من تأثير وفاة كما قلت ابنته. فاليوم باش نسمع لهني شاكر في آخر حصتنا غناية يا ريتك معايا. هذه هي أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرتنا الليلة. أبقوا معنا وتابعونا وإن شاء الله المتعة مضمونة.

0: واللي شبكنا يخلصنا على رأي صوت جورج وأيضا نغم عبد الحليم حافظ. الحقيقة أصوات كما صوت متاع جورج وألحان كما اللي تقدمت العبد الحليم حافظ ما تنجم كين تعيش معانا، خليني نقول باش ما نقولش مئات السنين عشرات السنين، لأنه الأنغام هذه قد ما تسمعها مرة واثنين ديما تكون في حاجة للاستماع عليها، لأنه تعطيك متعة، تعطيك حيوية، تعطيك أحلام وردية اللي ممكن تنقص عليك وتقلق من قساوة الحياة. هذاك علاش الموسيقى أضحت تستعمل كدواء في مجموعة من دول العالم المتحضر. من موسيقى الشرق ننتقل إلى موسيقى الغرب، تحديدا بريتني سبيرز اللي اسمها الأصلي هو بريتني جين سبيرز. تولدت في 2 ديسمبر من عام 1981 وعرفت باسمها الفني كما قلت بريتني سبيرز. هي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وراقصة أمريكية، أيضا تعرف بلقب أميرة البوب واللي صارت برشا مقارنات وقتها بينها وبين مايكل جاكسون اللي غنت معاه. زاد أكيد المغرمين ببريتني يعرفوا اللي هي غنت مع مادونا، ويعرفوا هك اللقطات الشهيرة اللي جات في الأغنية اللي شاركت فيها مع مادونا. بريتني تعتبر من أبرز الشخصيات التي ساهمت في حياة موسيقى البوب الخاصة أنذاك بالمراهقين. عندها تأثير واسع على عدد كبير من الشباب في العالم واللي وصلوا يقتنيوا في مختلف ألبوماتها وأغانيها، لدرجة أنها باعت 150 مليون نسخة، وهو رقم كبير برشا ومش برشا اللي وصلوا للرقم متاع 150 مليون نسخة في العالم. بريتني بدأت مشوارها الفني عام 92، يعني عمرها 11 سنة، في برنامج الأطفال اللي كان اسمه نادي ميكي ماوس الجديد، ثم وقعت بعد ذلك عقدا مع شركة الانتاج الموسيقي جيف ريكوردز بعد 5 سنوات من ألبومها الأول والثاني اللي فيه غنية معروفة برشا وهي تقريبا أشهر أغانيها تسمعوها شوية آخر اللي هي بيبي وان مور تايم اللي عملتها عام 99، أيضا I Did It Again وأوبس تونا سمعوها زادا بعد تالي اللي عملتها عام 2000، وهذوما الزوز الألبومات اللي أكثر مبيعا بالنسبة لبريتني سبيرز من اللي بدأت تغني. باش نسمعوا مع بعضنا عنصر يتحدث على بريتني سبيرز وجانب من حياتها، ثم كيفاش رغم كما قلت أنها غنيت مع مايكل جاكسون، لكن كيفاش في مرحلة من المراحل تفوقت عليه وهدت له العرش متاعه، لأنه تذكروا ما عنديش برشا اللي حكيت على مايكل جاكسون تقريبا شهر ونص ولا شهرين، أنه يبقى رغم ذلك ملك البوب مش أمير البوب، ملك البوب.
1: الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بريتني جان سبيرز التي تعتبر أشهر مغني موسيقى البوب الأمريكيين، وقد كانت أيقونة عالمية للنجومية والموضة لسنوات طويلة. ترعرعت بريتني في مقاطعة كينتوود في ولاية لوسيانا، ولها أصول بريطانية، في عمر 8، وذهبت بريتني لإجراء تجارب الأداء لثاني مرة في حياتها لتنجح بعدها للمرة الأولى في الحصول على دور في The Mickey Mouse Club. بعدها بدأ الجميع يشيد بموهبة بريتني في الغناء، خاصة مع ظهور أغنيتها الأولى Baby One More Time في عام 1999 التي لاقت نجاحا باهرا وانتشرت انتشارا واسعا في كل دول العالم، وجعلتها تتربع على عرش أنجح المغنيات المراهقات في العالم. مثلت بريتني في فيلم سينمائي واحد فقط بعنوان Crossroads، إلا أن ظهورها التلفزيوني كان أكثر من ظهورها على الشاشة الفضية، حيث ظهرت في عدد متنوع من المسلسلات مثل Will and Grace و How I Met Your Mother و Glee. تحتل بريتني سبيرز الصدارة دائما لدى صفحات الإعلام، وذلك نظرا لتجاربها وعلاقاتها العاطفية المتعددة.

ولدت هذه الممثلة في الثاني من ديسمبر عام 1981 في مدينة ماكومب في ولاية ميسيسيبي، ووالدها هو جيمس بارنيل سبيرز، ووالدتها لاين أرين، ولها جذور بريطانية تعود لجدتها التي ولدت في لندن، كما أن بريتني لها أخوين هما براين جيمس وجيمي لين. بعمر الثالثة أخذت بريتني دروسا في الرقص، وقد أجرت عددا من تجارب الأداء للرقص في مناسبات كثيرة. وبعمر الثامنة في التسعينات سافرت بريتني إلى أتلانتا لتقوم بتجارب الأداء للاشتراك في مشروع ديزني The Mickey Mouse Club، إلا أنها رفضت بسبب صغر سنها. إلا أن الطفلة لم تخرج من التجربة خاسرة، فقد تعرفت وقتها على نانسي كارسون وهي مكتشفة مواهب ذائعة الصيت في نيويورك، وقد كانت كارسون مبهورة بصوت بريتني وقدراتها على الغناء. لذلك نجحت كارسون في إقناع الطفلة بالدراسة في معهد الفنون والموسيقى، وبالفعل انتقلت بريتني ووالدتها للعيش في نيويورك، ونجحت في الحصول على أول دور احترافي لها في مسرحية تعرض على مسرح برودواي الشهير بعنوان Ruthless. كما ظهرت بريتني في برنامج المسابقات Star Search، وشاركت في عدد كبير من الإعلانات التلفزيونية. تم قبول اشتراكها في برنامج The Mickey Mouse Club أخيراً في عام 1992 لكي تقوم بالتمثيل مع عدد من المواهب الشابة مثل جاستن تيمبرليك ورايان غوسلينغ وكريستينا أغويليرا، إلا أنها عادت إلى موطنها الأصلي بعد إلغاء عرض البرنامج. في عام 1997 كادت بريتني سبيرز أن تنضم إلى فرقة غنائية نسائية، إلا أنها لم توفق. ثم سجلت مجموعة من الأغاني لصالح إحدى شركات التسجيل وعرضوها على ثلاثة من مكتشفي المواهب، فرفضوها الثلاثة بحجة أن الجمهور يطلب أغاني راقصة لا تشبه تلك التي قدمتها بريتني. بعدها بأسبوعين اتصل بها رئيس شركة A&R لتعمل مع المنتج إيريك فوستر، الذي قال عن تجارب أدائها بأنها كانت مميزة وكانت تمتلك عينين فيهما جرأة عين النمر، ووافق على إصدار أول ألبوم لها والذي سافرت من أجله إلى السويد لتسجيل أغانيها هناك. بعدها في عام 1999 صدر ألبومها Baby One More Time، الذي نجح فور صدوره من تصدر قائمة بيلبورد لأفضل 200 أغنية، كما تصدر قائمة بيلبورد هوت 100 لأفضل 100 أغنية ناجحة. عام 2000 صدر ألبومها الثاني Oops I Did It Again، وقد حطم الألبوم الأرقام القياسية في الأسواق متصدرا قائمة أعلى المبيعات في التاريخ. وقامت بريتني وقتها بتنظيم جولة للترويج للألبوم في نفس العام، وكانت جولتها ناجحة جدا. في عام 2001 وقعت بريتني عقدا مع شركة بيبسي بقيمة 8 مليون دولار، واشتركت مع والدتها في كتابة كتاب بعنوان A Mother's Gift. وفي نفس العام أصدرت بريتني ألبوما غنائيا هو ثالث ألبوم لها بعنوان بريتني، وتصدر الألبوم المرتبة الأولى لقائمة بيلبورد لأفضل 200 أغنية على مستوى العالم. بعدها بعامين تحديدا في عام 2003 أصدرت بريتني رابع ألبوم لها بعنوان In The Zone، الذي شاركت في كتابة معظم أغاني، وبيعت حوالي 10 ملايين نسخة من هذا الألبوم على مستوى العالم، وفاز بجائزة غرامي. وفي عام 2004 أصدرت بريتني ألبوما آخر لها بعنوان Greatest Hits My Prerogative، وقد جمعت فيه بريتني أشهر أغنياتها التي حققت نجاحا باهرا في مسيرتها المهنية. وفي عام 2005 أصدرت ألبوما آخر بعنوان Being the Mix The Remix، وبيعت منه حوالي 1 مليون نسخة حول العالم. وفي نفس العام ظهرت بريتني في إحدى حلقات المسلسل Will and Grace، وشهد عام 2017 إصدارها لألبوم آخر بعنوان Blackout، الذي بيعت منه حوالي 3 ملايين نسخة حول العالم. كما فاز الألبوم بجائزة أفضل ألبوم للعام من MTV Europe Music Awards. لاحقا في عام 2008 أصدرت بريتني ألبومها الثامن Circus، الذي تصدر قائمة أفضل الألبومات العالمية في جمهورية تشيك وكندا. وبهذا أصبحت بريتني هي أصغر مغنية على الإطلاق تحصل على هذا اللقب ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب تصدر 5 من ألبوماتها قائمة أفضل الألبومات على مستوى العالم. وفي عام 2011 أصدرت بريتني ألبومها السابع Femme Fatale، الذي تصدر المرتبة الأولى في أفضل الألبومات في الولايات المتحدة وأستراليا،
وكندا وعددا من الدول الأخرى. وفي نفس العام قامت بريتني بتنظيم جولات عالمية للترويج للألبوم الذي نال استحسان النقاد والجمهور، وظهر ألبومها الثامن بريتني جين في عام 2013. وفي نفس العام قامت بريتني بغناء أغنية في فيلم الأنيميشن The Smurfs 2. أما عن حياتها العاطفية وعلاقاتها الغرامية المتعددة، فقد بدأتها بعلاقة مع شريكها في موقع العمل لمسلسل The Mickey Mouse Club في عام 1999 مع المغني الشاب جوستن تيمبرلينك، وقد أعلن الطرفان في العام التالي عن علاقة غرامية تجمعهما سويا، إلا أنهما بعدها بعامين فقط انفصلا. وقد رجحت الشائعات أن سبب هذا الانفصال المفاجئ هو خيانة سبيرز لشريكها. في عام 2004 تزوجت سبيرز من صديقها جيسون آلان ألكسندر، إلا أنها أعلنت بطلان الزواج بعد 55 ساعة فقط من إتمامه، متحججة بأنها لم تكن تعي ما الذي تفعله. وقد أعلنت خطبتها في نفس العام على الراقص الأمريكي كيفن فيدرلاين. بعدها بعد علاقة عاطفية استمرت لمدة 3 أشهر فقط، ثم أعلن ثنائي إتمام الزواج ورزقا بطفلهما الأول سين بريستون فيدرلاين في عام 2005. بعدها بعام واحد رزقت سبيرز بطفلها الثاني جايدن جيمس فيدرلاين. وفي نفس العام ملأت سبيرز أوراقا لطلب الطلاق من زوجها، واتفق ثنائي على شراكتهم في إعالة وتربية الطفلين. في عام 2007 أعلنت سبيرز أنها تحتاج إلى العلاج من المخدرات، وقامت بالخضوع للعلاج في أنتيغوا، وقامت بحلق شعر رأسها مما جعل الجمهور يصدر تكهناته وقلقه حول سلامتها العقلية. وفي نفس العام خسرت سبيرز حضانة الطفلين بسبب اختلالها العقلي، ووقتها بدأت في مواعدة عدنان غالب. في عام 2009 بدأت سبيرز في مواعدة وكيل أعمالها جيسون تراويك، وبعدها بعام واحد أعلن الثنائي أنهما في علاقة عاطفية معا، وأعلن جيسون تراويك أنه مضطر للتخلي عن منصبه المهني معها للتركيز على نجاح العلاقة العاطفية التي تجمعهم، إلا أنه بعد 4 سنوات من هذه العلاقة الناجحة انفصل الثنائي مجددا.

0: 48 دقيقة بعد العاشرة في سهرة في رحاب النغام، ثم عنصر كنا باش نعديوه اللي يحكي على جانب من أسرار بريتني سبيرز. صلحوا لي هما قالوا لي سبيرز، سبيرز خاطر اللقب بالفرنس باللغة الإنجليزية مكتوب S P E A R على فا S، دونك الـ E والA يوليو E، هذا أكيد. دونك بريتني سبيرز عنصر ما نيش باش نعديو لأنه نحب نستمتعوا بأغانيها قدر الإمكان. فبعد ما سمعنا بيبي وان مور تايم باش نسمعوا أوبس اللي هي واحدة أيضا من أجمل أغاني بريتني، وأيضا باش نسمعوا بعد هذا كفنا الوقت Every Time Wanna Go.
1: Earth to Mars lander report status, please.
2: Mars lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%.
1: Any sign of habitation?
2: Not so much as a... Whoa there, horsey. What the?
1: Cute. What is it?
2: Oh, it's cute, all right. It couldn't be...
1: Mars lander, what's happening up there?

0: سهرات في رحاب نغم. الغنية الأخرانية اللي باش تسمعوها البريتني هي غنية تونغو، باش تهزنا حدك الحداش موعد الأخبار، ثم لنا عودة ليتواصل اللقاء معكم إلى حدود منتصف الليل.
1: You're cool. F*** you. I'm out.

نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة سهرات في رحاب النغم معكم. اسمعنا سالمة ياسمين فول للفنان التونسي الراحل يوسف التميمي الذي يلقب بشحرور الخضراء. يوسف التميمي هو يوسف بن المولدي حمام، ولد في 20 سبتمبر من عام 1921 وتوفي في الثاني من شهر أوت من عام 1983. ولد بمنزل تميم وكان أول عهده بالغناء بالدكاكين والمقاهي الصغيرة التي كانت تقام فيها السهرات الفنية. انتقل بعد ذلك إلى العاصمة حيث استقر بجامعة سيد يوسف بالمدينة العتيقة للتعلم والدراسة. انتمى إلى الرشيدية وخذ تجربة التمثيل في مسرحيات مجنون ليلى، صلاح الدين الأيوبي، ألف ليلة وليلة، واليتيمتان، وعمل إلى جانب البشير المتهني مدير فرقة تونس للمسرح وأسس فرقة خاصة به سماها فرقة ليالي تونس. يعد يوسف التميمي من تلامذة خميس الترنان، إذ تلقى عنه مبادئ أداء الملوف والمشاحات التونسية الأصيلة، وفي عام 1957 انضم إلى فرقة الإذاعة الوطنية، فصار من أبرز عناصر مجموعتها الصوتية ومن أحسن مطربيها، وقد لحن بعض أغانيه من أشهرها لحن أغنية أنا جيتك يا رمال. حافظ يوسف التميمي طيلة حياته على لونه الموسيقي الذي عرف به واشتهر به من خلال الوفاء للمقامات والطبوع التونسية، فهو لم يغني إلا باللهجة التونسية التي منحها كل مهجته. يوسف التميمي لم يبحث طيلة حياته على الانتشار العربي، فلم تغره محاولات الهجرة، بل بقي متشبثا بالأرض التي أنجبته، مخلصا لهويته الوطنية، رافعا لواء النجاح الفني الوطني. فجاءت أغانيه صفحات حب وعشق للوطن والحياة والحبيبة والأرض التي ولد وترعرع فيها. يوسف التميمي تعامل على امتداد حياته مع العديد من الشعراء على غرار أحمد الزاوية، محمود بورقيبة، حمادي الباجي، رضا الأخويني، عبد المجيد بن جدو ومنور سمادح. وإن كانت جل ألحان أغانيه لشادي أنور، فإن يوسف التميمي غنى أيضا لسيد شتى، طهر غرسة، عبد الحميد ساسي، محمد رضا والناس كريم، وغنى أيضا لعلي الرياحي فوق الرملة واللي ما يعرفش الحب التي كتبها منور سمادح. أيضا تعامل يوسف التميمي مع الهادي الجويني والهشمي بن صالح الذي قدم له لحن أعمل المعروف يا سلمى.

من يوسف التميمي باش ننتقل للحديث عن موسيقى زنديلي وأغاني زنديلي اللي البعض يتصور خطأ أنها أغاني تنسب عادة للبانديا وللمساجين والبعض ينفر منها، مش حتى ينفر يعني ما يقبلش نوعية متاع الأغاني هذه اللي هي أغاني شعبية. وكتبت أساسا تغنيت بالمزود الأغاني هذه اللي تعبر على السجون التونسية وأسباب السجن وعذابات السجن واشتياق السجين للأهل والحبيبة والوطن، وهو قابع بين السجون ينتقل من سجن إلى آخر. الأغاني هذه كانت تعبر رمزيا عن الفتوة وحب الوطن وانتظار العفو من السلطة للإفلات كما قلت من عذابات السجن. أغاني سجون أو أغاني زنديلي اختزلت عذبات السجن وبطولات عدد من السجناء، حيث تتشكل الكلمات في الغرف الرطبة والموسدة، حيث الظلام، حيث البرودة، حيث الحرارة. فالسجين في تلك الظروف لا يملك إلا أن يأخذ قلما وورقة ثم ينطلق في كتابات الأغاني السجنية معبرا عن حياته داخل السجن، كما قلت عن اشتياقه للأحباء خارج السجن، ثم أيضا في بعض الأحيان ناقما على سجانه ومدعيا أنه سجن ظلما في تلك السجون. هذه تقريبا ما يختزل أغاني الزنديلي التونسية. الأغاني هذه ظهرت بشكل كبير في فترة الستينات والسبعينات مع الفن الشعبي مع المزود، لكن الحقيقة كانت موجودة من قبل، لأنه خميس ترنان نفسه اكتب على السجن. أيضا حتى في القرن 19 كنت أتذكره مرة كنت حكيت على واحد من قبائل الجنوب الذي سجن في سجن في العاصمة، ثم كان ينظر من شباك السجن يوميا وفجأة يلاحظ أن زوجته كانت تخدم عند السجين متاعه وعند مدير السجن، غنية معروفة برشا. فاعتقد للوهلة الأولى أنها فقط تعمل عند السجان، لكن بمرور الوقت وبملاحظات من شباك الغرفة المظلمة اكتشف أشياء غنى عنها حولها وعنها فيما بعد. الأغاني هذه تسميت الزندالة لأنه كما قلت باللغة التركية السجن يتسمى الزندالة. أيضا في تسعينات القرن الماضي نفذ الغبار عن أغاني الزندالي من خلال عرض النوبة لسميرة العقربي، وتم تقديم الموروث الشعبي وتذكروا مليح أبرز أغاني النوبة، واللي أعتقد الحقيقة أنه هما ثم برشا مطربين. كافون بيدو الله يرحمه غنى الغنية متاع البندية المعروفة برشا، اسمه شاب بشير زاد غنى الغنية هذية، لكن هذه الأغاني اللي ظهرت مؤخرا واللي سمعناها مؤخرا. لكن ثم غنية أكيد الناس الكل تعرفها واللي هي أشهرها أغاني صالح الفرزيت، منهم غنية يلو ميما رانا مضامين نستناو في العفو يجينا من 76، واللي هي غنية ضربت برشا في الفترة اللي خرجت فيها. ثم غنية تاريخية تحكي على مجدة اللي يذكر في الغنية متاعه أو الغنية اللي تغنت عليه حتى اسم وكيل الجمهورية أنا ذاك اللي أحكم عليه بالسجن. كان كفانا الوقت زادة باش نسمعوا مقطع من غنية نيراني جاشي شاعي لاميقودة اللي هي واحدة من أبرز أغاني الزنديلي لصالح الفرزيت، لكن خلينا نبدأ بالغنية هذه ومن بعدها قالوا مجدمات.

0: قلنا مجد اللي هو باندي وعنده غناية خصوصية ليه، كما في القبيلة عند شاعرها الباندي عنده مريديه وعنده غناية وعنده مقر، فعنده غنايته كما عنده جزء جانب من هويته، هذيك مكونة من مكونات الهوية نتاعو.
1: ومجد خش حباس الناس غصبا على الشيفان، غصبا على الشيفان محوني، ونحكي لكم يا ناس بهمومي ومومي ما تنسى.
2: من الأغاني اللي تشهرت معناها مثلا هي الأغنية التي تتحدث عن هذا شخص مجد، مجد معناها قد تكون شخصية واقعية وهذا أكيد، وقد تكون شخصية اخترعها الخيال، ولكن في وسط الأغنية هذه أشخاص حقيقيين. محمد فرحات الوكيل العام للجمهورية والذي كان رئيس بورقيبة يكلفه بالمهام الصعبة متاع تكييف التهم،
1: أو 5 سنة وتحكموه وبعد المال اللي خسروا بوه والمال اللي مشى، والمال اللي مشى وتفيا على وكيل الجمهورية محمد فرحات، محمد فرحات وعضادة والناس اللي حكموا بزيادة ورفعت الجلسة.
0: ذكر محمد فرحات هو دليل على استشاطة المساجين متاع الحق العام من شخص محمد فرحات اللي أضر بالقضاء سياسيا وخان مبدأ العدل.
3: قضايا المساجين باختلاف أطيافهم تمر عبر السيد هذا اللي هو محمد فرحات، إضافة لأن المغنى واللحن يهز العواطف ويهز يعني الأكباد، يهز الناس المتألمة جدا.
1: قولوا لها مجد مربوط يعني في سكرات الموت، أو قال لك إجا دل علي، ويا لا لا لا مجد وصى وخلاها وصايا شرعية، اللي مروح شور بلادي سلم علمته ما بيا.
4: أغاني جديدة متاع السجن جات مع مجموعة من شباب جبنيانة تجرؤوا معناها في السبعينات على نظام بورقيبة وأصدروا منشورات معناها في الشوارع وكتبوا على الحيوط، فتم سجنهم. المهم المجموعة هذوما كي خرجوا جابوا معاهم أغاني اللي سمعوها في السجون، وكانوا يتحلقوا بهم العباد ويسمعوا الاغنيه هذا ويطربوا له، ورغم انه اغنيه يحكي على العذابات وكل شيء الناس كانت تشطح عليه.
5: ثم جمله من الاغاني اللي احنا بدنا نحفظناها وكتبناها معناها سجلناها وسالنا على الاصول نتاعها، وعندما تسمعها تلقى وراها معاناه حقيقيه.
1: من تونس تمحى وتنحى بعد اللي يخدم وضحى، الدوز فيك ونفى والدوزن فيكم فال الرومي، ونحكي لكم يا ناس بهمومي ومومي ما تنسى.
6: غنية قالوا مجدة اللي اشتهرت داخل الحبس يعني كانت حاضرة كيما مع مساجين الحق العام، فإنها تقريبا حاضرة مع كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين في تاريخ تونس. نلقوها حاضرة مع اليسار، ونلقوها زادة حاضرة مع الإسلاميين اللي زادوا عليها إضافات تقول بالله يا حبس الناظور راني جيتك باش نزور، وان شاء الله ما نبقى، ان شاء الله ما يبقى ويعجل اللي قاعد على الشعب يدجل وتقوم الثورة. وهوني يقصدوا به يعني رأس السلطة وقتها

بعد الوقفة القصيرة هذه مع موسيقى زندالي، هذه الموسيقى الشعبية التونسية، نقترب مستمعين الكرام من نهاية سهرة الليلة. سهرتنا الليلة اللي كما قلت في أول حصة باش نختموها بصوت الراحل هاني شكر، واللي اخترنا له غنية ياريتك معايا. لكن قبلها لكم تحيات هيثم والناس في إخراج فقرات سهرة الليلة، أي مدرعوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

بحبكم واحلف لكم بحبكم والله والله واحلف لكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي

خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياه ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي.
2: التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهبي.
2: الهندسة الإذاعية محمد الشهري.
1: إخراج خالد إبراهيم ربيعان.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنة،
1: حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة،
0: حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعر يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح.
1: فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان، باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

0: الضحى عرق الفلاحين ومؤنة النهار، كل شيء في الضحى يصل ذروته استعدادا لساعة الهجير. حتى الشوق يا سيدتي تمتزج فيه الرؤى وتتشابك فيه الضلوع، لتشكل سقيفة تقي من نحب لسعة الشعر، ساعة أن تتعامد أشعة الشمس المتعامدة على رمال تجهش بالمطر، أن نحفر القلب لنشرب الذكرى صرفة كما نبعت في أول السحر، فهذا يعني أن هناك متسعا للريح حين يشح الأفق ويتنفس الجسد من مسامات لا تعشب إلا ساعة من فراق ونسوة من نكاية.
1: وحدهم الضحويون يفتحون بندائهم كل النوافذ النائمة عن موعد الصباح، ويتركون للستائر الخضراء حرية الرقص مع هديل الحمائم وبياض النوايا. المساء ذاكرة يتيمة، والظلال ورائي كالذكريات المنهكة من العرض.
0: ألم يتبقى من النساء إلا امرأة على عجلة من حبها؟ كلما حسبته لجة كشفت عن ساقيها للريح، وحملت حقائب الطريق ثم طالبتني بالوقوف في شارع الانتظار لتمر وحدها في الممر المؤدي إلى البال. ألم يعلموا بعد أنني سنمار المدن المستحيلة، وأن الضوء وحده يحدد خارطة البريق ليلة ويشيع الغناء الفيروزي صباحا؟ قلت دائما إن أجمل الحبيبات في تاريخ الشعراء امرأة مفقودة، ولهذا فقط سوف أحمل قلبي على متن قطار لأسأل المسافرين عن أسمائهم ولا عن أي محطة يتوقفون فيها. الضباب كقارورة عطر فارغة موضوعة بأناقة على تسريحة فتاة عذرية بريئة، هكذا كانت فيروز شهقة صباحية بينما تبدو الطريق كفأر زنكي.

0: السماء بلا ظلال وشجر الطريق يعصر الدرب ماء، لا شيء إلا إطلالة ذكرى وزمن بأغصان متهدلة. فالنهاية لن تكون أجمل بعد أن وصلتها الأحداث منهكة، وصلتها الأحداث منهكة. الأمس انتظر اليوم، لكن اليوم لن ينتظر غدا حينما يكون موعدا لا يجيء. ثمة فرق شاسع بين أن نتلبس الحزن أو يتلبسنا، بين أن نحلب السحاب أو أن نستغيث للرمل، وثمة فرق أكبر بين أن تكون النهاية هنا وبين أن تكون هناك فاعلا سد مسد الخبر. لم يكن الحزن قضيتي يوما، وإن كنت قضيته أعترف بأيديه البيضاء علي وأرمقه بامتنان حين يصلبني على هذا المكتب متقوس الظهر منكبا على الحرف.
1: لليل يرسم في عيني بداياتي، ولا لعاب الضحى يغري مساماتي. البحر يغسل عن وجهي بداوته، وتمضغ الريح في صمت ستاراتي. من شهقة الأمس، من شهقة الأمس جاء الحرف يحملني مكبل الحلم محموم المسافات. أنام في أعين النجمات ترمقني سحابة ظللتني في خيالاتي، فصرت أنقش في جدرانها صوري كثيرة كانكسار الحلم.

في ذاتي. وفي الصباح يدق الجرح نافذتي، فأستفيق على ضوء انكساراتي، لأرمق الوهم حينا ثم أسأله لعل ما بي خيالا من هلاماتي. يا أنت، يا أنت من أنت، لا أدري إذا جمحت بي السنين وأعيتني مناداتي في أمسي البكر. في أمسي البكر حلم ما غفوت له، وفي غدي يتندى كالنبوءات. هل أنت أنثايا؟ هل أنت أنثايا أم جرح أوقفت له شعري وأنفقت صوتي في صباباتي؟ أعود للأمس، أعود للأمس، لهف الأمس أين مضت ضفائر الشعر تلهو في فضاءاتي، وأين صبغة حناء الأظافر؟ هل يضمخ الطين فيها عشب مأساتي؟ بل أين عيناك، بل أين عيناك؟ أين السحر يسكنني؟ وأين صوتك؟ بل أين انفعالاتي؟ أواه ما أبشع الذكرى إذا علقت بشاعر نام في صحو العبارات.

يا فاتني يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يظل يسكنني وهما فأسكنه في هدأتي، في سكوني، في انطلاقاتي، في ضحكتي، في كلامي، في تململنا على السطور تعرينا كتاباتي. وأنت، أنت آخر من أهديته نغمي، مطرز الجرح، مكلوم اللحية.

0: يا الله يا الله، كم هو شهي هذا الحزن حين يفترسنا كتابة، بل من ينادم وحدتنا القاتلة. للحزن خارطة وممر وسفر طويل.
1: لا تكون النهايات أجمل يا سيدتي حين تصدرنا الأزمنة معلبين مغلوبين على أشجاننا.

يتيم الجرح إيه أحزن وش يبقى لمات الجرح وش يبقى لمات الليل ما صلى عليه الصبح أبسأل كل من يحزن ومن يبكي ومن يشكي ومن يحكي متى يحكي إذا كان الحكي أحسن إذا كان العمر ثلثه يمر حساس ونصه ضاع ما بين الرجا والياس وباقي خمس وش يفرق إذا مرت مع الهجاز نطرت الصبح ما جاني ولا حتى اعتذر مني لقيت الليل في بابي يناديني فتحت الباب في ديني بقايا جرح سألته وش علوم الصبح تلعثم في الكلام شوي وشاف الجرح بين يدي قال أنا لقيت الباب متوارب ولك مدة زمن غايب بغيت أسألك توصي شي عينه راقدة في يدي يناظر جرحي الطازج وأنا ساذج كلفته يقل الصبح وينه فيه نطرته بس ما جاني ولا حتى اعتذر مني نسي إني يتيم الجرح لكني أبوها اللي بكى عني.

يتيم الجرح إيه أحزن، ومين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف المطر تشمت به الرمضة، وشاف الموت ما ياوي على المرضى، مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف الصديق يخون، إذا شاف الحور في عيون رمدها ظلام الضي، يبقى شيء؟ مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ وانا اشوف الزمن هارب من احزانه، نسى ليحط عنوانه بباب الامس، واشوف الشمس يغمر نورها وجهي، وانا ضميان ادور ظل، اجي للكل واسالهم، اشوف الوقت هارب من غرابيله، صحيح يخاف لو انه طاح ما يلقى من يشيله. انا الحالي رضيت بحزني الاول، ولا بيهم من التالي، خلقت إنسان عطاني ربي الوهاب من نعمات النسيان، وهذا أنا أبي أنسى متى بنسى، وبي مذكر متى بقسى، دموعي حضنها المنديل، وخطواتي بديت أحبي درب الميل، متى بوصل لحد يسأل؟ أنا الحالي رضيت بحزني الأول، ولا بيهم من التالي.

ارتحل المساء جفون السهر، فاستوت الشمعة أنثى، من سيعلق الجرس في رقبة اللحظة؟ أيتها النهر، أنا أم أنت؟ شاعر من عبق الحزن وبخور المطر، أم امرأة تسكن أرنبة أنف الصبر وتتهجى غدها بلا ملامح؟ اقرأي قعر فنجاني مجددا، كاذبة تلك الجارة التي قالت لأمي إن لك طفلا من رغوة الريح ونكاية النساء ووشوشات العاجزين عن مقارعة الآه. كاذبة يا سيدتي، كاذبة يا سيدتي، حينما لم تحدثها عن امرأة تجيء آخر البرق فتمطرني سحابة لا تسيرها الريح ولا نداء الرعاة الكاذبين. قحط يتخللني، قحط يتخللني يا سيدتي، جفاف أربعة أعوام تكور على شفتي زبدا في ساعة من غرور امرأة. لا أعرف أيتها النهر كيف سأستعيدني إن لم تكن يدك المكتظة بالعطاء دليلا، أو قلبك الكبير كما يقول الأصدقاء مسرحا لنزق طفل يسكنني منذ أزمنة الفقد والبكاء في مجالس النساء. لا تتمهلي على الحب يا سيدتي، فأنا رجل من سقط المشاع متهم بالبكاء كثيرا كما قالت عني ذات سخرية. يا سيدة النهر، ها أنا هنا أمزج الشعر بالنثر، الفصيح بالمحكي، ها أنا هنا فقط لأنك امرأة تؤتى ولا تأتي. لمن تتركيني تقولين حول الكثيرات، حول الصبايا يمشطن شعر الكسول ويزرعن في شفتي أحرفا بائدة؟ من قال إنك مثل الصبايا ومشطك من بين أمشاطهن؟ من قال إنك حين يجئن الكثيرات تأتينني امرأة واحدة؟ يا جميع النساء، يا جميع النساء، ويا باب قلبي ومفتاحه وأغاني الحنين وطعم الوداع ولون الحياة التي لا تغيب مع الموت، تمتد في دفتر العاشقين رؤى خالدة. أحبك، أحبك، أقسم يكفي لمثل انتظارك حين تراودني امرأة موعدا وتهيئ فستانها رقصة تتغنج للوقت تملأه رغبة حاسدة.

0: يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. صوتك العذب هذا الذبول الذي يعتري ورق الوقت في ساعتك، برب شغالي عليك، برب شغالي عليك، برب العصافير حين تغني لها ضحكتك.
1: خذيني خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك، خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك، ضعي رأسك الآن فوق ذراعي، أمد يدي من وراء المساءات أزرعها في جبينك، تلمس وجهك تأوي إلى شفتيك وتشرب من عينه دمعتك. خذيني كما شئت، إني لأسأل ربي بألا تغيبي، وأن يأخذ الله شعري وعمري إذا هجس الليل يوما وأغوى الأنا في كي تتركك.

0: سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. وجه النحيل ونظارتي والطريق المؤدي لصوتك، هذا العطاء الذي من أمامي وخلفي.
1: تسومنني فيه حسن المآب، تجعد ليلك يا حبة القلب، نادت عليك الأغاني وماج بوجهي غبار الحنين، رموني بعمقي إذا لم تجيئي، وقلبك وحدك كالباب من خلف باب.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.

0: الصافي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي،
2: وفي التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهبي،
2: من الهندسة الإذاعية محمد الشهري،
1: ومن الإخراج خالد إبراهيم الربيعان.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل. غدا
1: ألقاك بلاش العتاب. إذا

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة المائدة.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف

وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ

آمه. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. ربي، هذا يوم جديد مبارك ميمون، فأعطي أحبتي فيه ما يتمنون، عطاء جزيلا غير ممنون، بفضل سرك المكنون بين الكاف والنون. جمع الله لكم الخير كله، وحفظكم من شر العيون. اللهم ارزقنا مع صباح هذا اليوم نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، ورضا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق، واستجابة للدعاء. جعل الله صباح يومكم رحمة وهناء، وأجاب لكم فيه الدعاء، وأبعد عنكم البلاء، ورفع شأنكم في الأرض والسماء. اللهم كما جعلت المودة نورا تنير القلوب، وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب، وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب، وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب. اللهم أسألك لأحبتنا ومستمعين إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا، وخيرا جامعا، ودعاء سامعا، وبيتا آمنا، وجسما سالما. اللهم آمين يا رب العالمين. أدام الله علينا وعليكم نعمة الصحة والعافية، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا صاحب اللطف الخفي، بك أستعين وأستجير وأكتفي، من توكل على الله كفاه،

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم أيها السادة الكرام واحد من قراء القرآن الكريم، وهب نفسه لتعلمه والاستزادة من علومه والاستنارة بنوره، كما ساهم جمال صوته وتميزه في اختياره إماما وخطيبا للمسجد النبوي الشريف كأصغر الأئمة سنا بين كوكبة الأئمة السابقين للمسجد والحاليين، إضافة إلى قيامه بعمله الرسمي كقاض بالمحكمة الكبرى بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قام بمهام عمله الوظيفي وإمامته للمسجد بكل صدق وأمانة وإخلاص، فكان علما من أعلام القراء. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير.
2: لا

0: كبيرا.
1: ولد القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير في مدينة الهفوف، إحدى مدن محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويعتبر الابن الأكبر لوالديه، وقد نشأ وتربى وسط اهتمام منهما. يشاركه في هذا الاهتمام أخاه الشيخ نبيل الذي يشابهه كثيرا في الصوت والصورة، فنال التوجيه والنصح الذي كان له دورا مباشر في مستقبل حياتهما.
2: وقد تلقى القارئ الشيخ صلاح البدير تعليمه في مدينة الهفوف، فالتحق بالمرحلة الابتدائية وأمضى السنوات الست متفوقا فيها، ثم بعد ذلك التحق بالدراسة في المعهد العلمي الذي واصل فيه دراسته المتوسطة فالثانوية، حيث حصل على شهادة الثانوية للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لذا كانت جميع دراسات ضيف حلقة اليوم شرعية، فهي تسير وفق هذا المسار الطيب المبارك.

ولم تضعف همة القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير في الاستزادة والتحصيل من العلوم الشرعية، حيث التحق بعد إنهائه للمرحلة الثانوية بالتعليم الجامعي، وذلك بقبوله طالبا في كلية الشريعة.

0: الوصول إليها منذ نعومة أظفاره.
1: أما رحلة القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير مع قراءة القرآن الكريم فقد بدأت منذ السادسة من عمره، حيث التحق آنذاك بحلقات تحفيظ القرآن التي تعقد في المساجد القريبة من منزله، حيث وصل فيها متابعته للحفظ إلى أن تحقق له حفظ كتاب الله كاملا. يشاركه في هذا التوجه الشيخ نبيل الأخ الأصغر منه سنا، مع اهتمامه وحرصه على دراسته المنهجية.
2: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه

0: المتقين.
1: وقد بدأ اهتمام القارئ الشيخ صلاح البدير منذ سن مبكرة بإمامة الناس في المسجد، وكان ذلك في العام 1406 للهجرة تقريبا، إبان دراسته في المرحلة الثانوية، حيث تناوب الإمامة مع شيخه الشيخ أحمد السلمي أحد مشايخ محافظة الأحساء، وعندما انتقل للدمام تولى الإمامة هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة الرياض فانتظم إماما لأحد المساجد إبان دراسته في المعهد العالي للقضاء، واستمر في ذلك إلى أن صدر الأمر باختياره إماما وخطيبا بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، إضافة إلى تعيينه

0: قاضيا بالمحكمة الكبرى هناك.
1: وقد بدأت صلة القارئ الشيخ صلاح البدير إمامته للمسجد النبوي الشريف من عام 1419 للهجرة وإلى وقتنا الحاضر، حيث استطاع من خلال قراءته المؤثرة وصوته المميز أثناء أدائه لصلاة التراويح في رمضان أن يجذب إليه الكثير من المستمعين، كما تأثر به عدد من الملتحقين بدورات تحفيظ القرآن شأنه شأن الكثير من مشاهير القراء في العالم العربي والإسلامي.

0: الشاكرين.
1: وإلى جانب مهام ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ صلاح البدير الوظيفية وإمامته للمسجد النبوي الشريف، فإن له جوانب أخرى كرعايته للمنتسبين لحلقات وجمعيات حفظ القرآن وإلقائه المحاضرات في الأندية الصيفية وفي التجمعات الشبابية، كما أن له جوانب إنسانية يرى أنها من أهم واجبات الإنسان المسلم المؤمن بعقيدته والمكمل لإخوانه في مد يد العون لكل محتاج لها.
2: وقد زار القارئ الشيخ صلاح البدير عددا من الدول العربية والإسلامية كجنوب أفريقيا وإندونيسيا وغيرها من الدول، تصب في معظمها في الجانب الدعوي وفي مؤازرة إخواننا المسلمين المنتشرين في أصقاع العالم كجزء مهم من اهتماماته المتعددة.
1: ويمتاز القارئ الشيخ صلاح البدير برحابة صدر وهدوء عجيب يأسرك من غير أن تشعر، إضافة إلى ما يحمله بين جنباته من تواضع العلماء وكريم السجايا وكثرة الخشوع.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني، تقديم عبد الرحمن الداود وإبراهيم الشايع.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. عزيزي المستمع، ما أجمل أن تستيقظ الصباح شاكرا لربك معترفا بفضله فتقول: الحمد لله الذي عافاني ورد علي روحي وأذن لي بذكره وشكره، والحمد لله وحده لا شريك له. من صفى مع الله صفاه، ومن آوى إلى الله آواه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه، ومن باع نفسه إليه اشتراه. اللهم اجعل رضاك عنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. في الجنة نعيم لا يدركه الخيال، وسعادة لا تعرف الزوال، وأحلام لا تعرف المحال. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. عزيزي المستمع، عندما يجرحك شخص ظننت به الخير يوما، اصمت ولا تفسر صمتك ضعفا، فإن الصمت سيد اللغات أحيانا. ولا تجرح من حاول أن يجرحك، فدعه يفعل ما يشاء والتزم الصمت، ولا تلطخ طيبتك وكرم أصلك. وإن حاول هو أن يفعل، فالتعامل أخلاق قبل أن يكون مشاعر. لا شيء يستحق أن يسرق بسمتك، صحتك، قوتك. الحقيقة استخدمها في إسعاد نفسك وهدوء روحك مهما تكن الظروف المحيطة بك، فأنت أقوى. لا أحد يأخذ وجعك، ولا أحد يشعر بك، أنت فقط كن سندا لنفسك، فلا سند لك إلا الله سبحانه وتعالى. السعادة عزيزي المستمع لا تعني أنك لن تحزن ولن تتألم، بل السعادة أن تملك روحك الرضا على كل أقدار الله، وتعيشها صابرا حامدا شاكرا ومستبشرا من الله الخير. عزيزي المستمع، جاور من يخاف الله تعالى، وحاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. واتخذ من الطيبين خلانا، يجازوك الإحسان بالإحسان. اجبر الخواطر وراع المشاعر، وانتقوا كلماتكم، وقولوا للناس حسنا. صباح النقاء والصفاء لكم جميعا مستمعين الكرام.

0: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام ضمن سلسلة نساء لهن تاريخ، وضيفتنا لنهار اليوم امرأة لها تاريخ عريق، وإن كان عداء للإسلام قبل إسلامها، أسلمت وحسنت إسلامها، ومن يدري، فاللهم إن قل زادنا في المسير إليك فقد حسن ظننا بالتوكل عليك، فارحم قدما سعت إليك، وجبهة سجدت بين يديك، وقلبا تقلبه بين يديك. جلستنا لنهار اليوم امرأة كانت من أشد النساء عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبكت النبي عليه الصلاة والسلام وأحزنته حين أمرت بقتل عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. وليس في تاريخ المسلمين امرأة كانت أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة، لكن سبحان مغير الأحوال، فيا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك إنه الأمل، فإذا أقبلت على الله عز وجل وجدته غفورا رحيما، وإذا رجعت إلى الله عز وجل نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله عز وجل. هكذا كان حال الصحابية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وبعد 20 عاما من عداوة مستعرة ومن هجاء وتآمر وحقد وبغض لا حدود له للإسلام والمسلمين، أسلمت بعد إسلام زوجها أبي سفيان. كانت ذو عقل راجح لكنها تأخرت في إسلامها. هند بنت عتبة هي زوجة الصحابي أبو سفيان بن حرب، وأم أول خليفة أموي في الإسلام معاوية ابن أبي سفيان. قصة هند بنت عتبة توضح لنا عظمة هذا الدين، فمن أشد حالات الجريمة إلى أشد حالات الولاء والتقدير. نعم، هذا هو الإسلام، يجب ويهدم ما كان قبلها. فالمسلم إن فتح مع الله صفحة جديدة وأقبل على الله أقبل الله إليها، فلو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. طوي الملف وفتح ملف جديد. كانت هند عند الفاكهة بن المغيرة المخزومية متزوجة منه قبل أبي سفيان، وكان الفاكهة من فتيان قريش. يقال أنه شك في عفتها بسبب خطأ فطلقها، فأخبرت والدها بذلك، وانتشر الخبر عند العرب، فقال لها والدها عتبة: يا هند، إن كان حقا ما يقولون فهو عار علينا، وإن كان غير ذلك أخبريني لأدافع عنك. فقالت: يا أبي، ليس بحق. فأخذها والدها إلى أحد كهان اليمن فبرأها، وقال له أن هذه الأم سترزق بولد ستسميه معاوية، وسيكون له شأن عظيم. سمع زوجها الفاكهة الكلام فأراد أن يبقى معها، فرفضت وانفصلت عنه. تزوجت بعده أبا سفيان بن حرب وولدت له معاوية. حين كانت غزوة بدر الكبرى فقدت 4 من أقرب أقربائها، وهو والدها عتبة وعمها شيبة بن ربيعة وابنها حنظلة، وقتل أخوها الوليد، وكلهم كانوا من سادات قريش. فحملت في قلبها كراهية وظلت على هذا 6 سنوات مريرة بعد مقتل هؤلاء الأربع. شاركت هند بنت عتبة في غزوة أحد إلى جانب المشركين، وكانت تضرب الدف وتشجع المشركين لقتال المسلمين. حين كانت الغلبة في البداية للمسلمين فر بعض المشركين، فما فرت هند وما برحت مكانها. هزم المسلمون في غزوة أحد، واستشهد حمزة رضي الله عنها عم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من هند، ومثل بجسده الشريف. وفي هذا أحاديث عدة، لكن القول بأنها بقرت بطنه وأخذت كبده رضي الله عنه فلاكته ثم لم تستسغه فلفظته، هذا القول لم يرد به حديث صحيح، وقد جاء في رواية عدة. وقد قالت هند كلمات بعد غزوة أحد: نحن جزيناهم يوم بدر، والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان بعد عتبة لي من صبري، أبي وعمي وشقيق بكري، شفيت وحشي غليل صدري، شفيت نفسي وقضيت نذري. وهنا يقال أنها كانت قد نذرت بعد معركة بدر أن تنتقم لوالدها وعمها وابنها وأخيها، فأمرت وحشي بقتل حمزة ابن عبد المطلب. وبعد ما قالت هذه الأبيات أجابتها هند بنت أثاث بن المطلب: خزيت في بدر وغير بدر، يا بنت وقاع عظيم الكفر، صبحك غداة الفجر بالهاشميين الطوال الزهر، بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري. ورغم ما كان لهند من عداء وشدته للإسلام، إلا أنها كانت تعرف بالشهامة. تقول زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت لي هند حين هاجر أبي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة المنورة: يا زينب، ألم يبلغني أنك تريدين اللحاق بأهلك؟ فخذي ما أردت يا ابنة العم، إني امرأة ميسورة، إن أردت سلعة أو قرضا فإنه لا يدخل ما كان بين الرجال بين النساء. فقالت زينب: وإني والله ما أراها إلا كذلك، وستفعل إن طلبت، ولكن خفتها فكتمت الأمر. وبسبب ما فعلته هند بالمسلمين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وكانت ضمن الأربع النسوة اللواتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، لكنها أسلمت يوم الفتح، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم متخفية وهو بالأبطح، فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم مع نسوة أخريات، ففرح بها صلى الله عليه وسلم فرحا لا يوصف، وقال لها: مرحبا بك. وقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله، ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذل من خبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من خبائك. فقال صلى الله عليه وسلم: وزيادة، يعني كما تقولين وزيادة يا هند. حين أسلمت رضي الله عنها جعلت تضرب صنما في بيتها بالقدوم حتى كسرته قطعا قطعا، وهي تقول: كنا منك في غرار، كنا منك في غرار. أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم جديين، واعتذرت من قلة ولادة غنمها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في غنمها فكثرت، فكانت تهدي الناس وتعطيهم وتقول: هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا للإسلام. وفيما يلي أقص عليكم الحديث الجميل الذي رواه الطبراني، وكيف كانت هند بنت عتبة واقفة تستوضح بعض الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم وتستمع إليها. وسبحان مغير الأحوال، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. عفى النبي صلى الله عليه وسلم وصفح عنها. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال يوم الفتح بايع النساء، واجتمع إليه نسوة من قريش فيهن هند بنت عتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: والله إنك تأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال، وسنؤتيكها. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: والله إني كنت لأصيب من مال أبي سفيان، وما أدري أكان حلا أم لا. فعرفها صلى الله عليه وسلم، فقال: هند، هند بنت عتبة؟ فقالت رضي الله عنها: عفى الله عما سلف. فقال صلى الله عليه وسلم: عفونا عنك. فقال أبو سفيان، وكان شاهدا على ما تقول: ما أصبت يا هند فيما مضى، فأنت منه في حل. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على ألا تزنين؟ فقالت هند: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلنا أولادكن. فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبار. فضحك عمر من قولها وبالغ في الضحك، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تعصين في معروف. فقالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: بايعهن واستغفر لهن. وهكذا كان الصفح لهند. شاركت هي وزوجها في معركة اليرموك، ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة دخل عليها وعلى زوجها رضي الله عنهم جميعا، فإذا هند تهيئ أمرا، فسأل عن أبي سفيان فأجابت: ها هو ذاك، وكان في ناحية البيت. فقال عمر: احتسبا واصبرا. فقال: ما الذي فقدناه يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن الخطاب: يزيد بن أبي سفيان، وكان أميرا على الشام. فقالت: ومن استخلفت يا أمير المؤمنين؟ فقال: معاوية. فقالت: وصلت رحمته. شاركت رضي الله عنها في الجهاد مع المسلمين في العديد من الوقائع، وشجعت المسلمين على محاربة الروم، وتوفيت رضي الله عنها في العام 14 للهجرة يوم مات أبو قحافة على إحدى الروايات، رضي الله عنها وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: صباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير. نلتقي كعادتنا لنسافر من جديد في ظل نور الصباح. معكم في هذه الفسحة الصباحية الحبيب مرموش. يا رب لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، أقسم بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك، تعودنا منك الكرم فلا يكون من الكريم إلا الكرم. اللهم أسألك الشفاء والرخاء وحسن المعاملة من الإخوة والأبناء والأصدقاء. اللهم إني أسألك أن تجود علينا وعلى أمة الإسلام والمسلمين بالبركة والنماء، وأن تستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتهدي ضالنا، ولا ترينا في فلذات أكبادنا وأزواجنا ما يكرهنا، واهدنا واهدهم الصراط المستقيم، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أصدقاء نور الصباح، ما أجمل أن نردد معا في مثل هذه الساعة من النقاء والصفاء. الحمد لله، نحمده ونستهديه ونشكره، والشكر من فضل أياديه، والصلاة والسلام على أفضل رسول وأكرم محبوب، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيلهم واقتفى سنتهم. ونسألك اللهم إيضاح المغلقات والرشد إلى الحق والصواب وحسن المآب.

أيها الأحبة الكرام، جمع الله في قرآنه الكريم بين الصبر والتقوى والإحسان لما في هذه الصفات المثلى من فوائد جمة ودلائل على طاعة الله وامتثال أوامره والرضاء بأحكامه وأقداره، إذ قال في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم، وجعلنا وإياكم من عباده الصابرين المحسنين.

0: نور الصباح.
1: إلهنا يا رب، ضع يدك الكريمة على كل مريض ليشفى، وامسح بلطفك وعافيتك على المتألمين، فأذهب عنهم الهم والحزن. يا لطيف يا رحيم.

أحبة نور اليقين، أعزاءنا في رحاب هذا الصباح، لا تتعللوا بالآمال، فالأمل بلا عمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. ومن الأمانة أن نعترف بفضل الله علينا بفضل رب العالمين. صديقي، إذا سترت سريرة العبد، قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. فالصدق أساس الإيمان وشرط قبول الأعمال والطاعات، وعليه يكون الثواب يوم القيام والدرجات، وهو في الدنيا مفتاح كل خير. فاللهم اجعلنا من عبادك الصادقين التوابين.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبتي في الله، في هذا الصباح المنير مرحبا بكم من جديد في إذاعة المنستير. دعا الإسلام إلى تنمية المال باستثماره، وحرم كنزه وعدم ترويجه، ونهى الإسلام عن أكل أموال الناس بالباطل، مما يؤدي إلى تخلف المجتمع، حيث دعا إلى الإنفاق في سبيل الله، واعتبره قرضا مربحا يجازى عليه يوم القيامة خير جزاء، وأوجب الزكاة وشرع الإرث لتفتيت الثروة، فلا تجمع في أيد قليلة بخيلة. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: لا تحبس أموالكم، فإن فعلتم ذلك منع الله نعمته عنكم. فالمسلم مسؤول عن هذا المال كسبا وإنفاقا أمام الله، فلا يجوز أن يكسب المال من معصية أو ينفقه في حرام.

في هذا الوجود الشاسع الذي يضم الجميع، ليس التائه من تاه في البرية، بل التائه من تاه عن سبيل الهدى والتقوى. تطلب العز من الناس ولا تطلبه من الله، فمن طلبه من الناس فقد أخطأ الطريق، ومن أخطأ الطريق لم يزده سيره إلا بعدا وضلالا. فهذا هو التائه حقا، تائه في الدنيا وتائه عن سبيل الله. فالله نسأل أن يرشدنا إلى الطريق السليم والقويم والمستقيم، وأن يظللنا بنور اليقين.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أحبابنا في هذا الصباح الباكر، كم جميل أن نلقاكم من جديد في شرفة الجمال والألوان عبر أمواج إذاعة المنستير، لنمتعكم بأحلى الكلام وأعذب الأنغام مع خالص تحيات الحبيب مرموش. تأتي السعادة، تأتي من نقاء النفس وراحة البال وطمأنينة القلب، فكن صديقي المستمع نقي النفس في تعاملاتك مع الآخرين، فلا المال يشتري السعادة، ولا الإنسان يهديها، ولا العمل يوفرها ويحميها، فإن رزقك الله محبة الناس وراحة البال واطمئنان النفس فأنت في نعمة، فكن شاكرا حامدا، فأنت تملك كل شيء، وأنت ممن أحبهم الله فمنحهم السلامة والسكينة.

للراحة والرحبة، ولم تخلق لإثبات حسن النوايا فقط أو للسعي لننتصر على بعضنا البعض في أوقات الخلاف. نحن لم نخلق لنستنزف طاقتنا وأيامنا وأحلامنا في علاقات صعبة، ولا لننفق أعمارنا محشورين في زوايا الشقاق والنفاق والاختلاف. كلمة واحدة، كلمة صادقة صافية، كفيلة بإنهاء الخلاف، وكذلك نظرة أمان واطمئنان ستنزع الخوف من القلوب، فالحياة تركض بشكل مفزع وسريع ورهيب، والعلاقات وجدت لتكون بمثابة استراحة ومتكئ لا تعبا ومشقة في الدروب.

قيل الحسن الخلق ذو قرابة عند الأجانب، والسيء الخلق أجنبي عند أهله. وقال بعض السلف: لئن يصحبني عاص حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. فالعاصي إذا حسنت أخلاقه أحبه الناس، وعكسه العابد السيء الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فاللهم إنا نعوذ بك من الكذب والنفاق والخيانة، ونعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

هناك أشخاص في هذا الكون لم نكبر معهم ولم يجمعنا بهم طريق ولا مقعد في محطات الانتظار في هذه الحياة، لم تجمعنا بهم صدفة عابرة في مفترق الطرق، لكن حضورهم الراقي بين سحابات أفكارنا وأحلامنا يروي ظمأ أرواحنا بنبض الوئام كغيث منهمر تفيض به عيون السماء، فسلام من القلب إليهم وعليهم رحمة الحب والسعادة أينما كانوا وأينما ساروا في دروب الحب والوئام.

وفي طرف الليل وعلى حافة الانتظار يترقب الإنسان بلهفة وشوق طلوع هذا الصباح، ينتظر بصبر ولهفة لحظة اللقاء، فتتجلى أحاسيسه بين ضجيج الساعات المترجحة وصمت اللحظات الطويلة، فالانتظار يختلط فيه الأمل بالألم والحلم والإرادة، وتتناغم فيه أشواق القلب ترقب من بعيد ظلال المستحيل في يوم جديد.

0: الآن.
1: أيها الصديق الطيب الفطن، إذا أردت أن ترى حقيقة الأشياء فاخلع نظارة العاطفة، ولا تحزن إن لم تجد من يقدر اهتمامك وطيبتك وصدقك، فطبيعة البشر لا تدرك النعم والفضائل إلا بعد زوالها، وبعض الأبواب لا تعرف قيمة الطارق حتى يذهب بلا رجعة.

أنسكم في إعداد وتقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم بطمأنينة وسكينة، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. خصص لقاء جمع أمس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص من مهنيين وصناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن الهيئة أمس. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف الدواء أو العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. وهذه الجمعيات اعتبرت أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا من نقص في أطباء الاختصاص. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر ب 500 ألف هكتار، وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا هام. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتداخلين وضعف التنسيق بينهم. عقد وزير الخارجية محمد علي النفطي بمقر الوزارة أمس جلسة عمل بجمعته بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح المكتب الأممي بتونس، وذلك بحضور المدير الإقليمي لإفريقيا للمكتب والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس. أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما يتولى الجيش الإيراني الإشراف على القسم الشرقي، وأشار إلى أن هذا الوضع سيضعف الدخل النفطي للبلاد. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها أجبرت سفينتين تجاريتين على العودة هذا الأسبوع امتثالا لإجراءات الحصار المفروضة على إيران. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

يا رب. في هذا الصباح الذي يتنفس نورا ويفتح أبوابه للرجاء، نسألك أن تزرع في قلوبنا طمأنينة لا تهتز، وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل تعب راحة، ومن كل حلم نصيبا جميلا. ربنا، يا من تشرق الشمس بأمرك وتنهض الأرواح بذكرك، اجعل صباحنا هذا صباح خير وبركة، لا يضيق فيه صدر ولا ينكسر فيه خاطر ولا تدمع فيه عين من وجع. يا الله، إن كانت لنا أمنيات معلقة بين الأرض والسماء فبشرنا بتحقيقها، وإن كانت لنا قلوب أثقلها الحنين فامنحها سكينة ورضا، وإن كان في دروبنا تعب فأعنا بقوتك ورحمتك. ربنا، ارزقنا في هذا الصباح راحة في القلب ونورا في الفكر وبركة في الوقت وصحة في الأجساد وطمأنينة تجعلنا نحمدك في السر وفي العلن. يا واسع الرحمة، احفظ أهلنا وأحبتنا، وأبعد عنا الحزن والخوف، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة، وأيامنا مليئة بالرضا، وألسنتنا عامرة بذكرك وبشكرك. ربنا، علمنا أن نبدأ يومنا بالأمل، وأن نمضي في الحياة بقلوب بيضاء لا تحمل حقدا ولا تؤذي روحا، ولا تنسى فضلك عليها. اللهم إنا نستودعك هذا النهار، خطواتنا وأرزاقنا وأحلامنا وكل ما تخفيه ونخفيه في أعماقنا ولا يعلمه سواك. ربنا، اجعل لنا في هذا اليوم من الخير أكثر مما تمنينا، ومن الرحمة أوسع مما دعونا، ومن الفرح أكبر مما انتظرنا. ربنا، امنحنا صباحا يشبه رحمتك، هادئا دافئا مليئا بالنور، مطمئنا النهاية والبداية. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد عدد ما أشرقت شمس وتنفس فجر وارتفعت دعوة من قلب يرجوك. يا رب، ارحمنا برحمتك الواسعة.

صباح النور والمحبة لكل أوفياء إذاعة المنستير اللي اختاروا استقبال الصباح مع إذاعة المنستير. وكالعادة مع البدايات الأولى نفتح نافذة جديدة على يوم قد يحمل فرصة صغيرة ربما غيرت كل شيء. لنبدأ صباحنا بقلب محب، بفكرة جميلة، وبإيمان أن الإنسان يستطيع دائما أن يبدأ من جديد. ابتسموا للحياة مستمعينا الكرام ولو قليلا، لأنه بعض الأيام لا تحتاج أكثر من روح متفائلة حتى تصبح أجمل. صباحكم بشائر وفرح وأخبار تليق بقلوبكم الجميلة التي تنتظر الفرح حيث كان. يا فتاح يا رزاق يا ربي الأعمال عليك، تبقى الكلمات المفتاح لنبدأ بها يومنا الجديد. وصلي وسلم اللهم على حبيبنا ونبينا محمد سيد المرسلين.

أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. يتميز الطقس هذا الصباح بصحو نسبي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، مع ارتفاع طفيف مرتقب في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة. من المنتظر بداية من الظهر ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تمتد تدريجيا إلى بعض المعتمديات والعمادات الشرقية، وتكون مرفوقة بأمطار متفرقة والغيث أوله قطرة كما يقال. خلال الليلة القادمة تتكثف السحب أكثر، خاصة بالجنوب ومحليا بجهة الوسط، حيث تكون الأمطار رعدية وأحيانا غزيرة مع كميات هامة منتظرة، خاصة بولاية توزر قفصة قبلي جابس وجنوب صفاقس، وقد تتراوح أعلى الكميات بين 15 إلى 20 مليمتر. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر قليل الاضطراب فمتموج. وأكثر تفاصيل طبعا في 8 إلى 10 دقائق على موجاتنا بالاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 31 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم من صفحات الزمن توقفت الذاكرة عند أحداث غيرت مجرى التاريخ وودعت الدنيا أسماء تركت

0: في 14 من ماي سنة 1796 الطبيب الإنجليزي إدوارد جينر يجري أول تلقيح ناجح ضد الجدري عافاكم الله في خطوات اعتبرت بداية علم اللقاحات الحديث. في 14 من ماي سنة 1948 أعلن قيام دولة إسرائيل بقيادة دافيد بن غوريون وهو الحدث الذي أعقبه اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. في 14 من ماي سنة 1955 تم توقيع اتفاقية حلف وارسو بين دول الكتلة الشرقية خلال فترة الحرب الباردة. في 14 من ماي سنة 1973 تم إطلاق محطة الفضاء الأمريكية سكايلاب أول محطة فضائية للولايات المتحدة. ومن مواليد هذا اليوم عام 1944 المخرج والمنتج الأمريكي جورج لوكاس مبتكر سلسلة ستار وورز الشهيرة. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1952 الموسيقي الاسكتلندي دافيد بيرن مؤسس فرقة تالكينج هيدز. من مواليد هذا اليوم عام 1969 الممثلة الأسترالية كات بلانشيت الحائزة على جوائز عالمية في السينما. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1984 رجل الأعمال الأمريكي المعروف مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ. في مثل هذا اليوم 14 من ماي عام 1998 رحل عن هذا العالم المغني والممثل الأمريكي فرانك سيناترا عن عمر يناهز 82 عاما. وفي مثل هذا اليوم عام 2015 توفي أسطورة موسيقى البلوز الأمريكية بيبي كينج عن عمر 89 عام. في مثل هذا اليوم عام 1912 وفاة الكاتب والمسرحي السويدي أوغوست سترينغبرغ أحد أبرز رواد المسرح الحديث. هكذا يظل التاريخ ذاكرة مفتوحة في كل يوم نسمع ونتأثر بقصص انتصار باكتشافات بفقد بميلاد لأسماء صنعت أثرها في العالم. والرابع عشر من ماي بقي شاهدا على محطات لا تزال الإنسانية تذكرها إلى اليوم.
1: اتفكر هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
6: 104.7 مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير. بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معها عينيك.
7: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتسير.
6: بشائر الصباح ابدا معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: ليس كل صباح مجرد بداية. بعض الصباحات تشبه رسالة خفية من الحياة تقول لنا إن الأمل ما يزال ممكناً وإن الضوء قادر دائماً على التسلل من أصغر النوافذ. في هذا الموعد المتجدد نفتح معكم أبواب يوم جديد، نحمله بالكلمة الطيبة، بالموسيقى التي تنعش الروح، وبالحكايات التي تشبه الناس وهم يواصلون الحلم رغم كل شيء. حلم يوم جديد، حيث نؤمن أن لكل إنسان حلماً يستحق أن يروى، وأن كل فجر يحمل فرصة أخرى لنبدأ بخفة قلب وبشيء أكبر من الأمس. ومعكم نمضي في رحلة صباحية دافئة، نقترب فيها من تفاصيل الحياة، من نبض الشارع، من الجمال المختبئ في الأشياء الصغيرة، ومن أصوات تجعل النهار أكثر إشراقاً.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: جلست بقرب من أحبتها نفسي أسمع حديثها. أصغيت ولم أنبس ببنت شفه، فشعرت أن في صوتها قوة اهتز لها قلبي اهتزازات كهربائية، فصلت ذاتي عن ذاتي، فطارت نفسي سابحة في فضاء لا حد له ولا مدى، ترى الكون حلما والجسد سجنا ضيقا. سحر عجيب مازج صوت حبيبتي وفعل بمشاعري ما فعل، وأنا لاه عن كلامها بما أغناني عن الكلام. هي الموسيقى أيها الناس، سمعتها إذ تنهدت حبيبتي بعيد بعض الكلمات وابتسمت في بعضها، سمعتها لما حكت تارة بألفاظ متقطعة وآونة بجمل متواصلة وأخرى بكلمات أبقت نصفها بين شفتيها. تأثيرات قلب حبيبتي رأيتها بعين سمعي، فأشغلتني عن جوهر حديثها بجواهر عواطفها، عواطفها المتجسمة بموسيقى هي صوت النفس. بلى، فالموسيقى هي لغة النفوس، والألحان نسيمات لطيفة تهز أوتار العواطف، هي أنامل رقيقة تطرق باب المشاعر وتنبه الذاكرة، فتنشر هذه ما طوته الليالي من حوادث أثرت فيها بماض عبر. هي نغمات رقيقة تستحضر على صفحات المخيلة ذكرى ساعات الأسى والحزن إذا كانت محزنة، أو ذكرى أويقات الصفاء والأفراح إذا كانت مفرحة. هي مجموع أصوات محزنة تسمعها فتستوقفك وتملأ أضلعك لوعة وتمثل لك الشقاء كالأشباح. هي تأليف أنغام مفرحة تعيها فتأخذ بمجامع قلبك فيرقص بين أضلعك فرحا وتيها. هي رنة وتر تدخل سامعتك محمولة بتموجات الأثير، فقد تخرج من عينيك دمعة محرقة أثارتها لوعة ناي حبيب، أو آلام كلوم خرقها ناب الدهر، وربما خرجت من بين شفتيك ابتسامة كانت في الحق عنوان السعادة والرخاء. هي جسم من الحشاشة له روح من النفس وعقل من القلب. وجد الإنسان فأوحيت إليه الموسيقى من العلا لغة ليست كاللغات، تحكي ما يكنه القلب للقلب، فهي حديث القلوب، وهي كالحب عم تأثيرها الناس، فترنم بها البرابرة في الصحراء، وهزت أعطاف الملوك في الصروح، مزجتها الثكلى مع نوحها، وبثها الجذلان مع أفراحه، فكانت إنشاداً يطرب مغلوب الأرزاء، فقد حاكت الشمس إذ أحيت بأشعتها جميع زهور الحقول. الموسيقى كالمصباح تطرد ظلمة النفس وتنير القلب فتظهر أعماقه، والألحان أشباح الذات الحقيقية أو أخيلة المشاعر الحية، والنفس كالمرآة المنتصبة تجاه حوادث الوجود تنعكس عليها رسوم تلك الأخيلة.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المنستير. أجمل وأرق تحية أو تحايا هذا الصباح تصلكم من حسام قدرية، من كمال العجيمي، من عليا المنصوري وربح عبد اللوي في استقبال الصباح معكم، ونرجو أن يكون هذا اللقاء منوعا وخفيفا على قلوبكم.
1: صباح بلا حدود،
0: وهذه جولة متجددة مع أبرز العناوين الصادرة هذا الصباح في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة مع موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ ونشاهد فيديو أيضا مسيرة تابعة لحزب الله تستهدف جنديا إسرائيليا كان بمفرده، مشاهد توثق الهجوم بمسيرة انقضاضية يستخدمها الحزب في عملياته. على ذات الموقع، طائرات حربية سعودية قصفت جماعات مسلحة في دولة عربية خلال الحرب في إيران. على قناة يوري نيوز، عاجل مضيق هرمز على صفيح ساخن، وإيطاليا تتحرك بحذر نحو الخليج وتدفع بكاسحات الألغام. الأخبار الأكثر تداولاً على منصة رصد التونسية، عاجل قيس سعيد: تونس لن تكون لقمة سائغة، والشعب التونسي في حاجة إلى قرارات لرفع الضيم. على موقع الشرق للأخبار، طهران تطالب الكويت بالإفراج عن الإيرانيين المحتجزين في حادث جزيرة بوبيان، وتقول: نحتفظ بحق الرد. على موقع باب نت، رغم نفي أبو ظبي رسميا، عراقجي يهاجم الإمارات على خلفية إعلان إسرائيلي عن زيارة نتنياهو. على ذات الموقع، وزراء داخلية دول الخليج يعقدون اجتماعا طارئا، أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. على موقع المصدر، تنبيه للمتوجهين إلى العاصمة. على موقع العربية، بلومبرغ: الناتو سيوجه دعوات للبحرين والكويت وقطر والإمارات للمشاركة في قمة أنقرة. وعلى موقع راديو إكسبريس أفام، وزير السياحة: تونس ثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية. على موقع قناة يوري نيوز، مسؤول عسكري إسرائيلي: الطائرات المسيرة لحزب الله تشكل تهديدا، ما زلنا نتكيف معه. وعلى موقع جريدة الحرية التونسية، المحامون في تونس يعلنون عن إضراب عام وتحركات جهوية. على موقع أسنان بالعربية، مأزق مضيق هرمز: هذه خيارات أمريكا وإيران. على موقع جريدة الحرية التونسية، وزارة الداخلية تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات. وعلى موقع قناة يوري نيوز، مفاجأة استخباراتية: إيران ما زالت تملك معظم ترسانتها الصاروخية. على موقع سنان بالعربية، الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. وعلى موقع الشرق للأخبار، الذكاء الاصطناعي على طاولة ترامب، ومجموعة من التساؤلات فيما يخص هذا الموضوع. على قناة روسيا اليوم، تصعيد كبير: إيران تهدد الكويت. طهران تطالب الكويت بالإفراج عن الإيرانيين المحتجزين. وعلى قناة العربية، لحظات صعبة لأسرة سعودية: تعرضت طفلتها لهجوم من جمل في الجوف شمال السعودية. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مخازن أسلحة ومنصات معدة لإطلاق صواريخ وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وعلى قناة روسيا اليوم، وزير سعودي يشن هجوما لاذعا على الإخوان المسلمين. على قناة العربية المحلل السياسي بشار جرار: ارتدار بملابس رياضية تشبه بدلة اعتقال مادورو قد تكون رسالة إلى قائد الحرس الثوري، وعبارة ترامب: لن أنسى كوفيد 19 تزامنا مع جلسة في مجلس الشيوخ بهذا الشأن، رسالة أيضا إلى الصين، والمختص بشؤون إيران في العربية مسعود الفك: واشنطن تتفاوض مع طهران من منطق القوة، وورقة هرمز شديدة الحساسية للاقتصاد العالمي. ما زلنا معكم في استقبال الصباح، ابقوا معنا، في انتظاركم أخبار، حوارات، متابعات وأحلى لقاءات.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. خصص لقاء جمع أمس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص ومهنيين من صناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. الوزير أكد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثر على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية. أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه إلى التثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما سيعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. وفيما يتعلق بالتسويق، أوضح الوزير أن الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بإقبال واسع، إضافة إلى توجيه جزء هام منه نحو التحويل الصناعي. أما على مستوى التصدير، فأشار الوزير إلى أن قيمة معدل الصادرات بلغت 2742 طن خلال الفترة 2021-2025 بقيمة سنوية ناهزت 3.5 مليون دينار. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرضى السكري على عدد محدود من أطباء الاختصاص. واعتبرت الجمعيات الموقعة على بيان مشترك أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص. أبرز وزير السياحة سفيان الطقي أن تونس تضم عددا هام من مراكز العلاج بمياه البحر ذات الإشعاع الدولي، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة تونس كثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية حاليا، فضلا عن 6 موانئ ترفيهية رئيسية توفر أكثر من 2930 حلقة رسو. صادق مجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج كهرباء للمحطات الفولتضوئية. وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج كهرباء وملاحقها لفائدة محطات فولتضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس، بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وبكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام على إيقاعات صوت جورج الراسي اللي شبيهة جدا بصوت جورج والصوف. نرحب دائما بمستمعينا وندعوكم لمواصلة المشوار برفقتنا.
1: عيشة أحلى.
0: أحيانا يمشي الإنسان بين الناس يضحك يعمل يتحدث، لكنه في الداخل يشعر بفراغ، تجده بلا شغف بلا أثر بلا روح. وأحيانا أخرى يغيب إنسان عن الدنيا، لكن حضوره يبقى حيا في القلوب، في الكلمات، في الذكر الطيب، في كل أثر جميل تركه خلفه. بين الحياة البيولوجية والحياة الحقيقية ثمة فرق كبير، لأن الحياة لا تقاس بعدد السنوات، تقاس بعمق الأثر، بصدق المشاعر، بالضوء الذي نتركه في أرواح الآخرين. في عيشها الأحلى اليوم نحاول نفهم مع صديقة الغالية بسمة خليفي كيف يتحول البعض إلى مجرد عابرين في هذه الحياة، وكيف ينجح آخرون في أن يبقوا أحياء حتى بعد الرحيل. بسمة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات ليك ولكل الأحبة. هو في عيشة أحلى نتذكر مع بعضنا بعض قوانين الحياة، ونذكر أنفسنا بما تلزمنا به الحياة، وما يبعدنا عن الموت، مش الموت الحقيقي لأنه هذاك سنة الله في الكون، لكن موت القلوب، وعافانا وعافاكم الله من موت القلوب. هي حست اليوم والله ربح جاية من مجموعة تأملات في هذه الحياة، وخاصة على إثر موت صديقة عزيزة هذه الأيام. وهذه الحصة وهذه الهمسة الصباحية هي هدية لروحها، خلتني نتأمل الفكرة هذه: كم من أحياء وهم أموات، وكم من أموات تحت الأرض وهم أحياء.
0: نعم.
2: طبعا كلماتك الجميلة اللي قلتها تعبر بعمق شديد عن هذه الفكرة، وأضيف أنه كل صباح تشرق الشمس على ملايين الأجساد التي تتحرك في الشوارع، تمشي وتجي وتأكل وتشرب وتعارك وتجاهد في هذه الحياة، لكن قلوبها بين ظفرين ميتة،
0: ولا تحسها تعيش كأنها تعيش بلا معنى.
2: بلا معنى، قلوب ميتة أو متبلدة.
0: نعم.
2: وحالة التبلد ولا معنى هذه أغلبنا نعيشوها أحيانا فترات من الزمن، لكن المشكل في أنه ثم ناس تتواصل معاها مدة طويلة برشا، فيكونوا أجساد بلا جسد بلا روح في هذه الحياة،
0: يعيشون حالة موت داخلي ولا
2: أي أي. نعم. والإنسان وقتاش يولي هو فوق الأرض وحي ويتحرك، لكنه ليس في عداد الأحياء حقيقة، وقت اللي يتوقف القلب عن الشغف، وقت اللي يستيقظ كل يوم وهو غارق في مشاعر من الخوف واليأس والإحباط اللي مكبلته واللي مخليته ما يقدمش حتى خطوة، وقت اللي يتوقف على النمو والتعلم.
0: نعم.
2: وغياب الفضول المعرفي، وقت اللي يسجن نفسه داخل صندوق من الأفكار الموروثة اللي يكررها ويجترها يوميا، وقت اللي يعجز عن تذوق الجمال ربح.
0: نعم.
2: وقت اللي يعجز عن حب الناس، وقت اللي يعجز عن مسامحة الناس. هذوما الكل مؤشرات على أنه أنت موجود على هذه الحياة حقيقة، لكنك لست حيا بالقدر الكافي وبالقدر المطلوب. وناس أخرين بمجرد أنهم معناها يوارون تحت الثرى ويغادروا الحياة هذه، بالعكس تزيد معناها يزيد غيابهم حياة لحياتهم. كيفاش وشو اللي يميز الناس هذوما؟ الناس هذوما تركوا الأثر الطيب في القلوب.
0: نعم.
2: بالكلمة الطيبة، بالإبتسامة.
0: والأثر الطيب يعني هو الشكل الحقيقي للخلود.
2: طبعا طبعا.
0: نعم.
2: هو الناس هذوما كانوا نافعين في حياتهم لنفسهم ولغيرهم، فما يكفوش الناس عن ذكرهم، كانوا محبين الحياة حقيقة، الحب الصحي مش الحب متاع المظاهر. شفت ثم كلمة يقولوها نحن التوانسة كي نشوفوا حد خير منا، ولا حد عنده برشا فلوس ولا عنده برشا أملاك، شو نقولوا؟ نقولوا صحة لهم الناس العايشة. لكن الناس العايشة مش هذوكم، فرصة باش تأمل معايا صديقي المستمع الجملة هذه وتعدلها. مش هذوكم الناس العايشة، الناس العايشة اللي هما تحت التراب توا، لكن ذكراهم حية في قلوبنا، نتذكرهم ونستدلوا بأعمالهم الطيبة، نعتبرهم نموذج. كنت تفكروهم نتفكروا أنهم هما عمره ما جرحوا الآخرين، عمرهم ما أساءوا، بالعكس كانوا نبرات في حياة عائلاتهم ولا في حياة الناس اللي تحبهم. نعم. الناس اللي سامحت في وقت اللي سماح مش سهل. الناس هذوما برشة منهم في كل عائلة فما إنسان غادرنا لكن بقي أثره في قلوبنا وفي حياتنا وفي في تفاصيل يومنا. ففرصة اليوم باش نتأملوا الفكرة هذه ونشوفوا نحن الساعة إذا غادرنا هذه الحياة هل سنبقى أحياء أم لا.
0: نعم. أما الإنسان اللي قاعد يسمع فينا بسمة يمكن أنه يستعيد روحه ولا شغفه ولا معنى لحياته بعد سنوات من التعب والانطفاء، وماذا بينا معناها السر كيفه؟
2: هو السر بطبيعة الحال كل شخص وتاريخه في الحياة هذية وتفاصيله. أما نحاول نعطي سر ناس بالناس الكل على الأقل وقت اللي تفعله أنت بالحق وتكون واعي به وتكون مدرك لضرورة الخطوة هذية تنجم، ولو أنه معناها الكم نتاع الغياب هذا نتاع معناها غياب الفكرة هذية عليك تنجم أنت تستحضره في حياتك. أول حاجة حدد البوصلة، اسأل روحك شنو الأثر الطيب اللي أنت تحب تتركه في الحياة دي. اسأل روحك مثلا اليوم قول أنا شنو الحاجة الباهية اللي فيها واللي تنجم تقعد بعدي. فما ناس مش تلقى حد شيء، فما ناس مش تلقى روحها شاك عندي ولا ما عنديش، فما ناس مش تكون إجابتها واضحة أنا عندي حاجات باهية ونجم نخليها بعدي وهي تحكي عليها وتخلد ذكرايا كما نقوله. السؤال هذا قد يتطلب منك وقت مش في ساعة ولا في دقيقة باش تجاوب عليه، أما أقعد خليه ملازمك السؤال إلى أن تجد الإجابة. اثنين، اكسر القالب، معناها اليوم حاول قرر تتعلم حاجة جديدة، تخرج من صندوق الأفكار الموروثة القديمة، تتعلم حاجة جديدة تفيدك في حياتك وتفيد عائلتك، تفيد الناس اللي أنت في وسطهم. أنا نؤمن برشا بالسؤال ربح، هذاك علاش ديما نقول اسأل نفسك باستمرار وفي كل وقت، مش هيك المحاسبة العسيرة اللي ما عندهاش فايدة، لا، أما السؤال اللي يخلي ذهنك يتفتح ويخلي قلبك ينور ويخلي بصيرتك تفتح أكثر. اسأل نفسك باستمرار أنا اللي قاعد نعمل فيه توا صحيح ولا غالط، يرضي ربي وإلا لا، يزيدني مكانة عند الناس، وإحنا مش هدفنا مكانتنا عند الناس لكن محبة عند الناس، لأن وقت اللي نوريه الأحباء تحت الأرض ربح شنو اللي يقعد معناها، شنو اللي يقعد تقعد كده المحبة، المحبة الصادقة والخالصة. في الختام شنو نقوله، قول خير الناس إذا حضر نفع وإذا غاب بقي ذكره. والإنسان كما قلت أنت ربح لا يقاس بطول العمر بل بجمال الأثر. نسأل ربي سبحانه أنه يخصنا بجمال الأثر وأنه نقعد بالحق حيين في قلوب الأحبة متاعنا، لأن الموت أقرب من حبل الوريد، وكما يقولون بكري ساعدك إفعال الخير.
0: نعم. وفي الختام نقول ليس المهم أن نعيش طويلا، المهم أن نعيش بصدق، أن نترك كلمة طيبة قلبا مطمئنا وأثرا يشبه الضوء. فكم من أناس تحت التراب لكن أسماؤهم ما زالت تنبض بالحياة، وكم من أحياء فقدوا أنفسهم قبل أن يفقدوا أعمارهم. ومع بسمة خليفك كل خميس تعلم أن تعيشها أحلى.

باش نحكي لكم على سكيك. بابا ديما يهزنا البوتيك ونختاروا كل شيء ومن بعد يشريهم لنا، وماما كي تراهم تحطهم في الكوافيز من بعد تشدنا بيهم شعرنا. يا اخي قعدنا كيك حتى وين ولعنا برشا. ومن بعد انا ومايا كي تعجبنا حاجه نقعد نتعرك عليها، ماما تقول لنا التو انا نلبسها بعد تلبسها مايا، ونقعد نتداولوا عليها. كل مره مثلا نبدا برشا نتعرك عليها بابا يهزنا نشري منها واحدة أخرى المايار ولا ليا آني. نحن طوعنا برشا حطيناهم في صندوق، وعندي زيت براسلي ومنقالة هذية هدتها لي صاحبتي، والمنقالة شريها لي با. أغلب الحاجات اللي عندي لون همرو، الاكسسوارات والمنقالة واللونات والكوافز والفرش كل شيء نحبه. هاي طو باي باي.

0: مرحبا بكم ديما مع إذاعة المنستير ومع مختلف فقرات بشائر الصباح. شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ في كل سنة وتحديدا يوم 12 من ماي تحتفل تونس بعيد الجلاء الزراعي. هي مناسبة قد تبدو للبعض مجرد محطة تاريخية، لكنها في الحقيقة تختزن رمزية عميقة تتعلق بالأرض، تتعلق بالسيادة وبالانتماء. اليوم هذا هو اللي استعادت فيه تونس أراضيها الفلاحية من المستعمر الفرنسي، لتعود الأرض إلى أهلها، ليعود القرار الزراعي إلى الدولة التونسية. لكن بعد عقود من هذا الحدث، كيف نقرأ اليوم رمزية الجلاء الزراعي؟ هل ما زالت الأرض تحتفظ بنفس القيمة في وجدان التونسي؟ هل نجحنا فعلا في تحقيق السيادة الغذائية التي حلم بها الأجداد؟ أسئلة وأخرى نطرحها اليوم في فقرة شنو رأيك مع الدكتورة ريم الخميري ميساوي. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح بشائر الصباح لكافة مستمعي إذاعة منذير ولكافة المستمعين في كافة أرجاء هذا الوطن العزيز علينا. وانت بديت بحاجة الحقيقة أنا جيولة شغل دكول معنا قشعرت لي بدني، اللي هي جسمها الاحتفاليات اللي نقوم بها من يوم 12 ماي واللي هو يواكب معناها يوم الجلاء الزراعي.
0: نعم.
1: الحقيقة هو كما قلت انت ربح، هو ما هوش راهو مجرد تاريخ.
0: نعم.
1: هو رمز لاسترجاع تونس لأراضيها الفلاحية بعد سنوات طويلة من الاستغلال الاستعماري معناها في نهار كي
0: هو أكثر من مجرد استرجاع لأراضي فلاحية، هو يعني فيه رمزية السيادة وحب الأرض والانتماء والتشبث وكل شيء.
1: أكيد هو الجلاء الزراعي معناها كقيمة، هو عنده قيمة كبيرة برشا على خاطر الأرض بالنسبة للتونسي راهي ماهيش كان مورد رزق.
0: نعم.
1: الأرض هي هويتنا، الأرض هي ذكرتنا، هي الانتماء متاعنا. كل ذرة في هالوطن العزيز هذايا عندها قصة، عندها حكاية. هك علاش معناها الدولة التونسية عام 64 وقت أعلنت تأميم الأراضي الفلاحية كانت معناها الأراضي دي كما تعرف كانت تحت سيطرة المعمرين، رجعت الأرض لمستحقيها معناها لمتاحها لأولادها، فهمت؟ والرسالة كانت قوية، الأرض التونسية لازمها تكون في التونسيين على خاطر هي ضمان للسيادة الغذائية، باش ما نحدهاش في السلامة الغذائية فقط.
0: نعم. حققنا اليوم السيادة الغذائية، وكي نعملوا مقارنة بين أمس واليوم تحس علاقة التونسي كيفاش بالأرض؟ تغيرت نظرة الشباب مثلا للعمل الفلاحي، لحب الأرض، للشعور بالانتماء عند الحديث عن الأرض والسيادة الزراعية؟
1: هو جست ما يربح إذا كان تحب معناها تحكي على تحقيق السيادة والسلامة الغذائية راهو كل شيء بيدنا نحن.
0: نعم.
1: اليوم تعرف مليح المجال الفلاحي ولا القطاع الفلاحي بصفة عامة يواجه في تحديات كبيرة كبيرة كبيرة برشا.
0: نعم.
1: معناها تحديات اللي تخرج على نطاق السيطرة، كما التغيرات المناخية، كما نقص المياه، كما ارتفاع الكلفة، كما
0: أنا حتى عزوف الشباب معناها نسميه من التحديات الصعبة اللي قاعدين نواجهوا فيها.
1: جستما هو العزوف عليش، هو راهو لتحت البيتيوك اللي قعدنا ندوره في وسطه، هو جستما النتيجة والسبب معناها. إذا كان اليوم الشاب يرى أن القطاع الفلاحي هو قطاع كينا أنه الانستيقطاع ما يشجعوش معناها في هالتحديات هذية، دونك الأكيد جدا أنه باش يعزف حتى على الولوج إلى هذا القطاع كمورد رزق معناها. والحاجة الأخرى اللي الحقيقة معناها المتفق فيها معناها متاع الجديد متاعنا، أضحينا اليوم ولينا كأنه ندفع في الشباب اليوم أنه يرجع له بالقوة معناها، ما هوش أكل الرغبة اللي جاية من عنده باش تخليه يتعلق أكثر بالهدومين هذي.
0: نعم.
1: لازم الحقيقة نرجع قيمة الفلاح هذا في المجتمع متاعنا. الفلاح راه يقوم بكري، الفلاح يتعب مع الأرض، وأنا نحكي لك هذايا معناها أون كونيسون دو كوز خاطرني نرافق الفلاحين معناها في التيران، ونعرف مليح اللي ساعات الفلاح يغامر تماما معناها هي مغامرة بالموسم الفلاحي نتاعو، خاصة كما قلت لك في السياق الحالي نتاع التغيرات المناخية والعوامل ولا الباراميتر والمقاييس اللي ما همش تحت السيطرة معناها، ما همش تحت سيطرة الإنسان ومش هو اللي يتحكم فيه.
0: أنت حكيت على المكانة اللي لازم يأخذها الفلاح، هو أحنا زادك إعلاميين لازمنا نقوموا بدورنا ونثمنوا معناها الفلاحة والفلاح ونعطيه القيمة معناها للفلاح التونسي اللي هو رمز السيادة الوطنية في جانب من الجوانب.
1: اكيد هو لهنا ربح. انا ديما جمامي دون ان كونتكست بوزيتيف، معناها نحط روحي ديما في الايجابيه على خاطر عندي جمله من الباعثين الشبان واللي هما معناها رجعوا بقوه الى الاستثمار في المجال الفلاحي.
0: نعم
1: هذا زاد يذكرنا بضروره تشجيعهم. انت توا تحكي معناها الجانب الاعلامي راه عنده قيمه كبيره برشا، على خاطر اليوم كي نحكيو اللي الشاب التونسي بروح الانتماء نتاعو لازم هو يخمم في انه يسترجع ارضه. يسترجع ارضه مش معناها راهو فكينها له.
0: نعم.
1: ارضه خاطر ارضنا اليوم مهدده بالتصحر، مهدده بالشح المائي، مهدده بعديد العب، مهدده بالاستعمال تاع المواد الكيميائيه والى غير ذلك. دونك هنا نشوفوا في الفلاحه راهي لازم الشاب التونسي يراها فرصه، يراها مستقبل، يراها ابتكار بالنسبة لي خاصة مع التقنيات الحديثة. نحن ما نيش قلنا باش نرجعوا للبالة والبيوش وباش نرجعوا معناها للممارسات التقليدية اللي ما كانتش معناها فيها آليات متاحة للجيل السابق.
0: نعم.
1: اليوم راهو فما تقنيات حديثة، فما اقتصاد أخضر، نحكيوا على الفلاحة الذكية. دونك لهنا ثم طرق جديدة اللي تخلي الشاب انه يرجع وبقوة الى هذا المجال، سيما وانه بلاش الفلاحة ما نجموش نوصل حقها كالسيادة الغذائية اللي حكينا عليها من الأول يا ربح.
0: نعم.
1: دونك معناها من المنبر هذايا وفي الفترة هذه وفي خاطر نحن الاحتفالات راهي تدوم مدة أسبوع، معناها من يوم 12 إلى نهاية الأسبوع هذايا كل يوم نحاول معناها نقربوا أكثر للفلاحة، نحكيوا معاهم على مشاغلهم، نحكيوا معاهم على كل ما يخصهم، كل ما يزيدهم وكل ما ينقصهم كما نقولوا في لغتنا نحن. دونك لهنا معناها أنا نذكر اللي جميع خلايا الإرشاد في أجواء احتفالية، كل خلية إرشاد قريبة من الفلاح نتاعها تحاول إنه تحبب هالشاب هذايا.
0: لازمنا نخرجوا المناسبة هذه من مجرد ذكرى سنوية إلى يعني توعية ووعي حقيقي بأهمية الأرض، بأهمية الإنتاج، بأهمية التعايش مع المتغيرات المناخية ومختلف التحديات اللي نجم يعيشها الفلاح اليوم.
1: أكيد، وهو راهو الحقيقة ربح راهو ديما تبدأ تنطلق طريق النجاح بلحظة الوعي. معناها إذا كان نحن اليوم بهالسنسيبيليزاسيون اللي أنت حكيت عليها، معناها التحسيس هذا والتذكير بضرورة تشجيع الشباب أنه يرجعوا للأرض غير ما الحقيقة بالطريقة هذه هي الطريقة الوحيدة، سبيلنا الوحيد أنه ننجحوا هالدومين هذايا ونكونوا بالحق فاعلين في القطاع الفلاحي ونكونوا بالحق على مسار فلاحة مستدامة، فلاحة تبقى اليوم وغدوة والأجيال القادمة إن شاء الله. لو كان نحيي كل فلاح، نحيي كل فلاحة تونسية زادة ما ننساهمش، ننسى راهو فاعلات جدا في الميدان الفلاحي.
0: نعم. نعم.
1: حي كل يد غرست وسقعت وصبرت. الإنسان مازال يؤمن، كل إنسان مازال يؤمن بالأرض. فما مثال إنجليزي ممكن جمل تغمي باش نقوله، معناها the land is our mother، معناها هي أمنا في الحقيقة الأرض، وهي اللي توكلنا، هي اللي نأكل منها، هي اللي نعيش فوقها، هي اللي نتلقى منها. دونك الأرض راهي تعطي للي يحبها واللي يحافظ عليها. أنا من هنا نقول عاش تونس، عاش كل فلاح تونسي يخدم أرضه بعرقه وكلي ووكل ومازال باش يوكل أجيال قادمة.
0: نعم.
1: في هال في هال في هالعيد هذايا ما نجم كان نكون متفائلة، على خاطر أون كونيسونس دو كوز نرجع ونقولها لك يا ربح، أنا نرافق الفلاحين وعندي عديد الأمثلة الناجحة اللي ديما هما اللي يعطيونا الطاقة باش نواصلوا العمل الدؤوب معاهم، وإن شاء الله الله المستعان وربي يوفقهم جميعا إن شاء الله.
0: يعيشك. وأنا نرجع ونقول زيد راهو عيد الجلاء الزراعي ماهوش فقط ذكرى وطنية نحتفلوا بها كل عام، هو تذكير دائم بأن الأرض كانت وما زالت عنوان السيادة والكرامة والاستقلال الحقيقي، لأنه نزرع ننتج ونحافظ على أرضنا ونكون أوفياء لتضحيات أجيال آمنت بأن تونس تستحق أنها تقف على قدميها. شكرا لك دكتورة ريم، وإن شاء الله الخميس القادم نلتقي من جديد
1: إن شاء الله.
0: يعيشك. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة، باش نحكي على جرثومة المعدة H. pylori. هي البكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة، هي متواجدة بكثرة، 70% من الكهول التوانسة عندهم الجرثومة هذه، لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص، لأن مداواة هالجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه، ننصحوه باش يداوي هالجرثومة إذا كانت موجودة. مداواة الجرثومة تخضع للوصفة الطبية، لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
2: دقيقة صحة. في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها، مدينة لمطة، استوديو خارجي من خلال برنامج السهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. السهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
0: من إذاعة منسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، ندوة وطنية اليوم لوزارة الأسرة. في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي، اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية. وزير الاقتصاد يؤكد أن المصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء سيمكن من توفير نحو 300 مليون دينار سنويا في ميزانية الدولة. وفي أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، بمشاركة ضيوف من الجزائر وليبيا، مدينة لمطة تحتضن بداية من اليوم فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي، ومدينة حجب العيون من ولاية القيروان تعيش اليوم على وقع الدورة 4 للمهرجان الدولي للمشمش. إذا نؤمن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8:00 نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقية متابعة شيقة لبشائر الصباح، وإلى اللقاء.
4: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7.
2: 95.7 في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها، مدينة لمطة، استوديو خارجي من خلال برنامج السهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. السهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.

0: إشهار باش تعمر الدار. حضرنا لك أحسن أفر معرض الأثاث بالساحل من 8 إلى 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبة من أحسن صنايعية في عالم الأثاث والتأثيث والأسعار استثنائية. معرض الأثاث بالساحل من 8 إلى 18 ماي جاء في وقته.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
2: 104.7

بداية أخبارنا تكون بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكركم البارحة كانت تلعبت زوز مقابلات ضمن الدفعة الثانية من جولة الأخيرة. مستقبل جيبس خسر 1-0 من ملعب التونسي اللي تأكد من حصوله على المرتبة الرابعة في نهاية سباق البطولة. والنادي البنزرتي خسر 2-0 أمام فريق ترجي جرجيس. اليوم الدفعة الأخيرة دفعة من خلال باش نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش ينزل الرابطة الثانية بعد نزول مستقبل جيبس ومستقبل سليمان. في ملعب حمد العقربي بيرادس النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي. مباراة الفريق النادي الإفريقي أعلن عبر صفحته الرسمية عن تحضير جملة من الإجراءات الخاصة للاحتفال بالبطولة. باش يكون حاضر فريق كرة السلة وكذلك فريق الأولمبي البيجي. من جهته أخرى الهدف متاعه مختلف، مطالب بتحقيق الفوز وكذلك متابعة مباراة نجم المتلوي وشبيبة القيروان. نذكروا بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان نقطة في الترتيب، هذاك علاش مقابلة اليوم متاع النادي الفريق والأولمبي البيجي وكذلك مباراة نجم المتلوي وشبيبة القيروان يعتبروا الأهم. في المقابل بقية المقابلات باش نتعرفوا على الترتيب النهائي للبطولة، هون نعطيكم بقية التفاصيل. إذن في ملعب حمد العقربي رادس النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي، مباراة زفارة حسين بولعريس، في الفار سيف الدين الورتيني. في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المونستيري يواجه مستقبل سليمان، مباراة حكم هيثم الترابلسي، في الفار محرز الملكي. في ملعب المتلوي نجم المتلوي وشبيبة القيروان، مباراة حكم نضال بلطيف، في الفار حسني اللانيلي. في ملعب 7 مارس ببن قردين اتحاد بن قردين يواجه الترجي الرياضي، الحكم باسم بالعيد، في الفار وليد المنصري. في ملعب التيميري بصفاقس نادي صفاقس النجم الساحلي الحكم حمزة جعيد، وفي الفار منتصر بالعربي. في النجم الرياضي الساحلي وفي بلاغ رسمي أكد الكاتب العام أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية قررت الهيئة المديرة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات باش تتولى هذه اللجنة مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية والإشراف على سير أعمالها، إضافة إلى ضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج. القائمة تتكون من حافظ البريكي رئيس كأعضاء الهادي بن عبد الله ومحمد صالح إتريتر. في الاتحاد المونستيري قرر رئيس الهيئة محمد مسلم سليمة تفويض كامل صلاحيته إلى نائب الرئيس باش يتولى نزار الجمالي مهمة تسيير النادي في انتظار تحديد موعد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. ويأتي هذا القرار بعد تمسك الهيئة المديرة برفض الاستقالة التي تقدم بها محمد مسلم سليمة في وقت سابق. المنتخب التونسي أقل من 17 عام تعادل البارح مع نظيره المغربي في أولى مبارياته ضمن كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عام المقامة حاليا في المغرب. تعيينات مقابلة كأس تونس مباراة الدور على النهائي إنها 24 ماي مع 3:30 نادي صفاقس يواجه الملعب الجيبسي، نفس التوقيت ترجي جرجيس نادي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي مع 3:30 بعث بوحجلة يواجه نجم المتلوي أو الترجرية اللي بيترشح منهم، وهنا تقدم ساقي تداري يواجه شبيبة العمران. في كرة اليد الحدث في المونستير الفاينال فور، خلينا نقول نصف نهائي ونهائي بطولة النخبة للكبريات، دورة ودية للمرحوم الهادي مالك المنتخب الأوسط، ومقابلات زوز مقابلات ودية المنتخب التونسي الكبر مع نظيره الجزائري. البداية اليوم حسب البرنامج ماضي ساعتين في النصف النهائي الأول لبطولة الكبريات نادي رياضة النسائية بالمكنين مع جمعية الساحل، في الأربعة النصف النهائي الثاني نادي الإفريقي جمعية الحمامات، في الستة المنتخب الإسباني في ضمن دورة الهادي مالك يواجه منتخب النمسا، وفي ثمانية متاع المنتخب التونسي يواجه منتخب السعودية. صاحب كأس قرعة كأس تونس للموسم الرياضي دور النصف النهائي لجميع الأصناف باش تقام اليوم بداية من ماضي ثلاثة. نختم أخبارنا بالرياضة العالمية والكرة الأوروبية. إنتر ميلان يتحصل على كأس إيطاليا بعد الفوز البارح على نادي لاتسيو، وفي فرنسا باريس سان جيرمان يحقق لقب البطولة للمرة الخامسة تواليا و14 في تاريخه بعد ما تغلب البارح 2-0 على مضيفه لانس في مباراة مؤجلة من جولة 29. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين بشئر صباح تتواصل مع ربح وحسام متابعة. طيب.

0: إشهار
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: 53 دقيقة بعد 7 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. نمضي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا سرحان الرحالي معنا في المباشر يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صباح النور سرحان.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: طقس يتراوح معناها بين الربيعي الصيفي الشتوي.
1: والله هذاك هو صحيح، يعني شهر ماي ما كانش يعني طقس يعني تابع أو شهر تابع للربيع بأتم معنى الكلمة.
0: نعم،
1: يعني طقس كان متقلب خاصة من حيث درجة الحرارة. لما حال استنسنا بالتقلبات الجوية اللي تظهر في المرتفعات الغربية ظهرا، نعيش الاستقرار صباحا ومع نتحصل على كميات من الأمطار، ولكن أيضا الحرارة ما كانتش يعني مستقرة. عشنا ارتفاع ملحوظ يوم الاثنين بداية الأسبوع، ولكن سرعان ما انحدرت الأرقام وتراجعت نتيجة هبوب رياح، هي بالأساس السبب، خاصة عندما تهب من القطاع الغربي أو الشمالي أو الشرقي. نوعية هذه الرياح تساهم في تراجع في درجات الحرارة. اليوم آخر النهار بالجنوب والمرتفعات الغربية ننتظر أمطار مؤقتة رعدية تشمل محلين الجهات الشرقية للوسط، مع رياح قوية بالمرتفعات تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. أيضا رياح قوية في شكل هبات بطبيعة الحال بمناطق الجنوب. الحرارة القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 29 و 34 ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 37 بأقصى الجنوب. الجمعة كيف كيف أمطار متواصلة محلين رعدية بالوسط والجنوب، ما هيش يعني عامة كاملة، لكن تتدرج أو تتفرع آخر النهار نحو بعض جهات الشمال وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة القصوى ما زالت في تراجع ما بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، بين 25 و 30 ببقية الجهات، توصل حتى ل 33 بالجنوب الغربي و 41 بأقصى مناطق الجنوب. فعالية الأمطار تقل بالباهي نهار السبت، أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحالين الوسط، ثم سحب عابرة على كامل البلاد. الحرارة في انخفاض طفيف، ويعود الطقس بصفة تدريجية إلى الاستقرار بداية من يوم الأحد، لكن أردوا بالنا على رواحنا في الصباح الباكر أثناء الليل اللي هو يرى مازال بارد.
0: نعم،
1: مازال الطقس ما هوش سخون، ما ناش في جويلة ولا في جماعة باش نخفضوا،
0: فما يسرع بيت صيف. والله
1: والله ياك تشوف في صيف اليوم يلبسوا غدوة، يرجعوا اللبس غدوة.
0: نعم،
1: إن شاء الله ربي يسترنا.
0: أمين،
1: سلاما للناس الكل وموفقين في الامتحانات القادمة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا ربي. تحياتنا، ذكرتني سرحان، والله تحياتنا لتلمذتنا.
1: نعم،
0: اللي توا عايشين على قدم وساق في الدار.
1: نعم،
0: فما أجواء يعني معينة فيها برشا
1: يعني
0: حرص ومراجعة.
1: نعم،
0: إن شاء الله ربي يوفقهم جميعا.
1: أمين، شكرا،
0: شكرا جزيلا ليك، وإن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.

0: من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، ندوة وطنية اليوم لوزارة الأسرة. في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي، اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية. بمشاركة ضيوف من الجزائر وليبيا، مدينة لمطة تحتضن بداية من اليوم فعالية الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان تعيش اليوم على وقع الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش. مجددا صباح النور مستمعينا، نهاركم طيب، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، كما أكد على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع ما اعتبر بالظلم عمن عانوا من التفقير والبطالة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة أمس على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية في ولايتي سيدي بوزيد، قبصة وجابس. وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس في رده على تدخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال هذه الجلسة العامة على أن الهدف هو 35% من المزيج الطاقي كمصدر للطاقة المتجددة في أفق 30 و2000. وقال الوزير إن دخول هذه المشاريع في الإنتاج سيمكن من توفير قرابة 300 مليون دينار سنويا في ميزانية الدولة، وهو ما يقابل ما خصص لبرنامج التنمية الجهوية سنة 26 و2000 في قانون المالية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أيضا أن الوزارة انطلقت في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز عدد من المؤسسات بمحطات شمسية فولتا ضوئية.
1: بدينا في البحث عن تمويلات في إطار التعاون الدولي حتى نسند الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج محطات لخزن الطاقة. عنصر آخر يهم ترشيد الاستهلاك على مستوى الإدارات والمصالح العمومية. اليوم احنا انطلقنا في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات وزارة الصحة، مستشفيات ومستوصفات، ومؤسسات وزارة التربية، المدارس والمعاهد، بمحطات شمسية فوتوفولتائية للإنتاج الذاتي للكهرباء ولإنجاز عمليات النجاعة الطاقية من خلال تغيير الفوانيس، تغيير المكيفات، العزل الحراري للأنظمة، إضافة إلى مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية.
0: أكد طبيب البيطري المختص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد أن الوضع الصحي للقطيع في أسواق بيع الأضاحي إلى حد الآن عادي ومطمئن. وفي تصريح له للإذاعة الوطنية قال بن محمد إن الهيئة انطلقت في تنظيم حملات رقابة داخل أسواق بيع الأضاحي، وسيتم تكثيفها خلال الأسبوع المقبل بكافة ولاية الجمهورية.
2: الهيئة منذ أيام بدأت في العمل هذايا اللي هو ذو طابع تحسيسي ورقابي. الأسبوع القادم بإذن الله مش نكثفوا من النشاط نتاعنا ومش نتنقل داخل أسواق بيع الأضاحي. على مستوى الجمهورية الكل ستكون هناك سيرة تابعة للهيئة للقيام بهذا العمل الرقابي، وبصفة عامة من خلال الإشعارات الصحية لم نتلقى معلومات خاصة بأمراض سريعة التفشي أو خطيرة. يعني الوضع الصحي إلى حد الآن للقطيع عادي، وضع مطمئن، وسيتواصل بإذن الله خلال الأسبوع القادم إلى يوم العيد بإذن الله، ما فماش مفاجآت.
0: يشرف المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تنظيم حفل للإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية، ذلك اليوم بالعاصمة. ويندرج المشروع الذي سيشمل كل من ولاية نابلس، فاقس ومدنين وفق ورقة تقديمية في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة. كذلك في شأن وطني منتظر اليوم، وفي إطار احتفاء تونس باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم الغد 15 ماي من كل سنة، تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم على افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها الوزارة حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي. وتشهد الندوة مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيسة منظمة الأسرة العربية والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو والأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية، على أن يتضمن برنامج الندوة طرحا للإطار التعريفي وأثر التغيرات السكانية والديموغرافية على الأسرة، وجلستين حواريتين حول السياسة العمومية في مجال الأسرة والأسرة والرهانات المعاصرة. إلى أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى عن انطلاق حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المنستير، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 26 مايو الجاري. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير، المناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب بأحماضة تخنيس وأحماضة بمبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيلة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العامة. ونبقى دائما بولاية المنستير، تحديدا إلى مدينة لمطة التي تحتضن ابتداء من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. وسيتم اليوم تركيز المعارض بفضاء الرباط واستقبال ضيوف الشرف لسنة 26 و2000 من الجزائر وليبيا، على أن ينطلق بعد الظهر نشاط الورشات الحية على غرار ورشة البسيسة ورشة الغربال مع عرض موسيقي فني بفضاء الرباط لمجموعة نسيم للملوف والتراث وعرض للأزياء، على أن تختتم الدورة يوم الأحد الموافق ل 17 من مايو بتنظيم المسابقة الوطنية لأفضل أكلة بسيسة في الجمهورية التونسية. تحتضن ولاية القيروان الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون انطلاقا من اليوم وإلى غاية 17 من مايو المقبل. ويتضمن البرنامج لقاءات مهنية وندوات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لتسويق هذا المنتوج في الأسواق الدولية. وتساهم منطقة حاجب العيون بنسبة تصل إلى 40% من المنتوج الوطني للمشمش في بعض المواسم. هذا وقدرت صابة المشمش لهذا الموسم الفلاحي ب 18,200 طن، أي بزيادة ب 700 طن مقارنة بصابة الموسم الفارط التي قدرت ب 17,500 طن وفق تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. وترتكز مناطق الإنتاج بمعتمدية حفوز وسبيخة وحجب العيون وشبيكة والقيروان الجنوبية، أغلبها غراسات سقوية على مساحة جملية تفوق 3,000 هكتار. المزيد مع المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان.
3: قطاع رائد في ولاية القيروان، حيث أنه القيروان تنتج ما يقارب 42% من الإنتاج الوطني. أهم المناطق نتاع الإنتاج حجب العيون، الصبيخة، شبيكة، عين جلولة، يعني تاريخيا عين جلولة كانت موجودة، من غير ما ننسى يعني القيروان الجنوبية أو الشمالية وغيرها. أنا خاطر المشمش بارتو في ولاية القيروان، إن شاء الله تقديرات تقريبا تفوت 15,000 طن يعني على مستوى ولاية القيروان. السنة فما الميلاد نتاع الشجرة كان ناقصة شوية، يمكن على خاطر وقت التلقيح، يعني إذا كان فما بلل وأمطار وكل شيء أو التلقيح ما يتمش كما ينبغي، بالعكس أنه يمكن فما شوية تراجع بالنسبة للكميات نتاع الإنتاج السنة في السواني الكل. الناس فلاحة يحكي ويقول لك الولادة ما هيش كما العادة. بالنسبة للأسعار يعني تتراوح تو في سوق الجملة بالقيروان من 1500 حتى 4000. مهرجان الحقيقة يعني بالدرجة الأولى احتفالي يعملوه جهة حجب العيون، ولكن التسويق في اتجاه الأسواق الجملة سواء يعني بير القفعة أو مكنين وسوسة، هذوما المناطق متاع البيوع. يعني الحقيقة ما فماش إشكال إلى حد الآن، ما فماش يعني إشكال متاع بيع السلعة قاعدة تسوق، وكذلك فما مصدرين اللي هما قاعدين يقتنيوا في كميات لا بأس بها واللي قاعدة تبيع في اتجاه القطر الليبي.
0: في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال في سلسلة غارات استهدفت سيارات وبلدات في جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب. وجاء هذا التصعيد عشية الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين الطرفين رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في أفريل الماضي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن واشنطن ستستهل محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل اليوم وغدا بهدف الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين الطرفين. أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، ندوة وطنية اليوم لوزارة الأسرة. في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي، اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية. لكم أجمل تحيات حسام قدري وحليمة فايلة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية، وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: إشهار.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زواده، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: بعتاش دقيقة بعد الثامنة، إشارة الوقت في إذاعة المونستير. مرحبا أهلا وسهلا دائما في مرافقتنا، واستقبل الصباح مع مختلف فقرات بشائر الصباح. خبر وتعليق،
3: خبر وتعليق.
2: وكالعادة في التعليق على أخبارنا لصباح الخميس واللي ننتقيها مواكبة ومتابعة لأبرز وأهم المستجدات، الأستاذ صحراوي جمعون، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا، صباح الخير.
2: إذن الخبر الأول أستاذ، أخيرا المصادقة على قانون الفنان والمهن الفنية بمجلس نواب الشعب.
4: صحيح، بالفعل جاءت مصادقة البرلمان مؤخرا على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية في وقتها رغم بعض التأخير.
2: نعم.
4: يمكن اعتبار هذه الموافقة تاريخية، كان ينتظرها الفنانون والمبدعون منذ عقود.
2: نعم.
4: وهو قانون يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان حقوق الفنانين المادية والاجتماعية، مع تعزيز وضمان حرية الإبداع والتعبيري والتغطية وتوفير التغطية الاجتماعية التي كانت تعوز الفنانين الذين في الواقع يجدون أنفسهم عند التقاعد أو عند المرض المزمن دون تغطية اجتماعية. وكم من فنان نتذكر مبدع مشهور وجد نفسه عاجزا عن معالجة نفسه أو دفع تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية.
2: نعم.
4: القلة ذات اليد بعد التقاعد، مما يضطر عموما السلطات إلى التدخل لمعالجته في المستشفى العسكري أو باقي المؤسسات الاستشفائية العمومية وحتى الخاصة. وحسب نقاط أو بنود القانون الجديد سيتضمن تغطية اجتماعية خاصة.
2: نعم.
4: بنسبة اشتراك تقارب 15% من الدخل مع حساب الفنان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2: نعم.
4: وهو ممول جزئيا من طابع المؤسسة، وينص القانون المنشور على تصنيف الفنانين وتمكينهم من بطاقات مهنية وضمان الملكية الفكرية وأقرار الحق في أجر عادل وتحويل، وبهذه الطريقة يتم تحويل العمل الفني من هواية إلى مهنة ومهيكلة بما يضمن كرامة الفنان وحقوقه.
2: نعم.
4: في مجالات الإبداع.
2: نعم. يبقى طبعا الأهم بعد المصادقة هو حسن التطبيق، واللي أنه مهم جدا أنه الفنان يشعر فعلا بأنه صارت مهنته مهنة فعلية رسمية معترف بها، عنده تغطية اجتماعية، كرامته محفوظة، وسنوات الانتظار ما مشيتش هكا سودان. السؤال الثاني ولا الخبر الثاني هو سؤال طرح بقوة في الفترة الأخيرة في مختلف المواقع العربية والعالمية في دوائر السياسة والإعلام، لكن الجواب يبقى بسيطا بنعم ولا لا. هل أصبحت حرب استنزاف متبادلة ولا ربما لصالح إيران هذه الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
4: بالفعل هي حرب استنزاف من الناحية الاستراتيجية، وفي هذه الاستراتيجية هناك إيران لها استراتيجية في حربها مع أمريكا وإسرائيل أيضا.
2: نعم.
4: تعتمد إطالة أمد الحرب لرفع التكلفة العالية لتلك الحرب إلى درجة لا يصبح اقتصاد أعدائها وهما أمريكا وإسرائيل قادرا على الصمود وإمداد القوات العسكرية في الميدان، في خاصة في وضع لا حرب ولا سلم. وقد أصبح ذلك واضحا في تخبط هذين العدوين لإيران في سياساتهما العسكرية وصمود اقتصادهما المهددين بالركود والتباطؤ وصولا إلى وضع الأزمة الحادة. وفي الحقيقة تتحكم إيران بشكل جيد في حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خاصة وأن أمريكا وهو العنصر الاستراتيجي الهام في هذه الحرب التي لم يقع مثلها منذ الحرب العالمية الثانية، أن أمريكا دخلت الحرب وليس معها غير إسرائيل وقطع حلفاؤها الأوروبيون في الحلف الأطلسي، فهي حين تواجه إسرائيل موجات من التنديد لها، هناك بالمقابل موجات من التضامن العالمي والإقليمي مع الفلسطينيين واللبنانيين عبر العالم.
2: نعم،
4: في هذه الحرب ذات التكلفة الباهظة لأمريكا وإسرائيل، تتوفر لدى إيران عدة عناصر قوة تسمح لها بالصمود في حرب الاستنزاف هذه طويلة الأمد، أولها ما تتوفر لها من شبكة حلفاء محليين في منطقة الشرق الأوسط ضمن ما يسمى بمحور المقاومة في كل من لبنان والعراق واليمن وسوريا. إضافة إلى امتلاك إيران قدرات صاروخية طويلة المدى تزيد بالنسبة للعديد من الصواريخ فرد صوتية إلى أكثر من 2000 كيلومتر، وخاصة العنصر الذي عرفت كيف تستغله إيران من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية، وهو تحكمها في مضيق هرمز الذي يكتسي أهمية في تهديد إمدادات الطاقة العالمية وما يتسبب فيه من ضغط دولي وتأثير على الاقتصاد العالمي برمته.
2: نجم نقول إيران نجحت حتى الآن في منع إدارة ترامب من تحقيق حسم سريع رغم الضربات العسكرية والعقوبات والحصار البحري واستمرار التوتر في مضيق هرمز وارتفاع كلفة الحرب على الاقتصاد العالمي. هذا الكل وضع واشنطن تحت ضغط سياسي واقتصادي متزايد، لكن في المقابل إيران تدفع ثمن اقتصادي واجتماعي ثقيل جدا، لأنه فما تضخم، فما تراجع صادرات النفط، فما ضغوط معيشية وتعطل لقطاعات واسعة من الاقتصاد، وبعض التقارير ترى أن الداخل الإيراني نفسه أصبح ساحة للاستنزاف الأخطر على طهران. الخبر الموالي في علاقة بلبنان، وسائل الأعلام العربية منذ ساعات تتداول خبر مفاده أن لبنان تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
4: بالفعل هذه سابقة في تاريخ لبنان الذي تعود في السابق أن يتقدم بشكاوى من إسرائيل إلى مجلس الأمن بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة طوال عشرات السنين، وهذه شكوى غير مسبوقة ضد إيران التي تتهمها الخارجية اللبنانية كما ورد في بلاغ لوزارة الخارجية بتوريط لبنان في حروب مدمرة خلافا لإرادة مؤسساته، خلافا لمؤسساته أي الحكومة اللبنانية التي في الجانب غير المساند لإيران، وهي تحمل الجانب الإيراني وحلفائه في لبنان إدخال البلاد المسالمة في حرب مع إسرائيل أدت إلى مقتل وجرح آلاف اللبنانيين وتهجير كما لاحظنا أكثر من مليون مواطن لبناني من الجنوب نحو الشمال. وهذه الخسائر وتتعرض هنا حاليا الحكومة اللبنانية تتعرض إلى ضغوطات كبيرة من دول بالمنطقة.
2: لكنها قدمت توضيحات في الأخر وزارة الخارجية اللبنانية نفيت فيها أنه لبنان يكون تقدم بشكوى ضد إيران قدام مجلس الأمن بالصيغة اللي جرى تداولها إعلاميا.
4: هو هناك معناها تناقضات في المواقف، لأن البرلمان الذي يقوده نبيه بري من الجناح المعادي المساند لحزب الله، والحكومة موافقة أو في موافقة على إجراء اتصالات ومفاوضات مع إسرائيل، وتحت الضغط الأمريكي هناك مشاورات تجري في واشنطن تحت القصف بين الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي، وهذه الضغوطات كانت كبيرة من الولايات المتحدة حيث انطلقت مفاوضات مباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان في نفس الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجمات لما بعد نهر الليطاني وهو الحد الفاصل استراتيجيا أو عسكريا بين الشمال والجنوب.
2: نعم.
4: وتقصف وتواصل إسرائيل رغم أن وجود مفاوضات في واشنطن برعاية أمريكية، تواصل إسرائيل قصف القرى والبلدات في جنوب لبنان، وفي نفس الوقت أيضا الذي واصل فيه حزب الله هجماتها بالمسيرات على البلدات أو لنقول المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية.
2: نعم.
4: ويتصدى بالفعل، وهنا هناك المقاومة تتصدى للدبابات والجنود الإسرائيليين مكبدين إياهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وخاصة الدبابات مركافة التي تتبجح بها دائما إسرائيل. ولكن إسرائيل تتكتم بفعل الرقابة العسكرية على خسائرها التي تعد بالعشرات من الجنود القتلى.
2: زاد الله خسارة على خسارة. شكرا لك أستاذ على هذه القراءة المعمقة. انتهى الوقت، وبعد قليل يلتحق بنا زملاؤنا من قسم الأخبار وجولة ما بين العناوين الصادرة في صحفنا هذا الصباح. ابقوا معنا لمتابعة مختلف باقي فقراتنا في بشائر الصباح. أجمل تحية توصلكم هذا الصباح من حسام قدرية، نجلة عطيه بن محمد، كمال العجيمي، عليا المنصوري، وربح عبد اللاوي. أهلا وسهلا بالجميع
0: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية. ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة المغرب. وفي الافتتاحية عنونت: المجلس الأعلى للتربية العقل الاستراتيجي الذي لم يولد بعد. وكتبت الصحيفة: مرة أخرى يؤكد رئيس الدولة أن العمل مستمر من أجل تركيز المجلس الأعلى للتربية في أقرب الأجال، وتصريح في ظاهره لا يحمل جديدا، فقد سبق وتم التأكيد في أكثر من مناسبة على ذات الأمر منذ إدراج المجلس ضمن مؤسسات الدستور الجديد. لكن في العمق يكشف هذا التصريح أن تونس ستظل في انتظار ولادة المؤسسة التي يفترض أن تكون عقلها الاستراتيجي في ملف التربية والتعليم. وأضافت الصحيفة: فالمنظومة التربوية ترتبط اليوم بكل شيء، بسوق الشغل والتحول الرقمي والعدالة الاجتماعية والهوية الثقافية والتنمية الجهوية، ويستوجب إصلاحها عقلا استراتيجيا يفكر بمنطقة العقود لا بمنطقة السنة الدراسية، لكنه لم يبدأ العمل بعد. نواصل مع صحيفة المغرب وفي أهم العناوين الواردة فيها: خط التمويل لدعم المبادرة الخاصة، القروض تصل إلى 200,000 دينار. ووزير الدفاع الوطني يؤكد: تونس تسعى لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية والدفع بالتعاون العسكري بينها. وسفير تونس ببغداد يؤكد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من الخميس القادم، بعد توقفها بسبب الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط. ووزارة المالية تدعو اتحاد الشغل لإبداء رأيه حول قانون المالية 2027، والصحيفة تتساءل: هل هي بداية انفراج أم مجرد مشاورات تقنية؟ ودفاعا عن حرية وكرامة الصحفيين، نقابة الصحفيين تقرر تنظيم سلسلة من التحركات القطاعية والجهوية. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: لعبة المفاوضات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. وكتبت الصحيفة: حين يهبط دونالد ترامب في مطار بكين الدولي، سيكون أول رئيس أمريكي يطأ الأرض الصينية منذ 9 سنوات. والمفارقة أن آخر من فعل ذلك كان ترامب نفسه في زيارة نوفمبر 2017 التي عاد منها ب 250 مليار دولار من الصفقات التجارية المعلنة، معظمها لم يتحقق. واليوم تبدو الرهانات الماثلة أكبر تأثيرا على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي من آخر زيارة، حيث يلتقي الرئيسان وكل منهما يعتقد أنه يمتلك الأوراق الأقوى. وأضافت الصحيفة: وسط كل ذلك يتحول ترامب إلى بكين حاملا في حقيبته ملفا إيراني لم يحسمه، وحربا تجارية لم يربحها، ورغبة جامحة في إعلان انتصار دبلوماسي قبل العودة إلى واشنطن، فيما ينتظر الرئيس الصيني من الموقع المضيف الذي يعرف ثمن كل ما يملك ولا يبيع بأقل مما يستحق. ونواصل مع صحيفة المغرب، وفي أهم العناوين الواردة فيها: سفير تونس بإيران يصرح في حوار مع الشروق: مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل العدوان. وقضية خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية:

0: تسير أكودا هرقلة سوسة عالموجة 99
1: إذاعة المنستير
2: 99
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: When I wake up in the morning,
5: here we go.
3: من الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية.
6: Let's go.
3: بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
7: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
8: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
8: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم.
8: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: 38 دقيقة بعد 8 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في عالم تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية، تبقى الأسرة الحضن الأول اللي تتكون داخله ملامح الإنسان وتتأسس فيه قيم الأمان والانتماء والتوازن. من هذا المنطلق ومن هذا الوعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في استقرار المجتمع، تحتفل تونس باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من خلال جملة من التظاهرات الفكرية والتنموية اللي تنظمها. من بين هذه المحطات ندوة وطنية تنتظم تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، إلى جانب المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. وللحديث أكثر

0: عن أهداف هذه التظاهرات ورسائلها الاجتماعية والاقتصادية، سعداء أن نستضيف ضمن الكلمة ليك سيدة مليكة الورغي، مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سيدة مليكة صباح النور وأهلا وسهلا بك.
1: يعيشك صباح الورد صباح الجفيف.
0: كيف تقرؤون اليوم أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة في ظل هالتحولات اللي يعيشها مجتمعنا؟
1: أول في الحقيقة الأهمية هي الأهمية للأسرة، مش الاحتفال باليوم الوطني أو اليوم العربي أو اليوم العالمي للأسرة، وإنما الأسرة في حد ذاتها هي اللي عندها أهمية لدى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. لكن نعطيه المحطات اللي هي احتفالية أو احتفائية بالأسرة نعطيها زاد أهمية، بما في ذلك اليوم العالمي للأسرة اللي هو كل سنة من 15 ماي من كل سنة. احنا بالنسبة للوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كما عديد السلسلة من التظاهرات سواء على المستوى الوطني أو المستوى الجهوي. على المستوى الوطني عندنا ندوة علمية كما تفضلت سيادتك حول موضوع الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمن المجتمعي، هي بمقر الأليكسكو، وتوا احنا ديجا في المقر بتاع الأليكسو بتوقع دين أن نستقبله في الضيوف.
0: نعم، شنو أبرز المحاور اللي باش يتم مناقشتها في الندوة هذه؟
1: الصحة فيها جانب علمي وجانب ولقاءات حوارية. في الجانب العلمي اللي هما في شكل مداخلات باش يقدموهم حول تأثير التغيرات المناخية أو التغيرات السكانية والديموغرافية على الأسرة في من خلال المؤشرات والأرقام، ويقدمها زادة خبير في المجال، وكيف كيف زادة تقديم الخطة الوطنية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية باش يقدمها الخبير اللي قام بإعداد هذه الخطة. بالنسبة للقاءات الحوارية فيها محطتين زادة في لقاءات الحوارية بحضور هيكل الحكومية من الأليكسو والصحة التربية مع الصحافة علوم الأخبار، خبراء في المجال الاجتماعي النفسي، وزادة خبراء ميدانيين خاطر زادة كيف حابين نشوفه في المجال من الواقع، معناها فمشهدات حية من الواقع يعطيونا زادة كيف شنية آليات شنية ساعة التفكك والطلاق شنية كيفاش وشنية أسباب وشنية آليات الوقاية منه، منصات المواقع المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي شنو تأثيرها على العلاقات الأسرية، الحوار بين الأجيال ودوره في تعزيز التماسك الأسري، الحفاظ على التماسك الأسري في مواجهة الضغوطات النفسية، والتربية الولدية والإيجابية وما هي أهميتها وفي استقرار الأسرة. إلى جانب كذلك الألعاب الإلكترونية للأطفال ودور الأسرة للتوقي من مخاطرها والعيادة الطبية، فيها مجال الاجتماعي، مجال الصحي، مجال القانوني، المجال الطبي، الخطاب الديني ودورها في توطيد العلاقات، كيف كيف ضد الخطاب الإعلامي ودورها في تعزيز الروابط الأسرية. هذا الكل ممثلين عن كي مبترت هيك الحكومية وجمعيات و
0: فما زادة شخصيات عربية، فما مؤسسات إقليمية في التظاهرة، فما بعد عربي يعني في مقاربة قضايا الأسرة.
1: فعلا هو في بعد عربي، هو ان شاء الله كان نجم سهل ربي تو نعمله في 7 ديسمبر ندوه عربيه وتكون فيها معناها جميع البلدان العربيه، لكن الندوه هذه تو فيها متدخل من الأليكسو حول الالعاب الالكترونيه للاطفال ودور الاسره للتوقي من مخاطرها، وكبدينا معناها
0: موضوع الساعه
1: موضوع الساعه يعطيك الصحه مع خبير على المستوى العربي، ومن بعد ان شاء الله تكون معناها لنا لقاء مع مستوى عربي في ندوة عربية.
0: ضمن الاحتفالات أيضا فما الوزارة باش تنظم المعرض الوطني للأسر المنتجة، الفكرة حلوة والشعار محلى زادة.
1: اي شفت اسرتنا ثروتنا والجوده غايتنا، فكتيف احنا اسرتنا هي الثروه نتاعنا، ومازلنا نعتز باسرتنا، وفي تونس مازالت الاسره عندها اهميه كبيره الحقيقه، والجوده هي غايتنا في الايادي او الانامل نتاع الاسره هذه اللي قاعده تقوم بالمنتوجات هذيا. الهدف هو مش نساعدوا اكل الاسر اللي احنا مكنتهم وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن من مشاريع اقتصاديه واللي احنا باش ندعموهم، يعني ما نخليوهمش زاده هما باش ينتجوا أكاهو، منحاولوا زيدا نلقاو لهم آليات باش يسوقوا زيدا منتوجاتهم، باش يعرفوا منتوجاتهم. هيك علاش احنا نعملوا محطات زيدا باش معارض للأسر. هذايا عنا معرض وطني باش نقوموا به في شارع الحبيب بورقيبة في قاعة الأخبار، اللي هو باش يضم 4 ولايات اللي هما تونس ومنوبة وبن عروس وأريانا. وكيف كيف في نفس الوقت بالتزامن مع الوقت هذا اللي هو من 14 حتى ل 17 ماي، على المستوى الجهوي زاد كيف كيف ثم معارض جهوية. هذا الكل معناها نوفروهم، أولا باش نوفروا زاد معناها منتوجات من المنتج إلى المستهلك، باش نعاونوا الأسر كما ذكرت اللي باش تسوق منتوجاتها، باش نعاونوا الأسر زاد كيف كيف باش تساهم في الدورة الاقتصادية وباش تعرف بمنتوجاتها وتراعي هي بدأت تتعرف زادة حتى على المنتوجات اللي موجودة مع في مبينات بعضهم بين الولايات.
0: نعم يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.
1: أكثر من 300 أسرة بتتخزني نذكره، هذا أكثر من 300 أسرة يوم مشاركين في المعارض هذه، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي باش يشاركوا في المعارض هذه.
0: نعم شكرا جزيلا سيدة مليكة الورغي مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على حضورك معنا في اللقاء هذا، وكل التوفيق لفعاليات الندوة الوطنية والمعرض الوطني للأسر المنتجة. إن شاء الله كل عام والأسرة التونسية بخير، فيها التماسك والمحبة والأمان إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
2: إشهار. القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: نمشيو الملولش كالعادة كما كل صباح خميس مباشرة مع صديقنا محسن حسن. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بإذاعة مستيز ومستمعيها مدام.
0: من أسبوع لأسبوع نستناه وديما الأسعار معناها كيف هي؟
3: والله تكاد تكون الأسعار بالنسبة لسوق ملولش معنا في استقرار. من الأسبوع اللي فات تبع شوية انخفاض مع عالم طفيف.
0: نعم
3: بالنسبة للخضر كما صبحت اليوم، البطاطا من دينار 600 حتى دينار 800، الطماطم من دينارين و200 حتى دينارين و700، البصل من دينار 600 حتى دينار 800، الفلفل الأخضر دينارين حتى 3800، القراع دينارين و500، السفنالة دينارين و500، الفول من دينار حتى دينار و500، بدنجان دينارين و500، كرومبو البروكلي دينارين، الخس والليتين دينار و500، المعدنوس السلق 500 مللي من الربطة، بالنسبة للقمرة من دينار حتى دينار و500. بالنسبة للغلال، الفريز 5 دينارات حتى 7 دينارات، التفاح من 5 دينارات حتى 7 دينارات و500، الخوخ والمشماش 5 دينارات الكيلو، الدقلة من 4 دينارات حتى 8 دينارات. بالنسبة للبطيخ الجويد ذاك الكنتالو من 3500 حتى 4500. بالنسبة للحوت، السردينة من 5 دينارات حتى 7 دينارات، المداس سول احنا نقولوا له 15 دينار حتى 20 دينار، الشورو من 15 دينار حتى 18 دينار، سبارت من 10 دينارات حتى 16 دينار، قرنية 48 دينار، الوراثة 23 دينار حتى 27 دينار، كروفيت من 14 حتى 22 دينار، الشكمبري 18 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، الحم العلوش من 50 دينار حتى 55 دينار، الحم البقري الهبرة 43 دينار، حم الجنب بقري 29 دينار، مخلط 32 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن، الدجاج حي من 5 دينارات 800 حتى 6 دينارات، الدجاج مذبوح كالعادة 8 دينارات 500، فخذ الدجاج 11 دينار و800، فخذ دندون 9400، الكبدة الدجاج كبدة دندون 20 دينار، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 18 دينار و700، الجناحات كالعادة 7 دينارات و500، والبيض من دينار حتى دينار و300.
0: نعم
3: بالنسبة لهذه الأسعار اللي صبحت اليوم في السوق.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة وإلى اللقاء. احنا نوصل معكم هكا إلى ختام هذا اللقاء وهذه الجولة من بشائر الصباح. خليكم ديما مع إذاعة المنستير، في انتظاركم أطباق متنوعة إن شاء الله تنال استحسانكم ورضاكم وتلقوا فيها ما ينفع بإذن الله. شكرا حسام قدرية، شكرا كمال العجيمي، نجل عطية بن محمد، علي المنصوري. أنا ربح نقولكم بسلامة وأعيدكم دائما بلقاءات أخرى على نفس الموجة. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.

0: من إذاعة المنسير مجدداً، صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائماً على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الساعة 9 للأخبار. ينتظم اليوم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط. ويندرج هذا المشروع الذي سيشمل كل من ولاية نابلس وفاقس ومدنين وفق ورقة تقديمية في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة. كما تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم على افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها الوزارة حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي. تحتضن مدينة لمطة بولاية المنسير ابتداء من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي، وسيتم اليوم تركيز المعارض بفضاء الرباط واستقبال ضيوف الشرف للدورة الحالية من الجزائر وليبيا. تحتضن ولاية القيروان الدورة 4 المهرجان الدولي للمشمش بحجب العيون انطلاقا من اليوم وإلى غاية 17 من مايو المقبل، على أن يتضمن البرنامج لقاءات مهنية وندوات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لتسويق هذا المنتوج في الأسواق الدولية. ويشار إلى أن منطقة حجب العيون تساهم بنسبة تصل إلى 40% من المنتوج الوطني للمشمش في بعض المواسم. احتجزت سفينة قبالة سواحل الإمارات من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية اليوم قرب مضيق هورمز الذي تحاصره طهران، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن على الدول الأعضاء بمجموعة البريكس التنديد بما وصفها انتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام كافة السفن التجارية، لكن يتعين عليها التعاون مع قوات البحرية الإيرانية. كما تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: رد بالك، ما تجريش.
4: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
3: تسمع من بعاد والقراب ليك.
4: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف ملكشي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك،
3: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
4: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
5: هذا البرنامج برعاية
6: اي تبعني
7: وين
6: نربحك وتربحني.
7: كيفاش؟
6: مع باغيناج مايجات متاع جات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند جات أسيغونس، وانت زادك تولي كليون وقتها تنجم تبارين أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
8: باش تشارك في باغيناج مايجات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولاير على gat.com.tn.
6: مع جات أسيغونس تبعني نربحك وتربحني
2: في التأمين.

0: صباح الخير صباح النور، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعه عدد متجدد من برنامج في التامين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدا التو يتواصل ان شاء الله الى حدود الساعه 10 من خلال كالعاده نواصل في مواضيعنا ذات العلاقه بالتامين. ونقول صباح الخير صباح النور، اهلا وسهلا بكم سيد محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، مرحبا منورنا برشا برشا.
1: اهلا وسهلا رفقه، صباح النور وتحيه ليك وتحيه للفريق العامل معنا في الصباح، تحية لكل متتبعي إذاعة مولى السير عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، والتحية موجهة إلى كل من يتبع في البرامج القانونية لإذاعة مولى السير، وكل من يساهم وكل من يساعد وكل من يعاون وكل من ينصح وكل من يقترح، لأنه الحقيقة ديما نقول رفقة صحيح أنا نظهر في المباشر لكن راه فريق متكامل وراه رخابة من الاستشارة وراه الاستشارة إنارة، وإحنا بيدنا ناخذ من عند غيرنا ونحاول نفيد ونستفيد في ذات الوقت من مثل النوعية هذه من البرامج. إذا شكرا لكم وإن شاء الله نكون موافقين فيما هذه البرنامج هو في برنامج في دائرة القانون إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. ما زلنا مواصلين في مواضيع التأمين ومواضيع لا تنتهي في الحقيقة، وحتى إذا كانت تتعاود راهي تتعاود بطريقة أخرى مختلفة ومتنوعة، باعتبار أنه فما نصوص قانونية ولكن ثم معاملات أيضا، وفما قضاء وفقه قضاء وتطبيق، فتقريبا نجم نقوله فما اختلافات حالة بحالة أستاذ.
1: أكيد وشفق رفقة، ماك تعرف المادة القانونية والنصوص القانونية ديما تقبل قراءات، عدة قراءات وعدة تفسير، لأن ديما نقول لك راهو العبرة بالمقاصد مش بظاهر الألفاظ. ماكش تقرأ في النص القانوني ما تاخذش ظاهر الألفاظ نتاع فقط، وإنما لازمك تبحث عن المقصد المشرع، والمقصد هذا يمكن يعني تأويل النص التشريعي بما يتماشى هذا المقصد حتى نوصل إلى حسن تطبيق القانون. وذلك علاش في المادة، في مادة قانون التأمين ولا في كل القوانين الأخرى قراءات وعدة قراءات وفصل قانوني تقراه وتعود ترجع له مرة أخرى وترجع نفس التأويل، وتلقى تأويل مغاير، ويمكن تلقى توجه نتاع محاكم مختلف نتاع قضاء مختلف، ممكن تلقى قراءة عند رجالة القانون تختلف من محامين، من محامي إلى آخر، من قاضي لآخر. القراءة هي التختلف والتأويل، وذلك هو الاجتهاد، وذلك هو احنا حتى في المادة الجزائية يقول لك القاضي يقضي حسب وجدانه الخالص، وله في المادة المدنية لا سلطان للقضاة إلا للقانون. وبالتالي القراءة نتاع القانون ديما تخليها مادة جديدة وديما مادة خلينا نقول معناها ثرية ومش جامدة. الناس القانوني راهو يتماشى مع الوضعيات كلها ويقبل كل التأويلات، العبرة هو في حسن التعليل بما يتماشى كما قلت لكم وإرادة المشرع. وقت النص التشريعي يخرج قانون، علاش عمل القانون هذا، علاش الدولة عم تنهي القانون هذا، لازم نبحث على السؤال هذاك. لقينا الجواب على السؤال هذاك نوليو نحاولوا نقربوا أكثر ما يمكن للنصوص التشريعية واللي مقصد المشرع بهذه الخصوص. ونجم نقول لك اللي في قانون التأمين هذاك هو التأويل هو اللي يخلي برشا الناس ما تفهمش المادة، إضافة لأنه هو ديما نقولوا قانون شكلي بامتياز، عدة شكليات وعدة أحكام إجرائية ولابد أن نكونوا دارين بها. وديما نعاودوا نحاولوا ديما في البرنامج هذا نحاولوا نقراوا ونعاودوا نقراوا حتى نفس الموضوع ونفس الطرح اللي كان يطرح بطريقة أخرى، نسمع رأي مخالف ونحاول نعمل معناها إفادة ونعمل رأي معناها يمكن يتماشى مع مقصد المشرع أقرب ما يمكن إلى مقصد المشرع. وهذا اللي حابين اليوم نرجع له بالموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم، كيف ديما نلوجوا على مقصد المشرع وديما نلوجوا على إرساء الثقافة القانونية كذلك، حتى لا نفاجأ بوجود مثل الحالات هذه نتاع عدم تأمين ولا غيرها. وحتى ما نقعدوش نقولوا دائما لا التأمين حكاية فارغة، ديما نرجع نقول التأمين ضروري، التأمين إلزامي، التأمين حاجة لازمة حتى ما كان ما اسمهاش المشرع، هي حاجة ضرورية وأساسية وتعاون برشا. كيفاش نتعاملوا مع قوت التأمين؟ هنا هذا بيت القصيد، وهذا اللي نحاولوا كل مرة مع ضيوفنا ونحاولوا ديما نوعوا في الضيوف نتاعنا، نحاولوا ناخذوا رأي أكثر معناها نتاع خبراء في مجال التأمين، وإضافة إلى معناها الدراسة الأكاديمية راهو التطبيق عنده أهمية وأهمية كبرى، والإفادة إن شاء الله حاصلة لنا وللناس اللي تبع فينا، ومرحبا بالناس كلهم.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ على كل مجهوداتك الحقيقة في إطار دائما أن نقدموا هالمعلومة القانونية في مجال التأمين اللي هو مجال إجرائي تقني بامتياز. معناها ديما حتى نلاحظوا معناتها المواطنين يلقوا صعوبة في الحصول على المعلومة وفي فهم المعلومة، خاطر حتى المعلومة كي تتقدم مش سهل باش تفهم. باللغة الفرنسية صعيبة، وباللغة العربية أحيانا الكلمات المفاتيح التقنية صعيبة زادة كيف كيف،
1: دونك المصطلحات بالضبط.
0: أي معناها إنسان قد ما يسأل قد ما يزيد ممكن يتعمق أكثر، وديما لا خاب من استشار، وديما دعوة للسادة المستمعين ويسمعوا نوعية هذه من البرامج على قليلة تبدأ عندهم كل الأساسيات، على قليلة الإنسان كي يبدأ يحكي قدامهم يفهموا. اليوم باش نواصلوا في نفس الإطار، دائما إطار التعريف بمجموعة من المواضيع القانونية. حكينا برشا قبل على الاستثناء من الضمان في عقد التأمين، تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك، ونعود لهذا الموضوع بأكثر تفاصيل أستاذ. نعود نذكر شنو نعني بالاستثناء من الضمان، شنية الأسس القانونية المنظمة للمسألة، شنية الحالات اللي يمكن أن تنتج استثناء من الضمان، هل يعارض المتضرر الذي هو غير في عقد التأمين بحالات الاستثناء من الضمان، ولا أن هذا الاستثناء يعني انعدام الحق في التعويض. الإشكالية هذه وغيرها باش نطرحوها اليوم. معانا باش يكون بعد قليل الخبير في مجال التأمين سي أشرف اليحيوي، اللي إن شاء الله معه هو ومعك أنت نفهموا من الناحية القانونية ومن الناحية الإجرائية ماذا نعني بالاستثناء من الضمان. نعود بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغم، ونستنى تفاعلكم مستمعين الكرام عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. باش نستقبلوا بعد قليل ضيفنا سي أشرف اليحيوي، خبيرنا في مجال التأمين، حتى نحكيوا في موضوع حصتنا اليوم اللي هو الاستثناءات من الضمان. طبعا كما قلت راهو المواضيع تتطرح، ولكن نعود إليها دائما بكثير من التفاصيل. كيف اللي يبني البنية ويبدأ يرمي في السيسان، تكون سيسان قوية ودعائم هذا كيف العروس تكون قوية باش تكون البنية أقوى. اليوم كي نحكيه على الاستثناء من الضمان باش ندعمه أكثر ما يمكن ما وقع التطرق إليه في حصص فارتة من برنامج في التأمين، وأيضا حسب ما ينقله إلينا المستمعون والمستمعات وبعض المواطنين اللي يتصلوا بالإذاعة حتى يطرحوا بعض التساؤلات فيما يخص إشكالية يتعرضوا لها في علاقة بالتأمين، ومنها مسألة الاستثناء من الضمان. أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج.
1: هو بالفعل رفقة، وباش نحطوا الأمور في إطارها الصحيح، هو في الأصل أنه نحكيه على تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك، معناها التأمين تاع السيارات والحافلات والشاحنات وكل عربة ذات محرك تسير في الطريق العمومي. هذا شو مقصود فيه؟ وهنا ما اختلفوش الناس كل كي نعرفه ومتفقين اللي هذا الكل يخضع للتأمين الإلزامي. العربات البرية هذه كل كي بمختلف أنواعها وأحجامها ومعناها واستغلالها سواء في للخواص ولا للنقل العمومي ولا لغيره، كل حافلة وكل سيارة وكل دراجة نارية وكل عربة ذات محرك اليوم نزيد نخلط عليهم بما التروتينات ولا هذا كيف هذوك اللي يمشيو بمحرك، هذوما الكل كيف الأصل هما خاضعين، مالك كل العربة هذايا خاضع للتأمين الإلزامي بالفصل 110 مجال التأمين التونسي. جاء القانون التونسي وقال كل مالك عربة برية ذات محرك وقبل وضع العربة نتاعو في الجولان أنه مطالب بإبرام عقد تأمين يغطي تأمين مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالغير من جراء استعمال هذه العربة. يعني الأصل هو التأمين، يعني أنا كنبدأ ماشي في الطريق وإحنا كنبدأ ماشيين في الطريق، كل عربة تعرضنا ولا كل شاحنة كل حافلة كل سيارة هذيك في أذهان العباد كل اللي هي مؤمنة، ولكن العقد التأمين هذا ينجم يكون تطرأ عليه استثناءات من الضمان. إيش معنى استثناءات من الضمان؟ الاستثناء في المعنى بتاعه أنه العقد يكون في الأصل سالي المفعول، الفاليديتي الصلوحية نتاعه ما زالت ممتدة، هو معناها في تاريخ الحادث والواقع اللي باش نطالبوا فيها بتفعيل هذا العقد، لكن نفاجئ وأنه هنالك ما يعبر عنه بحالة استثناء من الضمان. حالات الاستثناء من الضمان هذه أوجدها المشرع التونسي سواء في حالات استثناء من الضمان قانونية أو تعاقدية، ولا تنجم تكون في الاثنين. اش معناها جاء المشرع التونسي وقال راهو فما حالات ما تنجمش تطبق فيهم عقد التأمين، اذا كان ارتكبت حاله من الحالات هذه راهو عقد التأمين نتاعك يولي ماهوش صالح للاحتجاج به وماهوش صالح لتفعيله. وهنا احنا لهنا الحالات هذه جاء بها المشرع التونسي في الفصول 117 و118 من مجله التأمين التونسيه وحتى الفصل 120 كذلك اعطى الاجراءات اللي المتبعه في هذا الخصوص. لكن احنا السؤال اللي طرح كيفاش باش نعرفوا؟ اولا حاجه اهم حاجه وثيقه وديما الناس كل اللي كيدخل لنا عليها والناس الكل معناها المختصين في المجال نتاع التامين، واحنا في البرنامج هذا ونأكدوا ديما على حاجه نقول لكل شخص يا انسان يا اخ يا اخويا يا ولدي اللي تحب انت وقت اللي تبرم عقد التامين فما زوز حاجات زوز وثائق راهو لك الحق باش تاخذهم وراهو يلزمك تاخذهم، هما الشروط الخاصه والشروط العامه. اذا كانت ترجع للشروط العامه لاي عقد تامين من العقود متعلقه بابرام بتامين المسؤوليه المدنيه اصحاب العربات البريه ذات محرك، تو تلقى كل شركه التامين اللي تسوق المنتوج هذايا واللي نتاع تأمين المسؤولية المدنية تلقاها كل الشروط العامة نتاع العقد هذايا تلقى فيها باب يتعلق باستثناءات ضمان تأمين المسؤولية المدنية. الاستثناءات هذه احنا المفروض ان اخذناها والمفروض احنا طلعنا عليها، وهنا مش حتى لا يعذر جاهل بجاهل القانون، لا يعذر جاهل بتقصيره في الاطلاع على ما هو ما مطالب الاطلاع عليه وما عرفته، لانه العقد هذا هو العقد هو شريعة متعاقدين والشروط هذه يعارض بها المؤمن ويمكن انها ان تطبق الجزاء الايجابي المشرب بهذا الخصوص. لكن الاشكاليه الاكثر هي الغير، احنا نقول يبرم مسؤوليته، يؤمن مسؤوليته المدنيه تجاه الاضرار تلحق بالغير. الغير هذا المتضرر اللي في اعتقاده انه كسر له حادث هو مؤمن ويلقى روحه في وضعيه نتاع حاله سنه من الضمان بسبب من ساق العربه وملك العربه، شنو باش يعمل بهذا الخصوص؟ وشنو هي الاجراءات اللي نفعلوها؟ كذلك شنو الحالات نتاع عدم تامين؟ هذا اللي باش نحاولوا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل مع ضيفنا ومع الناس اللي تبعنا واللي تفاعل معنا عبر الصفحه ولا عبر الهاتف.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيكم. معنا مباشرة سي أشرف اليحيوي خبيرنا في مجال التنين، نقول له صباح الخير. أهلا وسهلا بك سي أشرف، مرحبا منورنا.
2: عايشك يا أخت رفقة، صباح النور والسرور. تحية ليك، تحية للأستاذ زبوج، وتحية لكل مستمعي إذاعة المنافسين.
0: يعيشك ربي يفضلك وربي يخليك.
1: تحية سي أشرف وتحياتنا وشكرا لك على قبول الاستضافة.
2: شكرا سي أستاذنا.
0: تفضل أستاذ.
1: كيف ما كنت نقول سي أشرف، احنا باش نحكيو اليوم على حالات استثناء من الضمان في تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات المحرك. في الأصل هو كما بدينا قلنا أن الأصل أنه العقد التأميني يغطي كل الأضرار الناتجة عن استعمال العربة، لكن العقد هذا ينجم يكون فيه حالة من حالات استثناء الضمان. كان ناخذوا معنا الإطار القانوني حالات الاستثناء من الضمان هذه، نعرفوا بها وشو أساس القانوني وكيفاش نتعامل معها سي أشرف.
2: يعطيك الصحة أستاذنا، وشكرا مجددا على تناول مثل هذه المواضيع. كما قالت الأخت رفقة، موضوعنا اليوم تقني فني بحت، وهو معناها فرصة باش لكل مستمعين معناها إذاعة المنستير يفهموا شوية ما لهم وما عليهم في مثل هذه المواضيع، لأني كما يعرف الأستاذ مطروحة يوميا أمام المحاكم وأمام أنظار معناها الإدارات القانونية لشركات التأمين، وهذا التأويل لنصنا اليوم معناها قانون 2005. كما تفضل الأستاذ وقال اللي احنا ديما في إطار مبدأ إلزامية تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، واللي نظمها قانون 15 أوت 2005، قانون عدد 86 هذا القانون الشهير، واللي هو جاء وألغى القانون 30 نوفمبر 1960. وكما تعرفوا للمبدأ هذايا ينجم يعرف استثناءات، الاستثناءات هذه راهي سواء أن العقد لم يكن مبرما معنى لم ينشأ مطلقا، وإلا العقد نشأ لكنه غير نافذ قانونا لانتهاء الصلاحية، أو كان باطلا أو تم فسخه. كما زاد يمكن أن ينشأ حالتنا اليوم الاستثناءات من الضمان، هو أن العقد نشأ صحيحا لكنه تضمن استثناء بتوفره تعفى شركة التأمين تولي من التعويض. هذاك علاش المشرع التونسي في وضعيات الاستثناء من الضمان معناها حتى لتأمين معناها متضرري حوادث المرور، قام بإحداث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بموجب قانون 2005، واللي ألغى به المرسوم معناها بتاع 30 أوت 1962، اللي كان اسمه صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات، واللي هو في حقيقة الأمر هو جابه المشرع ليكون ضامنا احتياطيا وليس ضامنا أصليا اللي هي شركة التأمين. لكن ثم وضعيات يدخل فيها الصندوق في مجال تدخل الصندوق، منها هذه الاستثناءات من الضمان، معناها يتعذر مطالبة شركة التأمين، وذلك لأن المتضرر تعذر عليه استخلاص تعويضه معناها من شركة التأمين، رغم وجود عقد تأمين قانوني ونافذ أن تم اكتتابه لكنه توفرت فيه. ديما كما تفضلت وقلت، وديما ندعو كل حرفاء شركات التأمين وكل المواطنين وكل مكتتبي عقود التأمين أنهم يقرأوا كما يتحصلوا على شروطهم الخاصة اللي فيها الضمانات المكتتبة باش نهار آخر، كما قال الأستاذ، القاعدة القانونية الأصولية المعروفة أنه لا يعذر الجاهل جهله القانون، أنه يقرأ زاد شروطه العامة، لأنه في شركات التأمين بصفة عامة في قانون التأمين في كل دول العالم هنالك شروط عامة، les conditions générales, les contrats d'assurance، العقود هذه كلها كما فيها ضمانات فيها استثناءات، كل ضمان له موضوع وله استثناءاته، وإحنا اليوم نتحدث في هذا الإطار. معناها شنو هو؟ شو معناها استثناء ضمان في شروط عامة؟ أنه تجي شركة التأمين أنه تدرج بند بالعقد يعفيها معناها من تعويض المتضرر في حادث مرور، والاستثناء هذايا وقتها نجم تعارض بيها المتضرر، تعارض به متضرر من حادث المرور، وقتها قلنا يتدخل الصندوق. لكن هنا يلزم نعرف حاجة مهمة جداً، لكل مستمعينا ولكل متضرري حوادث المرور إنه المشرع جاب قانون 2005، هذا القانون جاء راه لمصلحة المتضرر، لأنه المشرع التونسي عندما اعتبر حتى تحدث على الاستثناءات من الضمان وعدم التأمين وكل وألحقه بمجال تدخل الصندوق كان ضيقا في ذلك، شدد الرقابة على شركات التأمين، وهنا فرصة هذه على أمواج بعث المنافسين شنوضح النقطة هذه. هات نبدأ في البداية أختي رفقة، شو الاستثناء من الضمان؟ تبدأ تعرف معناها العباد ويسمعوا فينا إن شاء الله رجال القانون فيهم، على خاطر هذايا موضوع ليس سهل الاستثناء، معناها ماهوش موضوع سهل ومطروح يوميا، وتعرفوا التأويلات الضيقة والموسعة لقانون 2005 وللنصوص القانونية في حد ذاتها، لأنه شنو الاستثناء من الضمان بصفة عامة حتى يحل صندوق الضمان محل شريك التأمين لتعويض الأضرار في حوادث المرور. عنا فما تعريف للاستثناء من الضمان جاءت به محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة منذ أخت رفقة 1976، وهو نجده إلى يومنا هذا عندما تريد المحكمة أن تعرف ما معنى تعريفها لما معنى استثناء من الضمان. أنه قال لأنه في النص السابق قانون 1960 الذي قلناها الذي ألغى قانون 2000 الذي ألغى معناه جاء قانون 2005 ليلغي قانون 1960 هو كان يسمى الحرمان من الضمان، اليوم أصبح يسمى الاستثناء من الضمان. ماذا قالت محكمة التعقيب؟ قالت هو استبعاد حالة معينة أو أكثر من عقد التأمين، بمعنى أن هناك أن هذا الاستثناء من الضمان أو هذا الحرمان من الضمان هو اتفاق على إقصاء بعض الحالات من التغطية معناها بشأن عقد التأمين المبرم. وكما قال الأستاذ الاستثناءات هذه ثم استثناءات قانونية وثم استثناءات تعاقدية. المهم جدا في هذا الإطار أختي رفقة لكل المتضررين يعرفوا ما لهم وما عليهم، هنالك في الاستثناءات القانونية والتعاقدية مع بعضهم ثم استثناءات يمكن أن يعارض بها معناها النجم الاستثناءات، ثم استثناءات لا يعارض بها معناها صندوق الضمان والمتضرر، ثم للنجم نعارض بها. كنقولوا شو معناها استثناءات لا يعارض بها؟ اختارها المشرع التونسي وهذا الأساس القانوني للاستثناءات، هنالك نصوص قانونية نصت صراحة على الاستثناءات أذكرها جميعا، هي الفصل 118 119 120 والفصل 150. هنالك بالنسبة للاستثناءات التي لا يعارض بها الصندوق الضمان والمتضرر اللي هي الفصلين 119 150، هذه ايش معناها لا يعارض بها الغير؟ معناها الغير المتضرر هذا من حادث مرور في كل الحالات، سواء تعلق الأمر بتسوية صلحية أم تقاضي باش يحصل، شركة التأمين مطالبة بتعويضه. نبدأ واقفين بالنص الفصل 119 و150، هذوما يتحدثوا على الاستثناءات التي لا يعارض بها متضرر حوادث المرور، شركة التأمين عليها خلاصه، هذا أمر واضح ومفروغ منه، وسواء كانت استثناءات تعاقدية أم استثناءات قانونية. استثناءات قانونية فصل 119 يتعلق بالتخفيض في مبلغ التعويض المنطبق، هذا ذكرت الفقرة الخامسة من الفصل 8، وكذلك بجميع حالات سقوط الحق. واضح مش نبدأ واضحين، لأن هذه خلي المتضرر يخلص. الموضوع الكبير اليوم اللي يجبنا نتحدث عليه هي الاستثناءات التي يعارض بها صندوق الضمان.
0: باهي نتوقفوا لو كان تسمح سي أشرف عند النقطة هذه، ناخذوا ومضة ثم نعود لمواصلة اللقاء بأكثر تفاصيل عن هذه المعضلة.
3: إش بك لعلى إش راردة على الموجة 97.3
4: 97.3
5: أي تبعني
6: وين؟
5: إن ربحك وتربحني.
6: كيفاش؟
5: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي، كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس، وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزي تتمتع بالضمانات الكل.
4: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tn.
5: مع قات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
0: إذن الإشكالية سي أشرف اليحيوي تواصل في شرحها، تفضل.
2: شكرا. عندما نطرح الاستثناءات من الضمان يتعلق الأمر خاصة بالاستثناءات التي يعارض بها المتضرر وصندوق الضمان. وهنا الأساس القانوني الأصلي والأول هو الفصل 118. الفصل 118 عدد هذه حالات الاستثناءات من الضمان، والفصل 120 يتعلق بالإجراءات الواجب متبعة اتباعها عندما يتعلق ترغب شركة التأمين أو المؤمن في التمسك بالدفع باستثناء من الضمان. ما هي حالات الاستثناءات من الضمان؟ وإن شاء الله ناس سادة المستمعين يركزوا معي. الفصل 118 قال حالة أولى هي عدم توفر شرط السن القانوني لسياقة العربة المؤمنة بالنسبة للسائق. وكما تعرفوا اللي عنا نص احنا اليوم كنقولوا سياقة العربة هنا فما يختلف هنا السن القانونية لسياقة عربة ذرية باختلاف الأصناف. كما نعرفوا اللي مع الناس سن واحد لقيادة العربة راو اللي تعرفوا لعباد 18 سنة، هذا ليس صحيح. هنالك الدراجة النارية مثلا نجم نسقها من سن 16 سنة. 18 سنة نعرفوه هو كسن باء وسياقة معناها العربات المعدة لنقل الأشخاص على أن لا تفوق عدد مقاعد 8. ثم سن سياقة 20 سنة كما مثلا اللي تفوق 8 مقاعد السيارات الكبرى وكل تفوق، على خاطر هنالك وضحها اللي هو وضح الأمر 510 المؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق برخص السيارة، وعندنا سن 21 سنة يتعلق بسيارات اللواج وغيرها. هنا نعرف اللي عدم توفر السن القانونية، هنا لاحظنا لعديد القضايا اليوم تطرح انه يكون يسوق فيها شخص ليست له السن القانونية، يبدأ مغروم من قبل بالسياقة واحد وكل، فيهز للأسف سيارة أبوه ولا أمه وهو سنه 17 سنة معناها للأسف، ويعمل بها حادث معناها يتضرر منه. وهنا أذية إشكال، هذية حالة من الاستثناء نص عليها المشرع صراحة إنه المتضرر هنا شركة التأمين يمكنها أن تتمسك بالاستثناء من الضمان باعتبار أن سائق العربة المؤمنة لديها لم تكن له السن القانونية لسياقة تلك العربة. اثنين، أن لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل لسياقة العربة. وفي الاستثناء هذايا طرح معناها طرحت كثير التأويلات، خاصة هو يسمع فيها الأستاذ زبوش، ما معنى الشهادات الصالحة التي تقتضيها، ما معنى الشهادات؟ وهنا توصلت محاكم بعد ومحكمة التعقيب والدوائر المجتمع توصلوا في نهاية الأمر إلى أن الشهادات اللي نحكيه عليها هي رخصة السياقة ولا يتعلق الأمر بمعناها الوثائق الأخرى اللازمة كما شهادة التسجيل وكما شهادة التأمين وكما الفحص الفني وكما مع شهادة معلوم الجولان، لأنه واضح لأنه هناك تأويل المحاكم استند على أن المشرعة استعمل الشهادات الصالحة ولم يستعمل الوثائق اللازمة، وهذا واضح. وبالتالي إذا حتى إذا كانت السياقة معناها بلغة أخرى إذا كانت ما عندوش شهادة الفحص الفني ولا ما عندوش الفينيات، فهمتني ولا لا؟ فهذا لا يعتبر استثناء من الضمان حتى نضع النقاط على الحروف وتبدأ الأمور واضحة.
0: بي سمحني، هو لهنا وقت اللي قال في النقطة الأولى إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث

0: لما تنجم تسوقها ما تحصل على رخصة سياقة إلا ببلوغ سن 20 سنة كاملة.
1: متفاهمين؟ أنا نحكي على المبدأ، المبدأ الأولاني نتاع 18 سنة، خاطر هو ما فرقش لهنا، قال إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة. ما قاليش هو أعطاها في المطلق. دونك أنا نرجع للفرضية الأولى اللي أنا ما عنديش سن 18 سنة مبدئيا، ما نحكيش على بقية العربات وبقية الأصناف، دونك ما عنديش رخصة سياقة. هيك علاش هو فما شكون وقت اللي أول النص القانوني ما بين النقطة الأولى والنقطة الثانية، وقت نقول إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها ترتيب الجري به العمل لسياقة تلك العربة، استنادا على النقطة الأولى يقول لك المقصود بها شهادة الرخصة، الرخصة كل وثائق رخصة السياقة وبما فيها التأمين وشهادة الفحص الفني وغيرها. دونك استندوا على التأويل، خلينا نقول للنقطة الأولانية أستاذ وسي أشرف.
2: أخت رفقة
1: سيدي،
2: نبدأ واضحين، الفصل 118 يعدد هي قائمة حصرية للاستثناءات من الضمان التي يمكن لشركة التأمين أنها تعرض بها المتضرر.
0: لا هو سي أشرف في القائمة الحصرية اللي لازم ديما ترجع للمقصد المشرع. هنا المشرع حاول قدر الإمكان أنه يقلص من حالات استثناء من الضمان، معنى التضييق في حالات استثناء من الضمان وعدم ما تعرف الاستثناء يبقى دائما استثناء.
1: نعم. ليه ما هو ما هو حب يضيق أما ما كانش دقيق، كان من المفروض أنه سمحني في النقطة الثانية يقول زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة ينجم يقتصر إذا كان هيك على رخصة السياقة فقط لا غير، مش بقية الشهادات.
2: هذاك علاش
0: هو مو علاش كما قال سي أشرف، هو فقه القضاء يتمم مقصد المشرع بهذا الخصوص، لأنه علاش قعدنا نستناو احنا قعدنا نستناو في قرار دوائر المجتمع في هذا الخصوص باش نحسموا المسألة، لأنه كانت مسألة خلافية. صحيح كلامك اللي كنت تقول فيه صحيح، فما بعض التوجهات والاتجاهات في القضاء كانت تقول لك الوثائق جاءت معناها الشهادات الصالحة لسوق العربة جاءت بعبارة معناها بعبارة الجمع، وهي تعني مختلف الشهادات الضرورية بما في ذلك الفحص
1: العبارة
0: الفني.
1: مطلقة
0: العبارة مطلقة تأخذ على إطلاقها، هذا من جهة العبارة مطلقة تأخذ على إطلاقها، ومن جهة أخرى لابد من البحث عن المقصد المشرع وتمكين أكثر معناها الناس، لأنه علاش إنه الأضرار الأثار بتاع الاستثناء من الضمان راي ترجع بدرجة أساسية، معناها يتضر منها في نهاية المطاف المتضرر من الحد. وهنا جاءت محمد التعقيب وحاولت بدورة المجتمع حاولت تنقص من حالات الاستثناء من الضمان وتتشدد في الحالات هذه حتى تعطي فرصة أكثر للناس هذوما باش يكون عندهم الحق في التأمين. وهنا دون زاد الأضرار بالمصالح الشرعية لمؤسسات التأمين، لأن مؤسسات التأمين زاد في نهاية المطاف تقول لك أنا تعرف وما يمكنش القضاء معناها يبنى معناها قائم على الحياد ما بين المتقاضين، ما يمكن مش المحاكم أنها تأول لصالح معناها المتضرر على حساب مؤسسة التأمين، لأن مؤسسة التأمين في نهاية المطاف هي اللي باش تكون مطالبة بأداء التعويضات. لكن هنا وقتاش نخرجوا منها الإشكالية نتاع الشهادات الصالحة لسوق العربة، نخرجوا منها باش نلوجوا على مقصد المشرع. يا أخي المشرع كي يقرأ الإنسان الفصل هذا أول سؤال يتبادر لذهنه علاش المشرع عمل الصيغة هذه؟ مش معناها ظاهر الألفاظ فقط، لكن المقصد نتاع المشرع أنه الناس اللي ما عندهاش معناها الآليات والبجديات نتاع السياق هي الناس المقصودة. لأنه علاش أنا يقول لك أكثر من هيك سي أشرف، مش حتى الشهادات هذه برك، والإنسان اللي عنده قرار في سحب رخصة السياقة بصفة وقتية يعمل حادث ويتعدى على لجنة سحب الرخص ويقع سحب الرخصة نتاعه لمدة شهر أو شهرين ولا تعليق العمل بالرخصة هذه، هل لأنه يعتبر زاد هو سائق بدون رخصة وينطبق عليه الفقرة هذه، ولا من التعليق ولا السياقة معناها على خلاف قرار سحب الرخصة مشمول ولا مش مشمول؟ المسألة ما زالت خلافية زاد بهذا الخصوص.
2: ما زالت خلافية، وأستاذنا اللي المحاكم معناها قاعدة تتجه نحو دائما تغريم معناها شركة التأمين
0: ولا
2: التعويض هي حتى وإن كانت هو رأي هذه هي مشكلة في حد ذاتها
0: إشكالية هي
2: حتى وإن كانت رخصة السياقة محجوزة أو منتهية الصلاحية أو معلقة أو محجوزة، معناها في كل الوضعيات محكمة التعقيب قالت رخصة السياقة، إنسان عنده رخصة السياقة نحوزه له.
0: معناها حبت تدخل محكمة التعقيب والقضاء عموما حب يقوله الإنسان ما يفقدش القواعد الفنية اللي تعلمها من السياق معناها على أساسها تم منحه الترخيص رخص السياق كما قالت أوسي أشرف يعطي الصحافة كان في حاجة أخرى احنا بيدنا الناس كل كان تو كل واحد يجب يدير رخص السياق تو العديد منا يلقى روحه قال لي رخص السياقة منتهية الصلاحية لأنها

0: هي المحدده
1: تكون 10 سنوات
0: مش كل 10 سنوات في كل حالات. فما ناس تجدد لهم كل 8 سنوات، فما ناس تجدد لهم كل 6 سنوات. انت وين تتقدم في العمر في السن نتاعك وقت تجددك ما تجددكش نفس المده. اللي عمره 40 يجدد له لمده معينه، واللي عمره 50 مده معينه، واللي فوق ال 50 مده معينه. فما اللي يجدد له كل عام، فما اللي يجدد له كل 3 سنوات. وبالتالي اذا كان الناس تعمل رقابه، تو برشا منا يعملوا رقابه لرخص السياقه نتاعهم، تو نلقاو العديد من رخص السياقه منتهيه الصلاحيه. لكن كنا نعتقدوا ديما المفهوم عندنا الدارج انا الصلاحيه نتاع 10 سنوات، نقول لك مش في كل الحالات. في الحاله هذه وقت رخصه السياقه تكون منتهيه الصلاحيه، ندرا هو ولا مع يسوق
1: في استثناء من الضمان ولا لا؟
0: الضمان ولا لا سي اشرف؟
2: نعم، ولا هو اللي مطروح ديما تاويلات في نزاعات التعويض هذه اليوم، معناها كيما تنجم تلقى دوائر تحكم لفائده المتضرر، هنالك زاد دوائر لا تحكم لفائده المتضرر، وهذاك
1: علاش الامر مش محسوم
2: في قانون 2005. هنالك استقرار في نواحي معينه منذ صدور سنه 2006، وهنالك ثم تذبذب، معنى ثم الاستقرار
0: ثم تضارب وفما تأويلات مختلفة بالنسبة في برشا حالات.
1: فما ملاحظة بالله بخصوص النقطة الخاصة بالشهادات الصالحة التي تقتضيها ترتيب الجاري بالعمل، والبعض يقول اللي هي بتاتر من بينها مثلا شهادة الفحص الفني. لهنا نسترجع موضوع من المواضيع اللي كنا طرحناه المدة الفارطة أستاذ، في مسألة عد رفض بعض شركات التأمين تجديد عقد التأمين بدعوى انه الشركات انه السيارة كبيرة في العمر. وقتها من بين الحاجات النقاط اللي سمعناها انه فما شكون شكك حتى في الجدوى متاع بعض الشهادات الفحص الفني، يقول لك هي سيارة قديمة كيفاش خذات الفحص الفني، ومن المفروض انه تقع معاودة الفحص الفني هذية كل فترة قصيرة وفترة قصيرة. دونك يمشيوا يقولوا اللي ربما انه السيارات الكبيرة في العمر تكون اكبر معناتها اكثر عرضة لحوادث المرور، وبالتالي تنجم هي تطلع لنا في التوم تاع لي زاكسيدون، فما بالك بالسيارات اللي هي ما عندهاش شهادة فحص الفني واللي تتسبب في حادث. دونك البعض يذهب الى انه فما تعمد استعمال سياره ما عندهاش شهاده فحص فني، بالتالي نجم يكون فيها خلل يقول لك، وتعمد سائقها قيادتها استاذ، وبالتالي حصول الحادث.
0: هو نجم هو التاويل هذا راهو شوف الوقت من الاوقات، وحتى قبل وخاصه قبل صدور القانون تاع 2005 هذا قانون 86 اللي الغى القانون السابق، راهو كانت التاويلات هذه توصل بعض المحاكم يمشيوا في التوجه هذا، يقول لك سواء الشهادات اللازمه لسوق العربه بما في ذلك. كانت برشا احكام قضائيه ونعرف وجدي ونعرف شنو نقول بالضبط، معناها فما كانت برشا احكام قضائيه وتوجه تاع محاكم اصليه تمشي في اعتبار وانه حتى كي تبدا ما عندكش شهاده الفحص الفني هذيك من الشهادات اللازمه لسوق العربه، وبالتالي فقدان شهاده الفحص الفني كان في وقت من الاوقات كذلك يعتبر حاله من حالات الضمان اللي تعتمدها المحاكم. لكن التوجه هذا كما قلت لك تم العدول عنه بصفه ضمنيه، لانه النص ما تبدلش العباره، ديما يقول لك الشهادات الصالحه لسوق العربه. كي تحب تقرا قراءه واسعه تنجم تقول لك الفينيات ومعالم الجولان والفحص الفني والوثائق اللي تقدمها عند المراقبه الدوريه واللازمه لسوق العربه هي هذيك الكل ضروريه. لكن القضاء حاول في اكثر من مره انه يوسع القاعده نتاع التعويضات، لانه صحيح انت كما قال سي اشرف وتنشوفوا بعد شنو هو الملجا ونرجعوا للصندوق وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور وغيره، لكن فما شوف حالات نتاع حوادث في بعض الحالات معناها الاصابات تكون خطيره وعلى درجه من الخطوره، ونزيدوا نتوسعوا في الاستثناء من الضمان يولي تقريبا معناها المتضرر يلقى روحه في حاله عجز حتى على المداوات وحتى على وهكا. علاش معناها الفقه القضائي ديما يقول لك خل نضيق قدر الامكان في هذا الاستثناء باش نمكن اكبر قاعده من المتضررين انها
1: متعب التعويض
0: على التعويضات، لانه علاش؟ لانه الحالات تاع الاستثناء من الضمان تاع 118 كلهم هذوما اللي يذكر فيهم سي اشرف وخذينا اثنين منهم بكلهم يعارض بهم المتضرر على معنى الفصل 120 هيك ولا سي اشرف؟
2: استاذنا باش نبداو متناغمين معناها، وقلنا المشرع ضيق وكل، لكن المشرع في الفصل 118 معناها قال يمكن التنصيص، راه هي امكانيه، ذاك علاش يبقى راه الاستثناء من الضمان ديما عنده صبغته تعاقديه، راه باش نبداو واضحين باش تبدا الامور واضحه، راه القانون في حد ذاته جاء لمصلحه المتضرر، هذاك علاش برشا محاكم اليوم برشا محاكم تحكم لفائده المتضرر.
0: ايه اكيد هو كما قلنا احنا ديما المحاكم في ديما في تاويلها تسعى معناها باش تغلب الجانب نتاع المتضرر معناها قدر الامكان معناها زاد مش في مش مش في مخ مش في مخالفه للقانون ولا في مع على الاقل التاويل معناها التيسير في تاويل الاستثناء ما يكونش
2: وهذاك عليه شوف كي رفقه المشرع في اطار زمان معناها نوع من الموازنه والمعادله زاد فيما قال الاستاذ قربوش تم زاد مصلحة شركة التأمين وعندها حقوقها زاد من غير المعقول إنه نخلصوا متضرر معناها إنه سائق باعتبار أن السائق كان يقود دون السن القانونية ودون رخصة سياقة هذه هي الاستثناءات الواضحة يضاف لها استثناء ثالث ذكره الفصل 118 اللي هو نقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة وهي ما أكثرها وخاصة في القطاع الفلاحي معناها
0: هو شوف هو سي أشرف تقريبا تقريبا أكثر حاجة ما زالت اليوم تشكل خطر في السياقة هي الحالة الجيم هذه من الفصل 118 نقل الأشخاص في ظروف غير آمنة ولا على عربة غير مهيئة لأنه توشوف في الوقت من الأوقات بالوعي نتاع المواطن وبالوعي نتاع الإنسان وكل كده قليل ومعناه عنا نقصة بصفة غريبة معناه بصفة كبيرة السياقة بدون رخصة تقريبا كل إنسان عاقل ما يقدمش على السياقة بدون رخصة إلا ما استثناء ولا مصر على المخالفة ولا في معناه في عمر معينة كما كنت تقول أنت في البداية صغير يسكر بتبول حال معناه يصيروا عارضا أما النقل في ظروف غير آمنة في المجال الفلاح في أفراحنا في موسم الحج كنجيبوا الحجيج كنهزوا الحجيج هاك العالم موات وهاك الدراب موات وهاك الحافلات والشاحنات اللي هي والشاحنات والكوامن خليني نقول اللي هي لنقل البضاعه تولي لنقل الاشخاص ولنقل العاملات الفلاحيات وغيرهم ومعناه في تراكتور تاع فلاحه ومفروض حتى عم ما عندوش حتى ترخيص للجولان على الطريق العمومي هذه اهم نقطه وهذه اللي تجيب برشا حوادث وتجيب برشا اضرار وهذه اللي لازمنا سي اشرف تفسر هنا بمعناه أكثر تفاصيل حتى نفهموها احنا ويفهموها الناس اللي تبعوا فينا وحتى نحاولوا معنا في نفس الوقت نتعرضوا لها ونحاولوا نكشفوها باش نحاولوا نحدوا منها لانها اثارها الحقيقه كبيره وكبيره برشا وديما معناها غير الانسان النساء بطبعي ديما هذا نسمع الحوادث نتاع العاملات في الحياه ولا كما قلت ولا في توا دخلت الباكالوريا وكل سنه وكل سنه قداش نخسروا معنا من شبابنا في النقل هذاك بطريقه غير آمنة ولا كما قلت في احتفالاتنا في انتصارات رياضية ولا في مناسبات عائلية زواج ولا كما قلت حج ولا غيره نخرجوا على الطبيعي وهنا ناقوا في المحظور وناقوا في حاجة سنة من الضمان هنا أقول لك حتى فقه القضاء معناها متشدد في هذه المسألة لأنها ما عندها حتى مبرر وما خليها حتى إنسان بإرادته يعمل حاجات معناها أثارها سلبية وخايبة برشا
2: هذا هو الإشكال ديما
0: معناها ماذا بي أركز لي عليها سي أشرف الحالة هذه الحالة الجيم لأنها مهمة جدا حتى كان ذكرنا بالفصل شنو يقول مسالش
2: الفصل 118 ذكرت الحالة هذه هي الحالة الثالثة من الفصل 118 التي يتعلق باستثناءات الضمان التي يمكن لشركة التأمين أنها تعارض بها المتضرر والصندوق وهي أنه إذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل وذلك بالنسبة للأضرار التي تلحقهم هنا طرح هنا في الوحدة دائما معنى شروط السلامة طرحت معنى شروط السلامة والبحث وصلنا إلى أن رجعنا إلى الأعمال التحضيرية لقانون 2005 في مداولات مجلس النواب كانت هنالك أعمال تحضيرية وتم الحديث على ما معنى شروط السلامة هنا وشروط السلامة هي يقصد بها شروط السلامة الدنيا المطلوبة وفقا لما تم ضبطه بمقتضى النصوص التطبيقية لمجلة الطرقات لأنه كي نقولوا شروط سلامة راه الأمر يتعلق بالسلامة المرورية السلامة غير مقبول اليوم وغير معقول صحيح احنا اليوم نحبوا ديما نكونوا فرحانين نحبوا نفرحوا في كل المناسبات ما معناها لكن ما يغيظ ما معناها انه هذه الافراح تتحول الى اطراح اللطف ان شاء الله على الناس الكل وهذا بعد ما عادش يلقى حقه، وإلا يلقى حقه بعد 5 و10 سنوات فيما كانت قبل معناها، وحتى اليوم معناها يقعد هذايا يقوم على شركة التأمين، والحال أنه من المفروض أنه قام على صندوق الضمان وبعد ما يصور حتى شيء. وهو يفهم فيه الأستاذ معناها دبوش نوى نحكي بالضبط، لأنه النصوص التطبيقية في مجال الطرقات كي نرجعوا لها نلقاو أن هنالك من الوثائق تسمى البطاقة الرمادية في الكارت جريش، نلقاو ديما عدد البقاع الواجب احترامها بالنسبة لكل عربة، يختلف العربات، حجم العربات، المقاعد، كل شيء معناها تختلف، كل شيء موجود في مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية. شروط شنو هي شروط السلامة؟ انك اذا كان سيارة تتحمل سائق واحد، سائق واحد كما الجرار الطرقي، إذا تتحمل سائقين كما الدراجة النارية، إذا تتحمل 5، إذا تتحمل 3، إذا تتحمل 9 معناها كما اللواج، يزمنا نحترمه.
0: تقصد على عدد المقاعد أنت لهنا؟
2: عدد المقاعد بالطبيعة اللي موجودة في الكارت جريس في البطاقة الرمادية، في كل بطاقة رمادية هنالك عدد البقاع، هذاك ما يلزمناش نتجاوزها، إذا تجاوزناها في حادث مرور الله لا يقدر سنتحدث على استثناء لنا الضمان وقع التنصيص عليه صراحة، معناها بلغة أخرى أن نقل شخص فوق العدد المرخص فيه هو من قبيل نقل أشخاص دون احترام شروط السلامة، وقتها شركة التأمين لها الحق قانونا في التمسك بالاستثناء من الضمان وتطالب وقتها وتطلب إدخال معناها الصندوق في النزاع. هذا كان تحبه معناها كان كفانا الوقت مش نشوفه، لأنه اللي يهم المتضرر اليوم أنه اليوم المحاكم التطبيق في المحكمة اليوم، لأنه شركة التأمين لها الحق في التمسك بهذه الاستثناءات من الضمان، لكن التمسك هذايا فيه آجال وفيه إجراءات، وفي غالب الأحيان المحاكم ما تميل كفتها نحو المتضرر نظرا لعدم احترام سواء الأجل سواء تلك الإجراءات. وهذا مهم جدا بالنسبة للمستمعين، لأنه باش يعرفوا اليوم كيفية التمسك بحقهم معناها في الحصول على تعويضاتهم، لأنه كما قلنا المشرع ضيق راهو أحسر الاستثناءات هذه ضيق حتى لا يتم التعصب من طرف شركة التأمين في معناها التوصل للمتضرر بحقوقه ومبلغ تعويضه. هذاك علاش فإنه السن القانوني عندها شركة التأمين أنها تتمسك بثلاثة معناها اللي هما الكبار اليوم اللي كانوا موضوع معناها حديث نزاعات التعويض في الاستثناءات من الضمان تتعلق كما قال الأستاذ باش نبدأ واضحين. السن اليوم بدأت تنقص الاستثناءات من الضمان المتعلقة بالسن، بدأت تنقص الاستثناءات من الضمان المتعلقة بالشهادات اللي هي رخصة السياقة، لكن اليوم الإشكال مطروح كبير، قضايا كبيرة بخصوص شروط السلامة هذه، لأنه كما قلنا أنك تعطي أكثر من أنه يكون المرافقين امتعك أكثر من العدد المرخص به، وهذا يعتبر استثناء من الضمان، وكل متضرر معناها في كل محكمة في كل كذا ستجد عديد القرارات، وتنجم تكون قرارات كما تنجم تكون مستقرة معناها كلها مكنة المتضرر، كما تكون كلها مكنة شركة التأمين أنها لا تعوض المتضررين، كما ينجموا دوائر أخرى. أنا قلنا ثم التذبذب في هذا النقاط لأنه هنالك شروط لا بد لشركة التأمين من احترامها حتى يقضى لفائدتها.
0: هو علاش حبيت نقول لك سي أشرف، علاش قلت الحالة هذه الحالة جيم هي معناها بقات أكثر تستقطب الاهتمام؟ لأنه رفقة شوف في الحالة نتاع نقل ظروف في ظروف غير آمنة وعلى ولا على وسيلة غير مهيئة، العدد الضحايا يكون كبير في أغلب الحالات في أغلب الحوادث، معناها 2 و3 و4 وساعات 11 عاملة في لاحية على جرار في لاحي، وساعات معناها كما قلت لك في مناسبة تاع زفاف ولا حاجة نجيو كلهم نحطوهم في الشاحنة
1: حتى النقل المدرسي في بعض الحين في بعض الحين
0: حتى في النقل المدرسي، معناها الحالة نتاع الحالة نتاع نقل الأشخاص
2: وهذا اللي يكبد المجموعه الوطنيه اموال طائله كانت في غنى
0: ما لا خساره للناس كله، خساره للناس كل
2: الارواح وللمدقر.
0: يعطيك الصحه، معناها في الاموال وفي الابدان الحقيقه، معناها وفي الارواح البشريه، لانه علاش قلت يلزم هذيك تاخذ اكثر، وعلاش متشدد فيها حتى فقه القضاء والقضاء التونسي عموما متشدد في شيئين، متشدد على شركه التامين كما قالك، لانه سؤال تو اللي تطرح بعد ما نقول كم نقول استعرضنا الحالات هذه، اسكو اوتوماتيكمون معناها بطريقه اليه شركه التامين ما تغطيش ولا لا؟ لا، هنا باش نجيو تو نحكيو على انه المشرع اوجب على مؤسسه التامين جمله من الاجراءات لابد باش تقوم بها باش يبقى عند الحق، لانه المشرع تاع حق على في الفصل 120 قال يمكن لشركه التامين ان تتمسك في مواجهه المتضرر بجميع حالات استلام من الضمان. هذا ما نقول لك، ثم اندراء الحاله ذي معنى التمسك هذا ولا الدفع باستثناء الضمان يكفي الدفع، اما انه فما اجراءات لابد من تبعتها ونشوفوها. ثم فما حاجه مهمه جدا تكتبوا نحكيوا عليها يمكن الاسبوع القادم في التعويض عن الاضرار الماديه، راهو التعويض عن الاضرار الماديه اذا كان توجد حاله استثناء من الضمان ما هواش كيما نحكيوا على الاضرار البدنيه، خلينا اليوم مازلنا نحكيوا على الاضرار البدنيه فقط.
2: اللي هي استاذ اشهر حاله كانت قبل هي السياقه تحت تاثير حاله كحوليه كانت استثناء من الضمان في الضرر البدني، لكن اليوم بمقتضى قانون 2005 الغاها.
0: اي تجاوزها لهنا المشرع تجاوزها وبقات كاستثناء من الضمان اتفاقي تعاقدي.
2: يعطيك الصحة. تعاقدي موجود في كل الشروط بخصوص الأضرار، تعويض عن الأضرار المادية.
0: لأنه تنرجو خاطر الأضرار المادية هي تونا نخلصوا لها وقت، الأضرار المادية لأنه ما يدخلش فيها الصندوق.
2: أي نعم.
0: وبالتالي معنا العلاقة التعاقدية تبقى مباشرة ومنعقدة بين
2: الأطراف. وده مشكل آخر.
0: مشكل آخر كيف صحيح.
2: أستاذنا لأنه القيام على المسؤول المدني، وعندما يكون هذا المسؤول المدني في حالة عسر فلا يمكن بأية حال معناها معناه اننا نرجع عليه. برشا مشاكل قانونيه، عديد المشاكل.
0: ان شاء الله نرجعوا لهذيك، اما قبل ما نرجعوا للاجراءات المتبعه لهنا، لو كان نتناقشوا شويه سي اشرف على الفصل 117 والحالات اللي يشملها التامين الوجوبي ونستعرضوها ولو بعجاله.
2: الفصل 117 نعم هو انه يجب ان يشمل عقد التامين تعويض
0: الفقره الثانيه، هو لا يشمل التامين الوجوبي تعويض الاضرار التاليه: الأضرار اللاحقة بسائق العربة والأضرار اللاحقة بسارق العربة والمشاركين في السرقة، الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم، الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن لهم، والأضرار الناتجة عن عملية شحن البضائع أو تفريغها. هذوما الحالات هذوما بكلهم زاد حالات استثناء من الضمان، راهو مش من هذوما شاكل تاني.
2: لا يشمل التأمين الوجوبي
0: غير مشمولين لهنا زاد كيف
2: هذا هو الفرق. هذا الفرق، ما هو استثناءات هذه، لكن الاستثناءات هذه شركة التأمين ليست ملزمة بإدخال الصندوق. هذه علاش؟ لأنه
0: خلافية المسألة هذه، راهو مسألة خلافية جدا.
2: نعم مسألة خلافية،
0: خاطر فما شكون ياخذ النص على إطلاقه، وخاصة أننا نعرف عمليا وفي فقه القضاء وفي برشا قضايا معناها، وحتى ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق حساب ضمان ضحايا حوادث المرور يدفع، يقول لك طالما أنك تدفع بعدم التأمين ولا باستثناء ضمان في كل حالات أنت مطالب بالإجراء نتاع الفصل 120، والتأويل مازال معناها قائم. لكن حبيت نقول لهنا، حبينا ديما نلفت نظر الناس اللي الفصل 117 اللي كنت نقول فيه خاصه الحاله الاولى ديما ياكد لنا ويبين معناها رجاحه الموضوع اللي حكيناه وطرحناه برشا. لا يشمل التامين الوجوبي تعويض الاضرار التاليه. اول حاجه، لا يشمل التامين الوجوبي تعويض الاضرار اللاحقه بالسائق العربه.
2: نعم،
0: معناها الشوفير ما هوش مشمول بعقد التامين الالزامي،
2: لأن في إطار المسؤولية المدنية.
0: المسؤولية موضوعية ولا مسؤولية موضوعية.
2: المسؤولية المدنية، عندما نتحدث عن المسؤولية نتحدث عن الغير، لا نتحدث عن المؤمن له.
0: المؤمن له حسب التعريف نتاع المجلة، زاد المؤمن له مكتتب العقد وسائق العربة وكل شخص
2: يعطيك الصح مكلف التعريف نتاع المؤمن له يكون سائق العربة كذلك. هذاك علاش المسؤولية المدنية لا يمكن أن تشمل لأي حال من الأحوال السائق.
0: حاجة أخرى فيها تأويل، هو مالك
2: على غير.
0: أي حاجة أخرى فيها تأويل سي أشرف، مالك العربة هو غير مشمول بتأمين وجوبي، يسمو المالك السائق ولا المالك المرافق زاد العبرة بالمقاصد ولا بالكراسي هذه؟
2: هذا سؤال طرح كثيرا في فقه القضاء.
1: نخليه المرة الجاية. اسمعني سي أشرف، سي أشرف. الحديث بقية الأسبوع المقبل على خاطر السؤال هذا هام جدا. والتخريجة بتاع الأستاذ ممتازة للغاية. إن شاء الله الإجابة تكون الأسبوع المقبل بإذن الله، خاطر فما برشا تفاصيل أخرى تحكيها على استثناءات الضمان المسؤولية المدنية. شكرا جزيلا سي أشرف اليحيوي. على مداخلتك وعلى مساهمتك في إثراء حصة اليوم، وبش نواصل معاك إن شاء الله الحصة المقبلة بإذن الله. بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشار قبل البرنامج، متألق دائما تك الصحة ما شاء الله عليك. نتلقاو إن شاء الله نهار السبت من 10 للنصف نهار. تحياتي للجميع، نهاركم زين، إلى اللقاء.
3: البرنامج برعاية
4: شنو هتبسم الكل ياخي، ربحت في اللوتو،
5: ربحت راحة بالنا وعزنا ودلالنا،
4: صحة لينا.
5: ايه مليوم الصحة لينا، على خاطر عملت فياليس متاع جاتا جيرونس، تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه.
4: هايل، خلينا نعيشوا مدلين محميين.
6: باش حتى انتوما تعيشوا مدلين ومحميين، يكفي باش تتصلوا بأول اجونس جات اسيورونس، وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس.
7: جات اسيورونس، aujourd'hui pour demain.
8: في التأمين.
9: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية، وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
10: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة. أعلن عضو مجلس نواب الشعب أحمد محمد علي فنير عن قرب انطلاق الأشغال لاستكمال مشروع الطريق الحزامية بمدينة جرومباليا بولاية نابل، وهو المشروع الذي ظل معطلا لما يقارب 16 عاما. أوضح أن التحركات الأخيرة شملت التوجه إلى لجنة فض النزاعات بالحسنة برئاسة الحكومة، والتي نجحت في عقد جلسة ضمت الإدارة الجهوية للتجهيز بنابل والمقاول المشرف، حيث تم التوصل إلى حلول عملية تجاوز الإشكالات القانونية والتقنية التي كانت تعيق تقدم المشروع. قرر مجلس الهيئة الوطني للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها المتعلقة بإصلاح مرفق العدالة، ما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين، وفق بيان صادر عن هيئة المحامين. استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين أثر اعتداءات الاحتلال على جنوب لبنان في الساعات الماضية، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى المنطقة وفق مصادر صحفية. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى اليوم يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف أريال كيلنر، بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام. وقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في بحات المسجد بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيونية. وفي الختام، نفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي اليوم بشكل حاد التقارير المتداولة بشأن زيارة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات خلال الحرب في المنطقة. في المقابل يؤكد مصدر إسرائيلي زيارة نتنياهو للإمارات، حيث أوضح أنه استقبل استقبال الملوك وفق قوله. شكرا على الاهتمام.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في برنامجكم من المجتمع. معاكم في عدد جديد، معاكم في موضوع جديد باش نطرحوه باش ندرسوه باش نحكيوا فيه الناس الكل مع بعضنا بطبيعة، حتى انتم شريك وفاعل زادة معنا بالاستماع وبالفهم وأيضا بالتدخلات متاعكم، سواء عبر الصفحة متاعنا أو عبر 73 460 800. ومرحبا بكم على الهاتف وقت تتعدوا معنا بالصوت. إذا كيما العادة الفريق كامل حاضر معنا، مدام ويام لقويذي صباح النور بسيكولوج البرنامج، اهلا وسهلا.
1: صباح النور سيد المستمعين الكل،
0: الابتسامه الدائمه
1: يا ربي ديما
0: وديما فما امل وربي كريم ورحمته واسعه. هذا هو دكتور استاذنا الاستاذ في الطب النفسي دكتور لطفي قحه، اهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور.
2: شكرا لله.
0: يستناوك راهو المستمعين الدكتور في بالك ولا
2: مرحبا بهم،
0: ولات علاقه وطيده ولا وفاء، ولات الناس حتى الجمعه اللي ما يجيش الدكتور وينو الدكتور.
2: مرحبا لله.
0: هو هذه ميزه من ميزات العمل الاذاعي، قد ما يطلب التزام في الحضور لانه الاسبوع يتعدى ورا الاسبوع ويجبك تكون في الوقت وتكون حاضر ويكون موضوعك حاضر وكذا، يخلق لك محبة فيها برشا وفاء عند المستمعين. هذه هي الحاجة اللي الحقيقة ميزة في العمل الإذاعي. سهام الدرع بديت تكتشف الميزة هذه ولا مازلت؟ يسألوك تتغيب،
3: يوصلوني ميساجات في الخاص.
0: أي. صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور مدام ثريا، صباح النور دكتور، صباح النور أستاذة ويام، وصباح جد عشاد المستمعين اللي نستناهم كالعادة في تعليقهم بصفة مباشرة، نتفاعلوا معهم بالوقت.
0: أي.
3: وكيف كيف عمل دورة في فقرتي حول الموضوع، شفت شنو موجود في المجلات
0: والريزو سوسيو زيدا.
3: أي. حضر زداد زي ليمون بعد نسمعوهم وإن شاء الله
0: مفروض عندك مثال شعبية وتضحك اليوم.
3: فما أي.
0: أي خط موضوعنا اليوم اللي هو التقليد والمحاكاة في حياتنا الاجتماعية. كي نقولوا تقليد ومحاكاة في مفهومه العام، تو الدكتور يعرفنا ديما عنا أو العنصر ديما شنو المقصود، المقصود بالتقليد والمحاكاة، وهل الظاهرة عندها علاقة بالحياة الاجتماعية. اليوم في الفريق يرافقونا مدام نجل عطية في الإخراج الرقمي صوت وصورة، على فيسبوك راديو مونستير لايف، على يوتيوب راديو مونستير، علي منصوري في تنسيق البث المباشر وتستناكم مع 73 460 800، ومحمد سيدية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. دكتور المقصود
2: نعم.
0: بالتقليد والمحاكاة قبل ما نمشي مع أول نغم، يلا.
2: شكرا. هو التقليد والمحاكاة الاجتماعية نقصد بها قيام فرد بتبني ولا بتكرار سلوك شخص آخر ولا أفكار وأنماط متاع تعبير ولا طرق متاع عيش شخص ولا أشخاص آخرين ولا جماعات معينة أخرى. وقت الإنسان يكرر هل ويتبنى ويكرر هل هالسلوك هذا ولا هالأفكار هذه ولا هالأنماط هذه، نجم يكون هذا بوعي ولا من غير وعي. نجم أنت تقلد بوعي تقاك أنت معناها مميز وواعي بلا تقوم به، ولا ساعات من غير وعي. الأهداف متاع التقليد والمحاكاة مختلفة، كيما مثلا تكرار سلوك الآخر بهدف التعلم ولا بهدف الاندماج ولا بهدف الشعور بالقبول والانتماء. تو نشوفوا هذا انت والشرائح العمريه للشخص المقلد بكسر اللام. التقليد النجم نعتبروه من الظواهر الانسانيه الطبيعيه اللي ترافق الانسان من الصغرى نتاعو، وقت ما يتعلم الصغير مثلا الكلام والحركات والعادات. كيفاش يتعلموا؟ احنا بيدنا كيفاش تربينا؟ ايش معناها التربيه؟ هو التربيه تقوم على انك على تقليد صغير، مش يقلد كلام والدي يقول كذا يقول كذا، معناه وإلا مش يقلد حركات انت باش ولدك ياكل ولا كذا، مش توريه انت وتوتو بريزنت كوم موديل، انت تقدم روحك كنموذج متاع اقتداء وهو مش يتبعك، وبالتالي مش ياخذ منك الكلام والحركات والعادات بتقليد الوالدين وبتقليد المحيطين به من اقارب وقت ما يتبعهم كما قلت في كلامهم في حركاتهم. اذا صغير تبع وعاود ما عامله الكبير والقى استحسان، هذه نقطه اخرى في علم النفس، حكايه ما يسمى بالتعزيز، معناها فهمت، معناها كي يلقى استحسان في تكرار السلوك اللي يقلده اكيد هذا باش الاستحسان هذا باش يمثل تعزيز للتقليد ويدخل يسميه لورونفورسمون، ويدخل في اليه التعلم بالمحاكاه اللي هي معناها نسميها بالفرنسيه بالانجليزيه لو مودلينغ وبالفرنسيه لابرنتيساج بار ايميتاسيون، اللي تمثل في ميدان علم النفس واحد من قوانين التعلم، هم فما تقريبا ثلاثة قوانين سميهم للواد لابرانتيساج، القانون منهم اللي هو معناها التعلم بالتقليد، معناها لابرانتيساج بار ايميتاسيون سميوه في علم النفس، لأنه الصغير يتعلم ويتربى على ما يشوفه في محيطه، وباش يقلد النماذج السلوكية من البيئات اللي يعيش فيها عن طريق الملاحظة ثم الممارسة ثم التكرار. وهذا هو إيش معناها التعلم بالمحاكاة، معناها أنت مش تلاحظ حاجة عند إنسان، عند مثال إنسان الآخر، هو هنا مثال مش يعتبر موديل، مش ننقل عليه مش ننسخه معناها سلوكه، أنت مش تلاحظ عنده حاجة ثم مش تمارسها بوعي أو بغير وعي ثم باش تكررها، وإذا كان وصار تعزيز لك التكرار ولك الممارسة مش لو كومبورتمون سورا أكي، معناها إنسان مش يكتسب أكل معناها الحركة وإلا طريقة العيش ولا طريقة التعبير ولا الفكرة إلى آخره. وكيف يكبر الإنسان يدخل في الحياة الاجتماعية نلقاه التقليد يلعب دور كبير في سلوكه وفي نقل القيم وفي نقل الأعراف وفي نقل الثقافة، موضوعنا مهم لأنه حتى ثقافات البلدان الموضوع هذا يهمها، لانه ثقافه البيئه نتاع هذيك اللي يعيش فيها الانسان، على خاطر الانسان ما يعيشش ببعزل على المجتمع. واش معناها مجتمع؟ هي ناس تعيش معك، معناها هي محيطك، هي بيئه اولى وثانيه وثالثه ولا رابعه، باش يتاثر الانسان باللي يراه وباللي يسمعه في محيطه، باش يعيد انتاجه في سلوكه اليومي عن طريق شخص ولا اشخاص اكبر منه في السن ولا اكبر منه في التجربه ولا اكبر منه في المركز، اللي الشخص هذا هو نموذج او مثال، والاشخاص هذا مش يكونوا نماذج او امثله عندهم القدره على التاثير وعلى الايحاء، لا سوجيستيون تسمى بالفرنسيه. وبالتالي نجموا نعتبروا التقليد كما قلنا اليه نتاع تعلم من الامثله والنماذج اللي كنا نحكيوا عليهم، واليه نتاع تكيف اجتماعي تساعد الفرد باش يفهم القواعد متاع المجتمع اللي يعيش فيه، باش يبني علاقاته، باش يحدد موقعه داخل المجموعة. وكما قلنا التقليد ما يقتصرش على الطفولة ويستمر في مراحل العمر المختلفة، مثلا عند المراهق اللي يقلد أصحابه، يقلد الشخصيات المؤثرة، يقلد لتوب موديل، يقلد المؤثرين ويتقاه باحث على هويته وهويته، معناها المراهق بتقليده يبدأ يبحث على روحه، يبحث على هويته. والتقليد نلقاه زادة عند البالغ، البالغ معناها الادولت مور، معناها الانسان الكبير الناضج اللي حاكي كذلك الانماط الاجتماعيه السائده باش يلقى القبول ولا باش يتجنب الرفض. والتقليد ينجم يمثل فيها الحاله عند الكبير وسيله للشعور بالامان الاجتماعي، لانه حتى المثل الشعبي يقول لك اعمل كيف جارك ولا حول باب دارك، وهذا موجود في ثقافتنا كيف موجود في الثقافات الكل، حتى الثقافه الانجليزيه عندهم مثل زاده اللي هو يقولوا دو از هيدو، ما تتقالش معناها بالانجليزيه اعمل كما يعمل غيرك، دو از هيدو معناها اعمل كيف ما يعمل غيرك، باش تسعى للاندماج، لانه الاختلاف ينجم يقلق وينجم يتاول كتهديد للانتماء وكخروج عن الصف. وفي الواقع كل ما يكبر الإنسان، هنا باش نعملوا نيونس، أنا باش نكونوا نقديين شوية، خاطر كل ما تكبر وكل ما تنضج تولي عندك أكثر مقدرة على النقد وعلى فهم الأمور، وكل ما يقل الاعتماد قد ما الإنسان يولي ماتور، قد ما معناها اعتماده على التقليد كوسيلة متاع التعلم تنقص. وبالتالي معناها الأهمية متاع الموضوع تكمن خاصة في الشرائح الصغرى، معناها عند الصغار الأطفال والمراهقين. هذا يجرنا باش نفرق بين زوز أنواع متاع التقليد، التقليد الواعي والإيجابي من ناحية، والتقليد الأعمى والمفرط من ناحية أخرى. وهذه من أهم الرسائل اللي باش نحاول نعديها من خلال موضوع حصتنا اليوم، لانه احنا كي نختار موضوع مش من باب العرض ولا من باب الاثاره، لا لا لا، تلقى عنا رسائل كامنه ونقول عليها في المقدمه. التقليد الواعي والايجابي مهم على خاطر يسمح للفرد باش يختار وباش يتعلم وباش ينمي وباش يطور اللي تعلمه، باش يعتز ويتكيف مع عاداته مع القيم نتاع البيئه نتاعو، على عكس التقليد الاعمى اللي يقوم على نسخ السلوك، معناها سامبل كوبي ولا فوتوكوبي ولا نسخ أفكار متاع غيره بصفة آلية من غير نقد ومن غير وعي بالنتائج الممكنة. الشيء اللي يمكن يحول هالنوع متاع التقليد من أداة متاع بناء إلى عامل يضعف الملكية الفكرية ويضعف من الاستقلالية وينجم يجر لفقدان الهوية. هالنقطة هذه مهمة في عصرنا التو، علاش؟ لأنه الإنسان المعاصر ما هوش عايش في عزلة ولا يتعرض لمثيرات داخل المحيط متاعه عن طريق كما قلنا الملاحظة، وخاصة عن طريق الوسائل نتاع التواصل الرقميه. وهذا علاش الموضوع ديما يقعد احنا ادرجناه قبل في سنوات فارطه وديما ندرجوه لانه راه فما ديما جديد. والجديد توا في عصر الحالي هي وسائل التواصل الرقميه اللي ولات مؤثره على اسلوب الحياه واللي تدفع للتقليد وللمحاكاه باسلوب ولا اكثر جاذبيه واسرع في الانتشار. وين المؤثرين والمؤثرات هل لي انفلونسور ولا لي انفلونسوز يحاولوا ينقلوا باساليب ترويجيه اخر الصيحات وبعض القيم ساعات وبعض انماط العيش بشكل مكثف. هل واقع جديد يحتم التعامل مع موضوع التقليد بوصفه ظاهره اجتماعيه تحتاج للوعي وللتوجيه. وكحوصله له المقدمه نقول انه التقليد والمحاكاه وهما جزء من الحياه الاجتماعيه، المفروض والمطلوب انهم نستعملوهم بشكل ايجابي كجسر نتاع تعلم وكجسر نتاع تطوير، مش كقيد يحد من التفكير الحر ومن بناء الهويه ومن بناء الشخصيه المستقله. وهذه من بين المحاور المطروحه للنقاش في حصتنا اليوم.
0: يعني فما حرب توم بين الهوية والثقافة والقيم وما بين زادة الحرية وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية حتى الظن
2: وحرية الترويج.
0: أي فوالا هذا هو والمحاكاة جانب مهم في هذا. يعني تقريبا الكل ويام عندك إضافات؟
1: أي جستمو أني نحب نضيف إضافة صغيرة. احنا كما كان يحكي الدكتور هذوما حاجات اللي تخلقنا بهم، هما راهم دي ميكانيزم في حياتنا نستعملوهم من اللي تخلقنا، من اللي البيبي تعلموا يسقف، من اللي تعلموا يمشي يحاكي كيفاش انت تكلم باما.
0: هذاك اللي كلش واحد لم امه تحكي العربيه يحكي العربيه ولم تحكي الانجليزيه يحكي الانجليزيه ما غادي ساعه نبداو. اكبر مثال
2: تقول لك لا لونغ ماترنال
1: ولا هما الحاجات هذوما نفسهم اللي يقعد يستعملهم الانسان لاخر عمره. مع مفارقة صغيرة بالكل مش نعمل جوست الفرق ما بين المحاكاة وما بين التقليد. التقليد انه انت تعاود نفس الحاجة بنفس الطريقة، يعني نفس الكلمة نفس من غير ما تخمم تخمام كبير، معناها باش تعاودها نفس الحاجة. كما تاخذ صغير يعاود كلام امه والا ادوليسون باش يتبع انسان مشهور في لبسته، باش ناخذوا حد كبير شاف على التيك توك على حاجه باش يتبع شنو عملت ترند في رمضان. دونك نفس التقليد باش يقعد معاك العمر الكل. دونك ينجم يكون واعي كما ينجم يكون ما هوش واعي، احيانا يكون سطحي جدا كما البارح برك تحكي لي بنتي قالت لي ولي جايب فوسكا باش ينقل التاريخ وعنده مادة الورقة فيها جغرافيا. الأستاذة من صدمتها قالت لولدي خبيها نهار الجمعة جيبها راك باش تعدي بها نهار الجمعة مش اليوم.
0: يعطيها الصحة ولا الأستاذة محلها ملاحظتها بالحق خرق العادة.
1: لا والأصدق
0: معناه هو مضيع لدرجة أنه ما في
1: والأصعب من هذا كونه أصحابه يفرقلوا من عنده وأنا لا تفهموني أنتم باش نقلوا.
0: مسكينة الأستاذة هذه في بلاصتها مش قدم استقالتي ونروح لأن الأولاد ما يفرقش بين تاريخ وجغرافيا أصلا مش حتى يفسر.
1: هذا هو التقليد. دونك فكرة
2: نفس الماتيري
0: اي الاستاذ هو نفسه ما التاريخ حاجه والجغرافيا حاجه يا دكتور.
1: هذا ليكزامبل الحي نتاع التقليد.
0: والله مسكين رجال التعليم اللي تعاملوا اولاد من هنا مع اولاد من هالنوع. معناها والله
1: المحاكاه فيها اختلاف شويه اللي هي السيمولاسيون. احنا في حتى في الميدسين نستعملوا السيمولاسيون كطريقه لتبليغ المعلومه
2: للتعلم، طريقه تعلم
1: ايفكتيفمون للتعلم. يعني هو باش تعاود سلوك والا مهاره بعد ما تلاحظها تفهمها وتتعلمها باش تطور من روحك. دونك هذا اش معناها محاكاه. مثلا واحد باش يتعلم من استاذه يعاود الطريقه كيما علمها له استاذه هو تعلمه هكا. طفل يكتب كيما قالت له انيستي ندخل من اليمين لليسار بالعربي والفرنسي راهو كذا. دونك هذه الطريقه
0: كل شيء كل شيء حتى في حياتك اليوميه كيفاش باش طيب فطورك بتتعلمه من عند امك ولا جدتك اللي ربيت تاخذ نفس الروسيت وتقعد تعاودها يمكن تنجم تطورها يوما ما وكذا. اما الباس اخذها من الاول بالمحاكاه 100% زيد.
1: والاساس فيها هي انه انت ناوي تتعلم تتعمد انك تركز وتلاحظ انك تحاول تكتسب مهارات جديده
0: فوالا.
1: معناها انت ديجا تخمم في هذاك
0: في المجالات الكل. هذا
1: في المجالات الكل هي
0: خاطر كذا كان توصل انت خذيت لي الدوني الاساسيين اللي خذيته من عند اللي يعلم فيك، المعلم نتاعك ينجم يكون امك في المطبخ، ينجم يكون استاذك في القسم، ينجم يكون عارفك اللي ما عنده خبره عليك في الخدمه. من الاول تاخذ لي دوني كيما هما وتقعد تتبع فيهم بالتفاصيل. انت ريت كي تقول لك حط ما نعرفش 20 غرام ملح في كذا، تحطك تبدا تقرا في الورقه ساعات قداش 20 غرام. من بعد كي انت تكتسب هذاك الكل تولي تطور، تتنتقل لمرحلة أنك تطور ولي لرسالة الولا يمكن أنت تحسن فيهم ولا تزيد عليهم ولا تعطي هو إضافات أخرى. أي.
1: علميا الفكرة أنه هو راهو تزيد وتطور عليهم، ذلك مرحلة ثالثة. احنا نحكيه على التكنيك في حد ذاتها، طريقة التعلم. يعني الفرق ما بيناتهم الزوز في التقليد باش يكون اقل، معناه مثلا السلوك باش تعاود هو بيدو ماكش تزيد عليه حتى شيء. في المحاكاه فما فهم، فما تخدم مخ نقولوا احنا. في التقليد من غير ما تخمم، من غير ما تركز، من غير ما تحاول تفهم حتى شيء، معناه نعاود وكهو تاخذ الريسيت كما قال لي كما نعمل. في المحاكاه نعاود نلاحظ نفهم، هذه تجي هذه ما تجيش، هذاك حبه يعمل هكا على خاطر باش تفهمها، باش تركزها فيها. التقليد نجم يكون أعمى وإلا سلبي.
0: مربوطة بالسن دكتورة،
1: ما حكينا كل فيهم
2: مش نركزوا عليها، عنا عنصر مش نركزوا على
1: أكثر من السن هي الشخصية. نعم،
0: الثقافة اللي تقبلها، كيفاش بناء مخه، كيفاش تكون
1: كنتي من نوع اللي تثبت المفيد بي كونه هي السلوكات هذوما يعلمونا برشا برشا ملاحظات برشا نخدموا فيهم من الطفوله للمراهقه للسن العوامل كل العمر الكل مربوطه سورتو بالبيئه اللي احنا عايشين فيها، بالاسره كيفاش علمتنا ناخذوا المعلومه، والبيئه يعني المدرسه والناس اللي معانا الكل. هذاك علاش نقولوا الشخصيه مهمه برشا لهنا في كيفاش انت باش تستعمل التكنيك نتاعك، ومهم ياسر باش الاطار كيفاش علمك انك تكتسب المعلومات هذو.
0: مهمة برشا جملة الأسرة تعلمنا كيفاش ناخذوا المعلومة، مش تصب لنا الكم نتاع معلومات جاهزين، كيفاش ناخذوا المعلومة ويدي الفارق فوالا. خاطر إذا كانت الأسرة من الأول ملي تبدأ كيفاش تاخذ المعلومة تخلق فيك الإسبري كريتيك وكيفاش وكذا، راهو باش تكون حتى في عمر المراهقة. علاش سألت الدكتور عندها علاقة بالعمر؟ عندها علاقة بالعمر، أما حتى في نفس السن تلقى واحد عمره 40 ما عندوش نفس درجة الوعي والإسبري كريتيك اللي عنده واحد عنده 40 كيف ويعيش فرد مليون. فرد مليون، فرد منظومة ثقافية وقيمية، كيف بالنسبة للمراهقة
1: فما مراهقة الشخصية تفرق من حد لحد.
0: هذا هو احنا مازلنا باش ندخلوا في برشا الحقيقة أركان وعناصر مزيانة برشا علاش يميل الإنسان وخاصة الأطفال المراهقين إلى التقليد. زادة فما أسباب علاش، كيفاش يكون التقليد إيجابي، شنية المزايا متاع دي معنا في كل موضوع، احنا تيما لوجو على الجانب الإيجابي. الفرق بين التقليد الإيجابي اللي يساعد على التطور والتقليد الأعمى اللي قد يفقد الفرد هويته. وإذا نحكيه فيه بارشة في عهد الديجيتال ولا يتحكي عن الأخر. كيف يؤثر التقليد والمحاكاة على القيم والهوية الثقافية وتقريب في علاقة بالعنصر اللي يسبقه والعلاقات الاجتماعية، وقتاش يتحول إلى ظاهرة ضارة، والأثار النفسية والاجتماعية للتقليد المفرط، وبطبيعة آخر عنصر كيف يمكن للأسرة والمدرسة والإعلام اللعب دور توعوي في تعزيز التفكير النقدي وفي التعامل الواعي مع التقليد. به هذوما الكل معنا صرنا، انتوما مرحبا بكم. قبل هذا كيف سهام زاده ديما تبحث على شنو تكتب فيه وشنو تقال فيه باش نمشيو معاك نبداو معاك حول الموضوع مع سهام الدرعي بعد النغم. تفضل محمد.

0: وتركنا حزانا.
1: مرحبا بكم من جديد. إذن مواصلين معكم في برنامجنا من المجتمع، التقليد والمحاكاة في حياتنا الاجتماعية. شنو جاك في التعليق سهام؟
2: اي خلينا نبداو فما
1: قبل ما نمشيو لحول الموضوع ما يسالش
2: اي نبداو هما جاونا فما تفاعلات وفما شكون عطى رايه في الموضوع.
1: اي
2: نبداو مدام منى الساسي تصبح علينا وقالت لنا متالقين على الدوام سي محمد بن سعيد، هذا هو قالنا موضوع يضحك.
1: اي
2: ومدام ام صبري تصبح علينا، مدام ريره حساني تحكي لنا على زوج حفيداتها فردوس وسماء، قالت واحدة تقلد في المروضة متاحة في الروضة شنو تعمل كيفاش تقري كيفاش تعمل، والصغيرة تحب تقلد أمها ولا ماماتها في شؤون منزلية. قالت لكم يا ندرى هذا سلوك إيجابي وإلا لا،
1: ويأثر على شخصيتها مستقبلها بعد ولا لا، يعني ينجم يكون مرحلة تتعدى نورمالمون. ماش الدكاترة بعد يحكيونا على الحاجات اللي نعملوها في الصغر والناس اللي نشوفوهم ونقلدوهم ونعجب بهم في الصغر يأثروا فينا فيما بعد ولا لا، ينجم يأثروا مرة. أي سهام نبدأ حول الموضوع.
2: نبدأ المقال اسمه الموضة الشبابية تقلق الأهل وتحرجهم أمام الآخرين. هذا مقال اجتماعي يناقش الصراعات الشبابية وتأثير التقليد العالمي بصفة عامة على اللباس وتسريحات الشعر والأكسسوارات وأي موضة جينا من برا احنا ناخذوها نقلدوها، تولي الناس الكل تلبس كيف كيف كيف كيف، يتبعوا نفس اللون نفس نفس حتى قصة الشعر. حتى بالنسبة للشباب لو تلقى عندهم حجامة واحد يكون كاتب في شعر واحد عامل خطوط واحد الموضة تجي من برا ياخذوها، تقليد الموضات الغريبة وإلى الغربية لهنا يوليوا في صدام بين الحرية الفردية وبين التقاليد وبين العادات، يوليوا لهنا العائلات عندهم خوف من نظرة المجتمع كي يجيهم حاجة غريبة تسمى على عاداتنا وتقاليدنا، يولي لهنا فما صراع بين الشباب في حد ذاتهم بين عائلاتهم بين المجتمع بصفة عامة.
1: يخلق مشكلة أحيانا، فما شكون يجي ولده يطول شعره وما يقبلهاش، حب يعمل كيتشوفال، فما شكون يلبس بلوطة ما يقبلهاش، تقول ولد عندي في التقاليد العربية التونسية كذا ما نسمحش بها، خاصة الحوايج هذيك عم مش تخرج توندونس مثلا السنة نلبسوا الروز الناس الكل ماشي مشكل، ولا نلبسوا ما نعرفش انا الفصالة الفلانية في الروبة ولا في الجين باقي أبرك، أما فما حاجات تدخل في عندك التاتو والبيرسينج والبلالت وبالنسبة للأولاد والشعر الطويل ونوع متاع حلاقة وكذا، بالنسبة للبنات إذا ما وصلناش لجراحة التجميل باقي باهي، خاطر وصلنا راهو في تونس وصلنا سيزون تجيك تقول لك ليه نحب نعمل كذا ونحب نعمل كذا في حواجبي وجراحة نحكيها وشوفوا عاد شي فكها وقتها.
2: وشفنا برشا مآسي الحقيقة خليني نقولوها في الجراء الحاجات هذه يعملوا ويبدلوا ويرجعوا،
1: هي المأساة الأولانية وكي يغزر الوجه في المرأة يبدأ مش راضي بيه عمره سيزون يحب يبدل منظره، ساعة مأساة هذه في حد ذاتها قبل ما توصل لأنه ربما تصير كومبليكاسيون على الجراحة بعد قبل مأساة نفسية الساعة من الأول.
2: على ذكر التاتو فما مقال يحكي على التاتو في تونس حمى الوشوم تصل الى الشباب والمراهقين، موقع رصيف 22 يناقش المقال انتشار الوشم بين الشباب التونسي كتقليد عالمي متاثرين بالمشاهير ونوع موسيقى معين وثقافه الانترنت والمشاهير اللي هما ولاو يتبعوا فيهم وياخذوهم، تقليد نجوم الموسيقى والموضه، الرغبه في التميز والظهور، ساعات يقول لك انا عملت وشم في البلاصه الفلانيه ذكرى ويذكرني في الحاجه اللي صارت لي قبل، كل حاجة تصير لي في حياتي نعبر عليها بوشمة في بدني،
1: يكتب في التاريخ بلوش الله
2: نوع من التعبير يقول لك أنا صارت لي حاجة في حياتي كسوة باهية ولا خايبة أني وثقتها كما قلت أنت ولا حطيتها بالوشامة ذيك. هو حتى قبل كانوا عن الوشامة ما كانت ثقافة أخرى،
1: لا لا لا حاجة أخرى
2: يوشموا،
1: ذكرني في الصيف نخدموا على التاتوتة ونحكيوا عليها ذاك الوشام تعقبل حاجة أخرى في ثقافة عنده رموز عندها معاني كانت بين كل قبيلة وقبيلة زيدة.
2: اي هو صحيح من القبائل الأقدم اي كان ما تولي هما ياخذ حتى تاتو ساعات رمز معين هو ما يعرفش عليه هذاك شنو الرمز هذاك ويجي يعملوا لا لي شيء انه هو خاطره لا موضه ولا الفلان هذاك عملوا
1: ولا هي يكتب اسم امه
2: يحبها على الاخر
1: كان شاورها كان له خير وسمع كلامها
2: يعرف شهادات الشباب يعتبرون التاتو وسيلة لإثبات الذات فرد مرة أوها، بينما يراه آخرون تقليدا أعمل الغرب، كل حد وشني رايه في الموضوع هذا، هوس التباهي
1: توا مش بشرته الغرب راهو، ولينا نجدو بعد توا الانترنت ولينا نجدو على الموجات الكل، نجم يجيب لك حاجة من الهند يجيب لك حاجة من الصين
2: ساعات يعمل وشم تصويرة معينة ولا شكل معين ما يعرفش عليه حتى هو ذاك شنو يقصد شنية الثقافة والخلفية اللي هي وراه
1: صحيح
2: مقال آخر هو التباهي يصيب التونسي والتدين تحول إلى أسلوب عيش من جريدة الصباح نيوز. يتناول المقال لهنا كيف أصبح استعراض الحياة على إنستغرام وليرزو سوسيو جزءا من الهوية الاجتماعية، كيفاش عند بعض الشباب التونسي اللي يولي يتداين حتى ويخسر روحه وياخذوا كمبيالات وياخذوا ديون للي شيء باش أنهم يقلدوا فلان ولا جارهم ولا جارتها ولا سلفتها ولا اللي هو باش يعملوا ساعات في المصلحة وساعات في غير المصلحة، باش نبداو واضحين. ساعات مثلا يدينوا باش يبدلوا ديكور الدار ولا يدهنوا مش مشكل هنا، في ساعات مثلا يدينوا من نعرفش يعني مش يعملوا حاجه زايده ما ماهيش للي شيء انهم فقط انهم مش يتبعوا ولا مش يقلدوا فلان ولا فلان.
1: عمليه تجميل مثلا
2: هي غير ضروريه فور اكزامبل كما قلت لهنا. التقليد الاجتماعي، الهوس بالمظاهر، ضغط الصورة المثالية على الشباب اللي الناس كلها تحب تولي مثالية عندها كل شيء وتعمل كل شيء وما تحرم روحها من شيء ومش نعيش فيها مرتين وذكم الكل باش يبرر التصرفات اللي هو يتبع ماشي مع القطيع بين قوسين كما نقوله. يستشهد لهنا المقال أراء مختصين في عالم الاجتماع اعتبروا أنه بعض الشباب يعيشون شخصية افتراضية ما هي شخصيتهم تختلف عن واقعهم الحقيقي. نبدأ هو على ظروف وحاجة وحياته وحاجة وهو يتبع في حاجات أخرى ما تمثلوش بحتى صيلة وبعيد عليها. لهنا مقال آخر كيف
1: كما اللي عمرها 60 ولا عمره 60 وهو يعمل في التجميل والأكثر هو الحقيقة عند النساء مش معناك نظلمش الرجال، عملية التجميل وكل التدخلات الكل باش يظهر في 35 يعني نحسوا وقين وعايش في جبل حق شخصية افتراضية. حتى رجعت كيقول عمري 60 سيغتنمون تنتظر أنك باش تشوف حوايج فيه معناها تظهر في الستين تبدأ ظاهرة خاصة كي تبدأ الناس كل تعرفها معناه.
2: مقال آخر شعب كامل يعيش البوز أذي من صباح نيوز، شعب كامل أذي دخلنا الناس كل. مقال هو بين قوسين ساخر يصف التونسيون بأنهم دخلوا في سباق دائم نحو البوز حتى في الأمور اليومية البسيطة، حتى مشي يهبطوا طبق متاع ماكلة مثلا يحط يدخل الرستو مشي يشرب قهوة ولا اللي هبط حاجة مشي يأكلها يصورها مشي رات الكل واستنى ما تمسحت شي حتى نصورها وحتى نهبطها، ما عادش معناه يستمتع بك المخرج صغار ودارهم يمررها لهم وبعد يديك نحي يديك استي روحك اضحك ابتسم خلينا نصوره، ما عاد شكل لما عندك الطاوله الماكله البنينه ولا خرجهم مش يتفرد هو وياهم، خرجهم مسبق التليفون شارجي في التليفون في الدار باش ما يتيحش كي يبدا يصور فيه ولا يعدي لايف ولا يعملهم. كيف التقليد هنا من الامور البسيطه كيما حكينا يوصل حتى للاعراس للسفر كل الحاجات المكلفه اللي ولاو يغليو بها في الخبز على العباد يعمل عرس يتكلف 50 و60 مليون وبعد لهنا يجيبوا ربي يصعبوا فيها على العباد، وحتى المشاكل الشخصيه ساعات عنده مشكله شخصيه يمشي يهبطها بالله على الفيسبوك اعطيني رايكم ولا كيفاش هذا.
1: اي بعد الستر اللي كنا الناس كل يجريوا عليه تولت عادي العباد تمشي عادي تحكي تهبط. في معناها فضائيات فيها نشر سواء ريزو سوسيو ولا تلفز برامج تلفزيون تقعد بيه تقول عجب احنا تربينا قبل على ثقافة الستر وكذا، خرجت التراند ذيك العبيد كله لتكشف في حالها يعني سامحوني في العبارة ما ذيك هي
2: هو محتوى هو حاجته بالمحتوى اللي مش يقدمه للعبيد باش هو يتفاعل معه ولا مثلا الرضا على ذاته مش هو شنو عايش وشنو قابل روحه وشنو عنده من ظروفه من حياته، لا قداش عنده من متابعين على انستغرام، قداش من حد سمع، قداش من حد لجام، ما عادش المقاييس نتاع الراحة ونتاع لهنا الحقيقة تبدلت برشا. كل حد شنو يرى ولا كل شيء قابل للتصوير وكل شيء قابل للنشر متاح كل شيء. المقال لهنا يحكي لك زادة في جملة منه هو خاطر هو ناقد وساخر قال إذا ما صورتش القهوة متاعك كأنك مشربتهاش وتصورها من 12 زاوية وفي الأخر تشربها باردة. هذا اللي يحكي عليه هذوما هما عندي
1: ثقافة تحب تولي مشهور كشف حالك تو هذيك هي معناها
2: ساعات يتشهر من لا شيء يعمل حركة بسيطة
1: لين قلت لك
2: تافه
1: اكشف حالك معناها بالعكس ما دخلهم لحياتك الخاصة كما قلت انت تشرب في قهوتك ولا عندك درا شنو ولا عبيت تصور في روحها في قاعات العمليات وقت اللي احنا تربينا في ثقافتنا للأسف الشديد فما مشكلة الستر وفما حتى الحياة في المشاكل العائلية والخاصة وكذا فما الحياة معناها ما تحكيش كل شيء وما يتحكيش كل شيء، انت كي تسالك خالتك وجارتك ويبدا بول عائله مريض ما تقولش عليه مريض راه تقول باللطف سي شحمه سي فلان تقولها ان شاء الله باللطف ما تقولكش لا مريض ولا عنده.

0: تعرف في البيئه نتاعك اللي زيقه تبدا فرحان.
1: اي سهلين يا قالك زاد واحد يبدا يخدم نهار كامل باش يخلص فاتوره الانترنت ويكلت ويسلت نهار كامل في الاخر باش يبقى يتفرج على العباد ما تخدمش خدمتها الوحيده انها تقدم في التفاهه واش تاكلت نهار كامل باش تخلص الفاتوره باش تتفرج تجري تروح من الدار تتفرج عليهم.
0: هلا عقول في راحه ها هذه ما عندي ما نقول والله العظيم.
1: ذي فما زوز حماران عند مولاهم ديما يخدم معناه هو تاجر صغير يهزهم معناه يحط عليهم البضاعه كل مره شنو يجي يقسمه في البضاعه يخدمها ويهزهم يتنقل بهم. نهار من نهارات جات الحموله شنو جات الحموله شكاير ملح وشكاير اسفنج اللي هي السبونتكس
0: خفيفين.
1: الحمار لول جاب زهره انه يهزك الملح هذاك وثنيه بعيده ثنيه كامله وهو هزك الرزن على ظهره ويتحمل ويتقفل
0: الملح
1: ويخزر زميله الحمار الاخر اللي هو هز
0: الخفيف
1: يجري ويشطح وينقز وفي رفه من الحياه والعيش امور واضحه. مشاو هكا في ثنيه طويله وفي ثنيه ذيك فما بركه نتاع ماء يلزمهم يعبروها. تخلك الحمار هذاك اللي يهز الملح من البركه ذابش ياكل الملح الكل طلع من البركه خفيف ومر واضحه والاخر كيف كيف يمشي وراه يتبعوا بك الاسفنج هذاك يمشي كسبونتكس الكل يتعب بالماء
0: ولا الثقيل على الاخر
1: ولا ثقيل تقلبت الايه على خاطر هو يتبعوا في بعضهم معناها اللي عنده حاجته لهنا شنو ماهوش راضي باللي عنده بالحمل اللي هو عنده
0: يغزر الحمل لغيره دونك
1: يغزر
0: راهي في مراحل الحياه ما تعرفش شنو ينجم يقع وما تعرفش شنو ينجم يكون يستنى فيه
1: من برا هذيك اللي هو فرحان وكان يدارش عليه شنو يهز ولا شنو يستنى فيه كما الاخر كان خفيف يستنى فيه تقلبت الايه ولا العكس معناها كل حد ما يخزرش في ايد غيره ويعيش قناعته ويعيش حياته الروح ومش لازم كيف فما على التقليد الاعمى زاد طرفه في صفيصه حتى نحكي بعجاله. فما امراه تقسم معناها كل ما تجي تشوي الحوت تنظف الحوت السمك تقسمها في اثنين وتحط تشويها في المقله. جاء نهار شكون سالها قالها يا امراه شنو الغايه ولا شنو الهدف من انك تقسم الحوت هذه على اثنين قبل ما تشويها؟ قالت له والله ما نعرف كانت امي تعملها هكاك هاني نعمل كيفها تعلمت على امي. مشاو الام هي يسالوا فيها يا امراه علاش تقسم في الحوت على اثنين؟ قالت لهم والله كيف كيف ما نعرف شفت امي تعمل فيها مشيت عملتها
0: على الجده هذه تو.
1: مشاو للجده هي بيدها يسألوا فيها قالوا لها شنية هالحكمة هذه اللي عديتها من جيل لجيل ومن بنتك البنت بنتك وهما يعملوا فيها لندرا شنو السر اللي وراها. ولا قتلوا وليدي من غير ما تعب مخيخك برشا راهي سهلة برشا المقلة متاعي صغيرة ما ترفعش الحوتة كي نجي نجبير اقسمها على اثنين
0: وما قالت لهمش السر قاعدوا يتبعوا كيك إذا التقليد الأعمى خاطر كي تفكر بالعقل الحوته في مقله باش تجيب سي باش تقسم فيها الوايه تخليها مزيانه كامله خي بيه. نسمعوا العناصر المسجله
1: ولا امثال شعبيه
0: بر عندك الامثال اعطينا الحاجات
1: في صعبه يقولوا في مثلنا التونسي بيت ليله مع جيران صباح يكركر هذا يتبع فيهم اللي يتبع نص صغير نصه عقله خصه نص خطي هذا اللي يتبع مشيت الحمام ضيع مشيته هذا كيف كيف يلي مزين من برا شرح حوالك من داخل هذا تبدا تزين والله اعلم بيك من داخل شنو ما يهمك زينه القفه شوف ايش فيها ما تشوفش التصويره اللي هبطها لك وتشوفش هذاك شنو كان جات تقليد ينفع لهم فعل القرد
0: مسيك نرصد قرد عمره الكل وجيل وراجيل
1: لا في بالك انت حتى في الامثال الشعبيه ولا في حاجه القرد يوصفوا به للتقليد السطحي والاعمى والقطيع والنعجه والخروف يوصفوا فيه الرمز الاتباع الاعمى هكا تتبع فيهم يقول لك المعزه تتبع القطيع ولو عذبيحه هذا في معناه في ثقافتنا والحمامه والغراب يرمزوا بهم الفقدان الهويه اثناء التقليد اللي تبع مشيت الحمام ضيع مشيته هذاك كما قلت لكم بكري يضيع هويته ويضيع اصالته كله يتبع في الناس الاخرى هذوما في الحيوان شنو يعملوا يقول لك زاد في مثلنا التونسي يقول لك كل على كيفك البس على كيف الناس معناها كل على كيفك انت شنو تعمل معناها يشرع شويه هكا التقليد في نوعا ما يقول لك صنعت بوك لا يعايروك
0: مو هذاك التقليد الواعي اللي قال عليه الدكتور باش ما تبداش باش ما تظهرش غريب في وسط المنظومه نتاعك هذا هو المنظومه الاجتماعيه نتاعك ما تبداش فيها غريب معناها مش هما يلبسوا كذا وانت تقوم تلبس درا شنو حاجه غريبه على الاخر دونك تولي تظهر غريبه هذاك تجي على انه تكون كي الناس في الصوره اما في اللي ما يراك فيه حد المفروض ما يراك فيه حد ما كلتك كما قلت حتى قهوتك تتصور اللي ما يراك فيه حد اللي ما كلتك كل اللي تنجم توفروا لنفسك واللي تشتهي نفسك كذا هو بيه نسمعوا العناصر المسجله محمد فضل
2: انت لما تيجي تقلد الاخرين في طريقه كلامه وشعره ولبسه وطريقة مشيته وتقلده بكل شيء صير نسخة منه طيب الحين صاروا نسخة

0: نسختين من شخصية واحدة. انت شخصيتك وين؟ بكرة لما الناس يذكرون شخصيتك بيذكرون فيك شخصية الشخص الثاني اللي انت متقمص شخصيته، لانه انت اصلا ما عندك شخصية، انت ماخذ شخصية شخص ثاني. وبعدين الناس ما يروحون عند الشخصية التقليدية المزيفة، الناس تروح للشخصية الأصلية. فلا بد أن تحرر نفسك من التقليد الأعمى، كن مختلفا. قال الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله: مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد.
1: الكل صار نسخة من الكل، مليون وجه تلاقيها بكل الوجوه، تستغرب التناسخ والتقليد في البشر لدرجة أن كل فلان. الكل صار نسخة من الكل، مليون وجه تلاقيها بكل الوجوه، تستغرب التناسخ والتقليد في البشر لدرجة أن كل فلان يذكرك بفلان. طريقة الكلام والمفردات وحتى المزاج ويمكن حتى بعد الملامح. للأسف فلسفة التفرد والتميز ألغيت عند الناس كلها، صار الكل يبغى يشبه هذاك، والبنت صارت تبي تشبه المشهورة الفلانية. تفردوا، حاولوا تكونوا بشر غير مكررين.
2: والتكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة. فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد. ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور. ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا. تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة. جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟
3: دي صاحب الشخصية الضعيفة اللي يقلد لأنه لا يثق بنفسه من الداخل. يقلد بالكلام، يقلد بالكاريزما، يقلد في كل شيء. شوف، في فرق لما أنت تتأثر بشخص، في فرق لما أنت تقلد. لما تتأثر تطلع أشياء عفوية، لكن لما أنت تقلد يطلع منظرك بايخ قدام العالم.
4: اذا بعد ما سمعنا التسجيل، هو اكيد سيام راك لقيت برشا حاجات على الريزو سوسيو، فما برشا برشا برشا برشا. عندك ملاحظات على الموضوع ولا حاجه؟
5: شويه وبرا جونا باقي مازالوا شكون يصبحوا علينا، وجاتنا جينا لحظه برك
4: يعطيهم مساحه اللي في يدالو، بارك الله فيهم الحقيقه على المتابعه اللي بجديه الحقيقه. ساعات ملاحظاتهم تبدا على محلها زاد،
6: وتحيه جوست حتى للعباد اللي ما يكتبوناش، ما يقولوا رانا انا حبيت باش نكتب ولا راني حبيت نتواصل
4: ما
6: نسيش.
4: تحيه الناس يحبوا شويه هكا يكونوا في الخفاء،
5: اي ميساج راه نجموا يكتبوا كومونتير وما نقراو لهم مش اساميهم كان ما يحبوش ولا حاجه،
6: يكفي انهم تذكرنا ميساج، احنا فرحانين بهم.
5: مدام نيرة حسيني كيف تعود ما زلت في الاستماع وتتفاعل معنا. مدام أسيل قروي قالت لنا بونجور فوزيت لي مايور، وتحية لكم معنا تحيفينا وتصبح علينا. مدام حياة بكوش، أسعد الله يومكم بكل خير. التبعية العاطفية، شخص يشعر أن سعادته أو قيمته مرتبطة بوجود شخص معين في حياته، وقد يخاف بشدة من الهجر أو الرفض. التبعية النفسية
4: تقترح في موضوع هذه دكتور التعلق، احنا قلنا كل مرة التعلق هي التبعية يعني العاطفية والتعلق، قلنا ان شاء الله نخدموه يوم ما ان شاء الله ان شاء الله.
5: قلت التبعية سلوكية
4: التعلق لا ما خدمناش شي وئام، لا قلنا الدكتور قال لي تو نخدمو راهو موضوع مهم وعنده تأثيرات، وقلها مدام ان شاء الله نخدموه الموضوع،
5: ما خدمناش شي واحد خدمناش حاجة أخرى. التبعية سلوكية أو الإدمانية مثل التعلق بالمخدرات، الهاتف، الألعاب أو أي سلوك آخر. لا مش في صلب الموضوع تحكي فيه المقال التعليق نتاعها، ونستنى بقية التعليق.
4: اقتراحاتي هم ساعات يعطيه اقتراحات نخدمه إن شاء الله بإذن الله.
5: التبعية النفسية والسلوكية الإدمانية هذا هو شنو قالت لنا التبعية والتعلق.
4: يعطيهم الصحة الناس لكل إن شاء الله، أصبح مبروك. المهم يستمعوا ويستفادوا من المعلومات. اللي يحب يبعث سؤال نجم حتى كي يحب نسميه وش يقول ما غير ما تسميوني في الأخر في الآخر السؤال نتاعو، فما حتى مشكل مرحبا بهم الكل. تو باش نمشيو، احنا باش نحكيو في موضوع مهم برشا، التقليد والمحاكاة. علاش يميل الانسان وخاصة الاطفال والمراهقين للتقليد والمحاكاة؟ وعنا دريجين قبل اخبار الاحداش، لان باش نكملوا ان شاء الله بعد الاخبار. نبعش كون نبدأ دكتور
7: كيما تحب تحب
4: يلا ويام نعطيوك انت الكلمة الاولى.
6: هو كيما قبل كنا نحكيو الصغير هو مجبور على انه يتعايش ويقلد امه وابوه باش يتعلم، حتى هو باش يتعلم منهم هم. دونك هما اول ساس باش يتعلم بهم الشخصيه نتاعو وباش ينجم يتاقلم من بعد مع المجتمع، باش يتعلم كيش ياكل، باش يتعلم كيش يتكلم، باش يتعلم كيش يمشي. هذوما اللي الحاجات البازيك اللي يوصلهم له العائله. ومن ناحيه النفسيه زادة الصغير يتعلم السلوكات الاخرين الكل، القيم الكل باش ياخذهم زادة من عائلته. دونك يبدا يلاحظ يغزر شنو عملت ماما، شنو قالت، كيفاش تصرفت في الوضعيه هذيك، كيفاش عملت. كبر شويه في العمر يبدا يعاود حتى في الكلمات، حتى في لي جيستويل نتاعو كذا، يبدا بشويه بشويه. كبرنا شويه لهنا المراهق شويه يبحث على الهويه نتاعو، اني شكون، اني ولد زيد وعمر بنت امي وبابا، لكن اني الشخصيه نتاعو باش يبدا يكتشفها، باش يحدد بلاصتو في وسطك المجتمع اللي هو فيه. دونك باش يتاثر بالصغار اللي دايرين بيه سورتو في العمر. احنا حكينا من المره اللي فاتت راهو في عمر معين يكون مركز على العائله نتاعو، كبر شوي واللي يركز على اقرانه، العباد اللي في عمره. دونك شوي اللي يغزر لاصحابه، شوي اللي يغزر للمشاهير، شوي اللي يغزر للشخصيات اللي يعتبرها هو ناجحه وقويه، دونك لي زيدول اللي باش يتبعهم، ورغبه في القبول والانتماء اللي كانت تفسر فيهم قبيله
4: في المقاله.
6: دونك هو يحس، يحب يحس روحه جزء من المجموعه، يلزم يحس بك الانتماء هذاك، راهو في بارتي من الناس. دونك باش نجم نلبس كيف اندادي، ما يجيش مثلا تلقى راجل في الستين لابس كيما جون دو 20 ans يقول لك عجوز متصابي، سا باس با. العكس بالعكس، وليد جون ظريف بنيه لابسه بوزي برشا تقول لها اكبر من عمرك، سا باس با. دونك باش يحس بالانتماء نتاعو لك الشريحه العمريه هذيك، لك الوقت هذاك، دونك باش يتعامل بالطريقه هذيك، التقليد في التصرفات، في اللبسه، في المشطة، في الحاجات الصغيرة الظاهريا تخليه ينتمي لك المجموعة هذيك اللي تحس اللي يحب يحس بها باش ما يرفضوهش. والثاني حاجة في المرحلة هذه قلنا الإعلام والأقران عندهم تأثير كبير عليه، يغزر الحاجة، يغزر الأصحاح بشنو يعمل، كيفاش كلاه، شنو يلبس، باش يتأثر به برشا، وساعات من غير ما يخمم حتى في النتائج متاعه. وهذا علاش يولي مخطر شوية التقليد الأعمى اللي باش نطرقوا له بعد شوية. دوك يولي نقل أكهو من عنده من غير ما نركز في أني شكون وأني شو نحب، وحاجة تواتيني ما تواتينيش، بدني، هويتي، شخصيتي، القيم اللي عندي، اني من عائله محافظه، لا حاجات ظروفي الماديه. دونك هذوما الكل التقليد فيهم يغيبهم، كونتريرمون المحاكاه اللي يلزم يفهم فيهم وان ميم طون يحب ينتمي ويحس بروحه متواصل مع المجموعه اللي هو فاهم. وهنا الاهم حاجه اللي تخليهم يعملوا هذا الكل انه هو في هالعمر هذا ما عندوش نضج كافي يخوله يميز. دونك هو مازال في طور التكوين، حكينا انه حتى مخه فيزيولوجيكمون بارلون مازال ما تكونش. دونك ما نجمش يقرر ويحكم حكم بيت انه هذه معايا ايه لا. دونك
4: الفكره ما تكتسبش الاليات نتاع النقد اللي تخليه يعرف الغث من السمين كيما نقولوا،
6: مازال ما نجمش ياخذ قراراته متوازنه اكزاكتومون. دونك هو يكون اكثر قابليه للتاثير والانجذاب للتقليد. دونك لكن هذا ما نعتبروش ديما سلبي، راه باش نبداو متفاهمين، على خاطر راه هو زاد وسيله لاكتساب المهارات والقيم الايجابيه. برشا حاجات نتعلموهم من عند اصحابنا ومن عند الام والبو، ما تنجمش توصلهم الصاحب يفهمهم له اسهل برشا وتوصل طريقه سلسه برشا باش يلقى توجيه اسري وتربوي سليم. ينجم يعمل على الاصحاب مثلا مش ام ولا ابو، يكون مثلا استاذ، مثلا قيم، مثلا كوتش نتاع سبور، ينجم يعاونه. لكن الخطوره وين تظهر؟ وقت اللي يتحول لتقليد اعمى. هنا المشكله تكون اللي وقت المراهق يفقد فيها شخصيته واستقلاليته في التفكير. دونك هنا الخطر الكبير اللي نردوا بالنا منه.
4: دكتور كلمتك فيما يخص لماذا يميل الانسان خاصه الاطفال المراهقين للتقليد؟
7: باش نزيدوا بيداغوجيا تتفهم الفكره هذه. راهو الانسان يميل للتقليد علاش؟ لأنه التقليد هي آلية فطرية أساسية متاع تعلم ومتاع تكيف اجتماعي، معناها هي مفروضة نوعا ما علينا كبشر، لأن آلية داخلية فطرية باش نتربيو باش نتعلمو باش نتكيفو، لأنه الإنسان ما يتولدش مزود بالقواعد الاجتماعية والسلوكية. معناه صغير أنت طبعا فيك لوركيول احنا كبرنا وكذا وقاعدين نحلو، صغير أنت كي تولد ما عندوش معنى، ما فماش في الباتريمون نتاعو ولا في الدي ان ا نتاعو في الدي ان نتاعو انك كيفاش باش تعمل كيفاش تتكلم، لا لا لا لا هذا باش تكتسبه من بين اليات لوا د لابرونتيساج، ما بين هك القواعد اللي قلنا واللي لوا والقوانين نتاع التعلم، حكايه التقليد هي اليه فطريه. صغير معناها باش يتعلم وباش تتكون شخصيته باش يبني هويته عن طريق التقليد، حبينا ولا كرهنا، لأنه كما قلنا ما يتولدش مزود بقواعد، وبالتالي باش يكتسبها من خلال باش حاجات بسيطة أربع مراحل. أولا الملاحظة، ثانيا أنك أنت مش بعد ما تلاحظ مش تمارس، بعدها تمارس معناها قلدت أنت لاحظت ومارست، فهذا يتسمى تقليد ومحاكاة. ثم بعدها مش تعيد وتكرر الممارسة، ثم آخر مرحلة قد يكون وهنا التقليد يكون بناء إذا كان تضيف للا قلدت أشياء ما عندك أنت، وبالتالي مش يكون التقليد بناء معناها، وهذا مهم جدا، وهذا يظهر خاصة عند الأطفال وعند المراهقين. لكن ما قلنا ما فماش إلا غالب البشر معناها هكاكا، معناها ما فما أشياء نورثها وتبدا تتعدانا في الباتريمون جينيتيك نتاعنا، وتظهر فما اشياء تكتسب، لان الشخصيه فيها جانب جيني معناه ان يتسمى، وفما جانب اكي معناه اللي هو مكتسب بالتقليد.
4: بالنسبه شكون اكثر دكتور، الجيني ولا المكتسب؟
7: انت ونوعيه السلوك، خاطر فما اشياء فيها الجيني تو انت معناه فما اشياء انت مثلا باش تكون عصبي، باش نحكيوا هذه حصه
4: الاسبوع القادم ان شاء الله
7: العصبيه. فما الانسان اذا كان انت جينيا عندك تعدات لكان افرازات الغده الدرقيه نتاعك اكثر شويه ما من غيرك، فبالتالي تكون عندك هيك
4: التندونس
7: نرفوزي شوي، معناها تبدا عندك لي سيكريسيون دو معناها دو لا غلاند تيرويد اكثر، وبالتالي هذا سي جينيتيك، هذا هو امور جينيه. لكن زاد اذا كان انت تتربى في بيئه اللي هي كي دي مارو كاردو تور وكذا باش تلقى وتربيت في بيئه بنسميوها بيئه السود اللي احنا الميديترانية، احنا سخان معنا مش كان احنا معنا نحكي للطليان والفرنسيس والجماعة الجنوب معنا جنوب والبسام
4: الميديترانية اهدى من الطليان،
6: تحكي الفوق انت يحكي على مرسيليا واللوط
7: نحكي على جنوب وربا معنا هي البسام الميديترانية يقول معنا المتوسطيين هيك معروف يقول لك هذاك وسط، لانه حتى الطبيعة وحتى الطقس يأثر وحتى البيئة تأثر، وبالتالي فما جانب مكتسب وجانب كذلك جيني. نرجع تاول الصغير معناها التقليد عند الأطفال يرتبط بالحاجة للتعلم السريع والآمن، معناها الصغير باش معناها نمو نتاعه يقوم على التجربة والخطأ، أنت تتعلم وأمك تقول لك صحيتك قلتها صحيحة ولا صحيتك عرفت شد المغرفة ولا صحيت كذا، وإذا كان تخطأ تقول لك لا ولا توري حتى في قسمات وجهها أنها ما هيش فرحانة، وبالتالي هذا يسمى التعزيز، وهذه أمور علمية راهو معناها سي لا بسيكولوجي معناها البسيكولوجي كومبورتمونتال معناها كيفاش الإنسان يتكون في شخصيته، وبالتالي إذا كان الوالدة وإلا المحيط متاعك يعزز لك السلوك ويمنحك شعور بالأمان، فأنت مش تبع ما يفعله الكبار ومش تبع الأشخاص اللي عندهم فيك ثقة اللي انت عندك ثقة فيهم لأنه هما قراب لك عاطفيا، وهذا يدخل في نطاق ما يسمى بالتعزيز لا كونسوليداسيون، وقت اللي يكافئ الصغير ولا يمدح بعد تقليده لسلوك معين ولا تمدح له ولا عايش وليد يا هاي لا وقال ما ادري شنو وقت اللي تمدحه انت وتستحسنك السلوك هذاك بالطبيعة هذا باش يعزز ويخلي السلوك يكون أكثر ترسخ ويولي جزء من نمط السلوك اليومي نتاعه. هذا بالنسبة للأطفال. فيما يخص المراهقة بالضبط معناها إضافة اللي قلناه عند الصغير فما كذلك فك الفترة الانتقالية الصعبة معناها الصغير مش يولي عنده حاجة كذلك للانتماء والقبول الاجتماعي، وهذاك علاش يولي يميل لتقليد المحيط الأكثر. تختلف النماذج بعد ما كانت الأولياء والكبار معناها الكبار معناها في العائلة كذا مش تولي ناس خرين، شخصيات نجم تكون أصدقاء لبير نسميهم بايرس وإلى الشخصيات المؤثرة ولا النماذج السيدة داخل الجماعة نجم يكون معناها حتى معناها رياضي ولا ميادين تعنوش نجوم من دنيا الرياضة، دنيا الموسيقى، ولا دنيا السينما، ولا مش تلقى بوستراتهم معلقة في الحيوط متاع البيت، ولا في الفضاء اللي يعيش فيه المراهق. ولا
4: معك شخص تعليق الدكتور تولت على الصديق الصدوق اللي هو التليفون
7: في معناه في الحيوط متاع البيوت ما زال موجود، معناه خاطرك باش يعمل زين بيته كيفاش مش زين ينجم يعمل
4: هو اصلا ما عادش يغزل حيوط بيته، خاطر نهار كله يغزل البورتابل، نهار كله كابونشي على البورتابل،
7: ولا مش مشكل بوستر هذاك الشكل الطبيعي ولا بوستر معناها افيشي ولا بوستر نيميريك ولا بوستر معناها بابيي مش مشكل هذاك
4: نيميريك
7: معناها نيميريك وفما البابيي مازال فما اللي يحط يعلق معناها هذا
4: زاد البركه هكا كنقولوا له
7: هذاك نقولوا في بعض البيوت نتاع المراهقين مازال يعلق معناها هذه قلت النماذج السيده داخل الجماعه يولي هو يحب يتشبه بها وبالتالي معناها نرجو لانه معناها المراهقين كذلك عندهم ميل للتقليد ويدخل عنصر اخر نفسي هو تقدير الذات وقت ما يشعر الصغير بعدم الثقه بنفسه يلجا لتقليد الاخرين وهذا يظهر خاصه عند المراهقين لانه يعطي التقليد نوع من الاحساس بتقدير الذات وبالامان وهذا مهم جدا في مرحله المراهقه.
4: نعم. احنا نرجعوا لبرشا تفاصيل فيما يخص مرحله المراهقه وما زلنا معكم شنو نوصلوا في الموضوع. مرحبا بالناس الكل على 73 460 800 ونرجع لكم بإذن الله بعد الأخبار.

0: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3 في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة، استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
2: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. تحتضن مدينة لمطة من ولاية المنستير بداية من اليوم وإلى غاية 17 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. التظاهرة تؤثثها عديد الورشات إلى جانب نشاط الملتقى العلمي المواني والأواني والمحيط النظيف وتثمين الغذاء التقليدي خاصة لبسيسة. خصص لقاء جمع وزير التجارة والتنمية الصادرات بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وفرت بلدية دار شعبان الفهري 3 نقاط لبيع الأضاحي، كما تم التجديد على الرقابة خاصة فيما يتعلق بالنقاط العشوائية لبيع الأضاحي، مع توفير حاويات للتخلص من الجلود والفضلات أيام العيد. وفي العالم استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين إثر اعتداءات الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان في الساعات الماضية، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى المنطقة وفق مصادر صحفية. ومن جهة أخرى استوطأ اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى اليوم يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف كلينر، بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام، وقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيونية. ختمة الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: مرحبا بكم من جديد. إذا نواصل معكم موضوعنا التقليد والمحاكاة في حياتنا الاجتماعية. مشكورين يواصلوا معنا كامل الفريق، البسيكولوج مدام وئام القويذي، الدكتور لطفي قحة، وسهام الدرعي تواصل معنا. كنا حكينا شنو المقصود بالتقليد والمحاكاة، تخذي أحكينا زادة على الأطفال والمراهقين علاش عندهم ميل للتقليد. مازلنا باش ندخل في عناصر مهمة أيضا باش نحكيه كيف يمكن أن يكون التقليد إيجابي وشنية مزاياه والفرق بين التقليد الإيجابي زادة اللي يساعد على التطور والتقليد الأعمى اللي قد يفقد الفرد هويته ولا ثقافته ولا يخليه كما قالت سهام في مشاكل مع عائلته والمحيط اللي هو فيه. التقليد والمحاكاة وتأثيرهم على القيم والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية وقتاش يتحول إلى ظاهرة مضرة. الأثار النفسية والاجتماعية للتقليد المفرط وديما كما تعودتوا آخر عناصرنا كيف يمكن الأسرة والمدرسة والإعلام وكل المسؤولين على تثقيف وتنشئة الإنسان على لعب دور توعوي في تعزيز التفكير النقدي وفي التعامل الواعي مع التقليد. سهام عندك حاجات جديدة؟
1: ما زالوا نستناهم. أما عندي سؤال، عندي سؤال
0: تفضل.
1: يعني جاوبوني التوا احنا نحكيوا على اللي قلد المقلد، توا نحكيوا على اللي قلدوا فيه. يلا ندرا يبدا
0: عنده زيد
1: ليه هو في قررت نفسه، يلا ندرا هل يبدا شيخ ولا يبدا متقلق خاطر العباد تقلق فيه،
0: معنى تقلد فيه
1: اذا
0: تفطن انهم يقلدوا فيه.
1: ليه هو مثلا نحكي في مثلا في الخدمه ولا في حاجه يبدا عنده مشروع ناجح هذاك هنا يقلدوه انه ظاهر هو مش يتقلق شويه هكا فما خاطر فما معناها في اللي شفتهم فما نظريات تقول لك اذا كان يقلدوا فيك راك انت متميز وانت محلاك وانت راكم في المقدمه هما وراك قاعدين يتبعوا فيك يحبوا يوصلوا لك. فما شكون يقول لك لا ما نحبش شكون يتبعني، يعني ما نحبش شكون يقلدني، نحب روحي متميز ومنفرد وحدي وما يتبعني حتى حد. ما شنو رايكم فيها؟
0: اذا قلدوا فيك راك متميز منفرد وي اما
2: مثلا شنو باش يقلدوهم؟ مثلا ناخذوا احنا حتى في السينما في التياتر في الحاجات شنو باش يقلدوهم؟ باش يقلدوا صوت، باش يقلدوا حركات، باش يقلدوا خاطر هذاك مشهور معروف انسان انفلونسر باش يتبعوه. حتى اللي تحكيوا فيه في الريزو سوسيو الكل معناها حاجه عجبت تبعوها الناس الكل. يعني فما الفكرة الأولى اللي مش تجد التقليد يعني هي الباز فيها إنه أني راه عجبتني حاجة باش نتبعها. شنو اللي عجبني فيها هذا موضوع آخر، هذا كان وقتها نحكي
0: مش مش
2: على التفكير
0: إنسان ناجح ومتميز وخير من غيره. خاطر فما طفل مراهق عمره 12 سنة 13 سنة ينجم يقلد الباندي متاع الحومة اللي جمع في الدار وجمع في الحبس.
2: جست ما هو شنو يشوف فيه لكن هو ما يشوفش فيه الباندي اللي نتحكي فيه، يشوف هو راجل قوي الناس الكل تحترمه يرى فيه
0: ما يحترموش يخافوا منه مش يحترموه
2: يخافوا منه داكوغ ما يسالش يرى انه هما يخافوا منه ويهابوه انه هو عنده بلاصه
0: وزاد مش يخافوا منه بالمعنى الايجابي، يخافوا من شره من الاخر يتجنبوا في شره.
3: السؤال هذا جواب عليه علمي يكون كالاتي، معناها معناها مواصفات النموذج انت هذاش حبيت تقول بصفه اخرى بصفه علميه طرحك للسؤال نطرحه بصفه علميه هو ما هي صفات أو مواصفات النموذج أو المثال ما المثال تسمى له موديل ألا مش يقلدوا إنسان آخر. النموذج وإلا المثال لا يقع تقليده هو في الغالب شخص أكبر في السن ولا أكبر في التجربة ولا أكبر في المركز عنده قدرة على التأثير وعلى الإيحاء. هذا هو جواب العلمي على سؤالك، معناه هو ياما تلقاه معناه نرجع مثلا للصغير الصغير يقلد النموذج. شكون النموذج؟ هو والدي لانه هو ما اكبر منه في السن وفي التجربه ومش ياخذ منهم وهما عندهم قدره على التاثير والايحاء. نفس الشيء انت تسحب هذه على اي نموذج اخر يجب يكون في الحي كما قلت، مش بالضروره يكون النموذج راهو ايجابي، نجم يكون النموذج سلبي لكن عنده قدره على التاثير.
0: لا
3: هو من بين الصفات أن يكون عنده قدر على الإيحاء أو التأثير. هو يرى فيه لأنه هو مسيطر ولا هو باندي ولا هو ينجم كيف كيف معناه هو احنا احنا مش علاش هو من بين قلنا معنى الرسائل المهمة في حصتنا اليوم أنه حكاية التقليد الباهي والتقليد الخايب معنى التقليد السلبي لأنه نكون عنا كل سنس كريتيك وكون عنا كل التفكير النقدي باش ما نتبعوش كل نموذج. وهذا هو سؤالك معقول لأنه ما لازمكش تتبع اي نموذج.
0: هي سيدة قالت هي قالت الدكتور قالت هو يتقلد يتقلق، ربما يتقلق على خاطر ما نعرفش انا هو الشخص اللي ياخذوه مثال ويقلدوه هو في بالو ما يحبش يعطي مثالهم في بالو
3: انت ساعات في تلفزه ولا في في سبوت بيبليسيتير ولا في تيك توك ولا هو ماهوش
0: هو يخدم على روحه في حاجه وانت يعجبك وتولي تقلد فيه
1: دونك ساعات هو اللي مشهور بالصدفه يعني عمل حاجه رياكسيون ولا حاجه ولا مشهور بالصدفه
2: جوست هو راهو بالنسبه للصغيرات وللمراهقين فما خدمه تخدم على كيفاش تختار الموديل نتاعك شنو ما لي باز سيليكتيف اللي تخدم بهم باش تعرف تقيم وتختار الشخص اللي باش تتبعه هذا وين الخدمه اللي تتخدم مع صغير والا تتخدم مع ادوليسون
0: تتخدم من طرف المربين نتاعو بالطبيعه
2: من المربين من البول او من بيان سور اللي باش يتربوا
0: عليه شنو الاليات اللي يزرعوها في التفكير وباش يولي يعرف يختار لي موديل اللي
2: كيما حكينا فيه كيما نحكيو مع صغير كيفاش تختار صاحبك نعلموه زاد كيفاش تختار الموديل كيف كيف كيفاش تختار السلوك اللي انت تنقله على انهي باز معناه هذا هو اللي نحكيو فيه
1: الوعي معناه لازم يكون واعي باي حاجه يطلق
2: اكثر تفكير نقدي هي من
3: التفكير النقدي اخر عنصر في حصتنا هو تعزيز التفكير النقدي هو من بين الرسائل نتاع الحصه
0: هو مهم برشا العنصر هذا دكتور خاطر هو المفتاح للبرشا
3: في التعامل مع التقليد
0: معناه نعم. التقليد كيفاش ينجم يكون إيجابي دكتور ومزايا نعم. وكيفاش ينجم يكون العكس تماما تقليد الأعمى وكيفاش يوصل الفرد حتى يفقد هويته
3: وتصير له
0: مشاكل
3: نعم سامحني التقليد ينجم يكون عنده مزايا وعنده إيجابيات وقت ما يساهم في الانفتاح على الآخر وقت ما يساهم في الاستفادة من الآخر في الاستفادة من النموذج وقت ما يكون التقليد بناء ما كل ما يجعل التقليد بناء ومفيد هو مفيد معناه وقت لا تكتسب من خلال تقليدك عادات باهية وقت لا تخلق أنماط سلوكية راقية وقت لا تكون عندك من خلال التقليد تولي عندك اتجاهات سامية معناه في المجموعة ولا تكون عندك أعمال خلاقة باش تنقلها معناه على غيرك ولا يتعلمها الخلف من السلف في نطاق ما يمكن باش نسميه بالمحاكاة الخلاقة لأنه المحاكاة أنواع وحنا اليوم نركز عليه هي المحاكاة الخلاقة يعني لازم تكون خلاقة ما مشتق معناه تقليد سلبي لا يكون تقليد باهي فيه إضافة للباتريمون إضافة للموروث من هنا نفهم أن وجود شخص ولا أشخاص يمتلكوا الصفات اللي نحبوها تكون حميدة في سلوكهم ولا في مواقفهم ولا في أعمالهم وجود هالناس في محيط الإنسان أكيد أنه باش يساهم في جعلهم هما قدوة ومثال كنا نحكي فيه قدوة ومثال يحتذى به ويقع تقليده في تصرفاته ولا في نشاطه ويجعل التقليد من النوع البناء من النوع الخلاق التأثير هذا ينجم يكون عبر اتصال مباشر وشخصي وذا قلناها في نطاق التربية الصغار معناه هو اتصال مباشر بوالديهم معناه مش اتصال عن طريق نيميريك لا معناه اتصال شخصي لو قتل يعيش الإنسان في وسط يكون فيه البو واللم ولا واحد من العائلة يمارس في نشاط متميز وبالتالي يخلق أحاسيس متاع إعجاب معناها عند اللي باش يتبع ويقلد النشاط وباش يحاول يواصل فيه ولا ربما يضيف له وهذا اللي يخلينا نلخصوا اكتساب العادة الحميدة كما قلنا في البداية ونعاودوها معناها هي أمور علمية معناها في ثلاثة مراحل ومن في أربع مراحل المرحلة الأولى هي الملاحظة الصغير ومش يشوف المعلم نتاعه ترى نتعدى للبيئة الثانية يزينا من البيئة الأولى اللي هي الأسرة أنت كتشوف لأستاذك وكذا وهو عندك الطلاقة ولا عنده يعبر مليح وإلا في الكتابة نتاعه خطه مزيان أنت تعجب أول ما تبدأ تعجب بالموديل مش تعجب بك المثال هذاك الحي معناه تعجب بالسلوك تعجب بالصفة تنجم تكون صفة راهو حتى أخلاقه في تربيته في تعامله مع الناس في في في في, في استحسان المنتوج نتاع التلامذة هذاك أولا المرحلة الأولى اللي هي الملاحظة تسمى مرحلة الملاحظة معنى الوبسيرفاسيون الوبسيرفاسيون ديريكت ثم أنت لا شعوريا ساتو في الأكثر لا شعوريا ستمارس السلوك اللي عجبت به بس ستمارسه معنى وباش تجرب السلوك ثم تتعدى لمرحلة التعزيز والتعزيز لرنفورسومون يمر بالتكرار الممارسة وقت اللي يلقى معنى استحسن يقول لك خطك جميل ولا كذا ولا يعطيك ورده معلمك ولا يحط لك في كراستك ولا والا يقول عليك يمتدحك ويقول برافو فلان ما قصرش ولا يعطيك شهاده تشجيع المدير نتاع المدرسه وكذا هذاك يدخل في نطاق ما يسمى بالتعزيز تعزيز السلوك لو رونفورسمون ولا هو يدخل في اليات وفي للواد لابرونتيساج معناه يدخل هذه امور علميه معناها ثم يقع تكرار الممارسه والتجربه وبعد المرحلة الأخيرة وهذا اللي نحبوها هي الإضافة معناها أنت ديما معناها ديما راهو احنا نبداو بتقليد موديل، والباهي في التقليد هو انك تنجم تفوت الموديل، تنجم تتفوق على الموديل. معناها انت حتى في الكرة القدم ولا في اي رياضه،
0: وذاك الطبيعي والعادي، على خاطر السيروره في الحياه ديما فيها تطور وديما تمشي وتطور في كل شيء، في كل شيء الدنيا الكل.
3: هذه اليات التقليد الايجابي نحكيو، هذه اليات التقليد الايجابي، انه المقلد بكسر اللام يفوق النموذج، ماشي مختل يفوت يفوت. وانت ممرن نتاع كره بطبيعه، انت انت من الاولى كنت باش تدرب وتعطيه الاليات، هو مش يفوتك معناها بعد مش يفوتك. انت تقري في التعليم الابتدائي الا مش تعمل لو برودوي فيني، الا مش يخرج مش يفوتك، مش يوصل يقري في الجامعه ومش يمكن يفوتك، يولي يولي معنا عالم في ميدان، يولي باحث، يولي باش سي كوم سا، معناها اون ديباس، معناها لو موديل يولي لي ديباسي. وهذا هو المطلوب في التقليد، وهذه هي مزايا التقليد الايجابي معناها. والتاثر هذا ينجم ما يكونش مباشر عبر علاقات اسريه ولا شخصيه، يكون تاثر ساعات بمناخ عام، وهذا مهم جدا في نطاق الثقافه نتاع البلدان، ثقافات البلدان. ما تنجم الانسان يتاثر بثقافه نتاع بلاد كامله، تعطي قيمه للامور مثلا الجماليه، ولا تشجع على التطور الابداعي. في هالحالة البيئة والظروف العامة هي اللي باش تكون مثال، وهي اللي باش توفر القدوة. ونعطي بعض الأمثلة متاع التقليد مجتمعي في مجتمعات، مش كان في تونس برك، معنى هذا ما يفسر أن بعض البلدان ولا مدن في العالم ولا حتى نلقاها في تونس تلقاها مشهورة بنشاط إبداعي معين توارثته الأجيال، لأنه القدوة موجودة في الـ في الـ في الـ في الموديل، معناها في الـ في نسميوها الثقافة اللامادية. معناها تلقاها أنت بلاد كيما فيينا، ولا ما نعرفش أنا مدينة كيما فيينا في الأوتريش، معناها معروفة بالموسيقى، معناها العباد تلقاها مغرومة، صغيرات يتعلموا البيانو يتعلموا كذا، لأنه هذاك توارثوه وقلدوه على بعضهم. معناها وما نبدوش البعيد، احنا بلاد كيما تونس المعروفة، ما نعرفش أنا في الكابون، أنا في الوطن القبلي معروفة بالنقش على الحجارة بار إكزامبل، يقول لك البلاد الفلانية هذايا النقش على الحجارة، في الساحل الزربية، في النسيج قصر القيروان مشهورة بالزربية إلى آخره. هذا ما يدل على توارث وتواصل العملية الإبداعية عبر الأجيال، لوجود أمثلة متاع اقتداء ولوجود تقليد، هي اللي يسميها صناعات تقليدية، صناعات تقليدية أرتيزانالية بالحق، لكن فيها اللمسة الإبداعية وفيها الإضافة اللي قلناها، وهي متوارثة وبدأت بك المراحل اللي قلناها. إنسان تولد في بيئة لاحظ أنه أمه تعمل في تنسج ولا كذا، مش يمارس طبعها. ويتبعها وعجبته، وبعدها مش يكرر، وبعدها يمكن يضيف لها لمسة إبداعية. وبالتالي هذا هو التقليد الإيجابي. شنو الفرق بين التقليد الإيجابي والتقليد الأعمى؟ التقليد الإيجابي هو تقليد أولا واعي انتقائي، ويقع فيها تحليل وتكييف وإضافة بما يتناسب مع القيم ومع القدرات ومع الظروف الخاصة متاع المجموعة. بينما التقليد الأعمى معنى العكس، وهو أنه اللي يخوف التقليد اللي هو ظهرته ونشوفه فيما بعد ونحلوه، هو يكون من غير تفكير نقدي وما غير وعي بالعواقب، وقد يجر لسلوكات خطيرة، وقد يخليك تتبنى آراء ما تنسجمش مع الهوية متاعك ومع القيم متاع المجموعة اللي تعيش فيها. هذا الفرق ما بين التقليد الإيجابي البناء اللي يضيف، اللي فيه لمسة إبداعية وإضافة للمجتمع، وبين التقليد الأعمى اللي نجم يكون هدام لأنه يدخل أشياء خطيرة وإلا قد تمس الهوية متاع المجموعة اللي تعيش فيها.
0: نعم، يعطيك صحة دكتور، وأنت خرجت بينا من خلينا نقوله من الفردي للاجتماعي. نعم. والكل مهم، أما أنت تحكي وخاصة على فيما يخص الصناعات التقليدية اللي تحكي فيه عادي جدا، داير الكلنا قبل في جيلنا، ما نحكيش على جيل جديد، تحل عينيك تلقى أمك عندها صنعة ولا مماتك بين يديها، ما غير ما تشعر أنت ساعات راكي فيها تتعدالك وتتعلمها، تتعلم تلقى روحك
3: تعمل مراحل،
0: تلقى روحك تعمل في التريكو، تعمل في الزربية ولا تعمل في الكليم، ولا ما غير ما تشعر تقعد تقرا ومتميزة في القراية ولا متميز في القراية، الولد يلقى أبوه ما نعرفش درشني صنعته، ما غير ما يشعر كيف كيف، ومن غدوة يولي طبيب ويولي مهندس، وهاك الصنعة هذيك اللي في الصوابع تبقى في ديما تريكو والكروشيه ودرشنية. توا انت تحكي وانا في مخي هذه زعم صغار توا بعد هالعالم هذا الافتراضي خليله فرصة باش يقال صنع أم وبوه كما عشنا احنا اللي لعنا تليفون ولا انترنت ولا شيء.
2: هو
0: الحقيقة فما سؤال كبير قاعد يتطرح. من هنا نرجع للمقدمة بتاع الدكتور اللي قال في كل وقت نمشي حسب تطور المعطيات اللي نعيشوا بها للموضوع نطرحوه. معناها الطرح اصلا يتبدل.
2: اي ما انت طرحت يعني طرح مخطر يعني انت اسكو اون بريزونت ان بون موديل للجيل الجديد ولا لا. معناها هذه هي الفكره اللي احنا نحبوا نحكيوا عليها. احنا تو قاعدين نغزروا للجيل الجديد فاش قاعد ياخذ كيفاش قاعد ياخذ الفكره فيها.
0: معناها موضوع حبيت نقول ويامو انه موضوع المحاكاه ولا اخطر خاطر حتى لي موديل كلاسيك اللي كلنا نعرفوها امك تقعد بحذاها اي امك تخش خليك بحذا خالتك ولا مماتك دونك باش قام الجماعه الكل يعملوا في حاجه فوالا باش تقلد واحد من ثقافتك من بيئتك من كذا وجينيرالمون باش تكون تلقى سلوكات ايجابيه واذا كان فما سلبيه زيد
2: احنا
0: ما تتيح فيها. اما توا اللي قاعد يجي ماهمش كلي موديل كلاسيك اللي تعودنا بهم
2: جوستمون هو راهو فما اشكاليه
0: وهنا الخطوره
2: اللي لازمنا ننتبهوا لها راهو التقليد كسوسوا اعمى ولا ايجابي معتمد قبل كل شيء على الكاباسيتي نتاع اللي باش يقلد. احنا هذا اللي نحبوا نركزوا فيه اليوم اكثر منه شنو باش خاطر انت الساعه عندك الملكه هذيك راهو ربي خلقك به. انت راهو كيف الفكره في انه انت راهو باش تقلد حاجه موجوده فيك باش تطمن بها باش ترتاح بها لفت انه انت تخدم مخك وتستعملها باش تميز الحاجات الباهين من الخايبين باش تنجم تعرف شنو تختار باش تنجم تعاود تغبخدوي هيك الحاجه اللي قاعده تشوفها. هذيك هي البوان اللي احنا نحب نركزوا فيها اليوم. هي مربوطه كما انت تحكي بالموديل اللي عطيته له بالبيئه اللي هو فيها بالبلاصه اللي احنا توا ما نحبش نكون سوداويه في الفكره اللي عندي. اما الجيل توا عنده إكران أكحل قدامه مستقبل الجيل بكل يقول لك راهو عندي أفاق بعيدة علي. أحنا لهنا القيم اللي بخيفو يتعلمها من عند كما كان يحكي الدكتور تقليدا والقيم متاعك والحاجات ما عادوش حاجات ثوابت فيكس اللي نجم يتعلمهم صحاح على خاطر ولا نحكيه على عولمة وعلى حاجات خارجة علينا ما عادش حاجات ثوابت بديهية واضحة.
0: كانت الأمور أسهل وئام لأنه لي موديل اللي قدام كل اللي تعيش معاهم واللي في محيطهم هما هذوكم هما لي موديل.
2: احنا تو ما عادش عنا
0: تو ولا عامين وثلاثة سنين في دو سمارت فون وهو سارح مدي ساني مالي هي خبيثة جدا بانت معناها بالحجة وهو يمشي.
2: هذا علاش نحكيو انه راهو لهنا الوعي علاش نحكيو التقليد الايجابي
1: تبع لك موديل جايه من برا ولا من بلاصه اخرى بجستما. ما عندوش فيه حتى علاقه وما تفهمش حتى علاش هو يتبع
0: حاجه اخرى حتى كي انت تناقشوا فيه تلقاه مقنعين بك الموديل هذاك اكثر من كلامك انت.
2: احنا علاش علاش الموضوع نتاعنا على خاطر احنا نحكيو راهو التقليد الايجابي حاجه فطريه فيك الايجابي اللي فيها انه انت راك باش تخدم على الوعي متاع اللي باش يقلد على التفكير متاعه على انه يعرف يختار السلوك يختار السلوك المناسب ليه انه يحافظ على شخصيته وهويته. رغم هذوما راهم حاجات كل كلمه راهو بميزانها شخصيته وهويته انه يتعلم يطور من روحه يطور راهو حتى لو نحكي وحتى لو باش يتعلم حاجات من الانترنت المهم حاجات تطور فيه مش حاجات تتوخر بيه مش يقعد يجوا ان جو اللي يتعلم
0: عمليا. انه انت بسيكولوج اعطينا كيفاش مش هي الاساليب التربويه اللي تخليني نعرف نخليه يختار لي موديل نخلق فيه كل خاطر هناك نحكي على التربيه راني نحكي على ولد 3 ولا 4 سنين ولا 9 سنين ولا 10 سنين وانا نجيب لي ولد 13 سنه نحكي له على الهويه العربيه الاسلاميه تو يقعد يغزر لي هكا يمكن يتبسم ما نعرفش شنو يقول معناها ساعات. دونك اعطيني شنو هي الاليات اللي نشأ في المستقبل احنا ديما نخيره
2: هذا العنصر الاخير
3: والعنصر الاخير انك اولا ساعه مهمه اللي كنت تحكي فيه هو انه رهان علاش قلنا موضوع حسيتنا خطير ومهم جدا لانه الرهان الحقيقي في التربيه وفي التنشئه الاجتماعيه هو ان كيفاش تعلم الافراد كيفاش تربيهم انهم يقلدوا لانه هذا
2: يلزمهم يقلدوا
3: هو اللي قلنا فطريه هذيك. اما كيفاش يقلد بذكاء
0: كذلك انت تحكي فيه بذكاء
3: التقليد بذكاء هو هنا دور الأسرة دور المدرسة ودور العلم. انت تو بحصتك قاعدة تساهم
0: هذاك علاش قلت لك اعطيهم اليات
3: دور الاسره وقت اللي تزرع الثقه بالنفس في صغيراتك، وقت اللي تعطي قدوه اولا لروحك انت ايجابيه، وقت اللي ترسخ فيهم احترام الاخر والتفكير الهادئ، وما ينساقوش بصفة عمياء معناها مع الأشياء، وأنه يكون عندهم تفكير نقدي. نفس الشيء في المدرسة، وقت اللي تشجعهم على التحليل المدرسة، ما تبداش أنت هكا تنزل على واحد وخرج لي شات جي بي تي كذا لا لا لا لا، التحليل معناها إيجا نحلو، معناها كل ممارسات تساعد على بناء عقل ناقد وعقل متفتح، ومعناها ياخذ بالآخر وبتفكير الآخر وياخذ بالاختلاف، هذا يساهم. وكذلك الإعلام، زاد الإعلام راه قوة مؤثرة. الإعلام الواعي، لأنه الإعلام ولا إعلامات مش إعلام برك،
0: ولا هذه هي هاك انت قلت
3: هذا هو النقاشات الهادفة، وقت اللي تطرح موضوع كيما موضوع هذا وماذا بيه نسمع آراء المستمعين، لأنه راه مهم جدا، ما يلزمش يكون مونولوج، معناها الناس تعطي آراء تنجم تكون مختلفة عليه، الرأي يكون مختلف علينا، وبالتالي هذا الكل يبني التفكير النقدي، وهذا هو كيفاش معنا جوابا على سؤالك.
0: يعطيك صحة دكتورة. تواصل وي
2: ام اي، نحب نعطي خطوات عملية اكثر.
0: اي اعطينا العملية، هو لما حال الدكتور قال العنصر الاخير ام بليه ميسيج تنكر ميسيج اعطينا العنصر وبعدها نرجع للهوية والخطر
2: قبل كل شيء باش نبداو في عيلة. اي راهو يلزم تعطي قيمة لك العيلة هذيك. انت ولدك يبدو عمره اشهر وعام وعامين، راهو باش تعطيه وقت تلعب معاه، تعمل معاه جو، تتحرك وتمشي، تكلمه وتسمعك، تسمعه كيف حتى كي يكبر. راه سي تري امبورطون، راهو المهم انه انت اول حاجه يكون الوقت اللي انت عندك معاه دو كاليتي. الوقت اللي باش يستعمله في التليفون يلزم عنده حدود واضحه باش ينجم يبني بها، هو يعني نقولوا التليفون مش ليه على طول، عنده وقت
1: كنترولي، يبدا مراقب، تشوفه
2: وقته مراقب، وهو الكونتينيو نتاعو مراقب، وزاد حتى القيم اللي يشوف فيها زاد تكون منتبهين لها. زاد الولي يلزم يكون قدوه، ما ينجمش هو يقول ولده ما تعملش كل حاجه وهو يعمل في عكسها. سي تري امبورطون، راه اذا كان انت ما تنجمش
1: مثلا بطل الدخان وهو يتكيف بار اكزومبل، ولا مثلا شدد تسهر به للصباح،
2: ما تخرجش تسهر وهو يسهر الاربع نتاع الصباح مع اصحاب، سي با ايفيدون. راه المهم حاجات مهمين برشا، وقت العائله راهو سي تري تري امبورطون، اذا ما هوش البرشا راهو شوي فما عيله ملمومه ان شاء الله حتى على طاوله ماكله. العيله يلزم تحس انه فما عيله، راهو اني كي باش نقعد ناكل معاك باش نتعلم كيفاش ناكل معاك، مش نقعد نحكي معاك مش نتعلم كيفاش نحكي معاك ونحاور حد آخر من بعد. في المدرسة كما قال الدكتور راهو المهم ياسر البيئة اللي احنا نعيشوا فيها، انك تشجع التلميذ يعبر على رأيه وإلا يدخل في عمل جماعي وإلا يميز انت دورك واني دوري، راهو مهم ياسر باش تخلق الهوية متاعه باش يخلق خصوصيته باش يعرف يبني عليه. اذا اني ما نعرفش شنو عندي ما نجمش نبني عليه من بعد، نجمش نزيد. دونك يلزم ان مينيموم دو كونيسونس لروحي، لوثيقتي في روحي باش نجم نضيف عليها من بعد. فما كيفاش حتى سؤالات بسيطه، كيفاش تختار القدوه نتاعك، شنو المثال نتاعك، القيم كيفاش، خاطر انت اول حاجه باش تتعلم تعلم الصدق، باش تتعلم الامانه، باش تتعلم الغش. لا القيم هذوما راهو نتعلمهم بالتقليد، راهو مش بالكلام وكهو. دونك سي تري امبورطون ان يكون فيهم أنشطة واضحة مقننة تخليه يعبر، تخليه يتعلم، يعمل مسرح كذا. المسرح والأنشطة زادة مهمين برشا برشا برشا برشا، مهمين إنه يعرف قوة بدنه، يعرف هو شنو، يعرف إمكانياته شنو، خطر العقل السليم في الجسم السليم إذا ما خدمناش عليهم راه مش شنو قوة.
0: النشاطات الثقافية عموما هي اللي تخلي الإنسان
2: يبني شخصيته،
0: تخلي الإنسان يعرف شنو عنده، يخرجوا له حوايج هو ما كانش قدرات، ما كانش ناوي يخرجها وما كانش يعرف، هو ما يخليوه يخرجها
2: ويتعلم يكون يتعلم الاستقلالية. سي تري امبورطون بالنسبة
0: لل يعرف قدراته ويشوفها قدامه تخرج، ايوه ما غادي تجي الاستقلالية، ثقة في النفس
2: وشخصيته تتبنى. Effectivement. بالنسبة للمراهق سي ان بو بلو ديليكا كسا، اللي هو يلزم يكون قبل ما بيسكو هي حاجة فطرية بديهية باش يقلد اللي دايرين به، يلزم يتعلم يسأل روحه et c'est très important. يسأل روحه السوليك هذا فاش يفيدني
1: نعم شو يضيف لي
2: اي اكزاكتومون يناسب قيمي يناسب ديني يناسب ثقافتي يناسب اش علموني عائلتي مقتنع به والا راهو جوست مظهر باش نطبق على الاخرين لهنا راهو سورتو الاولياء اذا كان يحبوا يناقشوا صغارهم اكل لي لا وما يجيش وكذا او ما يمشيش معاهم انت كي تعلموا يسال السؤالات هذوما ولا تسالهم له بالهدوء كما هكا راك تعلموا يخدم بمخه يناقشك يعطي راي تحترم تسمعه يولي هو حتى ويعرف يعبر على رايه سي تري امبورطون
0: مش تمثل عليها انك تحترم فيه انك تحترمه بقناعه
2: وتسمعه تسمعه سي تري امبورطون
0: وانك تعلم لسنين
2: وزيد حاجه
0: اخرى قلت على تاتي الموديل مثلا اعطيتي انت

0: ليه كل توا ما زلت صغير كي تكبر عامل اللي تحب.
1: اي صحيح
0: ما تجيش راي صحيح.
1: فما برشا حاجات تتقال بالطريقه هذه
2: في الحوار. سامحوني سامحوني في الحوار كي تبدا
0: ما
2: مش ناقشك ملي قلت فاهمين فاهمين كي يبدا واحد يحاور في حد يا اما واحد ما عندوش معلومه يا اما واحد عنده معلومه مش متاكد منها يا اما واحد عنده المعلومه ويعرف يقنع بها. دونك سي تري امبورطون يعني انت كي باش تحاور حد يلزم يكون عندك الملكات نتاع الحوار انه انت تسمع انه انت تناقش باش ينجم تجاوب من بعد. دونك اذا ما عندكش المعلومه اجا نلوجوا مع بعضنا. اسمع ينجم يكون عنده هو سؤالات ينجم يكون عنده اهتمامات مختلفه كي يسالك سؤال ما عندكش المعلومه يا اما تجاوبوا يا اما تستنى تستفسر يا اما تمشي انت وياه وتلوجوا على المعلومه. سي تري امبورطون راهو الحوار ماهيش مبنيه على اني قلت لك خاطر اني بو لازم تقول حاضر وكن فيكون سي با ساره مع المراهقه راهو كبر. حاجه اخرى باش نرجع للبارونتيز نسكرها الصغيرات يختاروا قدوه اي سي تري امبورطون انك تقف على القدوه هذه. اسكو اخترتوا على خاطر الترند اسكو اخترتوا على خاطر حاجه معينه لهنا امتي جو مع الصغيرات تحط ورقه وانت ولدك انت اخترته على خاطر ان نحطوا 5 نقاط كذا كذا كذا كذا تعرف ولدك حتى ليش يغزر قبل كل شيء انت بيدك تتعلم منه يلوش. على شنو يلوج شنو اهتماماته هو وين يغزر القيم نتاعو شنو كما سا انت تو كومبران العبد هذاك كيفاش يخدم وانت بيدك تولي تخدم عليهم معاه انت كابو كام تعرف تخدم عليهم.
0: دكتوره ما نجمش يختار له مستحيله
2: في العمر هذاك ما عادش نجم تختار
1: له راهو اذا فكر
0: هي توصل على ماي بلس تبدا اصغر تنجم توجهه تقنعه تبدا اسهل يبدا صغير
2: انت كي تساله انت علاش اخترت لو فيت ان انت تو بوزي لا كيستيون باش تخليه هو يخمم شنو الحاجات اللي اسكو نفعتني اسكو لا باش تخليه يخمم. هذو من 7 سنين نبداو فيهم راه سؤالات بسيطه كيما هكا تنجم خاطر لا بري بيبرتي مخو بدايك بدا يعطيك معناها باهي مهم ياسر انه صغير يتعلم يقول لا راهو حتى اللي كنتي كابو يلزم يقولها لك لا انت تعترف انت يلزمك تعلمه اذا ما عجبتكش اللام تاعو تعرف كيفاش يقولها تعلموا كيفاش يقولها سي تري امبورطون. اياتهم توا مديرين ورؤساء ما يعرفوهاش يقولها لا وما يعرفوش يقولوا كيفاش يقولوا لا.
1: شتي مشكله كبيره برشا في شخصيه الانسان راهو اذا كان ما يعرفش يقول لا في بالك
2: اذا كان انت باسيف وتقول له الله يبارك وتقلد كل شيء دونك تو بو سافوار دير نو هذه مشكله من بعد
3: كلمه قول لا ما نعرفش نحطوها في طارها مش من باب المعارضه من باب الاثبات الذات انك انت معناها في مرحله لا وقت الانسان يقول لا مرحله ديفيرونسياسيون سميها بلغه علم النفس معنى إنسان ولا مستقل بذاته لأنه في فترة أولى من الحياة الصغير هو تابع للأولياء تابع تابعك مش يجي مرحلة من العمر أنه مش تولي فما نوع من الاستقلالية وقت اللي يقول لا سيكل سو ديفيرونسي سامير معنى ما هو مش يولي مش ككيان واحد ويزمك تحترم النقطة هذه كانت تاع ديفيرونسياسيون تاع استقلالية نتاعو
1: مازال عندك
2: جوست نقطات صغيرات برك بربي جوست راهو صغير راهو مستحق يحس انه هو قاعد ينجز هو قاعد حاجة راهو ساعات نجاحات صغيرة تقول له يعطيك صحة برافو على حاجات بسيطة ماهوش حاجات كبيرة فما وتذكروا انه راك ماكش نسخة من حتى حد راهو انت عندك استقلاليتك وشخصيتك راهو يهمه برشا باش يخليه مستقل يولي الناس تبعه هو مش هو يتبع يولي هو يعرف شيخه ويعرف كيفاش شيخه سي تري امبورطون كي نعلموهم لصغارنا باش من بعد يتعلموا يكونوا ناجحين في حياتهم.
1: بي انت تو عطيتنا اساليب واليات كيما قلت لك انا التربويه كيفاش نتعاملوا مع الصغير والمراهق باش يعرف يولي ينتقي لي موديل وتبدا عنده خلينا نقولوا بأس يرتكز عليه تاع قيم وكذا وكذا كذا وعنده شخصيه وعنده كذا. لكن اللي تحكي فيه ما نقشوكش فيه والكل صحيح وننصحوا به الناس الكل أما راهو مجهود تربوي مهم برشا من الأولياء
2: والمربين
1: والمربين معناها راكم تقعدوا مع الصغير وتعطيوه وقت وتتحاوروا معاه وتختاروا طرق الحوار وتثقفوا رواحكم انتوما بيدكم انتوما تفرميوا رواحكم في طريقة الحوار مع الصغار اللي هو ذي مجهود مترش روحك بسيكولوج وتعرف هذا الكل مجهود لباس به عند العائلات اولا ثم عند الاسره التربويه ثانيا
2: انك باش توفر وقت اساسا لصغيرك راهو مجهود راهو مهم هو
1: اما

0: لازم
1: سي ان دوفوار
0: سي ان دوفوار
1: ماهوش اختيار والكاليتي ما عنديش وقت ونخدم ونروح مخر
0: اما يلزمك ان شاء الله حتى 10 دقائق من قلناها احنا مينيموم دو كاليتي خير من بلاش مينيموم يكون دو كاليتي مش مهم نضرب 4 و5 سوايع قد ما
1: لا مش نحكيوا على سوايع احنا نحكيوا على مواعيد يوميه في وقت معين وبطريقه معينه وبنفسيه معينه لازمك تكون انت به على كل هي معلوم منو للدنيا التربيه مش سهله ما تويزه لي ولات
0: الدنيا الصعبه تعليم احنا كي نقولوا دنيتهم صعبت راهو هما مستحقيننا اكثر مش دنيتهم صعب باش نخليوهم كيما يجي ما ينجموش واحد
1: المشكله في تونس اليوم انه ولينا نطالبوا في لي جون كوب باش يجيبونا 3 صغار فما فوق راه خاطرنا عندنا تهرم سكاني قادم
0: و ما نش نحكيوا على العدد احنا نحكيوا على الكاليتي تاع التربيه
1: والعدد العدد مهم احنا عشنا في جيل اللي يساعدوا فينا برشا انه يكون عندنا عدد صغار اقل به نرجعوا معك الدكتور التقليد والمحاكاه كيفاش تاثر على القيم والهويه الثقافيه وهذا عنصر مهم برشا لابد انه نعرفوه باش نقتنعوا وانه المجهود التربوي اللي باش نقوموا به راه على اسس تفضل دكتور
2: هو ظاهره التقليد كيف ما عندها فوائد وهذا كنا نقولوا فيه معناها التقليد ينجم يعود بالفعل نفع كما قلنا على الفرد وعلى المجموعه في برشا مجالات كما زاد في المقابل الظاهره تنجم تتحول لمضره وتنجم تكون عندها سلبيات على الاشخاص وعلى المجتمع خاصه وقت اللي يكون هالتقليد من نوع اللي نسميوه اعمى كما قلنا ولا مفرط ولا مثلا يتمثل في اتباع الاخرين ولا في سلوكهم ولا في مظاهر حياتهم من غير نقد ومن غير تفكير نقدي وبصفة تلقاها ما تتناسبش مع خصوصيات المجتمع ولا مع خصوصيات حتى الذاتية متاع الشخص نفسه ولا مع ما تتناسبش مع الهوية متاعه ولا مع حتى نفس مصالحه ولا مع موروثه الثقافي ولا مع موروثه التاريخي ولا مع وضعيته حتى الاقتصادية والاجتماعية بكري انتم تحكيوا على التباهي والباراتر وكذا سبري انت تتبع لي في معنى الآليات الرقمية ولا وسائل التواصل الاجتماعي والناس اللي تتباهى وكذا وانت وضعيتك معناها ما هيش متناسبة معنى وضعيتك المادية غير متناسبة مع الشيء اللي انت يقع الترويج له في الوسائل الرقمية ايه شنو معنى انت مش تولي تاخذ لي لقشور وعلى حساب مواردك وتولي تتسلف مثلا ولا تولي تقترض ولا معنى اذا الناس
1: ولا تولي حاسس بالغبن وحاسس انت فادد من عيشتك خاطر ماكش كيفه
2: خاطر ماكش كيفه مش تولي تقلدك النمط والتراند هذاك مش تقلده انت أنا مش يولي يضرك ها معنى هذا معنى مش يولي فيه ضرر ولا ساعات هذي كان الواحد ينقل قشور ولا أمور شاذة ولا أمور ما تتمشاش مع الواقع والخصوصيات في نطاق كما كنت نحكي توا نوع من التباهي وإلا التفاخر هذه مش يولي وباء معنى وقت التقليد والمحاكاة مش تولي وباء اجتماعي يندرج في إطار إشكالية ما يمكن باش نسميه أنتم ذكرتوه بكري تباين بين المظهر والواقع أو بين لاتر أو لباراتر معنى ما بين لباراتر اللي هو ولا طاغي وخاصة توا بالوسائل الرقمية هذه لباراتر ولا يطغى على اللاتر وعلى على حياتك وكينونتك معناها وعلى معناها إذا كان الباراتر مش يطغى على حسابش عندك أنت الداخل هذا مش يولي يشكل مضرة على سبيل المثال وباء التباهي والتفاخر اللي عند بعض الناس اللي يعيشوا بالمظهر وعلى المظهر على حساب وفوق طاقة قدرتهم الفعلية هذا مش يمثل عائق على المجتمع في برشا نواحي وعلى عائق كذلك للفرد من بينها الناحية الاقتصادية الناس هذو العينين تبدا محلوله وهو يتبع ويقلد وهو نتبع في كذا ونولي نستهلك ولا كذا اذا يهزوني معناه يحيلون على على خلينا نحلوا قوس هنا على قصه الضفدع والبقره للشاعر الفرنسي معناه جون دو لا فونتين في وحده من الفابل نتاعو معناه الحكايه ان الضفدع حبت تقلد بقرة في حجمها وضخامتها بدأت تشرب في الماء وبطنها ينتفخ إلى أن انفجرت معناها وبالتالي هذه لافابل دو فونتين معناها حكاية معناها
1: خاطر
2: معناها الضفدع تقلد في بقرة
1: خاطر ما تعرفش حجمها ماهيش مقتنعة بحجمها الحقيقي
2: واش خير من الإنسان اللي يحافظ على حجمه الطبيعي وما ينتفخش أكثر من طاقته وما يقلدش غيره إذا كانت إمكانياته ما تسمحلوش وما ما ما ما باش ما يتيحش في الحلول السهلة سميهم لي سوليوشن دو فاسيليتي الا يعطيه مضرة. هذا جانب من المظهر نتاع التقليد اللي هو سلبي. نعم
1: دكتور هو تو اللي تقول فيه كل صحيح واحنا موافقينك بحكم ان كنا رشد ومطلعين وكذا وبرشا منا البرهكة. اما راهو فما عباد واقعين تحت تأثير مدروس راهو راهي الناس اللي قاعده تخدم في العباد عبر الاعلام واللي تحكي انت قلت الاعلام اعلامات فما اعلام يخدم ضد اللي نحكيو فيه احنا راهو
2: اعلام ترويجي
1: صحيح صحيح لاسباب ترويجيه لبرودويات معينه اي كومبري جراحه التجميل وما يتغشوش مني الطب اصحاب الاختصاص هذا خاطر ما عندهم الفولي المهم. راهي جراحه التجميل حاجه مهمه ياسر في الطب اما رايكي توصل عمل لي خشم هيفا وهبي وعمل لي عين نانسي عجرم وتوصل امراه ما عادش مقتنعه تعمل ثلاثه واربع عمليات باش تبدل طرطوف الدقنونتها وندر شنو تصرف في 100 ملايين راه ونعرف فاش نقول في تونس وكذا وناس تقترض باش تطلع حواجبها والاخرى باش تدر شنو. دونك ولات فما ناس تخدم في ترويج الدي برودوي تخليك تحاكي وتسلب منك الاراده اللي تعزز فيها من قبيله وايام وتعطي فينا لي زاستوس كيفاش باش نقويوا الاراده والعقل الذهني. يا ولدي غيبوا العقل ويذهبوا الشير عرفتها هذيك هي وايام راهو عباد قاعده تشوف هابط عليها شيء من التيك توك شيء من الانستغرام شيء من بارتو معناها راهو. دونك اللي يحكي فيه الدكتور كله صحيح اما منين باش تلقى بشر عنده هالعقل هذايا
2: يدور في التروتر مع المدرسه ومع الاسره
1: نفعك يا دكتور ونحاول
0: بالاجتماع ينجم نفهموا انه هي راهي حاجه مخطره برشا راهو تنجم توصل لمضار نفسيه كبيره كما كنا نحكيوا نفسيا يضر العبد ضعف الثقه في روحه كيبدا يقارن في روحه بالناس الاخرين يتضر حتى هويته ما عادش عارف هو طفله طفل مش عارف روحه هو به خايب ما عادش يعرف يقعد ديما حاسس بالخوف ويحس الناس رافضينه. دونك فما ديما اشكاليات يقعد متوتر بشويه بشويه نلقاو نفسانيا هذايا اللي تضر وفقد استقلاليته وفقد هويته وشخصيته باش تلقاه قاعد يبعد اجتماعيا يجبد في روحه ويتركن ما عادش يحب يقرب للعباد تلقاه يتفادى اي اجتماعات والا العكس يولي يغزر كان للقشور اللي حكيت تولي تضره كاريمون
1: ويتبع توبري
0: ويتبع السلوكات تولي غير أخلاقية كاريمون ساعات نصف الحاجات ما عادش عنده قيمة ما عادش عنده رأي وهو ما عادش عنده قيمة جست غزرة حتى ابتسامة في عينك انت فرحت لي ان شاء الله حتى اشترعي بالنسبة لي ساشي في امتي هكا بوس في الواحدة في التصويرة في الانستغرام بالنسبة لي ولات اكسبلوا. دونك بالنسبة لي مرام حاجات تولي اثار مختلفه ومضره كبيره اللي هو
1: راهي مضره لدرجه انه هرجت على الجانب الاخلاقي. مره في ديبا في تلفزه تونسيه يحكيوا في موضوع يشبه لهذا يعني التراند نتاع لي مارك الكبار في اللبسه دكتور الساكو والصبات والتينو اللي تلبسوا وانسي دي سويت من بين الحاضرين يحكيوا قالك باش يشريوا الساكسينيه اللي في تونس 9 و10 ملايين وكذا راهو لازم نعرفوا بنات صغار 20 ans 22 ans راهو ما تتصوروش شنو يعملوا في رواح باش توصل تحصل فلوس نتاع اللي تشوف فيه على الانستغرام والترندات هذيك اللي خارجين الناس يلبسوا في لي مارك الكبار اللي
0: ايوه
1: انا ما عارفش انا نشوف لي مارك
0: هذا هوسره شدوا متفهمين هذا هوس اللي احنا اخطر كبير معناه
1: لا لا اخطر كبير اخطر كبير خاطر اذا كان توصل معناها بنات في العمر هذيك يعملوا في حاجات مش لا اخلاقيه فيها اهانه حتى لرواحهم كفتيات معناها واحد يحط كمشه فلوس قدام روحه بكلها. دونك وصلنا للاخر باش يلبسوا لي تراند هذوما وما يناقشوا هالي كونت مارك هذوما يمشيوا مع المارشي التونسي ولا ما يمشيوش اي كان بري انا نقول لك 10 توانسه ينجموا يلبسوا اللي نحكيوا فيه. دونك اذا كان مشي يولي لي جون نتاع لي فاك بنات 18 و 19 20 ans اتيديونت وبوها موظفه وكذا ما
0: يراو حتى هذا مربوط بضعف الاصل اللي عندنا تولي تدخل فما السلوكات السلبيه اللي تحكي فيها تنتشر بسرعه الدنيا هذيا تفكك القيم والعلاقات القواعد
1: فما حاجات قويه قاعده تخدم ضد هذا الكل راهو
0: علاش نحكيو احنا راهو التقليد اللي نحكي فيه هذوما نوع من المضار هذيا النتيجه احنا رانا نحكيو هذايا كنتيجه، يضرنا اجتماعيا، يضرنا نفسيا، يضرنا اخلاقيا، يضرنا اذا كي نحكيو على التقليد الاعمى رانا يوليو حتى عنا الهوس والحاجات دي، وانا نحكيو حتى على امراض نفسيه للعباد اللي لازم ترد بالها منها، معناها سي غاف.
1: هو سكي سيغ اللي ترخص عليه نفسه وروحه وبدنه، دونك سور ماهوش ستابل. انا نشوف نفسانيا
0: المجتمع لهنا الكل مهدد، هاك علاش راهو مخترى الحكايه. المجتمع في حد ذاته بالقيم نتاعو بالروابط نتاعو كسوسوا اسريه ولا اجتماعيه مهدده الحاجات هذوما، راهو ربي خلقهم فينا، لكن احنا اذا ما عرفناش نستعملوهم راهو باش يوليو مضره لينا. هذايا علاش احنا الموضوع نتاعنا نقولوا ردوا بالكم، راهو الوعي اعرفوا كيفاش تستعملوه، اعرفوا كيفاش توظفوه.
1: باهي عندنا ملاحظات وبعد نرجع معك دكتوره.
3: نواصلوا مع التفاعل. مدام منيا ابو عزه قلت لنا نهاركم اسعد الايام يا احلى اذاعه واحلى منشطين. مدام امال برخيص قال صباح الخير، تحيه طيبه لكافه الفريق وخصوصا للدكتور لطفي قحة، وشكرا على اختيار الموضوع. مدام للا سعاد زهرة مشموم قال صباحكم مزيان وبالخير مليان، ان شاء الله اني نمد سقاي على قد خطايا ونماري ولا نكون حسودة.
1: ان شاء الله يا رب،
3: ان شاء الله اجمعين.
1: شوف دكتور قلت لك عندك دي فيدال راه ديما يسال عليك، انا فيهم يوم تغيب دكتور
2: احنا كل الفريق كامل.
1: اي يلا دكتور مازلنا مواصلين معك.
2: هو باش مع الخاتمه تكون ايجابيه ماذا بينا، معناها الرسائل تكون ايجابيه، معناها احنا توا الخلاصة قلنا في المقدمة أنه راهو عنا رسائل من خلال برمجة بعض المواضيع، والرسالة هذه الأخيرة هي أنه كيفاش نتعاملوا بوعي مع التقليد، وشكون اللي عنده دور في التعامل الواعي مع التقليد، وفيما يتمثل التعامل الواعي مع التقليد. هو لخصوا في كلمتين حسب ما كنا نحكيه كل توا، راهو كي نربي وصغيراتنا على التفكير النقدي نتسموا حققنا معناها أشواط كبيرة في معناها في الوصول للهدف هذا.
1: ومشكورة وإيه معطاتنا كيفاش.
2: نعم لكن معناها كي مش فما فكرة نزمني نزيد نبسطها شوية، راهو التفكير النقدي ما نجموش نبنيوه بقرار واحد، وما نجمش واحد برك يعملو والأنستانس برك تعملو، معناها هو يجي هالتفكير النقدي عبر تنشأة متواصلة تشترك فيها الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع والناس الكل عندها دور صغير في هالهدف السامي هذا، باش يولي الفرد أكثر قدرة على أنه يفهم روحه وأنه يتخذ قراراته بحرية، أنه يبني نوعا من الشخصية المستقلة كما قلنا انديفيديوال معناها هي مستقلة بذاتها، تحترم ناس نفسها وتحترم الآخرين والآخرين يحترموها. ونعاودوا نركزوا هكا كتايك هوم ميساج، معناها شنو ما الرسائل اللي معناها القصيره، انه كل هالليزانستانس هذوما معناها الاسره والمدرسه والاعلام شنو هو دور الاسره نبداو بها، لان هي البيئه الاولى. باهي كي تبدا من الصغرى تشجع الحوار، ما تبداش قمعيه معناها والاسلوب نتاعها ما يبدوش تسلطي مع الصغيرات، ما تبداش معناها تسمع اراء الابناء حتى كي تكون الراي نتاع ابنك ما يهوش ماكش موافق وكذا، من غير سخريه ما تتنمرش عليه، ما تقمعوش، تزرع فيه نوع من الثقه بنفسه وخليه يعبر، حتى كي تكون انت ترى انه فكرته نوعا ما فيها اوريجينال وراهو لي اوريجيناليتي ساعات فيهم الباهي، راهو مش ولا هي اوريجينال باهي نقدوها نسمعوها ونطرح عليها اسئله ونتفكروا بصوت عالي، ويمكن معناها نختلفوا وفي الاختلاف غير ماهوش خطا. هذا فيما يخص الاسره. فيما يخص المدرسه مهمه جدا، هي خطر فضاء منظم يحول التفكير النقدي الى مهاره مكتسبه، وقت اللي يبدا اساليب التعليم تشجع التحليل، لأنه ما لازمش تكون أساليب تلقينية، يسمعوا فيها مربين وأساتذة مهم جدا، خاطر حتى في البيداغوجيا راهو عنده قيمتها نوعية البيداغوجيا. فما الأسلوب التلقيني معناها أنك أنت فيرتيكال، وفما الأسلوب اللي يشجع التحليل والنقاش وحل المشاكل، وتخلي الصغار يطرحوا أسئلتهم وعمل جماعي، وتشجع الصغير على أنه يبرر الرأي متاعه، وتعمل كل الممارسات اللي تساعد على التفكير النقدي. توا الإعلام آخر حاجة، لأن الإعلام قوة مؤثرة واسعة الانتشار بحسب ما تقدموا في سياق يفتح باب التساؤل والتفكير. أنا افتقدت هنا السادة المستمعين لهم ودورهم مهم ولو نخليناهم نميلي كما مهم جدا لأنك أنت النقاشات الهادفة مساعدة الجمهور المقارنات الواعية معناها كلها تعزز ثقافة التحقق من المعلومة ومقاومة الأخبار المضلة وتعزز التفكير النقدي كذلك عبر الوسائل الإعلام.
1: أعلام في البرودوي متاعه الكل راهو حتى كي نحكيه على دراما تلفزية ونحكيه على برامج ترفيهية يجيك بدرا شنو يقول لك انا برنامجي ترفيهي لا رد بالك كل كلمه تخرج من الاعلام عندها تاثير عند المتقبل وي ان في كلمتين كلمة ونحكي كلمة معك
0: ايوه باهي جوست احنا من الناحيه النفسيه راهو الانسان كيحس بالامان والثقه والتقدير راهو ما عادش يلوج على البرة. دونك الاحساس نتاع الامان والثقه والتقدير اذا لقاهم في اسرته في المجتمع نظيف في بيئة متاع المدرسة وإلا في اللي يشوف فيه راهو لا هو بشي يقلد لا هو بشي يلوج على حاجة أخرى راهو ينجم يبني هويته وشخصيته ويتعلم يستعمل اللي عنده بطريقة ذكية. دونك هذا راهو جست ركزوا عليهم راهو الصغير اللي تعطيهم له اللي تخوا موكليه هذوما راهو معاش في لوج البرة بالكل.
1: شكرا ويام نقويذي يعطيك الصحة دكتور يعطيك الصحة سهام درعي كيش كيف يعطيك الصحة والكلام اللي قالوه الدكاترة الاثنين مهمة سهام أما نعاودها لكم راهي مهمة باهية وكبيرة وتطلب مجهود من الأولياء اللي يعمل كوشه يعمل لها دندن بل قالوا تحب تجيب صغير
0: مش كان الأولية كامل
1: ليلي اللي يحب يجيب صغير
2: أي
1: المجتمع كامل أي لو هو حتى المدرسة ولا ليه
2: انت خرجت من المسؤولية
1: ليلي احنا ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله ان شاء الله انا تبدا من غادي انا ديما الحقيقه ديما نبدا من العائله خاطر الحقيقه ديما نعطيها نصيب الاسد في التربيه انا ديما العائله تبدا من غادي ما هو زاد انت مبعث ولي تعرف تختار المدرسه وتعرف كيفاش تتعامل مع برامجها ديما عند الولي راهو يا محبينا ولا قعدنا يا دكتور والاعلام هنا نجتهدوا دكتور نجتهدوا وراهو ديما في الاعلام رغم اللي برشا ناس يسمعوا تو تقولوا اعلام يقول لك يدور راس ولا فما وفما
0: اقعد مع ولدك وفرز انت وياه
1: صحيت وفما وفما التحيه من نجل عطيه من عليا منصوري محمد سيدي شكرا لكم الناس الكل واصلوا على موجتنا اذاعه المنستير الى اللقاء.

0: الحظ.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في سوسة يوم تحسيسي يبحث حماية وتثمين منتجات الصيد الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. دعما للتعاون التونسي الإيطالي في مجال الصيد البحرية، أعلنوا عن الإطلاق الرسمي لمشروع نيموت. دعما للاقتصاد الأخضر، المهدية تحتضن ملتقا علميا تحت عنوان المهدية الخضراء والمستدامة. إلى تفاصيل الأنباء. في سوسة، أكدت ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال يوم تحسيسي حول حماية وتثمين منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، أكدت أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تقريب المعلومة من الحرفيين والمؤسسات المصدرة حول كيفية إعداد المنتج للتصدير، بدءا من الحماية القانونية ووصولا إلى شهادات المطابقة والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية. المتابعة لمهر جعيدان.
2: نعرف القطاع الصناعة التقليدية هو قطاع هام، قطاع يشغل فوق من 300,000 حرفي، لكن كذلك عنده قيمة تصديرية هامة بالنسبة للقطاع الصناعة التقليدية. لكن لاحظنا اللي بقي الحرفيين والمؤسسات تنقصها المعلومة على مستوى الإجراءات أو على مستوى التحفيزات اللي وضعتها الدولة لتشجيع على تصدير منتجات الصناعات التقليدية. جات في إطار هذه الحملات هذه اليوم تكاثفت الجهود من كافة المؤسسات الدولة المتدخلة في مجال التصدير لتقريب أكثر الخدمات للحرفيين، تفسير الإجراءات وخاصة الامتيازات الممنوحة لفائدتهم لدفع نسق التصدير على المستوى الدولي. احنا سبق عملنا برشا حملات، لكن اليوم في تجميع كافة الآليات وكافة متدخلين الدولة اللي نجموا يقربوا أكثر للحرفي وفسروا له الإجراءات، هذه حاجة مهمة وما لها إلا هي بداية. إن شاء الله باش نكملوا نتواصلوا مع بعضنا.
1: ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية وبحضور عدد من الباعثين الشبان والمبتكرين في مجال الاقتصاد الأخضر، احتضنت اليوم المهدية الملتقى العلمية المهدية الخضراء والمستدامة. نادر اسماعيل ومتابع للموضوع في النقل التالي.
3: هو ملتقى تكويني علمي جمع رواد الأعمال والمبتكرين في الاقتصاد الأخضر من أجل المهدية الخضراء والمستدامة كما جاء في عنوان الملتقى. السيد طارق النابلي مدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية.
4: اليوم باش ياخذوا فكرة لضرورة الانخراط في الطاقات البديلة وطاقات النظيفة المتجددة، ضرورة الانخراط في البحث العلمي والتجديد والابتكار. اليوم برنامجنا تقول متنوع غني فيه الجانب الفني والتقني وبرامج دعم والمساندة وحتى التمويل خاصة المشاريع الناشئة ذات الطابع البيئي والتكنولوجي.
3: المشاريع كانت متنوعة، منها الفلاحي ومنها التكنولوجي وأيضا التقي، والكل يصب في خانة الاقتصاد الأخضر.
5: البروجي بتاعنا خدمينه في البيبينيار هو سيستم إبريد أنتر بانو فوتوفولتايك باش نعملو برودكسيون انرجي لي باتو كي يبداو باركي في البورت، باش نستغناو على لي سورس انرجي اللي يعملو برشا كربون كيما لي جروب ديزل. انتاج طاقه عندنا باش يكون بالمروحه هذه وباللي بانو، كي يبدا فما ريح المروحه هي اللي تنتج الطاقه، وكي يبدا فما الشمس لي بانو هما اللي ينتجوا الطاقه.
6: هذا روبو ايديكاتيف ديدي للصغار وزيد للكبار، ينجم يقري التلامذة يعملهم دي جو بشي عاونهم يتفرهدوا شوية، دي زيكزرسيس دي فيديو، زيد للبارون ينجموا يبقوا يشوفوا صغيرهم الكاميرا هذي.
7: وهذا معناته مشروع يتمثل في زراعة مائية، اكزامبل تاع زراعة مائية اللي هو معناته يخلينا معناته نتحكم في التمبيراتير والميديتي اللي معناته تعطي مش نعرف النبتة شنو نستحق بالضبط، ومام طون خلينا معناتها نجمو نربح سباس ونقوي في البروديكتيفيتي نتاع الزراعة نتاعنا.
3: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، تم اليوم بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية والدولية المعنية بقطاع الصيد البحري، تم الإطلاق الرسمي لمشروع نيموت الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير مناطق ساحلية تنافسية ومستدامة وشاملة مع تثمين التراث البحري وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصيد البحري. نوفل رمضان مدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحدث في ميكروفون الزميلة مها الفرجيشي.
0: مشروع مكبوت هو خطوة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية بتونس بشكل هبة تقدر ب 5.5 مليون يورو ويمتد على 3 سنوات. يهدف المشروع إلى دعم قطاع صيد البحر وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية من خلال تدخلات ميدانية مؤسساتية تستهدف البحارة والمهنيين والمجتمعات الساحلية والمجتمعات المحلية بولاية نابل وصفاقس ومدنين. وتشتمل هذه التدخلات تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري ودعم الهيكل المهنية وتكوين الشباب ومرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارة في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري ببلادنا. المنتظر المشروع هذا مشروع نموحوت باش يساهم في تحسين ظروف العمل لفئة البحارة والمهنيين وخلق فرص شغل جديدة ودفع التنمية الاقتصادية بالمناطق الساحلية مع ترسيخ مبادئ الاستغلال الرشيد والمستدام للثروات البحرية.
1: في بقية متابعاتنا، يودي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إنوبس زيارة رسمية إلى تونس في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح المكتب الأممي بتونس الذي يتولى حاليا تنفيذ 18 مشروعا في تونس بقيمة تناهز 74.6 مليون دولار أمريكية، إلى جانب مشاريع أنجزت خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار. رنا طه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس تحدثت بأكثر تفاصيل.
8: مشاريع باليونوبس بتركز على مجالات الصحة ومجالات التعليم، وكمان في نية لكمان الدخول بمشاريع الانرجي رينوفلاب والتطلع كمان على المشاريع للشانجمون كليماتيك في المستقبل. والفعالية اللي تشتغل فيها يونوبس والتعاون كان فعلا تعاون خاص ما بين الحكومة التونسية وما بين هاي المنظمة الأممية. احنا عندنا 18 مشروع ليونوبس موجودين هون. واحدة من اهم المشاريع اللي ركزنا عليها هي كل المشاريع اللي تعنى بدعم القطاع الطبي، وبالتحديد كان في الروبو الجراحي اللي هو أول روبو موجود في القطاع العام في كل أفريقيا. فهذا بصراحة مايلستون كتير مهم بالنسبة لتونس وبالنسبة لأفريقيا، ونتمنى إنه هذا المايلستون يكون بداية تقدم كتير كبير في مجالات التكنولوجيا والرقمية وإدخالها في المجال الصحي.
1: في إطار احتفال تونس باليوم العالمي للأسرة، نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالعاصمة ندوة وطنية بعنوان الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعية. وأكدت الأمين العام لمنظمة الأسرة العربية هادية بهلول في تصريح لنجات حسن أن الأسرة تواجه اليوم عدة تحديات وتتأثر بكل المتغيرات حولها، مما يجعلها في حاجة إلى سياسات عمومية داعمة ومجتمع مدني فعال.
9: نعرف الكل أن الأسرة هي أساس المجتمع. شعار الندوة كان جميل جدا، الأسرة الحاضنة والمتماسكة أساس الأمان المجتمعي. وهنا نلاحظ أن ثم ارتباط بين الأمان المجتمعي ودور الأسرة. أهم المواضيع هي خطة اللي حضرتها ميمزيت ما تفعلتش وزارة الأسرة، وهو التأهيل المقبلين على الزواج، وهذه هي خطة مهمة جدا. احنا نعولوا برشا على البرنامج هذا ليكون هو انطلاقة لدعم الأسرة، انطلاقة إلى نجاح الأسرة مستقبلا. ولكن لا يكفي، لأن الأسرة هي نسق اجتماعي تتأثر بكل ما حولها، تتأثر بالنسق الثقافي، النسق التربوي، النسق القيمي إلى آخره. الأسرة اليوم تعيش تحديات كثيرة، أسرة في حاجة أيضا إلى دعم اقتصادي، إلى دعم معنوي، إلى دعم تربوي، وهذا معناتها يدخل دور السياسات العمومية في ذلك، تدخل دور المجتمع المدني، لأن الأسرة وحدها لا تستطيع أن تقوم بجميع الأدوار.
1: وفي نفس السياق وتحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، ينتظم بداية من اليوم إلى غاية 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة. وأفادت مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مليكة الورغي أن معارض جهوية تنتظم بالتزامن مع هذا المعرض بمشاركة حوالي 300 أسرة منتجة بهدف مساعدتها على تسويق منتجاتها والتعريف بها ودعم مساهمتها في الدورة الاقتصادية، مشددة على أهمية الأسرة في تونس.
10: أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. فكتيما احنا أسرتنا هي الثروة بتاعنا، وفي تونس ما زالت الأسرة عندها أهمية كبيرة الحقيقة، والجودة هي غايتنا في الأيادي أو الأنامل بتاع الأسرة هذه اللي قاعدة تقوم بالمنتوجات هذه. الهدف هو مش نساعدوا أكل أسر اللي احنا مكنتهم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من مشاريع اقتصادية، واللي احنا باش ندعموهم يعني ما نخليوهمش زادة هما جيست يمشوا أكهو، ما نحاولوا زادة نلقاو لهم آليات باش يسوقوا زادة منتوجاتهم. علاش احنا نعملوا معارض للأسر هذايا؟ أنا معرض وطني بشارع الحبيب بورقيبة في قاعة الأخبار في نفس الوقت بتز 14 حتى 17 ماي على المستوى الجهوي، زادة كيف كيف فما معارض جهوية لأكثر من 300 أسرة هما مشاركين في المعارض هذه سواء الوطني أو الجهوي، باش نوفروا منتوجات من المنتج إلى المستهلك، باش نعاونوا الأسر اللي باش تسوق منتوجاتها، باش نعاونوا الأسر باش تساهم في الدورة الاقتصادية وباش تعرف بمنتوجاتها.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. في سوسة يوم تحسيسي يبحث حماية وتثمين منتوجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. دعم للتعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، الإعلان عن الإطلاق الرسمي لمشروع ميموت. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
12: إشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
13: في إذاعة المنسير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من الأربعة متاع العشية.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. نهاية البطولة الموسم الحالي اليوم من خلال الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة الأخيرة حسب البرنامج التالي، ولكن اليوم الهدف هو معرفة من سيلتحق بفريق مستقبل سليمان ومستقبل جبس في الرابطة الثانية، بعد ما تعرفنا على صاحب لقب البطولة النادي الإفريقي اللي على ملعب حمد العقربي برادس يستقبل الأولمبي البيجي المعني بتفادي النزول. مباراة زفارة حسين بولعريس وفي الفار سيف الدين الورتيني. الأولمبي البيجي أكيد في حوار مع شباب القيروان اللي تلعب في ملعب المتلوي ضد نجم المتلوي. مباراة زفارة نضال بالطيف وفي الفار حسني النيلي. نذكر بين الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية نقطة لصالح الأولمبي البيجي. النادي الإفريقي أعلن جملة من الإجراءات الخاصة بمباراة ضد الأولمبي البيجي، من أهمها هو حضور فريق كرة السلة للاحتفال بلقب الكأس، وأيضا احتفال بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم فكرة على إذن البرنامج كامل كما قلنا. نادي الإفريقي الأولمبي البيجي في ملعب مصطفى بن جنات بالمناسير اتحاد مناسيري وجه مستقبل سليمان، الحكم هيثم اترابلسي وفي الفار محرز المالكي. نجم المتلوي وجه شبيبة القيروان. في ملعب 7 مارس بن قردان اتحاد بن قردان وجه الترجي الرياضي، في التحكيم باسم بالعيد وفي الفار وليد المنصري. في ملعب طيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي صفاقس يواجه النجم الرياضي الساحلي، مباراة شي حكمها حمزة جعيد وفي الفار منتصر بالعربي. ونذكر البارح في الدفعة الثانية مستقبل جبس خسر واحد بلاش امام ملعب التونسي اللي تأكد رسميا من حصوله على المرتبة الرابعة. كما تعرفوا فما تنافس على المراتب المؤهلة للمسابقات الإفريقية، والنادي البنزرتي خسر 2-2 أمام فريق ترجي جرجيس. الكتاب العام لنجم الرياضي الساحلي في بلاغ رسمي أعلنت وأنه تبقى لمقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية، قررت الهيئة المديرة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات باش تتولى هذه اللجنة مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية والإشراف على سير أعمالها، إضافة إلى ضبط قائمة المترشحين والأعلان عن النتائج. تتكون اللجنة من الأستاذ حافظ البريقي كرئيس، كأعضاء الأستاذ هادي بن عبدالله ومحمد صالح إتريتر. في الاتحاد المونستيري قرر رئيس الهيئة المديرة الاتحاد المونستيري محمد مسلم سليمة توفيذ كامل صلاحيته إلى نائب الرئيس باش يتولى نزار الجمالي مهمة تسيير النادي، في انتظار تحديد موعد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. يأتي هذا القرار بعد تمسك الهيئة المديرة برفض الاستقالة اللي تقدم بها سليمة في وقت سابق. كأس أمم إفريقيا بالمغرب، أقل من 17 عام منتخبنا الوطني التونسي في أول مباراة ليه تعادل البارح 1-1 مع منتخب المغرب. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن تعيينات مقابلات ربع نهائي مسابقة كأس تونس. البرنامج يكون عن حوتالي 24 مايو مع ماضي 3:30 النادي السويقسي يواجه الملعب الجبسي، مع 3:30 ترجي جرجيس يواجه نادي البنزرتي. يوم الخميس 21 مايو مع 3:30 بعث بوحاجلة يواجه النجم المتلوي أو الترجي المتأهل بيناتهم، ونفس التوقيت تقدم ساقية الدائري يواجه شبيبة العمران. كيف الجامعة أعلنت أنه غدا باش تكون فما ندوة صحفية للمدرب الوطني صبري اللاموشي لتقديم القائمة الملعبية اللي باش يدخلوا في تربص استعدادا للمونديال. في كرة اليد المونستير تحديدا قاعة محمد مزالي بالمونستير تحتضن فعالية الفاينل فور للنصف النهائي والنهائي لبطولة النخبة في الكبريات، كذلك دورة المرحوم الهادي مالك الدولية لمنتخبات الأواسط، وأيضا زوز مقابلات للمنتخب الوطني للأكابر، زوز مقابلات مع نظيره الجزائري. نجم نقول عرس كرة اليد في المونستير، والبداية بمقابلات اليوم كما قلنا المكان قاعة محمد مزالي بالمونستير، مع ماضي ساعتين الجمعية النسائية حل تواجه نادي الرياضة النسائية بالمكنين نصف نهائي أول، يليه مع الأربعة نصف نهائي الثاني مباراة نادي الإفريقي وجمعية النسائية بالحمامات. في الستة ضمن دورة الهدي مالك المرحوم الهدي مالك أقل من 20 عام منتخب إسبانيا يواجه منتخب النمسا، وفي ثمانية متعليل منتخب التونسي يواجه منتخب العربية السعودية. هذا بالنسبة لبرنامج اليوم، وتتواصل المنافسات يوم الجمعة ويوم السبت، يوم السبت وكذلك الأحد. كيف اليوم باش يكون الموعد مع سحب قرعة الدور النصف النهائي لكل الأصناف للموسم الرياضي الحالي، باش يتم سحبها اليوم بداية من ماضي 3. الكرة خارج تونس، من أهم النتائج اللي تحققت البارح فوز إنتر بلقب كأس إيطاليا بعد الفوز 2-0 على فريق لاتسيو.
وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن إعفاء جماهير كأس العالم 2026 من شرط الضمان المالي المرتفع للحصول على التأشيرة، وذلك بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية والمسجلين ضمن النظام المخصص لتسهيل إجراءات الدخول المرتبطة بالبطولة. يأتي هذا القرار بعد جدل استمر لعدة أشهر بشأن فرض ضمانات مالية على بعض طالبي التأشيرات بهدف الحد من تجاوزات مدة الإقامة، حيث كانت تصل في بعض الحالات إلى 15,000 دولار. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: في مكان تلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة، واستوديو خارجي من خلال برنامج السهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
1: جرومباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: من العشرة النصف النهار
3: برامج إذاعة المنستير.
2: الكل الاهتمامات.
3: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
4: إشهار باش تعمر الدار، حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة، مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: عبارة جميلة تقول: هناك متسع لكل شيء في قلب مليء، وللا شيء في قلب خاوي. إن القلب المليء هو المتسع لكل تناقضات الحياة وإرهاصات البشر، هو القلب الذي ينبض بأفراح الآخرين وآلامهم، هو الذي يستطيع تجاوز الألم إلى التسامح والغضب إلى الحزن الهادئ. مشكلتنا إغراقنا في علاقاتنا وإسرافنا في التمركز حول الآخر إلى الدرجة التي نسقط عند أول موقف تصادمي. إن علاقتنا بالآخر هي جزئية حميمية بكل مزاياها وعيوبها، وعلينا أن نعطي من يستحق العطاء، لأننا اخترناه صديقا وللقلب قريب. فعلى طريق الصداقة لا تدع العشب ينبت. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنين في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأمان، فقولي أن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.

ورقة من دفتر قديم. بعض الأمكنة تماما كبعض اللحظات تبقى في ذهنك وتستوطن مشاعرك وتظل تغنيك بعطائها وتثريك بمعالمها. إن من الأمكنة ما يثيرك ويغري جوارحك بالرحيل إليها وجوانحك بالشوق إلى ضفافها. بعض الأمكنة تبقى في جغرافية نفسك تاريخا للحظة من لحظاتك زرعت فيها ابتسامتك، وكم ردد الناس قول شوقي. قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. لقد بقي هذا البيت في أذهان الناس يتغنون به ويقفزوا إلى أعماقهم كلما هزهم وجد وحركتهم ذكرى. كثيرون هم أولئك الشعراء الذين نثروا قصائدهم ولها وعشقا، نثروها على ربوة حملت ذكرى أو كثيب رمل رسم حروف وله. المكان لا يخلد لأنه حجر وطين، ولكن لأن همسات الحب والود والصداقة كان حضنها هذا المكان. فما حب الديار هو الذي شغل الشعراء والعشاق؟ لا، ولكن حب من سكن الديار كما قال شاعرنا العربي. إن المكان يظل إيقاع حنان لا ينتهي، وكم حركت أشلاء الأطلال غافي الأشجان في قلوب الشعراء والعشاق، فعزفوا على مزامير ولههم قصائد الحنين وأناشيد الشوق الممض. إن الأمكنة ستظل صدورا تحفظ الأسرار وقلوبا تخبئ همسات الوجد، ولا يقرأ هذه الأشياء إلا من لذعتهم مرارة الجوى أو رطبت جوانحهم أطياف الهوى.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: لقد وجد العظماء لكي يوجد من هم أعظم منهم. ليست العظمة في أن لا تسقط أبداً، بل في أن تسقط ثم تنهض من جديد. يولد بعض الناس عظماء وينتحل الآخرون العظمة، بينما تساق اغتصابا لفريق ثالث. كل شيء عظيم في النفس العظيمة، أما في النفس الحقيرة فكل شيء حقير، حتى الصداقة نفسها. يا صاحبي، إن العظيم لكالربيع رحابة، هيهات يحصره مكان ضيق.
1: من ألق الشعر.
0: من ألق الشعر. مطر وخطى تعبر فوق الماء إلى برق الأعشاب، والليل، الليل يموج بأطياف العتمة، يدفأ من جمر الأحباب. من يوقظ هذا الصوت الساحر في وهج الحب؟ ومن يشعل صوتاً نور في القلب عذاب. من يأخذ روحي من غفوتها كي تشعل في الحب هياما وغياب؟ يا جنح النسمة، خذ بعض حنيني للبحر وخذني فوق بساط الوجد إلى ضوء وسحاب. قد أزهر قلبي بمفاتن من لهب، فركضت إلى شغف في الروح يشعل أطياف رغاب. ورأيت فراشات الضوء الولهى تدخل في التيه وتتركني أركض خلف سراب. ألتف بحزن الأرض وأحلم بالريح وبالخيل وبأسياف من برق ونهار. ألتف بأقمارك كي تصعد أقمارك في الأشجار، وأراك أنت حقلا من شغف وثمار. فاستعري بشفيف الغبطة، رشي ماء الورد العربي على ضوء رخامك، واشتعلي حلما من آخر أرض يأسرني لأطل على وجعي وجحيم غيابك. نامي في القلب، فالقلب سريرك للحلم، وقلبي في البحر سفينة إبحارك. نامي في الريح، فالريح نشيدي، والريح رفيف ضيائك، فما أرق موسيقى المطر.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: إشهار
2: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
4: تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تعتزم الخطوط الجوية اليابانية إدخال روبوتات شبيهة بالبشر للعمل في مناولة الأمتعة بشكل تجريبي اعتباراً من مطلع جانفي المقبل، تمهيداً لنشرها بشكل تام كحل لمشكلة النقص المزمن في العمال. ومن المنتظر أن تتولى الروبوتات المصنعة في الصين نقل أمتعة المسافرين والبضائع على مدرج مطار أنيدا بالعاصمة طوكيو اللي يستقبل أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً. وتأمل الخطوط الجوية اليابانية جابان أيرلاينز وشريكة في المبادرة مجموعة جي أم أو إنترنت أن تسهم التجربة اللي تنتهي عام 2028 في تخفيض العبء على الموظفين في ظل زيادة أعداد السياح الوافدين وتوقعات بتفاقم نقص العمل. وخلال عرض إعلامي هذا الأسبوع شهد روبوت يبلغ طوله 130 سنتيمتر من تصنيع شركة يونيتري ومقرها اليابان، وهو يدفع بحذر شحنة إلى سير ناقل بجوار طائرة ركاب تابعة على الخطوط الجوية اليابانية ويلوح لزميل غير مرئي. ومن المقرر أن تقود العرض التوضيحي، وهو أول مبادرة من نوعها في اليابان، شركة تابعة لشركة GIL مسؤولة عن التعامل مع العمليات الأرضية بما في ذلك تفريغ البضائع وتوجيه الطائرات إلى الأرض، وشركة تابعة لمجموعة الكائنات المعدلة ورائيا تعمل على تعزيز التنفيذ الاجتماعي للذكاء الاصطناعي والروبوتات. استخدام الروبوتات في أداء الأعمال الشاقة بدنيا من شأنه أن يقلص العبء على العمال ويوفر فوائد كبيرة للموظفين. أم باش ينهي زعما العمل متاح. تواجه اليابان صعوبة في التعامل مع تزايد أعداد السياح من الخارج بالتزامن مع شيخوخة السكان وتراجع الأعداد متاحهم. وزار اليابان أكثر من 7 ملايين شخص خلال 3 أشهر الماضية بعد تسجيل رقم قياسي يبلغ 42.7 مليون زائر العام الماضي، رغم تراجع عدد الزوار من الصين على خلفية توتر دبلوماسي ما بين طوكيو وبكين. ووفق التقديرات تحتاج اليابان إلى أكثر من 6.5 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2040 لتحقيق أهداف النمو، في ظل استمرار انكماش القوى العاملة المحلية. ورغم الزيادة الكبيرة في عدد الأجانب خلال السنوات الأخيرة، ما زالت الحكومة تواجه ضغوط سياسية لكبح الهجرة. رئيس جي أم أو الذكاء الاصطناعي والروبوتات قال أنه على الرغم من المطارات تبدو موحدة إلى حد كبير، إلا أن عملياتها الداخلية لا تزال تعتمد بشكل كبير على العمل البشري وتواجه نقص حاد في العمال. وأضاف أن الشركة تهدف إلى المساعدة في معالجة النقص من خلال استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر، وينجم الروبوتات هذوما يخدموا بشكل متواصل لمدة تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات، وتخطط الشركة لاستخدامهم في مهام أخرى كما تنظيف المقصورات متاع الطائرات. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: الواحدة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكدت ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية في سوسة وخلال يوم تحسيسي حول حماية وتثمين منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تقريب المعلومة من الحرفيين والمؤسسات المصدرة حول كيفية إعداد المنتج للتصدير بدءا من الحماية القانونية وصولا إلى شهادات مطابقة والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية. وفي موضوع آخر، وفي إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، تم اليوم بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية والدولية المعنية بقطاع الصيد البحري الإطلاق الرسمي لمشروع نموحوت الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير مناطق ساحلية تتنافس ومتنافسية ومستدامة وشاملة مع تثمين التراث البحري وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصيد البحري. في موضوع أيضا متصل، تحتضن مدينة لمطة بولاية المنستير بداية من اليوم وإلى غاية 17 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. التظاهرات ستكون موجودة وحاضرة من خلال عديد الورشات في هذا الاحتفاء، إلى جانب نشاط الملتقى العلمي المواني والأواني والمحيط النظيف مع تثمين الغذاء التقليدي خاصة البسيسة. وفي موضوع دولي، في هذه الوقفة الإخبارية اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف أريال كيلنر بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام. وقد أدى المستوطنون الصهاينة طقوسا تلمودية في إباحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

رزق يا ابن ولا مال يدوم. طالب زيارة للنبي العدنان وإن شاءت هاك الكوكب المعلوم. يو حين نوصل نسلم على الإخوان، يو كيف نوصل نطوب في القدوم. نبدأ حارم نبدأ حارم نبدأ حارم.

0: الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية أن قطاع الصناعات التقليدية يوفر مواطن شغل لحوالي 300 ألف حرفي، من بينهم 90 ألف بالإقليم الثالث، أي بنسبة تقدر بحوالي 30%، مبرزة المكانة المهمة والدور الفعال لهذا القطاع على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب كونه أحد أبرز مقومات الشخصية الوطنية الأساسية. خلال ندوة صحفية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل انتظمت تحت شعار القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر، وبحضور عدد من النواب، دعت الممثلة عن أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون الخاص بالانتداب الاستثنائي والإسراع بإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المعطيات وترتيب المترشحين تفاضليا. تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون، التي تتواصل إلى غاية 17 من مايو الجاري بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة. وقالت مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة شيحي إن التظاهرة تهدف إلى دعم إنتاج أصحاب الهمم، وأضافت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد. أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية إقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. قال الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية وخبير في الطقس تونس عامر بحبة أن تونس ستشهد درجات حرارة مرتفعة نسبيا أيام العيد، كما أضاف أن الصائفة ستشهد موجات حر متفرقة. وفي العالم، أعلن حزب الله أنه قصف بقذائف المدفعية موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان، كما قصف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبي لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وين ما كنتم.
2: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: شباب، كل أحبابنا ومستمعينا وأصدقائنا وأوفياء، كل ما هو فيه صورة للذكرى، فيه مكان يعبق بالتاريخ، يعبق بالحنين إلى الماضي، يعبق بجمالية المكان والزمان، وفيه الناس اللي تبقى دائما أنه طبعا نتأثروا. وكيف نشوفوهم الحقيقة صور جميلة تمر هكا في الذاكرة، محلها ماك الصور يخليك تتذكر مماتك، تتذكر جدتك، باش نحكي بلادي عليكت اللي يعني اللي يخصوا كل ولاية كل مدينة، ومفهومة بطبيعة اللغة العربية مفهومة تشمل الناس الكل، ولكن ديما الديالكت هو اللي يتغير من مدينة لمدينة، كل واحد واللهجة متاعه كيفاش. المطيزة عندهم لهجة جميلة، لهجة مزيانة على الاخر. احنا اليوم في مكان جميل نقوله رباط، نسميه سيدي الرباط، رباط ياسر مزيان. تشوف الإقغاط اللي فيه، وتشوف جمالية المكان، وتشوف التحذيرات بالنسبة للسهرات بالنسبة للمهرجان هذية. واكتشفت حاجة أخرى، راه وزين المرأة اللمطية، ما كنتش نعرف المرأة اللمطية بالجمال هذية، بالجمال الأخاذ. شوفها جورية أخوي، مشوفها بالحب صراحة. احنا التوينسة مزينين صحيح، أما المرأة اللمطية العين الزرقاء والخضراء والشعر الأصفر ما شاء الله. ها شطرني رايس الحبيب صالحة، نعرفش نعرفش. على كل حال باش نكون بحذنا شويه اخرى. على كل احنا اليوم في مدينه لمطه، لمطه جميله. ملي دخلت نشوف كان في الالوان، نشوف كان في جماليه المكان كما قلت لكم، في الرباط، رباط اللي قد ما يحكي البيبان الكل تحكي، كل حجره فيه تحكي هكا. ولا ذوكي ذوكي خلي تحكي ساعه، هي الاولى الخطر، هي راهي تعبه ونحب فيها التعب نتاعها. علاش نحب فيها التعب نتاعها؟ على خاطر التعب هذايا راهو لانها تحب بلادها، لانها متعلقه بالتراث ومتعلقه بجماليه هالمكان هذايا اللي تربت فيه. دوكا اهلا وسهلا بيك، شنو احوالك؟ دوكا دوكا قرفال هكا، مرحبا دوكا، نورتنا بحضورك اليوم وان شاء الله نكونوا احنا منورينك.
1: انت انيس نورتنا بحضورك، مرحبا بيك الحقيقه. استهلك تونسي برنامج غني عن التعريف، مرحبا بيك في لمطه، مرحبا بيك في الدوره 25 لمهرجان تراثي غذائي بلمطه، افضل اكله بسيسه في الجمهوريه. نشكر كافه الحضور وكافه اعضاء الجمعيه زاد كيف على وقفتهم على المسانده نتاعهم.
0: انا نشوف فيك على قدم وساق، وانا متصوره راهو اشهر طوال انت من قبل، كل الناس راك سنيز ممكن تكون بحذانا وما شاء الله اذاعه المسير كل الزملاء وزميلات كانوا حاضرين، واحنا نحبوا فيك الحركيه، جماليه الحركيه نتاعك هذوك، وتعمل
1: اذاعه المسير مسير رسمي للمهرجان،
0: رسمي للمهرجان. الحقيقه زملاء الكل مروا من هنا ويعطيهم الصحه، كل زميل اعطى من شخصيته من الكاريزما نتاعو في برنامج وفي المنوع اللي طبعا ينشط فيها. على كل سالك تونسي اليوم المنوعه اللي تعنى بالتراث المادي ولا مادي حاضره معكم، انت تعرف هذا وتتبع في البرنامج يا ذوكا. اليوم احنا حاضرين في التراث، المهرجان اللي يخص التراث وبطبيعه الوجهه الشامله للولايات الكل هي كانت فن العماره، وطبيعه الحال زاد المكان فيه جماليه العماره وعبق التاريخ أي. وجماليه المكان هذا بطبيعة ما ننكروهش، وللي زور وشفت أكيد. السياح الحاجة اللي فرحتني أيه. أنا راني كنت نصور في الكواليس ولقيت السياح لهنا، معناه كان فما ترويج،
1: هذا موحدهم راهم جايين
0: أيه. أيه. ما شاء الله محلاه، وتحكي بالتونسي زادة ما شاء الله عليها. على كل هو اليوم معناها الانطلاقة بالنسبة للمهرجان هذا باش يتوصل حتى 17 ماي ساعة. نشكر زادة اللي عمل لكم لافيش حقيقة، معناها والله كل إنسان تعطيه معناها نشكروه للمجهود اللي قدموا لها المهرجان،
1: هو مجهود جماعي الحقيقة،
0: معناها لفيش ياسر مزيانة. أنا استحفظ بها التابلو الحقيقة، كيني لوحة زيتية والله، شوف خاطرك تلقى فيها كل ما يخص تراث المدينة، جميل برشا.
1: تلقى فيها البيبان، تلقى فيها المسوار من المتحف الجرة، تلقى فيها البسيسة، تلقى فيها التاريخ، كل شيء كما قلت، مكونات البسيسة، كل ما يخص مدينة لمطة وخصائص مدينة لمطة.
0: هذه دورة قديش دوكا؟
1: دورة 25.
0: حبيت تذكر، أنا قلناها قبل ما نحبك تذكر. دورة 25 وبين دورة ودورة ما شاء الله، العمر يكبر والنشاط يكبر والمجموعة تكبر وكل نشاط فيه الميزة نتاعو بالطبيعة، خاطر مش كما البدايات اللي كانت فيها السيدة الفاضلة هذه. وين التابلو اللي كان بحذاه؟ أهو السيدة الفاضلة هذه اللي لابسة التخليلة، نار الشوقي خليني قبل ما نبدا باش تشوف
1: هذه صوره للدوره الثانيه 2001 المهرجان بدا عمل فيه
0: معناها ماهيش بعيده ماهيش بعيده أي. 2001 وهي 2002 وتوا نشوفوا بنتها ما شاء الله ربي يشفيها ويقويها جيت برغم مرضها حابه تحضر في التظاهره هذه وقالت لنا ما فماش تظاهره ما كنتش حاضره فيها
1: اكيد
0: هذا معناها حاجه تفرح برشا انكم مواظبين على المهرجان تبداو تستناو فيها هكا ولا تبداو تستناو في المهرجان في كل وقت هذه معناها شوفوا دوره 2002 شاركت
1: 2001
0: عفوا شاركت السيده الفاضله هذه بالتخليل اللمطيه واللي هي اصيله لمطه اسيله مدينه لمطه
1: واللي معها هي ام سي الحبيب بن صالحه ام سي الحبيب بن صالحه معناتها اللي هو مؤسس الجمعيه ومؤسس التظاهره
0: وهي بنته كي بنته هاك تشوف بنتها
1: كنتها
0: حاضره معنا ما احلاها انتم حتى تستحضروا على صور معناها هذا يزيد التوثيق شوف معناها احنا قدش من عام جينا بعد من تو نحكيوا بعد اما حبيت ان نوضح انه بالحق مهرجان الحقيقه كل مجهود فيه يذكر فيشكر حاجة ياسر مزيانة يخدموا برشا بإتقان ومهارة باش تقعد داك الصور هذيك ويقعد كل معناها دورة فيه حكاية تبقى للناشئة دوكي شو عندك مضيف دوكي تبارك الله نشوفوا في الحرفيين نشوفوا في أجواء جميلة قلت لك بالحق فرحت برشا لقيت السياح ويحكيوا بالتونسي معناها دخلوا شافوا بحكم انه فن العمارة سنة يشوفوا في ليغات في البيوت اللي فيها الجرة العربي الجرة اللي غابت على بالحق ما تغيبش على الذاكرة الناس اللي ربما عايشت وتعايشت في المكنين وإلا في المدن اللي معناها معروفة بالفخار الجرة الكبيرة ما زلت موجودة ما شاء الله يعني نشوف الجرار موجودين وحاضرين معناها في الرباط
1: هو الرباط الحقيقة مازال يحتفظ بالطابع نتاعو الطابع الاثري نتاعو بالصيانه ونعملوا له في الصيانه نتاعو ان شاء الله يولي مازال معناتها في طور الصيانه ان شاء الله يولي معناتها مفتوح للعموم ان شاء الله في القريب العاجل
0: مازال هو هذا مأثر فيك شويه
1: اكيد هو مقر الجمعيه معناتها يعطيهم الصحه هم المعهد التراث يعطي له مقر الجمعيه
0: وعندكم ندوه غدوه تنجموا تزيدوا تحكيوا فيه الموضوع تزيدوا تاكدوا على اهميه فتح المتحف هذا لازم يولي متحف صراحه
1: هو الرباط والمتحف الاثري بلمطه كيف نثمن المجهودات اللي قاعده تصير توا في المتحف معناتها والاشغال اللي قاعده تصير لترميمه وان شاء الله نحاولوا زاده كيف نكونوا دافع باش المتحف يتحل عن قريب
0: ان شاء الله يكون معناها قبله للناس
1: كمجتمع مدني
0: ثقافيه ويكون فيه اجواء حلوه مثلا نصحوا زاده للثقافه السياحيه يكونوا السياح متواجدين ويكون فما حفل فيه لربما عرض ازياء تقليدي لمدينه لمطه والمدن الاخرى خاطر عندكم لبس خاص أي. لبس قد ما جاوني معناها بالتخليلة وشفت زادة حتى معناها جمالية التظاهر اللي صارت زادة فيما يخص معناها مهرجان التخليلة في بحجر التخليلة عندها رونق خاص من كل بلاد من كل مدينة تلقى هكا خصوصية وجمالية في اللبس ونسى اللي تلبس محليهم زادة راهو ناس محافظين يحبوا موروثهم ويعتزوا به هكا تشوف الحنة البلغة المقياس العربي الفولارة الخضراء
1: الفرملة
0: كل شيء موجود مريو الفضيلة
1: أو
0: مريو الفضيلة هذا يخيطوا فيه
1: الخلخال
0: أوكي هذا يخيطوا فيه بنات يجدوا في التراث من مريو الفضيلة معناها شوف معناها تنجم تلبسوا عالجين أصدر هما لابسينه على التخليلة أنت تنجم توا أي طفلة تلبسوا عالجين راهو بارد محلاه وقتن وما يخليكش تسخن في الصيف في مع ارتفاع درجات الحرارة به شنو تحب نكملوا تو انت عندك وخيتك تبارك الله عائله كامله فنيه ما شاء الله جاتنا بحكم احنا اليوم مهرجان لبسيسة ونشوف برشا عارضين لبسيس نتاعهم اشكال وانواع تبارك الله وليت حتى باش يخليوا الصغيرات ويرغبوهم باش ياكلوا لبسيسة هكا يزيدوهم الشوكولاته يزيدوهم حاجات يشوفوهم في الفلة
1: هي لبسيسة التقليديه راهي تقعد ديما هذيك الاساس لبسيسة القمح صحيه القمح والقمح
0: هذيك ما نبدلوهاش انا صغير باش نرجعوهم بشويه هكي تحط شويه شوكولا شويه فريز شويه ما نعرفش شنو نكهات طبيعيه ويحبها الصغير يقول لها مثلا ما نعرفش انا ياخذك البسكوي اللي فيهم برشا معناها منكهات وفيهم يولي ياكل حاجه عربي خير
1: عربي بسيسه تكون بسيسه قمح معاها حاجه اخرى اللي هي كيما قلت انت فرامبواز شوكولا بجلجلين زريب تبدا حاجه مزيانه على
0: قاعدين تروجوا برا فما ترويج على مستوى
1: ترويج المعنى. فما ترويج
0: أي. أي. خاصة المتحصلين على الجوائز الأولى تبارك الله كل عام فما شكون ويدات تعطي
1: احنا بالذمة معناتها عندنا الندوة غدوة إن شاء الله تحت إشراف المندوبية لجهاز الصناعة التقليدية اللي هي تسويق الصناعة التقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية وإلى ما لا معناتها إلى التصدير
0: افتتاح نشاط الملتقى العلمي المواني والأواني والمحيط النظيف
1: أي هذا إن شاء الله خليه يجي سي الحبيب يحكي لنا
0: هذا هو إن شاء الله حبيب صالح إن شاء الله نستنوا فيه وعندنا زادة فيما يخص البرنامج عندكم ندوة علمية تحت إشراف المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالمنستير بمقر بلدية لمتة تحت عنوان تسويق الصناعة التقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية اللي تحكي عليها شكون باش يشرف عليها شكون طبعا الإشراف السيد المندوب شكون حاضر
1: السيد المندوب سي كاظم المندوب شكون حاضر معنا إن شاء الله
0: إن شاء الله بحول الله موضوع حساس ومهم جدا
1: مهم جدا بالنسبة
0: للحرفية الحرفيين والحرفيات هو الحقيقة المست نساء أكثر من الرجال في الحرف
1: ولا رجال ولا موجود العنصر الرجالي ولا موجود
0: شويه مش كما نساء تبارك الله نساء معناها
1: هي صنعه هي صنعه اليد
0: اي صنعه الاي تخص الرجال زاد ما شفنا النحاس شفنا الفخار نسلم زاد على سي القردب جاكم بنول سي جلال ما شاء الله عليه مجموعه مدام امي زهره زاد جايين من كافه الولايات معناها
1: اكيد
0: اي هكا فيها
1: عندنا من جابس عندنا من القوفه عندنا زعف عندنا
0: تعرف جميل في الشيء جميل في الشيء هذايا انه معناها تتلاقح الافكار يعني نجم مثلا اللي في الغربال تلقى حاجة أخرى تنجم تستعين بها مع حرفية أخرى ويعملوا منتوج جديد آخر مزيان وحلو هكا ولا
1: اكيد معناتها هما كيما قلت انت مثلا البسيسه عندنا معها ورشه الغربال اللي هو الغربال مكون مش مكون هو معناتها من ادوات اللي تستعمل لصنع البسيسه ما نجموش بسيسه من غربلوهاش لازمها تتغرب البعض
0: غرب الاصحاب زيدا عامله غربال
1: حط اصحابك في الغربال حطوا لي انت شو كانوا الغربال صافي
0: استهلك توسي لو جي غنيه تونسيه لا نجوى كرم ولا رغبه عليهم التونسي الحر شوف لي يعمل معروف يا سلمى
1: محبوبة
0: شوفوا محبوبة تغني لناش حاجة على شنو غربال غربال زعما فما حاجة على الغربال فماش كنا مثل الشعبية هذا شنو نعرف حتى أصحابك في الغربال نعرفوا هنا جوا كرم هذاك هو به إذا مواصلين معاكم أنشطة برشا حلوة وراهو المجال مفتوح ليكم باش تكونوا حاضرين العموم الكل الخميس حتى للأحد إن شاء الله 17 ماي الأمكنة تتفرق هيك ولا
1: عندنا في هذا في رباط لمتة الساحة الأمامية للرباط باش يكون فيها المعارض للبسيسة وعندنا النهج حنا بعل باش يكون فيه المعارض الصناعات التقليدية
0: تراسي حنا بعل وبعدين
1: سي حنا بعلي
0: سي حنا بعل ما شاء الله سي شوقي بربي ركز لي عليك الصورة شكون اللي قابل نحت التمثال حقيقة روعة ها روعة التمثال راهو كل رواق في الرباط نلقاو فيه مخزون لقيت مدام نادية توا كنت نشوف مدام نادية اللي قاعدة معناها اي هاي هاي تعمل في روسيكلاج لكل شيء كل
1: ما هو متروك نادية معنا في نادي البيئة في الجمعية
0: كل ما هو متروك قاعدة تعود فيه راي عندها حاجات وعندها دي تابلو حتى القفالية لله اللي تخيط تعطي القفالية المتروكة المدام نادية راي عامل التابلو وفيها الجار روعة صدقوني روعة بالحق يعطيك الصحة مدام نادية على ملكة الإبداع اللي عندك والخلق والابتكار هذين وحتى شيء ما يتلوح حتى شيء ما يتلوح كل شيء راهو يقع فيه معناها روسيكلاج بيه خلينا نمشي مع صاحبة التخليلة نحكي شوية على التخليلة انتم التراث نتاعكم والخصوصية في مدينة لمتة شنو بالضبط شكون باش يحكي لنا أكثر ذوك انت مازلت من الشباب خلينا نظهر نعطيو شوية الجيل اللي قبلك
1: شوية خير
0: اللي قبلك على السيدة الفاضلة اي شكون اي تحكي لنا شوية تفضل انتم اخوات والا اصحاب
2: احنا اصحاب
0: ربي يداوم عشرتكم ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم واكم الزوز لبستوا تخال اليوم رجعت وعمركم 20 سنه انتم مسبتوا صغار ما شاء الله اي حطك الميكرو بحذاك عاد لهنا تكلموا الميكرو بحذاك قديش عمرك
2: سما 66
0: مازلت صغير غير الوقت مكبرني مازلت صغيره الا لا فاش تحكي
2: نرجع في صبعي
0: مازلت صغيره مازلت صغيره ما شاء الله عليك
2: 66 عام
0: اي شوف اللبسه نتاعهم
1: جست انت سالتني على حنا بعل حنا بعل هو كما تعرف هي معناتها بلديه لمتة هي متوأمه مع بلديه تيورو في ايطاليا هذايا كان هديه من بلديه تيورو الى بلديه لمتة
0: معناها هذايا مش صنع تونسي
1: مش صنع تونسي
0: حتى انا قد ميت شنيا كلام تاع القرصنه هذيك اللي على عينه
1: اي دونك هو في اطار التوأمه مع من بين بلديه تيورو حلو. وبلديه لمتة
0: حلو هل التعامل
1: ديجا عندنا ساحه الطيور في لمتة
0: انا شو
1: ما عندهم لمتة زيد
0: قلت لي ايش يعملوا لهنا لين موجودين والله اخواتنا معني مرحبا بهم على كل مرحبا بكل مواطن وكل معنيها سائح وكل كل إنسان يثمن هالمجهودات هذية، وكل إنسان ينبهر ويروج لتونس، يروج لبلادنا الحلوة، الخطر راهو ينجم يكون يجي في زيارة هكا ما يعرفش شنو هو الموروث الغذائي، شنية البسيسة اللي يحكيوا عليها، بودر هكا شنية البودر هذية اللي يحكيوا عليها التوانسة الكل، كيف تشوف الخصوصية وتشوف النوعية وتشوف معناها يذوقوا الخطر، فما الذوق شوف هذية تولدت حاجة حكيت لك أنا على الصغار، شوف شعاملين لهم معناها حاجات
1: بالفرنبواز
0: الحكة نتاعها محلاها والكل معناها حتى الباكجينغ نتاعها معناها تجلب النظر، وشجعوا مثالش يجيوا حتى بالكلمة الطيبة يجيوا شجعوا الحرفيين المتواجدين في فضاء قصر الرباط بمدينة لمتة. عندنا برشا زادة حضور ما شاء الله منورينا، شوفوا انتم الاسباس كيفاش حضروه، عندنا شكون عملت لنا مؤلف على المطبخ لمتي للا محبوبة قرفير، ترى شوف لنا غنية فما محبوبة كل اسم لازم تكون عنده غنيته. المطبخ اللمتي اللي خصتنا به مدام محبوبه باش تحكي، اللي هي من العائله القرفاليه.
1: اي
0: عائله كي مرحبا بك.
1: هي الاخت الكبرى واني الاخت الصغرى.
0: ابي انت الكبيره وهي الصغيره. تبارك الله عليكم ربي يفضلكم.
1: عايشك
0: انت. نرجعوا للتخليله.
1: اي
0: خاطر عندكم الحزام الاخضر وعندكم اللبس العربي المزيان. ساعه قول لي قبل التخليله شنو اللي يميز مدينه لمتة على المدن الاخرى فيما يخص طبعا التراث نتاعها؟ شنو معناها باش معروفين انتم؟ النسيج. اي في قصر هلال والا
2: قصر هلال وفي لمتة
0: موجود. وشنو يختلف على قصر هلال؟ شنو
2: يختلف منها كيف كيف
0: كيفاش وما عندهم مصانع؟ انتم بالكش يدوي تعملوا اكثر
2: ادوي وبالماكينه
0: لا خليها تحكي ساعه بنعطيك الميكرو ولا اعطيها هذاك هذوك عاد يتحكي خاطر هما صحاب كي الخوات معناها كي تحكي وحده لازم الاخرى ترد
2: عليها. بعضنا في كل بلاصه وحنا مع بعض قد
0: شعب. الله لا ينحي عليكم هالصحبه ان شاء الله هكا شوفوا الاصحاب الغربيه اللي نحكيوا عليه بكري
2: في كل بلاصه وحنا مع بعض
0: ربي يفضلكم ان شاء الله. وقراب في المسكن
2: لا بعد شويه عاد شويه
0: تعرف انا شنو اللي عجبني؟ تعرف شنو اللي عجبني؟
2: دوما المدخل نتاع القصر
0: يعني تعرف انا دوما ما دخلت شنو اللي عجبني؟ انه الناس قاعده تحضر وفرحانه بالمهرجان وتدهن في ديارها جدوا الدهينة نتاع الديار لانه يعرفوا سايح باش يجي ويعرفوا فما ناس باش يجيوا للضيافه دهينة ابيض وازرق الازرق المزيان بابيض وازرق تقولش عليك سيدي بوسعيد بالحق والله يعطيكم الصحه ونحب نقول لكم برافو ومحلاهم اهلي مدينه لمتة بالحق بدوني رمي ورود محلاكم محلاكم باهين وصل معاك قلت لي معروفين بالنسيج كيفاش
2: عليك المطر الكل عليك المطر الكل حلوين
0: اي اي المطر الكل حلوين ما شاء الله عليكم
2: اي الكل حلوين في كل بلاصه ان شاء الله
0: احنا نحكيو توا على
1: التخليل
0: على التخليل
2: اي التخليل في المناسبات تعرفنا
0: أصلا مش كل يوم مثلا كما الحمامية اللي يلبسوا برشا
2: لا لا.
0: فما التخليلة اليومية اللي يلبسوها
2: بل كانوا أماتنا يلبسها كل يوم
0: اي
2: أم الله يرحمها ما تنحاهاش
0: اي
2: احنا تو نلبسها في الأفراح
0: كان في الأفراح علاش تخليتوا عليها علاش مش كل يوم
2: ماهوش كل يوم
0: صعيبة
2: ماناش كل يوم
1: صعيبة صعيبة
0: ديما
1: في الدار نلبس
2: مش كل يوم
1: يعني. فلك نخرج لبرا
0: كل كل واحد وشنو ظروفه كل واحد الناس ما نعرفش
2: الدار لعبت تلبس تخيله منها في الشهر وفي القضيه وفي اللبسيسه في العوله
0: هذا نتصور انا لبس اللي كانوا اللي كانوا ماتكم يلبسوا فيها
2: كل دوره عندنا دورتها احنا اني كنت كل دوره عندي دورتها ما نقعدش
0: اي يعطيك الصحه
2: عندك الصيف نعمل محمص دياري نقصي السمشي نعمل البرغل نعمل الهريسه العربي نعمل الفلفل العوله
0: ما هو اكثر حاجه تعرفتوا بها هي لبسيسه على هذاك وقع شيء المهرجان هذا
2: العول الكل نعمل
1: لبسيسه هذيك ما نقطعوهاش
0: لا ما ريتش حتى مدينه تاع مهرجان لبسيسه
2: كان
0: انتوما يعني مهرجان معناها اصبح سيتو كبير معناها
1: معروف
0: يبداو يستناو في المهرجان هذيا الناس اللي برا الجاليه نتاعهم
2: يرحم والديه اللي كان فيه سبب
0: شكون هو؟
2: سي الحبيب بن صالح
0: يرحم بوه يا سي الحبيب وينك باش نبحثوا فيك بطاقه بحث
2: يبارك له
1: هو الحبيب
0: كيفاش؟
2: هو السبب
0: في المسير اليوم اخل بالوعد نتاعو
1: هو اول واحد عملها
2: هو اللي كان فيه
0: سي الحبيب بن صالح
2: هو عطي راي وحنا خدمناه
0: نعرفوا انسان غيور نعرفوا راهو يحب بلاده برشا
2: هو اللي صنعوا وحنا طورناه احنا اللي صنعناه احنا اللي خليناه معناها كل عام يحيا
0: اكيد انا هذا شكون فما استمراريه فما تواصل لو كان مش انتوما ما نلقاوش الشباب
1: هذا معنا فين احنا
0: كيفاش كل معرض
1: نعمل فين يعني في نشارك فيها لبسيسه ونعمل فيها
0: قدم لي روحك عاد انت
1: اول ما بدينا بتاع الشوكولاته هذيا اول ما قديناها قديناها يعني وحماتي وتلفتي
0: هاكي حماتها هاكي لو وريت لكم في التابلو
1: بكري اول ما عمل سيسة الشوكولاته وعملناها كل قطوات اول من ناس احنا عملناها
0: هاي حماتها هذه حماتها اللي تحكي عليها على الشوقي الكاميرا جست
3: والله اول وحايد احنا بديناها بداو هما بداو
0: هي غرمتك
3: بدينا معناها احنا اول عباد بديناها
0: اي هي حمايتك اللي غرمتك وانت ولا انا
3: غرمت حمادي
0: انت غرمتها بالشوكولاته ما هي بالقديم نقصد
3: اي بالقديم
0: الكلاسيك
3: اي بالقديم
0: اي وانتم طورتوا
3: الشوكولاته وقتها عملناها انا وتلفتي
0: حاجه فيل قبلها الشوكولاته حاجه فيل اي واش باش معروفين في لمته بالذات معناها الماكله نتاعكم عندكم العوله اما كل بلاد ورطالها هكا ولا
2: عندكم انا كل مرا وشغالها
0: كل ما تقول كل مرا وشغالها
2: كل مرا وشغالها
0: اي انت العوله نتاعك كيفاش تعملها مثلا كيفاش تعملوا مثلا راس الحانوت عندكم
3: ايه ايه نعملوا كنا نعملوا
0: راس الحانوت كنا نعملوا راس الحانوت اما كل واحد كيفاش يضفي للفيحه نتاعو صحيح
2: كيفاش يفوقوا
0: كيفاش تفوقوا في لمته
2: نفوحوا بالتواب تابل
0: نحطوا
2: فيه شويه كرويه نحطوا فيه شوش ورقه نحطوا فيه
0: اي هذه شوش ورد زايده ما نعرفوهاش
2: نحطوا فيه لا اله الا الله محمد رسول الله
3: الثوم
2: الثوم
3: فلفل مهروش
2: فلفل قرون فلفل قرون الثوم نرحيوه ونخلطوه به
3: ونخلطوه به
2: وال نزيد المقرونه شنو هو
3: شويه كركم وشويه تابل
0: رند
3: نحطوا فيه شويه ورقات مش برشا
2: نحط فيه الكركم
0: طيبوا بالكركم برشا
2: نحط فيه الكركم
0: انا صحي 1000% صحي يعطيك الصحه وشنو تفوحوا به راس الحانوت
2: نفوحوا به المقرونه الحوت الدجاج الملوخيه كل شيء
0: بلا التابل والكرويه ما تلعبش عندكم معناها كل شيء مخلص
3: التابل والكرويه نطيبوا به شكشوك القران نطيبوا به الصلصه نطيبوا اي نطيبوا بها كلها
2: نستعملوا برشا
3: تابلو كرويه ذاك وحده
0: تابلو كرويه وحده
3: اي وحده
0: اي اذا كان قلت لي راس الحانوت طيبوا به كل شيء الخطر هذاك علاش
3: لا راس الحانوت راس تابلو اللحم طيبوا به كان المقرونه ونحطوا فيه فوقوا فيه شويه بالدجاج هكا
0: راس الحانوت
3: بيه في الملوخيه
0: زاد فيما يخص اللبس نتاعكم عندكم التخليله هذا من قبل
3: التخليله وحرام الحرير والخلاله الزرقاء
0: حرام الحرير
2: والحرام الاحمر والحرام الاحمر
3: حرام الحرير
2: حرام الاحمر الصوف
0: حرام هذا الحرام نتاعكم
3: لا لا هذاك منديل
2: هذاك منديل
0: الحرير
2: تغطي به العروسه
3: لا الحرام نلبسوه زاد
2: هذاك تغطي به العروسه في الحنة
0: طيب باش تعملوا معرض لهنا في الرباطه
2: ايه
0: باش تجيبوا اللبس التقليدي نتاعكم وباش نشوفوا معناها المراحل
2: تاع لبسكم
3: راهو غادي في المراحل
0: لا ريت انا في الستوك
2: نتاعكم عندنا كرنفال فيه متزينين
0: اي كرنفال وقتاش؟
2: نهار السبت ان شاء الله
0: نهار السبت الكرنفال دوكا
2: نهار السبت ان شاء الله
0: او كان نهار السبت عندكم الكرنفال وعندكم مسابقة المعلقة الذهبية الملعقة عفوا معلقة الملعقة الذهبية أفضل نقطة بيع البسيسة بلمطة في دورتها الرابعة وعرض سياحي ثقافي فيه كرنفال فيه أجواء خاصة مسلك البسيسة الصحي من روسبينا مشكون البتيس حتى البتيس وعرض موسيقي فني بساحة الفنون الفنان هشام سلام مشكون ما يحبوش خاصة غنية رولي يا ماما رولي هذه الخدمة متوالات مزيانة برش على كل عندكم برش عروض موسيقية وفنية مزيانة إن شاء الله طبعا العروض هذه تنطلق مخر شوية ريت ذوكا ولا 9:30 ولا 7:30 عندكم عرض عند فني موسيقي
1: هو عرض فني موسيقي في السهرة لهشام سلام
0: 9:30
1: اي 9:30 ان شاء الله تكون سهرية في ساحة الفنون
0: في ساحة الفنون
1: مرحبا بالناس الكل دونك
0: اكيد شكون ما يحبوش هشام سلام صوته مزيان واغنيه
1: تباع التذاكر لهنا في قصر الرباط لمطه اللي يحب يجي يجري دونك نبيعوا التذاكر لهنا
0: باهي نشوف لي زانفيتاسيون هذوما شنو هذوما انتم عندكم ما نعرفش نص مسابقة والا سي معناها عطيتوا لي زانفيتاسيون ولا كيفاش
1: هما ذوما بون هذه عندنا الملتقى العلمي فور ان فور اي بلاستيك باغي اللي هو بالعربيه كما نقولوا افتتاح المواني والاواني والمحيط النظيف هذا الملتقى العلمي اللي هو تحت اشراف الدكتور حبيب بن صالحه وجامعه منوبه ومخبر دراسات المغاربيه الفرنكوفونيه باش يصير على مده 3 أيام الجمعه والسبت والاحد بدار الثقافه لمطه اللي هو فيه برشا محاضرات علميه باش يحكي على المواني على الاواني على المحيط ومنه قاعدين ننطلقوا في مبادره قفه لكل مدينه
0: حلوه
1: اي مبادره حلوه برشا الحقيقه قاعدين ان شاء الله
0: قفه لكل مدينه
1: قفه لكل يكون في اسم المدينه احنا باش نحاولوا نشوفوا قفه مكتوب في اسم مدينه لمطه باش كل واحد يخرج ياخذ يخرج بالقفه نتاعو لمطه
0: مزيانه مزيانه حتى برا لمطه يقول لك سنيه هيك قفه لمطه برا خذها من لمطه
1: اي اكيد لهنا هي معناتها ملتقى علمي اما في مبادره بيئيه كيف الجميع
0: عندكم البيئه حاضره تبارك الله عندكم الاجواء فيما يخص التراث الغذائي عندكم جو وزاد الصحة عندكم نهار الأحد انطلاق فعالية اليوم الصحي حول الاستقصاء من الأمراض المزمنة تحت إشراف
1: الإدارة الجبلية للصحة المنسير الدائرة الصحية صيادة لم تبحجر. هذوما كلها عم يكونوا معنا والحقيقة المبادرة هذه لقات استحسان زوار الكل خاطر أي واحد يجي يزور المعرض ينجم يقوم بالعملية هذه بالاستقصاء ونقولوا احنا الوقاية خير من العلاج
0: وياخذ البسيسة الصحية يستشير الطبيب نتاعو وياخذ البسيسة اللي يحب عليها.
1: عندنا انطلاق عندنا مسابقات برشا مسابقات عندنا المسابقة كما نقولوا اللي هي رسمية للمهرجان هي مسابقة أفضل البسيسة بالجمهورية تصير نهار الأحد بالشراكة مع معهد زهير قلال للتغذية.
0: وقتاش توقيت
1: هو نهار السبت احنا ناخذوا العينات بتاع البسيسة وبعدين يصير تجميعهم نتاعهم وتبديل الأرقام خاطر تصير بطريقة سرية مع اللي ذوق البسيسة ما يعرف ايش بسيسة تشكون وبعدين تصير عملية التذوق نهار لحد الصباح في بلدية لمتة مع معهد التغذية سنابش بعثونا 4 خبراء تغذية وعندنا احنا 3 خبراء اخرين الحقيقة وبعدين يخرجوا لنا النتائج نعلن عليهم ان شاء الله نهار لحد.
0: فيه تسويق كبير برشا
1: فيها جوائز
0: كل الحرفيات تقول زعما انا اللي انا هي الحاجه المزيانه الحقيقه كل واحد معتد بالشيء اللي يعمل فيه وعنده ثقه في اللي قاعد يعمل فيه يقول لك انا بسيستي صحيه و1000%
1: كل حد يقول لك بسيستي احسن بسيسه
0: احسن بسيسه يعطيهم الصحه ربي ان شاء الله يوفق الناس كل
1: حتى اذا كان فقرات اخرين نحكي
0: اكيد حتى اذا كان ما معناها ما خذاوش المراتب الاولى فهو عندهم مراتب وعندهم ناس وعندهم جمهور وما ياخذوا من عندهم طيلة سنوات يعني خاطر مش عمل بني لا ونهار ومش خدمه بتاع ليل ونهار هذه فيها انك تكسب الناس من خلال الجوده اللي قاعده تخدم فيها
1: اي
0: خاصه البسيسه اي نمشي مباشره مع جونا التراث اللي يحكيوا على التخليله اما التخليله شنو المزا شوف نشوف انا في الحلي نتاعكم ياسر مزيان الخمسة والقمرة هكا اش تتسمى ذي العجوهر
2: هذه شركة جوهر
0: قرب الميكرو
2: هذه شركة جوهر
0: هذيك شفناها في المكنين وشفناها اما نحكي على الجوهر
2: هذه تليل العربي هذه ذهب ذهب معناها
0: اكيد هبد هبد
2: هذيك هبد هبد
0: الجوهر هذيك المعموله اللي فيها القمره
2: اصلي هذه انا
0: الفلفوت
2: هذه سلسله الخلالات نقولوا لها سلسله الخلالات
0: اي سلسله الخلالات هذو
2: اي خلا وهذيك هي الخلاله هذه السوريه العربيه هذه
1: اوكي بالتوق يتسمى
0: اي شو بالتوق
1: هذيك بالحق تو قليل شو تلقى مازال
0: غاش التوق مازال
2: هذه خدمه اختي
0: يلبسوا فرملة
2: اختي قبل هذه
0: خدمة أختك
2: خدمه اختي قبل اختي
0: كبيره قست عليها ما عادش
2: 81 عام ما شاء الله
0: ما شاء الله ما قدش عمرها هذيك تبارك الله
2: العينين ما عادش
0: ربي يشدها بصحة الأبدان. أما اللي عجبني في الشركة الجوهر إنها تختلف عندكم الحوت القصة اللي تقص من جبل سوري كل سورية والطوق نتاعها أي أعطيها الميكرو أعطيها
4: عندي منها وكان تحب نعطيك نعطيك
0: شو تعطيها
4: من سوريا وبوصل
0: تحت عايشك
4: يعني
0: أنا نحكي على
4: حتاخو نعطيك عندي منهم 3 دوم
0: ربي فضلك ربي فضل ما أحليها الخطر حاجة راي متوراث راي متوراث راي عزيزة غالية عليها
4: ما سنين مطروزين مضفورين
0: أنت كنت عم فيهم
4: لا مش هاني
0: أما عزيز عليك يعزك تعزك لي الطيبة وشكرا لي كينك عطيتها
4: تحب نعطيك
0: يعيشك يعيشك بارك الله فيك أما أنا حبيتك تحكي لي على الشركة هذيك اللي مش حابة تحكي عليها
1: شركة
0: يقعد الجوهر هذيك اي الخطر
4: شركة جوهر هذيك
0: لا ما فهمتنيش الزينة مش كاملة شفتها مثلا متاع صيادة
1: هما راهو كل حد يعمل
0: هذا هو هذه متاع صيادة
4: هذه هي متاع صيادة
0: الجمرة ولا
4: هي متاع صيادة
1: قطبة هي هذه
0: قطبة صحيح
4: هذه القطبة بتاعها ودي الخطبة
0: جميلة وقتها مدام جميلة قدمتها ونرى ونقول مش غريب عليا هذا كانش نتسائل من بكري
4: صافي بالك
0: لا لا جوهر جوهر
1: لا جوهر
0: هذه
4: بيدي جوهر جوهر
0: قدمتها مدام جميلة في استهلك تونسي الأسبوع فارت قدمتها في
4: الاستوديو هذه جوهر
0: جوهر مزيانة مزيانة الجوهر كانوا يطلبوها أكثر من الذهب أي جوهر كانوا يطلبوه قبل أكثر من ذلك.
4: تو رجع كما
0: رجع برشا.
4: تو رجع غالي.
0: حتى أنت تو الطوق اللي داير بالرقبة نتاعك هذاك شي تسمى مش كيف معمول بالمرجان معمول بال.
4: هذه قضية جوهري.
0: أي. لا نحكي على الكبيرة.
1: هذيك تتسمى تليلة هكا ولا؟
0: تليلة فوقانية.
1: هذيك فما تليلة تبدأ مع عند رقبة بالضبط. تبدأ قصيرة. والقلادة تبدأ كبيرة.
0: القلادة ياسر مزيانة زادة. أما ماشي ما قيمتها فيما يخص معناها ماشي كما الأخرى جوهر.
1: لا مش كيف كيف لا مش كيف كيف
0: مش جوهر هذه فو بيجو معموله
4: هذه
0: مش
4: جوهر اصلي
0: مش جوهر خاطر معموله فو بيجو تظهر
4: هذه جوهر قديم
0: هذه لا ياسر متقونه ياسر مزيانين يا الخدمه معناها تقول انا الصياغه العربي نتاع بكري قديش فيها اثار بالرغم من الاليات قديمه وكلاسيكيه معناها بالرغم الاليات اللي تقوم بها. اي اي نعرف نعرف يظهر الجوهر يظهر الجوهر ويظهر اللي هو فالسو. فما السيده اللي بجنبكم زاده لابسه اش تسمى اللواحه هذيك لمطية لا على اللبس اللبس حرام حرير هذاك
1: هذه سيدة فات المخلوف
0: يا مدام فات تراق في شوية قدام الكاميرا ولا شوقي هذاك شنو يتسمى الحرام أعطيها الميكرو أعطيها الميكرو يا مدام قوم شوية قوم به مرحبا بك لله هذا الحرام أنت اليوم لبست لنا
3: حكاية الحرام
0: أي هذاك على شيء حكينا في الكواليس أي هاي الحرام هذايا الحرام هذاك مش كما هذايا الاحمر اللي نشوف فيه
5: على السلامه مرحبا بكم نورتونا في لمطه يعطيكم الصحه هذا لباس المراه تلبسه نهار الصباح والا في السابعه نتاعها
0: اي
5: واني حبيتك نحطه معناتها تو لو معناتها
0: عندك تبارك الله ما شاء الله رجع
5: اي اني نحب برشا اي حاجه تقليديه تعجبني خاطر اني اصلي من لمطة وامي الله يرحمها كانت هي المراه الاولى في لمطة وعزيزتي عروسيه الله يرحمها اللي هي زي المراه في العروسات وتتغني عليها معناتها ما تخرج العروسه دونك تربيت
0: الغنيات من صغرها مدام شيره في بالي جات
2: وين عندها حذره امها كانت عندها حذره كانت عندها حذره
5: تربيت من صغري على العروسات والحنه والفرملة والسورية والحاجات الكل معناتها
0: واش كانوا يغنيوا قبل بالله راني كالغنيات راني متشوقة
5: يغنيوا على العروسة
0: اي شنو الاغاني اللي غنيوها ترى سمعني
5: صب الميل وهات على زينة البنات

0: إله يا مروق بطويل حرقوسك بالتنزيل على جبينك واتك
1: وصب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات عليك سبعة حوتات
0: ويا لبسة القلادة يا معيون سرادة عريسك في جنادة راح اللوم وجيب

0: صوتك
1: وصب المال وكيل على فرقيك لميل وعروسك متزين خلهم وجاك
0: يا لبسالي يا لبسالي قمجة يم العين الغنجة وارزلونك رجة
1: شكون عطاته
2: ايوه بشيري غني انت خطر هي مريضة
1: صب المال وهات صب المال وهات هل اللي تلبنات ولبسالي فرامل يوم الزين الكامل ما حزيك شي هامل سيد الرجال يخذاك
0: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات ويا لليت البلاد
1: ويا لبسالي خيوط يوم الريحة تقوت هلا اللي عايش بوك وعرف لشكون عطاك
0: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات ويجا يا حوات
1: ويا لبسال محبوب على صدريك منصوب المخذب المكتوب العرس بالقدرات
0: صب المال وهات صب المال
1: هو بالطار اللي طارت يا را وبالطار اللي طارت يا را وبالدم مخذب منقارة هو بالطير اللي طار وعلى ومنقار ومخذب بالحنة من تحت عروسات الجلة تغني عشرة يهود فقارة بالطير اللي طار تيارة بالدم مخذب منقارة
0: وبالطير اللي طار تيارة بالدم مخذب منقارة
1: وتستاهل سلفك بالوافي عشرة قطار بالزيت الصافي يا وقدك جميل ووافي عروستنا حلوة ومصرارة
0: وبالطيري اللي طار تيارة بالطيري اللي طار تيارة وبالطيري اللي طار تيارة بالدم مخذب منقارة
1: وتستاهل سلفك بالوافي عشرة قطار بالزيت الصافي يا وقدك جميل ووافي وان شاء الله تصبح نوارة
0: وبالطيري اللي طار تيارة وبالدم مخذب منقارة
1: وبالطيري اللي طير ويوته وبالتكنون صانعوا خيوته تشعل في جنبه ياقوته وتغني عشرة يهود فقاره

0: صديقتك اللي اختك عشان تعمر بيناتكم كنت تغني وتسميهم غنيه قبل تعرف روحات الغنيه تسميهم خاطر كل بلاد ورتال
1: كل بلاد ورتال هي
0: تسميهم الغنيه
1: احنا لا هيك نبداو حدنا مش من هيك
0: لا الفرق المجموعات النسائيه اللي كانوا يغنيوا في الافراح الغنيه هذا هو
1: نقولوا ماشطات احنا
0: ماشطات ولا الماشطة ولا الحبره كل واحد يسمي أم العروبي جيت
2: صاحبتي
0: هذه صديقتك سمعتك تغني
1: في الورشة حبت قمحة وشعيرها احنا مشينا للغابة وزرعناها مشينا للغابة وحصدناها حبت قمح يا محلاها منها بسيسة كوناها بسيسة لمطة يا الأخوان صنعنا منها مهرجان بسيسة لمطة يا محلاها احنا الحراير قديناها بسيسة لمطة راهي اليوم في المهرجان راهي تدور إجا يا زاير وزور إجا يا زاير وذوق من البسيسة قولوا ذوق من البسيسة أعطي رايك
0: هذه قريحتك توا بلا سبقوا عليها القريحة هذه تو معناها وحدك أجيتك الكلمات الجو هذه التونسي اللامتي مرحبا لله هاي تلمت الحبيب أكي هي جد تحكي على حرام جبتكم الكل الحرام لمكم اليوم مرحبا بك يا لالا مرحبا
3: حاجة أخرى نحب نحكي عليها
0: أي مثالش تفضل تخلي حتى معلومة
4: طوانيش حنا بعل تربيت فيه ولد فيه كان عزيزي عنده دكان
0: دكان
4: وصدقني معناتها قعدتك نفكر قلت وما كل ذكريات وكالطفولة وما عادش طوانيش

0: النسيج معناتها اندثرت الصنعه هذه صنعه جدودنا بدات تنقص مع الاسف في زلنا نرجعوا لها. قلت علاش ما نعملش كتاب على دكان جدي ونحكي كيفاش جدي كانت عزيزتي تعاونه كانت عنده الردانة وهي اللي تعمل له الجعاب وكل وكان يعمل اللحفة اللمطية البيضة كما الحرير نتذكره خطر كيف معناتها ينسج عزيزتي تفتل وكل معناتها عشت معها ما كل لحظات
1: لحظات جميلة الصور قاعدت راسخة في بالك. قداش عمرك وقتها؟
0: أني وقتها صغيرة عمري 6 سنين
1: شفت الصغر
0: 5 سنين أي تولدت فيها نهج حنا بعل وعرست صغيرة ومشيت لفرنسا وجيت خصيصا للمهرجان هذا كل عام نحضر فيه.
1: يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة.
0: تعجب نحب برشا بلادي.
1: وبعد باش توصل مثلا
0: صدقني
1: نوصل باش توصل لهم باش تاخذ الفيديو باش توري معني الأجانب
0: أي أني عندي تو معناتها جمعيتي عندها تظاهرة 21 جوان في فرنسا نعمل حاجة كما في لندن ما أصغر خاطر
1: يعطينا
0: سباس صغير وكله نحب ديما نكون نوجه رسالة نكون سفيرة في الخارج نحكي على بلادي
1: إن شاء الله.
0: على خاطر لمطة معناتها كبرت بينا احنا راهو بلاد صغيرة وفيها برشا تاريخ وآثار أما بشوية بشوية معناتها هو المهرجان هو اللي كبرها زادة وتعرف بها
1: ونساها صراحة شوف النسيت تخدم أكثر من الرجال سامحوني يا رجال
0: وحاجة أخرى نحب نحكي
1: نسيتكم يخدموا مليح باين توما في الصناعات التقليدية رجالكم شنو تخدموا
0: شنو في ساعات الصناعة
1: قبل قبل أنتم نسيت برك الله في الحرف
0: عزيزتي كانت تنسج كانت تقوم بكري
1: ورجالهم ورجالهم
0: أي عزيزي عنده كان نول ينسج عنده حانوت
1: هكا سجل القردب وذاك خير خير
0: أي عزيزتي في الدار تعمل الصوف نمشي معاها تشري الصوف من سوسة وين تمشي تهزني معاها أقرب حاجة كنت قريبة لها برشا نمشي معاها نغزل معاها نعمل معاها كل شيء حتى بنتي سميتها مريم عليها الله يرحمها وحاجة أخرى كانوا زادة توازة ذي اللي لازمنا نفكروا فيهم كل يجيوا النساء الكل كل مرة يجيوا في الدار مثلا اليوم جيت أنت باش تعمل المنشف ولا ما يعملوا هما لعبانة وكل يحب لها ما تنجمش تجي أنت يجيبوا أصحابها الكل
1: يتلم
0: نهار لحد ولا نهار السبت
1: هكا يعملوا فيه شهر بطريقة غير مباشرة
0: الجمعة الأخرى مثلا عند جارتها عند ما عندها ذيك محليها كلمة ويبدأوا يغني ويلبسوا كل لباس هذيك زادة ماذا بينا نرجعوا لهم وقلت علاش
1: ماهوش صعيب ماهوش صعيب وتبارك الله شبابنا توا أنا لمست أنه فما عودة شبابنا الموروثهم يحبوا الخلة في الفيستا يلبسوها
0: توا شاشية
1: والله شاشية الفرق الموسيقية تشوفها قاعدة ما شاء الله أكجيكم أكبر مصور في العالم تو تخلي تو للرباط أكبر مصور في العالم بدون استثناء وبدون رمي ورود مرحبا بيك نورتنا ما مش نقول اسمك بعد به يعطيك الصحة مدام ويعطيك الصحة لترويجك لصناعاتنا التقليدية وأنها مقيمة بمدينة فرنسا وجات خصيصا للمهرجان لأنها بنت لمطة وعاشت تفاصيل وصور علاش قلت لكم راهو المكان فيه يختزل العديد من الصور ويختزل برشا حكايات
0: عملت جمعية سميتها عمل جمعية أسستها عام 2004 في فرنسا مسجلة على اسم أمي تخليد لذكرها الخطر توفيت الله يرحمها وهي يعرفها برشا حليمة الله يرحمها في عام 2000 هي كما تحكي وتولى هي بصوتها وبحنانها وبحبها لبلادها المهرجان كانت عندها دور كبير فيه قلت عليش هي توفيت ما نخليهاش
1: حتى لا ننسى
0: أي حتى لا جمعية ننسى. اسمها حليمة و وديما معناتها بالمواكبات هذه والاحتفالات هذه نحاول باش نكون موجوده خاطر تعرف زاده مش ديما نجي اما المهرجان هذا اللي معناتها تخش عليه وعد بين روحي نحضر فيه مهما كان
1: ظروف الحياه والله مدام محلك ومحلك كلامك وكثر منك الناس حقيقة
0: معناتها هذا الكل فضل يرجع لأمي الله يرحمها اللي هي غرست فيه حب الوطن في دمي يمشي معناتها ما نجمش ننسى شنو وصاتني وكيفاش عشت معاها كل شيء من عزيزي لأمي وإن شاء الله نكون نقدم شوية اللي هي ما كملتوش
1: ربي فضلك بالتوفيق ليك إن شاء الله بحق الله امرأة تستحق يعطيك الصحة إن شاء الله منورتنا ديما خارج أرض الوطن وديما هكا رفع راية بلادك وديما هكا تعرف موروثنا وخاصة البسيسة تركزونا عليها راية البسيسة راوي لزمها
0: جاوز حاجة من أمريكا وبشي جيو عجبتهم
1: أصدقائنا أمريكان. هزت عولتها في البسيسة.
0: موجودة لنا توا تحضر معي عندي ستاند.
1: أنا شفت أنا عرضتني واحدة من ألاسكا.
0: هذيك
1: صديقتك تتكلم بالعربية بالتونسي.
0: على لمتها.
1: محليها.
0: وعجبتها والبارح جت بحذية باش حضرت في المهرجان وجاوا صحابي من باريس دونهم يدوروا.
1: هذه لازمكم تكرموها. بالحق لازم تكريم، لازم تكريم خاص المرأة دي. كلهم هما يتحقوا التكريم. أما لأنها رفعت راية تونس حتى خارج أرض الوطن، معناها قاعدة تعمل تقدم في رسالة جميلة برشا. أي واجب أما يعني
0: مقصرة معاهم خاطر والله بالله معناتها باش نكون مقصرة خاطر ظروف جات صحيا زادة خلتني نبعد شوية.
1: لطف عليك، عاد تقول بسيسة مش تكتب بسيسة.
0: اي مسيري شنو نقولها، عندي زاده معناتها جيت للمهرجان وعندي زاده حاجات اخرى معناتها انا نتفرهد شويه ونعمل مهرجان وعندي
1: شم نسمة تونسي.
0: صدقني مش يتبدل، انا شفتوني كيفاش جيت كيش وليت والله صراحه
1: ربي فضلنا بلادنا ويحميها.
0: جيت باش ناخذ الكتاب عند مدام محبوبه باش نترجمه زاده اللي باش تهزه صاحبتي لامريكا خاطر عجبها ماكله لمتة، قلت لها ويجي نهزك نهار كامل وهي طيب.
1: هي تشهرة وقت الطاولة تشهرة مدام محبوب، لكن نشوفه في التساور وكهو. أما إن شاء الله نيكلوه ونذوقوه. إن شاء الله سعمر عبيدة نقولوا على السلامة، نورتنا بحضورك يا سعمر أنت والمجموعة الكل، وراو المصور عنده دور كبير مدام سماح. شنو أحوالك؟ مفاجأة هذية، هذه مفاجأة. سماح قالول جت توا في بالي الندوة غدوة يا سماح، حكا جتنا تجري محليها محليها. والله يعطيك الصحة سماح. المصور راو عنده دور كبير، احنا نحكيه على الترويج بالنسبة طبعا لتونس لبلادنا. المصور راو اللي تراه هاو وخر هاو قدم او بقى نهار كامل البرة بعيد على عائلته او شراه كاميرا الله واعلم مسكين كيش وصل باش شراها وكيفاش تبع التكنولوجيات الحديثة باش تكون الصورة حقيقة صورة قريب باش تنطق. وراهي هي محبة، اذا كان ما تكونش فيها محبة راهي مهنة التصوير. يشوفك الانستغراموز عندك هي هبت قلت لكش البراه راه ماهيش عادية. المرأة ما هيش عادية التونسية. سعمر جبتها لي والله من البارح يتحب ذوكي برشا تحبها، وقلت باش نكون حاضر سمية دغمرة نحيك برشا. هذا شبابنا اللي نعولوا عليه راهو، شبابنا اللي نحبوه زيدا عندهم دور، راهو صانعين محتوى عندهم دور كيكون عندهم هدف سامي اللي هو ديما نقولها الرفع من راية بلادنا، وانك تقدم حاجة مزيانة تسعى فيها لتقديم سياحتنا على اكمل ما يكون، معنا اجمل ما يكون بلادنا على اجمل ما يكون، ونسعى ديما للسياحة الثقافية جميلة. مرحبا بكم الناس كل نورتونا، وان شاء الله منورينكم يا ربي ان شاء الله. هيا به عايش امي زهرة كجو صغاري تشرب. يا ربي يا ربي ان شاء الله اللي مقبلين على الباك الصغاري هذوما يا ربي يكون وكون هكا دفع معنوي ليهم ان شاء الله يقتلعوا شات
2: ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل
1: ان شاء الله نسمع
3: صلاتني بيتي بفيتي صلاتني بيتي بصافي.
1: اسمعوا بسيسة اش تعمل في الصوت، اسمعوا

0: بينها فرح بدره بيها ويوصل بسليم.
1: كلمتها شكون هذه؟
0: فرحولي هنا اهل احبابنا فرحي لكم تعيش لامي ما ترنادي لكم. فرحولي هنا اهل احبابنا فرحي لكم تعيش بدرة ترنادي لكم.
2: فرحولي لحبابنا فرحي لكم أوراسي حير رد لكم. فرحولي لحبابنا فرحي لكم أوراسي حير رد لكم.
0: وقد من هالشعر هنا جيلنا تروح مخضبة بالحنة. قد من هشار هنا جيلنا تروح مخضبة بين الحنة.
2: وقد من هشار هنا وجيلنا وجيلي بسيسة وذوق البنا. قد من هشار هنا وجيلنا وجيل البسيسة والذوق البنا.
0: يا فرحولي أهل أحباب بشرح قلبي طلبت وطني ربي. فرحولي هنا أهل أحباب بشرح قلبي طلبت وطني ربي.
2: فرحولي يا الأحباب يا فرح قلبي طلبت وطني ربي. فرحولي يا الأحباب يا فرح قلبي أني طلبت وطني ربي.
0: في ذكايا ما أحلاك هيدو مهنك حاسب على حظك ويخذك. يا ذوك يا ما احلاك ويا ما بك حاسب على حظك ويخذك.
2: وريحة المسكاي الفواح فيكم على ولدي سيدمو. ريحة المسكاي الفواح لملك شموه

0: لوكا يا شلبي يا فرح قلبي طلبت وعطاك ربي.
1: يا لوكا يا شلبي يا عزيزة قلبي دي طلبت وعطاك ربي. لوكا يا شلبي يا عزيزة قلبي انت طلبت وعطاك ربي.
0: ويا ناس يا ما احلاك هيدو مهنك حجب عال حاسك ويخذلك. يا ناس يا ما بهك هيدو مهنك حجب عال حاسك ويخذلك.
1: هيدو يرحم باباك يحشب على حزك واخذك.
2: يعطيك الصحة. هذا جوكم تاع الحنة أنا نتصورك ولا الخطر تاعنا فرح. يعطيكم الصحة إن شاء الله فرحين ديما يا ربي. على كل مازال لحظات خلينا نكملوا بغنيه من الاستوديو ونرجع ساعه ثانيه ان شاء الله سي محمد نكملوا معك اللي هو طبعا ناشط كبير في المجتمع المدني وباش نحكيوا معاه على تفاصيل طبعا هذا المهرجان والجو بصفه عامه. محلاهم نساء محلاهم هذوما كانوا الغنيات اللي خذونا حقيقه الزمن جميل برشا وان شاء الله مواصلين متواصلين وربي يشد في صحتهم لانهم قاعدين يعطيو في صوره جميله للبلاد. هذا مهرجان البسيسه يلا انطلق اليوم باش يكمل ان شاء الله المهرجان هذايا نهار 17 مايو نهار الاحد راهو حافل بالمفاجات. فيه مسابقه تحلوه فيه بسيسه اشكال وانواع فيه حرفيين مش كامل لمته فقط جاوكم حتى من الجنوب حاضرين اليوم معاكم. يلا شجعوهم شوف قداش تكبدوا من مسافات باش يكونوا حاضرين معاكم باش يقدموا المنتوج نتاعهم. كلمه مزيانه وميسيرش كي تدفع من جيبك وتاخذ حويجه هكا باش تشجعهم وتخليهم يحضروا في المهرجانات الكل وتخلي راهو مورد رزقهم باش تفهموا ولا هو مورد رزق نتاعهم. هذاك علاش نعطيهم في فرصه باش يكونوا حاضرين في المعارض. ومشكوره المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه على رسم كاظم سمودي ومدام سماح اللي جات اليوم هكا محلاها راهو الكاهيه كي تكون حاضره ومحلاه المسؤول محلاه المسؤول كي يكون حاضر في تظاهرات كمان هكا لانه هو بجوده يعطي دفع للحرفي ويعطي دفع للمجموعه الكل. شكرا لكم يلا مواصلين الساعه الثانيه.

0: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي أن قطاع الصناعات التقليدية يوفر مواطن شغل لحوالي 300 ألف حرفي، من بينهم 90 ألف بالإقليم الثالث، أي بنسبة تقدر بحوالي 30%، مبرزة المكانة المهمة والدور الفعال لهذا القطاع على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب كونه أحد أبرز مقومات الشخصية الوطنية الأساسية في بلادنا. خلال ندوة صحفية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل انتظمت تحت شعار القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر بحضور عدد من النواب، دعت الممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون الخاص بالانتداب الاستثنائي والإسراع بإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المعطيات وترتيب المترشحين تفاضلياً. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون التي تتواصل إلى غاية 17 من مايو الجاري بمدينة الثقافة شادلي الإقليم بالعاصمة. وقالت مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي إن هذه التظاهرات تهدف إلى دعم إنتاج أصحاب الهمم، وأضافت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد. ختاما، أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية لياونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من الأربعة متاع العشية.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكي على جرثومة المعدة. اش بيلوري هي البكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة، هي متواجدة بكثرة. 70% من الكهول التوانسة عندهم الجرثومة هذه، لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص، لأن مداوات هالجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه، ننصحوه باش يداوي هالجرثومة إذا كانت موجودة. مداوات الجرثومة تخضع للوصفة الطبية، لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
3: دقيقة صحة.
1: استهلك تونسي مع إنس الغريان. استهلك تونسي إذاعة المنستير.

0: نعود إلى فضاء طبعا الرباط بمدينة لمتة الساعة الثانية باش نخصوا فيها طبعا ضيوفنا الكرام وما نجموش نمروا في مكان تاريخي وأثري كمن هكا ما نكونوش على تواصل مع مدينة صيانة المدينة واللي عندهم غدا ندوة فكرية جميلة برشة يحكي لكم عليها السيد الفاضل اللي باش يقدم لنا روحه واللي جاء محملا بذكريات ويحكي لي على طفولته ويحكي لي على مدينة لمتة بالحق كيفاش كانت المرأة والراجل دائما يد واحدة في مسارهم العملي ويد واحدة في مسارهم الإبداعي. مرحبا بك سيدي نورتنا وشكرا لك على حضورك.
1: مرحبا بكم نورتونا بمدينة لمتة.
0: يعيشك يا سيدي شكرا لك على الحفاوة على حسن الحفاوة والاستقبال وعلى الأجواء جميلة نورتونا زدنتوما بالحضور الكريم. اللبس التقليدي المزيان أنواع البسايس اللي أبهرتنا ما كناش نتصوروا بالحق أنا أول مرة نزور المكان هذا وأول مرة نحضر في مهرجان البسيسة على خلاف زملائي وزميلاتي بالطبيعة اللي كل عام ديما معناها متواجدين ويسلطوا الضوء على التظاهرة هذه وعلى المهرجان هذه فماش دورة من دورة المهرجان غابت فيها إذاعة المنسير عن هذا الحدث الجميل.
1: شكرا على الكلمات
0: صحة مرحبك
1: أنت مرحبا بالحضور الكريم شرفتونا نعاودوا شرفتونا نجح بصري احنا برئيس جمعية سنة مدينة لمتة.
0: مرحبا بك سي ناجح.
1: دورة 25 حبينا نتطرقوا شويه للصناعات التقليديه في مدينه لمتة. مدينه لمتة اللي يقول مدينه لمتة يقول نول عربي.
0: مش تحكينا على قطاع اخر انت اللي هو حكيت عليه السيده بشيره وقالت راهو معروفه بالنسيج ولكن تتعاملوا برشا تتعاملوا برشا مع قصر هلالي انت معروفه بالنسيج.
1: قصر هلال السوق المركزي.
0: السوق المركزي
1: كان النساج اللمطي ينسج من الثلاثة للثلاثة ومرته الدور في الردانة والبرير التاي قدامها والكانون وجو آخر وكذريات صغار يلعبوا وكنا كنروح من المدرسة وباباتنا وماتنا كانوا أميين نوعا ما يعني شنو قريت لهم إيش جون تراوريني شنو قريت تلموه يعملوا سؤالات
0: بشي يختبروكم
1: بشي يختبرو حطوك في بياج عندك شيء فهمتنا
0: حصيل وعليش يعملوا هكي
1: باش نكونوا ناس صالحين وناس ما نخرجوش عن النطاق المعقول والرقابه
0: بالضبط احنا تعبين وانتم نحبكم تقراو
1: امنيتهم في الحياه هي انسان يكون ولده يكون قاري ينورهم ويكون متربي لبرا
0: تعبين برشا
1: اكيد ظروف ماديه صعيبه ظروف اجتماعيه صعيبه والحمد لله ربونا ولمتة على احسن ما يكون ان شاء الله
0: الحمد لله ربي يفضلكم وان شاء الله انتم زاد تكونوا خير مثال لابنائكم زاد
1: ان شاء الله يا رب
0: هذا هو باهي سي ناجح كيفاش تو
1: قلت لك نرجع للنور
0: للنور
1: عندنا احنا نمتازوا كنا في النور راهو بشاكر الحجاج بالحاج في السبعينات
0: يجي كان لمتة بالشيخ البشكير نتاعو
1: يهبط قصر الليل خاطر احنا نروج قصر الليل كي يبدا هو انا حاجته يهبط ديريكت لمتة
0: يقولوا هاتك المنشفه نتاع مدينه لمتة
1: بشاكر الحجاج كنت تعمل مختم في لمتة اختصاص بشكل حجاج من موسم كيما هذا توا يطلعوا النوال البريسك النوال الكل تولي النمط نتاعها هي بشكل حجاج
0: خاطر ولا
1: قبال عليهم قبال عليهم
0: كبير يعني عندهم الحدث الموسمي هذا اللي هو الحج الناس الكل تجي تاخذ بشكل الحج من هنا لانه سوق النسيج نتاعهم صوف وقطن
1: ما فيش ما فيش الا خيات لا حتى فما امور دينيه بحته
0: بالطبيعه
1: وعندنا زاد
0: مازال توا ولا ما عادش؟
1: لا ولا الميكانيك ولا طغي ميزات بشاكر اما الميكانيك ولا طغي ما عادش الصناعه التقليديه بالنول واحد وعندنا كنا زاد عندنا بشاكر حمام حمام فوط الحمام فوطه نتاع الحمام قبل احنا ندخل الحمام رجال ناخذوا الفوطه نتحزموا بالفوطه اوبليجي كل حمام فيه فوطه كان زاد صناعه تقليديه خاصه بمدينه لمتة بابا كان دلال بتاع بشاكر
0: بشيرة مرحبا تعطيك في التفاصيل
1: جارتنا
0: شوف الجار علاش الناس تقول بالله يا ربي تعطينا جار من غير عينين شو محلية الجارة كي تبدأ بعينيها وتتبع هكا التاريخ الكل عندها
1: لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: عائلة واحدة معني
1: بابا كان دلال بتاع بشاكر ياخذ ما عندي نسي والواحد
0: انت كنت صغير ما تعرفش تعرف كل شيء
1: نمشي معاه
0: ان شاء الله عليك يا بشيرة
1: نمشي معاه باش ناخذ لي كعبة بريك ب 50 فرنك
0: 50 فرنك معناها حاجه كبيره،
1: حاجه كبيره وما تغشش كي ما خذليش يقول مازلت ما استفتحتش ولا مازلت كذا نتقلق نقولش معناها مازلت ما استفتحتش.
0: تو عرفت قيمه بوك.
1: الحمد لله الله يرحمهم ويرحم جميع الاموات ان شاء الله يرحم باطنا.
0: ساعات نقول الوالدين بالله يسيس ولادكم خاطر بالحق مازال صغار ما يفهموش راه ما مش توا يفهموا اللي هما بالحق انتم صبرتوا وتعبتوا وتبتاو معناها تحط فيهم تعبك الكل ويزي واحنا تعبين ما يفهمكش راه في عمر ما يفهمكش. اما بعد كيف سبحان الله عجلت الحياه ويعرس ويجيب الصغار
1: بالحق
0: توا يظهر لي خلي لها الميكرو خاطر مش باش تسكت كثير. هات هات هات سي محمد سي محمد هات الميكرو سي محمد هات الميكرو.
2: ننسج في النول وولدي فوق ظهري. ننسج في النول وولدي مربوط في النول وبنتي مربوطه في النول.
0: خناتي ساحة
2: قالك
0: يعطيك الصحة ربي فضلك.
1: حبينا نتطرقوا للموضوع في صفيصة
0: على البسيسة اللي نحكي عليهم مهرجان بسيسة لمطة البسيسة هذية
1: حبينا حبينا نوريو 2003
0: 2003
1: حبينا نوضحوا انه بسيسة لمطة ماهيش مقتصرة على لمطة فقط، راهي شارك حرافي بمدينة لمطة في تونس واخذت الجائزة الأولى
0: اللي هي سلمى
1: بسيسة سلمى اللي هي خذت الميدالية الذهبية. معناها حبينا نوريو راهو
0: مشاع على حتى مستوى عالمي مش وطني فقط
1: ربينا بالوطني الحمد لله عالم.
0: نشوف الديريكتريس انجي هذه انجي دوغي دونك المصريه هذه مش اي
1: حسيل
0: يعطيهم الصحه مشكورين. يعني فما مسابقات زاده في التظاهره نتاعكم
1: اكيد اكيد
0: في المهرجان فما مسابقه
1: وعلى فما مسابقات وفما جوائز وفما
0: مش
1: نعطي الكلمة للأخت إيمان بصريح مديرة دار ثقافة
0: أماني
1: بصريح اللي هي بحق ناشطة وتعاون فينا
0: برشا شوف فيها من بكري على قدم الوثائق مع
1: جمعية سيادة بني تلمطة ما تخلينا ناخذين حد شيء والكشافة
0: ما لريت العمل الجماعي يعني محلاها
1: جمعيات الجماعي
0: الجماعي والله الجمعيات والجماعة خاطر اليد واحدة راهو متصفر
1: بلدية تلمطة نخص بالذكر أعوان بلدية تلمطة أعوان نذكر بالذات أعوان بلدية تلمطة على رأسهم من الكاتب العام وجميع الإطارات ودار ثقافة لمطة والكشاف
0: غدو باش تحكي لنا شوية على المتحف المسكر واللي مأثر برشا عليكم واللي تحبوه فضاء معناها بالحق
1: لا يزمت لا
0: يفتح
1: إن شاء الله مدام دوكا جبدت بالباهي في
0: غدوة غدوة مدام الندوة معناها فرصة
1: أكيد باش أكيد لا أكيد
0: توصلوا صوتكم
1: باش نوصلوا صوتنا أكيد
0: خاصة معناها مكان جميل كم هكا ما يلزموش متروك بصراحة
1: بالحق راهو مورد رزق في الآخر راهو مورد رزق لمدينة لمطة
0: أكيد أكيد
1: أعوان زيارات
0: كرافيل كل هنا ديما
1: والله بل راهو ما بين المهرجان كنا نصبوا في فيه راهو نعملوا فيه ورشات ونعملوا فيه دار ثقافه
0: بياتين
1: حسيل وشرفتنا شرفتنا بوزورك
0: مازال
1: معنا موعد ان شاء الله عايشك
0: مواعيد ان شاء الله مش
1: موعد
0: فقط مدام تفضل شكرا ليك مدام هذا التابلو تفضل سي ناجح
3: شكرا
0: صح ان شاء الله ديما متوجين وديما في المراتب الاولى مدام مرحبا بيك
2: او بيك مرحبا بيكم نورتنا بالعكس اذاعه المستيريه اللي منورتنا في هذا العرس الثقافي بمدينه لمطه. اليوم لمطه تستقبل ضيوفها من جميع الجهات من جمهوريه تونس ومن حتى من زملائنا ونقولوا اشقائنا من المغرب العربي. مرحبا بكل الضيوف اللي يحبوا يشاركونا هذا الحفل وهذا العرس الثقافي بمدينة لمطة اللي يدوم 4 أيام.
0: والله نشجعكم. أنا جيت انبهرت بصراحة انبهرت راه المعرض اللي دورت فيه مش كبير برشا ولكن تلقاو فيه ما معناها اللي تعشقوا العين هكا ولا يحبوا الصغيرات والكبار
2: في كل شيء
0: انواعها الكل وفما الحرف والحرفين اللي جاوكم حتى من الجنوب راهو معناها حاجه جميله برشا انهم يجيو باش تتقاسموا معناها فرحه المهرجان هذايا مع بعضكم وتروجوا لمنتوجكم التونسي وهذا حاجه تفرح. بي عندكم زاده شراكه جزائريه حسب مريت
2: اي موجوده شراكه الجزائريه ما تغيبش على حتى دوره كل عام موجوده معنا تجيب الموروث الغذائي والجزائري تكون موجوده معنا كل عام وتقعد معنا لمدة 4 أيام.
0: يعطيهم الصحة ومبهورين بالمنتوج بتاعنا التونسي
2: بطبيعة
0: ويعرضوهم في منتوجهم ولا
2: منتوج في منتوجهم ويطيبوا حتى الماكلة التقليدية متاحهم هما يطيبوها ويطوقونا
0: على طريقة غير مباشرة هذا فضاء تونسي
2: تبادل تبادل ثقافي.
0: يعطيهم الصحة والله مشكورة جدا الرفيق معناها ما شاء الله مع مدام دوكي من بكري معناها على قدم الوثائق وهالديكور المزيان اللي حضرتوه جميل برشا وان شاء الله يبقى راهو ديكور هذايا
2: ان شاء الله ان شاء الله هدايا واجبنا
0: شوفوا في السائح ويسال على الكبيره والصغيره معناها تفاصيل التزويق هذايا اللي نورتوا به مدينه لمتا والفضاء هذايا فضاء الرباط اللي ديما نقول فيه تاريخ وفيها ان شاء الله تبدا فيه حركيه مستقبلا ما عادش يغلق والله شيء اسف
2: اي الله غالب
0: اما لا لا
2: احنا نسعى احنا نسعى كجمعيه صيانه المدينه ودار ثقافه
0: لمتا عندنا
2: حضور ونسعى الى تثمين كل ما هو معالم اثريه بمدينه لمتا والمعلم الاثري هذه حاولنا سنة اغلب وجل التظاهرات الثقافيه عملناها في القصر الرباط بلمطه باش نثمنوا ونظهروا جماليه المتحف القصر اللي عندنا
0: انتم عندكم شراكه مع البريد التونسي
2: اي شراكه
0: ديما نقول علاش مش اي تظاهره تصير علاش مش اي هكا تظاهره تكون فيها جماليه الحضور فيما يخص الحرف والحرفيين موروثكم ما يقاش اصداروا في ديسمبر في توابع بريديه يعني يكون ياسر
2: والله نسعى مدام حتى
0: لي
2: زافيش اللي نعملوا فيهم
0: في التوابع البريديه وكنا نجمعوا فيهم محلك تبع بريدي فيه امراه لابسه التخليله راجل لابس الكبوس العربي ولبس الجبه التونسيه كانوا برشا معني انا
2: نتذكر
0: كنت ياسر موجوده انه لبسه تقليدي في التوابع البريديه حكم انتم في شراكه كنشوف لافيش بالحق نشجعكم باش تعرضوا الفكره وتكون مزيانه وجميله فما هذه راهي دعوه للناس للناس الكل يخصوا معناها سواء سيانة المدينة ولا دور ثقافة ولا أي حاجة تصير وأي حاجة تخص المنتوج التقليدي متاعنا نحبوها تكون على توابع بريدية يعني يكون فما متحف خاص راه فما ناس تحب وتشري لتامر أو تشري التوابع البريدية بأثمان باهظة جدا يكون عندهم ديز ألبوم مغرومين مغرومين فما جمعيات حتى على مستوى معناها مواطنين بالخارج
2: احنا الحقيقة مدام كدار ثقافة لمطة نحاول نوثقوا كل ما هو موروث مادي لمدينة لمطة في شكل صور فوتوغرافية وعاملين مسابقة في الصورة الفوتوغرافية والفيديو الترويجي نوثقوا بكل ما هو لباس تقليدي وحتى كي نوثقوا نأثثوا لمعرض كامل مثلا عندنا في لمطة لباس تقليدي اللمطي من اللي ديتاي الكل معنا قرابة 60 لوحة تاع تصوير فوتوغرافي موثقوا فيها اللباس التقليدي وموثقين كل ما هما الصناعات التقليدية بمدينة لمطة لبسايس الفخار موثقين التظاهرة هذه هي بشراكة زادة نعملوا فيها مع صيانة المدينة والدوم زادة
0: متحف صغير
2: في دار ثقافة لمطة متحف صغير يلم مجموعة من الصور اللي توثق الموروث المادي ولا مادي لمدينة لمطة
0: مشكورة جدا يعطيك الصحة على نشاطك
2: وإلى جانب ذلك عندنا زاد الفسيفساء ما ننساوش اللي لمطة معروفة بالفسيفساء ومعروفة بأقدم كنيسية في التاريخ عندنا زاد في دار ثقافة لمطة عندنا نادي الفسيفساء نأطروا فيه صغيرات باش هي
0: أنا شفت شفتهم في البيوت الخاصة بالرباط
2: أي كحرفة نحاولوا زاد ما توصلش تندثر نحاولوا الصغيرات أنهم يواصلوا فيها تعلم الصبر وتعلم طول البال وفما مسابقة غدوة إن شاء الله مسابقة في الفسيفساء وفيها جوائز مالية مرحبا بكل اللي يحب يشارك في المسابقة هذه
0: التوقيت وقتاش بعد الندوة
2: بعد الندوة ما ثلاثة لهنا في قصر
0: الرباط الوقت اللي مغروم بالفسيفساء ينجم يكون حاضر غدوة ويعمل لتابلوه هكا حتى شوية حتى عينة صغيرة هكا باش تشوفوا معناها ملكة الإبداع اللي عنده وباش تاخذوه معناها الانسان تلقاه متمكن
2: هو احنا كي هبطنا لانونس الحقيقه على اساس جماعه البوزار معناها كليه الفنون تاع سوسه ومتاع الماديه هما اللي باش يشاركوا في اللي تابلو هذوما مع فما دي ورك شوب مخصصين للصغيرات واللي ديبيتون اللي يحبوا يتعلموا ويقروا
0: الحقيقه معناها هالمجال هذايا فيما يخص الفسيفساء متروك شويه فما ناس عندهم موهبه كبيره ولكن زاد ما لقاوش شكون يدعمهم ما لقاوش السند شكرا لك مدام يعطيك الصحة نمضي مباشرة مع السيدة محبوبة قرفال اللي بقات تستنى فينا واللي جات محبوبة شوفوا الكتيب نتاعها محلاه كتيب خاص بالأكلات اللمطية كتيب خاص بالأكلات
3: اي خلي تكلم
0: تكلم انت قبل
3: تحب
0: تروح قعدت برشا تستنى
3: سيرش
0: هيا سي محمد هاي ناشط في المجتمع المدني وبعد نرجع للكتيب انا معكم تفضل كلكم من عائلة واحدة تفضل سي محمد تفضل يا سي محمد
4: قبل كل شيء رحبوا بيك
0: عايشك
4: أختي ناس
0: عايشك شكرا
4: ورحبوا بالوفد اللي معاك في إذاعة المنستير
0: شكرا عايشك يا سي محمد هاي جيت باش تحكي انت ريتك متحكم
4: دلمتوا على حنا بعض
0: قرب الميكرو عايشك
4: حنا بعض بعد الحرب الحروب البونيقية الثانية نزل بمدينة لمطة هذا ما تعرفوش هذا ما تعرفوه
0: هاي هاو اسمعني
4: نزل بمدينة لمطة واحنا نحتفلوا به عندنا مهرجان صيفي مهرجان لبتيس نحتفلوا بالفكرة هذه
0: شو تعملوا فيه المهرجان مهرجان لبتيس
4: مش بسيسة
0: لبتيس لبتيس
4: مهرجان لبتيس
0: لبتيس اللي هي لمطة مهرجان تقدم شنو تقدموا فيه
4: الثقافة والترفيه
0: ثقافة والترفيه
4: ترفيه حفلات
0: وعندكم شارع حنا بعد يقولوا هكا ولا
4: عندنا شارع
0: حنا بعد
4: وعندنا معناها كنا نمشيو التيورو تبادل زيارات
0: في ايطاليا
4: يجيونا اللبتيس نحتفلوا مع بعضنا
0: انت رئيس هكا رئيس في البحر
4: شديت برشا مرات رئيس مش
0: رئيس رئيس البحر
3: كان معلم هو
0: كان مربي. كان مربي ثم قالوا لي مغروم بالبحر وراي
4: جبتوا على الاكلات الاكلات شو مختص على اللوكل المختص يا مدينه لمطة ما جاوبوكش
0: قرب الميكرو
4: ما جاوبوكش
0: هاي جاوبني انت هاي
4: اه باش نجاوبك
0: هاي حكم كنت بحار انت وما زلت هاي قل لي هاي
4: الأكلة المشهورة المشهورة بها مدينة لمطة هي البصلة
0: هذاك علاش كيين ومزيانين
4: البصلة جربها في قصر هلال وجربها في بحجر وجربها في صيادة ما نجموهاش المرأة اللمطية تعملها
0: شنو هي البصلة؟
4: البصلة هذه معناها
0: طيبها كشكشوكة
4: طماطم
0: قرب الميكرو عايش كي اسمها
3: وهريسه
4: وهريسه وبصل فهمتش
0: ايه احنا نزيدو فيها شويه فيجل باش تبرز الدر
4: تجي باهي
0: بالفيجل بنينه
4: تجي باهي
0: ايه
4: تنقولوا لهم
0: زيدوها الفيجل بربي
4: البصل هذه معناها يفتخروا بها المطعم يفتخروا بها على خاطر ما فماش فيه حتى في بلاصه امشي نمر الأخت محبوبة
0: تقريت كتابها محبوبة والفوائد متاع البصل نعرفوها الفوائد متاع البصل كله قوة البصل أنتي أكسيدان البصل بنينا برشة انت نحاوه ورجعته منتي
4: الكتاب رجعته
0: علاش رجعته له
4: رجعته له راجع
0: رجعته يعطيك الصحة هو عطى راي ووجهك مدى محبوبة شنو قالك مثلا شنو اللي ما عجبوش
4: حتى شيء ما فماش حتى ملاحظة كل باهي
0: اي باهي خليني نقرأ
4: كل باهي
0: مساعد بمساعدة يمن بصري
4: مجهود هذاك مجهود كبير عليها.
0: احنا تعودنا بومك صنيفة ولقينا صنيفة اخرى ما شاء الله حاجة تفرع
4: مجهود كبير وقت عملت هي كتابها مش من راسها راهو فما وانا تكلمت مع الجدات وتكلمت مع الامهات باش عملت معنا حاجة صحيحة وذاك راهو باهي البنات توا فما اكلات ما يعرفوهاش فهمت
0: مثلا
4: التقليديه
0: شو مثلا ما يعرفوهاش شفت بنات ما يعرفوش القديم انا عملت لهم مؤلف تبارك الله ما شاء الله تو شو اللي يقرا واللي حتى ما تعرفش الطيب تولي الطيب ما شاء الله
4: تعلم باهي هذاك باهي مفيد جدا
0: يعطيك الصحة انت تشجع فيها كلكم عائلة واحدة ما شاء الله باهي العلاقة بيناتكم تاع المحبة انت الكنة ولا الاخت مشاركة في الماء باهي مرحبا بك باهي سيدي تعطينا المحبوبة ربي يفضلك بها ما عنده المكتوب
4: مروا المحبوبة
0: هيا محبوبة هيا محبوبة
3: هيا
0: نكهات من الذاكرة ومذاقات من دفء الماضي مذاقات من دفء الماضي مرحبا بك
3: بسم الله الرحمن الرحيم
0: محليه المؤلف
3: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
0: مرحبا
3: يسعدني كثيرا أن أرحب بالضيوف الكرام الذين شرفونا بحضورهم في هذه الساحة الأثرية وهي لها تاريخ عريق بمدينة لمطة كما يسعدني كثيرا أن أشكر الأخت إيناس الغرياني بنت المذيعة القديرة رحمها الله نجاة الغرياني التي كانت تملأ إذاعة المنستير بصوتها العذب وتبعث في تلك الإذاعة رونقا خاصا.
0: عايشك.
3: كما لا أنسى أن أشكر جمعية صيانة المدينة وعلى رأسها أختي الصغيرة ذكاء والرئيس الشرفي الأخ حبيب صالحة هو صديق طفولتي وصديق العائلة وأكن له محبة خاصة. وأنا الآن متواجدة في هذا المكان في هذه الأمسية السعيدة خاصة بحضور الضيفات والضيوف الكرام أن أقدم هذا الكتاب الذي اخترته أن يكون بسطة تاريخية للجيل الصاعد الذي لا يعرف الأكلات التقليدية التي توارثنا عن أمهاتنا وأجدادنا وبوبت هذه الأكلات حسب الفصول. السابق كنا نأكل حسب الفصول ما كناش نأكله كما يجي في أي وقت. عنا فصل الصيف نأكله مأكلة خاصة، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف نأكل مأكولات خاصة، وفما مأكولات ما يعرفوهاش الشباب. عنا مثلا نبتة تنبت في الغابة اسمها الحنيحنة. نبتة الحنيحنة دي ناخذها من الغابة في الحدود متاع الزيتون ونجيبها ننظفها نورقها ونغسلها ونهرسها مع الهريسة ونحطوا فيها الكروية والتابل والثوم برشا ونعطيوها للي عنده برودة حشاكم ياكلك. نعملها قريصات وياكل منها ونحطوا عليها شوية خل ولا شوية قارص ويضرب في الصباح يصبح كأنه ما كانش مريض.
0: احنا عنا الفيجل
3: هذه أكلة
0: تشبه الفيجل ولا بعيدة؟
3: بعيدة شوي. هذه تسمى الحنيحنة. ثم أكلات أخرين يعرفوهم مش كما قال زميلي والأخ محمد عياد البصلة اللي هي تتميز بها مدينة لمطة، وذي بصلة طيبها بالبصل الشتوي خاصة
0: مشربها
3: لا الشتوي اللي فيه العروش اللي فيه العروش في الوقت ذا كان طيبها.
0: قسم منه العروش شوية
3: ونخلي وكل بصل لين يصفار ويطيب بالباهي ومن يتبقى. بعد نحط الهريسة الهريسة من غير كروية من غير تابل ونحطوا الطماطم ونحطوا اللي يحب يحط معه شوية قدير شوية مرقاز ولا ما يحبش القدير والمرقاز ما يحطش. وبعد ما تطيبك البصلة وتاخذ والزيت يطفو على السطح نعرفوا اللي هي طابت نحطوا العظم وكل العظم ما نحلوش كي العجة نخليوه يابس هكا شوية ونقسموه دي ترانش و...
0: صحة وفرحة صحة وفرحة. انتي عملت في العديد من المدن التونسية يمكن هذا كذا خدمت في العديد من المدن التونسية
3: خدمت سليمان وخدمت ساحلية قلبة صيادة بحجر لمطة
0: ربي يوفقك ان شاء الله. اي معنى هذا زاد عنده دور في المخزون اللي عملته
3: اما ركز على الاكله اللمطيه.
0: الاكله اللمطيه انا نشوف الكتايه
3: لها نكعه خاصه ومذاق خاص. عندنا زاد عصبان الدجاج ما كانوش يعرفوا
0: برشا احنا العصبان ما يمشي في بالهم عصبان الدجاج بالمسرانه نتاع الدجاج هي مسرانه جويده ما تتعملش
3: احنا نعملوه بالزبيب وبالكبده وقبل كنا نحط فيه الرحيه وما عندناش نحطوه
0: احنا باش تلفوا ورقه السلق والا الكرم هكا
3: السلق ولا الكرم وتوا في الفلتر نحطوه في بابيي فلتر.
0: لا لا بنت الكرم والسلق وحدها بصراحه
3: بنت الكرم والسلق وحدها احنا ريتني تو برشا عثمان في الانترنت وفي هيك نحطوا فيه الثوم نحط احنا عثمان الدجاج ما نحطوش فيه الثوم ما نحطوش فيه طماطم. عثمان الدجاج خاص سلق ومعدنوس والمكونات هذه نتاع الدجاج وشويه حمص وبرغل والهروس والكرويه والفلفل الاكحل والفحات هذيك هذايا عثمان نتاع الدجاج نتاعنا فيه نكهه خاصه. واحنا قبل ما كناش نطيبوا راهو الدجاج ديما كنا نطيبوه موسمي في العاشوره ففي موسم العاشورة كنا نذبح الدجاج العربي
0: تعملوا بالعسيدة
3: نعملوا بالعسيدة بالبزين كنا نعملوه فك العاشورة في أمسية العاشورة ليلة العاشورة شم كان ريحة الدجاج فايحة من كل ناج تطلع كالدجاج العربي
0: فوحوه كيفاش
3: دجاج
0: فيحة فما شكون في تونس العاصمة ثاني فوحوه بالتابل أنا نبهر
3: لا لا لا لا لا
0: الدجاج بالبسباس شوية كركم شوية كليل
3: لا ما نحط أنا ما نحطش الكركم أنا تقليدي
0: كل واحد كيفاش
3: أنا الطبخ بتاعي ما زال تقليدي تقليدي حتى عندي حفيدي يقول لي يا ماما أنت تطيبك قديم قديم طبخي تقليدي بأتم معنى الكلمة إلا ذي توارثته عن أمي وعن جداتي
0: محليك
3: عيشك
0: باش فوحو
3: دجاج باش نفوحو فلفل أكحل وملح
0: أكهو
3: نخليه الدجاج بالبيت البصلة مع فلفل مقلي ونرميه الدجاج ونخليه يتقلى لين يولي اصفر هكا فك الزيت هذاك، ومن بعد نحط الطماطم والفلفل المرحي ونمرقوا له ونرميه العصبان، نرميه مع بطاطا ولا ما نرميوش بطاطا ونخليه يطيب وعنده نكهه زاده خاصه
0: بنينه. اكلات الصيف اللي خصيت بها المطبخ اللمتي هذايا نكهات من الذاكره ومذاقات من دفء الماضي، شنو ما فيش متمثلين حسب رايك انت معناها في مدينه لمتا؟ كنا مطلع على البحر هي
3: في مدينه لمتا، كنا مثلا حسب الفصول مثلا في فصل الصيف ناكل السردينه، السردينه نوعوا منها
0: برشا
3: اكلات، نعملوا عصبان السردينه، نعملوا السردينه مبطنه محشيه، نعملوا سردينه مفوره، قبل ما كانش عندنا فرن نعملوا طاجين بوناري، نار من اللوطه ونار من الفوق، نحطوا غطاء فوقك الطاجين ذاك ونحطوا فوق منه النار ونسميوه طاجين بوناري.
0: تحكي عن طاجين، تحكي لي بالفخار
3: طاجين الفخار نطيبوه على الكانون. زاد قبل كنا قبل كانت المرأة تونسية اللمطية، المرأة اللمطية تعطي كل وقتها لطبخها، تخصص وقتها للطبخ متاعها وتلقى له الوقت الكافي والعناية الكافية وتطيبه على الزحافة والحطب، مش كيما توا في الكوكوت طاف طاف طاف طاف يمشي على روحه، ناخذوه هك الطبخ تشم فيه ريحة ونكهة خاصة. كنا زاد قلت لك حسب الفصول، الفلفل الاخضر مثلا ما كناش نلقاوه ديما، نلقاوه في فصل الصيف توا في ماي نلقاو الفلفل الاخضر، تبدا تطيب في كسكسي ولا في شكشوكه ولا في حاجه تشم في ريحتك الفلفل. كان السماد طبيعي، ما كانش كيميائي، كان السماد نتاعنا طبيعي من المنزل نستخرجوه السماد. اش باش نقول لك
0: نكهته خاصه ديما نكهه طبيعيه نكهه خاصه.
3: عملت الكتاب هذايا من طلب من صديقات واصدقاء ابني في فرنسا، نمشي بحذي ولدي في فرنسا ونستدعيهم ونطيب لهم، يقولوا لي يا تطاب ربي يا تطيب هذايا ما بنوا خلينا يلزموا يتوثق، خلينا حاجه نتعلموا منها ويقعد لنا تذكار منك انت. من الاول خذيت الفكره مبسطه وليت بديت بشويه بشويه حتى ولا كتاب.
0: والله يعطيك الصحة. شنو هو حكاية معناها التقسيمة ذي كل فصل وما كلته؟
3: توا ولدي قاعد مستعد باش يترجموا لبرشا لغات.
0: ترجموا يروج له زاد
3: قاعد يحضر فيه باش يترجموا، والله هذا خاطر طالبينه في الترجمة، قاعد يترجم فيه يحضر فيه باش يروجوا في أماكن أخرى.
0: والمردود نتاعه تيجي لك أنت عاد بالطبيعة. فليسيت تاخذها من أنت.
3: مسالش
0: حتى يجي يا ولدي يجي باش تحكي ولدها خاطر عندك دور
3: انت. مسالش حتى كان خذيه مسامحته مسالش. وعندي وبمناسبة البسيسة المرأة اللمطية بصفة خاصة كانت تفتح

0: مغارفة بسيسة وياكل لمجة. زادة نعملوا لمجة ببسيسة كسلة الشعير ونغطاها بالزيت ونقلبها في بسيسة الشعير نبسها ببسيسة الشعير دي كلمجتنا.
1: تاكلوا زاد البيثر هكا بالبسيسة؟
0: ناكلوا البيثر بالبسيسة محطوط البيثر موثق في الكتاب البيثر والهندي بسيسة الشعير بالهندي بالكرموس موثقة في الكتاب ذاك موجودة هي موجودة. وكذلك عندي صديقتي في فرنسا بكثر ما تغرمت بالبسيسة هي مهندسة
1: هاي شكس فيه شكس شوقي بو شكس قالك بالحق عنده الحق قالك أين يبيع معناه هو يلقى نقطة البيع بالنسبة للمؤلفة متاعه
0: نقطة تو في المعرض
1: في المعرض موجود
0: نقطة في المعرض
1: قديش
0: 25 دينار
1: هاكي 25 دينار مش غادي
0: قل
1: يسألوا فيك على الفيسبوك راهو
0: على الفيسبوك
1: اللي بعد هالمعرض شي يعملوا
0: يجي المدام محبوبة في لندن
1: جيب أكهو
0: أكهو محبوبة قرفال
1: ما عندكش نقطة بيع قرينا
0: محبوبة قرفال في لندن
1: إيه ولدة جيت من فرنسا وما عملتليش نقطة بيع
0: جيب بيرو خذاك بذمة المهرجان وسمع بيا باش نعمل أنا مداخلة في ذات المونستير
1: ربي فضل
0: المرة الأخرى
1: جيب قدش عندي وأنا وراك راو مليت كعملت المؤلف حبيتك تجيب حذينا الإذاعة إيه مثيل أشقاطي لك بس تجيب حذينا
0: وتعيش الظروف انت وتعثرت بموت عمك وربي يخليكم انتوما ويبارك فيكم العيله الكل كي
1: عايشك شكرا لك
0: عندي صاحبتي بكثر ما تغرمت بالبسيسه وهي في فرنسا ومهندسه عندها شركه خاصه بالبسيسه تجي تشري من هوني البسيسه وعملت شركه وهي اصلها من تمزرت وتعيش في فرنسا وفي تونس لكن عملت شركه خاصه ببسيسه لمطه
1: هكا باش تقول لي بامضائك انت ولا مجموعه فما مجموعه من
0: بسيسه لمطه
1: لا
0: باسم بسيسه لمطه والقاطره واجه كبير وتجي كل مره تاخذ كميه كبيره وتهزها وتبيعها
1: يعطيك الصحه مادام احنا الحديث معك
0: عايشك
1: مش اخر لقاء ان شاء الله ان شاء الله تجي بحذينا
0: ونورنا اخر لقاء وحتى لي فرحانه برشا بمعرفتك باللقاء معك وسعيده في هذه الامسيه وكنت نترقب فيها بفارغ الصبر
1: شكرا.
0: وكان ما ترش مانع تسمح لي باش نقدم تحيه لزميلاتي وزملائي وصديقاتي واصدقائي وكل اقاربي وكل من يعرفني وخاصه عندي استاذ اعزه واحبه كثيرا وهو السيد محمد علي بن عامر من القلعه الكبرى استاذي اعتز به كثيرا وهو السيد محمد علي بن عامر كان زميل في ذات مستير وكان معتمد اول في الولايه وهو استاذي اتشرف به واحبه واعزه الى يومنا هذا
1: بعد محليك
0: احلى ايامك
1: وحياتي
0: الامسيه حلوه بك انت
1: ضيوف الكرام في صفي الوقت هذا ربي يخليك يا محبوبه ان شاء الله تبقى الرواج المؤلف نتاعك خلينا نمشي مباشره لبسيسه تو هو مهرجان لبسيسه باش نحكيو على لبسيسه يلا برشا انواع ما شاء الله ريون كامل هكا
2: مهرجان التراث الغذائي مدينه لمطه ومرحبا بإذاعة المنسير
1: والله
2: وبكامل الضيوف
1: بسيسه يا بسيسه يا بسيسه شو شغنيه محبوبه حبيبه يا حبيبه نغنيوها على لبسيسه ترى وينك وينك يا بسيسه
2: وهي موجوده لمطيه حره مشاركة عندي أكثر من 10 سنوات
1: أنت بتحس على الجائزة الأولى
2: حصلتها في الدورة 23 الجائزة الأولى
1: شنو السبب وشنو سر
2: والله ما فيهاش حتى سر عادية معناها بسيسة
1: قمع خاطر فما ما نعرفش فما جوري فما لجنة تحكيم
2: بالطبيعة بالطبيعة
1: لجنة تتذوق هكا
2: ولا بالطبيعة بلجنة وبسيسة القمح مشاركتي كانت بسيسة القمح
1: شنو قالوا لك معناها خاطر فما معناها في فيدباك هكا ولا بعد يقولوا لك شنو معناها شنو اللي عجبنا في بسيستك
2: هي والله ما نكذبش روعة عملتها
1: عملتها روعة
2: عملتها روعة
1: مش تشكر في روحك
2: لا أني
1: هي عملتها روعة كيفاش عملتها
2: استناني أني ابتكرتها وقتها قلت نافس برشا برشا كليونات يجوني من كابل تراب الجمهورية ويحبوا يقولوا لي بسيسة القمع بسيسة الحمص بسيسة الحمص بسيسة الحمص ما نكذبش
1: سمينا بسيسة النافس
2: بسيسة النافس أني سميتها بسيسة النافس هيك وديجا موجودة على الفستان تاعي بسيسة النافس هي الباز نتاعها قمح ومعها برشا مكونات وعنا طورناها لبسيسه ولات فيها اكثر من 19 ارتيكل عندي
1: بسيسه الخروب زاد
2: عندي
1: صحية.
2: قمح بالجلجلان قمح بالفاكهه عندي دروع بالجلجلان دروع بالفاكهه
1: معموله بالسكر
2: ثم لا بالسكر ثم بلاش سكر أي. الشعير مثلا بلاش سكر الشعير بالخروب بلاش سكر سكرها طبيعي أي. وعندي نعمل البسيسه بالسكر ونعمل البسيسه لجماعه الديابيتيك اللي ما يحبوش
1: ال...
2: وديما بسايسي ناقص

0: سكر بطبيعتهم ديما
1: يعطيك الصحة.
0: جراداج السكر طايح شوية
1: وتعرفوا بعض
0: وتوا دخلنا بالطبيعة بالطبيعة نعرفوا نعرفوا بعضنا
1: علاقتكم ببعضكم هكا وهي الأفكار حاولتوا شي تعملوا حاجة هكا بسيسة المجموعة ما أحلاها
0: تكون ما دخلناش بسيسة المجموعة أما كل عام ندخلوا حاجات توا ولاو الجديد البيونو الفرومبواز برشا برشا برشا ارتيكلوات دخلت
1: توا انا كنا ناخذ الاستوس نتاعك سر المهنه سر المهنه سر المهنه ونعملوا في بسيسه واحده مش باش تطلع نكهه عالميه
0: احتماليه والله ما نعرفش
1: سامر شو رايك
0: ما نعرفش
2: تبارك الله تبارك الله عليهم
1: انا أما... الميكرو عاد خذ الميكرو
3: والله هي
1: اذا كان معناها تولي بالحق البسيس الكل فرد إيه بسيسه
3: هو المهرجان هذا تبارك الله في الدوره 25 راهو ربع قرن
1: ماهوش
3: شويه أي. والبسيسه هي وطنيه ولكن تخلقت في لمطة ولمطة هي من اعز البسايس والحمد لله اللي
1: الناس كلها تبدا تستنى في المهرجان وقتاش
3: والناس الكل تستنى في المهرجان
1: على مدار عام كامل يقولوا هاو كتجي قد مع العام الجاي
3: اي وهم الناس كل كاي يجيو ياخذوا يشريوا البسايس انواع واشكال وكل واحد الذوق نتاعه وتبارك الله هي كانت شعير وقمح حتى تبارك الله ولات بالفواكه إيه
0: والله 19 ارتيكل معناها كل عام نزيد كل عام نزيد
3: كل
0: عام نزيد ثم برشا انواع نتاع زرير بيستاج زرير نزول بفريوه معناتها الانواع الكل الانواع الكل
3: الحق المهرجان قداش
1: من قداش من عارض معناها في البسيسه توا انا نشوف معناها رواق كامل تبارك الله
0: برشا برشا دوائر
1: خاطر من هنا كلهم حرفيين مختصين في الاختصاصات المتنوعة ومن غادي كلها بسيس
0: يا ولاي مدام دوكا نجم تقول لكم بالضبط قداش من عام
1: دوكا
0: ما احنا مشاركين توا قداش من عام معناها
3: هي البسيسة ولات وطنية أكثر من كل شيء
1: أكيد أكيد شكون يعرفش البسيسة احنا من تخلقنا نعرفوا البسيسة والدراهم والعصيدة البيضاء
3: اليوم حتى المكلات
0: والله عندي كليونات معناها يجيو من الخارج خصيصا باش ياخذوا البسيسه معناها يقول لك زاده كل صباح نحب مثلا عوله تقعد لي شنو اكثر بسيسه تقعد شنو السؤال اللي يقول شنو هي اكثر بسيسه لا تقعد هي البسيسه الزمنيه
3: الزمنيه ما فيش
0: تقعد بسيسه الدرع تقعد
1: والباكجينغ نتاعكم من غير ما تحطوا في دبوسه يقعد ورجع
0: الباكجينغ هذا تسكير
1: يقعد ورجع وسكر ويحفظ الهواء ويحفظ كل شيء
0: ما تخافش منه
1: حتى كي تحمى تقطعش
0: ما تخافش ما تخافش عليه برشا كليونات يقول لك مثلا ما نحبش نفرغ في دبوسه
3: حول
0: العبد يمشي يتطور
1: وراه شويه زاد ما ياخذش مكان
0: ما ياخذش بلاصه زاد
1: بالكونتيتي يكون معناها
0: انا تو تقريبا لبسيسه الا من غير فواكه جافه تقعد العام
1: وش به بالفواكه الجافه
0: الفواكه الجافه ما
1: تنجمش ينجموا يعدموا
0: اللوز والبفريوه والنواتكاج وكل ما يقعدوش اي ما يقعدوش ما يقعدوش اما البسيسه العاديه
3: اما هي
0: البسيسه العاديه تقعد بالعام جيري تاعها
1: هي
3: البسيسه هي لو غذاء متكامل وصحي واحنا كيف نراو القفلات اللي تمشي تهز معها البسيسه
1: ملي يمشيو
3: الحجاج نتاع
1: الحجاج نتاع
0: السبيطار الكل
3: تشبع وتشبع وتاكل الصباح البسيسه تنجم تقعد نهار كامل
0: والصغار منين
3: نمشي
0: الشوكولاته
3: البحاره كيف يخرجوا معاهم البسيسه كيف البحاره الفله
1: كل انسان على سفر يسمع البسيسه لانها تشد الطاقه نتاع البدن وتخليك ما تجوعش
3: اليوم يا خساره اللي ولينا ناكلوا في كل المعلبات
1: اللي هي والله يسامو نرجعوا والله والله والله
3: احنا تو كيف الراب
1: هلا وانا ضرب انت في حاله شاذه
3: تلافزوا في الراديوات
1: هذوك ما يروجوش يمنا فيها
3: فماش فاش يروجوش على البسيسه حتى حد ما يروج على البسيسه نراو كل مره
1: في رمضان فما شوية
0: والله هي العائلات توا ولات العائلات لمات ولات تلوش توا على خاطر كثرة الأمراض وكل حسيت معناتها العباد رجعوا الحاجات التقليدية
3: ياخذوا بسكوي معمول ياخذوا عصير اللي هو ما نعرفوش شنو العصير فهمتي شنو المكونات فهمتني
1: ما يشري له 10 كيلو بسيسة تشد عام كامل
0: بالضبط والله
1: بالضبط والله
3: ربي إن شاء الله مداومة
0: ربي يحفظنا صغيرة
1: ربي يحفظك
0: عيشك
1: والله يبارك لك خلي سامر
0: عيشك ربي يخليكم
1: يعطيكم الصحة
0: إن شاء الله منورينا كل عام
1: مطلوب ان شاء الله حتى نهار لحد لهنا
0: نهار لحد في الليل
1: تبارك الله مجموعه نيره فما كل ريون كل رواق فيه خصوصيه راهو
0: والذوق
1: في الباكجينغ
0: موجود
1: في عمليه الذوق على روحهم عندهم الذوق في اواني صحيه والمغارف متنوعه يعني
0: كل شيء متوفر
1: بيولوجي
0: كل شيء متوفر مرحبا بكم
1: يعيشك مدام
0: ربي يبارك لك عيشك
1: شكرا ان شاء الله بالتوفيق ونجاح. سي عمر ندخلوا معك البيبان.
3: نعم
1: ندخلوا للبيبان مادام احنا خليك مقابلني خليك مقابلني مادام معناها شعار الدوره هذه التراث عجبتني برشا والله. لافيش اللي شملت كل الولايات اللي هو فن العماره فن العماره بالنسبه للمدن التونسيه الكل.
3: ان شاء الله ان شاء الله مدينه لمطه ما تتمحاش اولا نختش هي اليوم وقت اللي ندوروا في لمطه احنا باش تكون عندي انا باش يكون عندي معرض هو بيبان مش كيما البيبان الاخرين اللي هي اللي هي ديبورت با كوم لي زوتر. دونك
1: انت ديما باتي حاجه خارقه للعاده
3: انت ديما انا
1: مش متداوله
3: مش متداوله والبيبان هذوما مش متداولين ياسر اختش هذوما موجودين في انا صورتهم في جمهوريه الكل دونك من كل بلاد اخذت
1: حقوق. لا انا كنت نحكي مع السيده بكري وقلت لها التعامل مع البريد فما البريد بالشراك ما يظهر لي مع المندوبيه الكل معناها ما تنجم تعمل لنا هالبيبان هذوما في الايتام وقت تتواصل معاهم تعمل لنا هالبيبان
3: هما
1: في الطوابع البريديه
3: هما يعرفوا شو يعملوا انا ما نجمش باش
1: نهزك سي عمر انا نهزك انا نهزك حق نحبوا مشروع ينتشر على تونس الكل انه كل حاجه تخص التراث لازم تكون في الطوابع البريديه لانها فما جمعيات قاعده تلم في الطوابع تجمع في الطوابع شفاء ابغض راهي تحرك في العجل.
3: انا من الناس اللي كنت نجمع الطوابع انا عندي طوابع قديمه ياسر
1: قديمه
3: ولكن ما عادش اليوم البريد الطابع البريدي ما عادش موجود بقله اليوم كل ما هو انترنت كل ما هو واحد ولا كل كي
1: لا لا لا صدقني فما جمعيات بدها تلوج وتجي للمدن باش تشري التمر نتاعها التمر نتاعهم تبع البريد
3: حصل. وانا المعرض نتاعي هو معرض ابواب من تونس اللي هي مجموعه هنا باش 26 باب باش نراو ان شاء الله باش نراو حاجات اخرى فهمتني
1: وهو شنية الحاجات تعطينا وانت تسوق فينا البيبان هذا ما فيش يختلفوا على البيبان الاخرى
3: هو الباب اللي مثلا في ثانيه
1: متروك
3: المتروك اللي معمول باربع لوحات الباب اللي مزين الباب اللي بالقمجه نتاعه الباب اللي مكتوب عليه ما شاء الله ما شاء الله فهمتني هذا هو الـ
1: كل باب وحكايته
3: كل باب وحكايته
1: وباش نقراوا الحكايه ونسمعوها
3: والله
1: نقراوها ونسمعوها
3: نقراوها ونسمعوها
1: والله عملها بك الذكاء الاصطناعي وعلى عملها باي
3: والله
1: حاجه
3: والله انا الذكاء الاصطناعي ما نحبوش ياسر انا ضده
1: ليه نجم يعاونك في الافكار والله والله لا سمر والله يعاونك في حاجات مزيانه
3: هو باش يعاونك
1: يعني تبدا حاجه من العتيق ومودرنيزي حاجه
3: لكن هو باش ياخذلك من اللي عندك انت تو تدخل مثلا الذكاء الاصطناعي تقول له عمر عباده حرز الله تو يعطيك اللي هو لقاه هو عنده السرعة باش للمعلومة وبس فهمتني إن شاء الله هذايا المعرض هذايا يداوم وإن شاء الله لمطة تكون
1: وين الساعة المعرض في مدينة لمطة؟
3: هو في مدينة لمطة لا هو تابع للمهرجان متاع لمطة احنا كل عام نعمل معرض في التام متاع شهر التراث
1: خصوصية متاع البلاد هذيك
3: خصوصية متاع شهر التراث باش احنا تو خدمنا على
1: اي شهر التراث انت اعتمدت على البيبان علاش خاطر لمطة زاد فيها برشا بيبان
3: فرشا بيبان وتوا حتى المسابقة اللي عندنا ينجموا الفنانين والمصورين اللي باش يخدموا معنا ماذا بينا يصوروا لمطة باش نخليه حاجات اللمطة وباش يكون عنده هي متحف كبير في لمطة لمطة منسية شوية احنا كيف نراو المتحف نتاعها اللي هو مسكر سنوات علاش
1: هذا مش داخل في طي النسيان هذا داخل في اطار مسؤولين مخلين بواجباتهم صراحه نقولها هنا نتكلم ونقول ما تقوليش داخل في انها منسيه لم تعمرها ما تنسيت وخير دليل انه تو الدوره قداش دوره قداش
3: ان شاء الله
1: 25 ان شاء الله في الخمسين 50
3: تدني
1: مش منسيه لم
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: اما فما مسؤولين الا غالب
3: ان شاء الله ان شاء الله يتحل المتحف هذا وان شاء الله احنا الرباط هذا يكون فيه متحف خاص بالحدث اليوم كيف راوك الغرفه كي كل غرفه نجم نحطوا فيها واحده فيها الاواني
1: كل غرفه
3: نجم تحكي لك حكايه كامله
1: نجم
3: كل نجم يدخل في يدخل في للسواح اختي انت ما عندكش انا كيف رحت لاسبكنتان اسبكستان وطراء من لا شيء من لا شيء يبيعوا احنا في بلدان اخرى من لا شيء يبيعوا لك حد شيء فهمت
1: صحيح
3: احنا هنا قاعدين راقدين ما نعرفش علاش
1: سمرت
3: راقدين ما فماش
1: المندوبيات قاعده تخدم والشباب قاعد
3: يخدم
1: فما دورة تدريبيه فما رجوع
3: للاسر
1: فما حفاظ على الهويه
3: ما زلنا سيلون
1: سيلون صحيح تقول ببطن نمشي ببطن نفهمك
3: الامور الاداريه هي اللي عطلت ياسر حاجات الفنان يحب يخدم. انت اليوم كيف تعمل ورشه نتاع فوسي فوسا انت وترى قداش الناس نجي مش قداش يجيبوه من البوزار
1: مغرومين برشا
3: الناس
1: والله.
3: مغرومين الشباب اليوم مغروم فين يحب يلقى نادي تو في التصوير كيف يتلقاو مجموعه كبيره من المصورين اللي يحبوا يخدموا فهمتني وهذا احنا ان شاء الله ان شاء الله خير يا عائشه
1: سمر والله قد ما نحكي معك شويه انت تجي
3: بالاستوديو
1: لا وانت تجيني بالاستوديو قبل الساعه
3: نقول لك في المتحف التونسي
1: انا مش نعمل حصه مع المصورين اللي وثقوا للتراث اللي يوثقوا بالحق فما أيه. فما مصورين راهم يبداو يستناو في المناسبه هذه أيه. باش يوثقوا التراث ويروجوا البلاد
3: انا كيف
1: هكا انت مدعو زاده شكرا لك يا سي عمر باش ناخذ الكلمه الاخيره
3: بارك الله فيك عايش.
1: مشكور جدا نعم. ومحلاك ومحلا لمتك السيده شوخ حابه تقول إيجا أقعد في بلاد استعمار ترى خليها تقول كلمة بلا تقعد شي قلبها تفضل أي خذ الميكرو فيسا الوقت ضبطنا برشا راه
4: جاتنا
1: من بنزر مرحبا بك عاد ما جبتوش من الأول علاش ضيفتنا عليك
5: على السلامة مرحبا بكم إن شاء الله أول مرة أول معرض عملته
1: إن شاء الله مهرجان عملته ديك
5: عملت المهرجان أول مهرجان عملته في لمتا عزتني لمتا برشا برشا وقعد فكرتها لأني أنا كيف جيت لعندي شهادة حرفية لعندي شهادة كفالة مهنية لعندي حتى شيء قال لي يا مدام لهيا ولوي شبيك متخبية تحت الطاولة قدم منتوجك منتوجك اللوجو عليه
1: ريتك الناس اللي يعطي دفع معنا
5: محليهم العباد اللي عاونوك محلى العباد اللي عاونوني نشكرهم ومشيت في عمر في عمر كبير ومشيت وقت طلعت السونسير نلقى روحي مع الشباب طالعة نمد في منتوجي ونقدم فيه صحة. لأنه صلي عن بي رب الخروب رب الهندي رب الدقلة رب الرمان
1: أرجو لشي فهمت
5: أضاي عملت بسيسة السنة والعادة ومشيت بها البنزرت أني راني مش من بنزرت لكن بلادي ولات بنزرت أني نبعد وما قولوا لي إيجا أني نبعد وما قولوا لي وين أكلة الساحل وين بسيس الساحل وين رب الساحل وين العسل اللي جيبونا نمشي نرجع البنزرت نمشي نرجع البنزرت
1: ريت كانت مورد رزق بالنسبة لي
5: سبحان الله وش فرحوا بي وش حبوني البنزرتين وش حبيتهم وش حبتني نابر وش حبتني توزر وش حبوني طرب الجمهورية ومالي اللي ساحلية وعجبتني معناها المنتوج متاعي اللي أنا خرجته معناها الحمد لله ببلادي ومنتوجي بداية بسيسي كان عملها نقول بسيسي
1: راهو اللي يحب الحاجة ويأمن بها يوصل لها
5: بسيسي نعملها إلا بزيت زيتونة مدلهم يذوقها بزيت زيتونة بسيسة السنة والعادة بسيسة النافس ما شاء الله وننصحكم بنصيحة كمهرجان لبسيسة ابعدوا على السكر الأبيض وحطوا رب الخروب في البسيسة
1: والرمان زادة
5: حطوا رب الرمان حطوا رب الدقلة وحليوا به شوفوا الصحة عليكم ونصغاركم وعندي العسل حليوا بالعسل راهو اللي تخسر كيلو عسل على صغاره نورتها
1: تخسر تخسر عليه مدويات شكرا لك مدام احلى حكايه
5: شكرا لكم
1: ان شاء الله تجينا
5: مدام عديتني في في في مستير في القنطاوي
1: عايشه شكرا لك
5: عديتني وفرحت بيها غير نسيت كاني ونسيت
1: عايش. عايش. شكرا شكرا ليك شكرا شكرا شهادة حينا شكرا يا عايشك استنينا باش ناخذوا باش ناخذوا العنوان وباش ناخذوا التفاصيل باهي سيدي انت جيتنا من فرنسا واني فرحت برشا انت ولد محبوبه واللي يعجبني فيك انك جيت باش تدعم ميمتك وتشجعها وكل الحرفيين لانك ولد لمتا وساكن في المهجر وجيت في وقت المهرجان حبيت نقول لك يعطيك الصحه
6: وربي يفضلك
1: ومحليك ومحليك انك تروج لميمتك وحاولتك باش تعمل حاجه مزيانه باش المؤلف هذايا باش تحاول تترجمه للعديد من اللغات باش تروج للوالده شو العمل الرئيسي نتاعك انت
6: مستشار في الماليه
1: بارك الله عليك يعطيك الصحه
6: ربي كنت نائب رئيس سيده مدينه لمده 4 سنوات قبل
1: نجم عن بعد زاد
6: راه كنت شاري. في لمطه قبل كنت نائب رئيس جمعيه سيده مدينه لمطه وحضرت على الدوره الاولى نتاع مهرجان سيسا عام 2000
1: والله يعطيك الصحه حبيت نشكرك هذا حبيت ناخذك
6: في العائله
1: كي تبدا يد واحده وكي تبدا جامعتهم المحبه ويحبوا البلاد ويحبوا رايه البلاد قبل كل شيء ووطنيين حتى النخاع ويشجعوا على المنتوج التونسي شوف هكا جاي من فرنسا باش يشجع ميمته في الظرف هذا وتعرفوا ليتيكي قد شغالين توا تعرفوا ليتيكي قد شغالين برافو يعطيك الصحه نورتنا ونورت المجموعه ربي يفضله لك يا محبوب شكرا لك شكرا للحضور الكريم الكل شكرا لك سي عمر شكرا للمدام شكرا شكرا يا بشيره اللي متعتنا بالصوت الحلو شكرا لك شكرا شكرا شوقي شكرا حمدي شكرا احمد بسباس شكرا لكل من انسنا في الرحله هذه استاهلكم تونسي وما تنساوش الكود بار 619

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، وذلك خلال ندوة علمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها، أساس الأمان المجتمعي، نظمتها الوزارة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بتونس بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من كل سنة. عبر عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون ما يزال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل مع وفد رفيع من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونوبس، يترأسه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة خورخي موريرا دا سيلفا، بحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس رنا طه. احتضنت إقامة سفير المملكة المتحدة بتونس افتتاح مجموعة فنية جديدة للحكومة البريطانية تحمل عنوان الممر الآمن سيف باسج، وتضم نحو 50 عملا فنيا توثق لقرابة 6 قرون من التبادل الحضاري والثقافي بين تونس والمملكة المتحدة. ختاما، أعلنت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات عن دعوة كافة الوداديات المنخرطة بها لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 16 من ماي الحالي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء إذاعة المنسير.
1: بين الملاعب
2: مرحبا بالجميع. بين الملاعب من الآن حتى لنهاية المباراة الدفعة الأخيرة من الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم مباراة مهمة في أعلى الترتيب، مباراة مهمة في أسفل الترتيب. اليوم مش تعرفوا على صاحب المركز الثاني بعد ما تعرفنا على البطل النادي الإفريقي اللي ينطلق في الاحتفالات ببطولته رقم 14. في المقابل تعرفوا على الفريق اللي بش صاحب كل مستقبل يدي بجابس ومستقبل سليمان للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في برنامج اليوم باش ننقلوا أربعة مباريات. مباراة الاتحاد الرياضي المنسير لمستقبل سليمان باش يكون ذاكر زرافي حاضر في ملعب الجنات بالمنسير وحاضر في ملعب الجنات بالمنسير. مباراة الثانية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، مباراة مهمة للسي اس اس من أجل المركز الثاني في ملعب طيب المهيري بصفاقس، والعبد الكريم الشيخ حاضر في ملعب طيب المهيري بصفاقس. مباراة مهمة للشريبة القيرونية في ملعب المتلوي ضد نجم المتلوي، فريق الشبيبة القيروانية تنتصر وتنتظر لقاء الأولمبي الباجي والنادي الإفريقي اللي موجود فيه الطاهر كايا في ملعب رادس، وعادل أكيد حاضر في ملعب المتلوي، عادل البدوي حاضر في ملعب المتلوي. دون إطالة نبدأ في مباراة الاتحاد المنسير لمستقبل سليمان. ذاكر مرحبا بك
3: حكيم، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة المنسير. المباراة انطلقت في ملعب بن جنات بالمنسير، ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين في توقيت 5 دقائق لعب. فما صوت قاعد يرجع لي لو سمحتم. بالنسبة لتشكيل الاتحاد الرياضي المنسيري، الفريق اللي في كل الحالات ما عندوش حتى يمكن أهدافه تقتصر على تقديم مقابلة باهية وإنهاء الموسم منتصر في المقابلة اليوم أمام المستقبل الرياضي بسليمان، وفريق نزل للرابطة الثانية. لكن مع ذلك هذه عملية أولى للاتحاد المنسيري، الخطر والهدف الأول، والهدف الأول للاتحاد الرياضي المنسيري. إبراهيم السويسي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في توقيت 5 دقائق لعب. إبراهيم السويسي بعد خطأ في دفاع فريق المستقبل الرياضي بسليمان. وقبل المباراة حكيم حكم اللقاء هيثم الطرابلسي كان مع ثنائي قائدي الفريقين وأكد لهم أنه تقنية الفار لا تشتغل في ملعب بن جنات، رغم أنه تم تركيزها البارح لكن مش
2: خذيت هدف في ملعب بن جنات بالمنسير، خلينا ناخذ هدف في ملعب طيب المهيري بصفاقس. اقعد معايا ذاكر، نمشيو لعبد الكريم الشيخ في ملعب طيب المهيري بصفاقس، مباراة السي اس اس والنجم الساحلي.
4: حكيم
2: تفضل.
4: تفضل. شكرا ليك، تحية لكم جميعا. ملعب الطيب المهيري 9 دقائق لعب، هدف مقابل 0 للنادي الرياضي الصفاقسي، دخل مباشرة في صلب الموضوع أقل من دقيقة، هجمة مرتدة علي معلول يخرج الريان الدربالي على الجهة اليمنى، توزيعه وجها لوجه عمر بن علي يسجل الهدف الأول لفريق 1-0 وهو العاشر في رصيده ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدفين. نعطيك الورقة الفنية للمباراة، تم ننتظر يا حكيم.
2: بعد شوية نرجع لك يا عبد الكريم الشيخ. سي اس اس متقدم أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف عمر بن علي في الدقيقة الأولى. نشوف انطلاق أيضا مباراة نجم متلوي شبيبة القيروانية. عادل مرحبا بك،
5: مساء الخير، تحية ليك، تحية كل سادة المستمعين. إلى حد الآن ما انطلقش اللقاء، 10 دقائق تأخير، ما نعرفش هناك تنسيق مع ملعب رادس أو شنو
2: الاسم. هوبش جينا الإجابة، هوبش جينا الإجابة، جينا الإجابة من ملعب رادس، مباراة النادي الإفريقي الأولمبي الباجي.
6: مرحبا بك حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين. محمد تاركية من ملعب رادس، بالفعل ما زال ما انطلقش اللقاء إلى حد الآن، 10 دقائق أو 11 دقيقة تأخير على انطلاق هذا اللقاء بسبب طبعا دخلة جمهور النادي الإفريقي والكم الهائل من الشماريخ اللي وقع اشعالها مع بدايه هذه المباراه. حكيم
2: شكرا لك. محمد طاهر تعرفنا لمباراه النادي الافريقي الاولمبي الباجي نجم متلوي الشبيبه القيرونيه، دون ننسى مباراه اتحاد بن قردان والترجي التونسي النادي الافريقي في اجواء التتويج. الترجي امام تحدي للبقاء في المركز الثاني, ونادي صفاقسي ونادي صفاقسي يراقب, اكيد قاعد يراقب في الفريق الترجي, وتوتر باش يكون كبير بين عاصمتي الاغالبه والسكر باش نتعرفوا شكون الفريق اللي باش ينزل للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. حوار غير مباشر,
3: اكثر من التوتر معناها التوتر شو اللي يمكن الجماهير متوتره شويه تستنى في
2: مباراه اعصاب يعتمد معنى الكلمه ذاك, لانه تعرف انه الاجواء النزول تبدا اصعب من اجواء البطوله هذاك.
3: بالفعل حضور كبير برشا في ملعب رادسون, قاعد تبع في نفس الوقت في ملعب رادس على كل. انا عندي واحد بلاش حكيم الاتحاد المناصري قدام مستقبل سيمان في 8 دقائق لعب, رغم انه مستقبل سيمان كاد في الثواني الاولى يفتتح النتيجه, مالك المهري بالراس وتدخل ممتاز من عبد السلام الحلاوي حط الكره في الركنيه. اذا تحب تركز في ملعب اخرى لك الخط حكيم, اكيد تعرف بالنسبه للاتحاد المناصري المقابله عندها حتى اهميه مقارنه بقيه المقابلات.
2: انتبه نقدموا مباراه النادي صفاقسي النجم الساحلي عبد الكريم.
4: اهلا وسهلا بك حكيم. 12 دقيقه لعب, دائما تفوق النادي الرياضي صفاقسي 1-0 بفضل هدف عمر بن علي في الثواني الاولى لهذه المباراه. قبل ما تبدا المباراه عديد التكريمات هنا, تكريم السيد الوالي, تكريم الوحدات الامنيه في ولايه صفاقس, كذلك تكريم اعضاء الهيئه المديره ومدرب التقدم الرياضي بساقيت الدائر بعد التتويج والصعود لاول مره لهذا الفريق الجد, التباريك والتهنئه, وكذلك مدربه يسري بالكحلم. تشكيله الفريقين, النجم الرياضي الساحلي محمد علي نفخه والأربعة 4-2-3-1, صبري بن حسن في حراسه المرمى رباعي الدفاع, وجدي كشريده على الجهه اليمنى, محمد امين بوزعبيه على الجهه اليسرى, نسيم هنيد وعوده لحسام الدقدوق في محور الدفاع ذي ثنائي لعب سابقا مع النادي الرياضي الصفاقسي, زوز لاعب ارتكاز محمد امين بن عمر وسيدريك قبو, قدامهم موسى ديوارا على الجهه اليمنى, اسامة عبيد, زين الدين بوتمان على الجهه اليسرى, وياسين الشعباني صاحب الهدف الاخير النجم الرياضي الساحلي الاسبوع الفارط من نادي البنزرتي كقلب هجوم. محمد الكوكي من 4-3-3 يقلب الأربعة 4-2, أيمن دحمان دائما متواجد في حراسة المرمى, ريان الدربالي في الدفاع على الجهة اليمنى, يقابله على الجهة اليسرى هشام بكار, كيفن مونديكو وحمزة المثلوثي في المحور, قدامهم في راس السكوحي محمد الترابيسي كزوز ارتكاز, علي معلول على الجهة اليسرى كمتوسط ميدان هجومي, معاه موتيابا على الجهة اليمنى, وثنائي الهجوم الهدافين عمر بن علي و أوكبيلو. بالنسبة لبنك البدلاء النجم الرياضي الساحلي ريان لندولسي كحارس مرمى احتياطي, معاه ياسين بن عبد الله, غفران النوالي, محمد الضاوي كريستو, محمد الهادي بوسلامة, موسى سينغور, نزار السميشي, فادي بن شوق, محمد اسليم الخضراوي, كما اسلفت الذكر محمد عينفخه هو المدرب, محمد الهادي قعلول كحارس مرمى احتياطي, بجنبه يوسف حبشية كذلك وقع تكريمه بعد التخرج نتاعه من مدرسة الصحة, محمد صالح المهذبي, عمار تيفور, ريان شعبان, محمد نور القروي, إياد بالوافي, بوا ديارا, وويلي أونانا. هذه التشكيلة الأساسية والاحتياطية لكل فريق في مباراة يديرها طاقم تحكيم جيد وممتاز للغاية في هذا الموسم من رابطة الوسط الشرقي بالمنستير, حمزة جعيد كرئيس كحكم رئيسي, يساعده حسان الشعبان وعمر بريدع الحكم الاحتياطي بديس بن صالح, في حين من رابطة القيروان كذلك رابطة قاعدة تخرج السنة في طواقم تحكيم جيدة وممتازة للغاية, قلت حكم الفار منتصر بالعربي, ويساعده مروان سعد, ويراقب المباراة الحكم السابق من رابطة الجنوب الشرقي بجابس سمير الهمامي والمنسقين الاعلاميين. نحب قبل ما نعطيك الخط حكيم تحيه لكل
2: عبد الكريم. يا عبد الكريم تعرف انا عنه برشا مقابلات يا عبد الكريم, ونحب انه شويه عبد الكريم كان مش نقعدوا نكرموا فيهم, نقعدوا في صفاقس ما نمشيوش للمتلوي, نمشيوش في ملعب, يعطيك الصحه يا عبد الكريم شكرا لك, نمشيو لملعب المتلوي نقدم مباراه نجم المتلوي شبيبه القيلوانيه. عادل مرحبا بك.
5: شكرا لك. شكرا لك. الى حد الان مازال ما تلقش اللقاء, كان عندك تشكيل بسرعه لزوز فرق فريق الشباب القيروانيه, سليم الرباعي على الصدر, محمد امين لكحل, يوسف عزيب, يوسف الحاجي, بنغالي سيسي, يعني تبع في الحكم الإمكانية واردة أنه ينطلق اللقاء. قلت مانجلس ليس كندر الفاتي شريف كمراء عبد الله كانو محمد ريل الحموني أمين الزيري. بالفعل انطلق اللقاء في ملعب المتلوي. إفياني أوغبا عظم التشكيل الأساسية لطارق الجرية مدرب الفريق، محمد عزيز البجاوي، إياد بن حسين، حمدي البقلوتي، يحيى. نواصل لأن التشكيل انطلق اللقاء قلت منذ تقريبا لحظات في هذه المباراة بين النجم المتلوي وضيف شبيبة القيروان. قلت حمزة العقربي، سلمان الأخضر، إدريس ليوان، فراس السلامي، وأحمد عمار. حمزة بن شريفية في حراس مرمى النجم المتلوي، أسامة البحري، فارس المسكيني، ياسر السلطاني، محمد ديامي، إسلام الياسمي، شريف بوديان، إيريك واسي، كذلك في التشكيل الأساسي محمد بن حسين، نبي سلا، حمزة منصري، وعلى دكة البدلاء صادق يدعس، رائد الفادع، إسماعيل هرميس، باسم الحاجي، بنغورا عبدولاي، ياسين بخريس، سهيل بوعوني، جوهر ديناري، نانا براندون، المدرب عماد بن يونس. تشكيلة الحكام اليوم: نضال الطيف حكم ساحة، المساعد الأول وسيم عمار، المساعد الثاني ناجح بن عويشة، الحكم الرابع أمين الفقير، مراقب المباراة ماجد رحومة، حكم الفار حسني النايلي، حكم الفار المساعد رمزي بالفرج، التنسيق الإعلامي لعصام شعباني وباهر بن محمد. نلعب الآن في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، 0-0 بين النجم المتلوي وضيف شبيبة القيروان.
2: حوار أيضا في مباراة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي. محمد طاهر مرحبا بك مجددا.
6: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين. آخر سطر في كتاب موسم مرهق وطويل فيها الأفراح وفيها الأفراح.
2: حاول أقرب شوي للميكرو يا محمد طاهر.
6: شكرا لك حكيم. قلت ملعب حمادي العقربي برادس اليوم بثوب البطل، حيث النادي الافريقي يستقبل الاولمبي البيجي في طقس بارد، طقس مغيم، طقس خريفي. خلينا نقوله هي مباراة احتفالية لأبناء السياة ومباراة قتالية لأبناء عاصمة السكر. قلت هي مباراة قتالية للاولمبي البيجي من أجل البقاء في بطولة الربطة المحترفة الأولى. الانتصار يضمن للبجية البقاء دون انتظار. فهل سينجح أبناء جمال بن سالم في كسر سلسلة الهزيمة للنادي الإفريقي والممتدة ل 23 مباراة كاملة؟ بالنسبة لتشكيلة الفريقين، خلينا نقول أنه اللقاء يعني انطلق بعد بالضبط 16 دقيقة تأخير في ملعب حمادي العقربي برادس. نلعب في 3 دقائق لعب، 0-0. تشكيلة الأولمبيا البيجي: أشرف كرير في حراسة المرمى، إسلام شلغومي، شريف كمراء، محرز بالراجح قائد الفريق، فراس المحذاوي، ستيفان سيدي بي، فراس فضلي، هيثم بن مبارك، محمد الهادي الحدوشي، حسين القبسي، ومحمد علي عمري. بالنسبة لبدلاء المدرب جمال بن سالم: شاهين السماوي كحارس مرمى الثاني، عزيز الغربي، محمد أمين المرزوقي، إدريس الحبوبي، إلياس الضاوي، بشير حسني، بهاء الشيرني، خالد بن ويدا، ونمان كيتا. بالنسبة لتشكيلة المدرب فوز البنزرتي واللي شهدت 4 تغييرات فقط مقارنة بمباراة ديربي العاصمة في الجولة الفارطة: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، نفس خط الدفاع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني هو قائد الفريق في هذه المباراة، أسامة السهيلي كذلك، وسط الميدان أسامة شريمي، سيدو خان، وبلال آية مالك، وفي الهجوم حمزة الخضراوي، أسامة بوغرة، ومحمد الصادق قديدة. بالنسبة لبنك بودلاء سيا في غيث اليفرني، ياسين بعبيد، معتز الزمزمي، فرانك لان كونتي، تيني ويليز ديدوف، محمد الصادق محمود، شرف الدين عون، بسام السرارفي، وفهد المسميري. نلعب بالضبط في 5 دقائق لعب حكيم، 0-0 بين النادي الافريقي والاولمبيا البيجي.
2: شكرا لكم. نبدأ في نقل المباريات، نبدأ ونعمل طلة صغيرة على ملعب بن جناتي بالمنسير، مباراة الاتحاد المنسير لمستقبل سليمان. حاولوا ما نطولوش لأن مباراة شكلية. ذاكر مرحبا بكم مجددا.
3: هو ما نطولوش، عندك حق حكيم، لكن من حق الملعبية على الأقل اللي يجدد انه باش تذكر اسمائهم معناها للعموم لحبايب الاتحاد المنسيري وحبايب فريق المستقبل هذه بسليمان. سليمان اليوم عنده في بنك الاحتياط حكيم خمسة ملاعبيه فقط، تشكيلته فيها بن شريفيه، امين مصباحي، حلمي جريدي، عزيز حلمي جويدي، عزيز بوسته، ببكر ديارا، باتريك بيرغا، ياسين الكاسح، مالك الماري، غسان المعتوقي، احمد بوعصيده والمنوب الحداد في الاحتياط، ريان بن رابع، احمد مواتي، يدوسر بن احمد، مهدي كمون، وعزيز فلاح. الاتحاد المنسيري عبد السلام الحلاوي، ريان عزوز، مالك الميلادي، رائد شيخاوي، شيم جبالي، عثمان دياني، رائد بوشنيبة، مازن سلامة، عدنان اليعقوبي، صالح البرومي، ابراهيم السويس، صاحب هدف التقدم في خمسة دقائق لعب. احمد سليمان في الاحتياط، ياسين العمري، عبد الرحمن بوزقندا، يوسف بنغا، محمد فراس الميلادي، لقمان جيلمور، سامي بوعلي، سالم بيزيد، وادم بوليله، سامي حجوز في درب الاتحاد المنسيري، وامين قاره يدرب فريق المستقبل الرياضي بسليمان، حكم هيثم طرابلسي، مساعد صهيب بن بلقاسم، رسام بومنجل، واحمد ذوادي. ونذكركم ان تقنيه الفار لا تشتغل في ملعب بن جنات بالمنسير، هذا حسب حكم اللقاء هيثم طرابلسي، رغم انه تم تعيين كل من محرز المالكي حكم فار رئيسي ومحمد علي الفرشيشي كمساعد. 1-0 حكيم الاتحاد المنسيري امام المستقبل الرياضي بسليمان.
2: شكرا لك. في كرة السلة، مباراة الثانية بين نادي صفاقس ونادي بنزرت اللي قاعدة تلعب في ملعب 15 اكتوبر بمنزرت من اجل الصعود للرابطة للقسم للرابطة المحترفة في كرة السلة. نادي صفاقس متقدم في الشوط الاول 29-23. ذكر نادي بنزرت فاز في صفاقس، يعني نادي بنزرت اليوم يفوز تكون يمشي مباشرة للقسم المحترف، فسي اس اس ينتصر تكون مباراة اخرى في صفاقس. نرجع لملعب طيب مهري بصفاقس، مباراة نادي صفاقس النجم الساحلي. عبد الكريم،
4: شكرا ليك حكيم. 22 دقيقة لعب، النجم الرياضي الساحلي يتمكن من زيارة شباك أيمن دحمان أسامة عبيد، لكن المساعد الأول حسان شعبان يرفع الراية متاعه، ويجي تأكيد من حكم الفار منتصر بالعربي ومساعده مروان سعد اللي يلغي الهدف. حاليا تغيير في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي، اللاعب محمد صالح المهذبي ياخو مكان الهداف أوغ بيلو بعد إصابة هذا الأخير، وتمشي هجمة. لكن قبل هذا كملوا العملية الكرة مباشرة في اتجاه الدربالي من البديل محمد صالح المهذبي، أطول من اللازم، في اتجاه الحارس صبري بن أحسن. نذكر بالنتيجة 1-0، النادي الرياضي الصفاقسي يسجل عن طريق عمر بن علي في الثواني الأولى، يعني في الدقيقة الأولى من هذه المباراة. ترجع رمي التماس للنادي الصفاقسي، ريان الدربالي يجيه موتيابا، فما محمد صالح المهذبي كذلك ينتظر، فما عمر بن علي، كرة في وسط الميدان، فما في رأس السكوحي، لكن لا، تمشي مباشرة إلى عمر بن علي على الجهة اليمنى، يرجع بها إلى ريان الدربالي. موت يابا في وصل الميدان، هل يقلب الكرة؟ بالفعل يقلب إلى الجهة اليسرى وين موجود علي معلول، لكن وجدي كشريدة أسبق، ويرجع كيفن مونديكو بالرأس، وكرة مرة أخرى في اتجاه علي معلول. أش يعمل التوزيعة بعد المقاس، لكن أقرب صبري بن حسن تمشي الكرة إلى أسامة عبيد، طويلة في اتجاه ياسين الشعباني، يدخل إلى منطقة العمليات. بالفعل ياخذ الكرة، يستميت، يمشي له كيفن مونديكو، لكن يرجع، كرة في وسط الميدان، مخطئة من مرحلة أولى من محمد أمي بن عمر، كرة على الجهة اليمنى، وجدي كشريدة وأيمن دحمان قبل الركنية. سيناريو الهدف كانت هجمة للنجم الرياضي الساحلي، تتقطع الكرة تمشي مباشرة إلى ريان الدربالي، يخزر، يشوف علي معلول في وسط الميدان من غير تفلسيف، باليسرى بالإكستيريور بخارج القدم، يخرج ريان الدربالي على الجهة اليمنى، يهز راسه، يشوف عمر بن علي ينطلق في محور الدفاع من غير رقابة، يحط الكرة مباشرة في الشباك رغم محاولة الحارس صبري بن حسن. ضربة مرمى في توقيت 25 دقيقة لعب للنادي الرياضي الصفاقسي. كما أسلفت الذكر يا حكيم وقلت النادي الصفاقسي مطالب بالفوز، وكذلك الانتظار، انتظار تعادل أو هزيمة الترجي في بن قردان. كرة رمي التماس للنجم الرياضي الساحلي حسام الدقدوق، يخلي له الكرة الظهير الأيسر محمد أمين زعبية اللي يطلع له يدخل وسط الميدان، وسام عبيد ياخذ الكرة لكن مقطوعة من فراس السكوحي، تمشي الكرة إلى موتيابا على الجهة اليسرى، هشام بكار، محمد الطرابلسي يراوغ يقوم بالعملية الفنية لكن مقطوعة من وسط الميدان من موسى ديوارا اللي نشاهد فيه يدخل من وسط الميدان إلى الجهة اليمنى ويرجع محمد عينفخة من 4-2-3-1 4-3-3. تماس لوجدي كشريدة بالطبيعة على يمين دفاع النجم الرياضي الساحلي، فما أسامة عبيد إيش يعمل المخالفة؟ لا، الحكم يعطي رمية تماس، المساعد الأول يرفع الراية، تماس للنادي الرياضي الصفاقسي. حسان شعبان، هشام بكار من الاتحاد الرياضي المنستيري في التنفيذ،
2: في توقيت
4: علي معلول متيابا على في توفيق التوقيت. تفضل يا حكيم. 26 دقيقة لعب، 1-0 للنادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي.
2: تعرف البطولة الرباعية اللي قاعدة تصير في قاعة المزالي بالمنسير لكرة اليد، المباراة الأولى انتصار نادي الرياضة النسائية بالمكنين على جمعية الساحل في الدور النصف النهائي لبطولة كرة اليد بعد مديد الوقت والمرور للدور النهائي بنتيجة 33-30. المباراة الثانية بعد شوية تنطلق بين النادي الأفريقي وفتيات الحمامات، كما قلت المباراة والمباراة تحت ذنها القاعة الأولمبية محمد مزالي بالمنسير أيام 14-15-16 ماي الأدوار في إطار منافسات الفينال فور بمشاركة النادي الرياضي النسائي بالمكنين إلى جانب أبرز الأندية النخبة الوطنية كما قلت الموجود النادي الأفريقي الحمامات والجمعية النسائية بالساحل. وهو الفريق فاز المكنين 33-30 بعد تمديد الوقت. نمشي لملعب نشوف ملعب المتلوي، مباراة نجم متلوي الشبيبة القيروانية. عادل،
5: شكرا لك. 11 دقيقة لعب لحد الآن 0-0 بين الفريقين، أي نجم المتلوي وضيف الشبيبة القيروان. مباراة حاسمة بين الفريقين بطبيعة الحال وتهم وتخص شبيبة القيروان، يدخل منذ بداية اللقاء عازم على التسجيل. أبرز فرصة كانت في توزيع ممتازة من أمين الزايري ورأسية شريف كمرة ما كانتش محكمة كما ينبغي، وضاعت الفرصة الأولى. هذه مخالفة ينفذها محمد أمين الأكحل لفائدة شبيبة القيروان، ما خرجتش الكرة، ترجع من جديد داخل الميدان والحكم يقول أن الكرة خرجت خارج الميدان. ضربة مرمى لفائدة نجم المتلوي. النجم المتلوي يلعب على المرتدات من خلال الكرات اللي توصل إلى شريف بوديان انطلاقا من محمد ديامي، وكذلك اللاعب إسلام الجاسمي اللي موجود في وسط الميدان وكذلك على الجهة اليسرى، لاعب حركي بامتياز. تتنفذ الكرة طويلة مقطوعة تمشي في مرة أولى عن طريق نبي سيلا، نبي سيلا يأخذ شريف بوديان توزيعها داخل المنطقة والحارس، خطيرة الكرة والحارس المرمى يرجع كورته، يقترس الكرة رجعها بسرعة، تمشي كرة في وسط الميدان.
4: يعني
2: نمشيو لصفاقس. تفضل عبد الكري.
4: الهدف الثاني مرة أخرى عمر بن علي، تسديدة من تقريبا من 16.50 على يمين الحارس صبري بن أحسن. التوقيت ننظر للسبورة اللامعة، تقريبا في 28 دقيقة لعب أو 29 دقيقة لعب. عمر بن علي يضيف الهدف الثاني للسي اس اس والشخصي ليه هو. قلت العملية كانت للنادي النجم الرياضي الساحلي مرة أخرى. 1-2 ما بين محمد أمين بن عمر، سيدريك كبو يخرج وجهي مرة أخرى، يخرج اللاعب أسامة عبيد وجها لوجه الحارس أيمن دحمان، يقص العملية يتألق، ترجع هجمة مرتدة، تمشي كرة إلى موتيابا في وسط الميدان، يجيه التعزيز من الجهة اليمنى من ريان الدربالي والبديل قلت محمد صالح المهذبي. اش يعمل؟ يفسخ الجهة اليمنى، يوزع كرة على الجهة اليسرى، ترويض ممتاز بصدر من عمر بن علي غير فلسفي روغ، ويحط الكرة بتصويبة أرضية على يمين الحارس صبري بن حسن ويضيف الثاني. بالفعل قلت اثنين بلاش، هدف اول لعمر بن علي في الدقيقة الاولى وفي الدقيقة 29 2-0 يا حكيم.
2: شكرا لك يا عبد الكريم. نفس الاطار اتحاد بن جريان مازال متعادل مع الترجي 0-0، والى حد الان ترتيب الوقت سي اس اس في المركز الثاني 62 نقطة والترجي 61 نقطة. يعني إذا توفى المباراة بانتصار نادي صفاقسي وترجي تعادل في بن جردام المركز الثاني يرجع للنادي صفاقسي. نرجع لك يا عادل في ملعب المتلوي، مباراة نجم متلوي الشبيبة.
5: شكرا لك، هذه كورة ممتازة كورة لنجم المتلوي كانت عن طريق حمزة منصري، ما حكمش التسديد داخل المنطقة، منطقة 18، كان بجانبه اللاعب شريف بوديان أو نبي سيلا، كان ينتظر ربما توصل له كورة وبيلمسة وحيدة يحطها في الشباك، لكن كورته كانت ضعيفة جدا، والحارس التقط هذه الكورة سليم الرباعي، ذي فرصة ممتازة على نجم المتلوي. دفاع شبيبة القيروان وقف كما ينبغي، توزيع طويلة من الحارس تمشي في وسط الميدان في مرة أولى، مخالفة لا يقول الحكم، يتواصل اللاعب، كانت الكورة عند محمد ريال الحمروني، تتقطع له من الدفاع، تمشي بهجوم عكس من جديد لفايد النجم المتلوي، والكرة ضربة جانبية لفايد النجم المتلوي
2: في توقيت
5: دفاع يوسف عزيز. نلعب الآن في توقيت 15 دقيقة لعب، 0-0 بين النجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
2: نمشي لملعب رادس، مباراة النادي الإفريقي الأولمبي الباجي. محمد طاهر،
6: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بك. كيف تسيد المستمعين؟ 16 دقيقة لعب في ملعب رادس، 0-0. استحواذ،
2: حاول نقرب شوية الميكرو يا محمد طاهر.
6: قلت حكيم هكا خير حكيم، شكرا لك. قلت استحواذ سلبي للنادي الافريقي وسط هتافات من الجماهير مع كل تمريرة يقوم بها لاعبيه، هي قلت مباراة احتفالية وضغط كبير مسلط على لاعبي الاولمبيا الباجي. زوز تسديدات من جانب النادي الافريقي خارج الاطار، هذه كرة والراسية، واشرف كرير يتصدى، يتألق اشرف كرير في المحاولة الاخيرة، كانت مخالفة في وسط الميدان، تلعبت على الجهة اليمنى للحارس أشرف كرير، التحذير من الشريمي بالرأس ثم الرأسية من خط الستة أمتار، أشرف كرير يتألق لكن العملية كانت مسبوقة بتسلل. كرة في محور دفاع الأولمبيا الباجي عن طريق شريف كمراء، يلعب كرة طويلة في اتجاه في رأس الفردي، في رأس سهل الكرة عند مهيب الشامخ، مهيب الشامخ كاد يخطئ مهيب، حاول إبعاد الكرة لكن الضغط من حسين القفسي يحط الكرة في التماس على الجهة اليمين للنادي الإفريقي. غيث الزعلوني قائد الفريق في هذه المباراة باش يتولى تنفيذ رمية التماس للنادي الإفريقي، طويلة من غيث الزعلوني ترجع من بالراجح، تماس آخر على التوالي للنادي الإفريقي من نفس الجهة اليمنى، جهة غيث الزعلوني وحمزة الخضراوي. الزعلوني لتوفيق الشريفي، يرجع بالكرة لحمزة بن عبدة في مناطق الجزاء، تتحول لوسامة السيلي على الجهة اليسار بلمسة في اتجاه بوغرة، وسامة بوغرة قدم بالكرة يلعبها إلى بلالة مالك، يعمل المراوغة يخرج بالكرة إلى وسط الميدان، يلقى وسامة الشريمي ثم توفيق الشريفي سايدو خان.
2: شوف ذاك، تفضل يا ذاك
6: سايدو خان.
3: فقط في الدقيقة هذه في الدقيقة 30 حكم المباراة هيثم ترابلسي كان وجه الدعوة لزوز قائدي الفريقين، زوز حراس مرمى، وأكد لهم أنه هذا تقنية الفار رجعت تشتغل. باش نبدأ واضح معناه والمعلومة تكون واضحة للسادة المستمعين، تفضل.
2: شكرا لك، نرجع لك محمد تاهر.
6: شكرا لك حكيم. قلت وكأني بسيدو خان أصبح هو يلعب ظهير أيمن، وغيث الزعلوني قاعد يدخل برشا لوسط الميدان. كرة لحسين القفسي يسترجعها شريمي، خضراوي بلمسة إلى توفيق الشريفي، الشريفي لحمزة بن عبدة، بن عبدة يبدل كرة للجهة اليسار أسامة السيلي، أسامة يلعب كرة طويلة في اتجاه قديدة، الترويج بسدر تقطع من ستيفان سيدي بي، تعود للنادي الافريقي، الصادق قديدة الى بوغرة، بوغرة يدخل الرواق الايسر، بوغرة ممتازة التمريرة في اتجاه أسامة السيلي داخل منطقة الجزاء، أسامة السيلي يخرج بالكرة يعاود يلعب مع بوغرة، توزيع والدفاع في مرة اولى ومرة ثانية يبعد الاختر. 19 دقيقة لعب في ملعب رادس امام انظار تقريبا 35، ومازال جمهور النادي الافريقي قاعد يدخل في المدارج الخاصة بفراج الترجي، مازالت الجماهير نادي الافريقي تتوافد لملعب حمادي العاقر ببيرادس، تقريبا باش نسجلوا رقم قياسي على مستوى الحضور الجماهيري هذا الموسم في هذه المباراة. كرة في ضربة 6 امتار ليشرف كرير، أشرف كرير اللي ساندت موسم 2017-2018 في هذا الملعب وبيزي النجم الرياضي الساحلي قبل 4 أهداف أمام النادي الإفريقي في نفس اليوم يوم 14
2: في توقيت
6: على كل حكيم 20 دقيقة لعب 0 النادي الإفريقي 0 الأولمبيا البيجي.
2: أبرز ما جد في ملعب الجنات بالمناسير الاتحاد المناسير مستقبل سليمان ذاكر
3: الدقائق اللي تعديت كانت فيها كرة في وسط الميدان مع تقريبا فماش أشياء تذكر من الجانبين رغم محاولة الاتحاد المناسيري باش يلعب الثنائيات والثلاثيات من الجهة اليمنى وين موجود كل من اليعقوبي أيضا يقرب له مازن سلامة ومعاهم صالح السويسي أو إبراهيم السويسي عفوا لكن الاتحاد مازال ما لقاش حلول باش يضيف هدف ثاني في المقابل فريق النجم الرياضي فريق المستقبل الرياضي بسليمان مازال مخي في المتلوي المستقبل الرياضي بسليمان فريق منظم صراحة فريق اللي يعمل أداء جيد في مقابلة الأخرى فاز في المقابلة الأخيرة ومع ذلك نزل للرابطة الثانية بسبب النتائج بتاع بقية الأندية على كل مباراة متوازنة حكيم فمش حتى الجمهور قليل جدا الموجود في ملعب الجنات المنسير بكري فقط حكيم ذكرت كرة اليد أنا كنت تبعت الشوط الأول في لقاء كرة اليد بين جمعية النسائية بالساحل وجمعية النسائية بالمكنين وبصراحة كان مستوى عالي خاصة من الجمعية النسائية بالساحل يمكن الشوط الثاني تغيرت معطيات بسبب خبرة متاع لاعبات المكنين على كل مبروك لهم وغدوة إن شاء الله حكيم بتكون عنا متابعة مباشرة من قاعة مزالي بعد غدوة عنا متابعة مباشرة إن شاء الله لمقابلات مقابل دور النهائي وأيضا لنشاط المنتخب الوطني التونسي الأواسط والأكابر في كرة اليد.
2: شكرا لك إن شاء الله بعد شوية نشوفوا أيضا عملية القرعة بالنسبة للدور النصف النهائي
3: صارت اليوم في إذاعة الشباب
2: في إذاعة الشباب في الساعة الثالثة مع زميلتي منى حمام وزيد الخيار إن شاء الله بعد شوية نشوفوا النتائج إذا عندك نتائج أعطيني ذاكر
3: لحظات حكيم لحظات
2: على كل نرجع لملعب طيب المهيري بصفاقس مباراة سياسية

0: يرسخ الهدف
1: يلغي الهدف.
0: الثانية هجمة يقوم بعملية الإلغاء بالفعل. قلت ثم الكرة الثانية كرة الكرة الثانية يا حكيم وجها لوجه للنجم الرياضي الساحلي، يعني الحارس يتألق، ترجع كرة مرتدة يضيف الهدف الثاني. هذا أبرز يعني اللحظات في هذه المباراة اللي وصلنا ل 38 دقيقة لعب دائما 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي
1: أمام النجم الساحلي. نمشيوا لملعب المتلوي، مباراة نجم متلوي الشبيبة القيروانية. تفضل يا ذاكر.
2: فقط هو الترجي الرياضي التونسي افتتح النتيجة أمام فريق الاتحاد الرياضي بكردان، هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 37.
1: شكرا لك على المعلومة، نزيد نأكد بعد شوية المعلومة. مباراة نجم متلوي والشبيبة القيروانية عادل.
3: شكرا لك. ما زلنا نلعب إلى حد الآن في الدقيقة 23 من الشوط الأول، لا تغيير في النتيجة باستثناء الفرصة الوحيدة لمحمد ديامي، رأسية كانت قوب على منطقة 6 أمتار.
1: فقط يعادل
3: الحارس من تيازي.
1: يعادل حبيت نأكد هدف الترجي، لأنه الترجي إذا يسجل يتغير الترتيب، الترجي يرجع للمركز الثاني 63 نقطة وسياسيس ترجع للمركز الثالث 62 نقطة، لأنه ترتيب مهم. تعرف صاحب المركز الثاني والأول يشاركوا في كأس ربيط الأبطال الإفريقية. الترجي متقدم بعد مرور 38 دقيقة لعب هدف حمزة رفيعة أمام اتحاد بن قردان في ملعب بن قردان. نرجع لك يا عادل.
3: بالضبط، شكرا لك. ضربة مرمى لفائدة شبيبة القيروان، منذ بداية اللقاء نتابع في الخطة اللي يلعب بها فريق شبيبة القيروان، حسيت أنه ما ثماش خطة. نعرف أنه اللاعبين عندهم خطط والمدربين عندهم خطط، اللي دخلوا منذ بداية اللقاء يلعبوا من أجل الانتصار، هذا كنا كثافة عددية في الدفاع، يرجعوا يلعبوا في بعض الأحيان 5-5-3-2، وفي بعض الأحيان تحسهم يلعبوا 4-3-3. هذا هجوم معاكس شبيبة القيروان، كرة طويلة على الجهة اليسرى تمشي باتجاه حامل رقم 9 أبو لايكانو، يوزع في داخل المنطقة، لكن حارس المرمى حمزة بن شريفية كانت الكرة أقرب من المهاجم اسكندر النفاتي. ترجع من جديد لهجوم عكس، هذه المرة النجم المتلوي، كرة شريف بوديان طويلة كورتو، كانت كرة ممتازة باتجاه نبي سيلا لكن كانت طويلة. ترجع من جديد هجوم بهجوم، هذه المرة كرة في وسط الميدان، أمين الزيري تمشي من جديد لعبدالله كانو، عبدالله يحاول يراوغ، مازال عنده كرة، يرجع إلى الوراء، تمشي المدافع بنغالي سيلا، بنغالي سيلا يرجع إلى الوراء، كرة طويلة مشتتة باتجاه من؟ باتجاه إيفياني أوغبا، إيفياني أوغبا ترجع الكرة إلى اليسار عن طريق عبدالله كانو، توزيع لكن تصطدم بالدفاع، تخرج رمي التماسي في شبيبة القيروان قريبة من الجهة اليمنى لحارس المرمى، قريبة من منطقة 18، تتنفذ عن طريق محمد أمين لكحل، كرة طويلة ننتظر التنفيذ، كورتو داخل المنطقة، محمد أمين لكحل ينفذ رمي التماس طويلة يعترضها في مرة أولى. ماذا يقول الحكم؟ ضربة ركنية تصطدم بالدفاع، بعد مسعد عبد الله كانو لمس الكره بالراس تصطدم بالدفاع وتخرج ضربه ركنيه من نفس الجهه على الجهه اليمنى، باش يقوم التنفيذ محمد ريان حمروني. محمد ريان حمروني ياخذ الكره، هل تاتي بالجديد؟ ونحن الان نلعب دقيقه 26 من الشوط الاول والنتيجه على حالها، ضغط من ابناء الشبيبه رغم انه نجم متلوي يلعب على مرتدات. ننتظر التنفيذ، الحكم كالعادة ينبه على اللاعبين باحترام الميثاق الرياضي والمحاصرة اللصيقة دون الوقوع في الأخطاء. يطلب التنفيذ حكم الساحة، تتنفذ بالساق اليمنى، كرة بين اثنين، يرجع ياخذ الكرة، حمراء 10 توزيعة، مخت التوزيعة ترجع من الدفاع تمشي لوسط المدافعين، اسكندر النفاتي كابتن الفريق، كرة طويلة ترجع الكرة لفائدة نجم متلوي بهجوم عاكس، طويلة كرة ممتازة العملية، هل تأتي شريف بوديان ياخذ الكرة يراوغ في مرة أولى، في مرة ثانية يوزع إلى اليسار تمشي في وسط الميدان، مازالت الكرة ممتاز، دفاع القيروان ممتاز، دفاع

0: الشبيبه يرجع اللاعب اردو لايكانو يخلذ كوره هجوم عكس من جديد على اليمين مراوغه في مره اولى عن طريق اللاعب يوسف الحاج. يوسف يرجع الى اسكندر النفاتي كابتن الفريق الى اليسار محمد امين لكحل يوزع داخل المنطقه يعترض الكوره حامل رقم 8 إريك واسي. إريك واسي
1: شوف نشوف نشوف نشوف مباراة
0: تخلص بالكرة
1: في توقيت عادل
0: توزيعات دقيقة ترجع من جديد لهجوم شبيبة القيروان. شبيبة القيروان عن تمشي للدفاع دفاع نجم المتلوي تمشي دفاع نجم المتلوي مقطوعة في توقيت 28 دقيقة لعب. الهجومات غير مركزة برشا هجومات من الشبيبة وبرشا مرتدات من نجم المتلوي
1: في توقيت
0: توزيع لليمين 28 دقيقة لعب لحد الآن لا تغيير في النتيجة 0-0 بين الفريقين والأجواء البحث عن الهدف الأول متواصلة بهذه ركنية لنجم المتلوي.
1: تبع ركنية وانا أعطيني الخط فضل يا عادل.
0: تمشي الكرة بركنية باش يقوم بتنفيذها أمين الزيري أو يخلي الكرة لكابتن الفريق اسكندر النفاتي. اسكندر النفاتي يمشي لتنفيذ هذه الركنية. طبعا العيون هنا والقلوب في رادس البحث عن النتيجة طبعا الانتصار هنا ونتيجة الأولمبي البيجي عندها قيمتها تتنفذ الركنية في القائمة الثانية توزيع رأسي والكرة خارج الميدان. خرجت الكرة خارج الميدان.
1: نرجع لملعب رادس مباراة الفريق الأولمبي البيجي.
2: مرحبا بك مرة أخرى حكيم. 29 دقيقة لعب 0-0 بين نادي الإفريقي وضيف والأولمبيا البيجي. ما فماش حتى كرة خطيرة إلى حد الآن. كرة في محور دفاع نادي الإفريقي طويلة يخرج مهيب الشامخ يخل كرة من أمام القفسي حسين القفسي أو هيثم بن مبارك. تمشي لغيث الزعلوني في الجهة اليمنى. غيث الزعلوني تناقل لي لمسات وكرات قصيرة بين دفاعات النادي الإفريقي. حمزة بن عبدة على مستوى ضربة منطقة الجزاء للنادي الإفريقي. مهيب الشامخ إلى توفيق الشريفي. الشريفي للشامخ. الشامخ لبن عبدة. بن عبدة كان مش للسيلي راه للشامخ. هذه هي كرات النادي الإفريقي منذ تقريبا 4 دقائق. بن عبدة يلعبها للشريفي. توفيق الشريفي يحاول يلعب كرة طويلة يلقى يلعبها طويلة داخل مناطق الجزاء. السادة قديدة يعمل ترويض يلعب كرة لبقرر لكن ترويض السادة قديدة شاف فيها الحكم حسين بولعرياس انه روض الكرة باليد بالتالي ضربت مخالفة لدفاع الأولمبي البيجي او لمست يد للحارس أشرف كرير
1: في توقيت محمد طاهر.
2: 31 دقيقة لعب 0-0 بين النادي الإفريقي والأولمبيا البيجي.
1: مازال عندكم برشا وقت نكملوا الشوط الأول في لقاء النادي صفاقسي نجم الساحل الاتحاد المنافس للمستقبل سليمان ثم نرجع لكم في الملعب المتلوي ملعب رادس. نبدأ بمباراة التلوم هذه. تفضل عبد الكريم.
3: شكرا ليك يا حكيم. الدقيقة 42 تجيب ضربة جزاء للنادي الرياضي الصفاقسي تو حاليا نلعب في دقيقتين كوقت بديل. منتصر بالعربي يعني يرمي الكرة إلى الحكم الرسمي حمزة إجعيد يقول له تعالى ثبت في العملية. بالفعل يمشي يثبت في الفار ويقر بشرعية ضربة الجزاء. كيف جات ضربة الجزاء هذه عملية على الجهة اليسرى تمشي الكرة إلى اللاعب عمر بن علي يروغ ترتطم الكرة بيد على ما أعتقد وجدي كشريدة وبالفعل ضربة جزاء. علي معلول في التنفيذ وجها لوجه مع زميله السابق صبري بن حسن حارس النجم الرياضي الساحلي. هل يكون الثالث أم ينتهي الشوط الأول 2-0؟ علي معلول يقدم شي يعمل يصوب وممتاز الهدف الثالث 3-0 علي معلول في توقيت 45+2 رغم محاولة صبري بن حسن. 3-0 يا حكيم للسادة المستمعين للنادي الرياضي الصفاقسي أمام النجم الساحلي.
1: النجم الساحلي في شوط أول قابل للحد الآن 3 أهداف أمام السي اس اس. قديش مازال عندك وقت يا عبد الكريم؟
3: في أي لحظة هو بالفعل يحب يرفع الراية، 5 دقائق كوقت بديل ممكن مازالوا فيهم دقيقتين أو أقل.
1: شكرا لك. قديش مازال عندك وقت في ملعب بن جنات بالمناسيل يا ذاكر؟
4: مازالوا حكيم 20 ثانية في الوقت الأصلي.
1: 20 ثانية ما نتصورش فما برشة وقت ضايع عندك. تفضل نكملوا ناخذوا شوية وقت عندك. تفضل.
4: شكرا جزيلا على كل الثواني الأخيرة في الوقت الأصلي في لقاء الاتحاد المناسيري المستقبل هذه بسليمان. الترجي الرياضي التونسي يضيف الهدف الثاني يا حكيم. دانو ما هو بحذية المكي جريدي اليوم بصراحة مساعدة كبيرة برشا من المكي جريدي. آي 45 دقيقة لعب في لقاء الاتحاد المناسيري الشوط الأول في لقاء الاتحاد المناسيري ودقيقتين وقت بديل. 3-0 للسي اس اس في ملعب صفاقس، 2-0 للترجي قدام الاتحاد الرياضي بن قردين، 1-0 الاتحاد المناصري قدام مستقبل سليمان، 0-0 في زوج مقابلات المتبقيه اللي هما بطريقه غير مباشره، معناها في مواجهه لبعضهم بطريقه غير مباشره. على كل ما رنيش حاجه تذكر الاتحاد حاول يضيف الهدف الثاني، مستقبل سليمان يحاول من الجهه اليسرى خاصه وين موجود المنوبي الحداد مع احمد بوعسيده، فماش حلول كبيره برشا اللي يمكن تجيب اهداف مع بعض العمليات لفريق كما قلت الاتحاد الرياضي المناصري من خلال المرتدات، لان الاتحاد قاعد يخلي شويه في مساحات في فريق المستقبل الرياضي بسليمان ثم يلعب مرتدات. هذوما 6-4 من مواجهة الاتحاد المناصري، 7-4 يطلع معناه فما تفوق عددي للاتحاد الرياضي المناصري داخل منطقه الجزاء. توزيع بالراس السويسي فوق المرمى، فرصه كبيره لابراهيم السويسي، توزيع ممتازه من جهه اليسار من ريان عزوز، والسويسي ضرب الكره بالراس لكن كرته غير مؤطره. الدقيقة الأولى انقضت حكيم، نتبع الدقيقة الثانية في الوقت البديل. كرة لفيت المستقبل الرياضي بسليمان من ياسين الكاسح يلعب الكرة على الجهة اليمنى العزيز بوستة ورائيا لحلم الجويدي في محور الدفاع لاتجاه الحارس بن شريفية. بن شريفية يلعب قصيرة لفيت المستقبل الرياضي بسليمان في وسط الميدان. منوبي الحداد، منوبي الحداد معاها مازن سلامة في التغطية، منوبي الحداد يستحفظ على الكرة، يلعب كرة على الجهة اليسار لبوبكر ديارا. ببكر ديارا يطلع بالكرة، ببكر ديارا مجدد اللي فات المستقبل الرياضي بسليمان في وسط الميدان لباتريك بارغا لمحور الدفاع، محاولة الصعود بالكرة الثواني الأخيرة باش ينهي بعدها الحكم هيثم ترابلسي الشوط الأول في ملعب بن جنات بالمناسير. الاتحاد متقدم هدف مقابل صفر، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5 في الشوط الأول. كرة مرجية اللي صار لفيت الاتحاد الرياضي المناصري تلعب بالتماس، شيء مجبل يعطي إضافة كبيرة برشا في محور في وسط ميدان الاتحاد المناصري كصنع الألعاب الحلقة اللي كانت ناقصة الاتحاد الرياضي المناصري. نهاية الشوط حكيم 1-0 الاتحاد المناصري أمام المستقبل الرياضي بسليمان.
1: شكرا لك. نهاية الشوط في لقاء الاتحاد المناصري أمام مستقبل سليمان، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5. نشوف نهاية الشوط الأول في لقاء سي اس اس والنجم الساحلي.
3: لحظات يا حكيم، الوقت الإضافي المقدر بخمس دقائق انتهى، نلعب في 6 دقائق كوقت بديل. دائما تفوق النادي الصفاقسي 3-0 أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: كملوا معك اللحظات يا عبد الكريم.
3: شكرا ليك. هجمة مرتدة مرة أخرى من تزويعة من علي معلول مباشرة في اتجاه الهداف عمر بن علي، يرتكب المخالفة على اللاعب السابق للنادي الصفاقسي.
1: نرجع لمباراة النادي الصفاقسي النجم الساحلي لحد الآن 3-0 لسي اس اس، ثنائية لبن علي في الدقيقة الأولى والدقيقة 28 وهدف علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 45. ناخذ نهاية الشوط الأول. تفضل يا عبد الكريم.
3: حكيم
1: تفضل.
3: قلت لك نهاية الشوط 3-0 للنادي الصفاقسي من النجم الساحلي.
1: شكرا لك. به نعطيكم القرعة بالنسبة للصغريات. جمعية ميغرين جمال النادي الافريقي المنزه، إلى حد الآن قاعدة تصير عملية القرعة في إذاعة الشباب الأصاغر السبورتيغ المكنين النادي الافريقي، والبعث ابن خيار النجم الساحلي مشكور جدا زياد الخياري اللي قاعد يعطيني في القرعة مباشرة من إذاعة الشباب. نشوف مباراة نجم تلوي الشبيبة القيروانية، نذكر قرعة بالنسبة للدور نصف نهائي لكأس تونس في كرة اليد. المباراة النجم تلوي الشبيبة القيروانية عادل
0: 37 دقيقة لعب إلى حد الآن، لا تغيير في النتيجة، 0-0 بين الفريقين. أي النجم المتلوي وضيف شبيب القيروان، هذه النتيجة تخدم الأولمبي الباجي بطبيعة الحال، تعادل هنا وتعادل في رادس، يبقى الفارق نقطة بين الفريقين. والأفضلية للأولمبي الباجي، هذه كرة توزيعة في مخالفة تمشي داخل المنطقة، تسديدة ممتازة من إفياني أوغبا، لكن الكرة تعود من جديد برأسية في مرة أولى، رأسية ثانية، رأسية ثالثة من نجم متلوي، توزيع داخل المنطقة، هدف، هدف، لا ممتاز الدفاع نجم متلوي، كرة بامتياز من شبيب القيروان، لكن الكرات مرتدة كلها عن طريق الدفاع، كرة مازال اخترت داخل المنطقة لفايد شبيب القيروان، توزيع، تسديدة، تسديدة، تسديدة والحارس، تسديدة والحارس تبع الكرة، الكرة خطيرة جدا شبيب القيروان، لكن الكرة لم تكن مؤطرة كما ينبغي، تخرج ضربة مرمى لفائدة نجم متلوي، أبرز فرصة للشبيبة، تقريبا 7 أو 8 كرات، لكن الدفاع، دفاع نجم متلوي صامت كما ينبغي، تتنفذ ضربة المرمى طويلة يرجعها الشبيبة، كرة طويلة في وسط دفاع شبيب القيروان، مرتدة من جديد لنجم متلوي، ياخذ الكرة ياسين السلطاني، ياسين السلطاني تمشي، ديامي، محمد ديامي ترجع على اليسار، ياسين السلطاني، كرة بين اثنين، رامي التماس لفايت نجم متلوي، رامي التماس لفايت نجم متلوي، باش ينفذها ياسين السلطاني، ضغط كبير من شبيب القيروان، ضاعت فرصة كادت تكون الأبرز في هذا اللقاء، تتنفذ رمي التماس طويلة داخل المنطقة، يصعد في مرة أولى المهاجم حمزة منصري، مقطوع من دفاع، يبني هجوم جديد، مقطوع من دفاع نجم المتلوي من مرة أخرى، مازال اختار لفايد شبيب القيروان، كرة بالقدم عن طريق اللاعب إفياني أوغبا، لكن الكرة مرتدة من الدفاع تمشي لحارس المرمى حمزة بن شريفية، كورته طويلة تخرج رمي التماس لفايد شبيب القيروان، 40 دقيقة لعب إلى حد الآن، لا تغيير في النتيجة، 0-0 بين نجم المتلوي والشبيب القيروان هنا في ملعب المتلوي.
1: شكرا لك يا عادل. قبل ما نمشي لملعب الرادس، هو نعطيكم القرعة بالنسبة للقلت الأصغر، كما قلت ميغرين الجمال الصغريات النادي الافريقي المنزه، الاصغر سبورتيغ المكرين النادي الافريقي بعث بني خيار النجم الساحلي، في الوسطيات الجمعيه النسائيه بتبولبا ضد حمام النوبه، والجمعيه النسائيه بالحمامات ضد الجمعيه النسائيه بالمهديه، بالنسبه للاوسط الترجي والنادي الافريقي باش يلعب نادي ضد نادي ساقيه الزيت، وسبورتيغ المكرين باش يواجه المريضي بحمسوسه، في الكبريات النادي الافريقي الجمعيه النسائيه بالمهديه والجمعيه النسائيه بالمكنين باش يلعب ضد الجمعيه نسيه بالساحل، يعني مباراة معادة للفينال اللي صار في المنسيل، وكان فوز للمكنين 33-30. وفي الأكابر النادي الأفريقي الترجي ديربي باش يكون يوم 22 ماي بالجمعة، ونادي ساقية الزيت جمعية الحمامات، هذا المباراة الثانية في الأكابر، كما قلت ديربي باش يكون بين النادي الأفريقي والترجي باش يكون يوم 22 ماي، ونادي ساقية الزيت جمعية الحمامات، الدور نصف النهائي الثاني لكأس تونس في كرة اليد. مشكورة جدا زميلنا زياد الخيري مدني بعملية القرعة اللي صارت منذ لحظات بإذاعة الشباب. نرجع لملعب رادس، مباراة النادي الأفريقي والأولمبي الباشي.
2: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، في 41 دقيقة لعب هنا في ملعب رادس، 0-0 بين النادي الأفريقي وضيف الأولمبي الباجي. لا جديد يذكر على مستوى النتيجة، باستثناء فرصة وحيدة كانت للنادي الأفريقي في الدقيقة 32، فرصة والتصدي مزدوج من أشرف كرير، يتصدى في مرة أولى الكرة بوغرة، ومرة ثانية الكرة صادق قديدة على خط الستة أمتار، أشرف كرير يفسخ هدف محقق للنادي الأفريقي ويخلي حظوظ الأولمبيا البيجي قائمة إلى حد الآن. 42 دقيقة لعب، 0-0، كيف سينتهي الشوط الأول؟ كرة لحمزة بن عبدة في محور الدفاع، بدل لأسامة السيدي السيلي بوغرة اوايت مالك بلمسة واحدة اثنين ترجع من جديد للنادي الافريقي. السقوط المطالبة بخطأ ما فماش مخالفة. يقول حسين بولعريس تمشي للجهة اليمين عن طريق هيثم بن مبارك يعمل مراوغة هيثم يسدد عالية بعيدة كأول محاولات الأولمبي البيجي في هذه المباراة وأول تصويبة من جانب أبناء جمال بن سالم. هي ظروف كارثية للأولمبي البيجي مع انطلاقة هذا الموسم الرياضي. فريق كان بدون رصيد بشري أو برصيد بشري هزيل جدا دون تحذيرات قبل موسم 2025-2026. عجز مالي كبير كذلك كان ممنوع من الانتدابات وبرشا مدربين رفضوا انه يدربوا الفريق.
1: ناخذ موجز الساعة الخامسة. شكرا لك محمد تاهر. نرجعوا لك بعد موجز الساعة الخامسة. نكملوا نهاية الأشواط في لقاءات الدفعة الأخيرة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
5: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7
6: قسم الرياضة في إذاعة المنسير في قلب الأحداث الرياضية. مواعيد صباحية ومسائية وينفى مجديد الأخبار والتحليل ديما في المواعيد. مواكبة للقاءات الرياضية تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية في إذاعة المنسير ديما سبور وتبع الموجة.
7: الخامسة مساء على موجاتنا.
8: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير
7: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس التابعة لجامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية ليونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. انطلقت اليوم أشغال مشروع تركيز الكراسي بالملعب الأولمبي بسوسة في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الخاصة بالمنشآت الرياضية بالجهة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة على شبكة التواصل الاجتماعي. وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاثة ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. نظمت الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية اليوم ملتقا تحسيسيا بعنوان المهدية الخضراء والمستدامة للتشجيع على الاستثمار في الصناعة النظيفة عبر التجديد والابتكار. تنظم الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء الدورة الثانية لماراثون اجري للخير 2 يوم الأحد 17 من مايو الجاري بمدينة الزهراء ولاية بن عروس الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. ختاما نذكر بأنه قد انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة هذه السنة وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات. نهاية الموجز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنسير
9: من خارطة وطن إلى عين على الجهات. من خارج النص إلى تحت المجهر. في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
10: بين الملاعب.
1: نرجع نذكر شوط أول في لقاء نادي صفاقسي ونجم الساحل، انتهى للسياسات 3 أهداف مقابل 0، أهداف ثنائي لبن علي في الدقيقة الأولى، دقيقة 28 ضربة جزاء لعلي معلول في الدقيقة 45. الشوط الأول لصالح الاتحاد منسيري، هدف مقابل 0، هدف إبراهيم السويسي أمام مستقبل سليمان، والترجي متقدمة مع أمام الاتحاد بن قردان، هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 38. شوفوا ملعب المتلوي، تفضل عادل، تفضل.
0: شكرا لك. ملعب المتلوي نهاية الفترة الأولى من التعادل السلبي بين النجم المتلوي وضيفه شبيب القيروان 0-0. إلى اللقاء في الشوط الثاني بإذن الله.
1: شكرا لك. المباراة الأخيرة مباراة النادي الإفريقي الأولمبي الباجي. محمد طاهر
2: حكيم، انتهاء الشوط الأول في هذه اللحظة بالضبط، الحكم حسين بولعريس ينهي الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي، بعد ما اضاف 3 دقائق كوقت بديل في انتظار انطلاقه الشوط الثاني. تحيه ليك حكيم، وتحيه لكافه الساده المستمعين.
1: شكرا لك. نحيي كل زملاء لأمن هذا النقل المباشر، تحيه لطفي المكي، هويدا ساسي، وحكيم الاسطنبولي. نتواصلوا حتى نهايه مباريات الجوله الاخيره للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. أكيد نذكركم بقرعة كأس تونس في الكبريات اللي صارت في إذاعة الشباب النادي الإفريقي، الجمعية النسائية بالمهدية، الجمعية النسائية بالمكلين، الجمعية النسائية بالساحل. في الأكابر النادي الإفريقي باش يواجه الترجي في الدربي، باش يكون يوم 22 ماي الجاري، ونادي سقيت الزيت جمعية الحمامات المباراة الثانية للدور النصف النهائي للبطولة. في كرة القدم نهاية الأشواط الأولى، ونذكركم بالنتائج. النادي الإفريقي الأولمبي الباجي تعادل 0-0، نجم تلاوي شباب القلواني يتعادل 0-0، اتحاد بن قردان متأخر في النتيجة أمام الفريق الترجي بهدف حمزة رفيعة في دقيقة 38، ونادي صفاقسي أنهى الشوط الأول لصالحه 3-0 أمام فريق النجم الرياضي الساحلي، أهداف عمر بن علي في الدقيقة الأولى، ثم في الدقيقة 28 نفس اللاعب يضيف الهدف الثاني وعلي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 45. مباراة الأخيرة اللي صارت في ملعب الجنات بالمنسير، الشوط الأول انتهى للاتحاد الرياضي المنسيري أمام مستقبل سليمان، هدف مقابل 0، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5. مباراة النادي البنزرتي ونادي صفاقسي التعادل 51-51 قبل نهاية المباراة بزوز دقائق، يعني مباراة مشوقة. نذكر النادي البنزرتي يفوز يمشي يصعد مباشرة في المقابلة، سياساس ينتصر تكون مباراة ثالثة في صفاقس، زوز دقائق لنهاية المباراة. نعمل استراحة غنائية ثم نرجع مع انطلاق الأشواط الثانية.
11: إشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: نرجع لبين الملاعب نشوف انطلاق الأشواط الثاني خاصة في مباراة النادي الصفاقسي النجم الساحلي والاتحاد المنسي لمستقبل سليمان. ذاكر مرحبا بك مجددا.
1: نعود مجددا حكيم في الدقيقة 5 في الشوط الثاني، ما زال التقدم الاتحاد المنسيري هدف مقابل صفر، هدف كان سجله إبراهيم السويسي في 5 دقائق لعب في الشوط الأول. ما تغيرتش التشكيلتين من الجانبين، أكيد بالنسبة لأمين قارة ما عندوش برشا إمكانية متاع تغيير، عنده 5 لاعبين فقط على بنك الاحتياط، والاتحاد المنسيري يواصل نفس التشكيلة. الحكم هو الدولي هيثم طرابلسي بمساعدة كل من صهيب بالقاسم راسين بومنجر وأحمد ذوادي، والحكم حكم الفار محرز الملكي بمساعدة محمد الفرجيشي. قلت الفار عاد للاشتغال في ملعب بن جنيت. تشكيلة المدرب أمين قارة فيها بن شرفية مصباحي جويدي بوستة ديارة بارقا كاسح مهري معتوقي بوعسيدة والحداد. تشكيلة الاتحاد المنسيري الأحلاوي عزوز ميلادي شيخاوي جبالي دياني بوشنيبة سلامة يعقوبي برهومي والسويسي. 5 دقائق لعب، مازال 1-0 اتحاد المنسيري أمام المستقبل الرياضي بسليمان.
0: شكرا لك. نقطة فارق نادي صفاقسي أمام النادي البنزرتي 54 مقابل 53 قبل 14 ثانية على نهاية المباراة. نشوف انطلاق الشوط الثاني في لقاء النادي صفاقسي النجم الساحلي. عبد الكريم
2: أهلا وسهلا بك حكيم. 3 دقائق منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجة، دائما 3-0 للنادي صفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي، وهذه ركنية والدفاع يخرج الكرة والتمرير والامتلاك دائما للنادي الصفاقسي. علي معلول على الجهة اليمنى التوزيع ورمية تماس. بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي هي نفسها فقط، خروج أوكبيلو بعد الإصابة، دخول محمد صالح المذبي، محمد علي نفخة بالفعل قبل انطلاقة الشوط الثاني يقوم ب3 تغييرات، خروج كل من موسى ديوارا زين الدين بوتمان ومحمد أمي بوزعبية، ودخول كل من موسى سينغور محمد الهادي بوسلامة وغفران النوالي. أي خطة سيعتمدها هذا الأخير بعد التأخر ب3. عموما 49 دقيقة لعب، 3-0 دائما تفوق النادي الرياضي الصفاقسي هنا في الطيب المهيري أمام النجم الساحلي.
0: فماش تغييرات في الزوز فرق عبد الكريم؟
2: قلت لك يا حكيم إصابة أوكبيلو في الشوط الأول، حتى ما تغييره من في النادي الرياضي الصفاقسي، دخول محمد صالح المهذبي وخروج موسى ديوارا زين الدين بوتمان محمد أمين بوزعبية من النجم الرياضي الساحلي، ودخول كل من موسى سينغور محمد نادي بوسلامة وغفران النوالي.
0: شكرا لك. نشوف ملعب المتلوي، مباراة نجم المتلوي الشبيبة القيروانية. عادل مازال ما انطلقش الشوط الثاني في لقاء نجم المتلوي، وايضا مباراه النادي الافريقي والاولمبي البيجي مباراه اسفل الترتيب. نرجع لملعب بن جنيت بالمنسير، ناخذ شويه وقت في لقاء الاتحاد المنسير لمستقبل سليمان. ذاك تفضل.
1: 7 دقائق لعب حكيم في الشوط الثاني، مازال التقدم الاتحاد المنسيري هدف مقابل صفر. هو اكيد اليوم النادي الافريقي يحتفل بالفوز باللقب بالبطوله، لكن راهو الاحتفال ما يزموش يمكن يخلي انه هذه عمليه. الاتحاد المنسيري يتعدى ممتاز، ابراهيم السويسي المرمى شاغر، والهدف الثاني ممتاز، الهدف الثاني ممتاز، عمليه كسر التسلل والمراوغه بالشريفيه فيها عمليه فنيه ممتازه من لاعب الاتحاد المنسيري ابراهيم السويسي، عمليه مراوغه رفع الكره بالحارس بن شريفيه بالدفاع، وابراهيم السويسي يضيف الهدف الثاني نفس اللاعب في توقيت 8 دقائق لعب في الشوط الثاني. ما فماش تسلل انا حسب رايي، لانه الكره كانت سليمه، ما فماش حتى تسلل، عمليه مراوغه، شاف الحارس بعيد من المرمى نتاعه، وبعد ما راوغوا زوج ملاعبيه حاولوا يرجعوا يغطيوه، لكن كانوا بعاد على المرمى، رفع بهم الكره بالرجل اليسرى معناها باليمين وباليسار. العمليه هذيا هل ظلم ابراهيم السويسي السنه في الموسم هذا؟ هل كان بامكانه ياخذ حظه في التشكيله الاساسيه للاتحاد المنسيري في برشا مقابلات نظرا للامكانيات الفنيه الكبيره اللي عنده؟ والله برشا نقاط استفهام يا حكيم، واكيد تحمل المسؤوليه يلزم يكون جماعي، راه ما فماش فرد باش يتحمل المسؤوليه، لانه نشوف قاعد تبع في وسائل التواصل الاجتماعي ونشوف تحميل مسؤوليات، راه ما فماش واحد وحده يتحمل المسؤوليه، معناها تحمل المسؤوليه هو جماعي بين العدد كم من الاطراف من اللي بدا الموسم المستر وموسم بعد نهايه الموسم، بالمدربين اللي تعاقبوا على الاتحاد المنسيري، بمسؤولين اللي تعاقبوا على الاتحاد المنسيري، كلهم يتحملوا مسؤوليه اللي صار في الاتحاد المنصري, ولانه اللي صار هو معناه مقارنه برشا انديه الاتحاد المنصري في زون دو كونفور معناه في وضعيه مرتاحه فيها رفاهيه. لكن مع ذلك اكيد الاتحاد يرنو الخير للافضل والاحسن, لانه اللي وراه في السنوات الاخيره ما يخليه كان يرنو للافضل والاحسن. كل حكم مازال يثبت فيها في عمليه الهدف مع حكم الفار مع محرز المالكي, هل الهدف صحيح والا لا. انا لا ريتو ان انطلاق الكره كانت صحيحه, فما لاعب مكسر التسلل, اذا فما جزئيه نتاع سنتيمترات هذيك نجم يطلعها كان الفار, معناها ما نجموش. وما دام طولوا شويه في تقنيه الفار معناها فما هدف, تاكيد الهدف, تاكيد الهدف, الهدف صحيح. محرز المالكي يؤكد شرعيه هدف الاتحاد المنصري, بالتالي 2-0 الاتحاد المنصري. كما قلت عمليه كان فيها كسر للتسلل بعد صعود اكثر من لاعب من لاعبي مستقبل سليمان في مناطق الاتحاد المنصري, الشيء اللي خلى فريق الاتحاد المنصري سجل هدف ثاني.
0: فقط يذكر كره اخيره لنادي البنزرتي في مباراه نادي البنزرتي نادي صفاقسي في كره السله, وضيع الكره ينتهي المباراه بانتصار نادي صفاقسي من نادي البنزرتي 54-53, وهكذا باش تصير مباراه ثالثه فاصله باش تكون في صفاقس من اجل معرفه شكون الفريق اللي باش يصعد بين نادي البنزرتي والسي اس اس. نهايه المباراه بانتصار سي اس اس 54-53. تفضل يا ذكي.
1: وفما مباراه ثانيه حكيم اللي تجمع فريق الرياضة بحمام سوسه
0: بالحرس الوطني,
1: بالحرس الوطني, والذهاب كان فاز فيه فريق بحمام سوسه.
0: بالفعل يا ذكي, نحاولوا ناخذ النتيجه ايضا المباراة الثانية نشوفوا شكون
1: فريق الحرس الوطني اللي يدربه يا حكيم اللاعب السابق للزهر الرياضية والاتحاد المنصري رضا العجمي, معناه اللي كان تحصل مع الاتحاد المنصري على لقب بطولة, زيادة من ملاعبية اللي برزوا في الاتحاد الرياضي المنصري. تغيير في تشكيلة الفريق المستقبل الرياضي بسليمان, خروج غسان المعتوقي ودخول عزيز فلاح, هذا بالنسبة للتغيير في التشكيلة الأساسية في المباراة. فقط حكيم انت ما عرفش انت حتيت يمكن مقابلات كره اليد الدربي اللي باش يصير في الدور النصف النهائي لكاس تونس في كره اليد باش يصير يوم 22 ماي نهار الجمعه 22 ماي في قاعه راتس متعدده الاختصاصات.
0: اكيد مباراه باش تكون قمه كما قلت, نهائي قبل الاوان بين الترجي والنادي الافريقي, والمباراه الثانيه بين نادي ساقيه الزيت والفريق جمعيه الحمامات.
1: جمعيه الحمامات بالفعل.
0: ايضا المباراه معاده ايضا في الكبريات يا ذاكر بين الفريق المكنين والفريق الجمعيه النسائيه بالساحل, يعني المباراه انتهت نذكروا بفوز
1: تحكي في كره اليد
0: في كره اليد في كره اليد. تعرف انه في الفاينل فور اللي قاعد يصير في المنسير الجمعيه النسائيه بالمكنين كانت فازت امام الجمعيه النسائيه بالساحل 33-30. نصف النهائي ايضا زوز فرق باش يكونوا مع بعضهم الى جانب فريق النادي الافريقي جمعيه نسائيه بالمهدي, هذا الدور نصف النهائي الثاني للكبريات.
1: بالفعل بالفعل, على كل من عرش يذلي مازالوا ما انطلقوش في الاشواط الثانيه,
0: فما الاحتفالات بين الشوطين
1: اللي بنعيد هو شو باش نبداو واضحين حكيم. راهو المفروض ان مكابره كره القدم راهو فيها وقت نتاع راحه وفما وقت نتاع انطلاق, راهو مبروك للنادي الافريقي, الف الف مبروك وتهانينا ليه والاحتفال باللقب نتاعه, وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق لفريق النادي الافريقي وتصدي ممتاز جدا لبن شريفيه. بن شريفيه يعمل باراد رائع قدام راسيه الشيخاوي, كره كانت ماشيه للمرمى لكن افتح يديه على طريقه حراس كره اليد يا حكيم, ما عرفش باراد نتاع كره اليد اكيد تعرف عمل لك الفتحه نتاع يديه منع الكره, ضربت في الكره ومنع هدف الثالث الاتحاد المنصري. قلت بالنسبه للاحتفال هذا معناه راه مربوط بمقابله اخرى, وفما مقابله تو في مقابله نصور في متلوي وتوقفه تو مازلت ما تلقيتش, اذا عاد الفيديو معنا تو اعطيك بعض التفاصيل. والراحه الطويله هذيا معناها على حساب شكون, وفما فما فما معناها فما جمهور وفما فرق اللي مازال مصيرهم ما تحددش حتى الان, هذاك علاش مفروض انه كان معناها تقنين هالوضعيه هذيا نتاع الوقت الاحتفال وغيره معناها بالتنسيق مع الجامعه التونسيه لكره القدم, وهذا هذا رايي اكيد وكل واحد ورايه.
0: هنشوف عاد البدوي في لقاء نجم متلوي شبيب القيلونيه شنو صاير في ملعب المتلوي. عادل
3: حتى شيء مازال ننتظر انطلاق الشوط الثاني, اكيد باش يكون في نفس التوقيت مع ملعب رادس, ننتظر عوده المباراه في الشوط الثاني بين نجم المتلوي وضيفه.
1: يا عادل قاش عندهم مرتاحين تو, قاش عندهم مرتاحين الملاعبين,
3: عندهم تقريبا 12 دقيقه لعب.
1: لا
3: 12 دقيقه راحه,
1: 12 دقيقه بعد ال 15 دقيقه,
3: بعد ال 15 دقيقه ايوه
1: معناها 27 دقيقه تو مرتاحين الملاعبين.
0: هو تقريبا بعد الموجز الساعه 5 انتهى الاشواط, يعني
1: تو حسب حكيم
0: يعني في دقيقه 23, يعني تقريبا 23 دقيقه راحه عندهم.
3: هو في العاده بالضبط دخلنا في 23 دقيقه لا راحه دي من لوج على اللعب.
1: ما نعرفش حكم المباراه وينه في الوضعيه هذه. انا
3: والله يعني شوف نشوف فيه قبالة حجرات الملابس.
1: لا بالنسبة للمتلوي لا يعذر الحكم، ما عندوش حتى ذم، لأنه قاعدين ينسقوا مع حكم مباراة ملعب رادس، حكم حسين بولعريس في ملعب رادس مش قاعد يعمل الوقت هذا الكل. شنو قلت لك معاه؟ تهانينا النادي الافريقي وتحياتنا النادي الافريقي، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق النادي الافريقي، لكن فما أمور اللي تم ضبطها مسبقا مشك، هذا تسمى أمور عشوائية، أمور عشوائية الحكاية هذه.
3: والله هو كلامك صحيح، هو ثقة بين اللاعبين اللي يلعبوا في نفس التوقيت، الساعتين ست ساعتين زفر الناس كل الساعتين، ما نبقاش علاش نوخر درج ونوخر ربع ساعة وننسق مع ملعب رادس وننسق مع ملعب متلاوي.
1: يا أخوي عادل نعرف احنا معناها حتى في البرمجة متاعنا احنا الساعة 6 عندنا نشرة أخبار تاع 6، معناها تو باش نعملوا ديبوردمون باش يكون كبير وطويل برشا، معناها معناها في مصلحه شكون التاخير هذا؟ والله العلم
3: ما عندناش حتى فكره.
0: تفضل
1: تفضل.
4: شكرا ليك، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بمستمعي اذاعه المنستير. كما كنت تحكيه يتاخر كذلك انطلاقه الشوط الثاني في ملعب رادس، لانه يتم تكريم فريق كرة السلة، وقاموا كذلك بدورة شرفية وسط هذه الأجواء الاحتفالية مع جمهور النادي الافريقي. على كل لاعبين النادي الافريقي نزلوا الان الى ارضيه الميدان في انتظار لاعبي الاولمبي البيجي وبدايه الشوط الثاني.
0: شكرا لك، تعطينا اشاره مع انطلاق
1: الحكيم. الحكيم وفريق الاولمبي البيجي يلقى روحه بين المطرقه وسندين، معناها ما ينجمش يحتج، لانه المفروض معناها يحتج على العوده المتاخره كيما هكا، لكن ما نجمش يحتج لانه مصيره مرتبط بنادي الافريقي، يحب ولا يكره فريق الاولمبي البيجي معناها. ونفس الشيء بالنسبه للشبيبه الرياضيه القيروانيه في ملعب المتلوي، معناها شوف انديه كيفاش تلقى روح.
3: تفضل. الان على ارضيه الميدان في انتظار دخول لاعبي شبيبه القيروان،
0: حتى ملاعبيه الشبيبه مازالوا في حجره الملابس، ملاعبيه الاولمبي البيجي مازالوا ما نزلوش ارضيه الميدان، وملاعبيه الشبيبه مازالوا ما نزلوش ارضيه الميدان. يعني شوف ملعب بن جنات بالمناسبه.
1: انا السؤال يا حكيم، هل تم تنسيق الامر قبل انطلاق المباراه ولا مع الرابطه الوطنيه لكره القدم والجامعه التونسيه لكره القدم؟ هذا سؤالي.
3: هو التنسيق الاصلي هو المفروض يكون انه الساعتين تنطلق المباراه، في الساعتين تنطلق المباراه
1: الأربعة.
3: مهما كانت الظروف، او الاربعة تنطلق المباراه.
4: عادل
0: تفضل.
4: عادل، ما في ملعب رادس تاخر انطلاق الشوط الاول بسبب كما قلت الدخلة وكميات كبيرة من الشماريخ شعلت، فبالتالي حتى الرؤية تتعذر على الحكم وعلى الجمهور. بالنسبة للشوط الثاني، النادي الافريقي قبل المباراة كان هبط يعني نزل بلاغ على صفحته الرسمية وقال انه سيتم تكريم فرع كرة السلة بين الشوطين، لكن التكريم الحقيقة توا اكثر من لازم، توا الشوط الثاني اتأخر 10 دقائق الى حد الان، بداية الشوط الثاني تأخرت 10 دقائق.
3: الميدان الآن ننتظر التنسيق مع رادس باش ينطلق اللقاء في الشوط الثاني.
0: هو أثناء التكريم ملعبية النادي الأفريقي لكرة السلة وقع رمي الشمروخ يعني على الملعبية، يعني حتى في
1: يا حكيم يا حكيم، هو حتى لو كان النادي الأفريقي هبط بلاغ على صفحته الرسمية، راهو ما ينجم يسير التكريم المعطيات هذه، راهي كان بالتنسيق مع الرابطه الوطنيه لكره القدم، لانه الرابطه هي اللي تشرف على التنظيم تاع مقابلات كره القدم مع البطوله، الكاس تولي الجامعه تدخل، معناها راهو ما تنجم تعمل دقيقه صمت، والا ما تنجم تعمل
0: اي اضافات
1: اي اضافات، راهو يلزم الرابطه تكون على علم بالموضوع، لانه هذا يؤثر على المقابلات، بالتالي حتى لتوا مقابلات ما زالت ما تلقتش فيها شوطة ثانيه، والله نقاط استفهام كبيره كما قلت لك، حتى من الناحيه الصحيه نتاع الملاعبيه وغيره، راه مش معقول انه معناها الشوط يقعد تقريبا اكثر من نصف ساعه باش ينطلق، وهذا راه ينطبق على الناس الكل، لكن الحكم وينه في هذا الكل؟ اللي هو العنصر الاساسي مع الاعضاء نتاع الرابطه اللي موجودين، مع الناس اللي ينسقوا في المباراه، منسقي المقابله، هذاك علاش يا حكيم راهو نلقاو مراقب مقابله ونلقاو منسق مقابله ونلقاو منسق اعلامي ونلقاو، راهو على خاطر المعطيات هذيا.
0: او لحظات باش تنطلق المباراه تقريبا تاخير بنصف ساعه على انطلاقتها، يعني على الاقل تكون مبرمجه الساعه 5، لانه منطقيا المباراه انطلقت الساعه 4، الشوط الثاني ينطلق الساعه 5.
3: ملعب المتلوي انطلق اللقاء في الشوط الثاني.
0: شوف ملعب رادس
4: نفس الشيء حكيم، انطلاقه الشوط الثاني في ملعب رادس
0: تاخير تقريبا 28 دقيقه بالنسبه للزوز مباريات. قداش عندك وقت في ملعب الجنات ذكر؟
1: عندي توا 65 دقيقة لعب يا حكيم.
0: 65 ملعب صفاقس.
2: 62 دقيقة لعب.
0: 62 تقدم للسي اس اس من نجم الساحلي 3 اهداف مقابل 0، والترجي متقدم اتحاد بن قردان بهدف مقابل 0.
1: باش نعطيو الصوره حكيم، لانه بكري قلنا دانو سجل هدف الثاني، الحكم رجع لي لتقنيه الفار بعد احتشاش فريق اتحاد بن قردان وايضا تدخل الفار وتم الغاء الهدف، معناه باش تبدا العمليه واضحه باش ما غلطوش المستمعين نتاعنا.
0: هدف مقابل 0 للترجي امام اتحاد بن قردان. ركزوا شويه على المباراة نجمة تلوي الشبيبة، مباراة النادي الافريقي الاولمبي الباجي. نبدأ بمباراة نجمة تلوي الشبيبة. عاد تفضل.
3: الاشكاليات باش تصير بعد انطلاقة هذا الشوط الثاني باش تصير في الاخبار بطبيعة الحال، باش يقع التنسيق مع قسم الاخبار بطبيعة الحال في مختلف الاذاعات لتقديم الموجز للاخبار وكذلك لمواصلة متابعة هذا اللقاء. هذا هجوم من جديد دفاعية نجم تلوي على اليمين، كرة تخرج ضربة جانبية، ضربة جانبية لفائدة شبيبة القيروان باش ينفذها يوسف عزيز، تتنفذ سريعة، كرة طويلة تصدم مرة أخرى بالمدافع مدافع نجم تلوي أو تخرج خارج الميدان، تنفيذ كانت الكرة خارج الميدان، تتنفذ هذه مرة لنجم متلوي، رمي التماس على يسار، هجوم نجم المتلوي، تتنفذ الكرة طويلة داخل المنطقة، يعترضها بمرة أولى عبد الله كانو ليرجع يعادل الدفاع، تخرج الكرة ضربة مرمى، كانت الكرة على اليمين للاعب نجم المتلوي حمل رقم 15 ياسين السلطاني كان يتابع في هذه الكرة، لكن الكرة خرجت ضربة مرمى مش نفذها حارس المرمى سليم الرباعي. النسق في الشوط الأول أحسن من البداية في الشوط الثاني، خاصة من جانب الشبيبة اللي ضغط أكثر من مرة، كرة مرتدة برأسية عن طريق حامل رقم 18 شريف كمارا، شريف كمارا يتابع هذه الكرة، تخرج الكرة ضربة ومخالفة، مخالفة ماذا يقول الحكم؟ مخالفة وتنبيه شفوي على هذا اللاعب، استدام عفوي أو مقصود، الحكم كان يتابع هذه اللقطة وتنبيه شفوي وربما يطلب منه العودة إلى الفار لمتابعة هذه اللقطة على اعتبار أن اللاعب موجود على أرضية الميدان. ونحن الآن نلعب في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، 0-0 بين الشباب القيروان وضيفه ومضيفه نجم المتلوي.
0: ذكروا في كرة السلة نهاية اللقاء بين نادي صفاقسي والنادي البنزرتي 54-53 للسي اس اس، مش يكون لقاء فاصل يوم الأحد 17 مايو في قاعة عقيد بصفاقس الساعة 3 من أجل الصعود للبرو أ. في المقابل نصف النهائي الثاني بين النادي الحمام سوسة والنادي الرياضي لحرس الوطني باش يكون انطلاقة الساعة 5. المباراة الأولى فاز فيها حمام سوسة أمام الحرس الوطني 74-63. نمشوا لمباراة النادي الأفريقي الأولمبي الباجي. محمد طاهر.
4: شكرا حكيم. 4 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0-0. خلينا نذكروا بتشكيلة الفريقين الأساسيين.
0: حاول أنه تقوي شوية في الصوت متاعك يا محمد طاهر. أنه
4: على كل شكرا لك حكيم. قلت خلينا نذكره بالتشكيلة الأساسية للفريقين، قلت 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0-0. أشرف كرير في حراسة مرمى الأولمبي البيجي، إسلام شلغومي، شريف كمراء، محرز براجع قائد الفريق، فراس المحضاوي، ستيفان سيدي بي، فراس فضلي، وهيثم بن مبارك في وسط الميدان، هادي الحدوشي، حسين القبسي، ومحمد علي العمري في الهجوم. لا تغييرات في صفوف الأولمبي البيجي مع انطلاقة الشوط الثاني. بالنسبة لتشكيلة فوزي البنزرتي، مهيب الشامخ في حراسة المرمى، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني قائد الفريق، أسامة السهيلي، أسامة الشريمي، سايدو خان، أسامة بوغرة، حمزة الخضراوي، بلال ايت مالك، ومحمد الصادق قديدة اللي غادر الميدان واخذ مكانه فهد المسميري. صفر مقابل صفر إلى حد الآن دون خطورة من الجانبين، لا محاولات من جانب النادي الإفريقي ومن جانب الأولمبي البيجي. ما زال السيا يحتفل ببطولة رقم 14 وما زال الأولمبي البيجي يبحث عن هدف يخليه في البطولة أو في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. كرة في رمية التماس عند محرز بالراجح في الجهة اليسار من دفاع الأولمبي البيجي، يلعبها مع ستيفان سيدي بي. سيدي بي في وسط الميدان يخسر كورتو، ترجع لغيث الزعلوني، ممتاز المراوغة. كرة أولى وثانية، واحدة اثنين مع فهد المسماري. الزعلوني يلعب العرضية، مازالت الكرة على مشارف منطقة الجزاء. أسامة شريمي حط كرة في الرواق الأيمن لغيث الزعلوني. الزعلوني يربح التماس، تماس بجانب زاوية الركنية اليمنى لهجوم النادي الإفريقي. غيث الزعلوني يلعب تماس في اتجاه أسامة شريمي، يرجع بالكرة لسيدو خان. سيدو خان ممتاز التمريرة في عمق دفاع الأولمبيا البيجي، يخرج أشرف كرير ما خذهاش أسامة شريمي. سبعة دقائق لعب في الشوط الثاني، صفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. أشرف كرير يلعب كرة طويلة بيدو ساق تتجاوز خط وسط الميدان، الترويز بصدر في مرة أولى. كرة ثانية تحط في محور دفاع النادي الإفريقي داخل مناطق الجزاء، تقطع من توفيق الشريفي. توفيق الشريفي ومخالفة لدفاع النادي الإفريقي للقائد غيث الزعلوني. بن عبدة يلعب إلى سيدو خان، سيدو خان إلى أسامة سيلي في الجهة اليسرى. أسامة سيلي يلعب كرة لبلال يتمالك، الترويز بالرجل اليسرى يرجع لأسامة سيلي. أسامة سيلي سيدو خان، خان يلعب كرة لتوفيق الشريفي. استحواذ سلبي من جانب عناصر النادي الإفريقي، طبعا هو البطولة وفي الحاصل توج بها، لكن الاستحواذ السلبي ما يخدمش مصلحة الأولمبي البيجي. كرة في الرواق الأيمن لهجوم النادي الإفريقي، حمزة الخضراوي. خضراوي يسقط، ما فماش مخالفة، يقول الحكم حسين بن سيسي. طبعا حسين بن سيسي هو حكم المباراة، يساعده كل من وائل الحناشي، ثامر السويسي كحكمي خط، ثم أسامة شريط كحكم رابع في الفار، فما سيف الدين الورتاني يساعده وسيم الحناشي. كرة لأسامة الشريمي في وسط الميدان، يفقدها يسترجعها سيدي بي بلمسة للقبسي. عمري باش يرجع بالكرة للوراء بخاطئة منه، ما زالت للأولمبي طويلة. الزعلوني يقطع مسار الكرة، تعود مرتدة سريعة للنادي الإفريقي على الجهة اليمنى. مرور ممتاز من غيث الزعلوني، الزعلوني في الرواق الأيمن يرفع كرة، المحاولة للازدواجية من حمزة الخضراوي. والدفاع في مرة أولى ومرة ثانية يبعد الاختار، تعود للأولمبيا البيجي. ستيفان سيدي بي، ستيفان سيدي بي يلعب كرة للحدوشي. سيدي بي من جديد في الجهة اليسار. 54 دقيقة لعب إلى حد الآن، صفر مقابل صفر. كرة رويدا رويدا في اتجاه مويبا الشامخ. الشامخ يحط كرة لحمزة بن عبدة، والحكم حسين بن سيسي يوقف اللعب ليتمانين على غيث الزعلوني لملقى على أرضية الميدان. خلي لك الخط حكيم لأنه اللعب متوقف، صفر مقابل صفر في 54 دقيقة لعب في ملعب رادس.
0: نرجع لملعب صفاقس، مباراة النادي صفاقس النجم الساحلي. عبد الكريم،
2: 70 دقيقة لعب يا حكيم، لا جديد يذكر. دائما تفوق النادي الرياضي صفاقسي 3-0 أمام النجم الرياضي الساحلي اللي استوفي تغييراته في هذه الآونة يا حكيم.
0: تفضل يا عبد الكريم.
2: شكرا لك. مخالفة انذار ضد كل من حمزة المثلوثي منذ لحظات، واللاعب البديل في تشكيلة النجم الساحلي موسى سينغور. وترجع الكرة لريان الدربالي يدخل بها إلى عمر بن علي، كرة على الجهة اليمنى يمشي نسيم هنيد، لكن يتفوق هجمة الثالث لا الثالث الرابع لا، والحارس أو الدفاع متميز حسام الدقدوق. فرصة وجها لوجه للنادي الرياضي الصفاقسي، البديل محمد صالح المهذبي يخرج وجها لوجه، لكن حسام الدقدوق المدافع السابق للنادي الرياضي الصفاقسي ابن النادي الصفاقسي يتفوق ويمنع هدف رابع للنادي الرياضي الصفاقسي. كرة تمشي ركنية مع توقف اللعب مرة أخرى من أجل إسعاف مدافع النجم الساحلي في توقيت يا حكيم. 71 دقيقة لعب، دائما 3-0 للنادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي.
0: شكرا لك. ذكر
1: نعود حكيم في توقيت 75 دقيقة لعب، ما زال تقدم الاتحاد المنصيري 2-0. هدفي إبراهيم السويسي في الدقيقة 5 في الشوط الأول والثامنة في الشوط الثاني. مدرب سامي بالحاج يوسف ومساعد ونزار بقراعة قاموا بزوز تغييرات، دخول كل من اللاعب محمد فراس الميلادي لاعب من قسم النخبة في الاتحاد المنصيري مكان هداف المباراة حتى الآن إبراهيم السويسي، ودخول أيضا سامي بوعلي اللاعب الجزائري مكان اليعقوبي، ودي عدة خطيرة جدا والثالث. ممتاز الهدف الثالث من الميلادي، ممتاز من مالك الميلادي يتمكن من تسجيل الهدف الثالث. كرة تقريبا في زاوية مغلقة باليسار، والله كنت أعتقد أن كرة خارج الميدان. ملك الميلادي يتمكن من تسجيل هدف الثالث في توقيت 75 دقيقة لعب. حكيم 3-0 اتحاد مناسيري أمام المستقبل الرياضي بسليمان. أكيد اتحاد القاروح قدام فريق اللي معناه تقريبا مهبط يديه، لعب شوية شوط أول ثم تراجع، عاز وستغيرات في شكل اتحاد مناسيري. باش يدخل كل من آدم بوليلا في التشكيلة الأساسية وأيضا سالم بيزيد، هذوما زوز تغييرات في تشكيلة الاتحاد الرياضي مناسيري مكان كل من صالح البرهومي. يبدو لي ثبت يكون بشخرج غادر في تشكيل اتحاد مناسير. نعطيك الخط شيء مش بالي، قلت إضافة واضحة جدا لاتحاد.

0: فقط. معناها هذه اللي هي شيء يقلق برشا في اتحاد مناسيري وما كانش متعود بها. والاتحاد منذ سنوات راهو الهزائم نتاعو في الموسم راهي ما تفوتش 3 هزائم، اذا في اقصى الحالات 4 هزائم. معناها السنه يلقى روحو شوف عدد الهزائم نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري اللي قلقت برشا الجمهور نتاعو. على كل 77 قلاب حكيم 3-0 اتحاد مناسيري قدام المستقبل الرياضي بسليمان.
1: نرجعوا لملعب المتلوي، مباراة نجم متلوي الشبيب القيروني، لحد الان النتائج مش في صالح الشبيب.
2: 13 دقيقة لعب لحد الآن، 0-0 بين الفريقين. دخول منذ قليل ياسين بوخريس في تشكيلة نجم متلوي مكان شريف بوديال اللي ما ظهرش على مستواه العادي اليوم في هذه في هذا اللقاء فرصة بفرصة، رغم أنه نجم متلوي ضغط أكثر من شبيب القيروان. تراجع نوعا ما مستوى شبيب القيروان في الشوط الثاني. تخرج الكرة رامي التماسي في الشبيبة بعد استدام الكرة بالمدافع إسلام الجاسمي، ترجع من جديد سريعة داخل المنطقة، إسلام الجاسمي يرجع ويخرج الكرة مرة أخرى، رمي التماس أخرى لفائدة الشبيبة على الجهة اليمنى قريبة من منطقة الزاوية، باش يقوم بتنفيذها يوسف عزيز. كرة على الطريقة الإنجليزية داخل المنطقة، كل لاعبي تقريبا الشبيبة باستثناء المدافع اسكندر النفاتي. تتنفذ كرة طويلة رأسية في مرة أولى يعترضها المدافع فارس المسكيني، ترجع من جديد للشبيبة، توزيعها في القائمة الثاني رأسية مقاسية، أوه خطأ بين زوج مدافعين، كاد يكون هدف للشبيبة. كانت الكرة مقاسية في مرة أولى بين شريف كبارا وكذلك إفياني أوغبا، لكن إفياني أوغبا ما كانش باقتناس هذه الكرة، كانت خطيرة. كرة تقريبا قريبة من 6 أمتار، التزيدة بين اللاعبين، ضاعت كرة بينهما وخرجت عن طريق الدفاع ليتحصل على ضربة مخالفة في مناطقه باش يقوم بتنفيذها.
1: خنشوف هدف للأولمبي البيجي، خنشوف هدف للأولمبي البيجي أمام نادي الإفريقي. محمد طاهر
3: بالفعل حكيم، الأولمبي البيجي افتتح النتيجة في دقيقة 15 من الشوط الثاني بعد دخول من الجهة اليمنى في مرة أولى اللاعب الأولمبي البيجي اللي هو حسين أو محمد علي العمري مع سيطرش كما ينبغي على الكرة، تجي قدام حسين القبسي اللي يعمل ترويض ممتاز، ترويض موجه ثم يسدد الكرة في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى مهيب الشامخ، بالتالي أولى أهداف الأولمبي البيجي في 60 دقيقة لعب، هدف مقابل 0 للأولمبي البيجي على النادي الإفريقي.
1: شكرا لك. الأولمبي البيجي متقدم من النادي الإفريقي بهدف مقابل 0. نرجع لك يا عادل.
2: رغم الفرص المتعدة هنا في ملعب الشبيبة في ملعب المتلوي، الشبيبة هذه فرصة أخرى عن طريق الزوز لاعبين، لاعب حامل رقم 24 يوسف الحاجي وكذلك عبدو الله كانوا زوز لاعبين يبحثوا على التسجيل واصطدم وخرجت الكرة ضربة مرمى. بهذه النتيجة الأولمبي البيجي متقدم بهدف مقابل 0 على النادي الإفريقي، يبقى في الرابطة المحترفة الأولى في انتظار نتيجة الزوز مباريات بالاتحاد في الدقيقة 90. تخرج كرة رمي التماس لفائدة
1: الشبيبة عادل، أنه التعادل الأولمبي البيجي مع تعادل الشبيبة القيروني هو في صالح الأولمبي البيجي. إذا يتساووا الزوز فرق في نفس الترتيب، الأفضلية للشبيبة القيروانية أمام الأولمبي البيجي.
2: تغيير آخر في صفوف نجم متلوي، دخول نانا براندون مكان فارس المسكيني، هذا التغيير الثاني في حين الشبيبة مازال ما غير حتى لاعب، يلعب بنفس التشكيلة منذ انطلاقة المباراة. ترجع من جديد في رأسية عن طريق المدافع ياسين السلطاني، كرة طويلة من الشبيبة من شبيبة القيروان وكرة، ماذا يقول الحكم؟ هناك خطأ، هناك خطأ لفائدة الشبيبة. كان من الأجدر يخلي الأفضلية على اعتبار أنه يوسف الحاجي اللي متحصل على إنذار في هذا اللقاء. كانت الكرة باتجاهه، ينفذ الكرة شريف كمارا طويلة إلى اللاعب عبد الله كانو، تتقصله من الدفاع ياسين السلطاني، تمشي
1: لشكون؟ نرجع

0: ولي ملعب
1: محمد ديامي يعطي كرة ممتازة للاعب البديل اللي دخل منذ قليل نانا براندون بساقه اليسرى إلى اليمين مراوغة ممتازة كوسي توزيع القاسمي وتصدم بالدفاع كانت كرة إسلام القاسمي ممتازة وتصدم بالدفاع كرة ممتازة لإسلام القاسمي في 18 دقيقة لعب إلى حد الآن نتبع هذه الركنية لفايت نجم المتلوي على الجهة اليمنى باش يقوم بالتنفيذ ياسين السلطاني ياسين السلطاني ثم شوية رياح أقوى من منذ قليل والطقس مغيم غياب الشمس والحرارة ووجود الرياح ينفذ ضربة ركنية توزيعها في القائم الثاني رأسية في مرة أولى ثم مرة ثانية يخرج الدفاع إسلام القاسمي يرجع هذه الكرة ما وصلتش لحمزة منصري مقطوعة من الدفاع هجوم عكس يوسف الحاجي يوسف الحاجي يخرج كرة سيب كرة يا يوسف كرة ممتازة أخرى يوسف كان الكرة باتجاه في هذه الهجمة في هذه الهجمة ما وصلته كرة متأخرة وضاعت عليه هذه الفرصة نلعب في التوقيت 19 دقيقة لعب مازالت النتيجة 0-0 توزيعة تسديدة والحارس تسديدة قوية من بعد تقريبا 25 متر وحارس المرمى حمزة بشرفية يقتنص هذه الكرة تبقى النتيجة لحالة إلى حد الآن 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
0: قبل ما نمشي لملعب رادس نشوف التوقيت والنتيجة في لقاء الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان ذاكر
2: 83 دقيقة لعب حكيم وثلاثة بليش الاتحاد المنسيري أمام المستقبل هذه بسليمان.
0: شوف التوقيت والنتيجة في لقاء نادي صفاقس النجم الساحلي عبد الكريم
3: 80 دقيقة ولعب 3-0 للنادي صفاقس أمام النجم الساحلي.
0: شكرا لك يا عبد الكريم. نشوف لملعب رادس.
4: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بك. كيف تسد المستمعين مخالفة للنادي الإفريقي تتوزع على مستوى خط الستة أمتار الدفاع، كانت مخالفة في الرواق الأيمن تقريبا ركنية قصيرة توزعت على مستوى خط الستة أمتار، يخرج أشرف كرير ويربح المخالفة، يبعد الكرة يمنع الخطورة ويربح المخالفة. قصة اليوم عن الصبر، الصبر مر لكن ثماره أحلى من العسل. تتويج النادي الإفريقي اليوم ليس تتويج لبطولة الموسم الحالي فقط، وإنما هي تتويج لمراحل صعبة مر بها النادي في آخر 11 عام. مهيب الشامخ يستقبل كرة بيديه، الحقيقة نتمناه كل من حاضر في الملعب يخرج سلامات في هذه الأجواء الاحتفالية، لأنه منذ بداية الشوط الثاني قاعد نشوف في عدد من إصابات على مستوى الجماهير، جماهير النادي الإفريقي ذي رابع شخص أو خامس شخص يخرجوه الإسعاف من المدارج.
2: سلامات. لعل يا طاهر
4: تفضل ذاكر.
2: لعل بالفرحة معناها تأثر الفرحة معناها مش مثلا إصابة ولا حاجة، فمش عليش لأنه إصابات
4: الحقيقة يعني إصابات. شفت مثلا اللي خارج لفين لويدي يعني حسب استنتاجي أنه تحرق بشماريخ، كذلك إصابة على مستوى الرأس، كذلك ربما الكل هالإصابات يعني بسبب الشماريخ، بسبب إشعال الشماريخ. على كل نتمنى السلامة لكل من حاضر في ملعب رادس
2: إن شاء الله، احتفالات بسلامة الكاملة للجميع إن شاء الله.
4: على كل ركنية للنادي الإفريقي على يسار الحارس أشرف كرير، هي ثالث ركنية للنادي الإفريقي والأولى في الشوط الثاني، تتنفذ قصيرة هي تمالك يرفع كرة الرأسية وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الإفريقي في 67 دقيقة لعب، لكن حسين بن سيسي يلغي بداعي التسلل. سايدو خان يستقبل كرة من أسامة الشريمي، حولها في مرة أولى للقائم الثاني، ثم سايدو خان يطلع بالرأس يسجل الهدف، والحكم حسين بن سيسي يرفع يديه يقول تسلل. إذن هدف النادي الإفريقي ملغى، هدف أبيض في 67 دقيقة لعب. في انتظار تقنية الفار، هل تؤكد القرار أم تعود تتراجع فيه؟ ما زلنا ننتظره. 67 دقيقة لعب
2: اتنفذت اللاعب في منطلق العمليه كان في الفار سيد اخان لا يريد كان في تسل والعلم لله معنى لا ذولي احتساب الهدف في ظهر لي
4: ما زال القرار في ملعب ما فماش قرار رسمي.
2: العملية الأولى فيها تسلل، العملية الثانية من العلم الله أكيد خليه الفار هو اللي عنده القرار الأخير.
4: خلينا نوصله الصورة، هي ركنية على يسار الحارس اتلعبت في الرواق لبلال آية مالك اللي بلمسة وزح على مستوى خط الستة أمتار. في مرة أولى أسامة الشريمي يضرب كرة بالرأس يحاول لها يغير لها مسارها، وين تلقى سيدو خان اللي عاود يصعد فوق الجميع بالرأس كذلك يحط الكرة في الشباك في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس. أشرف كرير الصورة من ميدان ملعب رادس، كل اللاعبين 20 لاعب حول الحكم حسين بن سيسي تقريبا اللي قاعد يستنى في غرفة الفار اللي تتكون من الحكم سيف الدين الورتاني ومساعد وسيم الحناشي في انتظار تأكيد الهدف أم إلغاء القرار. ما زلنا نستنى دقيقة على الهدف المسجل، وغرفة الفار ما زالت ستعطي القرار لحسين بن سيسي.
2: القرار صعيب كل صراحة، معنا فيه جزئيات متاع سنتيمترات.
4: إذن نخليه الكرة تمشي الملعب المتلوي أو ملعب آخر حكيم في انتظار قرار ملعب رادس.
0: ننتظر أكيد نشوف تفاعل ملعب المتلوي. أكيد ملعب المتلوي مباراة مهمة للشبيبة، نجم المتلوي شبيبة القيروانية عادل.
1: شكرا لك. أكيد هنا ثم تفاعل، والله ثم أحباء من المتلوي يشجعوا في شبيبة القيروان، أنا فرحوا كي
0: متعاطفين مع الشبيبة،
1: متعاطفين مع الشبيبة بالفعل. نعرف أنه الجمهور الشبيبة القيروان مني عابد بيت الحال ما عندوش حق باش يكون حاضر، هذا هجوم لكن مخالف، هجوم للشبيبة لكن مخالف أقبلها عن طريق اللاعب إفياني أوغبا، لاعب صلب، لاعب تدخلاته خطيرة نوعا ما، هذه يرتكب في العديد من المخالفات ما تحصلش على انذار الى حد
0: يرجع للفار
1: بذكاء. يعني
0: يقر الهدف، نشوف ملعب رادس.
4: ملعب رادس
0: تفضل. تفضل محمد طاهر
4: ملعب رادس
0: تفضل نسمع فيك. محمد طاهر في ملعب رادس مباراة النادي الافريقي الاولمبي الباجي. يا حكيم طيب المهير يا حكيم. نرجعوا له محمد طاهر في لقاء النادي الافريقي الاولمبي الباجي، الحكم يقرر الهدف، يعني 1-1 في لقاء النادي الافريقي والاولمبي الباجي. نرجع لك يا عادل.
2: صفاقس يطلب في الخط يا حكيم، صفاقس يطلب في الخط.
0: عبد الكريم
3: 87 اجى في الدقيقة 81 هدف
0: الشبكة مش قاعد نسمع في هدف لتذليل الفريق لان فريق النجم الساحلي اسامة عبيد دقيقة 82
3: مخالفة على يمين الحارس ايمن تحميل مباشرة في الزاوية 90 ترتطم بالعارضة ثم تدخل للشباك هي والحارس 3-1.
0: شكرا لك. نرجع لملعب رادس تفضل نسمع فيك محمد طاهر نادي الافريقي يعدل النتيجة عن طريق اللاعب سيد وخان في دقيقة 68. محمد طاهر. أرجع لملعب المتلوي حتى يرجع لنا صوت واضح من ملعب
1: أبرز فرصة كانت لشبيبة القيروان بعد خروج يوسف الحاجي تقريبا وجه لوجه معاه مدافع وحيد تباطأ في إسناد الكرة وأعطى الكرة لإيف يعني أقبالي كان طليق ربما كان يكون هدف. هذا وجوه لفيت الشبيبة في وسط منطقة 18 ترجع إلى الوراء كرة إلى اليمين توزيعها بالفعل القائم الثاني رأسية ممتازة لكل مرة رأسية عبدولاي كانو كانت غير مؤثرة صعد عاليا وسدد بالرأس لكن كورته خرجت خارج الميدان كانت فرصة أخرى تتالت الفرص لشبيبة وأبرزها كما قلت الهجوم الذي كان قام به يوسف الحاجي، خرج من وسط الميدان يوجد نفسه مع ياسين السلطاني وحده وإفياني أوغبا، وصلت كرة متأخرة كان يكون يسجل بها هدف، ربما هدف السبق للشبيبة. ترجع كرة من دفاع نجم المتلوي يصدها في مرة أولى يوسف الحاجي، ثم يوسف عزيز ترجع لنجم المتلوي، نانا براندون إسلام الجاسمي يوزع، ترجع إلى هجوم الشبيبة في وسط الميدان، ياخذ عبد الله كانو كرة إلى اليسار تمشي من جديد لفايدة الشبيبة عن طريق يوسف الحاج أو محمد ريال الحمروني، يوزع داخل المنطقة، عدم التحكم في الكرة، مازال الخطر لشبيبة القيروان. الشبيبة صامدة في الهجوم وصامدة في الدفاع، مراوغة من المدافع بنغالي سيسي يمرر الكرة لكن مقطوعة، مازال الخطر للشبيبة لكن تخرج الكرة رمي التماس. يبدو أنه كان زوز تغييرات في صفوف الشبيبة القيروان، ننتظر دخول زوز لاعبين.
0: أعطيني الوقت في ملعب المتلوي، خلينا نشوف ملعب الجنيت هل انتهت المباراة.
1: في توقيت 29 دقيقة لعب، 0-0 بين الشبيبة القيروان ومضيفه نجم المتلوي.
0: شكرا لك، نشوف ملعب الجنيت. ذكر
2: ثواني حكيم على نهاية المباراة 3-0 اتحاد منى السيري مستقبل بسليمان. الحكم كان رفع أول لوحة إلكترونية فيها 3 دقائق وقت بديل، تعدينا دقيقتين و45 ثانية في الوقت البديل.
0: هنشوف التوقيت والنتيجة في ملعب صفاقس. عبد الكريم
3: 90 دقيقة لعب، دائما 3-1 للنادي الرياضي صفاقس أمام النجم الرياضي الساحلي.
0: الوقت الإضافي
2: حكيم عندي نهاية المباراة في ملعب بن جنات. حكيم
0: تفضل يا ذاك.
2: نهاية المباراة في ملعب بن جنات، فوز الاتحاد منى السيري، يكمل موسمه بانتصار 3-0، زوز اهداف لابراهيم السويسي وهدف لملك الميلادي. شكرا حسام نوار كان في الهندسة التقنية، وكيد نتلاقاو ان شاء الله في موعد قادم.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة
4: حكيم.
0: تفضل
4: حكيم. ملعب رادس نعتذر على انقطاع الصوت، ضغط كبير على شبكة الانترنت في ملعب رادس. قلت في الشوط الأول أنه تقريبا رقم قياسي في الحضور الجماهيري، تقريبا فما 40,000 وفما حتى أكثر من 40,000 متفرج يشجع وفرحان في ملعب حمادي العقربي برادس بتتويج النادي الإفريقي باللقب رقم 14 في تاريخه. نرجعوا لهدف النادي الإفريقي اللي سجله سيدو خان في دقيقة 67، واللي بعد العودة لغرفة الفار تم تأكيد الهدف، بالتالي يعود أو تعود المباراة لنقطة الصفر، هدف مقابل هدف بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. هدف النادي الإفريقي قلت سجله سيدو خان في دقيقة 67، وهدف الأولمبي البيجي سجله هيثم بن مبارك في دقيقة 60. حاليا اللعب متوقف منذ تقريبا 6 دقائق بنفس سبب تأخير الشوط الأول، واللي هو إشعال كم هائل من الشماريخ، الحقيقة الذباب برشا دخان فوق سماء ملعب رادس في انتظار حكيم استئناف اللعب. نخلي لك الخط.
0: شكرا لك. قداش عندك وقت في ملعب صفاقس عبد الكريم؟
3: دقائق كوقت بديل، انقضت منهم 2 دقائق يا حكيم، ودائما 3-1 للنادي صفاقسي امام النجم الرياضي الساحلي.
0: قداش وقت زاد؟
3: قلت 4 دقائق اضافيه، لعبنا منهم 2، مازالوا 2.
0: به نحاول نكملوهم، ثم نشرت الساعة السادسة مع زميلنا عجيج لاسي، ثم نرجع نكمل مباراة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي والنجم المتلوي الشبيبة القيروانية. تفضل يا عبد الكريم.
3: شكرا لك. ركنية للنجم الرياضي الساحلي فادي بن شوك، لكن الدفاع يخرج الكرة ترجع إلى وجدي كشريدة لحارس مرماه صبري بن حسن، يطلب الصعود من المهاجمين، كرة مباشرة رويدا الحارس أيمن دحمان. نذكر أولى أهداف النادي الصفاقسي في هذا الموسم، موتي أبا في الجولة الأولى 45+7، ويختمها إلى حد هذه اللحظة علي معلول في الدقيقة 45+3 من ضربة جزاء. ترجع كرة دائما للنادي الرياضي الصفاقسي، عمر بن علي الدفاع وجدي كشريدة ينطلق على الجهة اليمنى، يمشي مباشرة بالكرة لكن مقطوعة من قلب الدفاع. مونديكو رمي التماس على يسار أيمن دحمان، يمشي كريستو ينتظر لوجدي كشريدة لكن يلعب مع فادي بن شوق. كريستو كرة في على الجهة اليمنى للهجوم وضربة زاوية بالفعل مشى كيفن مونديكو بنزلاقية خرج الكرة ضربة الزاوية هي الثانية على التوالي 1-2 فادي بن شوق. كريستو ترجع الكرة دائما للنجم الرياضي للساحلي التوزيع التصويبة لكن قريبة من القائم الأيمن خطيرة قعد يشاهد في العملية أيمن دحمان تمشي رميد أو ضربة مرمى عفوا يحاول يربح الوقت فريق النادي الرياضي الصفاقسي انتصار في الذهاب في سوسة وانتصار إلى حد هذه اللحظة في صفاقس 3-1 مونديكو هشام بكار فمعلي معلول على الجهة اليسرى أقبل فادي بن شوق يطالب بالمخالفة لكن الكرة مقطوعة تمشي 1-2 مع نسيم هنيد يصعد إلى وسط الميدان سيدريك كبو على الجهة اليسرى فما حسام الدقدوق ورمي التماس تماس على الجهة اليسرى لهجوم النجم الرياضي الساحلي مازال أقل من دقيقة 3-1 نذكر للنجم للنادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي طويلة والكرة دائما للنجم الرياضي الساحلي ونهاية المباراة يا حكيم 3-1 للنادي الصفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي. شكرا لكم جميعا شكرا كذلك لجوهر بوسدة على تأمين شبكة الانترنت. ليلتكم زينة ملتقانا إن شاء الله في مصافحات رياضية لاحقة بإذن الله.
0: شكرا لك عبد الكريم. أيضا نهاية المباراة فتيات النادي الأفريقي أمام فتيات الحمامات 25-18 هكا النادي الأفريقي باش يواجهوا فريق المكنين في الدور النهائي. نشرة الساعة السادسة مع زميلنا علي الجلاسي ثم نرجع بين الملاعب.
5: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
6: السادسة ودقيقة واحدة على موجة إذاعة المنسير. مرحبا بكم في متابعة نشرة الأخبار وفي عناوينها. مدينة لمطة تحتضن بداية من اليوم فعالية الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. انطلاق تركيز الكراسي بالملعب الأولمبي بسوسة بعد 5 أشهر من صدوره مطالب بتحديد سقف زمني لتطبيق قانون انتداب أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. تحتضن مدينة لمطة من ولاية المنسير بداية من اليوم ولغاية 17 من الشهر الجاري فعالية الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. عديد الورشات إلى جانب نشاط المنطقة العلمية المواني والأواني والمحيط النظيف وتثمين الغذاء التقليدي خاصة لبسيسة فقرة ستؤثر برنامج الدورة حسب تصريح رئيس جمعية صيانة المدينة بلمطة الحبيب صالحة.
7: ملتقى دولي الأواني والمواني والبلاستيك لا وتجنب ده البلاستيك انطلاق من درجية المكنين كتبنا عليها الأواني والمواني والمحيط النظيف مسلك الدراجات من المستير إلى لمطة 24 ولاية لبسيسة وأخواتها نداء إلى طلبة ولاية المستير والولاية الكل اللي عنده بسيسة يجيبها جمعية سيادة مدينة لمطة والجوائز قيمة نتجنب المحلية المتوحشة والجهوية المتوحشة ونصنع تونس الخضراء المتجددة والطاقة البديلة كيما لكل مدينة قفة هاو صنعناها في المستير وحطينا عليها اسم لمطة على الحرفيين والحرفيات درابو تونس علم تونس أو المدينة هذيك العلامة أرض الفكرة. أنت عندما تسافر وتهز قفة ولا زربية مش مكتوب على اسم بلادك والاسم مدينتك لا معنى للإنتاج معنى.
6: انطلقت اليوم مشغل مشروع تركيز الكراسي بملعب الأولمبي بسوسة في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الخاصة بالمنشآت الرياضية بالجهة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة. وأوضح مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية سوسة والمكلف بتسييرها أن عدد الكراسي الجديدة يتراوح بين 33 و35 ألف كرسي. كما أبرز بن سالم في تصريح سابق للأخبار أن وزارة الشباب والرياضة تعهدت بالمساهمة في إعادة صيانة القاعة الأولمبية المغطاة المتراوحة كلفتها الأولية بين 6 إلى 7 ملايين دينار مشيرا إلى أن الملف سيعرض قريبا على أنظار الوزارة. يوليتي نابل، ومع اقتراب عيد الأضحى ركزت بلدية دار شعبان الفيري 3 نقاط لبيع الأضاحي مع إقرار خطة لتجديد الرقابة على النقاط العشوائية للبيع وتوفير حاويات للتخلص من الجلود والفضلات خلال أيام العيد، حسب ما أكده الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية دار شعبان الفيري ممتاز العوينتي في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
8: في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، إعداد 3 نقاط لبيع الأضاحي لتقريب الأضاحي من المواطنين، وتجديد الرقابة على النقاط العشوائية لبيع الأضاحي. بالنسبة إلى يوم العيد، قاع وضع برنامج يتعلق بتوزيع الحاويات والمقطورات لتجميع الجلود ومخلفات الأضاحي لتجنب الانعكاس البيئي لمخلفات الأضاحي على المنطقة البلدية.
6: عبر عدد من أصحاب الشائد العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون ما يزال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره برائد رسمي. وبينت يسرى ناجي ممثلة عن أصحاب الشهادة المعطلين عن العمل خلال الندوة المنعقدة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحت عنوان قانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر، وبمشاركة عدد من أصحاب الشهادة المعطلين إلى جانب نواب بمجلس نواب الشعب، أكدت أن السلطة التنفيذية لم تصدر إلى حد الآن الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون ولم تطلق المنصة الرقمية التي يفترض أن تستقبل ملفات المترشحين، معتبرة أن ملف التشغيل بقي حسب قولها في الرفوف ولم يحصد المعطلون سوى الوعود وراء الوعود والتسويف وراء التسويف.
9: التعجيل في إصدار المنصة والأمر الترتيبي، أيضا نندد بالمماطلة والتسويف، كذلك نطالب بتحديد رزنامة واضحة وسقف زمني للانتداب حسب الدفعات، نريد تفعيل القانون 18 وانتداب الدفعة الأولى لا تقل عن 10,000 أو 40% من المتجرين للمنصة. نطالب اليوم السلطة التنفيذية بالتعامل الجدي والشفاف مع هذا الملف الوطني والاجتماعي، نطالب أيضا بالإرادة السياسية الحقيقية والانتداب المباشر طلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. اليوم انطلت بثلاثهم حالات إنسانية واجتماعية بحاجة ماسة للتسريع في تفعيل القانون وللتسريع بالوفاء بالوعود. اليوم لا نريد تأجيل الوعد مجددا ولا نريد مزيد من المماطة والتسويف. من طالت بثلاثهم لم يعد يحتملون الانتظار، لم يعد يحتملون مزيدا من التسويف. الانتظار قاتل وقاتل جدا، بحاجة ماسة لتفعيل القانون وبحاجة ماسة لإنصافهم، لأن لا إنصاف ولا عدالة اجتماعية حقيقية دون تسوية ملف قانون 18 والانتداب الفوري والآني.
6: من جانبها وخلال مواكبتها للندوة الصحفية، أوضحت النائبة بمجلس نواب الشعب من البديدة نقلا عن وزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجية الاتصال أن المنصة الإلكترونية بلغت حاليا مراحلها النهائية قبل الإطلاق الرسمي، وأكدت في ميكروفون خول سليتي تضمين الاعتمادات الضرورية لحل ملف المعطلين في قانون المالية للسنة الجارية.
10: هما مجموعة المعطلين يعني مشاو لوزارة الشؤون الاجتماعية وقابلوا السيد وزير الشؤون الاجتماعية وسألوه عديد الأسئلة من بينها وقتاش تصدر المنصة، وأخبرهم السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي المنصة قريب، لكن احنا قبل يعني أيام قليلة تواصلنا مع السيد وزير تكنولوجيا الاتصال واعطانا نفس الإجابة اللي المنصة في اللمسات الأخيرة. أكيد الاعتمادات مرصودة، تعرف اللي الدولة ما تنجمش تصرف فلوس وقت اللي احنا مرصدناهاش في قانون المالية، واحنا سبقنا الإشكالية هذه وحطينا الحل في قانون المالية باش ما نلقاوش رواحنا في بلوكاج انه القانون ما ينجمش يتنفذ في 2026. هيك علاش في قانون المالية رصدنا في الفصل 57 فصل رصد اعتمادات لتنفيذ هذا القانون، يعني ماناش مش نلقاو اشكال مادي لتطبيق القانون.
6: تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون، والتي تتواصل إلى غاية 17 من الشهر الجاري بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي بالعاصمة. مديرة قطب المسرح والفنون الرقحية جميلة الشيحي قالت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد.
11: بالمسرح أكون حلمة اليوم تتحقق لمسرح الهمم، مجموعة من العروض الهامة من مختلف ولايات الجمهورية. 17 ماي عنا زوز عروض الاختتام، العروض الكل تتقدم مع الساعة 6:30، كان نهار لحد نبدأ العروض مع 5:30 بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. سعداء جدا الدورة الأولى لهذا المهرجان باعتبار الخصوصية الإنسانية والفنية والمسرحية لهذه الفئة اللي من حقها انها تبدع وتقدم عروضها. الأكسي متوفر وسهل، وحضرنا كل الأمور التقنية والفنية لاستقبال كل الجمعيات في أحسن الظروف.
6: نهاية النشر، عودة إلى بين الملاعب، إليك الكلمة حكيم.
0: شكرا لك علي.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
0: نرجع لبين الملاعب، نتبع زوز مباراة مهمة في أسفل الترتيب. نشوف التوقيت والنتيجة في ملعب المتلوي، مباراة نجم متلوي الشبيبة القيلونية. عادل، مرحبا بك مجددا. ملعب المتلوي،
1: شكرا لك، شكرا لك. نعود من جديد لأجواء المباراة. إلى حد الآن 0-0 بين الفريقين.
0: فقط تعطيني التوقيت والنتيجة.
1: يشهر في 0-0 إلى حد الآن في 43 دقيقة لعب، نفس التوقيت الموجود في ملعب رادس.
0: شوف التوقيت والنتيجة في ملعب النادي الأفريقي الأولمبي الباجي. محمد طاهر،
4: ملعب عمادي العقربي برادس، هدف مقابل هدف بين النادي الأفريقي والأولمبي الباجي، مع إقصاء في هذه اللحظات لحمزة الخضراوي
0: بعد حصوله على الإنذار الثاني. نقعد معك محمد.
4: بالفعل
0: لأنه الأولمبي الباجي أكيد مصيره بيديه. تفضل يا محمد.
4: بالفعل هي في اللحظات هذه الأولمبي الباجي مطالب بالتسجيل، في المقابل الشبيبة كذلك مطالبة بتسجيل هدف. على كل هي مخالفة للأولمبي الباجي.
0: هو الأولمبي الباجي يا محمد طاهر، خلينا نوضحه أكثر للسادة المستمعين. إلى حد الآن نتيجة لصالحه، 1-1 في ملعب راد، 0-0 في ملعب المتلوي، في لصالح فريق الأولمبي الباجي. إذا يبقى النتيجة تعادل، الأولمبي الباجي في المركز 13 32 نقطة، الشبيبة القيلونية 31 نقطة. شكون مطالب بالتسجيل؟ الشبيبة إذا تحب تبقى مطالبة هي بالتسجيل. تفضل يا محمد طاهر.
4: شكرا لك حكيم على هذا التوضيح. غريبة هي الحياة، وهكذا هي الحياة، بينما جمهور النادي الافريقي يهز المدرجات فرحا، ابناء بيجا يسارعون من اجل البقاء في نفس التسعين، في نفس الميدان، في نفس الطقس. زوز حكايات متعاكسين، مخالفه للاولمبيا البيجي في الدقيقه 90، تبعد حوالي 30 متر على مرمى الحارس مويب الشامخ، تقريبا على الجالين اكثر منه للوسط. تغيير آخر في صفوف أبناء جمال بن سالم، دخل بهاء الدين الشيرلي مكان العمري، محمد علي عمري غادر وبهاء الدين الشيرلي يدخل. 12 دقيقة كوقت محتسب بدل ضايع. الحقيقة مباراة وقفت في الشوط الثاني من دقيقة 25 لدقيقة 32. نأكد لكم من دقيقة 25 لدقيقة 37، يعني 12 دقيقة وقفت في بعد إشعال كم هائل من الشماريخ في هذا الشوط الثاني. يعني الحقيقة 12 دقيقة هي اللي وقفت فيها المباراة دون اعتبار التقطعات والتغييرات. على كل يبقى تقدير حسين بن سيسي هو الأول. مخالفة تتنفذ مباشرة سهلة في أحضان الحارس عبد المويب الشامخ، يعكس الكرة تمشي للشريمي، الشريمي يلعب كرة ممتازة في محور دفاع الأولمبي، يخرج أشرف كرير، حط كرة في التماس، رمي التماس للنادي الإفريقي على الجهة اليمين، أسامة الشريمي خلي الكرة لبن عبدة، حمزة بن عبدة.
0: يعني قديش عندك وقت 12 دقيقة في ملعب رادس وقت بديل؟ خلينا نشوف قديش وقت بديل في ملعب المتلوي، مباراة نجم متلوي الشباب القيروانية. عادل،
1: 11 دقيقة كوقت بديل هنا في ملعب المتلوي. هذه كرة باتجاه الجهة اليمنى لفئة الشبيبة، هل يوزع يراوغ في مرة أولى يوزع كرة؟ لا، ما وزعش الكرة، مازال يراوغ، يعطي كرة مخطئة لمحمد يامي، يبني هجوم عاكس مقطوعة من دفاع الشبيبة، يركح الكرة بالزدر، حامل رقم 9 عبد الله كانو تتقسل عن طريق الدفاع، تمشي كرة في وسط الميدان لفائدة نجم المتلوي، مخطئة من جديد تمشي إلى اللاعب إسماعيل هرمس، إسماعيل هرمس تسديدة ممتازة من نانا براندون لكن خارج الميدان، تسديدة قوية من نانا براندون خارج الميدان، كرة ممتازة من لاعبي الشبيبة لكن طبعت المهاجم سلمان الأخضر ضيع عليه الكرة، تتفل سريعة ضربة المرمى ترجع لأنه الوقت توقف اللعب أكثر من مرة هنا في ملعب متلوي. هذاك علاش الحكم الرابع رفع اللوحة ب 11 دقيقة كوقت بديل. رمي التماس سريعة لفائدة الشبيبة القيروانية في 48 دقيقة لعب الآن هنا في ملعب المتلوي، 0-0 بين الفريقين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
0: نذكر الترجي فاز امام اتحاد بن قردان بهدف مقابل صفر، سي اس اس انتصرت امام نجم الساحلي 3-1، يعني الترجي في المركز الثاني ونادي صفاقسي في المركز الثالث، هكا النادي الافريقي والترجي بيشاركوا في رابطة الابطال الافريقيه ونادي صفاقسي في كاس الكاف. الاتحاد بن السيلي فاز مستقبل سليمان 3-0. نرجع لملعب رادس مباراه النادي الافريقي الاولمبي الباجي. محمد طاهر
4: نعود في 90+4، مهيب الشامخ على مستوى خط الستة امتار يحول الكره للجهه اليمين في اتجاه الشريفي، يسقط يربح المخالف، مخالفة لدفاع النادي الافريقي في مناطقه باش يتولى تنفيذها توفيقا الشريفي، كثيرة هي الاصابات في صفوف الجماهير، سلامات لكل من يحضر في ملعب رادس الان. كرة لبن عبدة يلعب كرة لفهد المسماري، مسماري بن عبدة، بن عبدة او السيلي اسامة، أسامة اللاسيلي يحط كرة لبلال يتمالك في الجهة اليسار بين زوز لاعبين، يرجع لأسامة اللاسيلي، السيلي إلى بن عبد الآن، بن عبد في اتجاه معتز الزمزمي إلى مهيب الشامخ. النادي الإفريقي قاعد يشد في الكرة، يحرم في الأولمبيا البيجي من الكرة في هذه اللحظات. بوعبيد كرة طويلة في اتجاه شريف، يخرج شريف كمرة يقطع مسار الكرة، تعود لمعتز الزمزمي، حط كرة في الرواق الأيسر، فهد المسماري ترويض ممتاز من فهد المسماري بلقطة فنية، ثم توزيع والدفاع في مرة أولى، كرة ثانية يبعدها محرز بالراجع، مرت سلامات على دفاع الأولمبي، هذه الكرة ترجع لمعتز الزمزمي، يلعب كرة بليلة يتمالك في وسط الميدان بلمسة لشريمي، يسقط تعود للنادي الافريقي من جديد، مخالفة خطأ وانذار، انذار لحسين القفسي او محمد الهادي الحدوشي حامل القميص رقم 10 مهاجم الاولمبيا البيجي يتحصل على انذار.
0: خلينا نعمل طله لملعب المتلوي، مباريات مشوقة الى حد الان، نذكروا النتيجة مش في صالح الشبيبة. تفضل عادل.
1: محمد امين لك حد يخرج كذلك من الجانب الشبيبة وكابتن الفريق، ويدخل كل من فراس السلامي وإياد بن حسين، زوج تغييرات جديدة، 4 تغييرات إلى حد الآن في صفوف الشبيبة، والبحث على النتيجة والبحث عن التسجيل. نجم متوي يلعب كأنه هو المعني بالأمر بالبقاء في الرابطة المحترفة الأولى، يلعب ويحترم الميثاق الرياضي، أبرز منه اليوم الشبيبة يلعب بكل جدية لاقتناص 3 نقاط في هذا اللقاء، لأنه ما تمكنش لحد الآن رغم الفرص اللي أتيحت له خاصة في الشوط الثاني. هذه كرة رمي تماس لفائدة نجم المتلوي، يرجعها الدفاع، تمشي لشبيبة القيروان، محمد ديامي يسعد ويرجع الكرة، تمشي هجوم عكس في بيت الشبيبة، ماذا يفعل؟ حامل رقم 8 في راس السلامي يرجع الى الورا، ترجع له من جديد الكره، كره ممتازه يعترضها الدفاع، دفاع النجم المتلوي اسلام الجاسمي، كره في وسط الميدان ياخذها اللاعب ويتحسن المخالف بعد سقوطه، على اعتبار كنت نشاهد انه لاعب تدحرج الرجال لوحده، لكن الحكم كان قريب، هناك مس من القميص بعمليه ذكيه من اللاعب يوسف عزيب، لكن الحكم كان قريب من هذه العمليه ويتحسن المخالفه فريق نجم المتلوي. ونحن الان نلعب في الدقيقه 52 من الشوط الثاني، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه شبكة القيروان.
0: ملعب رادس، تفضل.
4: 90+8 هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي وضيفه الاولمبيا البيجي في اطار الجوله الاخيره. النتيجه نوعا ما تخدم الاولمبيا البيجي في حال عدم تسجيل هدف.
0: حاول نقوي شويه في صوتك يا محمد الهادي.
4: هو الحقيقه يعني الصوت المدرجات الحقيقه كبير برشا وقوي برشا، ربما هو اللي قاعد يغطي على صوتي. على كل نحاولوا ننقلوا كما يلزم. على كل كره في مخالفه للنادي الافريقي في مناطقه، حمزه بن عبده يلعبها لياسين بوعبيد، بوعبيد بن عبده، بن عبده، بن عبده على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان، حط كرة على الجاليمين في اتجاه بوعبيد، معتزل زمزمي يعمل ترويض برجله اليسار يلعبها لبلال يتمالك، ستيفان سيدي بي يقطع كرة تمشي مرتدة سريعة للأولمبيا البيجي، هذا الحدوشي يلعب كرة في عمق الدفاع بعيدة دون عنوان مباشرة لأقدام عبد المهيب الشامخ. الشامخ ما يشدش الكرة، يلعبها مباشرة لمعتز الزمزمي، وسط صفيرات من جانب جمهور النادي الافريقي واللي طالبوا بتسجيل هدف ثاني. وسام سيلي إلى فهد المسماري، فهد المسماري قاعد نشوف في محمد الصادق محمود يستعد باش ياخذ مكانه بعد لحظات.
0: إذا عندي الوقت صحيح، مازال دقيقة لنهاية مباراة الشبيبة ونجمة لوي، عادل
1: دقيقتين، مازال دقيقتين
0: حاولوا نكملوهم
1: معك، اللقاء
0: حاولوا نكملوهم معك، تفضل.
1: يلا ترجع كرة للشبيبة بمخالفة، كرة طويلة من الجهة دي، يطلب الحكم إعادة المخالفة من مكانها، لأن الكرة بالرغم هذا كانت الكرة اتجهت إلى لاعب المتلوي. اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة في هذا اللقاء، كيف سيكون مصير الشبيبة؟ لم تستغل الفرصة رغم تعادل الأولمبي البيجي أمام الأفريقي في ملعب رادس. كرة طويلة في مخالفة ترجع من دفاع نجم المتلوي إسلام الجاسمي، كرة في هجوم عكس، ياخذ هذه الكرة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب نانا براندون، توزيعها يعترضها الدفاع، دفاع الشبيبة ويبني هجوم آخر، هجوم بهجوم، والحارس بن شريفية توصل له الكرة، حمزة بن شريفية توصل له الكرة، حمزة بن شريفية توصل له الكرة. الدقائق الأخيرة واللحظات الأخيرة، نلعب بالتحديد في الدقيقة 55، يعني مازالت تقريبا دقيقة لنهاية هذا اللقاء حسب التوقيت واللوحة اللي رفعها حكم الساحة أو الحكم الرابع. تتنفذ رمي التماسي في النجم المتلوي على يسار، هجوم نجم المتلوي، كرة منفذة طويلة، رمي التماسي في النجم المتلوي، ترجع من جديد للشبيبة، توزيعة طويلة باتجاه عبد الله كانو، عبد الله كانو تخرج له كرة، رمي التماس لفيت الشبيبة بعد ما اعترض الكرة المدافع ياسين السلطاني. الدقيقة الأخيرة كيف ستكون؟ هل يقتنص اللاعب القيروان هدف
0: ملعب رادس الهدف الثاني؟
4: الأولمبيا البيجي كاد يضيف الهدف الثاني من خلال انفراد تقريبا سوء في إرجاع الكرة إلى الوراء من جانب دفاعات النادي الإفريقي، وانفراد من جانب لاعب بهاء الدين الشيرني على ما يبدو، حتى الكرة كما يلزم لكن مرت بعيدة بعض السنتيمترات.
0: واحد واحد. خلينا نرجع لملعب القيروان، الملعب المتلوي. تفضل يا عادل.
1: كنت أتابع في اللقطة، لك علاش تقريبا ثلاث ثواني في الصمت نتبع في النتيجة. هذه رمي التماسي في شبيبة القيروان باش يقوم بتنفيذها على الجهة اليسرى. يوسف عزيب تنفذت داخل المنطقة رأسية في مرة أولى. يا كورة، كورة جميلة جدا لكنها خارج الميدان. هذه فرصة ممتازة لفيت الشبيبة. ضاعت الكورة، كادت تأتي بهدف السبق في آخر اللحظات، تقريبا لحظات على نهاية اللقاء. وبالفعل حكم الساحة نضال الطيف بالطيف يصفر نهاية اللقاء على نتيجة تعادل 0-0، ويبقى شبيبة القيروان في آخر الترتيب وينزل إلى
0: ما زال منزلش.
1: في الحال ننتظر نتيجة الأولمبي الباجي، النتيجة النهائية للقاء نادي الإفريقي والأولمبي الباجي. أجمل تحيات عادل البدوي.
0: شكرا لك يا عادل.
4: وفي نفس التوقيت يعلن الحكم حسين بن سيسي عن نهاية المباراة، هدف مقابل هدف بين النادي الإفريقي والأولمبي الباجي. هدف الأولمبي الباجي كان سباق في التسجيل عن طريق الحدوقة وهيثم بن مبارك في دقيقة 60. سيدو خان يعدل الكفة لأصحاب الدار في دقيقة 67. تحية ليك حكيم، تحية لكل من رافقنا في الاستماع، تحية خاصة للزميل والصديق هيثم النقبي على المعدات اللي أرسلها لنا خصيصا من المنسير لنقل هذه المباريات. شكرا لك حكيم.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. وهيك بصفة رسمية الشبيبة القيروانية تنزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. للأسف الشبيبة اللي تعادلت مع النجم التلوي 0-0 مع تعادل الأولمبي الباجي من النادي الإفريقي. 1-1 انتصار الترجي هدف مقابل 0، انتصار نادي صفاقس من النجم الساحلي 3-1، وانتصار الاتحاد من السيدي أمام مستقبل سليمان 3-0. نعطيكم الترتيب النهائي. النادي الإفريقي في المركز الأول 66 نقطة بطل الموسم. الترجي في المركز الثاني 63 نقطة. النادي صفاقس في المركز الثالث 62 نقطة. الملعب التونسي في المركز الرابع 48 نقطة. ثم الاتحاد المنسيري 45 نقطة، الترجي جريس 41 نقطة مع النجم الساحلي، نجم التلوي 40 نقطة، شبيبة العمران 36 نقطة، اتحاد بن قردان ومستقبل يضيب المرسى 35 نقطة، نادي البنزرتي 33 نقطة، الأولمبي الباجي 32 نقطة، يبقى رسميا في الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل نزول الشبيبة ومستقبل سليمان ومستقبل جابس. نقطة النهاية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
13: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم شمس الدين هلال.
3: بالتوقيت المحلي.
4: 27 دقيقة بعد الساعة السادسة نبدأ بالتوقيت المحلي. في هذا التوقيت هذا العدد يخرجه لطفي المكي ينقل فقراته من خلال صورة وصوت روف غديرة. بعد قليل نبدأ بالفقرات التي عدها محمد وليد الجاموسي لنبث ما نتمكن منه ونجد له الوقت المناسب ليبث في شكل مناسب.

0: الحدث اليوم يبدو رياضي بامتياز، لكنه في الحقيقة موضوعنا للحوار مع الأستاذة فدوى باش يكون فني ثقافي قانوني بامتياز.
1: خارطة وطن
0: بك يا أستاذتي. أنت في الكواليس قلت لي كنت رياضية بامتياز.
2: أي كنت أني تربيت مع أولاد وفي الحومة، وكنت نحب على الأخر الفوت ونلعب عند الإكيب متاعي والكل. أما لحقا بعد بعدت أصلا، كنت نفهم التكتيك الدنيا ساعة ساعة ترجع لي كدودة، كنا نفرج مع أخويتي عرفت
0: أي.
2: يخرج مني شخص آخر متحول.
0: طيب أستاذة فدوى المدى بالعياشي، ذكر أنت سيادتك أستاذة قانون خاص وكذلك نشطة في المجتمع المدني والشعرة وكاتبة ما شاء الله، واليوم نجم نقوله قريبة ولي مؤثرة.
2: ما نعرفش الحقيقة
0: في كل ما تنتجين عندك حقوق تأليف.
2: هو الحقيقة توا على لي ريزو سوسيو ولاو يبعثوا لي على اساس اعتبروني كرياتريس دو كونتينو، يبعثوا لي تحبش هاوكا تولي في البرو وخذ فلوس وحكيتي لي كلها. لا الحقيقه اني جو نشيرش با باش نولي معناها عندي هكا مهنه، فقط هي هوايه، هي تنجم تقول اندماج في المجتمع المدني لأكثر.
0: شوف أنا في شبابي عندما كنت فتيا وجميلا كما غنيت خالد الشيخ في الكلية، كانوا أساتذة القانون بصفة عامة أستاذة فدوى في نفس الكلية درست فيها، أنا درست فيها سيادتك، أبعد كل البعد عن الابتسامة، التجهم هو معنا شكلهم والوقار هو كذا. اليوم طلبتك يلقاو أستاذة حاضرة في إنستغرام في فيسبوك في في الإذاعة، كيفاش تعاملوا معك؟
2: إيش أقول لك؟ أني الحقيقة وقت اللي حتى دخلت للجامعة في نشاطات معناها أكاديمية والكل، ديما ما يحسبونيش مع جماعة الدغوة. ديما يحسبوني جماعة فنون الجميلة خاطر أني مانيش كما تحكي، أني توتا في الكونتخيخ، حب الضحكة على الأخر، حب تشديك على الأخر. ذكر حتى معناها كي تجيني الضحكة ولا تجيني تبسيمة في أي مكان، ما عنديش إشكال، ما عنديش عقد متاع لازمك. لا بالنسبة لي على الطلبة متاعي لكل مقام المقر، وقت اللي يبدأ باش نكون سيريوز نكون سيريوز، أما حتى واني سيريوز وين قري في وسط الكلاس ما يمنعش أنه نكون عنا روح معناها الدعابة. ساعات كي تفسر بطريقة هكا خفيفة وتجيب أمثلة واقعية وحاجات ساعات نعملها إكسبخي رانية، نجيب حكاية هكا بالتونسي مثلا، نحكي مثلا ذكرها
0: بالتونسي على أي حتى أستاذ أحمد أمران كان كيف يحب يونسنا يقول أقرض باب.
2: لا لا أني الحقيقة كل واحد عنده شخصيته عنده البصمة متاعه، أنا كما أنا
0: أنت كما أنت. ما خلي الناس لك كما أنت بعد انتظار طويل اللي أصبح للفنان قانون الساحة. القانون هذا قانون عام ولا قانون خاص؟
2: هذا قانون عام ولا قانون خاص؟
0: أي ما أنتم في القانون فما قانون عام وقانون خاص.
2: هذا قانون له ولا ويشتعل على على منا ومنا.
0: أي يعني من يحمي
2: هو بيان سور باش يحكي ديجا هو على عقود ويحكي على قطاع خاص.
0: لا على سألتك سؤال هذا لأنه في ظهور حقوق التأليف، قبل كان فما كان الإذاعات العمومية والأغرب من هكا أستاذة فدوى اللي كانت الإذاعة العمومية هي تنتج في 99% من الفن التونسي، معناها كل ما نسمعوه على الرياح.
2: مرخ عملوا برنامج كامل على نجيب الخطاب لا يرحمه كيفاش كانت
0: اللي نحبه كل شيء كل شيء يعني أنا شخصيا حضرت على قطاع
2: احتكار نوعا ما كان للفن وللثقافة وكل كان احتكار القطاع العام. نوقتش طلع معناها القنوات الخاصة والإذاعات الخاصة ما بغبوغ ما تتسمش جديدة على الأخر معناها توتو، لكن هذية كمربما قطاع معناها سمعي بصري، لكن نحكي على الفن والثقافة بصفة عامة موجودين معناها الفن بصفة موجود معناها والفن بالمعنى الواسع.
0: قبل أنه الانتاج الثقافي كان يعتبر انتاج إذا نحبوه للثقافة فلازم يبدأ وراء شعب مش وراء شركة. خاطر أنت كي تحكي لي اليوم الفنانين مش محتكرين برك، اللي يحبوا يلبسوه ميدية يلبسها حيوان أليف ويطلع يغني بها خلص طارك يلبسوها لبسيف، يعني يفعلون بمتبوعهم
2: توا.
0: الإذاعات الخاصة كلها ما عندها حتى إنتاج ملي تبعثت ما عندهاش غنية متاح
2: من الناحية تحكي ما عندهاش
0: ملكية نحكي عن الملكية.
2: أي ملكي أخذر هو اليوم.
0: ثم أنا علاش جبت لك المسألة هذه؟ لأنه بعدها ولات فيسبوك ويوتيوب تضرب لنا برامج في إذاعة المستير على خاطر هذه شوين يغني واحنا منجين الاغنيه واحنا منجين الاغنيه يعني هي ملك الاذاعه التونسيه. فاش ذكر سالتك لانه في جزء من تاريخ الانسانيه يعني لكن نرجع للكثير من الاعمال الثقافيه والفنيه في العالم في فرنسا قبل 82 قبل خروج تيفان وغيرها كانت الدوله هي المنجه اصلا. حتى كي تعطى كانال بلس امكانيات البث الخاص تحطت لها قوانين من اجل انها تدعم اعمال سينمائيه بمعدل الى اخر ذلك. فهذا كله يتيح في القطاع العام
2: صحيح
0: وراه شخص لكن وراه مؤسسه عموميه.
2: اليوم وليت راهو اللوبيات كبيره ومش الكل معناها يحترموا في القانون. هما بيدهم هما يفرضوا علينا قوانين. لو انت ساعات كي تدخل حتى في الريزو سوسيو انت ساعات كي يقول لك ليغ واكسبتي شكون يلي ولا يكسبت وكان تقرا لي كونديسيون هذوكم ثم يوافق حد.
0: لا حتى كي تقرا الفدوى بعد شهر يبعث لك رساله اخرى يقول لك بدلناهم
2: دونك الوغ هو الكونترا من الاول ما عندكش الحق هو ستان افكور يكون معناها تتبدل من الطرفين لكن انت تلقى روحك تو اوبليجي اون بلوس كاينك نوعا ما تجي جماعه تنعش يجيك الماء ولا الضوء ولا حاجه سنيد يقول لك تقبل ما تقبلش ما عندكش عقود
0: الاذعان
2: صحيح نوعا ما من عقود
0: الاذعان. تنمشي معك في نهايه حوارنا على الاهداف هذه يعني كنا نمشيو لخاطر نحكيو تو على القانون اللي طال انتظاره.
2: هو القانون كي تشوف اني مثلا البارح شفت على لي باج قعدت نشوف هكا وكل فما لي باج نتاع الانستيود ميوزيك مثلا في سوزا لي باج نتاع برشا فنانين الكل فما من الاول اكل فرحه ونس كل أنفان وأخيرا معناها ولادة قيصرية عسيرة وأخيرا بعتالي بتاتر كي قرأوه غفلكسيون فات دي تطلع على الفيسبوك وعلى كل انتقادات والحاجات اللي هي لي ديتاي. اني حقيقه حبيت نشوف معناها شنو كان قبل وعملت حاولت نشوف مقارنه بين المشروع القانوني اللي تعمل مانيش نوخر عندهم قداش خاطر استناو فيه اما اكثر مشروع كان نوعا ما فيه ينجم يعطي ان ستاتيو معناها نظام للفنان كان في 2016 وقت اعطت وقتها كانت وزير الثقافه وقتها سونيا مبارك وحبيت نشوف شنو معناها الكومباريزون علاش هو تعديش
0: الفكره نتاع 2016 لليوم
2: بارابور شنو اللي اضاف القانون هذايا بارابور للي فات. معناها جيت نشوف انه نلقاو الساعه هي انطلقت مشاورات وبعد مشاورات ومن بعد في 2017 ومن بعد اللي وقفت ومشيت 2021 ومن بعد اللي وعملوا نقاشات ومن بعد اللي عاودت وقفت وصلنا معناها تحل البرلمان وقعدت معلقه لين طاح في الماء ما في حد شيء بالنسبه للفروقات لهنا.

0: فنان غير المحترف. انا مانيش فنان حقيقه، لكن حاولت نتعمق ونشوف قريت الفصول خاطرني كجوريست تلقى برشا مفارقات. اليوم وين نشوف نلقى برشا ناس إذن رياجي فنانين إذن رياجي وقالوا هذايا فهمت المحترف وغير المحترف باش تضيع.
1: افترض المبدع مبدع ما فماش احتراف في الابداع
0: نورمالمون، وخاصه انك انت مش كل مبدع باش تعطيه بطاقه.
1: تعرف اللوبيات اللي ورا قانون النقد
0: مش كل واحد باش تعطيه بطاقه. انت كيف تقول لي محترف غير محترف، معناها المحترف هو اللي يمسك بطاقه محترمه مهنيه محترف. البطاقه المهنيه نتاع المحترف كيفاش يعطيه؟ اني هذايا اللي هو الحقيقه قعدت نشوف فيه واستغربت نوعا ما. كي ترجع للقانون هذايا جديد شنو تلقى فيه؟ كي ترجع الفصول نتاعو في بالك كيف تعطي انت البطاقه نتاع المحترف فنان المحترف فيه معايير اداريه. ومن بين المعايير فما النيفو اكاديميك الوغ كو انت الفنان ماهوش مربوط بالدراسه. فما فرق ما بين فن وما بين ابداع، نجم يكون ما قراش، نجم يكون ما عندوش شهاده عليا.
1: كبار فنانين العالم العربي والغربي عبدو داغر كعازف
0: سي با نيسيسيرمون، فما ناس وصلت كتبت كتب معناها عصاميين معناها لهنا وحاطين هما في اطار القانون، ادمجوا فيه قانون 2016 ادمجوا فيه فن الشوارع. لكن من جهه اخرى لو انت استعرفت به كفنان لكن ما تعطيش البطاقه المهنيه الا يقول لك نعطيه، لكن شنو هي الشروط؟ يا اخي فما واحد سامحني كعبتين كعبه على ألف باش تلقاه هو قاري وباش هيدو وهو يجيك في وسط نعرش بوجعفر ويحط لك باش اخي احنا في الاوروب حطت لك في مترو ويغني وكل باش يكونوا هذاك معناها هنايا باش يضيقوا على النشاط هذايا. ومن جهه اخرى يقول لك احنا القانون هذايا جاي باش يوسع ويعطي نوعا ما لا مركزيه في القرارات. شنو نلقى كي نمشي نشوف في فصول اخرى؟ نلقاه الكل مربوط بوزاره الثقافه، وزير الثقافه. يعني كل ما واليوم زاد راه القانون مازال ما دخلش حيز التنفيذ، راه هو باش يدخل بعدها تاجيل تنفيذ الدخول نتاعو من جهه، ثم الاوامر التطبيقيه. وانت تعرف شمس قداش تتحات تحب لها، احنا القانون نتاع الاقتصاد التضامني قعد قداش
1: وحنا الدوله. شنو المكاسب الفنان منه؟ لانه انا عندي تجربه شخصيه وعندي تصريحات اصحاب القرار. في فتره في بلادنا التونسيه تعمدت الدوله التونسيه ان لا يكون لها قانون واضح للملكيه الفكريه، خاطر الاهم هو الملكيه الفكريه، لانه كانت معظم ابنائنا مقدمين على العالم الاعلاميه والحوسبه والكمبيوترات، وما كانش عندهم لا باش يشري ويندوز ولا باش يشري ادوب فوتوشوب ب 5000 دولار وقتها، وقت الدينار كان قويه، فيمشي يشريه ب 2000 فرنك في سي دي. شفنا التجربه اللي عملتها مصر العربيه، مصر العربيه خذت القانون هذا فجاه، اول من تم عقابه هي الوزارات في حد ذاتها، هي مكاتب المحاماه الكبرى، هي الصحف الكبرى.
0: واحنا مش معناش قانون عندنا الملكيه الفكريه نتاع 1994 وقع تلقيحه، وعندنا قانون الملكيه الصناعيه براءه الاختراع، لكن مش بنفس
1: ما عملناش قوانين وترتيبات باش تمشي الشركات تحاصر اولادنا. لكن نعرف اللي كان فما قرار، يعني نعرف من الوزير المختص وقتها اللي طلبت منه قياداته اعطيني قداش فما محلات جرافير في البيت، لانه كان نشاط اقتصادي وكان في نشاط كذلك علمي في نفس الوقت. ان شاء الله احنا اليوم نجم ننفذ هالقانون ونعطي اولادنا فرصه باش يشريوا زاد برمجيات.
0: هو حاجه قبل ما يشريوا مشروش الحقيقه الفنان تو كي تشوف انت ساعات الفنانين كيف في اخر الكارير نتاعهم وتلقاها نشوفوهم احنا معناها يقول لك في اخر ايامته ما لقاش حق سبيطار، ما لقاش الدواء، ما لقاش شنو، يعني الوضعيه نتاعهم ما عندهمش تغطيه اجتماعيه. هذا هو فاشل الحاجه اللي مفرقوا بها.
1: وعلاش احنا نقول الكلام هذا على الفنان وهو ينجم يروح ب 7 ملايين في الليله وب 5 ملايين في الليله، وما نقولوش على خدام الحزام اللي كان يخدم في الحظائر في الولاية وفي البلدية وفي غيرها، واللي ما أسعفوش الحظ وما قاش حق دواه، ما نعملوش معاه، ما عندوش وزير العمل يمشي يداويه على نفقات الدولة.
0: هنا نحكي وحنا على حقوق المواطنين، مساواة من حقوق المواطنين. يعني يعني ندخل في 100 مليون ولا ندخل في مليون ولا ندخل في 100 دينار، حقي هيك حقي في الصحة وحقي في التغطية الاجتماعية، انت عمل لي حقي والباقي اللي نجم مش كلهم خاطر ينجموا. انت تقول لي الفنان، انت تحكي على كاتيجوري معينه، مش الناس كلهم كيف قول لك حاجه. فما مره احنا في وسط عندنا معناها كانت ملتقى في السيرتيفيكاسيون نتاع الجامعه ونتاع المؤسسات الجامعيه، وعندنا الانستيتيو دو ميوزيك والبوزار اي سورتو دو ميوزيك، قداش يخرج من معناها من في العام ناس تقرا وماستر ودنيا ودكتوراه وكل، ومن بعد شنو ما قالهم هذوك
1: هم فنانين؟ معذرة

0: في عندي جواب لك.
1: ايه؟
0: في المعهد الأعلى للموسيقى في سوسة في تونس. ايه؟ الساقس. ايه؟ اللي تحب. فما أكاديميين في الفن كثر.
1: ايه؟
0: أما فنانين شوي. ناخذ أسامي. ايه؟ خالد سلامة مثلا دكتور هو. ايه؟ لكنه في الحقيقة فنان منتج لفن. لكن كي يدور في زملاء وما ينجوش فن. يكونوا عملوا الدكتوراه نتاعهم على اعمال سمير العقربي اللي ما تخرجش من كليه والا يعني فما
1: العكس.
0: فرق ما بين فما صانع الفن
1: ما نجمش نسمي اسماء.
0: شوف احمد فؤاد نجم ناخذ مصر على سبيل المثال كان نعطيوه بمقاييس وزاره الثقافه ما يخوش بطاقه احتراف نحكي. لكن تلقى برشا ناس واخذ الدكتوراه
1: صحيح.
0: على شعر نجم.
1: صحيح
0: ماني
1: هيك علاش قلت لك اني ربط الفنان بالزاد المعرفي الأكاديمي مش صحيح كما تحكي نجم أني توا نجم نقرا بوزار نقرا تشكيلية وأني ما عنديش لا ما متاع أرتيستيك مي لورسكو جو مابليك نجم روحي فهمت أما كالكرياتيفيتي سي با نيسيسيرمون عندي فهمت نعرفش أني نكتب لكن مانيش قارية مثلا أدب كما قارينها الناس أخرين نجم نكون أني كتابات متاعي في حاجات تمس أكثر من الناس أخرين اللي هي تلقاها قارية أدب أو العكس بالعكس نقصد لهنا أون فان كونت يتخرجوا قداش وشنو هو مقالهم على الأقل أني نعرف برشا اللي هما قراو وعملوا الماستر متاعهم وما لقاوش حظهم خاطر مش كل باش تطلع تقاري قداش باش تستقطب يا اخي الدوله في
0: اللي تقول فيه سيادتك اللي فدوا
1: احنا
0: نحكيوا على قانون الفنان لما تحكي عليه احنا تو على ابواب احنا على ابواب بكالوريا
1: مشاو عملوا فن
0: احنا على ابواب بكالوريا تحكي فيه سيادتك يطبق في كل قطاع كليه الحقوق قداش تهز
1: ليه
0: سوسه خلينا نعطيك مثال لو فين نعرفوا يهز 1200 و2000 فما هكا قداش برويراني
1: نوصلوا تو احنا في الفاك نتاعنا في 800 هكا
0: 800 يعني فما 3000 داخلين في كل الكليات في العام هكا ولا لا
1: احنا الكليه نتاعنا فيها 3000 بريسك
0: لا نحكي سنه اولى اللي بعد 4 سنين باش يتخرجوا استاذ فدوى هل تتخيل انت لسوق العمل في تونس يقبل راي هذه فلسفة الدولة تقول في مهم جدا وقت اللي ندخل أولادي وأنا معملش نجحهم 80% وربي يعطيهم الصحة وطول العمر باش يقعدوا في بلادهم لازم ننظر سوق العمل تقول فيه في الفن أنا موافق فيه
1: أما شوف أسألك حاجة أخرى مش نفس النقطة بالنسبة الساعة نرجع لمتاع مثلا الميوزيك هذوكم هو عنده حتى وكان ما عندوش ما هوش بين ظفرين مبدع لكن أكاديميا عنده دونك شو اللي هو يعملوا هما يمشي يعمل فرقة يخدمهم في العروسات صي طبقوها كل شهاده حطها دوك وتحكيت مره مع واحد
0: من هو ذاك لكن هو ذاك الفنان اللي حكيت معاه الفنان
1: واحد واثنين وعشرة
0: الفنان هو اللي في وسط اصحابه في بيفات بتاع مؤسسه يقوم يفرحهم ويعمل لهم ويعمل لهم ويعمل لهم على حيط المدرسه الفنان هو اللي في المينيبيس في رحله اللي يغني ويرد الناس لاباس عليها مش ياخذ دكتوراه على طريقه
1: هذا علاش قلت لك اليوم فما معناها وقع
0: من هو الفنان انت تقول
1: لي القانون القانون هذا مع القانون
0: في قراءتك انت
1: اني راه
0: اساء
1: اني راه الحقيقه اساء توصيفه وضيق على مفهوم الابداع وعلى حرية الإبداع وبش يرد في بيروقراطية الفنان عكس اللي هما يراو في أني هكا معناها النظرة متاعي أباغ أنه هو وحتى التغطية الاجتماعية أنت منعش كان شفتوا كل 60% متاع الكوتا الثقافية هذيك ونوع معناها العقوبات اللي حطوها لهم الكوتا هذية يقول لك معناها كل ما هو الإعلام السمعي البصري مطالب باش يبث 60% من منتوج الثقافي التونسي
0: موجود
1: هو به على الثقافة لكن اليوم انت كيف تقول اسكو عنا احنا منتوج
0: تونسي
1: باش يخلي الكلنا القطاعات الكلها سمعية البصرية معناها باش نرجعوا احنا خلقي بطبيعتها الخطاب على الباب اشتريناها شوف لي حل دور درشكون شنية الحاجات اللي انت باش تودي تنجم كانتاج تونسي اليوم وخاصة ما قراش حساب معناها القطاع الخاص علاش انت يا اخي اني والجيل الجديد ده سامحني يا اخي انت جيل جديد تمنعوا انه هو يسمع في الراديو غنية غربي وغنية مش تونسي باش تولي انت معناها باش تولي انت شنو معناها تحطه في اطار خنقت الفنان اليوم انت تقولي منتوج تونسي معناها ما نعرفش اني نتسائل هل انه زعما الفنان التونسي اللي يغني اغنيه لحنها مصري تتسمى تونسيه ليه ما نعرفش معناها
0: هو بعض الفنانين اللي تلانسا معاش يغني باللهجه التونسيه
1: اي دونك شنو
0: حتى في حواراته يعني يولي يتكلم
1: يولي أي ايوه يا حبيبتي انت تونس الجميله يعني
0: ما ظن انا شوف قريت القانون وتناقشت حوله مع اكثر من نموذج من الذكاء الاصطناعي كانوا مختلفين اما وافقوني في حاجه لفدوى اللي هذا معمول قشعري عنده 30 40 سنه التالي حتى ولو اورد نقطه الذكاء الاصطناعي اللي في وسطه
1: ما خذاش بعين الاعتبار اهم حاجه بالنسبه لي راها ما خذاش هشاشه القطاع اللي هو وضع الفنان ما عملش الفنان في وسط والعقد اللي عامله
0: ما قراش حسابه اللي ناس نجم اللي الشباب اللي قاعد إن شاء الله الفنان الحقيقي اليوم يحط على يوتيوب أعماله وعلى منصات أخرى
1: بتاع صناع المحتوى مش موجود
0: أي هذك المبدعين هذوك ما عنده مشكلة في الحصول على فلوسهم
1: اليوم هم يحاسبوهم تعرف شنو عمل القانون وانت كان شفت العقوبات كبيرة برشا بتوصل حتى 50,000 دينار اللي هو يمارس بدون بطاقة مهنية وفي نفس الوقت البطاقة المهنية ما هيش أوتوماتيك معناها أنت
0: أصدقائي اللي هما كانوا في لجان تحكيم تاع البطاقات المهنية حكاوا لي على المستوى الفريد اللي قاعدين يعطيوا فيه في الشهيد معناها البعض يقول لي من كثر ما عطاو شهيد الناس عمرها ما أنا غادرت وعملت
1: سيجار أما توا نعرفش خاطر هما توا الأوام التربية ما هبطتش أما هما حاطين شي يحطوا لجان وقطاعية
0: شوف هو القطاع مازال اليوم مسكر مثلا على الإبداع بالسونو سونو هو الذكاء الاصطناعي للموسيقى وحتى في مصر وإحنا نتبعه برشا بعض في حين في إنجلترا اليوم أنا لو سألت وقريت ما نجمش نقراه كامل فاستعملت ذكاء الاصطناعي بشي لخص لي على خاطر فما الحقوق الأصيلة وفما الحقوق التبعية في الملكية الفكرية معنا كناخو أنا طرف من قطعتك أنت ونزيد عليها ونطور العالم كله يقرأ الحساب توقعتها القانون اللي هبط في 2026 باش يكون عارف عصره وباش يعطي التفاصيل ما عطاه حتى
1: تفاصيل
0: ثم ينجم يكون مبرمج جيد في العالمية ينجم يكون ولدي طيارة في الانفورماتيك ياخو سونو ويعطيه موزيكات نتاع الهادي الجويني ويقول له زيدني نقص لي أعمل يطلع قطعة يكسر بها الدنيا تصور فلوس
1: وهنا نعرف فما زاد فما اصحاب مهن ما قاعد معناها اني قاعد لوج اعتبرهم كانهم مهن الظل معناها في الكواليس باي اكزامبل انت باش تلقى مثلا المخرج الممثل العازف يعني اللي كما نقولوا لا فيترين لكن اللي هو يخدم على الركح اللي هما
0: لي زانترميتون دي سبيكتاكل اللي هكا يوقفوا فرنسا يعني اللي عادي الكوابل والضو
1: اللي هما معناها
0: حتى اللي قصه تسكر
1: فما اللي يصور فما في الكواليس هذوكم الكلهم وقت اللي ما فماش انتاج هما بيتهم ما عندهمش فهمت بتدخل فنان ينجم في النهايه يهز روحه يمشي العرس يغني يمشي العيد ميلاد يغني يدبر راسه وهذاك اللي هو ياكل وخدمته مربوطه بكل
0: شدت لي استاذ فدوى ما ذكرش المحاكم المختصه والقضاة على خاطر الدول اللي في وسط الدروا دوتور وهذا الكلام إن شاء الله يوصل لمن وضع هذا القانون القاضي في الموسيقى يكون موسيقي والقاضي في فرنسا القضاة أي موسيقيين
1: بون لا لا
0: مأكد اللي هما اللي هي لأني عندي أصدقائي على القضايا
1: ليش شمسي جا نقول راهو في الحالة الكل الاختصاص القانوني ما لازم
0: وقت اللي تيجي تقول له القطعة هذه مسروقة أساسا من القطعة ما عندك مثال أنا قضية شنودة بجيبسي كينج لأن القاضي اللي يتحول القاضي كما احنا عندنا الخبراء في الأنظمة الموازية الخبير هو كما قلوا احنا آمين الحاجة هم أمناء عندهم تكوين قضائي وهم اللي يبتوا في ذلك العمل وفي تلك القطعة
1: اي اما ديما يقعد خاطر احنا ديجا احنا السيستم بتاعنا تونيزيا براتيكمون كالكي سوغ لو سيستم فرونسي
0: راه انا الفرنسي بتاع سنوات
1: اي اما هذيك هو
0: فما انا بعث لك تفاصيل
1: اما لا الاكثر هو يكون معناها سيت ان جوريست اما هما بتتخ يعملوا اكثر تكوين في حاجات اخرى في النهايه يقعد ان جوريست سي ان جوريست مي احنا لهنا نرجع معناها لهنا الموضوع تحكي انت قدر العقوبات الردعيه هذه حسيت فيها ترهيب اكثر منها
0: انا شفته انا توقعت وانا نقرا انا توقعت وانا نقرا في القانون انت تحدثت سيادتك على
1: جبلية تحس تحس اون ديغي اون ديغي معناها عاملينهم
0: انا توقعت شكون انا توقعت باش تكون حمائيه على خاطر انا شخصيا عرف برشا فنانين يروح بملايين قد شهريه الوالدي ليش في 10 سنوات يروح بها في حفلة ذكر وهما بيدهم عشت اللي هما في حاجة إلى مساعدة وغيره وذاك على شبكري قلت لك خلاش نحميه قطاع توقعت اللي القانون بيش يولي فيه كيف يعمل حفلة تمشي للسيناساس يقتطع فوريا نجبروه باش يدفع للسي ان اس اس والسنير بي اس باش كيف يدور عليه الدنيا ما يوليش
1: هو هذا مازال هذايا هذه مازال مش واضح على خاطر كاش قلت لك
0: في المراسيم
1: مساهمة الدولة إفكتيفمون كيفاش تكون خاطر سورتو الفنان هو عنده قطاعات موسمية معناها ينجم في الصيف يخدم لك بالكدا وفي الشتاء يترقد الخدمة لهنا كيفاش باش يصير
0: ينجم في 15 سنوات
1: ليش احنا مو احنا عنا احنا يقصونا ولا قطاع خاص ولا قطاع مع مو باش يقص لك كل شهر انت كيفاش باش تكون مش واضحة المسألة هذه يا راه خلوها معناها نسب الاقتطاع كيفية تمويل الصناديق كلها وقع تأجيلها باش نشوفوا دوامة التطبيق من غير ما عطاو تصور واضح فهمت
0: واللي شماول الصناديق هذوما لانه الفن هو رؤية الدولة رؤية الشعب
1: الرؤية مش واضحة
0: رؤية الشعب في فرنسا ولات بولوري يحكم فيها هو عنده وسائل الإعلام عنده غير في أمريكا ولا كوشنر اللي اليوم نتفليكس زاد شرالها وارنر بروس وكذا وكذا هل القانون وكأنه تعمل في شكل تشبه هل الفن حق الفنان أنه يبدع من أجل شعبه بلا فرام لفكره لحريته والمجموعة الوطنية تتولاه
1: ترجع للقانون
0: وإلا خواص يخليه ينتج
1: الفصول محطوطة بالبنط العريض كما قال حرية الإبداع مكتوبة معناها هي في إطار حرية الإبداع ككلمة
0: كي نبدأ أنا حر في الإعلام العمومي على خاطر الدولة التونسية تصب لي في كل وقت مناسب شعريتي وهي إن شاء الله تلحق لكنها تتصب في حين الفنان باش يبدأ حر زادا ويقعد يسمع البحر ويعمل لنا قطعة اسمها قفصة قصرين نابل يزم يكون مرتاح وياكل بكرامة هذا لو كان
1: يلقى كيف يمرض ويلقى دواه ويلقى خاطر
0: كان يولي ورا شركة ورا بانكا باش يحكم فيه مولا اللي وكل فيه
1: هنا يا ريت ده حتى العقد الفني مبدئيا فما شكون يقول لك هو يتسمى حمائي فما شكون يقول لك لا معناها لهنا فهم اني فقط وين نقرا في القانون حقيقه هكا جتني في فكري حاجه اللي نضر في القانون هذايا اللجنه البرلمانيه اللي ناقشت القانون هي لجنه السياحه والثقافه والخدمات والصناعات التقليديه هي اللي ناقشت ناقشت الصناعات التقليديه واليدوية ومن بعد أقساطها من الفن
0: هك.
1: وهي اللجنة اللي ناقشتها
0: يا سلام
1: قعدت نلوج ونشوف كما تحكي شوية من الشات شوية من القانون متاع الصناعات التقليدية وكل وحبيت نفهم شنو معناها الفن علاش قلت لك أني التساؤل شنو معناها الفن هو شنو معناها الإبداع وكأنه الفن كأنه معناها معناها التوسكيي معناها مانيويل ماهوش إبداع موش فنان في بالك هذوك ما عندهمش الحق في بطاقة معناها مهنية ترفق تيش اعتبروهم يعملوا ينجموا ياخذوا بطاقة مهنية باي اكزامبل اللي عمل لي كوستيوم باش نعملوا مثلا مسلسل تاريخي مثلا اكيد يعمل لي كوستيوم العربي والدنيا هذاك ويعمل الشاشية والكل اذا كان هي اللي معناها الاوبجيكتيف نتاعها الفيناليتي انها باش تحط في فيلم في دوش. وقتها يولي نجم يكون فنان سينو هو تبع صناعة التقليدية وكأنه صناعة التقليدية ماهيش
0: الموضوع هذا كبير ولازم نرجعوا له برشا مرات
1: ربما يبدأ ربما فنانين معناها هم تو يدخلوا ويشوفوا اني على الاقل احنا نقولوا بعض باش نكونوا شويه ديما نحاولوا نكونوا جيم به على الاقل
0: نشوفوا نص الكاس المليون
1: صحيح. انتبهوا لهم وعلى الاقل اعترفوا بهم اهم حاجه اعترفوا بهم كمهنه خاطر قبل مش معترفين
0: ما تعرفوش بهم انت تو كي قلت لي لا يولد الانسان فنانا الا عندما يحصل على
1: مع الاسف هذيك المعايير تشوفوها من بعد اما هو موضوع كبير موجود فنان وعنده مهنه
0: صراحه وبطاقه لا فدوى هذا كل تقريبا كل اربع خمسه فصول عندك ما تحكي لنا عليه كثيرا من
1: هو كان ندخلوا له والله قعدت نقرا فيه قانونية. بالفصل معناها قرابة 45 فصل لقيت الحقيقة إن شاء الله يكون في الأوامر الترتيبية
0: هذا كاش قلت كنا رجعوا له أنا شوف نختم
1: أما التغطية الاجتماعية لحد الآن هي قالوا باش تكون موجودة لكن مربوطة بالبطاقة المهنية
0: أنا بوكير استنى وهيثم والناس الرحب به ده ما حطوش فنان كمخرج إذاعي أما نختم لك بحاجة أنا سمعت بالقانون مع عند زميلي محمد ولي الجاموسي قليل فده باش تحدث عليه في حين أنا في الأيام الأربعة والخمسة الفارتة كنت أسهر ملفوفا باقة من فنانين تونس اللي نعتز بصداقته في مجالات مختلفة ما يجبدوش درجة على الموضوع يلزمني نعلمهم بالقانون وبعد نبعث لهم نسخة القانون وبعد أعاودك الحديث
1: بإذن الله إن شاء الله على كل هما يراو فيه الحاجة اللي هما أدرى وربما نحن ننتظر منهم هما معناها الانتقادات بتاعهم إيجابيا أو سلبيا
0: علي جلاسي قال لك البواكير خليهم بعد ما نقدم الأخبار
2: إذاعة بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: 95.7. شنو اللي صار؟ وين وقت صار؟ وعلين شو كيفاش صار؟
4: الخبر
3: نقدموه في الحين
4: بتفاصيله وكل جزئياته
3: ومعاه تصريحات وانطباعات
4: وشهادات.
3: إذاعة المنسير، الخبر المحلي الجهوي.

0: السابعة مساء على موجة إذاعة المنستير، موعد تقديم موجز الأخبار. مساء الخير. حقق الترجي الرياضي فوزا ثمينا خارج قواعده أمام مستضيفه الاتحاد الرياضي ببنغردان بهدف للصفر في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب 7 مارس لحساب الجولة الختامية لبطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم. وبهذا الانتصار رفع الترجي رصيده إلى 63 نقطة معززا موقعه في المرتبة الثانية لجدول الترتيب ليضمن بذلك مشاركته في رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم. فيما نجح النادي الصفاقسي في حجز تأشيرة العبور إلى كأس الكونفدرالية عقب فوزه على ضيف النجم الساحلي بثلاثية نظيفة ليثبت مركزه الثالث أو الثالث لأهداف لهدف ليثبت مركزه الثالث باثنتين وستين نقطة. من جهتها غادرت الشبيبة القيروانية مصاف فرق النخبة لتنزل إلى الرابطة الثانية بعد أن حسم التعادل دون أهداف مواجهتها أمام النجم المتلوي اليوم لحساب نفس الجولة، فيما نجح الأولمبي الباجي في اقتلاع التعادل في رادس أمام النادي الأفريقي بهدف لمثله. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من شهر مايو العاشر من ذي الحجة موعد عيد الأضحى المبارك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. تم اليوم تنفيذ 10 قرارات هدم وإزالة ما مكن من تحرير وفك حوزة قرب 3000 متر مربع من الملك العمومي في شط مريم. وأكدت بلدية المدينة أنها ماضية قدما في تنفيذ بقية القرارات الصادرة في شأن المخالفين دون استثناء مع مواصلة التصدي لكافة التجاوزات حفاظا على المصلحة العامة واحتراما للقانون. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا، بعد قليل يعود إليكم شمس الدين هلال.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا مجلد تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
3: بالتوقيت المحلي،
4: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن مراقبة التغيرات التي تطرأ على بروتينات الأمعاء يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنكسية العصبية. ففي دراسة كبيرة جديدة نشرت في مجلة جاسترو أنتروبولوجي، وجد خبراء من جامعة أباردين أن البروتينات غير الطبيعية المرتبطة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر ومرض العصبون الحركي يمكن اكتشافها في أنسجة الأمعاء قبل ظهور الأعراض بسبع سنوات. وقد تساعد هذه التغيرات الأطباء على التعرف على المرضى المعرضين للخطر قبل سنوات من ظهور أعراض واضحة، مما يتيح فرصة لتأخير ظهور الأمراض من خلال التدخل المبكر وتغيير نمط الحياة، وفق صحيفة دايلي مايل البريطانية. وقالت البروفيسورة جينا غريغوري المؤلفة الرئيسية للدراسة: نحن نرى أدلة واضحة على أن نفس التغيرات المرضية في البروتينات التي تحدث في عدة أمراض تنكسية عصبية يمكن أن تظهر في الأمعاء قبل سنوات عديدة مما كنا نعتقد سابقا، مؤكدة أن هذه النتائج تفتح آفاقا للكشف المبكر عن الأمراض والتدخل قبل فوات الأوان.
0: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. صادق مجلس نواب الشعب منذ يومين على قانون الفنان والمهن الفنية في خطوة وصفت بالتاريخية داخل الأوساط الثقافية والفنية، لما ينتظر أن تحمله من تغيرات على مستوى الوضع الاجتماعي والمهني للفنانين في تونس. وجاءت المصادقة بإجماع 75 نائباً، وهو ما يعكس توافقاً واسعاً حول ضرورة معالجة الهشاشة التي عاشها لسنوات عدد كبير من العاملين في القطاع الفني والثقافي. ورغم أهمية المصادقة على القانون، فإن التحدي الأكبر سيظل مرتبطاً بمدى تنزيله على أرض الواقع عبر إصدار النصوص الترتيبية وتوفير الآليات المالية والإدارية الكفيلة بتفعيله، حتى لا يبقى مجرد مكسب قانوني غير قابل للتنفيذ. كما يترقب الفنانون أن يشمل التطبيق مختلف الاختصاصات الفنية دون إقصاء، وأن يراعي خصوصية العمل الثقافي الذي يتسم غالباً بعدم الاستقرار وتفاوت المداخيل. غير أن النقاش حول الحقوق الاجتماعية لا يجب أن يتوقف عند الفنانين فقط، رغم أحقية هذا القطاع طبعاً بالحماية والاعتراف. فواقع الشغل في تونس ما زال يكشف وجود فئات واسعة تعيش الهشاشة نفسها، بل ربما في ظروف أكثر قسوة، دون تغطية اجتماعية حقيقية أو ضمانات تحفظ كرامتها الإنسانية. فالنساء الريفيات على سبيل المثال يواصلن العمل في ظروف صعبة داخل الضيعات والحقول، وسط نقل غير آمن وأجور ضعيفة وغياب شبه تام للحماية الاجتماعية والصحية، رغم أنهن يمثلن جزءا أساسيا من منظومة الإنتاج الفلاحي والغذائي. كما يعاني العمال الفلاحيون الموسميون وعمال الحظائر وعدد كبير من أصحاب المهن الحرة والحرفيين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من وضعيات مماثلة تجعلهم خارج منظومة الأمان الاجتماعي. الأمر ذاته ينسحب على فئات أخرى مثل البحارة الصغار والباعة المتجولين والعمال الموسميين وحتى بعض خريجي الجامعات الذين يجدون أنفسهم داخل أشكال عمل هشة ومؤقتة لا توفر أي ضمانات مستقبلية. كما توسعت دائرة الاقتصاد غير المنظم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الآلاف يعيشون يوميا تحت ضغط الخوف من المرض أو التوقف عن العمل دون أي سند اجتماعي حقيقي. إن معركة الحقوق الاجتماعية لا تتعلق بقطاع واحد فقط، بل برؤية أشمل لدور الدولة في حماية الفئات الهشة وضمان حد أدنى من الكرامة والعيش اللائق لكل من يشتغل خارج دوائر الامتياز والاستقرار الوظيفي. فالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة فرضت واقعاً جديداً لسوق الشغل، حيث تراجعت الوظيفة القارة لفائدة العمل الظرفي أو الهش أو الموسمي، وهو ما يجعل من الضروري مراجعة السياسات الاجتماعية بطريقة أكثر مرونة وشمولية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئات وطبيعة مداخيلها غير المنتظمة. ولا يبدو الحديث عن الكرامة منفصلا عن هذه المسألة، فالكثير من الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية كانت في جوهرها تعبيرا عن شعور عميق بالتهميش وانعدام الأمان الاجتماعي أكثر من كونها مجرد مطالب مادية ظرفية. ومن هنا فقد تمثل المصادقة على قانون الفنان فرصة لإعادة التفكير في علاقة التشريع بالفئات الهشة عموماً، بعيداً عن الحلول الظرفية أو المعالجات القطاعية المحدودة. فالمطلوب اليوم ليس سن قوانين جديدة، بل ضمان نجاعتها وقدرتها على الوصول فعلاً إلى من هم في أمس الحاجة إليها. يقول الدعاجي: عاش يتمنى في عنبة، مات جبول عنقود، ما يسعد فنان الغلبة إلا من تحت الحود. وما نرجوه فعلا هو أن يصبح الإنصاف ثقافة لا استثناء، وأن يجد كل من عاش الغلبة نصيبه من العيش الكريم، وهو ما زال قادرا على الفرح بالحياة سواء كان فنانا أو ليس فنان، الأهم أنه إنسان.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي. نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهاد وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
3: تحت المجهر،
4: تحت المجهر،
3: تحت المجهر.
5: مرحبا بكم إلى فقرة تحت المجهر على موجة إذاعة المنستير. هذه الفقرة اللي يسهر زميلنا محمد وليد الجاموسي على استضافة المميزين من التونسيين والتونسيات في القطاعات المختلفة. اليوم نمضي بكم إلى شاطئ جميل فيه الكثير من الخير والإنتاج والإبداع، ووصل مؤخرا إلى جائزة جديدة في عالم يتنامى في هذه المنطقة، هو عالم شركة صناعة اليخوت أو شركات صناعة اليخوت. نسعد بأن يكون معنا ممثل عن شركة وما يخت، السيد رامي الوصلي. مرحبا بك أستاذ رامي.
6: عسلامة سيدي، شنحوالك؟
5: الحمد لله، نسأل على حالك ونقول لك مبروك هذا التتويج مؤخرا.
6: يبارك فيكم، عايشكم، يبارك فيكم.
5: سيدي رامي، خليني نحكي على قطاع اليخوت صافي بنزر. تعتقد هو قطاع يعني يتصاعد بامتياز في هذه العشريات الأخيرة؟
6: هو صحيح، من تونس من مدة طويلة برشا معروفة اللي تصنع في اليخوت، وبرشا الكثير من الماركات الأجنبية قاعدة تحل في بشانتينا بال في تونس، وهذا ما يزيد يوري كان قدرة التوانس على الصنع الكاليتي الباهية، وهي تونس تكون معناتها بوانت استقطاب نتاع الماركات العالمية الكبرى.
5: هذا بالنسبة لكامل الوطن التونسي. وما الذي يجعل بنزرت بالإضافة إلى أصالتها قربها إلى أوروبا وغيرها فيها هذا الاستقطاب أشد من مناطق أخرى للعاملة المختصة، أو أنه فما شركات سبقتهم لتفتح في نفس المكان؟ شنو اللي يخليها جاذبة لهذا النوع من النشاط؟
6: هو الحق مش كان منطقة بنزرت، هم كثير من مناطق في تونس اللي فيهم مصانع لليخوت كما سوسة كيف يمكن أكثر عامل يجلب منطقة بنزرت لأنها قريبة من القارة الأوروبية. كيف منطقة بنزرت فيها منطقة حرة اللي تخلي الأجانب يستثمروا في المنطقة هذيك.
5: بطبيعة الحال عنا مثلا في طبولبة صناعة سفن أكبر بقليل، لكن بزر تميزت بالسفن السياحية الخفيفة هكا.
6: صحيح.
5: لأن بصراحة في معرض السياحة لاحظت حضور مؤسسات من بنزرت بيخوت جميلة للغاية، تصنيع تونسي وبأسعار زادة بالدينار التونسي مناسبة بمقارنة تقارنها بالأسواق العالمية. سيرامي
6: هو صحيح سيدي الشيخ، فما كثير من الماركات والشركات التونسية اللي قاعدة تتطور في صناعة اليخوت، وإن شاء الله نشوفهم على قريب كيف في الأسواق العالمية. كما قاعدين احنا نحاول نطوروا، خاطر الفكرة نتاع عوامة اللي نستعملوا اليد العاملة التونسية اللي هي الياسر معناتها ما شاء الله، معناتها فما كفاءة كبيرة برشا في العاملة التونسية في الانجنيور والتقنيين التوانسة، وحنا الفكرة نتاعنا اللي نقوموا بصنع أول ماركة تونسية لتنافس في الماركات العالمية وندخل الأسواق العالمية كما أوروبا وكما أمريكا ولا حتى الأسواق الخليج.
5: انتم بطبيعة الحال اليخوت اللي تقدموا فيها ما تشبهش اللي حكيت عليه هنا في المعرض، ما شفتش من يخوتكم في المعرض، لانه يخوتكم 45 قدم هكا يظل لي.
6: هو اليوم في وما الموديلات نتاعنا متنوعه، احنا عندنا القوارب المونوهال اللي هما ذات هيكل واحد، وعندنا كيف القوارب الكاتامران اللي هما بزوز هياكل. الحق تو الاختصاص نتاعنا مش اكثر في الكاتامارون اللي هما بثنين هياكل على خاطر سوق جديد دخل في العالم، واحنا اليوم قاعدين نحاولوا نطوروا ونقوموا باخر التكنولوجيات في السيجمون هذايا. اليوم عنا في اللي كتمروا عنا اثنين من الاصناف، عندنا صنف بالمحركات هو باور كاتاماران وذلك بينا فيه الجائزه العالميه، وعندنا كيف كيف ان شاء الله احنا بينا توا باش نصنعوا الموديلات جديده في الكاتاماران الشراعيه وتوا قاعدين نصنع في اول كاتاماران اللي هو تكون 64 قدم قرابه 20 متر دونك تكون ترفع في السوق العالميه ان شاء الله في السنة القادمة في شهر جويلية إن شاء الله.
5: أنتم الجائزة اللي خذتوها على الملتي كوك هكا جائزة سنة 2026
6: إكزاكتومون في تحت صنف 45 قدم في صنف اللي كتمروا على موتر.
5: أما ذي سعره ما شاء الله يظل 6 مليار دولار 7 مليار دولار.
6: هو السؤال ما بين السوم اللي تصير لبرا في الخارج والسوم اللي سوق يصير في تونس، على خاطر في تونس فما اللي تاكس تبارك الله معناتها
5: السوم في اغلى في تونس ولا ارخص؟
6: في تونس اغلى، في تونس اغلى.
5: هو البرا ب 1450 الف يورو هكا،
6: هو هذاك السعر الاتي بي، خاطر اللي ياخذ هذا مصنع من الالمنيوم. هو لازم نفهموا شويه الكونسيبت، خاطر هو يخت 16 متر على 5.4 متر، من اكبر
5: ما شاء الله
6: اكبر يخت في الكاتيجوري نتاعو. تصميم نتاعو كل هيكل كله الومنيوم، وهذا اللي يخلي السعر نتاعو ما خاطر في كرفه من الاوليه مش كيما الكومبوزيت كيما الالومنيوم. كيف اخترنا اللي باش نحطوا فيه برشا مواد ولا مواد دي دي دي, دي ماتريو نوبل كيما الكربون فايبر، هو فنقول له كربون فايبر
5: يعني الومنيوم على كربون، الوزن نتاعه يولي اخف ما يمكن.
6: هو الصيف هو الالومنيوم يعاون اكثر في الصلبه،
5: في الخف في الصلبه.
6: ما تعرف الالومنيوم باش تنجم تشوف الديزاين الخارجي، ما نجمش يكون المنظر اللي ياسر كما نقولوا احنا قلوب باللغه الانجليزيه ستيك ديزاين، دونك لازم برشا معناتها خدمة أخرى نتاع فينيسيون، وذاك اللي يخلي الكلفة نتاعو تطلع شوية في السعر النهائي. كيف اليخت هذا مزود بجوز محركات 600 حصان، قوة دفع إجمالية نتاع 1200 حصان. واخترنا باش نحطوا فيها أحسن تكنولوجيات كيما تكنولوجيا نتاع الهيدروفويل. التكنولوجيا هذه تساعد باش نقصوا من درجة الاحتكاك مع الماء في وقت كيما يكون ليوت اون نافيغاسيون، وهذايا يمكننا باش تكون حتى الكونسوماسيون تاع الكاربيرون تكون
5: اقل
6: ياسر تنافسية في السوق العالمي، خاطر بالتكنولوجيا هذيا معناتها تحصلنا على دي بيرفورمانس دي كونسوماسيون تاع الكاربيرون ممتازين جدا معناتها.
5: شنو اللي خلى سفينتكم أو قاربكم بالسياح الفاخر يتفوق على غيركم من مصنعين اللي أقدم منكم وعندهم قدرات أكبر، وين غلبتوهم؟
6: هو الحق أنا أقول نقطة البداية اللي هي الفكرة والاستراتيجية اللي اخترناها. احنا الاستراتيجية اللي اخترناها اللي نختموا برشا على الكاليتي، هذه أول نقطة. النقطة الثانية اللي هي الديزاين، تبارك الله معناتها ديزاين كان اوراف مهندس تونسي. والحاجه الثالثه اللي اخترنا باش يكون كي خممنا وكي بدينا نخمو في الديتاي نتاع الموديل هذالي باش يكونوا في كل نقطه من الديزاين، من كما نقولوا الامكانيات نتاعو، من الديمونسيون نتاعو، باش نكونوا معناتها ستان برودوي يونيك، معناتها منتوج فريد من نوعه في السوق العالمية. وهذا اللي يخلي معناتها لجنة الحكام اختارونا، وكيف كيف حتى خاطر الجائزة هذه تتم على مرحلتين. أول مرحلة لازم يقوموا لجنة الحكام المختصة المجازين هذية يقوموا بمراجعة كاملة ولا ريفيو كامل للقارب هذية، وبعد كيف كيف بعد ما تكون بعد ما يقوموا باللائحة المصغرة، خاطر احنا من الأول في شهر فيفري قاموا باختيارها من أحسن خمسة يخوت في الفئة هذية. بعد ولا التصويت العموم وكان تصويت في كامل أنحاء العالم معناتها، وذا اللي خلى معناتها معناتها العباد يصوتوا للموديل نتاعنا.
5: احنا خلينا ناكد ونذكروا سادة المستمعين سيرامي اللي الجائزة حصلت عليها هي واحدة من أفخر وأضخم الجوائز في مجالها، يعني مش أي جائزة يعني.
6: والحمد لله هو الجائزة هذه هي الوحيدة في في في فئة الكاتامارا. أما ثم كيف كيف جائزات أخرى، جائزات مختصة في الديزاين، ولا جائزة مختصة في فئات أخرى. هذه الجائزة ما هي مختصة في عالم الكاتامارون، ويكون البروسيس ولا الطريق باش تنجم تكون نتيجة تكون طويلة شوية. معناتها كما قلت من الأول باش يكون ثم العديد من الكريتير اللي يختاروهم. وكيف كيف فما لجنة تاخذ حتى 10 ولا 12 صحفي مختص في عالم الكاتامران، هم اللي يقوموا بالتقييم اليخوت اللي باش ينجموا بعض العباد يصوتوا عليها. الحمد لله ربي وفقنا، هذا يكون بكل متفق ربي سبحانه الحمد لله
5: ونعم بالله. اللي يحب يشوف اليخت على الانترنت يعمل ريسيرش على جوجل وامك 42 هكا، وامك روندو،
6: يدخل على موقع نتاعنا wamayacht.com ونجم يلقى اللقام وما الفل اللي هي اليوم متكونه من ثلاثة اصناف، الليمونو هول اللي هما الليمونو كوك القوارب ذات هيكل واحد، وكيف كيف الكاتامران اموتور والكاتامران ابوا.
5: في بالي زاد بديتوا تجربوا في طاقه شمسيه.
6: هو صحيح، هو الكاتامران الجديد اللي باش يكون شراعي باش يكون كيف كيف بالطاقه الشمسيه وبمحركات الكهربائيه ان شاء الله.
5: شراعي وكهربائي مضاعف
6: صديق
5: يعني.
6: الطبيعة صديق الطبيعة ألمنيوم كيف كيف ألمنيوم اللي هو صديق الطبيعة باش يكون إن شاء الله.
5: وأسعاره قديش؟
6: والله اليوم احنا تو مازلنا في دراسة
5: المشروع.
6: لا بدينا احنا في التصنيع، مين قاعدين ندرسوا في السوق العالمية حتى اليوم معنا منافسين. واحنا اليوم قاعدين نبنيو في شركة
5: اي
6: اكثر منه حاجة اخرى. اللي لازم اليوم اي ديسيزيون باش ناخذوها تكون معناتها في مصلحه الماركه نتاعنا ان شاء الله. دونك هو اليوم في كي نشوفوا السوق العالميه فما برشا ماركات اللي معناتها الاسعار تنجم توصل حتى 3 4 مليون اورو، فهمت؟
5: في حين تم مليون ونص تقريبا.
6: دونك ان شاء الله نحطوا
5: منشورين الارقام
6: المحتو...
5: اللي محطوط على الجائزة قدامي أنا 1450 مليون و450
6: احنا توا نحكيه على القارب الشراعي بالمحركات الكهربائية ولا
5: القارب الشراعي جوجل تقول 169 ألف يورو وسرعته توصل إلى 45 عقدة. هذاك يقول لي ايه اكشفنا.
6: لا غلط في الموديل
5: خويا. نحكي على واما 27.
6: ذيك قارب اخر، ذيك قارب مصنوع من الكومبوزيت من الفايبر جلاس.
5: هذا ينجموا التوانسه يتلفتوا له.
6: اي علاش ليه
5: ما هذا يهزني سؤالي بعد ما نعاود نهنيكم على انتم. والحمد لله انا ديما نقول التونسي موش في حاجه الى الجواز باش يثبت اللي هو موجود وقادر، لكن الحمد لله الجواز تؤكد ان انتم كمجموعه تونسيه صميمه في بلادكم خذيتوا هذه الجائزه القيمه. لكن من حديثك فما توجه للتصدير كليا، لا يستحق التونسي ولد البحر الابيض متوسط من الاف السنين باش تكون عنده قواربه الوطنيه ويشري ويتمتع كسائح يعني كمتمتع كبليزونسي او كذلك كمحترف؟
6: ليه من حقه التونسي دي مش
5: فماشي في شركتكم سياسه لهذا؟
6: هو فما سياسه قاعدين ندرسوا اللي باش نحطوا معناتها باش ندرسوا في السوق التونسي ان شاء الله. بموديل يكونوا معناتها ادابتي للسوق التونسي. هي الفكره نتاعنا اللي حتى غدوه كان باش نسوقوا موديل في السوق التونسي اللي يكون يحترم الاستراتيجيه تاع الماركه اللي هي يكون منتوج ذات جوده عاليه ويحترم الكريتير دو كما نقولوا احنا الستاندار في العالم في السوق العالمي. حتى اليوم نشوفوا في السوق العالميه الديزاين قاعد يتطور برشا، التكنولوجيا قاعد تطور برشا، واحنا ليش تحبوا نحطوا في السوق التونسي من بعد؟ فما حاجات اللي لازم ناخذوا بعين الاعتبار، كما معناتها اللي فما برشا حاجات اللي احنا نكونوا اجبار علينا باش نستوردوهم من الخارج، كما المحركات، كما كثير من معناتها ليزيكيبمون يكونوا اذا معناتها نستوردوهم من برا، وهذا ياثر كثير على السعر السعر البريد فونت نتاعو، فهمت؟ فما كيف كيف الديوانة، فما كيف كيف الدور دو كونسوماسيون اليوم في السوق التونسية، فما قرابة 70% من لي تاكساسيون على المنتجات هذوما.
5: بالرغم من انتوما للتصدير،
6: احنا ليه مانيش احنا نبيعوا احنا الموديل نتاعنا متوفرين للسوق التونسية وللسوق العالمية كيف كيف.
5: وكي تجيو يعني تخلصوا الديوانة على الكل فيما لا نصنعه في بلادنا، وهكا
6: هو الصنع احنا ما نصنعش محركات
5: اي فعلاش عليه حمايه؟ ما هذا سؤالي كصحفي
6: والله، هوني السؤال متوجه ليا هوني الحق، مانيش قادر باش نجاوبك، فما شكون يكون نجم قادر اكثر يفسر يفسر المعلومات هذيا. مي معناتها اليوم تشوف معناتها المحركات معناتها نستوردوهم، فما القطاع الالكترونيه كلهم نستوردوهم من برا معناتها،
5: وهذوما اللي يزيدوا يرفعوا في سعر تكلفته بطبيعه الحال على التونسي وعلى الاجنبي. هو انا
6: السعر صارت كثير عنده دور معناتها، فهم برشا برشا حاجات اللي يخليهم معناتها الاسعار هذه تكون هكذا.
5: بطبيعة الحال أنا سألت المغرومين قبل لقائي بيك، فهمت اللي عنا ضبابية حتى في القانون التونسي في استعمال الكاتماران صغار للصيد إلى آخر ذلك، البر فما قوانين واضحة من حيث الحجم، من حيث استعمال البيدال إلى آخر ذلك، حتى شنو موجود عليه ميدان في حاجة اللي نكون واضح وخاطرنا قادرين باش نتميزوا فيه. أكيد الجائزة تخليكم تفكروا في جوائز أخرى، مستقبل رؤيتكم كيفاش باش تكون في وما يخت؟
6: والله المستقبل والرؤيه نتاعنا هي ان شاء الله اللي باش نكملوا في الميلان هذيا ان شاء الله. الجائزه هذيا من زيدنا كان عزم وصرار اللي وكيف كيف تورينا اللي نحن نجمو قادرين ندخلوا

0: العمل ثم العمل إن شاء الله.
1: جميل، هذه الخاتمة، العمل إن شاء الله ديما من يسمعكم ومن يحيطكم من مشرعين ومساهمين يساهموا في إشعاعكم أنتم وكل من قصد ربي باش يخدم من أجله هو من أجل وطنه. شكرا سي رامي الوصلي على هذه التفاصيل، تحياتي لكل زملائك.
0: يعطيك الصحة، الله يبارك لك.
1: إلى اللقاء.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. في قلب البحر الأبيض المتوسط وقبالة سواحل الهوارية تنتصب جزيرتان تحملان اسما غامضا وجميلا، زمبرا وزمبرتا. هذا الاسم الذي يبدو بسيطا في ظاهره

0: يخفي في طياته تاريخا عريقا. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون ذا أصل لاتيني أو متوسطي قديم ارتبط بطبيعة المكان الصخرية والمعتزلة، حيث كانت الجزر عبر العصور نقاط مراقبة وملاجئ طبيعية للبحارة. جزيرة زمبرا الأكبر ليست مجرد قطعة أرض وسط البحر، بل هي موقع أثري حي تعاقبت عليه حضارات متعددة من الفينيقيين إلى الرومان، وقد عثر فيها على بقايا منشآت قديمة تؤكد أنها كانت مأهولة أو مستغلة استراتيجيا. أما زمبرتا فهي جزيرة أصغر وأكثر هدوءا، تشبه ملاذا طبيعيا للحياة البرية، خاصة الطيور البحرية النادرة التي اتخذت منها موطنا. ومن أبرز ما يميز هاتين الجزيرتين اليوم أنهما تمثلان جزءا من المنتزه الوطني لزمبرا وزمبرتا، وهو من أهم المحميات الطبيعية في تونس، حيث يمنع الصيد والبناء حفاظا على نظام بيئي فريد يضم نباتات متوسطية وحيوانات مهددة بالانقراض. زمبرا وزمبرتا ليست مجرد اسمين على الخريطة، بل ذاكرة طبيعية وتاريخية تختصر علاقة الإنسان بالبحر بين العزلة والحماية والجمال الخالد.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: بهذه الفقرة نصل إلى نهاية مشوارنا مع الفقرات. تبقى أغنية الختام، أتمنى أن تنال إعجاب ورضا السادة المستمعين والمستمعات. أجمل التحايا تأتيكم من لطفي المكي هيثم والناس، روف غديرة في تنسيق ونقل فقراتنا صورة وصوتا على الفيسبوك واليوتيوب. تلتقون يوم الاثنين مع نفس المنوعة. طابت أوقاتكم وأيامكم، إلى اللقاء.

0: مساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر، برامجنا منكم وإليكم.
3: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن تونس قد أنجزت أو نجحت في القضاء على مرض الرمادة، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد الذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وأفادت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني بأن تونس أصبحت دولة 14 في إقليم شرق المتوسط والحادية 31 عالميا التي تم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن تونس بصدد مراجعة عدد من الفصول لمجلة الشغل التي حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائقة. وأكد الوزير أن بيئة العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة بفضل التطور التكنولوجي وتغيير أنماط الإنتاج واشتداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو 26 أو 2010 من ذي الحجة 1447 هجري موعد عيد الإضحى المباركة، وذلك في انتظار الأعلان الرسمية من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بحسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. واعتمدت أغلب البلدان الإسلامية بداية شهر ذي القعدة يوم 18 من أفريل 26 أو 2000 ليكون يوم السبت 16 من مايو 26 أو 2000 الموافق ليوم 29 من ذي القعدة 1447 هجري هو تحري هلال شهر ذي الحجة وفقا لذات البلاغة. قال رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو أنه تم تحقيق إنجاز كبير في إيران وصفحات التاريخ فقط سوف تحكم بشأنه متابعا، حطمنا أجزاء كبيرة من محور الشر الإيرانية الذي طوقنا من كل حدب وصوبة. واعتبر نتنياهو أن النظام الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى، مضيفا نحن أصبحنا أقوى كثيرا من أي وقت مضى على حد تعبيره، وتابع قائلا نقول للعالم أجمع إن القدس ستظل عاصمتنا الأبدية والتاريخية على حد اعتقاده، لو لم نشن الحرب على إيران مرتين لوجهنا كيانا يمتلك قنبلة نووية ويمثل تهديدا وجوديا لنا. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
5: فن موسيقى،
4: والكل أذواقكم
5: محطة
4: من محطات السهر.
5: عناوين
4: تحل السهرية في إذاعة المنستير.

مساء الخير مساء النور لكل من يسمع فينا في الوقت هذا عبر موجات إذاعة المونستير من توا حتى العشرة متاع الليل. كالعادة نحكيو على جديد الجامعات التونسية في مشاغل جامعية، كالعادة عن الاستضافات وضيفنا إن شاء الله بعد شوية رئيس جامعة تونس المنار سيد معز شفرة، باش نحكيو في مواضيع مختلفة الحقيقة حسب الأكتواليتي وجديد متاع جامعة تونس المنار. سلطوا الضوء على تظاهرة الهيدروجين الأخضر ركيزة الانتقال الطاقي في تونس، كيف زاد باش نحكيو على التعاون العلمي الدولي مع جامعة غومبي النيجيرية في الفترة الأخيرة والمنصة الجديدة لدعم البحث العلمي والابتكار اللي من إشراف خلينا نقول جامعة تونس المنار. حكينا شوية على المنصة هذه وعطينا تعليقات وحكينا على المحتوى متاحها والعمل اللي باش يقوم به لتطوير العمل خاصة في البحث العلمي، لكن ماذا بينا ناخذ أكثر تفاصيل من المصدر ومن رئيس جامعة تونس المنار سي معز اللي باش يحكينا أكثر على العمل متاع المنصة هذه وإفاق العمل بها خاصة بالنسبة للطلبة والدكاترة الباحثين. كالعادة أيضا من فقراتنا مشاغر الطلابية ودكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزلة معنا كالعادة باش يعلقون على بعض الأخبار، قدمنا برشا نصائح للطلبة امتعنا في فترة هذه اللي هي فترة امتحانات أيضا وفترة تخرج بالنسبة للعديد من الطلبة في الفترة هذه، لكن فما شوية أكتواليتي باش نحاول نعلق عليها بطبيعة مع الكرونيكور سي أنور ومريم. وباش نحكيو في ساعتنا الثانية في اختصاص وجهني اختصاص جديد مع مريم حرزلة، وأيضا باش كنا استضافة للسيد إبراهيم جراح مؤسس منصة الفكر وهي قاعدة بيانات للمقالات العلمية التونسية. إن شاء الله تحصل الإفادة لكل المتابعين والمتابعات للطلبة للجامعيين الإداريين الناس كل اللي يسمعوا فينا واللي يختاروا برنامجنا كالعادة في سويعتي من زمان باش تحصل لهم الإفادة ويعرفوا الأكتواليتي في الجامعة التونسية. تحية توصلكم من هيثم والناس منير بوعطي وأحمد موسى فريق حس اليوم من مشاغل جامعية.

0: تحية لكل ملتحق بينا في الاستماع مشاغل جامعية حتى العشرة متاع ليل. إن شاء الله تتونسوا بينا وإن شاء الله تحصل إفادة لكل المتابعين والمتابعات لبرنامجنا. كالعادة نقدموا نصائح الحقيقة في حصة مشاغل جامعية ونحاولوا ننفع الطلبة بالنصائح بطبيعة والمعلومات باش يكونوا حاضرين وقت الامتحانات. والحاجة الباهية اللي عنا طالب تميز الحقيقة العام هذا يسمع النصائح بالباهي تبع النصائح بالقدام معناها للأخر ومنه ينصح ومنه ياخو معناها العبرة من النصائح هذيك. نقولوا مبروك الدكتورة الثانية دكتور أنور بالطيب. دكتور مبروك عليك يا سيدي.
1: يعيشك أحمد بارك الله فيك. اليوم يوم هام في حياتي في مسيرتي الأكاديمية البحثية. يعني اليوم بكل سرور قدمت أطروحة الدكتوراه الثانية متاعي في العلوم السياسية بكلية الحقوق بسوسة وكانت النتيجة يعني مشرف جدا.
0: ممتاز.
1: بالمناسبة دي نحب معناتها نشكر كل اللجنة اللي قامت بتقييم هذا العمل وكذلك المؤثر متاعي السيد العميد الأستاذ لطفي ترشونة وكذلك اللجنة اللي تشرفت معناتها بقبول هذا العمل وكانت مناقشة يعني اليوم دامت على ثلاثة ساعات وخمسة عشر دقيقة
0: ما شاء الله
1: والحمد لله.
0: جاوبت على الأسئلة الكل دكتور؟
1: والله
0: حاولت مدام
1: يعني
0: مشرف جدا مدام
1: عمل كان لخمسة سنوات متتالية في الموضوع كان على مستوى السياسات العمومية وخاصة خذيت أنموذج وهو السياسة العمومية للرياضة في تونس اللي كونه باش هو عمل ساق بالكل شيء أوريجينال أول مرة يقع معناتها يعني سردوه من 1956 إلى الآن من وجهة نظر قانونية سياسية سوسيولوجية وبمقاربات يعني مقاربات العلوم السياسية.
0: تك صحة دكتور مشرفنا. نجم نعطي شوية معلومات خاصة راهو المرحلة هذه الثانية متاع الدكتور أنور بالطيب باش وصل أخذ الدكتورة اليوم بداها تقريبا عنده سنوات وفي عمر 52 عام وهذا مساج ظهلي للناس الكل معناه القراية ما توفاش والنجم ومدام عنا نفسه عنا المحبة للعلم نجم ونقرأه في أي وقت. كمل المرحلة متاعه في وقت سابق خذ الدكتوراه في اختصاص الرياضة من بعد مغروم بالقانون قرأ ثلاثة سنين بعد ماستير عامين ومن بعدها كملنا الدكتوراه واليوم تفوق الدكتور ما شاء الله خذ بالنصائح متاعنا ومتاعه هو خد قدم من النصائح ديما للطلبة. ومبروك عليك دكتور مرة أخرى الدكتوراه.
1: يعيشك
2: مرحبا بك مرحبا بدكتورنا فوادو. والله نحب نهنيه ونقول له ما شاء الله عليه وراهو
0: حضرت انت شوي
1: حضرت مريم بارك الله فيها.
2: ان شاء الله مبروك عليه ان شاء الله ديما متميز وان شاء الله ديما متالق وان شاء الله المزيد من العطاء وتوا نمشي ونتوجهوا للزارتيكل ونتوجهوا للبحث ونخرجوا من الدكتوراه ابحاث معناها فما توجهات ينجم تبارك الله توا برشا حاجات تستنى في الدكتور
0: لا يخموا في مرحله جامعيه جديده ساعه بالعكس ما بخلفها
2: تخصص جديد
0: تخصص جديد
2: تخصص جديد ونخموا مع بعض
0: 14 13 سنه اخرين
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ياخذ الدكتوراه الثالثه ان شاء الله.
2: مشروع
1: الطموح والعزيمه
2: والعزيمه موجوده دونك ما بقدره ربي هذا مثال يحتذى به بالحق معناها قصه نجاح نجم الطلبه اللي يسمعوا فينا توا معناها نقول لهم راهو العلم ما عنده عندوش حدود وما عندوش عمر وما عندوش عنده كان لازمك شويه طاقه وشويه جهد وعزيمه وذكاء.
0: يعطيك صحه يا مريم. باش نرجعوا اكيد لفقرات البرنامج كالعاده في مشاغل جامعيه نواكبوا جديد الجامعات التونسيه ومن الجامعات الناشطه في البلاد التونسيه جامعه تونس المنار ومعنا رئيس الجامعه دكتور معاذ الشفره باش نحكيوا معاه على عن احدث المبادرات العلميه والبحثيه في مجال الطاقات المتجدده والتعاون الاكاديمي الدولي فما جديد زاده فيما يخص منصة علمية مهمة والعمل بها بشيكون مهم جدا في الفترة القادمة. سي معز مرحبا بيك.
3: مرحبا، يعطيكم الصحة على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعي إذاعة المنستير وكذلك المشاهدي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك دكتور معز. باش نحكي في ثلاثة محاور تقريبا، باش نبداو بالأكتواليتي ونسلطوا الضوء شوي على تظاهرة الهيدروجين الأخضر ركيزة الانتقال الطاقي في تونس. نحكي شوية على التظاهرة هذه، أهمية تنظيم تظاهرة علمية ودورها في دعم الانتقال الطاقي في بلادنا من نوع هذا.
3: شكرا على اهتمامكم بالجانب الجامعي، ومرحبا بكم، ووقت طيب خاطر الطلبة يسمعوا فينا ويشوفوا الأنشطة الكل نتاع الجامعات، ونطلب منهم باش ينخرطوا الكلهم مع بعض. تونس مهي معناه بلاد عنا 13 جامعة، وقولوا 14 مثلث بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية اللي هو ريزو
0: الاتزات
3: وجامعة افتراضية هي رقم 13. طلبة هم يخدموا بعضنا، خاطر نحن ديما نحكيوا على الشراكة، خلنا نحكيوا على الشراكة التونسية التونسية، خلنا نحكيوا على الشراكة ما بين مؤسسة ومؤسسة، ما بين مخبر ومخبر. راو طلب الكل منحبوهم يخدموا مع بعض. أنا عندي صفة رئيس ندوة رؤساء الجامعات التونسية اللي هو تسمى لا كونفيرونس دي بريزيدون دي يونيفرسيتي، ونحبوا الجامعات الكل يخدموا مع بعضهم. راو الشراكة مهمة برشا. دونك التظاهرة اللي صارت في كلية العلوم بتونس حول الطاقة، الطاقة المتجددة، هي تدخل في انفتاح الجامعة على المحيط نتاعها. أنا كنت سعيد لأنه ثم الخبراء اللي جاونا من خارج الجامعة، يعني الجامعة يلزمنا أن نفتحه على المحيط نتاعنا، يعني عنا العديد من الخبراء الدوليين مع الخبراء اللي عنا في الجامعة الباحثين مع الطلبة. وقع النقاش هذايا حول الطاقة بصفة عامة، وما أدراك ما الطاقة، هذه من أولويات يعني في البحث العلمي. الطاقة خاصة الطاقة المتجددة، وخاصة نحن دخلنا في الهيدروجين فير، وما تعرفوا انتم كل شيء راهو بحسابه، وتونس عنا نحن الإمكانيات خاصة في الطاقة المتجددة يلزمنا نستغلوها. كما نقول أنا ديما نحكيه أنه الجامعة التونسية بالنسبة للبحث العلمي، بالنسبة للإنتاج البحث العلمي لبرودكسيون رانا ممتازين، لكن ديما نقعدوا ناقصين في التثمين البحث العلمي. التظاهرة دي تدخل مباشرة في التثمين البحث العلمي، وذيش حاجتنا نحنا باش نثمنوا البحث العلمي بتاعنا، باش نطبقوا على عين المكان. وعلاش نحنا ما نكونوش موديل أسويفر؟ راو نحنا راو في تونس راهم يغذرونا من معنا كبلد وكجامعات دو في بروغرام وين وين، يعني دائما ينتظروا على خاطر البحث بتاعنا راهو ممتاز. أنا نتكلم ديما بالأرقام، رانا في جلوبال اندكس انوفيشن تونس وصلنا للمرتبه الخامسه عالميا من حيث الكم، يعني العدد النشريات لا برودكسيون سونتيفيك، نسبه ثاني لعدد السكان، ولا نسبه ثاني للبي بي، رانا وصلنا للمرتبه جد مشرفه. وكذلك في الجوده البحث، قد ما نحكيوش كان بحث، نحكيو ما نحكيوش كان نشريات، نحكي جوده النشريات. ونحن الجوده نعرفوا كيفاش نقيسوها،
0: وفما تصنيفات للجوده زاد في حد ذاتها، معناها بخلاف الترتيب نتاع عدد المقالات العلمية، فما زادة ترتيب خاص بجودة المقالات ووين باش يتم نشرها، خاطر أهمية المجالات العلمية زادة اللي يتم نشر فيها معناها المقالات العلمية والبحوث التونسية تأكد قيمة البحث في حد ذاته.
3: طبعا هو راهو نحن نحكي على التصنيفات، هي ماهوش هو هدف، ولكن هو وسيلة باش توصلوا باش نحققوا لي زانديكاتور دو بيرفورمانس بصفة عامة. ولي زانديكاتور دو بيرفورمانس جينيرالمون يتورنوا تور دو التكوين وجودة التكوين، البحث وجودة البحث، الانفتاح الدولي وما أدراك ما الانفتاح على المحيط بتاعنا بصفة عامة، المحيط الاقتصادي والاجتماعي. بالنسبة للبحث كما ذكرت سيادتك، راهو البحث كيف نقول أن كل شيء مصنف، راهو بين المجلات مصنفين
0: بالضبط،
3: وراهم الطلبة يعرفوا ورؤساء المخابر يعرفوا، وهم بيدهم ينكوراج الطلبة البحثين ما ينشروش في أي مجلة. ماذا بيا أنا الجهد اللي يعملوه باش يوصلوا إلى نتيجة، ماذا بينا يكتبوا في مجلات يعني هي بيدها مصنفة يسمعوا فيها الطلبة، كما يقولوا كيوان ولا كيتو ولا مجلات. نحن عندنا نقول علماء، نشرف بعلماء توانسة يكتبوا مثلا في النيتشر يكتبوا فيها كل العلماء اللي برينوبيل يكتبوا فيها، نحن في تونس يكتبوا فيها. يعني أنا نخير ناخذ وقت ونكتب في النيتر خير من اللي نكتب في مجلة ما عندهاش فيزيبيليتي، ما عندهاش امباكت فاكتور اكسترا. نحن نقيتهم ونعرفوهم. هذه التشجيع للطلبه، ونوجه لهم باش يعرفوا يختاروا المجله اللي يكتبوا فيها بالطبع حسب الاختصاص نتاعهم. وهذه كل خدمه موجوده في كل الجامعات ولا في كل المؤسسات. ما تعرف عنا نحن في الجامعه عنا نائب رئيس جامعه مكلف بالبحث العلمي، وكذلك في المؤسسات فما مدارس الدكتوراه اللي هما يكون في الطلبة بتاعنا ويرجدوا في الطلبة بتاعنا ويلو كادر الطلبة باش ما يكتبوش في أي مجلة. هذه تدخل في جودة البحث. أنا ركزت على كلمة الجودة اللي أنا نامن بها، هو التثمين تاع البحث العلمي، يعني البحث العلمي التطبيقي. يعني نحن التظاهرة بها حول الطاقة المتجددة بصفة عامة نحبوها نغزرونها من جانب التطبيقي، من جانب التشغيلية، باش تحل بيبان لبلادنا، باش ندخلوا في الاقتصاد بلادنا، مش كان نكتبوا نشرية وفقدت وبعد نعمل مبروك للطالب الدكتوراه الثانية ومبروك لكل الطلبة اللي تحصلوا على الدكتوراه. ما هيش ياخد دكتوراه ياخد شهادة ويعمل نشرية وفقط، لا، نحن نبعد البعيد، نحب يعمل نشرية متاعه ويقرب لريادة الأعمال، يعمل مؤسسة متاعه ويعمل أشياء تطبيقية مش كان نشرية وفقط.
0: لذلك علاش أنا من خلال تظاهرة هذه، سمحني سي معز، معناها فما مخرجات، فما خريطة طريق، خليني نقول فيما يخص موضوع الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر، خاصة اللي عندكم أنتم نتصور بس دوني متاع بحوث يمكن في المجال هذا والاختصاص هذا، مع تظاهرة كما اللي صارت في كلية العلوم، نتصور أكيد فما خطوات ما بعد التظاهر هذه.
3: هو الحاجة الممتازة في التظاهرات هو النقاش، هو التوجهات، وهي المخرجات. المخرجات هذه نقدموها حتى لسلطة الأشراف، نقدموها للعديد من الوزارات، نقدموا لهم معناها البرودوي اللي خرجنا منه. وهذه مهم برشا بطبيعة. أنا كيف نقول البلاد متاعنا عنا الإمكانيات باش نخدموا على الهيدروجين فير، بوركوا با ما نستعملوهاش. الجامعة وحدها ما تكفيش، يعني نحن يلزمنا ذكر كل الإيكوسيستم الكله، يلزم وزارة الصناعة تبدأ موجودة، يلزم وزارة التشغيل موجودة، يلزم وزارة التعليم العالي بتبيع هي الأشراف متاعنا تكون موجودة، باش الناس الكل يخدموا بعضهم على نفس الهدف، أنه نخدموا الاقتصاد بلادنا. وكيف نقول الاقتصاد بلادنا مربوطة بالتشغيلية ومربوطة هذه برودوي عنا. كان عنا نحن عنا شمس مثلا، علاش ما نستغلش الشمس؟ معناها هذه دي ريسورس ناتوريل موجودة في بلادنا، نستغلهم التونسي بالخبراء اللي كانوا معنا بالتبادل كذلك. راهو حتى نحن عنا خبراء من أنحاء العالم جاءوا، ومش أول تظاهرة رأي الحقيقة. نحن عملنا تظاهرة قبلها في المدرسة الوطنية المهندسين بتونس على تقريبا نفس الموضوع ونفس المعنى الأهداف اللي وصلنا لها، والمخرجات بحول الله إن شاء الله نطبقها
0: إن شاء الله.
3: وكما قلت لك راهو التطبيق راهي مربوط يعني مؤسسات أخرى، مش كان
0: بالتعليم العالي والوزارة فقط. ودور الجامعة التونسية الحقيقة دور كبير في مواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقات المتجدة. نمشي للمحور الثاني دكتور معز، التعاون العلمي الدولي مع جامعة غومبي نيجيريا. تم استقبال وفد من جامعة غومبي في الفترة الأخيرة، دونك افاق التعاون المرتقب مع هذه الجامعة، جامعة نيجيرية افريقية، وديما نقولوا اللي ماذا بينا ننفتحوا على القارة الافريقية، قارتنا تكون فما شراكات اكثر، فما بوتنسيال كبير الحقيقة غادي من خلال تبادل الخبرات، من خلال العمل المشترك. وظهر لي قاعدين ماشيين في الثنية هذه سي معزة.
3: بالضبط. شوف نحن تونس رانا والحمد لله مثالش، نرجع للتصنيفات، خطر ان التصنيفات تقول عنا تموقع دولي ممتاز والتصنيف نتاعنا ممتاز، التصنيف نتاعنا في افريقيا كذلك نوصل المرتبة الاولى في افريقيا. نرجع لك مثلا للطاقة، رانا نحن مصنفين في امباكت رانكينج، هذا يعتمد على اهداف التنمية المستدامة. رانا في الاهداف المرتبطة بالطاقة نوصل المرتبة الاولى في افريقيا، في جودة التكوين نوصل المرتبة 22 في العالم، في الهدف رقم 3 هو حول الصحة والرفاه، 37 في العالم يكونوا الأولى في إفريقيا والأولى في الوطن العربي. كتبدأ عندك التموقع البلدان تجيك، مش كل البلدان الإفريقية، نرجع البلدان الإفريقية من كيف تنحى الدولة يطلب منك تكون شريك معهم، تكون بارتنير معهم. وما تنساش أن تونس لحد اليوم ونحن نحكيه مع بعضنا، تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي هو عدو في البرنامج الاتحاد الأوروبي وفوق أوروبا 21-27 اللي اسمه أوريزن 2020 سابقا أوريزون 2020. تونس الوحيدة، يعني البلدان الإفريقية تحب تجينا خاطر نحن منخرطين في البرنامج هذا. إفريقيا سي تامر شيء يجب أن نستغلوه. فما بلدان، نعطيك أنا مثال تتفهمني علش نحكي على النقطة. نحن رانا بلدان، اليابان مثلا مختارتنا تونس كبواب على إفريقيا، الصين مختارتنا نحن كبواب على إفريقيا، عنا برامج أوروبا، عنا برامج كما بكري حكيت على أوريزون أوروب، ثم برامج في البحث العلمي من الاتحاد الأوروبي اسمه أنت أفريك بين البلدان الأوروبية والإفريقية. عندنا نحن ثلاثة مشاريع أنترا أفريك اللي تونس منار سور لا كورديناسيون، نحن نعمل كورديناسيون ما بين إفريقيا وما بين جامعات أوروبية. هذا اللي خلى اللي نحن ولينا مطلوبين مع جامعات إفريقية. وصحيح نحن ديما نغزروا للنار، ولكن السويدرا مهم برشا، عندهم إمكانيات هما اللي طلبونا. هذا يتابع في سياسة الدولة كذلك، خطر الجامعة النيجيرية جات عن طريق يعني التعاون الدولي، عن طريق الإدارة العامة للتعاون الدولي، جات جامعة تونس منار خطر عندهم اختصاصات يحبوها موجودة في جامعة تونس منار. وقمنا باللقاء هذايا مع رؤساء مؤسسات يعني عمداء ومديرين حسب الطلبات اللي يحبوا عليها. تقريبا كل الاختصاصات يعني نحن ذكرنا الطاقة، الصحة كذلك مطلوبة كثير. يعني
0: أنا النجم الرأو شراكات مستقبلية مع جامعة غومبي في الصحة مثلا بالاختصاص هذا.
3: هذه نحن عندنا رأو شراكات مع جامعات إفريقية، ولكن نحب نعززهم أكثر خاطر هما فما كيف نقول شراكة رأو معناها تبادل أكاديمي، تنظيم ملتقيات هذه، ولكن نحن نحبه أكثر. هما طلبوا منا حتى يعني يبعثوا الطلبة بتاعهم، يرانا ولينا وجهة. نحكي لك أنا عن جامعة الجيبوتي، الجامعة الوحيدة في إفريقيا، جامعة عربية بلد عربي الجيبوتي، كان لميور متاع الطلبة متاعه وذي فخر تونس. اسمعني بتقول هالك لميور متاع الطلبة متاع الجيبوتي يبعثوا فيهم إلى بلدان أوروبية والأمريكية لميور توي يبعثوا فيهم لتونس.
0: حاجة تشرف، حاجة تفرح،
3: هذه حاجة تشرف. أول جامعات بدأوا بيهم، ولكن مش تبدأوا في الجامعات الكل، بدأوا في جامعة تونس منار وجامعة سوسة وجامعة المنستير. نعم جامعة المنستير، لأنه جامعة المنستير مطلوبة في الاختصاص الصيدلة والطب أسنان بحقيقة. وأنا كما قلت لك ديما عندي الكاسكيت على الجامعة العمومية، جامعة تونسية. أنا العلاقتي جد طيبة مع جامعة تونس منار، مع جامعة جيبوتي، جامعة تونس جيبوتي دونك مشاو للمنستير في الاختصاصات كذلك الطب، طب وطب الأسنان والصيدلة. هذه بدأوا بالاختصاصات هذه في جامعة تونس منار، خذوا الطب وخذوا الاقتصاد والتصرف والحقوق وكذلك العلوم.
0: حتى في اختصاص طب عام زادة فما الحقيقة أساتذة جامعيين اللي موجودين زادة في جيبوتي، ونعرف حتى دكتور حبيب سبيس اللي موجود في جامعة جيبوتي زادة من خلال معناها الشراكة هذه، ويوريك اللي فما معناها اهتمام بالكفاءة التونسية والأساتذة التونسيين في معناها في كل ما هو مرحلة متقدمة في الجامعة وهذه حاجة ما تنجم كان خلينا نفتخروا بكفاءاتنا وتعزز هذا وتشجعنا خلينا نقول باش نكملوا ونواصلوا في نفس هذه الشركات ونواصلوا في نفس هذا العمل. نحب نسمع شوية الدكتور أنور بالطيب تفاعل معك شوية سي معز في ما يخص الموضوع هذا على خاطر بعد باش نمشيو للمحور الثالث وباش نحكيو على المنصة الجديدة أكيد لدعم البحث العلمي والابتكار. دكتور تفضل.
1: سي معز مرحبا بك.
3: عايشك مرحبا بك.
1: فخر فخر للجامعة التونسية بصفة عامة وجامعة المنار هي دوما منارة وأنا رأو جامعة المنار يعني تعز علي برشا لأني الدكتورة الأولانية جامعة المنار المعهد العالي لعلوم التربية ببوشوشة يعني في من 2015 ومتميزة. سي معز حبيت نقول لك ليكونوا البحث العلمي وجميعة المنار وجميعة المناسير اللي أنا ننتمي إليها ماذا بينا وكونوا الطاقات التونسية وجميعة المنار واللي عندها الإمكانيات وما عندها يعني لسادة ومصنفين لما لا نخموا في الجامعات الأخرى مد يد المساعدة يمكن بالمنصة اللي أحدثت جديدا وكاكا نوليو الخير يعم على جميع المؤسسات وإحنا نخدم في الجامعة العمومية لما لا يعني اتفاقيات شراء من هكذا كما اللي عملتوها مع في التعامل مع الجامعات الأخرى الأجنبية خلينا حتى على مستوى الجامعات التونسية نتعاملوا باش نرتقي بالبحث العلمي بصفة عامة وتكون فين تصب تنفع.
3: بالضبط. شوف يعطيك الصحة رو أول ما قدمت نفسي أنا راني رئيس ندوة رؤساء الجامعات نتكلم بالجامعات الكل وأنا مع الشراكة هذه أنا رو في الذكر حكيت عن هدف التنمية المستدامة فما الهدف رقم 17 هو حول الشراكة ونحن في الجامعة تونس منار مشينا في استراتيجية اخترناها عينا 17 سفير على كل هدف من هدف التنمية المستدامة عينا سفير أنا بنفسي كرئيس جامعة أنا سفير على هدف رقم 17 يعني أنا مقتنعة بالشراكة واليد وحدها ما تصفقش وموني كومبليمونتير
0: ومانيش في منافسة احنا أكثر في عمل تكاملي لمصلحة واحدة
3: فموني كومبليمونتير كما قلت لك راو بالعكس راو أي تجربة في أي جامعة ولا في أي مؤسسة تكون ناجحة نحن نطلب باش نعموها على كل المؤسسات ديما نحن عندنا مجلس جامعات مجلس جامعات راو فيه الرؤساء الجامعات وفيه لي ديريكتور جيرون تاع الوزاره راهو ديما كي تبدا مؤسسه يعني برنامج ناجح في اي مكان في مؤسسه رانا ناخذوه كمثال ونعموه هذه راهو استراتيجي نتاع اي شركه وفي تونس.
1: سي معز علاش على خاطرش كما تعرف يعني الجامعة التونسية موجودة في كافة ربوع الولايات تونس وهناك في بعض المعاهد العليا أو الجامعات يعني الإطار تقاه ما فيش لكور آ ولا للابوراتور دو ريشيرش وفما دي بوتنسيال دو جون شارشور اللي يحبوا يخدموا ولكن بحكم البعد وبحكم قلة الإمكانيات نوليو خاطر احنا عشنا تجربة ونعرفوا كومبيان يل سوفر بورتون والبحث راهو يتعب والبحث يزمو نفس طويل وقت اللي نعطيهم الحوافز كيماك وانت قلت كلام باسم الجامعات نزيدو نشجعوهم وانا ثقتنا كبيره فيكم باش نمدوا لهم يد المساعده لانه يتعينوا داخل الجامعات التونسيه وهما مازالوا دو جون شرشار نتفكروهم وخاصه على مستوى نشر البحوث نتاعهم من حيث النوعيه والجوده وخاصه اللي يكونوا الكلفه نتاع النشر ساعات يقول لك راهي نيتشا راهي غاليه وكذا دونك نمدوا يد المساعده ستريز امبورطوني نبلغ لك سوفرونس دو كلكو جون شيرشور.
3: هو صحيح انا ممكن نعطي لمحه على المنصه وباش نقول لكم معناها نفس في السؤال اللي سالته راه المنصه بداتها توا جماعه تونس منار نحكي عليها انا توا شويه المنصة عرفت على السيد الوزير وعلى كان السيد رئيس الديوان حاضر معنا وماشيين باش يردوها منصة وطنية
0: ممتاز
3: احنا راهو ديجا مثالش احنا نبداو بأموديل مثالش ونجربوه وبعد نحسنوه راهو نقول لكم راني انا نؤمن اني ديما نبدا وبعد نحسن أنا ديما نؤمن بحاجة اسمها ميليوراسيون كونتينو، والريفورم راهي ديناميك، راه ماك تعرف راك شفتوا كيفاش الذكاء الاصطناعي كيفاش دخلنا في خدمة كبيرة في الجامعة كاملة، ويلزم للذكاء الاصطناعي تفرز علينا. ما نحكي لكش على التحول الرقمية، نحن تو دخلنا في نطاق السيادة الرقمية في تونس وفي كافة أنحاء العالم. إذا كان ما نخدمش ما نقدمش، والناس قاعدة تقدم، يلزمنا نجري ونجري ونفوتوهم ونجري حتى أكثر منهم. دونك في نطاق هذايا نحن عملنا على المنصة هذايا باش ننظموا البحث العلمي في الجامعة.
0: فوالا
3: جامعة تونس النهار فيها 108 هيكل بحث، هيكل اللي يسمعوا فيها الأساتذة والطلبة، مخبر وحدة. هي الوحدة هي مخبر صغير. نحن تقريبا عنا 90 مخبر كبير وكبير العدد، الأساتذة كور أ وكور بي ولي دكتوراه ماس كريتيك تسمى. دونك هذاك نحن نقولوا هما يتسموا ستركتور دو ريشيرش. دونك عندنا 109 في الجامعة، 108 بالضبط، 108. وعلى نطاق وطني فما قريب 500، معناها توك شفت النومبر بريسك لو ان سانكيام
0: بالضبط
3: النطاق. عدد كبير. علاش العدد هذا؟ خاطر المؤسسات تاع جماعة تونس منار هي معناها تحدثت بعد الاستقلال من عام 58، تحدثوا المؤسسات هذه وتحدثت المخابر. عندنا نحن مؤسسات في جماعة تونس منار وقاع حدث منذ القرن 19 اللي هما لانستيتي باستور اللي دوبل تيتال مع الصحة، ولس مرشد فيترينار اللي هو دوبل تيتال مع وزارة الفلاحة. المخابر هذية عندها بوتنسيال كبير، ونحبوا نحن نعملها فالوريزاسيون، ونحبوا نقربوهم للمخابر الأخرين اللي موجودين في الكومبوس فرحات حشاد، واللي موجودين في الهضبة الرابطة. المية وتسعة عملنا لهم هالشبكة هذية، عملنا نتوركينج ما بين الطلبة لكل الباحثين. والحاجة الباهية أنا ممكن مش نبدأ بالأخر، رأي المنصة هذية باش تعمل لهم انفيزيبيليتي انترناسيونال، باش تكون مقروئية من ريتش. نحن توا نحكيه على في المخبر، في نفس المخبر شراكة ما بين الباحث والباحث، في نفس المؤسسة شراكة ما بين المخبر والمخبر، في نفس الجامعة شراكة ما بين المؤسسة ومؤسسة. على خط هل 109 كيش نعمل لهم هالتشبيك هذا، عملنا نتوركينج باش نخليه الطالب اللي يخدم في مخبر في حتى العلوم الإنسانية يعرف المخبر في كلية الطب شنو هو، وشنو هو الإمكانيات اللي عنده، وشنو هو البوتنسيال اللي عنده، والنشريات الموجودة فيه. لهنا نرجع بالنسبة للشراكة، علاش قلت لك نحب نردها وطنية؟ ليش مثلا أنا طالب في كلية العلوم بتونس يخدم على في البيولوجيا يستحق ماتيريال، والماتيريال ما تعرف غالي اكسترا، ينجم يستعمل لاباري اللي موجوده في الاثبات اللي هي بعيده، ولكن كيفاش يعرف اللي موجوده بالاثبات من في المنصه دي باش يولي يعرف اللي فما ليكيبمون سيونتيفيك راهي موجود في مكان اخر، ينجم يدخل ويعمل ريزيرفاسيون، الريزيرف باش يعمل فيها دي زي سي، يعمل مطلب تاع ريزيرفاسيون يولي يخدمها، خاطر هذه ملك الجميع. فهمت؟ ينجم كما قلت انت اول ما جبت لي على الشراكة بين المنعتير وتونس، كيف الطالب في كلية اي كلية في المنعتير ينجم يعمل ابحاث ليزيسين تاعو نحن يعملهم في تونس والعكس بالعكس. ليش معناها دوال ميتواليزي معناها اللي رسورس متاعنا، ما نجمش انا نشكري ماكينة اباري سونتيفيك باهظة في المخبر هذا ونفس الأطفال نشريها في المخبر بجنبه ما تجيش. لازمتنا نحن نخمو توا ذي نحن مشينا على النطاق جامعة ولكن حتى على النطاق وطني لازمتنا هالمنصة ذي اللي بيستخدمي ننظم البحث

0: امور سيكوريتي وكل.
1: لا لا لا هذاك بالطبع بالطبع. لا لا
0: معناها اخذت وقتكم في على الاقل تجهيزها بالبدايه المنصه هذيك.
1: لا لا لا لا هذيك ما فيش
0: ما تناقشوش فيه.
1: ما تناقشوش فيه. لا طبعا طبعا.
0: طيب
1: ولكن انا نحكي توا على بنحب نعرف الطالب الباحث كيفاش يولي عنده فيزيبيليتي، خاطر نحن توا حكيت على المخبره، المخبر والطالب ورئيس المؤسسه تكون عنده رجار على المخابر نتاعو الكل.
0: صحيح.
1: رئيس المؤسسه. ريتش نحن يسمعوا فيها رؤساء المخابر كي يجي يعمل الرابور داكتيفيتي، كنا نسهروا نحن الاربع خمسة تاع الصباح نسهروا نطبعوا هذه تبدا بكليك برك يخرج لكل شيء، لخاطر السياح جور دونك كل نهار انت كل يوم عندك الطلبه تاعك الكل يخدموا ويحطوا لي دوني هو كل كي تجي تعمل رابور تاعك كل شيء حاضر.
0: خبير.
1: بالنسبة للمدير وانا العميد مش تبدا عنده رجارة على المخابر بتاعه الكل. راهو العدد كبير، راهو نعطيك كلية العلوم بتونس عندهم 53 مخبر ولا قول 53 هيكل بحث. ما كما قلت لك الهيكل
0: بين اليونيتي وبين المخبر
1: اليونيتي ولابوراتوار. دونك عنده 53 كيفاش باش يشوفهم هو؟ دونك يشوفهم على المنصة بتاعه خاطر هو عنده أكسي عليهم الكل.
2: سي معز بربي نحب نتفاعل معاك في مخص الاختصاصات وميادين البحث، يعني عنا احنا يعني العلوم الانسانيه والاجتماعيه عندها بايها يعني كافه الاختصاصات اللي متواجده
0: تبع جامعه تونس المنار
2: فوالا تابعين جامعه تونس المنار، يعني سواء كانت علوم التربيه أو العلوم الاجتماعيه والانسانيه العلوم المطبقه علوم التكنولوجيا، يعني هل هناك حصر على الاختصاصات أو منفتحة على جميع الاختصاصات البحثية؟
1: شوف أنا باش نزيد نعطيك أفونتاج كبير برشا وعمل كبير هو البحوث المتعددة التخصصات. هنا باش تبحث باش نفتحوا هاللابوراتوار ثم ترانسفيرسو، يعني يكون اللابوراتوار ريش الطالب الباحث في الساينس مان باش يولي يتعاون مع الطالب في الهندسه وباش يعاون يتعاون مع الطالب في كليه الحقوق في على نفس المشروع اللي باش تحل الافاق
0: لشركات جديده
2: للطلبه. طبيعه البحث حاليا ما عادش ماشي في التخصص، ماشي في الشموليه وتداخل
0: التخصصات
2: العلوم والتخصصات. سي لابروش سيستيميك سي لا ريشيرش دون لا كومبلكسيتي كون بو دير مي انتر ديسيبلينير، لانه ولات معناتها باش نشوفوا ظاهره او ان فينومين يلزمنا ندرسوه من جميع الجوانب نتاعو، ينجم حتى هو باحث في الهندسه حاشو بالنظره وتدخل عالم الاجتماع داخل العالم النفسي داخل الفيزيولوجي هكاك باش تكون يعني المقاربات تغيرت حاليا تداخل يعني العلوم الاخرى باش في علم واحد.
1: هذا هو كيفاش المنصه دي باش تخلي هاللي لابوراتوار هذوما لي ترانسفيرسو
2: جران برافو
1: فوالا معناها مع بعضهم وتخلي الاختصاص تخدم. انا نعطيك مثال، مثلا فما عندنا مخبر في قسم الاعصاب يخدم على الزهايمر امور علميه، ولكن فما جانب نتاع حقوق المريض وكيفاش المريض يتبعوه باللي بوش بالنسبه للانتيليجنس ارتيفيسيال وكيفاش المريض في المجتمع تلقى رجل العلم الاجتماعي يدخل في نفس البرودكسيون تلقاهم الكل مع بعضهم يتحاوروا مع بعضهم.
0: هذا مثال صغير
1: او نعطيك فكره اذا لا مثال هذا باش نقول لك كيفاش يتعاملوا مع بعضهم، معناها هذا هو راهو خاطر وراهو حتى المشاريع راهو اللي ناخذوا فيهم اللي نقول نربحوا فيهم وي هو مشاريع كومبيتيتيف اللي نحن زاد في تابع استراتيجيه الجامعات الكل عندنا نحن في الجامعات مكتب اسمه هندسه المشاريع بروجكت مانجمنت اوفيس بيرو دانجينيوري دي بروجي، هذوما فيهم ناس مختصه في كتابه المشاريع باش ناخذوا المشاريع التنافسيه. المشاريع التنافسيه راهو نقراوهم قرايه ونتعلموا كيفاش باش تربحهم، اذا كان ما لقاش عندك شراكه وما عندكش ما تلقاش شكون معاك معناها هل تكون بلوري ديسيبلينير ما تاخذوش. تلقى مثلا استاذ مات عامل شراكه مع استاذ مات، لا يحب استاذ مات عامل شراكه مع استاذ فلسفه مثلا ويشوف لابور نتاع هذا نتاع هذا، يحب شراكه مع المحيط الاقتصادي زاد. اذا كان عندك بحث ما عندكش نتيجه اقتصادي وراك ما تخذوش ما تربحش هي البحث هذا. جديد تربح الخطر هذوما دي برو.

0: jeu est compétitif, bah aussi ni dans ni ni ni crédit.
1: Oui.
0: C'est un projet compétitif. تجيبوا بذراعك وتربحوا على خاطر اقنعت بالمشروع هذا واقنعت بالامباكت تاع المشروع هذا وتدخل الميزانيه تاع المخدر نتاعك.
2: الامباكت شي معز راهو هو في الدبلوماسيه البحثيه التونسيه وهذايا المزايا نتاع المنصه ونتاع الشركات هذيا. يعني شفنا كيفاش الدبلوماسي ما تخدمش كان بالاقتصاد او يعني البحث يكون هو ليماج دو مارك نتاع تونس وبالبحث نخدموا الدبلوماسية الخارجية من خلال البحوث متاعنا بنوعيتها بتصنيفها وكذلك بهل واخذين المشاريع دي.
0: لا أنا زيد نبعد معك ممكن نحن حديث يجيب حديث. شوف رانا نحن على مؤتمرات دولية ونجيب فيها رفوال 500 مشارك من خارج تونس. فما شكون يقولون السياحة مثالش أخويا سياحة علمية تتسمى كما يقول القاوري لي تيرا لا غريابل مثالش يعمل العلم ويجي لبلادنا خلينا نوريو ايماج بلادنا خلي دخل ديفيز لبلادنا خلي يحرك الايكو سيستم تاع بلادنا. ساعات يقولوا سياحه مثالش سياحه علميه نحن مسمينها دونك كما قلت انت على الدبلوماسيه عادي راهو كل شيء مربوط ببعضه وذاك هو يتسمى الايكو سيستم. رجل الاستاذ يخدم الرجل الاقتصادي يخدم البلاد كل تخدم ايماج تاع بلادنا والكل والهدف انه نعملوا البلاد نتاعنا الموفمون هذيك نتاع هذيك هو اللي يزيدنا كان ليماج الباهيه وبلادنا راهو من احسن البلدان. نحب تونس انا ديما
1: كنا نحبوا تونس يا معز اما بعد ساعات نتحسروا على يمكن حاجات اللي كناش نعملوهم بخير.
0: لا انا قلت علاش قلت النقطه هذه ممكن الموضوع خاطر طلبه تو يسمعوا فيا راهو الهجرة الأدمغة أنا مطلقتني برشا معناها نحكي لك أنا كأستاذ كوالي اكتتر عليك عن خطر نحب تونس في النقطة هذه راهو بلادنا كل واحد يحب بلاده سي لابارتونونس هذيك حاجة أخرى. أما نحكي لك الحسرة أنه أنت تكون وتتعب وتعمل هالمنصة وتعمل هالشراكة وبعد البروديكت تاعك تلقاه خارج تونس.
3: سي معز مرحبا بيك. نحب نشكرك مرة أخرى. احنا كنا حكينا جمعة اللي فاتت في على المنصة واللي هي بالحق كسب التونس والجامعة المنار وهذا ينجم كان يعزز التصنيف متاع الجامعة اللي هي من أول الجامعات في تونس وفي العالم زاد الاعتراف بها كذلك. انت توا سي معز قلت موضوع مهم جدا هو كيفاش احنا نستقطب ونخلي ولادنا في تونس. دونك حسب رأيك انت وخبرتك انت كيفاش نجمو نعاونوهم مثلا حلول.
0: هو سؤال صعيب ولكن انا عندي الاجابه على خاطر مش اول مره يتطرح السؤال هدايا وانا كشريك يذمني نعطي اجابه نتاعي. انا في الاجابه نتاعي نقول انتم كاعلاميين عندكم مسؤوليه معنا يعني بديت بكم انتم خي خطري مسؤولية مشتركة مش كان نحن طورت الجامعة وطلبها ويعرفوا الجامعة ولت معاش الجامعة الكلاسيك اللي تقرر تعطيك شهادة وتمشي تقعد تمشي تلوج على خدمة الطلبة. الجامعة ولت جامعة منتجة وجامعة توا الحل هو راهو يلزمنا على شراكة الناس كل مش كان التعليم العالي الإعلام وزارة التشغيل حتى رئيس الحكومة والتشجيع خاطر كلها مربوطة ببعض. يلزمك الطالب كي يتخرج أقل حاجة يلزمه يلقى شغل هذا هو الهدف هو التشغيلية. التشغيلية نحن في الجامعة نتاعنا وكذلك وزارة التعليم العالي ولكل الجامعات رانا قاعدين نخدمه راهم يخدموا الجامعات الكل. شوف نعطيك مثال تاع خدمة الخدمة اللي هي نحب الطالب التونسي اللي يتخرج يكون هو المشغل ما هوش طالب شغل ما هوش يقعد يستنى عندي شهادة إيجا وخدموني. نحبوه هو اللي يعمل المؤسسة بتاعه الناشئة هذه الكل تخدمة عليه في الجامعة التونسية وغيرنا العقلية خد الكل هي حكيت عقلية حكيت ثقافة شو اللي عملنا نحن بليزور ميكانيزم راه الحقيقه ما توا في على المباشر باش تحكي لكم على دو ميكانيزم بركة وتفهموا ويذمنا الميكانيزم اللي نطوروهم ولا نزيدوا فيهم خاطر ديما نحسب الستاتستيك ستاتيستيك باقي قداش قداش العمل بول ايتيديون انتربرونور موجود في كل الجامعات التونسيه. بول ايتيديون انتربرونور هل بول هذايا يوصل الطالب من فكره الى مشروع؟ شكون اللي يعاونه؟ نحن الى حد الان الاساتذه
1: صحيح
0: عندنا نحن مثلا الموديل نحكي لك على جامعه تونس مناري هو موجود في كل جامعات تونسيه. عندنا كوميتي ديريكتور كوميتي ديريكتور هي مدير ما نحبوش نحن المدير والواحد كلهم مديرين مع بعض كوميتي ديريكتور. الكوميتي ديريكتور تعقل وعاملين في كل مؤسسه دي ريفيرون حتى المشكلة السادة باش تتابع للطلبة من الاقتصاد كما السادة تتابع من الحقوق ولا في الطب ولا في كل مؤسسة دي ريفيرون. نحن في الجامعة عندنا تقريب 60 عنصر يخدموا باش يتبعوا الطلبة لاكومبانيمون دي زيتيديون من فكرة من فكرة. هذوما نحب نشكرهم أنا على المباشر ونحب الطلبة نحبهم يعرفوا اللي العمل هذايا راهو ما نحبوش نقولوها نحن راهي فولونتير بينيفول كلهم للسادة يخدموا يحبوا يوصلوا على خاطر راهو طلبة يا طلبة راكم ولادنا وانتوما في دياركم عندكم لي بارون تاعكم في الجامعة راكم ولادنا. دونك الأستاذ يحب يوصل ولده راهو يحب يوصل ويحب ينجح يحب ينجح بريادة الأعمال. النجاح هذايا بالنسبة للبول البول هذايا النيفو هما في ريادة الأعمال المصنفين يسمى التيارال فما من الصفر حتى الاثنين ولا قول ثلاثة هذه تشمل البول في دكتور بلور معناها مازال فكرة وفما يبدأ البحث متقدم في ريادة الأعمال ولا تلقاه عنده منشور علمي ولا عنده متقدم ولا عنده دكتوراه. عاملين نحن منصة أخرى هي ممتازة جدا حكينا عليها نحن في يوم البحث في الجامعة اللي عملناه يوم 6 ماي وقت اللي حكينا على المنصة البحث العلمي حكينا على المنصة الرقمية خاطر هو الكل أطور للسيادة الرقمية. عندنا المنصة سميناها اسمها بالفرنسية تنعربها اسمها بوي بوي ستانوتر بول هو بول يونيفرسيتير يو إنوفاسيون اي تكنولوجي بوي بوي على فانتي ما هو جبير كلهم حتى كان جبير راهو المام تاعو حلو
1: بمزونة أقل من دقيقة
0: سمحني جست كنا باش نجاوب خاطر البول هذايا هو اللي يقرب الطالب والباحث افونسي نحكي في ليتاب افونسي يعني بيت بالبول ايتيدون انتربرونور هذه في الفاز افونسي. خلينا تو الطالب اللي تحصل على الدكتوراه مش بالضرورة يمشي يقري في الجامعة بالعكس يمشي يعمل المؤسسة نتاعه الناشئة هذا هو
3: نعاونوه في اللوفي دو فون سي
0: نعاونوه خاطر المنصه هذه منصه ذكيه والمنصه بيدها فيها اسباس للبايور دو فون. البايور دو فون يولي يشوف الطالب والمحيط الاقتصادي موجود عنده اسباس نتاعو وفما سينرجي ما بين بعضهم اللي تخليه يقرب للواحد. هذه العماله هذه موجوده معنا في المنصه هذه الذكيه اللي عملناها هما الاليات باش نحن باش نجاوبك بطريقه غير وباش نشدوا الطلبه نتاعنا اولادنا ما نحبوهمش
1: يلقاو الظروف الكل يلقاو الناس الكل تنجم تعاونهم باش بعد المرحله الجامعيه يلقاو كيفاش يطبقوا افكارهم على ارض الواقع على الاقل. نشكرك برشا سي معاذ الشفرة فرحانين بهذه المصافحة اللي كانت مطولة الحقيقة حكينا شوية ولا نعاودوا مصافحة أخرى خاطر الحقيقة عنده أفكار عديدة سي معاذ ويحاول حتى بطريقته يقنع حتى الطلبة باش يعرفوا شفما في تونس في الجامعات التونسية وينجموا يحققوا الأهداف نتاعهم. كان معنا رئيس جامعة تونس المنارة السيد معاذ شفرة الأذان وبعد راجعين.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
2: إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
5: أغداً ألقاك
6: بلاش العتاب،
7: إذاعة
6: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: تمام 9 في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. صدر بالرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ اليوم القانون عدد 8 لسنة 26/2000 المتعلق بالفنان والمهنة الفنية، ويهدف هذا القانون إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له الحقوق يضمنه له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا الأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. شهدت الأسواق انتشار ظاهرة بيع الفطايم أي أنثى العلوشة بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأضاحي، وهو ما أثر أو ما أثار مخاوف المهتمين بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية. وأكد عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية ونقابة الفلاحين ببنزرت عماد وعذورة أن هذه الظاهرة تمثل خطرا حقيقيا على مستقبل القطيع في تونس، مشددا على أن ذبح إناث الأغنام ممنوع قانونيا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على ديمومة الإنتاجية وتوازن الثروة الحيوانية. اجتمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد على أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة والتي كان لها أثارا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلية ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. احتضنت تونس فعاليات افتتاح الحوار الأول للمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصنع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطية. ويهدف هذا الحوار المتوسطي لتعزيز التنسيق بين مختلف برامج التعاون الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
5: كل ما يهمكم.
4: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا.
6: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.

0: حين نتجدل كل ما التحق بنا في الاستماع، مشاغل جامعية حتى للعشرة متاع الليل. الساعة الأولى كانت مع سي معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار. وسي معز الحقيقة استضفناه في أكثر من مناسبة في ذات المنستير، وحكينا معاه برشا على جديد جامعة المنار، خاصة كي يكون فما تصنيفات جديدة وترتيب للجامعة المتميزة والمتميزة بمؤسساتها الجامعية، خاصة المرموقة وفيها عدد كبير من مخابر البحث. وعطينا رقم سي معز، فما 108 مخبر بحث أو هيكل بحث في جامعة تونس المنار، تقريبا خمس الهيكل البحث الموجودة في الجامعات التونسية، وهذا اللي يخلي زاد الجامعة التونسية والجامعة هذه متميزة في التصنيفات. وديما نقول رانا مناش في منافسة بين الجامعات التونسية، الحقيقة معناها عمل لازم يكون متكامل بين الجامعات لهدف واحد، باش نقدموا أكثر بحوث ودراسات علمية، وأيضا ما فيها باس نعرفوا بكفاءتنا الجامعية حتى في الخارج، وش نجموا نعملوا احنا زادة في تونس من خلال العمل الجامعي. باش نحكيوا شوية على منصة أيضا، مادام حكينا حلينا باب المنصات اليوم مع سي معز. دونك في اكتوبر 2025 وفي مقر المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمه، تم الاطلاق الرسمي لبوابه رقميه، بوابه الفكر، وهي منصه تونسيه للمواد الالكترونيه العلميه، تم تطويرها بالتعاون مع شريكها الفرنسي كارين في خطوه هامه نحو تعزيز البحث العلمي في تونس ومنطقة المغرب العربي. وتهدف المنصة إلى أن تكون فضاء لنشر واستشارة البحوث العلمية باللغتين العربية والفرنسية، ضمن رؤية تسعى إلى الترويج للمنشورات المحلية، مع إتاحة فرصة ظهور دوليا للباحثين والكتاب في المنطقة. دونك دور مهم للمنصة هذه، وبش نحكيه عليها بأكثر تفاصيل معنا سيد إبراهيم جراح، مؤسس منصة فكر التونسية الفكر. مرحبا بك إبراهيم. نعرفك في الكورة، أما باش نعرفك توا في مجال آخر، مجال اختصاصك والعمل على المنصة هذه الحقيقة اللي سمعنا عليها برشا خير. وقبل ذكر إبراهيم زادك حكينا على المنصة، وحنا نعرفوش اللي هو مؤسسها إبراهيم الجراح، بعث لي تفاعل وقتها فما باحث تونسي كان معناها تميز الحقيقة في المقالات البحثية متاعه، ومن المقالات تنشرت في هذه المنصة في كيرن. دونك حكينا باش عرفت وقتها معناها إبراهيم جراح هو مؤسس المنصة هذه. إبراهيم مرحبا بيك.
1: يعيشك سيد أحمد، وربي فضلك. لو تسمح قبل ما ندخل في الفكر، نحب نبلغ تحياتي للأستاذ ورئيس جامعة المنار سيد معز شفرة، كان موجود معاكم صحيح. ونحب جوست نعلق لأنه سمعته قاعد يحكي باسم كل جامعة تونسية ويحكي على العمل اللي يقوموا به، خطر بعض الأحيان نحن مراوش ديما نتنمروا شوية، متغشين ما يعجبناش، وديما وهذه حاجة باهية، خطر ديما نحبوا الأحسن. لكن الحقيقة الجامعات التونسية قاعد تخدم خدمة كبيرة ومش رمي ورود. جوست باش نعطي حاجة برك، نسألوا روحنا سؤال وهو شيء باهي وخايب وممتع، أنه أغلب التوانسة قاعدين يخرجوا ويطلبوا فيهم في أوروبا وفي المشرق صحيح. لماذا؟ علاش فرضين الواحة؟ على خاطر قاعدين يتكونوا رغم الصعوبات الموجودة، والخدمة اللي قاعد تقوم بها الوزارة والجامعيين والأساتذة خدمة جبارة جدا، فقاعدين ينشعوا على انترناسيونال، معناها قاعدين يتكونوا بالباهي
0: بالضبط.
1: دونك حاسيلو ما بين قوسين، شكرا لكل الاطارات وكل رؤساء الجامعه، والتحيه سي معز وجميع الاخوه في الجامعه التونسيه.
0: وظهر لي ولات عندك يمكن فكره اعمق ابراهيم للكفاءه التونسيه والخبراء التوانسه، خاصه في الجامعات التونسيه، من خلال التعاون يمكن مع المنصه نتاعكم والبوابه الرقميه اللي هي نجم نعتبروها باز دو دوني كبيره لاعمال ادبيه وبحوث علميه، باش تكون اكيد مفيده للناس الكل، للتوانسة، وأيضا السيبل متاعكم نتصور دول أوروبية أيضا مادام هي فيها اللغة الفرنسية، وأيضا الدول العربية بالخصوص وهي مغاربية أيضا كمنصة. دونك خنبدأوا ساعة بتعريف عام للبوابة الرقمية باش المستمع العادي يعرف شو معناها بوابة رقمية، موجهة لشكون، كيفاش بدأت الفكرة خاصة، والشراكة مع شريك فرنسي.
1: الخطوة إلى وراء، أنا إبراهيم جراح خدمت قرابة 20 عام تقريبا الآن في النشر الرقمي، وكنت موجود في لندن وكنت نمثل في دور نشر، وخدمت مع شركات متعددة نمثلهم في الشرق الأوسط وإفريقيا. وكنت نعمل في تدريب وتكوين المؤسسات هذه على القواعد البيانات. والقواعد البيانات خصيصا أنه المحتوى الرقمي لو كان دورية أو كتاب رقمي. من هنا وقت رجعت لتونس حلينا شركة اسمها جاستيك، وجاستيك تمثل في دور نشر هذه الأجنبية في تونس. والمؤسسات الجامعية تشترك بعدة طرق أنها باش توفر المعلومة عن طريق خاصة الكنيست اللي هو مركز النشر الجامعي، وإحنا نقوم بالتعريف لهذه قواعد البيانات مع شركائنا دور النشر العالمية. دونك فما فترة إلى وراء قلنا علاش إحنا نهار طول نستورد في المحتوى،
0: صحيح،
1: علاش المحتوى متاعنا التونسي ما يخرجش لبرا. دونك بالتجربة وبالخبرة لقينا أنه فما شركات أخرى تأسست في المشرق خاصة الأردن وفي مصر، وهل القواعد هذه خذت كما نقولوها المساحة
0: اكتسحت
1: المساحة. وفي الحقيقة فما بعض الاختلافات والنواقص اللي اكتشفتها. أولا ما فماش تغطية كبيرة للمغرب العربي،
0: صحيح.
1: ثانيا وللأسف أنه اكتشفنا والقناة هذا حتى بعض القواعد لما تمشي للأماكن أخرى يشتغلوا على العدد، كم من كتاب، كم من دورية، وبهنا كيف نمشيو على العدد نوليو نغلطو، نوليو نحب ونحطو ما يهمناش شنو نوعية الكتاب، ونوليو
0: نحطو معناه توجه تجاري أكثر منه ثقافي علمي.
1: بالضبط، بارك الله فيك. فلذلك احنا قلنا النجم، وفما نقاط نتمركزو فيها، وعملنا منصة الفكر. والفكر انه قلنا عنها هوية مغاربية،
0: أي
1: اللي هي تميزنا على المشرق، بالعكس حاجة إيجابية ماهيش سلبية. طبعا احنا عندنا العروبة متاعنا وراسخة فينا، ولكن احنا مغرب عربي عنده تأثير متوسطي إفريقي أمازيغي إلى غير ذلك، وهذا خلانا نقول نختلفه. والحاجة الثانية اللي هي مهمة جدا هو المحتوى لازم يكون أكاديمي. ونحب نعطي تحية لكل زملائي في جاستيك والفكر على رأسهم مدام أميرة الزيلي، إنه احنا قعدنا فريمون عرفت كنت صامد بتقول ما يزمش نكون عندي بغية تجارية، ومسي با فاسيل إنه أني باش نحاول نقنع دور النشر وإلا المؤسسات خاصة العمومية أنها تنخرط معنا. ولكن احنا شدينا صحيح إنه باش نركزوا على المحتوى الأكاديمي، مهمناش في العدد، الوقت والصبر يجيب. الحمد لله رقمنا كل كتب بيت الحكمة،
0: ممتاز. وهذه ظهر الشراكة الكبيرة اللي صارت، واللي خلينا نقول حلت الأبواب،
1: صحيح.
0: فتحت الأبواب للفكر، معناها الانطلاقة الفعلية نجم نقول، ويمكن الفكر أقدم شوية كفكرة وكمنصة وكعمل قدمته عليه معناها كبوابة رقمية، لكن الانطلاقة الرسمية كانت مع شراكة مع بيت الحكمة في أكتوبر 2025.
1: هي بدأت الشراكة قبل شوية، لكن العمل للرقمنا وخطر فما برشة خدمة بعد الرقمنا اللي هي الميتادوني والريفرنسمون وغير ذلك. ولما حضرنا وحضرت البوابة عملنا اللونسمون اوفيسيال.
0: تري بيان به دكتور.
2: نهنيكم قبل كل شيء فمتلا على اللي تقوموا به وعلى البوابة وعمل اللي يذكر فيشكر. سؤالي هو مدى قبول او اولوج يعني الطلبة او المهتمين بالشأن هذايا، يعني عندكم احصائيات وانتم عندكم البيانات، المدى القبول وعلى المستوى المحلي وعلى مستوى المغاربي الافريقي. هذا سؤالي الاولاني، وعندي سؤال اخر بعدين.
1: مرحبا بك. الحاجه الباهيه انه هذا باش نجاوبك عليه، انه احنا عملنا شراكه مع بيت الحكمه وكيرن اللي هو اكبر قاعده بيانات فرنكوفونيه وعندها نفس الاهداف متاعنا، وهي بدات بدعم فرنسي ومن المكتبه الوطنيه الفرنسيه، واصلا المكتبه الوطنيه الفرنسيه شريكه في كيرن وتعطيها المحتوى، والسنتر ناسيونال دو ليفر دو فرانس كيف كيف شريك في كيرن.
0: حبيت نعرف الكونتاكت كيفاش كان مع كيرن.
1: احنا نمثلوا كيرن في تونس
0: أوكي.
1: لمده كم من سنه ونروجوا فيهم، وعنا العديد من المؤسسات منخرطه في كيرن عن طريق شركتنا. وكيرن يتعامل مع العديد من الشركات في افريقيا، عنده شريك في الجزائر، عنده شريك في المغرب، عنده شريك في السنغال، عنده في العديد من الدول في الكوت ديفوار وفي موريتانيا كذلك. ولقى انه جاستيك هي الشريك المميز من تونس وشريك
0: حاجه جديده وسيب المغاربيه،
1: عادش يعمل كان معنا كارو فوندور، عمل الانفستيسمون باش يعمل بلاتفورم ويهتم بالمحتوى المغاربي. فهو مدلنا يده وكيفاش ولينا نعمل لاندكساسيون دو الدوني نتاعنا عنده هو، وكم هو عنده ابونمون مع الكنيست مع السنتر ناسيونال دوكومونتاسيون. اليوم كتب بيت الحكمه وبعض الكتب من نيرفانا مش كون متوفره للقراءه عن طريق كيرن في المؤسسة
2: يعني باحث أو بشحب ينشر يقول لك أنا باش يجي لكم أنتم باش تعاونوه وأنتم عندكم اتفاقية شراكة مع كارن، يعني حقوق المؤلف كيفاش تتم؟ يعني هل كارن هي اللي تضمنوا حقه أو شريك لكم أنتم؟
0: ريت من اللي خذيت دكتورة في القانون راهو القانون باش يقعد يحكي على دين.
1: سؤال جميل
0: جميل ومهم جدا راهو بالحق، خاصة كي نحكيو على حقوق أدبية اليوم لازم تكون متوفرة، حقوق
2: الملكية الفكرية،
0: الملكية الفكرية اللي هي قضية كبيرة الحقيقة
2: وعالمية.
1: احنا متصلين بالاعتداء في تونس ونحترمه جدا جدا مسألة الحقوق الملكية، وأكبر دليل على ذلك أنه فما العديد من المحتوى الموجود أونلاين نجم توصل إلى العديد من الدوريات أصلا مفتوحة open access، ولكن احنا من نجم نحط المحتوى إلا من صحه، بالرغم اللي هي ونكسي ليبر إلا من صحه كونفنسيون مع صاحب الدورية أو صاحب الكتاب. نرجع بالنسبة للحقوق، احنا نتعامل في أغلب الأحيان مع مؤسسات مش مع أشخاص، مثلا مصحين مع نيرفانا وإلا مصحين مع بيت الحكمة، وهما أصحاب الملكية مع الكتاب اللي يتعاملوا معهم. طبعا كل باحث أو كاتب لما يكتب كتاب يكون عنده كونفنسيون طريقة زي ما قلت عقد مع دار النشر، ودار النشر هذه تكون عندها اتفاقية معنا، وهما الأحرار في المحتوى اللي يحبوا يعطيهم لنا، وطبعا هما اللي يتصرفوا مع الكاتب. وما فهمها طبعا اتفاقيات تختلف، بعض الأحيان الكاتب يكتب مرة وياخو عدد من الكتب وياخو من عرش كيفاش اتفاقية ويعطي الحقوق أو الكتاب
0: لدار النشر
1: حسب المفاهمة، لكن احنا عندنا مفاهمة مع دور النشر أو المؤسسات أصحاب المحتوى، وإحنا نحاول نروج المحتوى هذا على المستوى الدولي.
0: خبير، إلى أي مدى يمكن أن تساهم المنصة هذه في تعزيز حضور اللغة العربية؟ على خاطر حاجة تميز ظهر لمنصة الفكر، نحكي حتى على الجانب المغاربي عالميا في العالم العربي، أنتم تتميزوا زادة باللغة الفرنسية واللغة العربية، وهذه يمكن حاجة معناها إيجابية جدا في منصة تونسية وبوابة رقمية تونسية. دونك في مجال النشر العلمي الرقمي كيفاش نجم تساهم المنصة في حضور اللغة العربية من خلال نشرها للكتب والدوريات؟
1: بالضبط أحمد، في الحقيقة هذا هو الفرق بينه وبين كيرن، وهيك علاش كيرن قال نلتجأ إلى مشروع كيما الفكر ونعمل معه شراكة
0: تونسية،
1: لأنه هو تفقد العربية حتى في محرك البحث متاعه تفقد العربية. اليوم احنا عنا قاعدة بيانات فيها بعض الكتب ألمانية إيطالية، هذيك التونس تونس على الميتيراني، عندنا أسادة في اللغات الكل، وتكتب في الشانس هيماني سوسيال الاساشيس الإنسانيات والعلوم الاجتماع، تكتب بالعربية وتكتب بالفرنسية والإيطالية وإلى غير ذلك، وهذا طبعا اللي ميزنا على القاعدة بيانات كيرن، وبالعكس تكمل كيرن لأنه اليوم نحط كتب عنا يكون ويندكسي في كيرن ونجم يكون ميتا دوني اون فرانسي، لكن الكتاب نفسه نجم يكون بالعربية ويحاول يروج المحتوى.
0: به احنا مشاغل جامعيه، دونك ديما سي بالمتانه اللي يسمعوا فينا جامعيين باحثين طلبه اكيد يتبعوا فينا، وماذا بيهم يلقاو برشا مراجع باش تسهل لهم الامور في المراحل الدراسيه والجامعيه. دونك كيفاش يمكن للجامعات ومخابر البحث في تونس الاستفاده من هذه المنصه؟
1: ممتاز، فما عديد من الطرق. الطريقة الأولى، فما بعض المحتوى مش الكل اللي هو متوفر الآن عن طريق الكنيست. هذا بالنسبة إن نستفيده على المحتوى اللي متوفر معنا مع شراكة كيرن واللي متوفر عن طريق الكنيست. فما طريقة أخرى أنه احنا فتحين أبوابنا للعديد من المؤسسات أنهم ينضموا لنا، وطرقنا العديد من الأبواب من المؤسسات الجامعية أنهم يحاولوا يدخلوا معنا.
0: كيفاش كان الرد في الخطوات الأولى؟ احنا ما زلنا نحكيه على منصة وبوابة رقمية تسمى جديد، جديدة اللي كان قاعدة معناها تخدم في خدمة كبيرة برشا بشركات عالمية وقاعدة تكبر بشوية بشوية. دونك كيفاش قيتوا قبول يمكن الفكرة من مؤسسات هذه؟
1: الحقيقة الفكرة ديما يرحبوا بينا، وطبعا تجربتنا خاطر احنا عنا سنين نخدم انه نروجوا للمحتوى الاجنبي في تونس، دونك عنا علاقات مع الجامعات، ولكن طبعا فما قوانين وترتيب الجاري بها العمل، طبعا هذيك هي الإدارة. دونك الفكرة ويتقبلوا بالفكرة، بالعكس شيخين يقول لك اني عندي منصة كما كيرن لكنها مغاربية، زرت المغرب في شهر واحد، أسبوعين في المغرب، شهر ستة ماشي إن شاء الله للجزائر، ماشي نواقشط لموريتانيا، وعنا موعد مع رئاسة الجامعة في نواكشوط.
0: معناها الشركة باش تكبر إن شاء الله.
1: أكيد أكيد احنا طبعا في حديث مفتوح الآن مع مركز النشر الجامعي الجزائري، وكذلك مع مؤسسات جامعية مغربية. عنا دوريتين دو ريفو ديجا مغربية في البوابة. عنا فاكولتي دونتير متاعنا من المونستير موجودة معنا، كل دورية الحقوق تاع كلية الحقوق بسوسة موجودة معنا. دونك فما العديد من الدوريات قاعدين نتعاونوا الآن مع دورية لليتر دو كايروان زاد كيف كيف أداب القيروان زاد كيف كيف الدورية نتاعهم. حقيقة موجود العديد. بالنسبة ردة الفعل إيجابية، لكن فما بارشة بيروقراطية لكن يلزمنا نتعاملوا معها. احنا متفهمين وإن شاء الله يا ربي نوصله، لأنه لما تشوف جامعة الأمريكية في بيروت مشتركة للفكر وبيت الحكمة خذاء المقابل متاعه والريدوفانس اللي هو ينعش الكاسة متاعه وباش يعاود ينشر كتب أخرين، لما كيرن يبعث لك ريدوفانس وانه خذاء مجموعة من الكتب وتعطي انت لشركاء كيف كيف افك ترانسبارانس ويرى انه شريكه قاعد يتعامل معه افك ترانسبارانس، اللي يشجع دور نشر أخرين. اليوم صححنا مع دار محمد علي اللي هي دار نشر ممتازة جدا، إديسيون كا لزاركاد، اليوم نيرفانا سوديديسيون، عندنا العديد من دور النشر اللي قاعدين يشتركوا معنا ويدخلوا معنا. وهذا طبعا كما قلت قاعدة تبدأ بشوية بشوية، ولكن قاعدين قدموا بأسرع فأسرع كما يشوفوا الشركات هذه قاعدين يقدموا أسرع.
3: إبراهيم جوست باش نسألك، شنو ما الاختصاصات معناها اللي قاعدين تنشروا فيهم؟ شنو ما فما اختصاصات معينة وإلا معناها
2: بلوريديسيبلينير
1: اللي ملتي ديسيبلينير؟ لكن واقعيا إذا نحكيه على الكتب الدوريات، الدوريات العلمية أغلب الباحثين متاعنا ينشروا في الدوريات العالمية، شبرينجر، وايلي، ألسيفير، تايلن فرانسيس، العديد من هذم طبعا هم
2: مربوطين للارتقاء في المسار المهني،
1: مربوطين بالQ1 Q2 مربوطين بالإمباكت
0: تصنيفات.
1: لكن شوف هنا راهو قوس مهم جدا، احنا اليوم قاعدين نزيدوا العدد من الدوريات. فما بعض الدوريات التونسية ما عندها سيت ويب، فما بعض الدوريات التونسية اللي هي عندها امباكت فاكتور وعندك سيفي سكوبيوس ممتاز جدا. احنا كي نجمعوا ونلموا الدوريات المغاربية في مكان ويزيد عليها الكونسلتاسيون والسيتاسيون. على فكرة احنا الدوريات اللي نزيدوها معنا اكسي ليبر اوبن اكسس
0: ممتاز
1: باش تزيد الفيزيبيليتي، زيدنا سيتاسيون، دخلنا في سلم الامباكت فاكتور وانطلقنا في غدوة. وقتها الباحث التونسي كي يلقى عندنا ريفيو تونيزيان عنده امباكت فاكتور يولي ينشر في الريفيو نتاعه، وكيفهم كيفاش قدموا راه. دونك الخطوه هذه قاعدين ان شاء الله بشويه بشويه نزيدوا عدد الريفيو، وهنا والاشتراكات تزيد على النيفو انترناسيونال، وان شاء الله بقدره ربي من هنا 3-4 سنين نغزروا البعيد باش يولي عندنا دوريات محكمه ان شاء الله وطريقه الى
2: سكوب. ابراهيم عجبتني كلمه الفيزيبيليتي، سيت فيزيبيليتي. واحنا في برنامج تاع مشاغل طلابيه لو تحطوا استراتيجيه نتاع تواصل على مستوى الجامعات ليكونوا تعملوا الاتصال المباشر مع رؤساء الأقسام في جميع الاختصاصات، وما فيها بس تمشي وتحكي رضي، لأنه الطالب ساعات يمشي كان الحاجة لحاجة بها وقت أوركياقة هو
0: يعني في فم المرجع ذيك
2: يعني كي تمشي تقول أنا مع جماعة مسير نهار الأربعاء العشية تعلق تعمل دير أطول فيزيبيليتي. أنا نتصور ومع الأساتذة اللي يعطيو ديريكتمون كي تدخلهم فيه وتقول لهم اي راهو المجال الفلانية ولا البيانات قاعدية تدخلوا له تو يمشي. دونك لا فيزيبيليتي تو في شر.
0: نتصور العمل الميداني مع الجامعات
2: فوالا
0: ينجم يزيد برشا في
2: برشا يزيد على خاطرش الطالب
0: ويخليكم بالحق هي. معناها تسويقيا تنجحوا على الاقل باش تربحوا شويه الوقت، وهذه تنجم تكون خطه ممتازه زاده لكم انتم في العمل في الفكر، وايضا خطه لدعم الباحثين التونسيين في المستقبل زاده باش يكون فما
2: لازمنا نشجعوا
0: باش يوصل للجمهور الدولي.
2: خويا احمد لازمنا نشجعوا معناتها افكار كيما هكا راهو سي تري امبورطون يا ودي، راهو مش كل شيء من برا جاك راهو كذا، خلينا نعملوا كيما هكا وزيد طورها وزيد ردها التوانسه خلي ينشروا. يقول لك نحب يا خويا تعامل مع المجلات اللي نجم ينشر فيها الهناء وتكون محاكمة باش يسوري هو هالمسار المهني متاعه باش يرتقي، وكيك تسهل المهمة والفيزيبيليتي تكثر.
3: هو جاوبك على السؤال متاعك متاع الجمعة اللي فاتت، راه المنصة متاعه وجاوبتك على السؤال متاعك متاع المنصة اللي فاتت كيفاش في تونس معناش وكيفاش
2: تجسمه هذا الواحد فيه نيتشر
0: وسمع
2: على خطرش برشا ناس اللي يكونوا يقولوا وين يوندك هاني يا خويا خلينا نعجنوا العجينه لهنا ولاو يخدموا بالسرقه ويخدموا كذا وما توريش تشنوا باش طلع باش طلع لي الواحد
0: كل شيء بالقانون
2: ودي كل شيء
0: بالقانون
2: ولهنا وخلينا نشجعوا المنصات التونسيه واللي ريفي التونسيه مغربيه تونسيه خلينا واحد فهمت وكيكه بوليفيزيبيليتي تكثر برشا
3: بالحق ينشروا قاعدين فما ديناميك ديناميكيه كبيره مع المغاربه اللي نعرفوا انا في
2: حتى الجزائريين
3: والجزائريين قاعده فما قاعده العجله بتاع البحث العلمي قاعده تتطور برشا وقاعدين ينشروا وقاعدين مهتمين وخاصه مهتمين بالاساتذه والدكاتره نتاعنا التوانسه خاطر بكري قلت احنا الاساتذه نتاعنا الكل قاعدين يخرجوا برا والاطارات نتاعنا علاش خاطرهم فما كفاءه واحنا بالحق الاساتذه نتاعنا صحيح ساعات تنقص الامكانيات وهذا هو الامكانيات تنقص كباحث تنقص الامكانيات ما القيمه العلميه تقعد ديما متميزة هيك علاش توا قلت لك المغاربه سورتو المغاربه خاطر نعرف هكا معناها عندي كونتاكت بهم وكل شيء يحبوا ساعة البحث العلمي التونسي يحبوا الاساتذه التونسيين خاطر يتشبعوا من الابحاث نتاعهم ويحبوا معناها احنا توا شنو يحب يحط اسمه مع باحث تونسي خاطر الباحث التونسي لي بيان كلاسي وكذا وكذا دونك بالحق المغاربه ام مارشي وينشروا
0: خليوا ابراهيم يتفاعل شوي وبعد نكملوا
1: بالنسبه لي لاني علاش ناكد قاعده البيانات انها مغاربيه خاطر كما كنت تحكي انت احنا نكملوا بعضنا احنا نفس الهويه قعدت اسبوعين في المغرب درت العديد من المؤسسات الجامعيه حتى في تونس قاعدين ندوروا في كل مؤسسه جامعيه احنا نمثلوا في عديد دور النشر اني عندي اسبوعين عملت تورني مع كوليغ انجلي على بس دوني اسمها كابيان يشتغلت فيها قبل كنت في الانجلتير وفي اخر كل خطريه نحكيه على وقتها البايو ساينس ونحكيه على فاميلي كول فيتيرينير هيتو ديما نجبد الفكر ونقول لهم عندكم دوريه عندكم بيلتان راح نجم نحطوها هنا راحنا احنا نمثل في كروسري في العتيك دي واي ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير اليوم كل شيء افيك ان ايدنتيفيون في العالم باش ما تقعدش مسايبه دونك احنا القواعد بيانات نتاعنا قاعدين نحطوها افيك دي نورم انترناسيونو كي يعني نعمل اندكساسيون اليوم في ابسكو أكبر أجريغاتور في العالم عندي ديسكسيون جمعة جاية مع ليكيب افيك بروكويست باش تكون الباز دي دوني اندكسي معاهم وهذه هي الفيزيبيليتي الفيزيبيليتي الانترناسيونال مش كان على النيفو ناسيونال
0: مدام ليلى حميدة قالت لك نائبة رئيس جامعة المنستير وسي محمد حرز الله راجل يسلم عليك ساق كل شيء ومدام ليلى قالت لك مرحبا بك في جامعة المنستير ديجا هكا دعوة
1: ربي تصرف هذيك داري هذيك داري وقريت في الجامعة راهو
0: انت كنت زاد في
1: الجامعة المنستير
0: في البرنامج اللي قدمه امين
1: تحدي
0: الجامعات كنت شريك زاد في البرنامج ظهر لي نتفكر
1: احنا جاستيك احنا الانيسياتور افيك جامعة المنستير وتحية للسي الهادي حصالح والدكتورة فاتن بن عمر والدكتورة سناء هذا كيف كيف اللي هما عاونونا وعملنا 3 سنين أو 4 تحدي جامعات بدنا بجامعة منستير فقط وبعدها ولات الوسط منستير القيروان وسوسة وثم ولاو 6 جامعات من تونس وان شاء الله سيد احمد نعاودوا نرجعوه ان شاء الله افيك مدام
0: بينو سخه اخرى مع امين ما نجم يكون كان مع امين ان شاء الله يرجع لنا امين حتى فتره صلاعا نحاولوا على الاقل نستغلوا وجوده نصوروها وركحوها واكيد ديما ابواب اذاعه المنسي تكون مفتوحه للاعمال هذه وللبرامج القيمه وخاصه الموجهه للطلبه وللجامعيين شنو هو اللي قابل باش يتطور في المنصة حسب رؤيتك حسب مدارس انت لنوعية البوابات والمنصات العالمية الناجحة خاصة خارج تونس ابراهيم
1: شوف احنا عملنا فيرسيون 1 وبعد عملنا فيرسيون 2 الفيرسيون 1 تعلمنا منها برشا حاجات دي بوغ اخطاء وكل شيء كيف كيف في الفيرسيون 2 احنا نتوقع فما برشا تطوير خاصة في الفيور الفيور هو كيف نحل الكتاب كيفاش يتحلي كيفاش نتصفحه قاعدين نلموا برشا باك فيدباك وقاعدين نطوروا فيها النقطة الثانية احنا عنا بتيتو تيم تاع اي اي تعمل لك ريزومي متاع الكتاب نحاولوا نطوروا في الاي اي متاعنا دونك كيف كيف احنا عنا دي رانكونتر نخدموا فيهم مع كيرن. كي تدخل بوابة تشوف قامات تونسية في اختصاصات معدة حقيقة قامات, كي نقول الدكتور رجاء بن سلامة مثلا عملنا معها رونكونتر كلك شوز معناها, والرونكونتر هذا موجود في كيرن الفيديو هذا. دونك احنا جبت هذا على خاطر احنا نحبوا نطوروا كيف كيف في المحتوى, ونقعدوش كان في الدورية والكتاب, فما محتوى آخر بيكون بصري, فما عديد من المحتويات الأخرى. دونك فما العديد من النقاط اللي نحن نجم نطوروها, وكذلك المحتوى المغاربي. صحيح. خاطر هيك علاش عنا زيارات إن شاء الله قادمة جديدة, وإن شاء الله بقدرة ربي
3: عنا ليكولوك تاو سيانتيفيك
0: توثيق زاد ينجم يكون
3: سورتو احنا في تونس عنا راهو ديكولوك بالحق معروفين بالكدا, ويجوهم يجونا لي زانفيتي ويجونا المشاركين بارتو من العالم الكل. بالحق هذوكم تنجموا تكون تنجم تستغلوهم وتتعاملوا مع لي كوميتي نتاع الكوميتي سيانتيفيك نتاع لي كولوك هذوما,
0: ويولي فما توثيق للمؤتمر هذاك ولا اللقاء العلمي هذاك.
1: دعوه الى كل خطر مهم جدا. تعرف في البحث العلمي احنا عندنا كتاب تقول عنده اس بي ان, عندي دوريه عندها اس اس ان, واليوم عندنا كل حاجه زي ما يكون عند دي او اي, والمحتويات هذه تتسمى جراي ليتريتشر, والجراي ليتريتشر هذه راهي قيمه جدا, وتلقاها ما عندهاش شكون, ولكن فما قواعد بيانات مختصه تلوش كان على الجراي ليتريتشر, لانه الباحثين ديما مرتبطين كان بالدوريات والكتب وينساو الجراي ليتريتشر. فمن المنبر هذا احنا مفتوحين ونعطيهم الدي او اي, وان شاء الله ونحطوها بلاش برجي عنا احنا بدون مقابل علشان تكون عندها فيزيبيليتي. واحنا الهدف نتاعنا انه نجمعوا المحتوى المغاربي وخاصه المحتوى العلمي والمحاكي
0: لكسيته والامور نتاع الفلوس. خليني نقول بالنسبة للمستخدم المنصة هذه, كانت تفسر لنا العملية كيفاش تكون بالنسبة للناس اللي تحب تاخو فكرة على المنصة, عندها مراجع تحب تشوفهم تلقاهم في المنصة من بيت الحكمة ولا من دور نشر شركاء معاكم. دونك كيفاش يتصير العملية إبراهيم؟
1: نبدأ بالمرحلة الأولى. احنا نتعاملوا مع دور النشر أو أصحاب الحقوق, وعنا كونترا وفما ريدوفانس avec toute transparence. باهي كي نجيو نبيعوا الكتب هذوما ولا نوفروهم, وقت اللي يكون فما اشتراك طبعا كما قلت نرجعوا للبارتنير نتاعنا. بالنسبه لتونس والحاجه الممتازه انه عندنا محتوى الان متوفر عن طريق الكنيست, يدخلوا للكنيست البوابه نتاع سنتر ناسيونال دوكيومونطاسيون, كيما قاعدين يدخلوا يشوفوا وايل يشوفوا كيرن يلقاو في كيرن بعض المحتوى متوفر في الفكر. واحنا قاعدين نشتغل ان شاء الله مع الكنيتس نفسها لموا في الفيدباك, هم مشكورين جدا انهم هم يحاولوا يتصفحوا ويعطونا الفيدباك, وهذا ممتاز جدا وهذا يساعدنا احنا للتطوير. هذه بالنسبه للمرحله الاولى. بالنسبه للدوريات فري, الدوريات اللي متوفره ونحاولوا نوفروها اتس اوبن اكسس, متوفره في البوابه عندنا.
2: وقت اللي جيت حل على كارن وانتم معاه يجي يعطيك انترودكسيون باراجراف بتاع الملخص على الكتاب, وبعدين يقول لك راهو سكوتون يزمك بيان, لأن الطلبة بحكم الواحد نعطي أنا سيت كارن البحث وكذا يقول لي هو قال لي بيان وأنا منين باش نخلص بالدينار التونسي ولا كيفاش ولا ولاد. يعني جسمان هذه الإشكالية فين؟ كتاب انتريسون خرق العادة يعطيه باراجراف كاملة يشوقه يعمل وبعدين يقوله دينج ترسي معناتها
0: خاصة المنصات العالمية متنجمش بالدينار التونسي.
3: نتصور هما مادام واخدين
1: شوف احنا نرجع نقوله في الكنيتست. الكنيتست راهي قاعد تقوم بعمل جبار تابع وزارة التعليم العالي, لأنها توفر لك في شبرنجر, توفر لك في وايلي, توفر لك في العديد اي كيرن. دونك الباحثين ما نقولش الكل لكن العديد منهم يعرفوا انه يدخلوا عن طريق كيرن, عن طريق الكنيتست عفوا لي كيرن مثلا او الاكستنسو في الحقوق, وكي يدخل للقاعات البيانات هذه ينجم يكون عنده أكسي للبوابة عن طريق الادريسي بي. كي يدخل عن طريق الادريسي بي يكون عنده أكسي من غير ما يدفع.
2: وي احنا لسادة نعجم ونعمل كما كفر
1: كيف كيف تلامذة كيف كيف تعرف اليوم التلميذ يدخل بالادريس بي بالوي فاي متاع المؤسسة متاعه. دونك الكونيسانس متاع الادريس بي يعرف انه في الادريس بي دونك يحلو. والحاجة الباهية يعمل كرياسيون دو كونت, الكونت نوماد هذاك يخوله انه يعمل حتى اكسي ديستانس لمدة معينة, وقت بعد خوا موا يعود يرجع المؤسسة متاعه ويعمل كونكسيون مره اخرى يعاود يحلوا مره اخرى.
2: نتفاعل معاك هل الاي اي actuellement chat GPT واللي هو في متوى ينجمش يكون ان كونكورون ليك من توما يقول لك انا ديريكتومون نتعدى للشات جي بي تي اي لا تولي هل هو كونكورون بالنسبه ليكم ولا شيء او جات تشابه
0: فما مخاوف من مخاوف الذكاء الاصطناعي و يعني المواقع الجديده في الذكاء الاصطناعي خاصه باش تعطل عمل المنصه سؤال ذكي جدا من الدكتور عنده دو دكتوره
1: شوف عمل في عام 99 مشيت نقرا في انجلترا وقتها البوم نتاع دوت كوم واني مازلت صغير ونستحكى الانترنت وديجون مازالوا في الجامعه ويعملوا دي سيت ويب ولاو دي مليونير وبعد عام فلست الناس الكل ووقتها الناس كل خايفه من الانترنت شنو باش نعملوا القرايه باش تبدل والدنيا كل هي بعدها ولينا نستعملوا فيها كم اوتي واستنسنا بها. مرة دخلت على إذاعة مستير في موضوع الانترنت كيف كيف الانترنت اللي عفوا اللي تشات تشات بوت هذوما الكل والتشات بوت سراهم كي تخلقوا تخلقوا اوبجيكتيف كوميرسيال كما كانوا قبل تمشي للبنك تشد الصف قالوا ايه شنو نعمل كول سنتر وعملوا كول سنتر وفما كول سنتر في تونس وفي الهند وبي فرانكوفون لفرنسا وبي انجلوفون لبي كوم الهند وباكستان وتوا اليوم قالوا حتى الكول سنترز ولو غالين ويتكلفوا دخلوا ومشاو وعملوا الاسيستنت هذوما باش يساعدك وهيك علاش بدات كل عاده يبداو يعملوا حاجه اوبجيكتيف معين وما تعرفهاش وانت توسع ولهذا نشوف اني انه الانتليجنس الارتفيسيال عالم اخر وحاجه ممتازه جدا لكن ديما نغزر لها اوتي باش نستعملوها واحنا اليوم في الفكر عملنا
0: بالعكس اوتي يتطور
1: يتطور ويساعدنا احنا باش يوليو عندنا ان شاء الله مثلا العديد والاف من الكتب والدوريات كيفاش الاي اي باش يساعدني لكن اذا انسان باش يخاف منه ويقول لا لا بالعكس انا اوتي نجم استنفر
0: خاصه في مجال تفهمه بالكدا واختصاصك هو تقريبا معناها ابراهيم دونك لازم شويه معرفه معناها بالاكتواليتي وبالجديد اللي موجود في التكنولوجيا وتوظيفه باش تكون الامور افضل ومتطوره خير في المنصه اللي يخدموا عليها. يعطيك الصحه دكتور على السؤال. سؤال نكمل به ابراهيم يعطيك الصحه اكثر من 4 دراجه ابرز التحديات اللي واجهتكم في خاصه النشر العلمي في العالم العربي سيب نتاعكم كما قلنا انتم منصه ماذا بكم تكون مغاربيه عربيه فمش شويه صعوبات تحديات في العمل خاصه في البدايات
1: اكيد راهم فماش حاجه ما فيهاش تحديات صدقني تحديات كبيره جدا مثلا احنا الهدف نتاعنا هو المحتوى دونك تعمل بلاتفورم دونك تحديات الاولى تكنولوجيه

0: الناس كل تحب الفكرة كما الناس كل تسمع الإعلاميين وفكرة طيبة جدا وبعد يقول أي كيفاش النجم وعليش ويخليني نعمل وما نعملش. دونك فما تحديات قانونية لكن كيف نلقاو القاعدين نقدموا قاعدين ندخلوا في كتب ونشوم الإعلاميين تعاونونا الحقيقة أنه تبنوا الفكرة أكثر وتروجوا معنا تخلي فما ثقة افيك ترانسبارانس راهو احنا بالعكس أما خير يكون محتوى واضح يبرجي في تونس مع توانسة وكيف كيف في المغرب مع جماعة مغاربيين. دونك هنا فما ثقة متبادلة وإن شاء الله أني عندي ثقة كبيرة ما بين 3 أو 5 سنوات أنه قاعد بينت الفكر باش تكون من أبرز قواعد البيانات المغاربية عفوا العربية لأن هي الوحيدة الآن في المغرب العربي وسباقة. والحقيقة كي مشيت المغرب تقول يقول لي رئيس رئيس كلية الأدب في كازابلانكا في شهر 1 لما زرته يقول لي احنا والتوانسة نسوم دي كونكيرون مي اونيت ولكن التوانسة دائما سباقين. فبالعكس رغم كل الصعوبات احنا ان شاء الله باذن الله نتعاونوا مع اخواتنا نكملوا بعضنا في المغرب العربي وان شاء الله باذن الله يا احمد تشوف قاعدة بيانات الفكر خلال سنوات. وعندنا شركاء يحبوا يدخلوا معنا على فكره خاطر احنا عندنا ستارت اب وراء الفكر وفما شركاء في المغرب وكير النفسة ومن العديد من المؤسسات الاخرى يحبوا يدخلوا معنا وان شاء الله في الوقت المناسب ان شاء الله نقوموا بالعملية هذه وتسمعوا عليها إن شاء الله خير.
1: الحقيقة ما متهني شوي عندي ثقة في إبراهيم جراح خاطر نعرفوا محبته العمل متاعه وقداش تعب وقداش سافر وقداش وأول لقاء ظهر لي مباشر حكينا فيه بالكديكة في جنوب أفريقيا باش تعرف على فرد مدينة نسكنه. إبراهيم دونك موفق خويا منصة الفكر سمعنا عليها برشا خير من خلال متابعتنا الأخبار متاع الباحثين معناها قبل ما نعرف اللي هي معناها تبع إبراهيم جراح مؤسس هذه المنصة واللي كما قلنا هي قاعدة بيانات للمقالات العلمية مغربية تونسية بالأساس. تفضل.
0: مش نختم باش نقول يا أحمد أنت استدعيت دكتور عليم تراوي اللي هو خد الجائزة الفكر كيرن في تونس الأكثر تأثيرا وبعد ما عملناها في تونس عملوا مثلها في دكار أسبوعين التالي ولكن إن شاء الله يكون موعد آخر إن شاء الله السنة هذه 2026 وإن شاء الله نعلمك بها
1: إن شاء الله إن شاء الله يكون فما تميز جديد لباحث تونسي جديد.
2: بالتوفيق سي إبراهيم.
0: عايشك شكرا.
3: إن شاء الله ديما متألق
0: إن شاء الله متألقين كل والمجموعة اللي معايا طبعا أنا قاعد نمثل فيهم لكن الآن أصبحت المجموعة كبرت وإن شاء الله ربي يوفقنا نذكر.
1: يعطيكم الصحة وأكيد مش نجاح فردي نجاح لفريق عمل كامل ومتكامل. باش نكملوا بمشاغل طلابية نأخو رأيكم في شوية تعليقات دكتور ومريم لبعض الأخبار تهم الجامعات التونسية خبيرين أو كمش حاجة كبيرة. طلبة نادي أيروبوتيكس بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الإنسات يترشحون للمشاركة في البطولة العالمية للروبوتيك أوروبوت 2026 بفرنسا بعد مجهود كبير في مجال الابتكار والتكنولوجيا. ومرة أخرى نوادي الروبوتيك تتألق في المسابقات العالمية وإن شاء الله ديما نسمعوا التميز بالنسبة للنوادي والطلبة اللي قاعدين يجتهدوا برشا الحقيقة في القراية وكيف كيف زاد في العمل في النوادي داخل المؤسسات الجامعية.
2: أحمد كما كان نرجع شوية للحصص الأولى متاعنا كي بدينا ونحكيه على الحياة الجامعية وكيف تكون الجامعة هي بيئة تعلمية وكذلك بيئة عندها مناخ تعلمي ولجانب ذلك مناخ إبداعي من خلال النوادي ونادينا كونوا شاركوا في النوادي الكلية كبير. هاي يا سيدي نوادي الروبوتيك والتونسي وحكينا بكريكا راهو التونسي عنده الميزة متاعو وخاصة الطلبة حاليا الطلبة حاليا ساعات يقولوا لي يهودي قلت لهم الطلبة حاليا أذكى من احنا كي كنا قبل في الطلبة ثمانينات وتسعينات يقولوا لي يا ودي نحيوا الفكرة هذه راهو يزم عندهم دي بوتنسيال وعندهم مهارات وعندهم تعامل هما احنا نعملوا 20,000 دورة وهو يمشي لي يقول لك اعطيني الاوبجيكتيف اعطيني البروسيس وتو نعطيك الاوت كامز ولهذا يزمنا احنا نبدلوا من البيداغوجيا نتاعنا وتوا نوليو نتعاملوا معاهم ونعملوا قفزات ايبيستيمولوجيه معرفيه حلوه ياسر. هذا من ناحيه اثنين الكلاب روبوتيك هذايا وراه عديد الجوائز هزوما.

0: أنا كل مرة نحل ناقة طالبة متاعنا تميزوا في كذا، جابوا بطولة كذا، ولا يعطيهم الصحة، برافو ونشجعوا. وبربي أنا نحب نادي نداء إلى المسؤولين على الطلبة كي يمشوا لمسابقات عالمية كمكة ويشاركوا، بربي نمشوا نستقبلوهم في المطار ونعطيوهم الورد ونثمنوهم ونطلعوهم في الواحد ونكلموا عليهم كما توا مثلا احمد يعطيك الصحه اللي يتكلم عليهم.
1: فما زاد جمعيه لاتاست اللي هي فيها خاصه التلامذه الحقيقه، ولو ظهر لي فما زاد مجموعه من الطلبه كيف كيف في كل مسابقه عالميه يتالقوا ياخذوا ميداليه ذهبيه، ومؤخرا زاد خذوا في مسابقات في الذكاء الاصطناعي ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه. راهو نحكيوا على مشاركين من الصين من اليابان من
2: مسابقات
1: امكانياتهم معناها الاولياء يدفعوا الفلوس باش ولادهم يسافروا يشاركوا في الاولمبياد.
2: ما نساوش زاد دور المؤطر، راهو التاثير اذا كان ما جاش فما تاثير خاطر حتى الاساتذه فما اساتذه مكلفين فوالا، معناها اذا كان ما جاش دور المؤطر مهم لهنا ما نجموش يقدموا القدام، ما فماش شكون يشجعهم ويقدم بهم. ديما نقولوا نرجع صحيح، هما عندهم تبارك الله عندنا الموجود الخامه موجوده، لكن زاد فما لازم شكون يأطر، شكون يبلور الفكره، شكون يقدم بك التلامذه ولا الطلبه هذوك ويقدم بهم القدام ويعطيهم كل حافز باش ينجموا يوصلوا ويوصلوا للطموحات نتاعهم. هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه كما قال الدكتور قبيله تونس وابراهيم زاد نرجع ديما نقول ونرجع راهو احنا في تونس عندنا قامات وعندنا افكار وعندنا اولاد او عندنا بنيه كي نحبوا نحكي نقولوا عندنا بنيه نتاع الاولاد، خاطر شنو يا اخي احنا الشغل الشاغل نتاع الولي التونسي هو التعليم، نحبوا ولا نكرهوا صحيح نقيسوا بقداش خذيت فك العدد هذاك وقد امي علاش قد نقول له قداش خذيت، خاطر من وراها كتا قداش خذيت، فما تعب فما سهره فما قرايه فما كفاح فما تضحيات من الولي ولا من التلميذ ولا من الطالب باش ينجم يوصل الهدف نتاعو. فماش واحد فينا الكل، وانت الدكتور يظلي اكثر مثال، ما تحبش العلم وما تحبش تحبوش نوصلوا لاعلى الدرجات نتاع العلم، وباقي قد ما نقراو وباقي شويه. ما احنا نحب ولا نكرو احنا التوان انسى نحبوا العلم، هذه حاجه في الجين نتاعنا، نحبوا القرايه دونك، وهيك علاش ولادنا ويقعدوا كفاءات ودي ريفيرونس. وين لي انجينيور التوانسة؟ وينهم قداش من عام قداش من واحد يخرج في العام؟ كان نجي نشوفوا نقرا في احصائيات نتاو ما نستحضرهاش شيفر مهول راهو نتاع لي انجينيور لا يخرجوا كل عام معناه، ولا الاطباء يا اخي نداء من هنا بربي خليوهم في تونس، راهم بعد مش باش نلقاوش كومشي داوينا، راهو بالحق من بعد ما نلقاوش راهو باش نوليو نرجعوا فيهم نجبدوا فيهم ونرجعوا فيهم. نشكر ابراهيم نرجع لنا لتونس، راهو زاد حتى ابراهيم كيف معناها فما شكون ان شاء الله كلهم هكا ان شاء الله يعملوا التجربه، خاطر التجربه برا فما امكانيات اكثر فما حاجات متوفره اكثر، اما زاد البلاد نتاعنا مستحقه قريناهم ماذا بينا بحذانا وليداتنا
1: ان شاء الله يلقاو تشجيعات وتحفيزات وهم يجيبوا الافكار زاد اللي تتطبق وما يقلقوش، يمكن ما يلقاوش برشا تحفيز وتشجيع لكن على الاقل بالاستمراريه بالطموح كي تكون الفكره باهيه اوريجينال كي تكون فما المهاره راهو فماش فكره ما تنجحش في تونس، فقط الصبر وكهو اهم حاجه. ظهلي شخصيه الشاب لازم يكون
0: اسمعني الصبر ولازم اولا نسعى التحفيز. كي تقول لي علاش هو معناتها عطيناه لهم حاضر مريجل ومشاو هما زادوا سقلوه وخذوه كما اداه انتاج حاضر احنا توا تقول كونوا يطيروا من يدينا ويمشيوا يا اخي احنا لازمنا نفيقوا زي ما من توا برشا نقولوا شنو نعملوا سيدي هات عطينا الحلول. لازم توفير الامكانيات وراهي مربوطه بمناخ كامل اقتصادي مالي ثقه يعني نطوروا من الياتنا في تحسين وجوده التكوين، لانه كي يمشي هو يقعد لابوراتوار كبار معناتها ولي نجم يقدم في اختصاصه ويقل امكانيات. احنا راهو زاد كي نتكلموا نقولوا زاد راهو كل شيء نسبي، مش معناتها يكونوا الناس كليك وتوفرت لها الامكانيات باش يخرجوا لبرا ولا مخابر قاعد تشتغل. دونك شوف مع الماس قداش وقداش اللي باش يطلع.
1: نعطيك صحه دكتور. يلا ابراهيم
3: جوست نحب نعقب على الكلام نتاعكم جوست باش نقول اني اخذت تجربه وخرجت صغير وراهو كل ما انسان يجرب الغربه يحب يروح، خاطر يحب يروح لبلاده ويحب يعيش جرب الغربه. فما برشا ناس تخرج المخرج، تخرج المخرج تولي صعيبه. مي تونس كانت دائما مفتوحه، راهو شوف تقرا تاريخ تونس، جاونا من موريسكيين وجاونا ايطاليين. ولكن حكايه التجربه في الخارج، اخي اني نعرف زملائي في بريطانيا وقت اللي كنت غادي يمشوا للخليج، والخليج كان يوفر لهم اكثر من بريطانيا. ومشوا وعملوا فلوس ولا عملوا ديزوتر بجديف ولا حبوا يعيشوا في طقس مختلف والى غير ذلك الاهداف. فالعالم المفتوح ممتاز، بالعكس ساعات احنا نخاف ونحبوا نسكروا، بالعكس افتح. احنا اولادنا كي يخرجوا هاو دو في جاي وقاعدين يخلصوا في ديون مثلا، معناها فما اشياء ايجابيه. ولكن ان شاء الله بقدره ربي خاطر نحاولوا نرجع شويه شويه وننسبوا، وان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي فما الخير. معناها تونس انا متفائل بها جدا، ولولا مانيش متفائل ما نرجعش بصغاري ونعيش هنا ونستقر هنا.
1: وهذا هو ما احنا كنا نقولوا الامثله الناجحه، راهو كل شيء نسبي كما قلنا،
0: كل شيء نسبي راهو
1: وانت والطبيعه نتاعك زاد وشخصيتك وشنو محضر كهدف. معناها ما نلوموش برشا على الدوله ما حفزتكش وما شجعتكش، وفما مشاكل بيروقراطيه والاداريه نجم تكون، ما فما مشاكل لكن فما زاد حاجات ومناخ افضل برشا بلايص اخر.
3: يا احمد فما ناس فما دول يدفعوا فلوس ما حبش جوده دول باش يمشي يقعد قاعد في كرسي واحنا يقلب الانترنت ويلقى الانفورماسيون.
1: صحيح.
3: دونك ساعات بارفوا النيسيسيتي تخلق انك تطور وتعمل اشياء
1: بالضبط. به موضوع باش احكي فيه دكتور شوي، ما عادش عندنا برشا وقت، حكينا ياسر اليوم.
0: اي تو نكتذبوها
1: حسب تو ناخذ تعليقكم كلمه كلمه ميساج. حسب دراسه الشباب اليوم ولا يركز اكثر على القرايه الخدمه وبناء مستقبله قبل التفكير في الزواج وتكوين أسرة. أستاذة هي اللي عملت الدراسة هذه وصرحت التصريح هذا وقالت معناها اللي اليوم تقريبا فئة كبيرة من اللي يقرأوا في الجامعة ماذا بهم يطولوا أكثر ما يمكن المراحل الجامعية، عكس يمكن الفترة متاع دوما بدأت الـ LMD وقتها النظام إيمد ماذا بهم الناس كل 3 سنين ويزي حتى الماستير ما يكملهاش توا، لا عطينا نكملوا القراية أكثر ما يمكن ونبعدوا من فكرة الزواج وتكوين أسرة وكل شيء.
0: مربوطة ديركتمون بالنظام الدراسة. إذا كان أنا عملت نظام إيمد وعندي بعتالي باش نقعد بطال مربوطة بالبطالة، هني مشي نعمل ماستير ناخذ بورس من عند الدولة وبعتالي نكمل دكتوراه حتى لين يجي الراجل، فهمت؟ ولكن هنا المقاربة راهي مقاربة إمكانيات.
1: تحكي على الطالبة تورا
0: الطالبة ولكن ليش هو أولاد بل نو دراو يا مدام ما عادش فما فرق بين طالب وطالبة في مين؟
2: لا لا لا
1: لا شعورين عمل فرق
0: لا لا كيف فهمت؟ لا كيما الطالب كيما الطالبة في نفس الوضعية في نفس معناتها التفكير. لهنا اللي يكونوا أولا ساعة كل الشركة باركا، وانا نشاور العينه هذه ما نحب ما كان نطلع عليها فين عملتها الدراسه نتاعها، لانه مربوطه بالجغرافيا كذلك، مربوطه بالانتماء الجغرافي للطالب او الطالبه. وخاصه انا ما هو نورمالمون احنا قاعدين نصعبوا في الحياه على رواحنا، يلزم الوعي الجماعي يتبدل ويلزم نرجعوا معناتها للقناعه اللي يقول لك وخلينا نسهلوا لما لا. انا ما فهمتش توا لي بارون الكليك راهم ولاو لاباس عليهم وكري هم يحبوا ليكونوا يا خويا خلي مثلا حتى كان بطال وبطالة يتعاونوا. أنا نعرف بعض
2: الأهل
0: اسمعني يتعاونوا بس سيدي نعلمك ليكونوا نقصوا من مصاريف العرس عرسوا لهم وقال كونوا أنا نهدي 25-30 مليون لبنتي وانتي أهدي لولدك 30 مليون وتعديت سلامات وعملوا حفلة ساعتين ومشيت معناتها وأنا أحسن حفلة حضرتها في العرس هما كالساعتين كملية وزيت شرحت وقت اللي قالوا اهدينا لهم 60,000 دينار لبداية الحياة خلينا نبدلوا خلينا نطوروا يزينا من المصروف الزايد يلزمنا 7 أيام وسبع ليالي ما نعرفش عجل ورنا يا ودي سهلوا الأمور على رواحكم خلي في اللي تاكل كذا فرحة راه
1: بس هلا الفلوس عند الدكتور
0: الحل
1: هو يحكي على 60,000 60 دينار معناه به واضح هاك التعليق نتاع بشويه ضمان نتاع الدكتور هذاك لازم بالطبيعه
0: ابراهيم عندك براغماتي فيه نجاعه
1: فيه نجاعه
0: فيه نجاعه فيه مردوديه اليوم عمرها 24 25 حلينا مشكله معناتها يكونوا يبنيوا اسره وقاول حافز من عند الوالدين نتاعهم باش ينطلقوا فاش قام تمشي تعمل حفله كبيره يجيب 2000 وعملها في ساعتين
1: يلا مريم الناس الكل يحبوا يقراوا توا على خاطر مش على محبه في القرايه حسب ما فهمت معناه مش محبه في الدراسه في القرايه ولا باش يزيد اكثر تكوين هروب يربح في الوقت
2: يربح في الوقت
1: واللي هي حاجه تفرح ولا حاجه تحزن
2: تلقى انت بتنوم ب 10 ملايين وبيت سالة
1: تحكي ليش بتحكي احكي لي على تفكير الطلبة تحكي ليش على الوضع كيفاش ماهوش اختصاصنا خاطر هذاك
2: يا اخي هو كيفاش تمشي انت الوضع يا اخي هاي خمم هكاك الطالب وين باش يسكن باش يسكن
1: اي كمل
2: باش يسكن في دارهم شيخ وبيت كي قبل ولا تسيدي خويا المرأة تحب تاخذ حريتها ما عادش تحب تروح تسكن مع الحماء
0: جي شيبور
1: اي انت بعلاقتك بالطلبه دونك كلهم تقريبا ماذا بهم في نفس التفكير هذا به يلا ابراهيم كملوا معك الكلمه الاخيره
3: بإجاز اني يظهر لي انه العقليه تغيرت وشباب قاعد يمشي بطريقه تخريف تفكير عفوا مختلفه جدا وكل مجتمع يعيش وقته وكل جينيراسيون تعيش وقتها لكن بالنسبه لي اني الحقيقه ما نحبش تونس يكون عندها تهرم سكاني وتكون عندنا جينيراسيون دون من 10 20 طون يوليو لي ريتريتي اكثر من لي جون دونك سي تري امبورطون ان نشوفوا حكايه
1: ولا وماذا بينا زاده اي مش الناس الكل تكمل تقرا معناها المراحل الجامعيه الكل ماذا بينا زاده الطلبه يتخرجوا على بكري يشدوا خدم ويعملوا افكار ويعملوا مشاريع ما عادش عندنا وقت يا مريم
2: باش نقول هو علاش يمشي يكمل القرايه هو اذا كان لقى خدمه راهو لقى ستابيليتي مش باش يقعد يكمل فما شكون يكمل القرايه وهو يخدم راهو معناه
1: وفما زاده اللي ياجل شوية. في موضوع البحث في العمل معناها زاده لومه شويه
2: الطلبه خيار لي هو
1: به يعطيكم الصحة إبراهيم نورتنا مرة أخرى إبراهيم جراح
3: شكرا على الاستضافة
1: وساعة ثانية الحقيقة حلوة برشا معاك شكرا هيثم والناس شكرا لمنير بوعطي دكتور أنور بالطيب إن شاء الله ديما متميز ومتألق ومن نجاح النجاح في كل الاختصاصات والمجالات مبروك مرة أخرى الدكتوراه
0: شكرا
1: عقب عليك يا مريم إن شاء الله كان معاكم في مشاغل جامعية أحمد موسى لتكم زينة بعد شوية اللي صارت باش تتواصل مع شكري السكلي
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
5: 90.5

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير
2: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7 إذاعة
1: المنستير
3: 95.7.
4: انتم تسمعوا
5: في إذاعة المنستير
6: معكم
5: وين ما كنتم
6: على وين
7: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
5: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
8: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
8: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد. الغرفة الوطنية لمربي الماشية تحذر من انتشار ظاهرة بيع الفطايم بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحي. المنصة الإلكترونية الخاصة بانتداب من طالت بطالتهم بلغت مراحلها النهائية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بموضوع يعنى بالصحة العامة في تونس، أين أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم قضاء تونس على مرض الرمد كمشكلة صحية عامة لتصبح الدولة 14 في إقليم شرق المتوسط والحادية 31 عالميا التي تبلغ هذا الهدف. وفادت المنظمة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن هذا الإنجاز يمثل خطوة بارزة في مجال الصحة العامة بالبلاد، ويأتي تتويجا لجهود وطنية متواصلة استمرت لعقود. واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمديرة الإقليمية للمنظمة لمنطقة الشرق المتوسط أن التغلب على المسبب الرئيسي للعمى الناجم عن العدوى يعكس التزاما سياسيا طويل الأمد ورعاية صحية أساسية قوية. وفي سياق متصل أوضح البيان كذلك أن تونس اعتمدت استراتيجية شاملة وموصى بها دوليا شملت الجراحة للحالات المتقدمة والمضادات الحيوية للقضاء على العدوى، إلى جانب تعزيز النظافة وتحسين البيئة وإدراج صحة العيون ضمن خدمات الرعاية الأساسية والصحة المدرسية. إلى موضوع آخر الآن، شهدت الأسواق انتشار ظاهرة بيع الفطايم أي أنثى العلوشة بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحية في ظل الارتفاع المتواصل إلى أسعار الأضاحية، وهو ما أثار مخاوف المهتمين بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية. وأكد عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية ونقابة الفلاحين ببنزرت عماد وعذور أن هذه الظاهرة تمثل خطرا حقيقيا على مستقبل القطيع في تونس، مشددا على أن ذبح إناث الأغنام ممنوعا قانونيا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على ديمومة الإنتاج وتوازن الثروة الحيوانية. وأوضح المتحدث في أن الإقبال المتزايد على ذبح الإناث خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع كبير في عدد النعاج المنتجة، حيث انخفض العدد من حوالي 7 ملايين رأس إلى حدود 3.5 ملايين فقط، وهو ما تسبب في تقلص القطيع الوطني بشكل لافت، مضيفا أن هذا التراجع ساهم بشكل مباشر كذلك في ارتفاع أسعار الأضاحية ونقص العرض في الأسواق، داعيا إلى تكثيف المراقبة والتصدي لظاهرة ذبح الإناث، إلى جانب وضع سياسات لدعم مربي الماشية والحفاظ على ديمومة القطاع وتحقيق التوازن بين الإنتاج والأسعار. ونبقى دائما في موضوع أضاحي العيد، في ولاية نابل، ومع اقتراب عيد الإضحى المبارك ركزت بلدية دار شعبان الفهري 3 نقاط لبيع الأضاحية، مع إقرار خطة لتجديد الرقابة على النقاط العشوائية للبيع وتوفير حاويات للتخلص من الجلود والفضلات خلال أيام العيد. هذا ما أكده الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية دار شعبان الفهري ممتاز عوينتي.
4: في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، إعداد 3 نقاط لبيع الأضاحي لتقريب الأضاحي من المواطنين، وتجديد الرقابة على النقاط العشوائية لبيع الأضاحي. بالنسبة إلى يوم العيد، قاع وضع برنامج يتعلق بتوزيع الحاويات والمقطورات لتجميع الجلود ومخلفات الأضاحي لتجنب الانعكاس البيئي لمخلفات الأضاحي على المنطقة البلدية.
8: خلال ندوة صحفية اليوم لأصحاب الشهادات المعطلين عن العملية، وانتظمت تحت شعار القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبررة، وحضرها عدد من نواب الشعب، دعت الممثلة عن أصحاب الشهادة المعطلين عن العملية يسرى ناجي إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون الخاص بانتداب الاستثنائي والإسراع بإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المعطيات وترتيب المترشحين تفاضلياً، والمطالبة بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
6: التعجيل في إصدار المنصة والأمر الترتيبي، أيضا نندد بالمماطلة والتسويف، كذلك نطالب بتحديد رزنامة واضحة وسقف زمني للانتداب حسب الدفعات. نريد تفعيل القانون 18 وانتداب الدفعة الأولى لا تقل عن 10,000 أو 40% من المسجلين في المنصة. نطالب اليوم السلطة التنفيذية بالتعامل الجدي والشفاف مع هذا الملف الوطني والاجتماعي. نطالب أيضا بالإرادة السياسية الحقيقية والانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. اليوم انطلت بثلاثهم حالات إنسانية واجتماعية بحاجة ماسة للتسريع في تفعيل القانون وللتسريع بالوفاء بالوعود. سيف اليوم لا نريد تأجيل الوعد مجددا ولا نريد مزيد من المماطلة والتسويف. من انطلت بثلاثهم لم يعد يحتملون الانتظار، لم يعد يحتملون مزيدا من التسويف. الانتظار قاتل وقاتل جدا. بحاجة ماسة لتفعيل القانون وبحاجة ماسة لإنصافهم، لأن لا إنصاف ولا عدالة اجتماعية حقيقية دون تسوية ملف قانون 18 والانتداب الفوري والآني.
8: ومن جانبها وخلال مواكبتها للندوة الصحفية، أوضحت النائبة بمجلس نواب الشعب منال بديدة نقلا عن وزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال أن المنصة بلغت حاليا مراحلها النهائية قبل الإطلاق الرسمية، مؤكدة في ميكروفون خول سليتية تضمين الاعتمادات الضرورية لحل ملف المعطلين في قانون المالية لسنة 26 و2000.
9: هما مجموعة المعطلين يعني مشاو لوزارة الشؤون الاجتماعية وقابلوا السيد وزير الشؤون الاجتماعية وسألوه عديد الأسئلة، من بينها وقتاش تصدر المنصة، وأخبرهم السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي المنصة قريب، لكن احنا قبل يعني أيام قليلة تواصلنا مع السيد وزير تكنولوجيا الاتصال واعطانا نفس الإجابة اللي المنصة في اللمسات الأخيرة. أكيد الاعتمادات مرصودة، تعرف اللي الدولة ما تنجمش تصرف فلوس وقت اللي احنا مرصدناهاش في قانون المالية، واحنا سبقنا الإشكالية هذه وحطينا الحل في قانون المالية باش ما نلقاوش رواحنا في بلوكاج انه القانون ما ينجمش يتنفذ في 2026. هيك علاش في قانون المالية رصدنا في الفصل 57 فصل رصد اعتمادات لتنفيذ هذا القانون، يعني ما ناش مش نلقاو اشكال مادي لتطبيق القانون.
8: بهذا نأتي الى ختام هذه البانوراما الاخبارية والتي كان في عناوينها: منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على الرمد، الغرفة الوطنية لمربي الماشية تحذر من انتشار ظاهرة بيع الفطايم بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحية، والمنصة الإلكترونية الخاصة بانتداب من طالت بطلتهم بلغت مراحلها النهائية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. سهرة الخميس دائما نقضيها مع قصة من الواقع اليومي، وبطبيعة نستأنس بآراء السادة المستمعين من خلال مشاركاتهم معنا بطبيعة وإدلال الآراء حول هذه القصة. اليوم الموعد رقم 58 منذ انطلاق هذا الموعد الإذاعي، اليوم الخميس كذلك 14 ماي 2026. مرحبا بكل الأحبة الكرام، شكرا لكم على المتابعة للبرنامج، وخاصة التعود بمثل هذه البرامج، لأنه الحقيقة المكالمات الحمد لله عديدة وعديدة جدا من مختلف بطبيعة جهات البلاد. مرحبا بكم جميعا، شكرا لكم على الوفاء، لكن نحاول دائما من خلال القصص اللي نقدموها حاولوا دائما ناخذوا آراء السادة المستمعين للاستئناس به، لربما واحد يتحط في وضعيات مشابهة، على الأقل يشوف مختلف الآراء، لأنه تعرف الإنسان ساعات في وضعيات خاصة يبدأ الوقت ضيق باش ياخذ القرار المناسب. مهم جدا رأيكم، والحقيقة أنا شخصيا ما نعطيش رأي بقدر ما نحوصل في الأخير، حتى كي ندخل في النقاش مع السادة المستمعين من خلال المكالمات الهاتفية راهو مقصود الأمر ذاك، مش معناها فقط لإبراز هنقول موقف الصحيح، يعني مجرد نقاش مش بضرورة نتبنى الرأي المخالف، لا، فقط لإثراء الحوار. مرحبا بكم دائما على الرقم 73 460 800. القصة الليلة للحصة رقم 58 من مسرح الحياة، قصة في نفس الوقت غريبة نوعا ما وجريئة، إن شاء الله احنا نحاولوا نغيروا المواضيع القصص من حصة لأخرى باش هكاك يعني تقريبا مختلف الوضعيات ومختلف يعني نقول حالات النجم نأتيه عليها في هذا الموعد الإذاعي، هكا ليش يعني مش نشدوا موضوع فقط ونشدوا فيه. قلت القصص هي موجودة من الواقع، لكن صياغة والكتابة بطبيعة نقوم بها بشكل شخصي. قصتنا اليوم كما قلت غريبة شوية لكن واقعية، مع أنها جريئة نوعا ما، والمعذرة بعض الشيء من بعض المستمعين اللي ممكن ما القصص هذه يعني تمسهم شوية ويحسوا بها محرجة شوية. على كل حال يلزم من نكون صراحة مع بعضنا، وهذا هو موجود في المجتمع بتاعنا. على كل حال القصة هي الآتية: كان الحاج بشير رجلا ثريا وصاحب نفوذ كبير في المدينة، كان رجل لبس عليه، تجاوز 50 يعني فيه تقريبا في 60 من عمره، لكنه ما زال يتمتع بحضور قوي وشخصية يهابها الجميع. عاش سنوات طويلة منشغلا بتجارته وأمواله بعد وفاة زوجته، توفت زوجته بينما كان ابنه الوحيد كريم شابا هادئا ومتعلم، عنده ولد وحيد سي الحاج بشير اسمه كريم، بعد ما توفت زوجته كبروا ووصلوا لنقول منصب مرموق، ثم بطبيعة يعني نقوله كان ضحى قعد ما تزوجش في فترة ذيك. كريم متعلم وعلى قدر كبير من التربية، يختلف عن والدي في اتباع أبوه، ممكن كانك يعني عنده الحضور وعنده الشخصية قوية شوية وعنده الجرأة، وباعتبار أنه بطبيعة راجل صاحب أموال. وفي إحدى المناسبات الجامعية بطبيعة كان جامعي كريم، تعرف على فتاة تدعى ليلى، كانت جميلة ومثقفة ومن عائلة متوسطة الحال، أحبها بصدق واستمرت علاقتهما أشهرا في حدود الاحترام. كان يحدثها عن أحلامه ويعيدها بأنه سيبني معها حياة مستقرة بعيدا عن تعقيدات الثروة والنفوذ. قلت كان ميلوش على المال ياسر كريم، عكس بوه لصاحب الأموال، لكن يعني تعرف على فتاة حب يعني يرتبط بها ويكمل حياته معها. وحين شعر أن علاقتهما وأن علاقتهما أصبحت جدية، قرر أن يصارح والده برغبته في الزواج منها. قرر باش يقول بوه. تفاجأ الحاج بشير في البداية، يقول لك معناها الولد فيسع خدم فيسع باش يتزوج، ما كانش متوقع ان ولده خطرك هادئ شوية باش يعني يفاتحه في الموضوع. على كل حال لكنه وافق على الذهاب معه لخطبتها، خصوصا بعدما سمع كثيرا عن اخلاقها وجمالها. في يوم الخطبة دخل الاب وابنه بيت ليلى، كانت الفتاة ترتدي ثوبا بسيطا وتبدو في غاية الأناقة والهدوء، وما إن رآهش الحاج بشير حتى تغير شيء
داخله. ظل ينظر إليها طويلا ويتابع حديثها وإجاباتها بثقة وأعجاب واضح. أما كريم فكان سعيدا يظن أن الأمور تسير كما حلم دائما. بعد انتهاء الزيارة عادوا إلى المنزل، عاد البو ولده، وفي تلك الليلة استدعى الحاج بشير ابنه كريم وقال له بلهجة حاسمة: هذه الفتاة في سنك وهي تناسب رجلا ناضجا يعرف كيف يؤمن لها حياة كبيرة، وأنا قررت أن أتزوجها. كلام غريب ولا؟ وسأختار لك الفتاة التي تناسبك. قال له: أنت صغير، طفلة ذي كبيرة شوية، قدك في السن ما تناسبكش، يعني ماشي في سنك. والسيد يعني خمم، قال له: نتزوجها ونختار لك فتاة تناسبك في سنك، يعني مناسبة ليك. شعر كريم وكأن الأرض انهارت تحت قدميه، ظن في البداية أن والده يمزح، كان يظن أن والده يدعبه من باب المزاح فقط قالوا الكلام هذا، لكنه اكتشف أن الأمر جدي تماما. حاول الاعتراض وذكره بأن حبيبته وأنه ذهب معه من أجل الخطبة، لكن الأب أنهى الحديث قائلا: أنا أدرى بمصلحتك، والمرأة تختار من يوفر لها الأمان. وبالفعل عاد الحاج بشير وحده بعد أيام إلى بيت ليلى وطلب الزواج منها لنفسه. عاشت الفتاة صراعا صعبا، كانت تميل إلى كريم بقلبها، لكنها رأت في الأب ثروة ونفوذ وحياة مختلفة تماما عن حياة الشاب الذي زال في عن حياة الشاب الذي ما زال في بداية طريقه. وبعد تفكير طويل وافقت. وصل الخبر إلى كريم كالساعقة، لم يستطع فهم يعني كيف يمكن لوالده أن يأخذ المرأة التي أحبها ولا كيف قبلت هي بذلك. ابتعد عن البيت لأيام طويلة ورفض حضور مراسم الزواج، وكانت بداية القطيعة بين الأب وابنه. هذه قصتنا مختصرة لا محالة، أما غريبة شوية وقصة فيها جرأة. سيد الوالد ولاد تعرف على فتاة وقالوا نمشي نخطبوا، عجبته الوالد يلقى روحه في سن مناسبة وهي تلقاي في سن بطبيعة ابنه قد قالوا ما كنت تسمى كبيرة شوية، ما تندبر لك بنية باهية وفي سنك وتناسبك. وما كانت زادة من العكسين كما يقولوا ليلى، أن فكرت في المال، فكرت في المستقبل، الثروة كبيرة عند الوالد، مجرد يعني ميل للابن واختارته في الاخر. لكن بدات القطيعه بين الاب وابن، والابن غادر المنزل. قعدت هكا يعني القصه، الابن يعني قاطع والده. على كل حال العديد من الاسئله المطروحه في هذا الموقف وفي هذه القصه بالذات، الاب، موقف الابن، الفتاه بعد كي يخطبها وتزوجها الوالد متاعه، هل انه الولد يعني له الحق انه يقاطع ابوه؟ ما نعرفش يعني فهمي تحكي القصة هذه، ولأنها قصة كما قلت محرجة شوية نوعا ما، ما نعرفش، صعيبة قصة يعني فيها بعض الجرأة خاصة من جهة الأب. وإحنا نطرح كل المواضيع في هذا البرنامج، برنامج مسرح الحياة، لأنه كل قصصنا من الواقع اليومي. هذه قصتنا رقم 58، إن شاء الله ننتظر التفاعل معنا دائما على الرقم 73 460 800. مع التحية لفريق البث المباشر هيثم والناس، وكذلك منير أبو عطي، مشكورين جدا، باش يبقوا معكم إلى حدود منتصف الليل بطبيعة، إلى جانب المكالمات الهاتفية، الأنغام المختارة في الحصة. وهذا النغم الأول، وبعد إن شاء الله نستقبله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: المنستير. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7. من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: نواصل برنامج من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير، وملخص القصة: الأب اللي يتزوج الفتاة اللي يحبها ابنه بعد موافقتها، بتبيع مشاه باش يخطب البنت أو الفتاة لابنه، إلا أنه أعجب بها وأقنع ابنه أنه يعني خنقول قالوا نجم نختار لك فتاة أخرى باعتباره أن سنها يعني متقدم نوعا ما مقارنة بسنك. فالفتاة وافقت كذلك وتزوجها الأب الميسور الحال، وكانت قطيعة بين الأب وابنه، قصة واقعية لكن الحقيقة غريبة نوعا ما، باعتبار وأنه لأنه العلاقة نعرفوها بين الأب وابنه يعني تكون سامية، علاقة يعني علاقة محبة وعلاقة حنان. ما نعرفش يطمع في الفتاة، ضغط عليه كما قال الراجل الفتيات إلا أنه اختار الفتاة اللي حب ابنه. الحقيقة أنا هكا نشوف من الزاوية دي، لكن ممكن سادة المستمعين يشوفوا يعني من زوايا أخرى وينجموا يعني خنقول عندهم آراء أخرى. لأول مرة نقول موقفي في بداية الحصة، لأنه بصراحة ما تعودش أنا نعطي رأيي، لكن ظهرت لي القصة يعني كي محبش نقولها بالفرنسية يعني ما نعرفش ما يعبر عنه، صادمة شوية هكا. علاش به باش نستقبل مكالمات السادة المستمعين، من نختزلوا شوية نحكيه، مش لازم نحلوا يعني خنقول أقواس، نحكيه القصة ورأيك وموقفك وتاخو جميع الجوانب، تاخو وقتك، لكن بالاختزال والاختصار خليه ونسمحوا المجال لعدد كبير من المستمعين اللي ديما يحبوا يشاركوا معنا في البرنامج. المكالمة الهاتفية الأولى.
3: ألو
2: هادية، مرحبا بك أختي هادية.
3: عايشكم بخير.
2: أختي هادية من زغوان.
3: أي
2: المرحوم الله يرحمه وينعمها، ومرة أخرى نترحموا عليه، هادية من نابل.
3: لا
2: لا نعرف الله يرحمه وينعمها، وإن شاء الله من أهل الجنة، وتعودنا مشاركاتها معنا والله خلت بلاستها، تعودنا بالمشاركة نتاعها في برنامج من مسرح الحياة، وإن شاء الله طويلة عمر أنت وهي الله يرحمها وينعمها. بصراحة يعني كانت عندها مداخلات يعني رشيقة وعندها دراية، والله يرحمها وينعمها الأخت هادية من نابل.
3: حتى نشارك ساعات نسمعها،
2: وربي يصبر أهلها إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: بإذن الله. على كل حال هادية، باش يعني ناخده معك رأيك في القصة دي، ولأنه القصة كما قلت قصة يعني هي موجودة أما يعني كجريئة نوعا ما، ما فيها بس ناخده رأيك في الموضوع، تفضل.
3: والله شكري حقيقة ربي، معنا أبو كريم ما كاروش، أبو كريم اللي هو سيد بشير ما كاروش ينغس فرحة ولده، هو عارس وما تتوفرت، ما كاروش ينغس فرحة ولده عليها أول حاجة. ثاني حاجة بدما ولده حب عليها كار يفرح له، وكان يحب هو يعرس ياخذ هو ما على قده، هو كبير وكل شيء ياخذ ما على قده، هو خطرة ولده يفرح لولده ويفرح لروحهم بعض.
2: يعني تقول انت الخطا الاساسي من الاب يعني اناني شويه
3: يعطيك صح. حتى ليلى في سامحني، حتى ليلى في تحب روحها تحب كريم وهو يحبها وكل شيء، ما كانش تسرعت هو خذاته، قالوا لي يا بابا كنت مقام والدي وانا كريم ما ولدك، معناها نحب كريم وكبش في كريم ويبقى بشير، معناها مقام بوها، معناها
2: يعني هي حتى الفتاة يعني مخطئة شوية زاد، الفتاة نفس الشيء كيما الأب يعني الحاج بشير،
3: هو الفلوس يجيح قلبه في كريم، أما هو الثروة والمال
2: يعني تحب تقول أنه كريم ما عندوش ذنب في الموضوع بالكل.
3: اي بالحق صراحه بالحق، هو
2: كريم خطيه يعني، حبيت تقول المشكل في الاب يعني اي كي يفكر هو باش يقاطع ابوه توا كريم موقفه
3: حقوق الوالدين صحيح، هذا انا خممت
2: يعني
3: منها ما كاروش قاطع بوها ما يبقى معاها ما خاطر الوالدين كما يقولوها يظلموا يدقوا بصراحة خاطر الوالدين مهما كان
2: مهما كان مهما كان يغلط الأب ديما يقعد يلزم يعني خنقولي يعني ما يقطعش بوه وما يعقش الوالد نتاعهم
3: يتفادى وعلى خاطر
2: هو يضحش يعمل ساعات الإنسان يتحط يا هادي يتحط الإنسان في مواقف صعبة شوية يعني يويلوا من هنا يويلوا من هنا وزوجة الأب متاعه والحبيبة السابقة متاعه يعني تعرف أمور يعني صعبة في بعض الحين باش تحملها الإنسان هكا علاش تلقاه في موقف يعني لا يحسد عليه كما يقولوا به يعطيك صحة يا هادية مشكورة على إبداء الرأي في البرنامج مرحبا بيك إن شاء الله في لقاءات قادمة كذلك تكون حاضرة معنا وشكرا لك مرة أخرى
3: نسلم على المستمعين كله ورب
2: يعيشك ربي يحفظك شكرا لك هادية نواصل مع المكالمات الهاتفية أخونا فرج مساء الخير
4: مرحبا سي شكري سي حوالك
2: بخير يعيشك بارك الله فيك
4: لاباس يعيشك يبارك لك ويرحم والديك
2: فكرني سي فرج منين تكلم فيه تفكر الاسم منسي
4: منسوس
2: اي مرحبا بيك مرحبا
4: الدجاجة والعظمة
2: اي اي اي لا خير أما نعرف الاسم ونعرف الصوت أما ننسى ساعات يعني من أي منطقة
4: مو في بالك قبل قالك واحد بعث واحد يخطب له رجع له وقال له ليك أنت لا ما حبش لي بالسيف
2: هذه والله منذ حين زميلنا منير بوعطي قالنا القصة هذه قال الوالد الله يرحمه كان يقولها لهم أما مش واحد يخطب له مشي الوالد متاعه كيما القصة هذه مشابهة
4: المهم قال له ليك أنت ما حبش لينا
2: بالسيف
4: الحاجة هذه أموره تعب لما حالة
2: أيوة
4: فضني. وحتى سي شكري ما نعرفش أنا قريتها في حديث ولا حديث مكة وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على
2: خطبة يا أخي لكن هذا يبور أما كيف كيف هو استغفر الله يا ربي هو صحيح الحديث صحيح ومعروف أما المقصود يعني أخي المسلم والمسلم هو خو في الإسلام صحيح
4: مو مسلم لا أبوي ولده مش مسلم
2: حبيت من باب الدعابة فقط ايه به
4: غلط الوالد الله يهديه غلط وما كانوش يعمل العمليه هذيا كم تتم وصلني والاخرى زاد غلط
2: ليلى
4: ليلى هذه ليلى ليلى
2: ليلى علاش غلطه تقول انت ايه خمت في مصلحتها
4: مصلحتها شبه من لو جتها ما تعرفوش الولد كريم
2: يعني مازال صغير مازال يكون في مستقبله
4: ايه
2: لا يعني يعني يعني تقول انت هي طمعت وتلقى انسان ميسور الحال وثري
4: يسمى ارتاح منها وكريم ارتاح منها باعتبار كذا
2: اي
4: وبالنسبه لمقاطعه شوف سي شكري
2: يا سيدي
4: اللي نعرف الوالد ده اي والد اي والد ما يحب حتى حد كيف هو
2: الا ولده
4: ولده خير منه
2: صحيح كي تقول توائي صحيح كلامك سي فرج لانه اي انسان تقول له ولدك خير منك يقول لك نحبه خير مني شنو راس المال هو الوحيده اللي كنت تقول له خوك يقول لك ممكن لا كنت تقول له يعني ولد عمك ممكن يقول لك لا مالا كيفاش
4: يلبس سوريه جديده ماذا بيه
2: حتى كي يلبسها ولده يفرح بها
4: ايوه
2: مالا ذا هو ما يفرحش لولده مالا
4: يا ودي هذا حاج هو ما نعرفش عليه حج ولا مازال ما حجش ولا حج
2: قالوا حاج هو حكاية حاج الحج عمره ما كان يعني الحقيقة مع احترامي تو موسم الحج ومع احترامي الحجيج اللي بش يقصدوا ولأنه ما قصدي الحجيج وما مازالهم ولاش حجاج والحجاج السابقين يعني والحجيج ربي إن شاء الله يتقبل منهم جميعا ومنا فهمتني صالح الأعمال لكن راهو الحج مش وحده راهو الإنسان يصلح روحه راهو حاج فريضة صحيح لكن الإنسان يصلح روحه فقط باش يقولوا حاج لا مش يلزمكم معاملة طيبة للناس وتصلح روحك وعلاقاتك وما تظلم شيء
4: هذه غلط الحاج غلط وهو الولد ده حتى كان يتقاطع ابوه يعني بالنسبة لي هنا عندي وجهة
2: نظر يعني مرة سمعني واحد حاج غشني في السيارة واحد حاج دخلوا حديث في حديث شريت عنده سيارة غشني وكانوا يسمع فيه تو يتفكر روحه لما حالة حاجوا عليه كلام ويقولوا له الحاج حاج وغشاش ومانيش مسامحه إلى يعني إن يرث الله الأرض ومن عليه لأنه غشني الحقيقة ومشى معايا وجاب ربي يعرفني وانت كي ولدي وا ما أنا حبيت أقول لك يعني بين قوسين مش فايدة أنه ونحن نسميه ونقوله حاج احنا ولينا مش كيف
4: يقول لك حج وزمزم وجال
2: البلام تحزم البلام تحزم
4: يغفر للناس الكل ويسامح الناس الكل والله ساعات الشكر واحد يحج وهو قاعد في داره
2: تي احنا ما نش ضد الحج لا لا احنا مع الناس بتبقى فريضة ذيك ويعني الانسان يلزم ركن من اركان الاسلام واجب عليه الإنسان كي يبدأ يستطيع الحج وكل شيء، لكن قصدي حاج وبالتالي تعمل خايب ما يجيش، لازمك تحج يعني تقلع مع الظلم ومع يعني الأعمال، خاصة المعاملات لغيرك ولا العبادات بينك بين مولاك، فهمت سي فرش نقصد؟ مش معناه من حجوزة نقوله ساعات احنا اكاو يعني خاطر الحجاج يعملوا احنا مازمناش نحجوا، لا لا هذا موقف غلط.
4: الحج اذا كان الواحد هو هو هو هو هك سألت يقول لك هك يطلب اللهم كيفاش ارجعني نعمل صالح.
2: اي
4: بن عباس الصحابي ذاك
2: اي
4: قال لك
2: ابن عباس
4: من يقصر في الزكاة وفي الحج الا ويطلب الرجوع.
2: اي اي اي يعني يعني انسان بتالي بعد نهار اخر ماذا بي يطلب يقول لك نعاود نصلح روحي.
4: اي يطلب من الرب يقول له رجعني حي خلنا نمشي الحج ولا نعطي زكاة.
2: فهمتك
4: الفرض هو بطبيعة الحال ربي يوصل.
2: خلنا نرجع تقول قصتني يعني في الاخير ترى الحاج بشير هذا هو الغالط
4: غالط
2: والفتاة زاد تحملها مسؤولية الطفلة يعني.
4: عندها مسؤولية مسؤولية كبيرة هي وواحد والوليد ربي إن شاء الله يصبروا
2: ويعوذوا خير إن شاء الله
4: ويعمل ينجم يقاطع أبوه حتى الفترة من الزمن اللي يكبر أبوه بلك شي يموت أبوه وتقعد هي صغيرة وفيديو خلها هو
2: لا بلك شي يموت أبوه وفرد مرة ولي يستنى وفاة لا في حياته يلزم كان يحب يعني يصلح مع أبوه يلزم في الحياة متاعه يعني يلزمه الحقيقة ومن الأحسن ما يقول ربي يديه يمشي يطلب الهداية الوالد متاعه ومن أحسن ما يقاطعوش. أنا نتصور هكا سي فرش
4: بالله كيفاش باش يروح ويلقى الطفل حذاء هذيك اسمه كان امس يتكلموا وياه.
2: لا مي لا ما كان كيبدا الوالد نتاعو غادي يعني يقابل بو يطل على بو يقصد ربي. انا نشوف هكا كما انا بقطع نظر على الفتاه هذه حبيبته صعيبه. علاش قلت لك صعيبه الحكايه هي صعيبه
4: ومش ماناش انا غلط. السيدي كثر خيرك
2: يا عايشك سي فرج بارك الله فيك مشكور جدا. علاش حتى نقترحوا ديما يعطيك صحه سي فرج وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. فقط كلمه للساده المستمعين احنا نقترحوا القصص اللي فيها يعني نهايه يعني فيها شويه حيره ولا شويه يعني الانسان ساعات التصرف تقول سليم ولا ما لا ولا خاطئ التصرف نتاع بطل القصه. هيك هي الغايه حتى تو كاش نقولوا الكل نمشي وانا يعني ما قطعش بوه اي لكن بين هذا وذاك انه والده ما يلزمش نقاطعوا الا ان انسان ما يتبعش بوه وامه الا ان يدعوه للشرك يعني يقولوا له يزمك تكفر بربي ورغم ذلك زاد في الوجه نتاعهم ما يعارضهمش يوري روحه يا مشيت معاكم في بينه وبين روحه. اما عدا ذلك يلزم يسمع كلام والديه الانسان فما بالك باش يقطعهم يعني هذاك المشكل. وين بنواصلوا مع المكالمات الاخت هدى من خنيس. مساء الخير يا هدى.
5: شكرا شنحوالك.
2: مرحبا بك شنحوالك انت.
5: ربي يفضلك
2: يعيشك يا هدى مرحبا
5: باش يشدك في صحه بنك وربي يخليك لينا
2: اجمعين ان شاء الله.
5: برنامجك والله نحبه برنامجك هذايا
2: يعطيك الصحه
5: نسمع فيك بنتي باهك والله.
2: هذا من حسن ذوقك ويعطيك الصحة يا هدى مرحبا بك.
5: نتمنى وإن شاء الله يتواصل البرنامج حتى في الصيف ماذا بينا ما يقصوناش بالكل
2: إن شاء الله هذا. إن شاء الله ولو أنه ممكن نعرشت مازلت ما عنديش فكرة على البرمجة الصيفية مازلت ما حضرتش ومازلنا شوية أما لا ربما نكملوا لا ربما وخاطر يحبوا ديما في الصيف يقولك برمجة خفيفة شوية يعني فنية أكثر يعني عندها صبغة فنية ما ربما ما نعرش على كل حال.
5: اي ماذا بني يتواصل على
2: باه ان شاء الله.
5: القصه اليوم معناها ضحك ومؤثره شويه.
2: اي فعلا ضحك شويه
5: اذا قلت لك اني ذكرتني شويه في الحق متولي كنت فرشت شعري.
2: اي اي اي
5: لكن البنيه كان اختارها البوت تفضل
2: متعدد الزيجات هو
5: نور الشريف.
2: صحيح
5: معناتها هو لما حل كل شيء بالكتبه يعني الطفله كي غبرت هي ما نعرفش يعني يا اخي هي ما تحبوش جاي يخطب فيها البو هي وافقت معناتها ما سماش ملا حب بيناتهم يعني هذا نعتبره حب مصطدق بينها وبين الشخص.

0: ياخذها راهو معناه اني نقول حلال عليه على خاطر
1: لا ما دام تزوجهاش وابنه حلال عليه يعني بطبيعه
0: اي معناها تنجم تعيش معاه
1: طبيعة.
0: وهو معناتها ينجم يختار طفلة أخرى وربما يلقى نقول أني حظه في الطفلة اللي بشي يختارها
1: هو يهوداك نرجعوا للأمور الدينية ونعملوا يعني حلال بطبيعة باش يتزوج مدامي ما تزوجتش ابنه حلال عليه يعني ما زالت ماشي
0: حلال
1: إلا في حالة وحيدة أن تزوجت ابنه وتولي تتحرم عليه هذا متفاهمين فيه
0: هو في مسلسل زاد عندما تشيخ الذئابك لكن زاد الراجل خذا طفله وبعد اللي ما واحد وبعد خذاها ولده صدقني وخذاها
1: لا ما ظهر لي في الدين النقطة ذي خطر يقول لك حتى تو في نعرف أن القاعدة الفقهية تقول لك الزواج بالبنات يحرم الأمهات ويعني يعني سمعتها واحد كي يتزوج يعني فتاة مثلا وبعد لا ربما توفات لظرف وطمع أمها ثرية يحب يتزوج من لا حرام هيك حرام تولي كينها تولي كينها يعني
0: حرام عليه تقول
1: يحرم وقتها
0: فهمتك
1: في الحالة ذي يعني أيوة
0: حقيلو اني مع تهو البوما دم اختارها وكذا وهي وافقت يستمر زواجه معها ويفهم ولده نطور يعني اما خير ياخذ طفلة يعرفها معناتها ويجيبها البو يعرفها وهو يشوف ثنيته مع طفلة اخرى واكيد باش يلقى خاصة هو غني يرغبوا فيه معناها ياخذوه اني هيك ننظر بكل تفاؤل للحكاية مع ما نحبش نصعبها الامور خاطر كان نصعبها معناتها وقولك لا الصح للبو ولا للطفل اما اني نحب نحليها يعني شوية نقول ينجم البو ياخذها وربما يلقى حظه كما قلت لك في طفلة اخرى
1: هو كما قلت لك يعني راه في الدين يعني حرام انه يتزوج اذا كان يعني طلقها ولده مثلا والعكس بالعكس وان الابو كان متزوجها ولا الابن كان متزوجها فتاه ويطلقها واحد منهم ويتزوجها الاخر حرام وحرم في الدين يعني فماش نقاش
0: اما هذه ما
1: هذا يعني ما تزوجش بها هذا صحيح اي
0: هكا علاش اني قلت لك البو يعني يقول لوليدي اني الله غالب معناتها هاو حلات وخذات وخطا يعني حلات في عينه معناها حرام كما قلت لك اما هو يمشي كما قلت لك يشوف ثنيته مع طفله اخرى معناتها خاطر هو عرف نيتها
1: كونها
0: تعرفهم وكذا وبقدره الاله يلقى نصيبه مع طفله اخرى وكم يقولوا كبر قلبك شويه مع بيك اما خير تاخذوا طفله تعرفها ولا تجيبوا طفله ما تعرفوهاش
1: يعطيك الصحه هدى رايك يعني تفضل
0: فيك
1: يعيشك
0: وبربي نحب نختار اسمه عبد الحليم حافظ مشيت على الاشواق
1: والله العظيم والله صدقني والله ونحلف كأنك حاضر بالله هذيك هي الغنيه المبرمجين احضان الحبايب اسمع احسب احضان الحبايب زاد عنده عناوين سبحان الله سبحان الله والله العظيم القلب على القلب والله برمجناه يا هدى والله صدقني
0: ايش نقول لك ونحب نهديها
1: باقي نعديو بعد بعد بعد الدفعه ذي من المكالمات نعديو لك الغنيه وانا مبرمجها والله مبرمجها
0: نحب نهديها لك اللي توفى في خنيت نتو
1: الله يرحمه الهاشمي كريم الله يرحمه ينعمه ان شاء الله من الجنه
0: شكرا متاثرين عليه
1: الله يرحمه الله يرحمه حادث هو محاله مفاجئ
0: والله اكيد والله متاكد
1: وان شاء الله نترحموا عليه وعلى كل
0: اي ان شاء الله تعمل لنا قصه مره هيك تشوفي
1: هو لمحاله في وقال انه في خطا لمحاله مش خطا خطا من انا صبيان حبوا يتعلقوا بالشاحنه نتاعو هبط لهم الشاحنه قاعد تمشي شويه حب يلحق عليها قبل ما تهرب عليه تخسر الله يرحمه وينعمه لمحاله وان شاء الله من الجامع بالحق نداء للاباء باش ما يهملوا ما يسيبوش اولادهم بالحق ولا شنو الاولاد ترتع في الشوارع وتعمل ما تعمل وسلوكات غريبه
0: نهار الثلاثاء في الليل
1: هذه الحكايه والله هنا قلنا هاني يعني جات المناسبه وان شاء الله بالحق يكونوا عبره هو ربي يرحمه ان شاء الله وان شاء الله من اهل الجنه يعطيك صحه يا هدى مشكوره جدا على المشاركه وربي فضلك وان شاء الله ربي يطول في عمر الوالد ان شاء الله ناخذ مكالمه الهاتفيه المواليه سي عبد العزيز مساء الخير
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا
2: وسهلا شكرا
1: مرحبا بك سيدي
2: وتحية ليك وتحية للسادة المستمعين والمستمعات
1: ومنين تكلم فينا سي عبد العزيز الليلة
2: من القلعة الكبيرة
1: من القلعة الكبرى مرحبا بيك
2: تحية منير بعطي أخويا اللي ما نتلقاش نويها بالكل كان بالتليفون وأنا شكرا ليه
1: عايشك سي عبد العزيز بارك الله فيك وفيك مشكور جدا
2: والحق

0: يعني اعضاء اذاعه المنستير كلها
1: يعيشك عبد العزيز.
0: ايش بكم تدخلوا اذاعه المنستير؟ ايش بكم ما تدخلوش الاذاعه الوطنيه؟
1: هي اذاعه وطنيه بطبيعه، اذاعه عموميه، اذاعه الوطنيه. قبل كنا نقولوا اذاعه الجمهوريه التونسيه من المنستير.
0: هي رجعه هذيك، هي صحيح.
1: ما احنا تولى محاله، احنا مش بيدنا ساعات فما
0: شهويات هكا توليو تعملون شهويات. مو المنستير بتاع تونس كله،
1: ما هي هذه يعني كل قرارات من الإدارة العامة جينا هكا يعني. ما علينا، على كل حال تون هي إذاعة الحاكم يعني، إذاعة عمومية به.
0: وتحية لك على الزيارات الغنائية.
1: يعيشك عبد العزيز.
0: وعندي ملاحظة بسيطة للإخوة في قسم الأخبار. بربي يشكلوا الأخبار، يقرؤون بالدار، علاش تكسرونها في كريمة اللغة العربية؟
1: للأسف مش كان في ذات المسيب، في هذه مشكلة كبيرة دارجة لحكاية اللغة وحكاية احترام قواعد النحوية. وبالحق يزمنا نكونوا يعني خلينا نقول ندقوا شوية مع المواضيع ذي. باهي سعد العزيز، توا سمعنا زوج ملاحظات ويعطيك الصحة وربي يبارك لك. خلينا نشوف القصة.
0: القصة مثيرة جدا. وريتك نهرب على الخزمة، تعرف شنو هي الخزمة سي سكري؟
1: الخزمة نعرفوها بتبعد يقيسوا بيه في المرمى في البني في الحيوط.
0: لا لا لا لا، اللي نقصد بها هاني الخزمة متاعنا الأخرى اللي هي الدين، الإسلام، الشريعة.
1: تي معناها احنا تو الخزمة مو مجازا، انت قلتها تو تعبير مجازي.
0: تعبير مجازي.
1: هي ما الخزمة الحقيقية الخزمة هذاك الخيط.
0: الخزمة
1: البناي. واحنا المرجعية متاعنا الدينية حبيت تقول اي. الدين الإسلامي.
0: بتاعنا. لأني حبيت نحكي بالدرجة.
1: تفضل.
0: خدم مانيش متمكن من اللغة العربية كيف كنت سيسر.
1: كيف العفو تصلح في الغلط في الأخبار، كيفاش مش متمكن؟ قلت لي تغلطوا ياسر. مالك كيفاش عرفت اللي احنا نغلطوا في الأخبار؟ هاي سعد العزيز ما عليناش نواصلوا.
0: تقرأ القرآن
1: يا عايش سعد العزيز.
0: تاع اللغة العربية.
1: فهمتك من باب دعابة فقط. طيب تفضل.
0: والله تبارك الله عليك سي شيخي، دمك خفيف ونعزك برشا.
1: ربي يستر. خيان وخيان.
0: وبرامجك نحبها برشا. سي شكري.
1: سيدي.
0: هذا هذا هذا سي الحاج هذا طلع نرجسي نرجسي واناني بدرجة كبيرة برشا. وتوا في عصرنا هذا علاش قلت لك هربنا على الشريعة وعلى ديننا؟ خاطر احنا المادي، عصر مادي.
1: فهمتك.
0: ياخذ حتى عمره 60 عام ياخذ 20 عام راهو، وخاطر كان يمشي لها عازب ويمشي لها زوالي، وكيف مبدا في حياته وكيف بدا يكون، حتى ولو قاري حتى لو متعلم، عندك دار عندك كهرباء، وكيف وكيوافقوا عليه ويتقدم معك امه وش تعمل وهذه الدرجه ولادي اللي بتجيبوا ليك ولا مش تخليه ليك. هو كي ماشي يكلت على الذهبات تو الجرام ب 450 دينار الله يكون في عونه، واش باش يجيب ويبداو يشرب؟ لا اللي بتجيب ليك ومش تخلي ليك. اوكي. وبعد يعرس جاها يمرأة، والله اني متضايق، لا هذاك حقي، لا هذاك مهري، لا ما نعطيك رزق. قداش شاربين احنا الشريعه ولا الدين؟
1: صحيح صحيح صحيح صحيح. السبب الرئيسي هذاك
0: تو توانس الله يكون في عونه، ما كثر الناس تسكن بالكراتي تقول له عندك دار، تدي من الخطوه الاولى بدك تعجز.
1: والله العظيم والله العظيم. لا لا الامور ماديه غلبت غات للاسف حب المال.
0: لوجوا على العفه، لوجوا على العفه، لوجوا على العفه باش تنقص البغاء، ينقص الفساد، ينقص الضياع، تنقص العنوسه، تنقص مشاكل هذه الكل تنقص. شي حاجه باهي ذر
1: اناني هو هو هو المحاله مش حرام ام اناني ما يختار كان الفتاه اللي اختارها
0: ما عملش لحرام ام حسد ولاده حسد ولاده
1: حسد ولاده صحيح اي
0: بكري انت الاخ الكريم المتدخل الاول جبتوا نقطه فرج. الاب والابن
1: ايه.
0: انا فعلا عندي طفل نحب نشوف فيه شبابي
1: صحيح
0: نحبه ايه. نحبه يلبس خير من اللي لبست اني بالضبط. في عمره هو
1: بالضبط
0: نحبه ياكل
1: خير من الكلي تاني
0: رغم اللي بابا الله يرحمه
1: الله يرحمه نعم
0: والي خدام حزام يا رب يرحمه في ليلة الجمعة ويرحم امانتي
1: امين ترحمهم كل
0: ربوني وكبروني وجميلهم فوق راسي بالعكس اني مقصر معاهم ان شاء الله يسامحوني يا رب ان شاء الله يسامحوني في ليلة الجمعة
1: اما انت ديما تشوف ديما البو يضحي من اجل ابنه في الواقع يعني مش يطمع ولا يحسد ولا يستغل ابنه
0: ما يحبه ماذا بيه ابني يلبس احسن لبسه
1: صحيح
0: ماذا بيه ياخذ مرأة تخاف ربي
1: وتقيه هو هو سامحني سي عبد العزيز انا والله شفت جاتني فكره كي انت بالكلام تاعك من خلال الحديث معك قلت لربما زاد البو ينجم يقول لك يا باي عجبته الطفله صحيح وجميله وكل شيء لربما حب زاد فيه شويه يجربها يقول لك لربما كان هذه وافقت على الزواج من هذه ما تصلحش لولدي لان ظهرت طماعه وتحب على المال كان هوني حاشين في واحد كان وافقت يعني كان وافق كان وافقت علي يعني هذه تبعد على ولدي وما يسالش يعني مش مشكله انا
0: لا لا مجازفه مجازفه
1: مجازفه نعرف لك لربما اعرفها اعرفها على حقيقتها
0: مجازفه كبيره وجرأة كبيرة من هو إذا كان هو يحب يمتحنها نجم عندك طرق
1: أخرى أي نجم يبعث واحد فريق آخر مش هو بالذات أي نجم أي صحيح
0: نجم تسأل على أصل الطفلة وأهلها وناسها
1: كلامك صحيح
0: أي تسم العائلات شوف احنا تونس عائلات مرتبطة
1: الناس كل تعرف بعض أي
0: والناس كل تعرف بعض معناه ما نلتجئوش احنا لمجازفات
1: في الأخير هو لما حال الأولاد أنه عرف كل شيء أنه حتى الفتاة كشفت على حقيقتها
0: دمر حياته وابنه بالطريقه هذه
1: وممكن زاد ربي يحبه عرف لي فتاه ما تولموش
0: ممكن تكرهه في الزواج اصلا
1: ينجم هذا
0: لفتره معينه وممكن كيفاش سي شكري يقول لك رب ضاره
1: النافع اي ربي اكشف له الحقيقه نتاعها ويعني وحلوا البصيره نتاعو
0: وبعد الكريم هذا يبعد على عائلة هذه اللي هي ما هيش عائلة
1: بالضبط.
0: تخاف ربي
1: بالضبط.
0: وتحب العفة وتحب الهدية هذه عائلة مادية
1: باي خلينا نقول وإحنا نبدأ متفائلين نقولوا على أساس أنه سي كريم لربما فيقه وربي كشف له الحالة العائلة هذه أمامه باش يبعد عليه لأنه إنسان ضيف ومتخلق ثم في الأخير بربي باش نختمه سي عبد العزيز أنه من حقه أن يقاطع الوالد متاعه ولا لا تشوف
0: لا منوافقوش
1: ما توافقوش
0: يتغشش مديدة يوسع خاطره ويبرد خاطره شوية لا لكن لا مع الوالدين من العب
1: مع الوالدين فمش لعب يعطيك صحة
0: خط أحمر يعني الوالدين
1: يعطيك صحة سي عبد العزيز سمعناك ويعطيك صحة على الآراء نتاعك الكل وعلى مقترحاتك لإذاعة المنستير
0: عيدكم مبارك بالمسبق
1: سنين دائما سيدي
0: ويا ربي أحمي تونس
1: يمين يا ربي عايشك سي عبد العزيز بارك الله فيك مشكور جدا على المشاركة معنا في برنامج مسرح الحياة إن شاء الله في لقاءات قادمة باش نواصلوا مع نغم آخر ثم نرجع إن شاء الله بعد أخبار 11 باش نواصلوا دائما مع برنامج مسرح الحياة ومكالمات سادة المستمعين حول قصة الليلة

تمم 11 في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجات على سور الميرشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبلية. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل التابعة له حددت الرجة بالمركز 33.91 درجة خط عرضة و8.78 درجة خط طولة بحسب التحاليل الأولية. انعقدت صباح اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشرافية وزير الداخلية خالد الدنوري وبمشاركتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري وبحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين بمختلف الوزارات. وافتتح وزير الداخلية عمل هذه اللجنة بكلمة أكد ضمنها الحرص المشترك لكل هيكل الدولة على التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل المتواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغبية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان وجيه ذكارة في تدوين على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال إنه قد تم إعلامهما من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ اليوم 14 من ماي 26 2000. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان أن الاتحاد الجهوي أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان أن أسعار المشمش في الأسواق ما تزال مرتفعة رغم توفر صابة هامة خلال هذا الموسم، وأوضح أن ولاية القيروان تتوفر على أكثر من 3000 هكتار من زراعة المشمش وهي ما يمثل 45% من الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية للإنتاج في حدود 18000 طن في مختلف الأصناف وهو رقم قريب من إنتاج الموسم الماضي رغم توسع المساحات نتيجة تأثيرات الظروف المناخية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل؟ من مسرح الحياة،
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: 11 و19 دقيقة على موجات إذاعة المونستير. مازلنا معكم في برنامج مسرح الحياة إلى غاية منتصف الليل. الغنية ذي اللي كنتوا تسمعوا فيها تحية لأختنا هدى، والله الحقيقة مبرمجينا هي عندها زوز عناوين، مشيت على الأشواك ولا أحضان الحبايب، وإحنا مبرمجينا هدى طلبتها. تحية ليك يا هدى، والحقيقة الغنية ذي حبيت نزيد كلمة عليها لأنه نتفكر وقتها حكيت إليها في العديد من المناسبات. يعني ألفها الشاعر النائي عبد الرحمن الأبنودي ولحن محمد الموجي في سهرة في جلسة كانوا يسهروا في بيت عبد الحليم، فبدأ ينشط في بعض كلمات عبد الرحمن الأبنودي. هو ينتقد يعني الموجة السائدة، كيفاش الأغاني تبدلت وكيفاش كلف. هذا عام 69 تصوروا، خلينا غناها عبد الحليم في فيلم أبي فوق الشجرة. ف عبد الحليم عجبته الكلمات، محمد الأبنودي قالوا نفدلك راهو من باب الدعابة قلتهم الكلمات، يعني لا قالوا برا كمل اكتبهم وهذه يلزمها تتلحن. وفعلا خذا كاس شاي واختلى بنفسه وكمل الكلمات وخذا الموجي لحنهم، وكانت أغنية من أروع أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. واصلوا من مسرح الحياة مع السادة المستمعين. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
1: ألو، عسلامة أخويا. شكري
0: سي فوزي، مساء الخير، شنو أحوالك؟ من القيروان.
1: عايشك سيدي، بارك الله فيك. شكري على الصحة، وسلموا على المستمعين.
0: ربي فضلك، ربي فضلك سي فوزي، مرحبا بك، تفضل. اي
1: سيدي، هذا حشاك وحش المستنطين، سميته حشاك طميع انا.
0: الاب هذا تحب تقول الحاج، نعم. حاج بشير،
1: اي حاج وزمزم وجال الزين متحزم
0: هكا يقولوا. اي
1: نعم، هو نورمالمون كي مشى للحج يروح من الحج يلزم معناها الكونتير تشير.
0: ايوه، هو توا باش نبدا منظمين يا سي فوزي. هو من باب الاخلاق اكثر، لانه من باب الدين، يعني مش محرم عليه الفتاه، اما من باب العرف والاخلاق يلزم يحترم ابنه ويحترم مشاعر ابنه. اناني يعني، ايش
1: يعني فوق الاناني، اكثر من الاناني. هي معناها هذه البنيه ذي العروسه معناها تقول لك اسمه هو ذي من
0: البو الحاج بشير،
1: تقول له على صباح الخير يا عم بشير، يقول لها عاش بنيتي. منين جات هالبنيتي ذي؟
0: اي ما هو ما حتى عاش اخلاقيا. علاش قلت ان القصه يعني فيها بعض الجرأة؟
1: غريب، يرحمه عبد الحليم، حاجه غريبه،
0: حاجه غريبه
1: ولا العظيم.
0: صحيح،
1: معني ما يجيش هكاك، معني انت هنيت على ولدك ومشيت خذيت على روحك، ما ضقت عليك الدنيا، معني لقيت كان هذيك.
0: صحيح،
1: جيل العين ولدك معناها وتعوروا حشيك.
0: معقول،
1: وهي معناها سامحني الغالب، سامحني ما
0: ماشي في المستوى الفتاة، يعني
1: تطمعت زادة، طمعت بالفلوس، مشي مأصلح حشيك وحش المستنطين.
0: فهمتك.
1: اي نعم، كان جيت معناها انا فلوس وانا منه وانا منه، هذاك مكتوبي وراجلي معناها. اسمع،
0: لا ربما يعني كشفت حقيقتها وانت كشفت على حقيقتها كما يقول القائلة.
1: بالطبيعة معناها ما يجيش هكاك، ماشي الله غالب، والله ما غير ما عندي منقول وبدون تعليق، الله غالب، شيء وقف المخ ولا العظيم.
0: صحيح.
1: بنتك هذيك عبارة بنتك
0: الله يعني.
1: عبارة بنتك
0: الله يعني.
1: أصل حتى كي مش تجيب حذيها متمد لك مثلا العشية ولا منها تقول لك بالشفاء يا عمي بشير، عاش بنيتي صحيت، مين كلمة عاش بنيتي؟ أنا بنيتي وأنا بقيتي
0: ما حقوش لما حالة تصرف التصرف هذا، وهي زادة ظهرت ماشي في مستوى المطلوب يعني لأنا
1: واضح.
0: أما بقى في الأخر قبل ما نختم معك ويا فوزي، من التوال اسمه الابن كريم كي قاطع والده، ما نعرفش موقفه كيفاش تشوفه أنت؟
1: والله اش مش نقول لك، ماله بشر ومش نقول لك لا مش حقيقتي، ممكن ما في عامين عام، هو قداش مش يعيش بي ولا هو، وبعد هذا ماله بشر في شكيك هذه
0: بتاع واضح.
1: حتى الجار ما يعمل
0: واضح سي فوزي، ربي يهدينا. وهذه موجوده يعني لمحاله في يعني قصه واقعيه، اما عيب يعني ما يجيش الاب،
1: عيب بالاجمع كما يقول الاخر. شكرا اليوم، معناها اليوم غلقت بالضبط 64 سنة.
0: ان شاء الله بطول العمر سي فوزي، وربي يطول عمرك على الخير، وان شاء الله مزيد من التالق، وان شاء الله ديما نسمعوك هكاك يعني ناشط وحي بخير. ومرحبا بك في اذاعه المونستير خويا فوزي.
1: يا يرحم الوالد وفرحة البنوتة ويرحم اللي ولدك
0: يعيشك. بارك الله فيك، مشكور جدا خويا فوزي، تحياتنا ليك سيدي، الى اللقاء. نواصلوا مع المكالمات التي في بعد. خونا فوزي، خونا جمال من قصر علال، مساء الخير خويا جمال.
2: مساء النور، مساء الخير خويا شكري، انت وهيثم والناس، وانت وخويا
0: منير بوعطي.
2: منير انار الله وجهه وقلبه والناس كل
0: باي
2: تفضل نقول شي لوتين يا باي. هالرجل هذا اقول اسمه بشير ما يستحقش كلمه بو. وثاني حاجه لقد بنى سعادته على تعاسه ابنه. شنو سعادته هو على تعاسه ابنه. والحاجه الثانيه فما مثل يقول تعرف يا شكري يا باي، يقول اذا لبست بصل واذا خذيت اصقل. والسول على الزمن يطول.
0: صحيح.
2: والطفلة هذه لبتت كريم، على اسم كريم من الكرم والكرامة زادة، وقت لبتلت بوه قد يكون هي لعوب غدوة تقول لك الشايب ناخذ ولا خاطر فلوس ويجي نهار وقص باسبور ويمشي كما الناس كل بما فيهم أنا. ونجم أقول لك أنه ترجع كل غريزة وكل عاطفة الجياشة لبينها وبين كريم ترجع وبعد في الخيانة. بعد إذنك وبكل لطف وبكل معزة راهو نفهم وفقنا، ما نقولوش غدوة بعد ما يبوت.
0: لا لا لا،
2: أنت قلت يعطيك الصحة.
0: إيه بطبيعة، إيه هو على حسن نية، لما حرم على الصديق من الفرج ممكن قال ولا شكون ولا واحد من الإخوة قال أنه نجم يتزوجها بعد ما يتوفى أبوه ولا واحدة من الإخوات. لا ما يجيش، محرم محرم.
2: هو رجل قال، لكن هو في الشرع يقول العقد على البنات يحرم
0: الأمهات، والزواج والدخول بالبنات يحرم الأمهات كذلك،
2: والدخول بالأمهات يحرم البنات
0: يحرم بنات.
2: هذا في الشرع. لكن نرجع لكلامنا، هذا رجل يتحقش كلمة بو، وكل بو راهو كل ما ترى مثل أنت وصغيراتك ولاني والمستمعين، كل ما ترى ولده عايش خير يبدأ بتفرد. والله نتمنى الحاج باه لولادي.
0: بتبيع بتبيع بتبيع، الإنسان يحب شكون خير منه، قلناها موضوعين كان ولده. ايه
2: يعطيك الصحة، أما نجيل
0: ولده ولا بنته بشكل عام، كي نقول ولده معناها بنته. ايه
2: الولد من ولد كله من ولد وانثى أو ذكر.
0: ايه
2: لأن الحاجة يا أخوي شكني ولدك قال لك يا بابا مش يخطبها لي، ما خطبتها لك كان بالسيف.
0: صحيح،
2: ما تتقالب.
0: عيب عيب عيب عيب
2: عيب. احنا نقول لك حاج زمزم مش الناس كل، فما ناس الحج عليهم نور
0: بتبيع. احنا ما بتبيع من عموش، فما بالعكس احنا قاعدين يعني نستثني، واحنا نقولوا فما ناس ما حقهمش انه حاج يلزم يكون يعني ملتزم اكثر من غيره.
2: اما من باب الاخلاق ومن باب الادب، ما يخوش خطيبة ولد ولا اي طفل الا ولده حط عليها عين.
0: ثم في الاخير باش نختم معك سي جمال، انه المقاطعة نتاع الابن كريم لوالده كيفاش تشوفها؟
2: نقول لك حاجه،
0: قول لي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقاطعك الأنثى لكية اللي هي بينهم، أما ما يقطعش
0: بوه. ما يقطعش بوه، يحاول يعني يتجنب أنها موجودة أحدها في المنزل. كيبدأ بوه في المنزل يمشي، هي إذا كان بوه ماهوش في المنزل مذبية ما يمشيش وحده. مهم يعني يبعد على الفتن ويبعد على كل الشبهات. يعطيك صحة يا جمال، مشكور جدا على الرأي متاعك وعلى مداخلتك.
2: عيشك يا أخوي شكري. وحاجة أقول لك، إذا التقى اثنان فثالثهما الشيطان،
0: إذا التقى
2: يلتقي بها رأس زي رأس، خاطر بليس مش يخدم خصمته
0: واضح.
2: وستقعش العواطف الجياشة موجودة، لكن هي تفات بعملت بوه وعملت الطفل اللي ما كانش في المستوى، ما هاش أصيلة.
0: شكرا سي جمال، يعطيك صحة ربي فضلك، مرحبا بك، إلى لقاء ليلتك سعيدة. نواصل مع المكالمات التي في الأخت نعيمة، مساء الخير.
3: الو، على السلامة. هلا بوك.
0: على السلامة، مرحبا بك سيدة نعيمة.
3: وينك يا بابا؟
0: عايشك بخير. عايشك
3: الحمد لله، يسهل عليك الخير. عايشك انت والجماعة اللي معاك،
0: بارك الله فيك سيدة نعيمة، مرحبا بك.
3: عايشك عايش ولدي.
0: كيفاش
3: هي الغلطة من هي غلطة كبيرة، تو تعلقت بالوليد وحبيته
0: اي
3: وتفاهموا على الخطوب وعلى الزواج.
0: اي
3: كيفاش ياخذ تنقز على ابوها؟ عليه
0: شفت حرام. حرام
3: اكبر حرام.
0: هي
3: أكبر
0: حرام. عيب هي بتوع محله، خنقول مادام ما الزواج يناقش الامر، اما يجيش عيب عيب عيب. كيفاش انت خاطر ولاد اي فهمت.
3: يلزمها تكون ولدي رزينة أرزل من الراجل وتقول له ما يجيش منه أنا خطبني ولدك
0: صحيح
3: وتفوت ولدك وتجي تأخذني أنا مش نعيشه فرد زقف وفرد كما يقولوا فرد مغرفة.
0: أيوة.
3: مش معقول عليها. ولذا هي جابها طمعها شولدي وهي كانت زوجاته الوليد فقير يقولك تزوجوا فقراء يغنيكم الله
0: صحيح.
3: لربما أبوه يموت يقعد الرزق لها هي.
0: هي ممكن خمت ملول تعرفوا أبوه ثري لربما طمعت بتالي كي تقولك أنش نقعد نستنى لوين يتوفى والده والله أعلم القدر. خلنا نختصر المسافة
3: ملا حديث كان سلم سيمو رمضان يلزم للفطر قبل القرآن
0: والله العظيم
3: ما يجيش
0: صحيح صحيح. لا هي طماعة ظهرت على حقيقتها سيدة نعمي ظهرت على حقيقتها الفتاة هذه
3: هي طماعة والله طماعة ورسولي طماعة
0: والولد توا كي قاطع بوه وبعد على بوه ما يقاطعش بوه
3: لا ما يقاطعش بوه الله ورضيت الوالدين خاصة البو كي يغضب ويدي على ولده راه الدعاية تقبل في لحظة أما لم حنينة
0: صحيح ما تدعيش بقلبها قول يا ربي ما تستجيبش
3: يلزم ما يقطعش والده ويتجنبها ويمشي يتزوج بلاي تحليل أخرى
0: هذا كصحيح
3: وماذا بي ما يسكنش مع أبوه
0: يبعد بعيدة
3: أي صحية ولدي على خاطر المجتمع ما يرحمش وربي يهدي ويدل ما مش معقول على أبوه ما عملش
0: غلط على طول الخط الوالد نتاعو وهو يلزم يخش بوه بالامر هذايا ما يقطعوش ويعني خلينا نقول يطلب له يدعي له بالهدايه يعطيك الصحه
3: لا ما يقطعش بوه
0: اي
3: وهذيك ما يحترمها ما يحترم.
0: يجيش اي حاول زاد ما كتب له حدا في المنزل ماذا بيه ما يمشيش
3: يتجنبها
0: يعطيك الصحه
3: بينه بحر
0: صحيح
3: بينه بحر
0: صحيح
3: يتجنبها ويخبر زيت والديه ما بوه ما عملش الحق ما
0: واضح.
3: صراحه ما عملش يعود يفرح الولد ويتهنى على ولده وبعد
0: ولده.
3: ممه وبعد يهني على روحه
0: صحيح
3: انساها يسرى
0: حسد ولده
3: نسوي لها يسرى
0: صحيح كلامك صحيح سيدة نعيم يعطيك صحة ربي يبارك لك في صحتك إن شاء الله ومشكورة جدا على الاتصال ومرحبا بيك ديما معنا في برنامج من مسرح الحياة إلى اللقاء سي الأزهر من بنقردين مرحبا بيك سي الأزهر
4: مساء الخير أخي شكري تحياتي إليك إلى الفريق العامل معنا إلى المستمعين الكرام داخل وخارج خضرائنا المعطاء
0: شكرا لك يعطيك صحة على التحية سي الأزهر مرحبا بيك
4: مساء الخير
0: مرحبا يا سيدي لازر كيفاش شفت يعني القصة متاع الليلة
4: الحقيقة القصة محبوكة أخي شكري ولعل هذه ولا أقول لعل هذه هذه الفتيات هي من من من من خضروات الديمن
0: خضراء الديمن قولوا لي قولوا
4: نعم.
0: يعني
4: خضروات الديمن
0: خضروات الديمن في الجامعة
4: خضراء يعني
0: إيه في الجامعة يعني. في الجامعة
4: نعم
0: يعني تقول انت يعني الفتاة يعني سمحني سي لازر يعني تحملت المسؤولية الكاملة انت كانك تو
4: انا هكا نشوف
0: يعني إيه لا لا لا لا بطبيعة محترم رايك انت معناها تحمل المسؤولية الاولى للفتاة
4: لان هي سبب الفتنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من خضراء الفتن يعني لانه هذه يعني خضراء الدمن عفوا يعني هذه تسببت في فتنة بين الولد والوالد
0: يعني تفضل واصل
4: قصة يعني للأمانة لا أقول غريبة لا تستغرب شيئا الآن يعني من هذا الزمن أنا بكري نسمع فما وخيان قالوا رأي قصة غريبة لا احنا رينا الأخوات يتنافسوا على راجل ما عادش تستغرب شيء
0: ما تستغرب شيء يعني. كل شيء يعني ولا في البلد ذي يعني موجود
4: يعني كل مباح ولا مباح متاح
0: فعلا لكن في الأخير احنا توصحيح انت تقولي هي السبب لأن ظهرت على حقيقتها عند الجشع والطماع في المال وما ما عندهاش قلب اللي يحب الحق بصدق لأنها يعني شاب في حبها وبدلته في الظاهر المحبه في الواقع يعني ما تستغناش عليه مهما كانت يعني إذا كان الحب مبني على أسس صحيحة يعني ظهر كما قلت انت لعوب بين قوسين
4: منذ البداية يعني منذ البداية هذا الحب فيه من العرج ما فيه وهذه العلاقة فيها من الفتور ما فيها
0: يعني واضح يعني لربما كشفت في بداية الطريق يعني لربما أحسن خير
4: نعم يعني كشفت الآن خير من يعني عندما تكون لها نتيجة أبناء تكون يعني ربما النتيجة
0: تكون وخيمة. ثم الأب يعني موقف الأب كيفاش تشوفه يعني يقدم على أنه يطلب يد فتاة يعرف لي ابنه متعلق بها وخاصة أنه هزوا مع صاحبه باش يخطبها له يعني أمر غريب.
4: هو أنا خذيت تراه هو يصير أخوي شكري والحقيقة ما تبعتش
0: القصة. إيه هو هزه قالوا قال بو ثري وكل شيء قالوا عندي بنية عجبتني يعني بالعامية يعني القصة ومشى معه والده فأعجب بالفتاة قالوا لا ما تناسبكش هذه حتى في السن يعني تناسب رجل كبير أكبر منك شوية وخمبتري واجهه قالوا بصراحة عجبتني واش نتزوجها وتندبر لك طفلة أخرى باهي في سنك وتناسبك وفعلا يحسبه يفدلك البو يحسب الابن يحسبه وتزوجها في الأخير.
4: الأب خوي شكري لعلها يعني أرذل فترات العمر أنا دائما ما أجد لهم يعني فهمتني يعني لا أستطيع أن
0: تقام في أعذار يعني
4: لا أستطيع أن أجرح ولا أستطيع أن أحكم ضد كبار السن لعلها أرذل فترات العمر يعني
0: تلوج له في عذر يعني للوالد
4: أقول لعلها
0: لعلها باي حتى احنا قلنا لعلها لربما لكن في الأخير سي كريم الابن يعني قاطع الوالد متاعه كيف تشوف الموقف هذا؟
4: لا الرحم يعني تكون معلقة في السماء يوم إذ خويا شكري وتقول ارحم سلما وصلني وقت من قطعني فما بالك يعني والرحم ومن رحم يعني الأب يعني سبب وجود أباؤنا سبب وجودنا في هذه الحياة اللقاء بين الأب والابن يناقش أين في مقهى في يناقش مع كريم وأنه هذا اللقاء مع الأب يناقش ولكن أن أقاطع والدي لا أقول ذلك ويعني أطلب من الأخ كريم إن كان يسمعني أطلب منه يعني بإلحاح أن يعني يرفق بأبيه
0: يعني ما يفكرش يعني في المقاطعة يمشي الوالد متاعه يعني يحسب روحه كأنه ما سارش الأمر ذي بيناتهم كأنه يعني ما
4: الإنسان دائما أخي شكري الإنسان دائما يعني حاجة حتى الطبع حشيك تتقطع يعني ظاهرة مش نخيطوها مش تكون لخياطة ظاهرة يعني فهمتك ولكن
0: واجب هذا
4: نعم يعني نلملم جراحنا نحاول وعسى أن تندمل يعني
0: أيوة وعلى الأقل يعطيك صحة لما حدا في التعبير أخويا لزر وعلى أساس أنه في الأخير ذاك أمر المولى سبحانه وتعالى مرنا بأن من عقوش الأباء متاعنا ونكرموهم ونحسن إليهم في الأخير
4: نحن نجتهد
0: فعلا فعلا
4: نعم لأنه أخي في الأخير يعني مسرح الحياة هذا العنوان يعني جميل يعني في النهاية الحياة هي التي تحبك لنا هذه الأدوار نعيشها بمعية تجاربنا بمعية تربية والدينا وبمعية في نهاية الأمر بمعية النزعات الخيرية والشريرة فينا يعني.
0: والخير والشر والصراع ذي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سلسة مشكور أنت أخوي لزر أول مرة تشارك معنا في البرنامج وني معناش نعم مستمع لإذاعة المنسير
4: أول مرة بالمشاركة وبالاستماع كذلك.
0: أول مرة تسمع الحصة احنا في كل مرة في سهرة الخميس نحاول نقدم قصة من الواقع اليومي ونحاول نناقشوها مع السادة المستمعين مع نستأنسوا بالآراء تاعهم مهم جدا وانت شرفتنا اخوي لزهر الليلة في ذاعة المنسير تك صحة
4: شكرا
0: وان شاء الله في لقاءات قادمة اخوي لزهر
4: ان شاء الله اخوي لزهر
0: مرحبا بك فرصة طيبة الى اللقاء ليلتك سعيدة هذا نغم اخر في الحصة قبل الاخير لانه باش نستقبل دفعة اخرى اخيرة ثم نختم حصتنا بعد شوية ان شاء الله

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير. الحقيقة باش نكملوا الحصة بعد شوية بعد الدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية لأنه أدركنا شوية الوقت. فقط حبيت نحيي كل الأحبة والمستمعين اللي تابعوا فينا واللي مشكورين جدا الحقيقة على الوفاء لإذاعة المنسير، وخاصة الأخت مونيا برحال مشكورة على متابعة كل الحصص اللي قدموها. كذلك التحية للإخوة الأحبة دليلة من جمال واختي جبل ناصر فتحي سفينة ومنيرة حساني العويتي. والحقيقة تفاعل فتحي سفينة يعني تسلم على الفريق العامل وكل المستمعين، كذلك منيرة حساني العويتي كيف كيف، ودليلة تقول أنا نقول كلمة الكريم ربي يحبك كيف كشف حقيقة ليلى قبل فوات الأوان، ونطلب منك طلب أن تقاطع ما تقاطعش بوك كما قالوا جماعة كل، لكن تنجم تقابله خارج البيت وتنجم تكري وحدك حتى تجد بنت الأصل اللي تكون مش طماعة كما ليلى. أعطيك صحة موقفك دليلة ورأيك اللي قدمته لنا. المكالمة الهاتفية الموالية الأخت أنيسة من قصيبة مدوني. مساء الخير أنيسة.
1: مساء النص، شكرا. شنو أحوالك؟
0: بخير يا عايشك ربي فضلك، مرحبا بك.
1: الحمد لله.
0: شنو أحوالك؟
1: عليك وللفريق العامل معك ولجميع المستمعين.
0: يا عايشك أنيسة، مرحبا بك. عايش، شنو رأيك في القصة الليلة؟
1: رأي والله شو نقول لك،
0: قولي
1: بلغتنا نقول ولا خير ولا خير. المفروض البو مدام ولده معناتها هز ومشي وباش يخطبها له وما يغزر لهاش، يولي يغزر لها معناتها كأني باش تولي بنته.
0: في الواقع ذي هو، وفي الواقع ذي في الأخلاق وفي العرف وفي الإنسان يلزم يتصرف تصرف يعني
1: كذلك. وهي ظهرت معناتها طمعة،
0: طمعة ظهرت على حقيقتها يعني تحب تقول.
1: صحيت ايه، ظهرت على حقيقتها معناتها خيرت أني تمشي في جرة المادة أكثر من أني معناتها حبت الشخص ذاك و...
0: يعني ظاهر على يعني مهم جدا، وربي ممكن كما قالوا ياسر أحب أنه يحبه كي تكشفت من توا أنها ما كانش بادله محبة صادقة هكي. يعني في الأخير باي قبل ما نختمه معك يا نيسة، موقفه مع والده كريم؟
1: مع والده كما قالوا الناس كل معناتها ما يقطعش والده، يولي يكري على روحه لبرا ويقابل بوه حتى لبرا،
0: يحاول يعني يتجنب زوجة الأب اللي هي حبيبته السابقة،
1: يولي يتجنبها. بس
0: من الأحسن تكسح هذا الموقف السليم نتصور، وكلامك صحيح. أما العامل الوالد الكل ما يتعملش بصراحة،
1: ما يتعملش صحيح، ما يتعملش خطره وقت اللي هزه ما أنت بشي يخطبها له وقت عبارة على بنته ما أنت بشي تولي شنو الواحد شنو كنت وشنو بنته كيف كيف.
0: رغم لما يتزال ما صارش البناء، أما كيف كيف يعني النية مفيد من في البداية مشاه بنية أنه بشي يخطبها الولد
1: مدام ولده وغزر لها ما أنت وهزه بشي يخطبها

0: مفروض ما يعذر لهاش هو معناتها.
1: واضح باهي ما لم يلزموش يقطع الوالد نتاعه ويطل عليه من حين لاخر.
0: لا بد اني يقطع
1: باهي. رايك محترم يا نيسة مشكوره وربي يفضلك ومرحبا بك ديما معنا في ذات المنسير. الى اللقاء نيسة. المكالمه التي في الاخيره سي حسن من دار شعب الفيري. مرحبا سي حسن.
2: يا خويا مرحبا بك يا خويا
1: شريف وبيك عايشك ربي يفضلك سي حسن.
2: القصه دي با القصه يا سي تريرا بالسير
1: كيفاش قلت لي
2: بدك سيد سي تريرا
1: اي قليله ام ام ام, أم واقعيه صارت راهو ما قصه كل راهو قصص من الواقع راهو يعني معناها كيفاش نقولوا نجيبوا فيهم لا قليل هي صحيح انا قلت قصه استثنائيه
2: خاطر ركزوا على البو يا اخويا شكري البو كلمه الحاج حرام فيه
1: كلمه
2: الحاج
1: الحاج اي فهمتك اي
2: كلمه الحاج حرام فيه ما يسالهاش
1: صحيح ايوه
2: وفوق وزيد على هدايا السيد هدايا عم الحاج البشير ولا شنو الفلوس تغاتوا على مخه الفلوس المال المال تعالى سهل
1: يغلط مولاه
2: بشر برشا
1: يعني يظن انه الناس كل سلعك ينجم يشريهم بكل يعني سهوله
2: عنده المال لا نعرف ناس تبكت انسان رجال بالمال يا اخويا شكري
1: هكاك
2: والله مرت انسان رجال تاكلوا مرته بالمال
1: حول ولا قوه الا بالله
2: عمل صحبه مع راجلها وشافوا عنده ازمه ماديه تريب ودار بيه وعكوات
1: إذا كان هي زادة كما قلت أنت قليل الدين وقليل يعني احترام وقليل أصل تنجم تعمل كل شيء ما هذيك المشكلة فيني
2: الإنسانية متاع الحاجة ما عندوش إنسانية ولا حرم ولده عليه ولده حرمه حرمه من, من, من, من, من البنية وسلط على ولده سلط على ولده بيقول شو الوقاحة حاجة اللي فيها الحاجة غاية ولده نحاله وفرحته من بين عينيه
1: عيب
2: أخذ
1: نسيه فرحة هذا معناه ولده ما كما يقولوا ما سلمش منه يعني ولده ما رحمش ولده يعني أناني
2: وخطيبته يا رسول الله يا رسول الله كفنا أباس كما هكا من النوع هذايا والله ليش مش يكون بو هذا أخوة شكري
1: هو صحيح تو كلامك سي حسن في المقابل يعني موقف كريم من والده أنه يعني قاطعه ما عادش يطل عليه وما عادش يسأل عليه
2: لا
1: آه هكا لا
2: أنا باش يقاطع أبوه لا. أما العملية فزت أخويا شكري العلاقة فزت.
1: متفاهمين مع الأقل يلزم يسأل على الوالد نتاعه ولا أبوه في الأخير.
2: ومحسوب حتى ما يسألش عليه الراجل طاغي بالمال عادي راه ولده
1: عادي مو مو مو مو حتى الدين أمرني يعني ب.
2: أخويا شكري.
1: إي.
2: الناس اللي عندهم الأموال هذي أنا قلت لك نفكهم سرجال راهو.
1: إي صحيح لا موجود موجود معك فما ناس تغات والعياذ بالله.
2: نعرف
1: كيفاش مشاريع تكون بالله حول ولا قوة إلا بالله
2: شوف المال ايش يفعل
1: يفعل
2: البو هذا يا سي الحاج بشير هذا بصراحة الوليد أنا عاجب بيه والوليد عاقل برشا بوه مش يجرك بوه ولا ما يكلمش بوه ولا يقطع بوه ولا الساعة البوه ما عايش تلزم حتى شيء وعنده كيف كيف شوف
1: فهمتك
2: ومسك به الدناء تسلط على ولده وتكله
1: أما حتى الفتاة سامحني يعني الفتاة كيفاش يعني تستجيب لطلب الوالد
2: فتاة مش نورمال ما تروح من كل فتاة
1: إيه ما واضحة واضحة يعني الحقيقة
2: وموجود لا فما فتاة ياخذوا الكبار هذوما
1: لا عادي جدا أن تتزوج رجل يعني مسن ولا لكن أنه هو هي كانت على علاقة بابنه هذا هو ولا رافضينه احنا هذا لما يعني الغريب في الامر انه هي كانت على علاقه مع ابنه ومشى باش يخطب بهالبلده
2: شيء يوقف المخ اخويا شكري
1: صحيح
2: شو تعرف علاقه رسول الله وبعد تعمل مع ابوه كيفاش
1: وي شفت كيفاه تتصرف يعني كان سبحان الله ما عندهاش مشاعر ما عندهاش احاسيس
2: ما عندهاش مشاعر وطماع ومش بالفاميليا ومصلحه
1: حول ولا قوه الا بالله ختمت سي حسن نكا اي حبيت تقول اي في الاخر
2: والله فما لو اي راهو شكري من
1: موجود من موجود احنا بطبيعه
2: ماديين ماديين قاعدين يدوروا برناس الكبار هذوما اللي لبس عليهم انا حسن نلم باسر مواضيع هي هذايا يا شيء يحكم وشيء يعمل الله ليش مادي والمادي يخوف اخويا شكري
1: صحيح
2: امرأة ولا راجل اذا كان قيس انسان مادي راهو يخوف
1: صحيح كلامك صحيح سي حسن
2: اذا كنت انسان مادي راه نخاف منه انا
1: بالضبط يعني في جرة المادة ينجم يعمل كل شيء ولا يخمم لا في لا أصل ولا أخلاق ولا دين ولا حتى يتجاوز كل يعني المعايير والمقاييس.
2: يخبرني شو في قلت حاجة غشني في الكرمة ولا شنو؟
1: إيه لا صارت للأسف والله العظيم.
2: أنا أقول شكري أقسم برب العظيم. يا عندي محامي من سميت. يا تيجي قضية بتاع بنتي. إيه يسلي وبعثني لي واحد. اقسم بربي لا يا ولدي مش نورمال.
1: حول ولا قوة الا بالله.
2: يا ولدي يا اخوي شكري مخي ياقف ساعات.
1: هو
2: يقول لك كيفاش تلوم على حاجة.
1: فهمتك يعني هو على محال انسان يقوم بعباداته ذيك واجب ذيك بينه وبين ربي، اما مش باش ياخذها يعني سك على بياض باش يعمل كل شيء للعباد، بل بالعكس ربي يعني خلينا نقول يحاسب الناس على المعاملات نتاعهم وعلاقاتهم ببقية الناس. حبيت نشكرك ياسر سي حسن على المشاركة، يعطيك الصحة.
2: شكري
1: وربي فضلك.
2: ما يعطيك الصحة والله يعني. نقعد نستنى انا باش ناكد
1: يا عايشك. ربي فضلك ربي فضلك ربي فضلك ربي فضلك.
2: تفكرني في حاجات في الماضي، تفكرني في حاجات خمسة وخمسالي.
1: يا عايشك سحسن بارك الله فيك وربي يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله وطول عمر، وان شاء الله ديما حاضر معنا في كل المساحات في ذاعة المنستير. ليلتك سعيدة سحسن ونلتقي ان شاء الله في موعد.
2: اخوي شكري
1: سيدي
2: او سيد سيدي احنا فوق
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي شرفني ياسر سحسن. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بإذن الله بإذن الله أن نتفقوا على موعد ونجي. طل عليك إن شاء الله. عايشك سسن بارك الله فيك ربي عز مقدارك. تحية كذلك الأخت راضية الهداجي من القيروان تفاعلت معنا. مشكورين كل الأحبة والأصدقاء على المشاركة وعلى الاستماع. غدوة إن شاء الله كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع صباح مع سيدنا الشيخ نور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحيات كل الفريق العام صديقنا هيثم والناس وكذلك منير بوعطي. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تونس قد نجحت في القضاء على مرض الرمد، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد، والذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. تم تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجات على سلم رشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة بمنطقة شمال غرب سوق لحدة من ولاية إقبيلية. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل التابعة له حددت الرجة بالمركز 33.91 درجة خط عرض و 8.78 درجة خط طول بحسب التحاليل الأولية. انعقدت بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد النوري وبمشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ، وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري، وبحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين لمختلف الوزارات. وافتتح وزير الداخلية أعمال هذه اللجنة بكلمة أكد ضمنها الحرص المشترك لكل هياكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة، وأن العمل المتواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمواجهة خطر الحرائق الغبية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان وجيه ذكارة في تدوين على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه قد تم إعلامه من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة لمدة 30 يوماً انطلاقاً من تاريخ يوم 14 من مايو 26 و2000. شكراً لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99 الحليم حافظ.